0: أنه شن غارات جوية، السلاح الجو شن 15 غارة جوية على مواقع وتجمعات وآليات للحوثيين في الساحل الغربي، وهي مناطق تقع في تعز وأيضا في الحديدة، وأيضا كان أبرز الغارات على مديرية حيس وهي على الساحل الغربي وتتبع محافظة الحديدة.
1: نعم حسن، إذن أو يعني هل رافق هذا التجدد للشبكات الميدانية في مختلف المحاور التي ذكرتها أي مواقف من الحكومة رسمية في المقابل هناك مواقف أخرى للحوثيين مثلا؟
0: نعم، الجيش الوطني أو الجيش اليمني أعلن أنه سيواصل هجومه وأنه لن يسمح بتقدم الحوثيين. أيضا هناك مصدر في رئاسة الجمهورية في مجلس القيادة الرئاسي، مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، كان هناك بيان أو تصريح أكد مضي الجيش وأنه سيواصل تقدمه ولن يسمح بتقدم الحوثيين، وكذلك شكر تحالف الدعم الشرعية لما يقدمه، وأيضا أكد أن هجمات الجيش ستتواصل وأنه سيجفف منابع تمويل الحوثيين ويمنع عنهم وصول السلاح ونحو ذلك. أيضا بالمقابل الحوثيون كان لهم بيان قبل ساعات أكدوا فيه أنهم سيستهدفون كل ما يتعلق بتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، وأيضا سيستهدفون كل ما يتعلق بالجيش اليمني في مختلف الجبهات.
1: شكرا لك مراسلنا من تعز ياسر حسن على كل هذه التفاصيل. نتحول الآن مشاهدينا إلى ملف التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان وتسليم 5 لبنانيين كانوا محتجزين لدى إسرائيل. إذن الإفراج عن 5 محتجزين لبنانيين لم يكن سوى جزء من تفاهم أوسع بوساطة أمريكية أعاد إلى الواجهة ملف رفات يهود لبنانيين قضوا في سنوات الحرب الأهلية، وفي ظل مطالبة حكومة نتنياهو بنقل رفاتهم إلى إسرائيل. ويأتي هذا التطور قبيل جولة محادثات مرتقبة بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الإيطالية روما.
2: أحياء يعودون إلى بيوتهم بعد أشهر من الاحتجاز في مقابل تعهد بالبحث عن رفات أموات قضوا قبل نحو 4 عقود. تلك هي المعادلة التي رسمت ملامح التفاهم الأخير بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية. فخلال يومي الجمعة والخميس أفرجت إسرائيل عن 5 محتجزين لبنانيين نقلتهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى لبنان عبر الناقورة. هم بمثابة دفعة أولى بحسب وصف الرئيس اللبناني جوزيف عون، من أصل نحو 36 محتجزاً اقتادتهم القوات الإسرائيلية من قراهم ومناطقهم خلال عملياتها العسكرية في الجنوب. تقول مصادر لبنانية إن عددا كبيرا منهم مدنيون، وكانت الدعوة إلى الإفراج عنهم أحد أبرز مطالب بيروت خلال جولات المحادثات السابقة مع إسرائيل في واشنطن. الإفراج عن المدنيين 5 جاء بعد لقاء جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى والسفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكبي، لكن الإفراج عنهم ارتبط في المقابل بفتح ملف يعود إلى حرب أخرى وزمن آخر. فإسرائيل تطالب لبنان بالمساعدة في البحث عن رفات يهود لبنانيين بعضهم اختطف وقتل في منتصف 80ات القرن الماضي في خضم الحرب الأهلية التي عاشها لبنان، من أبرزهم رئيس المجلس اليهودي اللبناني إسحاق ساسون ونائبه إلي حلاق، فيما فارق آخرون الحياة لأسباب طبيعية ودفنوا في مقبرة يهودية في لبنان. وبحلول مارس من عام 86 كانت إسرائيل تتحدث عن 9 مخطوفين، 4 قالت إنهم قتلوا و5 ظل مصيرهم مجهولاً. ملف حمله إلى الأمم المتحدة سفير إسرائيل آنذاك بنيامين نتنياهو مطالبا السلطات اللبنانية بحماية مواطنيها اليهود. بعد 4 عقود يعود نتنياهو إلى الملف نفسه، ها هذه المرة

0: رئيسا للحكومة ساعيا إلى العثور على رفاتهم ونقلها إلى إسرائيل، رغم أن الحديث هنا عن أبناء طائفة يعود وجودها في لبنان إلى ما قبل قيام دولة إسرائيل بقرون، إذ ناهز عدد اليهود في لبنان 6000 قبيل عام 48 قبل أن يتراجع بعد حرب 67، ثم بصورة أكبر خلال الحرب الأهلية وصولا إلى بضع عشرات وفق تقديرات حالية. وفي حين تشير تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن بعض أقارب أولئك اليهود يقيمون اليوم في إسرائيل، إلا أنه لم يتضح ما إذا كان هم من طلبوا نقل الرفات أم أن المبادرة جاءت من الحكومة الإسرائيلية.
1: إذن نبدأ النقاش مع ضيوفنا، ينضم إلينا من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا من رام الله نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا وسهلا بكما. أبدأ معك سيد نهاد، من الإفراج عن المحتجزين اللبنانيين الخمسة من منظور إسرائيلي في وقت يجري فيه تكثيف الغارات والاستهدافات في جنوب لبنان، كيف يجتمع التصعيد العسكري مع هذه الخطوة في المسار التفاوضي بالنسبة لإسرائيل؟
2: صباح الخير وتحياتي لكم جميعا. يعني لا شك أن المواطنين اللبنانيين الخمسة هم أشخاص يعني يستحقون الحرية بكل معانيها، وهذا أمر كان ينبغي أن يتحقق بدون اعتقال. يعني اعتقالهم كان خاطئا وكان جريمة حرب بالأساس، لكن إسرائيل تحرر يعني خمسة من المدنيين المخطوفين اللبنانيين وتقتل خمسة بنفس اليوم، يعني وهي يوميا تقتل مزيد من اللبنانيين. العنوان الرئيسي للسياسة اللبنانية، السياسة الإسرائيلية تجاه لبنان، هي التصعيد، التصعيد الذي يتمثل بعدم توقف الانتهاكات والهجمات والغارات الإسرائيلية بأسباب وبدون أسباب. آخر ما قيل من أسباب أن ثمة مسيرة لبنانية أطلقت على قوات إسرائيلية ولم تصب أحدا ولم يتحقق.
1: نعم سيد نهاد أبو غوش، إذن الواضح أننا فقدنا الاتصال به لمشكلة فنية من المصدر. على كل حال ننتقل إلى سيد طارق ترشيشي حتى يجهز معنا نهاد أبو غوش مجددا. سيد نهاد، ونحن نتحدث عن هذه الخطوة، في تقديرك ربط إطلاق سراح محتجزين خمسة أحياء بآخرين يعني هم رفات بسبب أحداث مضت لسنوات، هل يعود إلى المسار التفاوضي الذي يجري الحديث عنه والتهدئة المقبلة أو المنتظرة، أم لحسابات إسرائيلية أخرى؟
3: تحية لك أستاذ علي وللمشاهدين ولضيفك الكريم. يعني في الحقيقة الإسرائيلي يعني دخل المفاوضات مع لبنان وبدأ وكأنه دخل إليها مكرها أو تحت الضغط الأمريكي، لأنه عندما أطلق رئيس الجمهورية مبادرة التفاوض المباشر انقضى شهرين على إطلاقها إلى أن وافق نتنياهو على القبول بها، وطبعا لم يوافق إلا بناء على ضغط أمريكي. ما يحصل الآن هو في الحقيقة أنه الإسرائيلي يتهرب من استحقاقات مطلوبة منه، يعني يتهرب من التزامات المطلوبة منه بموجب اتفاق الإطار، لذلك في كل مرحلة يعني يخرج بشيء جديد. يعني هذا موضوع رفات اليهود الذين قتلوا أو توفوا في لبنان، يعني هذا أولا هؤلاء مواطنين لبنانيين أصلا، يعني لا يحق لنتنياهو أن يتدخل في أمر هو لبناني. هؤلاء يهود لبنانيين موجودون في لبنان كما ورد في تقرير الجزيرة الموقرة، موجودون في لبنان قبل قيام الكيان الإسرائيلي، يعني موجود مواطنين لبنانيين، يعني يسمون الطائفة الموسوية، في الموسوية يسمون باللوائح الانتخابات التشريعية النيابية اللبنانية. فتنياهو يتهرب من ما هو مطلوب منه من إطلاق الأسرى الأساسيين الواردين في اللائحة، يعني

0: 30 لبناني ليتحجج بموضوع هؤلاء اليهود المتوفين في لبنان ويطالب برفاتهم. وما يعني أنه يعني يخلق هذا هذه اللي يختلق هذه المواضيع ليهرب من يعني ما ينبغي أن يلتزمه في اتفاق الإطار، على الرغم أن هذا الاتفاق الإطار إذا ينقسم اللبنانيين على حوله بين من يؤيده ومن يعارضه. هو مطلوب منه أن يعني أن تدخل إسرائيل في مناطق تجريبية جديدة محتلة تنسحب منها لينتشر فيها الجيش اللبناني والدولة اللبنانية بس سلطتها فيها. لا، هو يذهب إلى هذه المسائل ليهرب من هذا الالتزام يعني، ويقوم يستمر بالتصعيد محاولا الاستثمار في هذا الموضوع انتخابيا وفي مواجهة خصومه في الداخل الذين ينافسونه بمعركة طاحنة في الانتخابات المقبلة. فلذلك يعني هو هو هو يعني واضح أنه يعني لن يقدم على أي شيء، وسيشغل لبنان في هذه في مسائل من هذا النوع، والجميع
1: طيب
0: يعني إذن لا طائل منها، لأنه في لبنان
1: هو
0: في لبنان
1: للهروب، هذه الخطوة جاءت للهروب. اسمح لي على المقاطعة سيد طارق ترشيشي حتى نشرك سيد نهاد الذي عاد إلينا مجددا. حسب رأي سيد طارق، وهو سؤالي لسيد نهاد، هذه الخطوة تأتي للهروب من التزامات نتنياهو بأي خطوات أو التزامات تتعلق بالاتفاق الإطاري. كيف يحاول استغلال أي خطوة ثانوية بعيدا عن الأولويات المتعلقة بوقف الحرب بالمطلق؟ وهنا أشير إلى نتنياهو سيد نهاد.
2: بكل تأكيد يعني أصلا ما تفعله القوات الإسرائيلية هو ما يدلنا على توجهات الحكومة الإسرائيلية، بالإضافة إلى التصريحات المتطرفة لكل من إسرائيل كاتس وزير الدفاع وبنيامين نتنياهو. بدل أن تعود إسرائيل لتطبيق المناطق التجريبية، يبدو أنها ألغت هذه الفكرة وبدأت تتوسع الآن لتسيطر على مناطق جديدة. عنوان التوسع الآن هو حماية سكان شمال إسرائيل وحماية القوات، وهذه القوات هي موجودة فرضا بالجنوب اللبناني على بعد كيلومترات من منطقة علي الطاير، وبالتالي هي هذه متاهة لا تنتهي، يعني ستحتل أراضي جديدة لكي تحافظ على القوات. وكأن طبعا يعني الجوهر الفكرة هي إعادة احتلال الجنوب اللبناني بأوسع مساحة ممكنة كرهينة لفرض شروط سياسية على لبنان. وعنوانها في هذه المرحلة دفع الحكومة اللبنانية أو أطراف لبنانية إلى محاربة حزب الله نيابة عن إسرائيل. إسرائيل لا تستطيع أن تحارب حزب الله أو أن تنزع سلاح حزب الله إلا إذا احتلت لبنان كاملا بيتا بيتا وفتشته بيتا بيتا، وهذا أمر مستحيل طبعا. وبالتالي هي هذا ما تريده، هي لا تعلنه لكن هي فعلا تريد أن تزج الدولة اللبنانية في مواجهة مع حزب الله. ولا بأس يعني حتى إذا عادت الحرب الأهلية للبنان بالنسبة لإسرائيل وتحتفظ بالجنوب اللبناني. إسرائيل الحقيقة يعني دائما تستخدم ذرائع وأسباب يعني هي تخترعها بنفسها. مثلا مفهوم التهديد لدى إسرائيل يختلف عن مفهوم التهديد في كل دول العالم. هي تعتبر أن التهديد المتوقع هو يهدد أمنها، والتهديد المحتمل حتى. وبالتالي يعني هي صاغت نظريات جديدة من بينها الاحتفاظ بمناطق أمنية واسعة في كل الدول التي يمكن أن تشكل تهديدا، في لبنان وفي سوريا وفي الضفة الغربية وفي غزة. هذه هي العقيدة الأمنية الإسرائيلية التي لم تعد عقيدة فقط لليمين المتطرف الحاكم.
1: طيب،
2: بل تكاد تكون محل إجتماع.
1: طيب ماذا، وسؤالي هنا لسيد طارق، ماذا عن الموقف اللبناني الرسمي؟ كيف يمكن أن يوازن بين التعامل مع الضغط الإسرائيلي بالتصعيد عبر الغارات والمدفعية وما إلى ذلك، وبين أن لا يدخل في أو ينزلق نحو مواجهات داخلية كما نبه سيد نهاد في طرحه الآن؟
0: يعني في مكان ما وفي في في هناك اقتناع يعني لدى السلطة اللبنانية أنها لا تستطيع أن تذهب فيما تدفع إليه إسرائيل هو الذهاب إلى نزع سلاح حزب الله بالقوة. إذا كانت إسرائيل كما قال الأستاذ أبو غوش لا تستطيع نزع سلاح حزب الله حتى لو احتلت لبنان، يعني هل المطلوب أن يكون البديل تفجير فتنة داخلية في لبنان عبر دفع السلطة اللبنانية إلى الاصطدام مع حزب الله، وبالتالي يعني تعرض مؤسساته العسكرية والأمنية للتفكك؟ مع هذه الطين من هذا العجين، يعني المؤسسات اللبنانية هي من هذا من أبناء هذا الشعب يعني. وأصلا يعني قيادة الجيش اللبناني رفضت كل هذه المسائل ولا يمكن أن تدخل فيها. لذلك الخيار أمام السلطة لكونها ذهبت إلى المفاوضات لم يعد لديها إلا يعني أن تذهب في احتمالين. الاحتمال الأول وهو ما تزال تعمل عليه هو استمرار الرهان على الرعاية الأمريكية وعلى الوعود الأمريكية. الرهان الآخر إذا كان يعني لابد من هو الخروج من هذه المفاوضات، هو خروج منها أن تخرج من هذه المفاوضات، لأنه حتى الآن السلطة اللبنانية لم تنل أي شيء من الاتفاق الإطار، يعني لم ينفذ أي شيء، أي خطوة عملية يعني تجعل اللبنانيين يشعرون أنه فعلا أن هذا الاتفاق سيكون فيه مصلحة لبنان وفي تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي من المناطق التي احتلتها إسرائيل. حتى الآن لم يحصل أي شيء في هذا الموضوع. احتلال علي الطاهر محاولة، يعني هلا يعني إسرائيل تقول أنها احتلت علي الطاهر وأن سيطرت عملياتيا، أنا لست خبيرا عسكريا، لكن ما هو متوافر من معطيات من أكثر من يدل على أنه الإسرائيلي ليس مسيطرا، لم يسيطر بعد على تلة علي الطاهر. لنفترض أنه سيطر، لماذا استمرار هذا القصف؟ يعني كيف لإسرائيل أن تقول أنها سيطرت على منطقة واستمرت في قصفها اليوم وستستمر في قصفها غدا وستستمر في الدفع في اتجاه السيطرة على مناطق جديدة؟ وكل هذا الأمر هذا قصف سياسي، يعني هذه الحرب اللي تقودها هي أيضا حرب
1: واضح. أنقل هذا التساؤل إلى سيد نهاد حتى نسمع رأيه من منظور إسرائيلي. نعم واضح، اسمح لي على المقاطعة فقط. الهدف الضغط، لكن ماذا عن إسرائيل؟ ما الهدف من استمرار هذا التصعيد المنفلت سيد نهاد؟ سؤالي لك خصوصا بعد الإعلان الأحادي من طرف نتنياهو ووزير الدفاع بأنه جرت السيطرة على مرتفع علي الطاهر ولن يجري الخروج من المنطقة الأمنية حتى تجريد الحزب من سلاح.
2: يعني أولا حتى الروايات الإسرائيلية ترجح التفسير الذي قدمه الأستاذ طارق بأن الاحتلال ليس ناجزا، لأن إسرائيل كانت تدعي وجود خبراء إيرانيين وجنرالات وعشرات المقاتلين من حزب الله في أنفاق علي الطاهر، تقول أنها طهرت نفقين حتى الآن لا نعلم عدد الأنفاق الكامل. ثانيا أخذوا ينفون أو يعني تراجعوا عن رواية أن هناك خبراء إيرانيين، وكان كما نعلم جميعا أن هناك تسريبات بأن هناك تهديدات إيرانية أنه إذا فعلا حاولت إسرائيل احتلال علي الطاهر فإيران سوف تتدخل. على كل حال تدعي إسرائيل أن بعض مقاتلي حزب الله تمكنوا من الإفلات والهروب من المنطقة. إذا كان هناك أشخاص تمكنوا من الهروب فكيف تسيطر عليها إسرائيل وهي التي تملك سيطرة جوية وسيطرة نارية؟ فإذا إسرائيل واضح تماما أنها لا تلتزم بحدود المنطقة الأمنية. هي في البداية كانت قد وضعت لنفسها منطقة أمنية عنوانها منطقة المضادات للدروع، بمعنى أن المواقع التي يمكن لحزب الله أن يطلق قذائف ضد الدروع، ثم وسعتها لتشمل ما يسمى المناطق المضادة المسيرات، بمعنى أن تمنع حزب الله أن تحتل المنطقة التي يمكن لحزب الله أن يطلق منها المسيرات، يعني التي تعمل بالألياف الضوئية. فإذا هذه لا نهاية لها. إذا كانت إسرائيل تريد أن تلغي أي تهديد محتمل من قبل لبنان سواء من الدروع أو المسيرات أو غيرها، هي تعتقد يعني هي تفترض النظرية الأمنية الإسرائيلية أن مجرد وجود حزب الله يعني هو بحد ذاته التهديد، وفكرة نزع السلاح ليست فكرة عملية بسيطة بالنسبة لإسرائيل. هي كما ورد في اتفاقية الإطار تتحدث اتفاقية الإطار عن نزع السلاح وتفكيك البنى التحتية المرتبطة بالمنظمات الإرهابية كما ورد. وبالتالي هذا يشمل جمعيات خيرية، يشمل جمعيات أهلية، وربما يعني صناديق الزكاة أو يعني مؤسسات اقتصادية. وهذه مسألة تدخل في صميم البنية الاجتماعية واضح. والوطنية للشعب اللبناني والدولة اللبنانية، ولا نهاية لها إذا أرادت إسرائيل فعلا أن
1: شكرا لك حزب الله سيد نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من رام الله. كما أشكر السيد طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، كان معنا من بيروت. الآن مشاهدينا إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قد يضرب قريبا جبل رأس الفأس في إيران، في حين قال نظيره الإيراني مسعود بزشكيان أن العدو يحاول من خلال حصاره إثارة الخلاف داخل البلاد، لكن الإيرانيين سيحبطون مؤامراته عبر الوحدة. إذن نتابع هذه التطورات خصوصا الأمريكية مع مراسلنا من واشنطن إيهاب العبسي. أهلا بك إيهاب. إذن آخر المواقف الأمريكية وما رشح عن الاستراتيجية المرتقبة التي يجهزها الآن ترامب حسب المتداول.
3: نعم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض أثناء توقيعه مذكرة تفاهم أو أمرا تنفيذيا كان يتحدث عن إيران، قال إن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على إيران عمليا، أشار إلى أنه لا يوجد قتال حاليا مع الجانب الإيراني في محيط مضيق هرمز. لكن الرئيس دونالد ترامب أكد أو أشار إلى أن الولايات المتحدة قد تقوم قريبا بشن ضربات على موقع جبل الفأس في إيران، وهو الموقع الذي تعتقد الاستخبارات الأمريكية بأن الإيرانيين يحاولون بناء برنامج نووي في هذا الموقع. الرئيس دونالد ترامب أكد بأن الولايات المتحدة تراقب عبر الفضاء كل شخص يتحرك في هذا الموقع وأي موقع آخر في إيران، مؤكدا بأن الولايات المتحدة ستقوم بشن ضربات على أي تهديد يتعلق بالبرنامج النووي. الرئيس دونالد ترامب أيضا وفي حديثه عن مضيق هرمز، وعلى الرغم من تأكيده بأنه لا يوجد قتال حاليا في المضيق، إلا أنه أشار إلى أن الولايات المتحدة قامت خلال الفترة الماضية بشن ضربات استهدفت الرادارات الإيرانية، مؤكدا بأن الإيرانيين تعبوا من إعادة بناء الرادارات ومن ثم تدميرها مرة أخرى من قبل القوات الأمريكية، مؤكدا بأن القوات الأمريكية لا تلاحظ أي نشاط حاليا من الجانب الإيراني في مضيق هرمز. وأشار إلى أن الولايات المتحدة هي التي تتحكم حاليا وانتزعت السيطرة من الجانب الإيراني فيما يتعلق بتسيير حركة الملاحة في المضيق. الرئيس ترامب أيضا حينما سئل عن الصين وخاصة مع الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني إلى واشنطن هذا الشهر وعن علاقة الصين مع إيران، أكد الرئيس ترامب بأن تدخل الصين في هذا الصراع محدود للغاية على حد قوله. قال بأنه طلب من الرئيس الصيني عدم التدخل، وعلى الرغم من أن الصين تستورد معظم وارداتها من النفط من منطقة الخليج وأيضا من إيران، إلا أنها لم تتدخل بشكل كبير. الرئيس ترامب ذهب إلى أبعد من ذلك، قلل من أهمية مضيق هرمز خلال السنوات المقبلة مع إعادة بناء أنابيب لتصدير النفط من منطقة الخليج على حد قوله، وقال إن الإيرانيين سيكونون أغبياء إذا لم يدركوا هذه الحقيقة فيما يتعلق بمضيق هرمز. عن تصور الرئيس دونالد ترامب لنهاية الصراع، قال إنه حقق انتصارا كبيرا على الجانب الإيراني في هذا الصراع العسكري، والذي أكد على ضرورة وصفه بالصراع وليس حربا، مؤكدا بأن هذه المواجهة هي صراع محدود، ضربات محدودة وليست حربا بالمعنى التقليدي. وأكد بأن الإيرانيين سيكون أمامهم 25 عاما لإعادة بناء إيران بعد كل هذه الهجمات من قبل القوات الأمريكية، إلا أنه قال أنه لن يغادر حاليا ولن يترك هذا الملف للرئيس الأمريكي المقبل، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي المقبل لن يكون عليه القلق بشأن إيران وبشأن برنامج النووي الإيراني. وبالتالي الرئيس دونالد ترامب يمهد إلى أنه يريد أن ينهي ملف إيران بالكامل قبل انتهاء فترته الرئاسية. رئيس ترامب أيضا هذه التصريحات جاءت مع أيضا هنا في الولايات المتحدة ارتفاع أسعار للمحروقات بشكل كبير، أرقام قياسية بسبب تداعيات هذه الحرب. لكن الرئيس يؤكد أيضا بأن هذا الأمر ليس مهما بشكل كبير مقارنة بعدم امتلاك إيران للسلاح النووي، وهو الهدف الذي يؤكد عليه بشكل كبير. علي،
1: ماذا عن حزمة العقوبات الاقتصادية ونظرة الإدارة الأمريكية للموقف الأوروبي؟
3: نعم، الإدارة الأمريكية ترحب بالموقف الأوروبي الداعم لهذه العملية، عملية المنبوذ اقتصاديا، والتي تفرض عقوبات على إيران، وكانت آخرها ما فرضته وزارة الخزانة الأمريكية بمعاقبة مؤسسة مالية وشركتين تابعتين لها في أنقرة في تركيا. وتقول وزارة الخزانة أنها ستلاحظ

0: كيف في أنقرة كان قد قال قبل قليل أن الولايات أن هذه العقوبات لا تستهدف الحكومة التركية بالتأكيد، وإنما فقط المؤسسات المالية التي تتعامل مع إيران بشكل أو بآخر. وبالتالي الولايات المتحدة تعول في هذه المرحلة بجانب الضربات العسكرية التي كانت قد شنتها مؤخرا على هذه الحزمة من العقوبات الاقتصادية على إيران. علي،
1: شكرا لك من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. في إيران، نقل مدير مكتب الجزيرة عن الجيش قوله إنه سيقوم بضربة استباقية إذا شعر بأي تهديدات عسكرية تستهدف البلاد. المزيد مع مدير مكتبنا في طهران نور الدين الدغير.
2: ما بين العقوبة والحصار والاستعداد للمواجهة العسكرية، هكذا تبدو إيران. الجيش الإيراني تحدث اليوم بشكل واضح، يقول بأنه سيقدم على أي عملية استباقية إذا ما لمس أن هناك أي تحرك عسكري يستهدف إيران، وهي مبادرة ربما قد تتخذها إيران لمنع أي هجوم ربما قد يستهدف الداخل الإيراني، لكن على بعد العقوبة والحصار. هنا اعتراف واضح من الحكومة الإيرانية بتأثير العقوبات على إيران، وهذا ما أكدته المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية. لكن بكل تأكيد الرئيس الإيراني ورئيس البنك المركزي تحدثوا ليقولوا بأن إيران تستعد لمواجهة هذه العقوبات ولتخفيف الضغط على الشارع الإيراني. مشهد آخر قد يبرز في الأفق ضمن التوتر الإيراني الأمريكي من خلال ما صرح به مندوب إيران في جنيف أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث قال بأن الثلاثي الأوروبي فرنسا بريطانيا ألمانيا بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية يسعون إلى نقل ملف إيران النووي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجلس الأمن، وهذا يطرح الكثير من الأسئلة حول المواجهة المقبلة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. محاولة أمريكية بفرض عقوبات دولية عبر مجلس الأمن بسبب برنامجها النووي، وربما سيكون هناك رد إيراني بما هدد به المسؤولون الإيرانيون، أقصاه قد يكون الخروج من معاهدة الحد من الأسلحة النووية أو ما يعرف بمعاهدة NPT.
1: يستمر الجدل بشأن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران ومدى قدرتها على تحقيق ما لم تحققه سلسلة عقوبات استمرت أكثر من 4 عقود، كما تطرح أسئلة بشأن هدف الإدارة الأمريكية من فرض هذه العقوبات.
3: أطلقت واشنطن ما تسميه عملية المنبوذ الاقتصادي، وقالت إن هدفها هو قطع كل شريان حياة اقتصادي لإيران. لتحقيق ذلك صممت الجهاز العصبي لهذه الحرب الاقتصادية، وهو ما حمل اسم العقوبات الثانوية، وهي عقوبات تستهدف أطرافا ثالثة تجري تعاملات مع إيران لا دخل للولايات المتحدة فيها، ولكنها تعاملات تشكل منفذا لإيران من وراء الحصار المشدد على اقتصادها. ولتحقيق هذا الهدف بقطع أكسجين الدعم الإيراني عبر الشبكات الالتفافية العابرة للحدود، تستخدم الولايات المتحدة نظامها المالي وهيمنته في الدورة الاقتصادية العالمية. فحسب الاحتياطي الفيدرالي، يستخدم الدولار في نحو نصف المدفوعات الدولية، ويستحوذ على نحو 60% من الالتزامات المصرفية الدولية أو المقومة بالعملات الأجنبية. أمام هذه الأهمية توضع الشركات والأشخاص والكيانات أمام خيارين، إما وقف التعاملات المستهدفة مع إيران أو المخاطرة بفقدان الوصول إلى النظام المالي الأمريكي. استهدفت واشنطن بالعقوبات الجديدة 5 قطاعات، هي الطيران والأصول الرقمية والذهب والشحن والتكنولوجيا. ويبدو واضحا هنا أن الهدف هو منع محاولات الالتفاف على العقوبات التي اكتسبت فيها إيران خبرة واسعة. فالقيود الشديدة على وسائل النقل والشحن تجعل عمل أساطيل الظل صعبا ومكلفا، وفي هذه الحالة حتى لو وجدت إيران من يشتري نفطها مثلا، فإن عملية نقله تصبح غير ممكنة أو مكلفة للغاية. أما استهداف الأصول الرقمية التي تمكن من معاملات في الظل وكذلك الذهب، فلأنهما يسمحان بإجراء عمليات مقايضة تمكن من تفادي القيود على تحويل الأموال. وهنا يبدو أن الهدف هو جعل وصول

0: السيولة المالية إلى الدورة الاقتصادية الإيرانية صعبا للغاية. وزارة الخزانة الأمريكية أدرجت نحو 60 شخصا وكيانا وسفينة على قوائم العقوبات، وهددت شركات ومصارف دولية بعقوبات إن هي استمرت في الأنشطة المستهدفة. فحسب توصيف الإدارة الأمريكية تعد هذه العقوبات الأقصى التي تفرض على إيران، لكن يبقى السؤال ما الهدف منها؟ هنا تمضي التصريحات الأمريكية الأخيرة في اتجاهين، الأول يشير إلى أن هدفها إسقاط النظام الإيراني، والثاني يتحدث عن إحداث ضغط كبير يدفع طهران لتقديم تنازلات. عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحديث عن إسقاط النظام بكلمات تشبه ما قاله في بداية الحرب، فقد عبر عن رضاه عن الوضع الآن وقال إن الاقتصاد الإيراني ينهار، وتساءل متى سينتفض الشعب الإيراني ويقاتل. أما وزير الخزانة الأمريكي فقد قال إن الأمر لا يتعلق بالضرورة بانهيار النظام الإيراني رغم أن ذلك قد يحدث، وأوضح أن الهدف الأساسي هو جعل الإيرانيين راغبين ومستعدين للتوصل لاتفاق حقيقي وشامل. وقال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن واشنطن ستواصل ممارسة الضغط الاقتصادي على إيران باعتباره من وجهة نظر الإدارة الأمريكية أفضل طريقة للوصول إلى هدفها النهائي. ونقلت وكالة فرانس بريس عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إن إسقاط الجمهورية الإسلامية في إيران في المتناول حالياً. تتلاحق المؤشرات السلبية للاقتصاد الإيراني وعلى رأسها نسبة التضخم، لكن لحد الآن لا يعرف ما إذا كان تأثيرها بلغ مساحة التأثير السياسي. وقد كان لافتا أن الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أقر بتأثير العقوبات وتحدث عن إصرار مسؤولين آخرين على نفي تأثيرها، وقال إنه لا يعرف كيف يرد عليهم، موضحا أن البلاد في حالة حرب ويجب أن تقبل الظروف التي تفرضها الحرب. وكشف بيزيشكيان عن تراجع الصادرات والواردات بنسبة تراوح بين 25 و35%. يقر الرئيس الإيراني إذن بتأثير العقوبات الأمريكية، لكن إمكانية قياس هذا التأثير ومدى شدته تبقى محدودة، ويبقى الوضع مفتوحا على سيناريوهين: إما تأثير سريع وشديد يظهر في قطاعات حيوية ذات انعكاس اجتماعي كبير، أو تأثير يطول انتظاره ما يمنح فرصة للتأقلم. ولكل منهما تداعيات سياسية مختلفة.
1: للنقاش ينضم إلينا من طهران الدكتور عباس خاميار، الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومعنا من واشنطن الدكتور باولو فون شيراخ، رئيس معهد السياسات العالمية. أهلا وسهلا بكما. والبداية معك دكتور باولو، في تقديرك إن تحدثنا أو ركزنا على موقف ترامب الأخير أو جملة مواقفه المتأرجحة ما بين وصف الحالة بالصراع وليس الحرب، استمرار الضغوطات الاقتصادية، فتح باب الخيارات، ربما الخيار العسكري كذلك، ما دلالة كل هذا التأرجح في آن واحد؟
2: هذا يعني لي بأن إدارة ترامب هي تحاول الآن أن ترى مدى السرعة المتعلقة بدمج الحصار ونظام العقوبات الشديد جدا والعقوبات الثانوية على أي هيئة خارج إيران والتي قد تشارك في التسهيل للتجارة ونقل الأموال وما إلى ذلك، وكيف سينجح هذا. إذن فالبوادر هي أن هذا النظام الآن يؤذي إيران لدرجة كبيرة، وأن إيران الآن في خطر، وكذلك رأينا أن هناك نقصا في النقد وفي البنزين، وذلك لأن الأصول الإيرانية في الخارج هي مجمدة الآن، فبالتالي الوضع في إيران حسب فهمنا له هو سيء للغاية. وكذلك هناك أمور مجهولة وهي متعلقة بالناس الإيرانيين والذين قاموا بالانتفاض شأن كلفة الحياة، وذلك قبل الصراع أي في يناير 2026. إذن كم من التحمل يمكن لهم أن يستمروا فيه؟
1: طيب، أنقل هذا التساؤل للدكتور عباس، إلى أي حد يمكن أن تصمد إيران في وجه هذه العقوبات؟ الواضح أنها مستمرة بين الحين والآخر. تكشف وزارة الخزانة الأمريكية عن دفعة جديدة منها، وهناك دول تلحق بها آخرهم أوروبا بأكملها.
3: نعم، تحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين. الحقيقة هذه المشهدية التي يرسمها صاحب القرار الأمريكي والإعلام الأمريكي وهذه السردية الترامبية وهذا التكرار الذي نسمعه من كثير من المحللين الأمريكيين الذين يطلون على قنواتكم، على قناتكم الكريمة، الحقيقة هي ليست دقيقة أبدا. يعني كأنما هنا ساحة حرب ومجاعة ومن هذا القبيل. إذا كانت الأمور كما يصورها بعض الأمريكيين والإدارة الأمريكية بهذا الشكل، لا تصور أن هذا الأمور تكون مفخرة للولايات المتحدة الأمريكية أو لأي دولة معادية أو غازية أخرى. يعني هذه تعتبر كما يقولون، إذا كانت المشهدية في هذه الصورة، هذه جرائم حرب يجب أن تحاسب عليها مرتكبيها. ولكن الأمور الحقيقة ليست أبدا، الحياة طبيعية جدا، لم يكن نقص هنا أبدا في أي من السلع الغذائية والاستراتيجية والأسواق.
1: ولكن دكتور عباس، هناك انهيار للعملة، انهيار غير مسبوق.
3: نعم،
1: العقوبات أصبحت تؤثر، أو حسب الإعلان الرسمي هناك اعتراف بدأ يظهر في المواقف الحكومية والسياسية الإيرانية، والاقتصاد في وضع صعب.
3: أنا لا أنكر ذلك أبدا، أنا جزء من انهيار العملة هي الحالة النفسية والحرب النفسية التي تشن بمواكبة الحرب الاقتصادية. أنا لا أنكر هذه هذه المصاعب، لكن أن هذه المشهدية التي نسمعها هذه غير دقيقة أبدا. كان هناك مئات من الضيوف الذين احتفلوا في مؤتمر قبل يومين في طهران بمناسبة الذكرى النبوية الشريفة. الحقيقة نحن استغربنا من استغرابهم عندما شاهدوا الشارع الإيراني ومدينة طهران والمدن الأخرى. يعني كانوا يتصورون بأن الأمور تسير في اتجاه آخر. عندما تعترف الحكومة هي تريد أن تصارح الشعب الإيراني، وهذه يعني سنة قديمة في إيران، تتحدث عما حتى تكون المواجهة مواجهة مشتركة مع الشعب الإيراني وحتى يعرف كيف يواجه وكيف يصمد. هذا أمر واضح طبيعي، هذا لم يكن. وعادة عفوا، عندما تعترف الحكومة بهذه يعني الأزمات تقول مباشرة بأننا لنا خطة ونقاوم ونبدأ ونعمل. لذلك اجتزاز جزء من هذه المواقف والإغفال عن الجزء الآخر لا تصور بأنه يكون أمرا دقيقا.
1: طيب، دعنا ننقل انعكاس ما يجري من صراع أو توتر أو حرب حسب ما يصفه كل أحد من الأطراف إلى سيد باولو، وانعكاس ما يجري على الداخل الأمريكي. هناك أيضا تداعيات لهذه الحالة على مثلا أسعار الوقود التي ارتفعت إلى مستويات قياسية. هناك الانتخابات التجديد النصفي للكونغرس، حتى الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 من نوفمبر هي أيضا تمس الموقف الأمريكي. إلى أي حد في تقديرك يؤثر كل ذلك في عملية التخطيط التي يقدم عليها ترامب قبيل إجراء الانتخابات؟
2: شكرا، هذا سؤال وجيه. البلد عندما يكون مشاركا في صراع فسيكون هناك آثار بالطبع على السياسة الداخلية. بالطبع هناك تداعيات عكسية لهذا الصراع، وواضح أن أسعار النفط العالمية ارتفعت، وهذا يعني أنه حتى هنا في الولايات المتحدة، وبالمناسبة الولايات المتحدة هي أكبر منتج للنفط في العالم، لذلك ليس الأمر كأنه ليس هناك نفط هنا، بل هناك ما يكفي من النفط، ولكن أسعار النفط تسير مع الأسعار العالمية. إذن سعر البنزين الآن ارتفع وسعر الديزل ارتفع، وهذا أيضا له آثاره المتداعية على الاقتصاد، ولكنها ليست آثارا كارثية، لأنه قبل الحرب بالنسبة للأمريكي العادي أسعار البنزين كانت 3 دولارات الآن للجالون، والآن أصبحت 4 دولارات. إذن فهذا يعتبر زيادة كبيرة، ولكن لا نتحدث عن 20 دولار على سبيل المثال للجالون. وكذلك هناك مشاكل في البنزين في إيران، والوضع في إيران أصعب، لذلك الأمريكان الآن يقومون بالخوض في هذا الصراع استنادا إلى توقعاتهم وخططهم، وبالتأكيد أسعار الطاقة تنعكس الآن على أسعار المواد والسلع، لأن هذا يعني أن كل شيء ينقل عن طريق الشاحنات، سواء الأثاث أو الملابس أو الطعام، كلها ستكون أكثر كلفة، ولكن ليس أكثر كلفة بطريقة مروعة. رغم هذا، ولأننا نتحدث الآن عن صراع سياسي محلي، فالأمريكان قبل الحرب كانوا يتذمرون ويشتكون بشأن كلفة الحياة، وبالتأكيد كلفة الحرب هي ليست إيجابية على الإطلاق، وهي تجعل فرص العناء لدى الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية القادمة، وهي تقترب في 3 نوفمبر، وهي قريبة جدا، بأن الخسارة مرجحة، وحزب الرئيس قد يفقد مقاعد في الانتخابات القادمة في مجلس النواب، وهذا يحدث دائما بغض النظر عن من هو الرئيس. إذن فهذا يعني أن الفرص للحزب الجمهوري بأنه سوف يفقد السيطرة على مجلس أو مجلسين من البرلمان الأمريكي هذه كبيرة. ماذا واضح يعني هذا لرئيس ترامب؟ لا شيء، لا شيء.
1: واضح. طيب دكتور باول، وصلت الفكرة. في الموقف الإيراني دكتور عباس الأخير على لسان الجيش الإيراني، قال بأنه سيقدم على عملية استباقية للتعامل مع أي تهديد قد يستهدف الداخل الإيراني. ما الذي يشير إليه هذا التطور؟
3: نعم، هذا يعني هذا كنا نتوقعه بعد التعيينات الأخيرة، وبعد الحديث عند الكثيرين العسكريين سواء الحرس الثوري أو الجيش الإيراني عن ضرورة تغيير العقيدة الدفاعية إلى عقيدة هجومية إذا ما استهدفت إيران مرة أخرى، وأؤكد إذا ما استهدفت. وهذا بالفعل عمليا شاهدناه، يبدو أن هناك هذه لم تكن نظرية ولم يكن إعلام، وإنما هو يعني تنفيذ. عندما هجمت إيران قبل 3 أيام أعلن الرئيس ترامب بأن لو كان هناك هجوما أو ردا إيرانيا سيمحو إيران ما تبقى من إيران بين قوسين كما قال، لكن إيران ردت بسرعة. أتصور حتى التأخير الذي جاء لمدة كم ساعة كان سببه حسب تقديري هي طائرة الرئيس الجمهوري عندما كان يأتي من قرقيزستان. لذلك إيران ردت بسرعة وبقوة، واستمر هذا الرد بعد 3 أيام أيضا. يعني يوم أمس استهدفت بعض المناطق في القواعد العسكرية الأمريكية في الأردن، من قبل الجيش، وهذه كانت ربما للمره الثالثه او الرابعه وعلى مدى يومين او ثلاثه، وهذا ولم يكن هناك رد امريكي على ما كان يهدده الرئيس ترامب.
1: طيب
3: لذلك
1: هذا التهديد هل مرتبط بهذه المعطيات وهو محدود، ام ايران تعبر عن جاهزيتها لحرب مفتوحه؟
3: انا اتصور يعني حديثك الاخير هو الاصوب، يعني هناك جهوزيه كامله، وهذا اعتراف ايراني سواء من السياسيين او العسكريين بانهم لا يقبلوا ولن يرضخوا بحاله لا سلم ولا حرب. الامريكيين يترجحون بين حرب ميدانيه وعسكريه وبين حرب اقتصاديه، لذلك لن يستطيعون ان يحسموا امرا بسبب كلفه الحرب العسكريه، لذلك هم يتجهون نحو الحرب الاقتصاديه، وانت على ذلك جيدا. لذلك اتصور هناك جهوزيه بشكل كامل للمواجهه انما فرضت حرب جديده. لا اتصور المشكله والازمه تحل بهذه الطريقه.
1: نعم، وصلت الفكره تماما. اسمح لي على المقاطعه، هناك تذبذب في الصوت وهو غير واضح، حتى نضمن استمرارك معنا بشكل واضح ابقى معنا سيد عباس. أعود إليك دكتور باولو وأنقل إليك حديث ترامب عن تقليله لأهمية مضيق هرمز في التوقيت، والحديث عن بدائل له عبر إنشاء أنابيب عبر دول المنطقة ومنها سوريا. إلى ما يمهد في تقديرك بانتهاء الحرب، طي صفحتها والانتقال إلى مرحلة، أي مرحلة بالضبط باختصار؟
4: That's not entirely clear.
2: هذا ليس واضحا تماما. نحن نعلم أن أهمية مضيق هرمز هي لأنه في الوقت الحاضر هو معبر، وكل النفط أو معظم النفط يمر عبره، ونحن نعلم هذا والكل يعلم هذا في المنطقة، وهو وسيلة نقل بحري لناقلات النفط.
1: انتهى الوقت، أنا مضطر لمقاطعتك. من واشنطن الدكتور باولو فون شيراخ رئيس معهد السياسات العالمية، وأشكر الدكتور عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، وأجدد اعتذاري لانتهاء الوقت. تواجه فرق الإنقاذ في النيبال صعوبات في الوصول إلى المناطق المنكوبة، وذلك جراء فيضان نهر تريشولي، رغم مرور 9 أيام على واحدة من أكبر الكوارث الطبيعية في تاريخ البلاد. وتضيق مساحة الأمل بنجاة أكثر من 5000 مفقود أعلنت عنهم السلطات، إضافة إلى أكثر من 1200 قتيل قضوا غرقا على امتداد النهر شمالي النيبال وصولا إلى حدود هضبة التبت الصينية.
5: قاس هو رد الطبيعة على إهمال البشر لإنذاراتها وعبثهم بقوانينها. كل هذا الجمال سلب خلال لحظات بعد فيضان نهر تريشولي هذا شمالي نيبال، في نتيجة مباشرة للتغير المناخي، في رأي خبراء راقبوا الانهيار الثلجي في جبال الهيمالايا القريبة والذي أدى إلى الكارثة غير المسبوقة. هذه الصور توثق اللحظات الأولى ليوم 26 أغسطس المشؤوم على أهل هذه الربوع، سجلها الشاب عارف الذي فوجئ بتدفق المياه وتدميرها جسر البلدة أمام عينيه.
6: تم إنذارنا قبل دقيقتين، هرعنا إلى هنا وبدأنا التصوير، وإذا بالموجة الأولى من المياه تصل إلى الجسر الخرساني، ثم جاءت بعدها موجة ثانية من الفيضان وجرفت الجسر وكل ما حوله.
5: نصل إلى أقرب نقطة للحدث، دقائق قليلة كانت كفيلة بتهشيم سنوات من بناء النيباليين لمنازلهم ومتاجرهم المتواضعة، تلك التي لم يتبقى منها إلا ذكريات.
7: هذا ربما مفتاح منزل قد يكون لم يعد موجودا أصلا.
5: يحكي المشهد الصامت كثيرا مما بدا عليه الحال هنا. حيث سابق سكان البلدة الزمن لينجوا بأنفسهم، لكن كثيرين لم يتمكنوا من النجاة ووضعوا على قائمة تشمل أكثر من 5000 مفقود حتى لحظة تسجيل هذا التقرير. جدران القاعدة العسكرية المركزية باتت سجلاً يعلق عليه ذووهم آخر الآمال لاستعادتهم. نرافق وحدة البحث الخاصة في الشرطة النيبالية للتعرف على جهودهم المحفوفة بالكثير من الصعوبات، كما تظهر هذه الصور التي خصت الشرطة الجزيرة بها. لا تتوقف المروحيات عن التحليق لنقل المساعدات إلى المناطق النائية، لكن طلعاتها محدودة ومكلفة وغير كافية، ما دفع وحدات الإنقاذ الرسمية للاستعانة بفرق من المتطوعين المتخصصين بالمسيرات لمساعدتها. خلال استكشاف الفريق لإحدى المناطق المنكوبة يتبين لهم حاجة ملحة إلى إرسال مساعدة إلى عالقين دون أي مؤونة، فيختارون وسيلة مختلفة لإتمام المهمة.
8: أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة أيضا جرى اختيار مثل هذه الوسائل التي نراها الآن. هذه المسيرة هي المسيرة التي ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها إلا عبر هذه الوسيلة. هذه أيضا وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود البشرية أن تصل إليها في ظل تعقيدات كثيرة تعيشها النيبال في هذه المرحلة وأمام هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.
5: تنجح هذه المسيرة في الوصول إلى هدفها لتمنح هؤلاء بما تحمله فرصة للنجاة لن تكتمل إلا بوصول فرق إجلاء إضافية إليهم. حاولت الحكومة النيبالية بقواتها المسلحة تأمينهم، لكن حجم الكارثة أكبر كما يبدو من قدرة دولة واحدة على احتواء الموقف. حسن مسعود، الجزيرة، بيدور، شمالي نيبال.
1: تغطيتنا تتواصل على رأس الساعة، إلى اللقاء.
9: لما بيت ودار زي هذا، بيت أحلام أطفال.
10: كأهوال يوم القيامة، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
11: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل آخر ينتظر المصير نفسه.
12: جوا علينا اثنين مسلحين، قالوا لنا يا بنطلعكم دون ما حدا يطب فيكم أو إنه راح تموتوا هان في الدور.
13: تبدو الحياة اليومية معركة مفتوحة بين البقاء والرحيل.
14: أرضك اللي ربيت فيها انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
15: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
16: بدون ما يدجون عن الأرض هذه صعبة.
17: هذا جزء مما يتعرض له أهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
18: الشباب ربطوهم وصاروا يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
19: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار.

0: إلى هذه الأخبار العاجلة نقلاً عن وسائل إعلام.
1: هذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
2: سلام مباشرة للمشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.

0: wonderful to see the thrill of F1 back in Istanbul. Catch it if you can. They couldn't catch it, but you can.
1: Excellent work, team.
0: Formula One excitement is back in Istanbul. Don't miss it.
2: إذن مشاهدينا مستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز وللتطورات في اليمن. وفي التفاصيل، أفادت وسائل إعلام يمنية بتجدد الاشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين في مختلف جبهات القتال، وقالت إن القوات الحكومية شنت هجوما على مواقع للحوثيين في جبل الوترة بين محافظتي تعز ولحج. في لبنان، قالت وزارة الصحة أن 3 أشخاص استشهدوا وأصيب 23 في غارات إسرائيلية على جنوب وشرق لبنان الليلة الماضية. من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض مسيرة أطلقها حزب الله باتجاه قواته في المنطقة الأمنية، وأنه يعتبر ذلك خرقا للاتفاق وأنه قام بالرد. في غضون ذلك، تسلم لبنان من الصليب الأحمر الدولي 5 أشخاص كانوا محتجزين في إسرائيل في عملية قال مسؤول في الخارجية الأمريكية إنها جرت بواسطة أمريكية. وأكد رئيس اللبناني جوزيف عون ضرورة استكمال خطوات إطار العمل الثلاثي وصولا إلى استعادة سيادة لبنان على أراضيه. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قد يضرب جبل رأس الفأس في إيران قريبا. وأضاف ترامب أن هناك بدائل كثيرة لمضيق هرمز، وأن شاحنات النفط تمر عبر سوريا، وأنه يجري إنشاء كثير من أنابيب النفط في منطقة الشرق الأوسط. من جهتها، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف 3 كيانات بينها بنك جولدن جلوبال في تركيا. وقال السفير الأمريكي لدى أنقرة توم باراك إن العقوبات ليست حكما على تركيا أو نظامها المصرفي، معربا عن ثقته بأن الإجراء سينظر إليه لاحقا كدليل على قوة الشراكة مع تركيا لا سببا لتوترها. وفي طهران، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن العدو يحاول من خلال حصاره إثارة الخلاف داخل البلاد، لكن الإيرانيين سيحبطون مؤامراته عبر الوحدة. إذن نبدأ مشاهدينا من اليمن، حيث قالت وسائل إعلام إن القوات الحكومية شنت هجوما على مواقع للحوثيين في جبل الوترة بين محافظتي تعز ولحج، مضيفة أن الطيران الحربي استهدف ب15 غارة مواقع للحوثيين في الساحل الغربي بتعز والحديدة. معنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن لتطلعنا أكثر ياسر على آخر المستجدات بعد تجدد المواجهات المسلحة بين القوات الحكومية والحوثيين.
3: نعم، آخر المستجدات هو ما صرح به المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري أن قواته أحبطت محاولة تقدم لجماعة أنصار الله الحوثيين في اتجاه جبهة القصر الجمهوري شرق تعز. مناطق شرق تعز التي خلفي تماما هي مناطق تماس بين الطرفين، بين القوات الحكومية اليمنية وكذلك قوات الحوثيين أي أنصار الله الحوثيين. محور تعز صرح أنه أفشل وأحبط محاولة تقدم للحوثيين باتجاه جبهة القصر. الحوثيون يسيطرون على مناطق شرق تعز منها جبهة سوفتل وغيرها، وكذلك القوات الحكومية تتمركز في التشريفات وكذلك في القصر الجمهوري وما جاور القصر الجمهوري. أيضا قبل ذلك كان الجيش اليمني قد أعلن أن قوات محور طور الباحة حيفان ما بين تعز ولحج قد هاجمت قوات أنصار الله الحوثيين في جبل الوترة، وأيضا حققت تقدما. أيضا الموقع الخاص بوزارة الدفاع نشر صورا قال إنها لمواقع الحوثيين في جبل الوترة بعد أن سيطر عليها الجنود محور طور الباحة حيفان في جبل الوترة. أيضا قبل كل ذلك كان المركز الإعلامي للجيش اليمني قد أعلن دخول الطيران الحربي، وأنه قد شن 15 غارة على مواقع وآليات وتجمعات لأنصار الله الحوثيين في جبهات الساحل الغربي، خاصة منطقة حيس الواقعة في الساحل الغربي والتي تتبع محافظة الحديدة.
2: نعم ياسر، إذن بهذا التطور الذي تحدثت عنه فيما يتعلق بصد الهجوم في تعز، أظن هل يعني ذلك أن الشبكات توقفت؟ خصوصا أنك كنت قبل قليل تراها وهي قريبة منك أو خلفك، وهذا ينطبق أيضا عن بقية المحاور أو الجبهات؟
3: ما كان مشتعلا قبل قليل هي جبهة تعز الشرقية، والتي قال الجيش اليمني أنه قد أحبط محاولة تقدم هناك للحوثيين باتجاه جبهة القصر الجمهوري. الاشتباكات أو تبادل القصف ما بين الطرفين كان يسمع إلى قبل قليل وتوقف الآن، وكان الحوثيون يحاولون التقدم نحو جبهة القصر الجمهوري، لكن كما صرح محور تعز قال إن قواته أحبطت محاولة تسلل الحوثيين في جبهة القصر الجمهوري. والحوثيون كما قلت سابقا يسيطرون على مناطق شرق تعز، منها جبهة سوفتيل ومناطق أخرى شرق تعز.
2: شكرا لك من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. نتحول مشاهدينا إلى ملف التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث قالت وزارة الصحة إن 3 أشخاص استشهدوا وأصيب 23 في غارات إسرائيلية على جنوب وشرق لبنان الليلة الماضية. نبدأ الآن النقاش مع ضيوفنا. ينضم إلينا من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا من نابلس سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما، وأبدأ معك سيد سليمان حول ما تقوله إسرائيل في تقديرك من مبررات حول تبادل المفرج عنهم مع الرفات من جهة، وهو في سياق التفاوض، ومن جهة أخرى تواصل من تصعيدها وغاراتها في جنوب لبنان.
4: صباح الخير لك ولضيفك وللمشاهدين. واضح جدا أن إسرائيل تذهب إلى مقاربة جديدة في التعاطي والتعامل مع لبنان، وهذه المقاربة تقوم على مبدأ فصل الملفات عن بعضها البعض، بحيث يتيح لإسرائيل مساحة من إمكانية تحقيق المكاسب أولا، وثانيا عدم الذهاب إلى الالتزام بأي التزامات ترتبط بتنفيذ ما يفرض على إسرائيل تجاه هذه الالتزامات. بمعنى عندما يتم الحديث عن إطلاق أسرى لبنانيين مقابل معلومات، وكأن إسرائيل تذهب إلى عزل هذا الملف وفصله عن ملف التصعيد الميداني، وتذهب أيضا بفصله عن ملف مسألة الانسحابات من الأراضي اللبنانية، وهذا يعطي إسرائيل أريحية على طاولة المفاوضات أولا، وثانيا يعطي إسرائيل تحقيق مكاسب وبالتحديد لبنيامين نتنياهو. بنيامين نتنياهو يستطيع أن يقدم ذلك ويسوق ذلك كمكاسب سياسية عاجلة أمام الشارع الإسرائيلي الذي هو بأمس الحاجة إليه في هذا التوقيت من الحالة الانتخابية والتحضيرات للانتخابات الإسرائيلية المقبلة. الأمر الثاني، وهو أنا باعتقادي الخطير جدا، أن إسرائيل تحاول من خلال هذا المسعى في فصل المسارات هي أن لا تذهب إلى إلزام نفسها من الناحية السياسية أو القانونية أو الدستورية أمام الطرف اللبناني فيما يتعلق بشكل وطبيعة الالتزامات، أكان ذلك مرتبطا بالانسحاب الإسرائيلي أو حتى بالإفراج عن عما تبقى من الأسرى اللبنانيين؟ لأن إسرائيل، وبالتحديد إذا ما عدنا إلى التصريح الذي قدمه مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أول أمس الخميس عندما قال أن هذه بادرة حسن نية، وكأن إسرائيل تفرج متى تشاء وعمن تشاء في الوقت الذي تشاء من اللبنانيين، بينما لبنان يتعهد بتقديم معلومات حول رفات اليهود المفقودين في الأراضي اللبنانية منذ الحرب الأهلية. وهذا بحد ذاته يعفي إسرائيل من إمكانية التتابع بالإفراج عن الأسرى اللبنانيين، لكن في المقابل يجعل لبنان الرسمي هو ضمن مفهوم التفاهمات، وبالتالي إلزام لبنان الرسمي بتفاهمات أمام إسرائيل. والمسألة الخطيرة أيضا في هذا الإطار أن إسرائيل تحول مفهوم الأولويات في الملفات أمام اللبنانيين، وهذا بالمناسبة ربما يخلق فجوة ثقة ما بين الأطراف والفرقاء اللبنانيين أنفسهم. عندما تعيد مسألة ملف الأسرى اللبنانيين مقابل رفات اليهود المدفونين منذ الحرب الأهلية، هذا يعني أن إسرائيل تقدم هذا أولوية على القضايا التي تشكل أهمية أكبر أمام اللبنانيين أنفسهم.
2: نعم، قبل ذلك فقط حتى نفكك ما يجري من منظورين، إسرائيلي كما تحدثت، والآن معك سيد سليمان، أو عفوا سيد طارق ترشيشي، من منظور اللبناني نتحدث هنا. رغم أن لبنان الرسمي أبدى مرونة في كل المسارات، وآخرها كان فيما يتعلق بتبادل المحتجزين مع الرفات، إلا أن إسرائيل تحاول فصل تلك المسارات كما ذهب سيد سليمان. في رأيك ما الأوراق التي بقيت للبنان الرسمي حتى يتفاوض، يعني يأخذ ما يريد، أو على الأقل يخفض من هذا التصعيد؟
5: يعني في الحقيقة أستاذ علي، السلطة اللبنانية ذهبت في الأساس يعني ولا تملك أوراق قوة، كل الاعتماد كان على التشجيع الأمريكي وعلى الضمانات أو التطمينات الأمريكية. يعني قدمت يعني ما تفضلت به وتفضل به الأستاذ بشارات، يعني أنه أبدت الحكومة اللبنانية مرونة، أبدت تجاوب في كثير من المسائل، هذا يسجله عليها الفريق المعارض أن هذه تنازلات، وتنازلات مجانية يسموها تنازلات، هي في الحقيقة هي لا تقصد يعني أن يكون التنازل مجاني، هي تقدم هذا الأمر على أساس أن تحصل في المقابل على،
2: ولكنها لم تحصل رغم الرعاية الأمريكية والوساطة الأمريكية،
5: لم تحصل. ولذلك هناك مشكلة، يعني الحكومة اللبنانية أو السلطة اللبنانية، لا أريد أن أقول أنها في مأزق، لكنها وصل في حالة إحباط، يعني تكاد تكون في حالة إحباط، لأنه كل الوعود الأمريكية لها في مقابل ما قدمته من تنازلات لم تنفذ بعد. يعني والآن الإسرائيلي يعني يدخل في هذا الموضوع، يعني أنا ما قاله الأستاذ بشارات أنا أؤيده في كل ما قاله في موضوع فصل الملفات وكذا، يعني الإسرائيلي استحضر موضوع رفات اليهود، وهو هؤلاء مواطنين لبنانيين بالآخر، يعني لا يحق له التدخل أصلا في موضوع من هذا النوع. هؤلاء يهود لبنانيين في لبنان، طائفة يهودية اسمها الطائفة الموسوية في لبنان، وهؤلاء يعني إذا كانوا سقطوا ضحايا في الحرب، فهناك عشرات مئات الألوف من اللبنانيين سقطوا ضحايا في الحرب، وهناك بيسموهم يعني مفقودين أسر في عشرات الألوف، وهناك لجان في لبنان تطالب بالمخطوفين أثناء الحرب كشف مصيرهم المفقودين ومفقودين. فإسرائيلي عم يدخل كما في هذا الموضوع، وكما قلت يدخل في هذا الموضوع ليهرب من التزامات مطلوب منه أن يقدمها على الأقل في موضوع المناطق التجريبية. والإسرائيلي لا يريد أن يقدم أي لا يريد أن ينسحب. يعني واليوم وزير الدفاع كلام واضح جدا، يعني أعلن السيطرة العملياتية على تلال علي الطاهر، وهذا لا يعني أنهم سيطروا، وليش استمروا بقصف تلك المنطقة وسقطت ليش شهداء وعشرات الجرحى اليوم، وما أكثر من ذلك، يعني يقول أننا لن ننسحب من لبنان طالما لم ينزع سلاح حزب الله.
2: طيب هذا
5: يعني الإسرائيلي كأنه الإسرائيلي كأنه, الإسرائيلي كأنه يريد
2: نعم.
5: يريد الإسرائيلي يريد
2: باختصار
5: أن يعني يلاحق حزب الله، تدبير مواقع حزب الله ليصل إلى مكان يفرض على السلطة، أو كأنه يريد أن يقول للسلطة أنا سأنظف لك المواقع وكذا، أنت تفضلي وانزع السلاح، ولكن هذا الأمر لا يمكن السلطة أن تقوم به بهذه الطريقة.
2: طيب.
5: يعني
2: سيد
5: ولا
2: سليمان
5: يمكن أن تكون شريك للإسرائيلي في هالموضوع.
2: سأعود إليك في هذه النقطة ونتحدث عن الداخل اللبناني فيها، لكن من منظور أيضا إسرائيلي سيد سليمان، بحديث وزير الدفاع والإصرار الإسرائيلي على مسألة عدم الانسحاب من المنطقة الأمنية، هل يعبر ذلك عن أننا أمام شروط إسرائيلية جديدة للانسحاب، أم هناك استراتيجية إسرائيلية للبقاء مدة أطول لا حدود لها، لا توقيت للانسحاب فيها داخل جنوب لبنان؟
4: هي بمعنى أو آخر محاولة ذهاب إسرائيل إلى تكبير الطرف اللبناني بالتزامات تجعل من الوجود الإسرائيلي وجودا مقبولا، أو دعنا نقول أنه يضفي شرعية أو غطاء شرعيا على الوجود الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، تحت إطار أن إسرائيل هي تذهب إلى معادلة، المعادلة هذه تقوم أن إسرائيل لا تنسحب من الأراضي التي تسيطر عليها، وأن إسرائيل بإمكانها التوسع على الأراضي اللبنانية دون أن يكون هناك أي معيقات أمام هذا التوسع. ولكن أنا باعتقادي الأخطر من ذلك، وهو أن إسرائيل في هذه المرحلة تتعاطى وتتعامل أنها هي صاحبة السيادة إنجاز التعبير على كل ما ترغب بالذهاب إليه في لبنان. أكان ذلك مرتبطا في حالة استمرار الانتهاكات والاستهدافات الإسرائيلية، أو إن كان ذلك في الاستمرار في البقاء على الأرض اللبنانية؟ ولاحظ عندما تذهب إسرائيل للقول أن المناطق التجريبية التي ذهبت إليها هي معادلة فاشلة وأن هذا ثبت فشله، هذا يعني تراجعا إسرائيليا عن الفكرة برمتها، حتى في ظل الرعاية الأمريكية التي يعتقد وتعتقد إسرائيل أنها ليست هي بمفهوم الرعاية، وإنما بمفهوم إعطاء إسرائيل كل المساحة الزمانية والمساحة الجغرافية لتثبيت الواقع الإسرائيلي في لبنان. إضافة إلى ذلك، واضح جدا أن إسرائيل في هذه المرحلة هي تسعى إلى جعل الطرف اللبناني الرسمي هو طرفا ضعيفا لا يمكن له أن يكون صاحب قدرة على تنفيذ الالتزامات، بمعنى أنه يستطيع أن يفرض سيادته على لبنان، وهذا ربما هو جزء من النموذج الذي سعت إليه. لماذا إسرائيل تقول أن المناطق التجريبية فاشلة، ولماذا تذهب إسرائيل إلى استمرارية السيطرة على الجغرافيا بما فيها تلال علي الطاهر؟ هذا تقول من خلاله أن الطرف اللبناني لا يستطيع أن ينفذ ما هو مطلوب منه من التزامات مرتبطة في سحب سلاح حزب الله. وهنا تدخل إسرائيل لبنان الرسمي في ليس فقط في التزامات هي تفوق طاقته، وإنما أيضا في التزامات حساسة جدا يمكن أن تصل في لحظة معينة إلى حد الاقتتال الداخلي. وبالمناسبة هذا جزء مما تريده إسرائيل، عملية المشاغلة الداخلية للأطراف وللفرقاء اللبنانيين في محاولة إلى الإبقاء على أن إسرائيل هي من يستطيع أن يفرض الحالة الأمنية. البعد الثالث وباختصار شديد، أن إسرائيل في مسألة البعد الأمني باتت تتعاطى والتعامل ليس بمفهوم الشريط الأمني الحدودي، وهذا ربما ما بعد 7 أكتوبر بدأت إسرائيل تتعاطى والتعامل بمقاربة يعني المساحات الأمنية، بمعنى أن يكون هناك مساحة عميقة وواسعة من الوجود العسكري الإسرائيلي في الجغرافيا. هذا الأمر تنفذه في قطاع غزة ما بعد الخط الأصفر وتتمدد فيه، وتنفذه الآن في لبنان وأيضا ما بعد الخط الأصفر وتتمدد فيه، ووضعته كواحدة من الأسس في التعاطي والتعامل مع السيطرة في الجغرافيا وفي المناطق السورية. وبالتالي وكأن إسرائيل الآن هي تغير من مفهوم البعد الأمني أو المقاربة الأمنية مع الجغرافيا المحيطة فيها، باعتبار أن إسرائيل لها الحق ولها اليد الطولة في تشكيل الجغرافيا الأمنية وفقا للإحتياج
2: وصلت الفكرة.
4: السياسي الإسرائيلي أولا وثانيا للإحتياج
2: نعم.
4: الأمني.
2: طيب أنتما اتفقتما على نقطة تتعلق بمحاولة إسرائيل تغذية الصراع الداخلي. سيد طارق ترشيشي، سؤالي لك، كيف يمكن للبنان الرسمي أن يطبق تصوره المعلن لفرض السيادة ولتأمين جنوب لبنان دون الانزلاق في مواجهات داخلية؟
5: يعني أنا في تقديري لأنه على السلطة اللبنانية أن تحاور الفريق المعارض لها في هذا الموضوع، وأن يعني أن يكون هناك تعاون في مواجهة هذا الملف، لأنه لا تستطيع السلطة اللبنانية أن تنفذ ما تطلبه إسرائيل. وطبعا الولايات المتحدة الأمريكية ليست بعيدة عن ما تطلبه إسرائيل، يعني عندما إسرائيل تشترط نزع سلاح حزب الله قبل الانسحاب، فهذا يعني تغذية للخلاف الداخلي في لبنان، وهذا الموضوع هو موضوع خلاف داخلي. حزب الله يقول أنني حاضر للانسحاب من الجنوب الليطاني وتنفيذا للقرار 1701 الذي ينص بشكل واضح انسحاب إسرائيل إلى خلف الحدود، والجيش اللبناني وقوات اليونيفيل تتولى الأمن في منطقة جنوب الليطاني وتمنع السلاح وتزيل السلاح وكل هذا الأمر. الشمال الليطاني هو خاضع للحوار الداخلي اللبناني، وهناك اتفاق على هذا الأمر بأن يتم وضع استراتيجية أمن وطني، والحكومة اللبنانية تعهدت بوضع هذه الاستراتيجية في بيانها الوزاري تأسيسا على خطاب القسم رئيس الجمهورية أمام البرلمان يوم انتخابه. هو نادى أيضا بوضع هذه الاستراتيجية الأمن الوطني التي تعالج موضوع السلاح الشمال الليطاني، وليس سلاح حزب الله فقط، سلاح كل الأحزاب شمال الليطاني. فما تفعله إسرائيل هي أن تدفع بقوة لأن تحدث هذا الصدام بين السلطة اللبنانية وبين حزب الله على موضوع السلاح. حتى الآن هذا الأمر يعني مستدرك، لن يحصل هذا الصدام. قيادة الجيش قيادة يعني تتعاطى مع الأمور بكثير من الواقعية وتعرف كيف يمكن أن يعالج هذا الأمر. أما أنه أن تذهب لتنفيذ ما تريد إسرائيل، فأعتقد أنها تعرض نفسها لمشاكل كبيرة، تعرض
2: الفكرة
5: البلد
2: تماما. أشكرك كبيرة. من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، كما أشكر ضيفنا من نابلس سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. الإفراج عن 5 محتجزين لبنانيين لم يكن سوى جزء من تفاهم أوسع بوساطة أمريكية أعاد إلى الواجهة ملف رفات يهود لبنانيين قضوا في سنوات الحرب الأهلية، وذلك في ظل مطالبة حكومة نتنياهو بنقل رفاتهم إلى إسرائيل. ويأتي هذا التطور قبيل جولة محادثات مرتقبة بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الإيطالية روما.
6: أحياء يعودون إلى بيوتهم بعد أشهر من الاحتجاز في مقابل تعهد بالبحث عن رفات أموات قضوا قبل نحو 4 عقود. تلك هي المعادلة التي رسمت ملامح التفاهم الأخير بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية. فخلال يومي الجمعة والخميس أفرجت إسرائيل عن 5 محتجزين لبنانيين نقلتهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى لبنان عبر الناقورة، هم بمثابة دفعة أولى بحسب وصف الرئيس اللبناني جوزيف عون، من أصل نحو 36 محتجزا اقتادتهم القوات الإسرائيلية من قراهم ومناطقهم خلال عملياتها العسكرية في الجنوب. تقول مصادر لبنانية إن عددا كبيرا منهم مدنيون، وكانت الدعوة إلى الإفراج عنهم أحد أبرز مطالب بيروت خلال جولات المحادثات السابقة مع إسرائيل في واشنطن. الإفراج عن المدنيين 5 جاء بعد لقاء جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى والسفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكبي. لكن الإفراج عنهم ارتبط في المقابل بفتح ملف يعود إلى حرب أخرى وزمن آخر. فإسرائيل تطالب لبنان بالمساعدة في البحث عن رفات يهود لبنانيين بعضهم اختطف وقتل في منتصف 80ات القرن الماضي في خضم الحرب الأهلية التي عاشها لبنان، من أبرزهم رئيس المجلس اليهودي اللبناني إسحاق ساسون ونائبه إلي حلاق، فيما فارق آخرون الحياة لأسباب طبيعية ودفنوا في مقبرة يهودية في لبنان. وبحلول مارس من عام 86 كانت إسرائيل تتحدث عن 9 مخطوفين، 4 قالت إنهم قتلوا و5 ظل مصيرهم مجهولا. ملف حمله إلى الأمم المتحدة سفير إسرائيل آنذاك بنيامين نتنياهو، مطالبا السلطات اللبنانية بحماية مواطنيها اليهود. بعد 4 عقود يعود نتنياهو إلى الملف نفسه، هذه المرة رئيسا للحكومة ساعيا إلى العثور على رفاتهم ونقلها إلى إسرائيل. رغم أن الحديث هنا عن أبناء طائفة يعود وجودها في لبنان إلى ما قبل قيام دولة إسرائيل بقرون، إذ ناهز عدد اليهود في لبنان 6,000 قبيل عام 48، قبل أن يتراجع بعد حرب 67، ثم بصورة أكبر خلال الحرب الأهلية وصولا إلى 10 وفق تقديرات حالية. وفي حين تشير تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن بعض أقارب أولئك اليهود يقيمون اليوم في إسرائيل، إلا أنه لم يتضح ما إذا كان هم من طلبوا نقل الرفات أم أن المبادرة جاءت من الحكومة الإسرائيلية.
2: إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد يضرب قريبا جبل رأس الفأس في إيران، في حين قال نظيره الإيراني مسعود بزشكيان إن العدو يحاول من خلال حصاره إثارة الخلاف داخل البلاد، لكن الإيرانيين سيحبطون مؤامراته عبر الوحدة. وحول تطورات الموقف الأمريكي معنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، لنجمل معك اتجاهات التصريحات والمواقف الأمريكية.
7: نعم علي، الإدارة الأمريكية الرئيس دونالد ترامب يؤكد بأنه يراقب المواقع النووية في إيران، ومن بينها موقع جبل الفأس الذي يعتقد بأنه موقع لبرنامج نووي أو صنع سلاح نووي في إيران كما تعتقد الاستخبارات الأمريكية. الرئيس دونالد ترامب يؤكد بأن قوة الفضاء الأمريكية تراقب هذا الموقع وكل شخص يتحرك فيه وأي مواقع أخرى، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة قد تستهدفه بضربات قريبا. وعن الوضع العسكري الحالي مع إيران، يؤكد الرئيس دونالد ترامب بأنه لا قتال حاليا بعد هذه الهجمات العسكرية المتبادلة، التي أكد الرئيس ترامب بأنه قام خلالها باستهداف الرادارات التي كانت تحاول إيران إعادة بنائها على ضفاف مضيق هرمز، لكنه يؤكد بأن القوات الأمريكية لا تلاحظ أي نشاط حاليا للقوات الإيرانية في محيط المضيق، مشيرا إلى أنهم ربما تعبوا من إعادة بناء الرادارات واستهدافها من قبل القوات الأمريكية. الرئيس ترامب يؤكد بأن الإيرانيين كانوا يسيطرون بالكامل على مضيق هرمز، لكن الولايات المتحدة انتزعت هذه السيطرة حاليا، وأنها التي تسمح بحركة عبور الناقلات النفط والغاز من المضيق. والرئيس ترامب يصر على أن يقلل من شأن هذه العمليات العسكرية، أو لا يصفها بأنها كانت حربا مع الجانب الإيراني، وإنما هي ضربات وصراع عسكري محدود، يؤكد بأنها أقل بكثير مما كانت تخوضه الولايات المتحدة من حروب سابقا مثل الحرب في فيتنام والتي استمرت سنوات وسنوات. يؤكد ترامب بأن هذا الصراع الذي استمر عدة أشهر وما زال مستمرا قام خلاله بتحييد التهديد الإيراني القيام بتدمير المواقع النووية الإيرانية. الرئيس ترامب يؤكد مرة أخرى بأن القوات الأمريكية على أهبة الاستعداد لتحييد أي تهديد إيراني فيما يتعلق بمضيق هرمز. وسئل الرئيس ترامب في هذه التصريحات الصحفية التي أدلى بها في البيت الأبيض حول الصين تحديدا، وما إذا كانت الصين تتجاوب مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بإيران، قال إن مشاركة الصين في هذا الصراع محدودة للغاية، وأنه طلب من الرئيس الصيني عدم التدخل، خاصة وأن الولايات المتحدة أو الصين هي شريك تجاري لإيران، لكنه يؤكد بأنه ليس هناك تدخلا كبيرا من جانب الصين. الرئيس ترامب مرة أخرى يقلل من أهمية مضيق هرمز خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى عملية بناء الأنابيب النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط لتصدير النفط والغاز من المنطقة، وقال إن المضيق ربما لن يكون ذا أهمية أو ذو أهمية كبيرة خلال الأشهر أو خلال السنوات المقبلة عفوا. الرئيس ترامب أيضا يؤكد بأنه لن يترك ملف إيران للرئيس المقبل الرئيس الأمريكي، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي المقبل لن يكون عليه القلق بشأن إيران، وبالتالي هو يلمح بأنه سينهي هذا الملف بالكامل خلال فترته الرئاسية الحالية. في ملف آخر أيضا وفيما يتعلق بالإجراءات الأمريكية ضد إيران، وزارة الخزانة الأمريكية كانت قد فرضت عقوبات على مؤسسة مالية في تركيا وشركتين تابعتين لها. قالت وزارة الخزانة إنها تتعاملان بشكل أو بآخر بالنظام المالي مع الحرس الثوري الإيراني، لكن يبدو أن هذا الملف هو مصدر توتر أو حساسية، خاصة بالنظر إلى البيان الصادر عن السفير الأمريكي لدى أنقرة، والذي أشار إلى أن هذه الإجراءات لا تستهدف تركيا ولا النظام المصرفي المالي في تركيا، وإنما فقط مؤسسة مالية واحدة، وإن العلاقات الأمريكية التركية أكبر بكثير من هذا الإجراء، مشيرا أيضا في هذا البيان وهذه النقاط اللافتة بأن الولايات المتحدة لا تعتذر عن الإجراءات التي تتخذها لحماية التجارة المشروعة حول العالم، وبالتالي علي هذه الإجراءات من وزارة الخزانة ربما تثير بعض القلق مع الحلفاء مع الولايات المتحدة تحديدا.
2: شكرا لك من واشنطن مراسل الجزيرة.

إيهاب العبسي. في إيران نقل مدير مكتب الجزيرة عن الجيش قوله إنه سيقوم بضربة استباقية إذا شعر بأي تهديدات عسكرية تستهدف البلاد. المزيد مع مدير مكتبنا في طهران نور الدين إدغير.

0: العقوبات على إيران، وهذا ما أكدته المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية. لكن بكل تأكيد الرئيس الإيراني ورئيس البنك المركزي تحدثوا ليقولوا بأن إيران تستعد لمواجهة هذه العقوبات ولتخفيف الضغط على الشارع الإيراني. مشهد آخر قد يبرز في الأفق ضمن التوتر الإيراني الأمريكي من خلال ما صرح به مندوب إيران في جنيف أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث قال بأن الثلاثي الأوروبي فرنسا بريطانيا ألمانيا بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية يسعون إلى نقل ملف إيران النووي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجلس الأمن، وهذا يطرح الكثير من الأسئلة حول المواجهة المقبلة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. محاولة أمريكية بفرض عقوبات دولية عبر مجلس الأمن بسبب برنامجها النووي، وربما سيكون هناك رد إيراني بما هدد به المسؤولون الإيرانيون، أقصاه قد يكون الخروج من معاهدة الحد من الأسلحة النووية أو ما يعرف بمعاهدة NPT.
1: يستمر الجدل بشأن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران ومدى قدرتها على تحقيق ما لم تحققه سلسلة عقوبات استمرت أكثر من 4 عقود. كما تطرح أسئلة بشأن هدف الإدارة الأمريكية من فرض هذه العقوبات.
2: أطلقت واشنطن ما تسميه عملية المنبوذ الاقتصادي، وقالت إن هدفها هو قطع كل شريان حياة اقتصادي لإيران. لتحقيق ذلك صممت الجهاز العصبي لهذه الحرب الاقتصادية، وهو ما حمل اسم العقوبات الثانوية، وهي عقوبات تستهدف أطرافا ثالثة تجري تعاملات مع إيران لا دخل للولايات المتحدة فيها، ولكنها تعاملات تشكل منفذا لإيران من وراء الحصار المشدد على اقتصادها. ولتحقيق هذا الهدف بقطع أكسجين الدعم الإيراني عبر الشبكات الالتفافية العابرة للحدود، تستخدم الولايات المتحدة نظامها المالي وهيمنته في الدورة الاقتصادية العالمية. فحسب الاحتياطي الفيدرالي يستخدم الدولار في نحو نصف المدفوعات الدولية، ويستحوذ على نحو 60% من الالتزامات المصرفية الدولية أو المقومة بالعملات الأجنبية. أمام هذه الأهمية توضع الشركات والأشخاص والكيانات أمام خيارين، إما وقف التعاملات المستهدفة مع إيران أو المخاطرة بفقدان الوصول إلى النظام المالي الأمريكي. استهدفت واشنطن بالعقوبات الجديدة 5 قطاعات هي الطيران والأصول الرقمية والذهب والشحن والتكنولوجيا. ويبدو واضحا هنا أن الهدف هو منع محاولات الالتفاف على العقوبات التي اكتسبت فيها إيران خبرة واسعة. فالقيود الشديدة على وسائل النقل والشحن تجعل عمل أساطيل الظل صعبا ومكلفا، وفي هذه الحالة حتى لو وجدت إيران من يشتري نفطها مثلا، فإن عملية نقله تصبح غير ممكنة أو مكلفة للغاية. أما استهداف الأصول الرقمية التي تمكن من معاملات في الظل وكذلك الذهب، فلأنهما يسمحان بإجراء عمليات مقايضة تمكن من تفادي القيود على تحويل الأموال. وهنا يبدو أن الهدف هو جعل وصول السيولة المالية إلى الدورة الاقتصادية الإيرانية صعبا للغاية. وزارة الخزانة الأمريكية أدرجت نحو 60 شخصا وكيانا وسفينة على قوائم العقوبات، وهددت شركات ومصارف دولية بعقوبات إن هي استمرت في الأنشطة المستهدفة. فحسب توصيف الإدارة الأمريكية تعد هذه العقوبات الأقصى التي تفرض على إيران، لكن يبقى السؤال ما الهدف منها؟ هنا تمضي التصريحات الأمريكية الأخيرة في اتجاهين، الأول يشير إلى أن هدفها إسقاط النظام الإيراني، والثاني يتحدث عن إحداث ضغط كبير يدفع طهران لتقديم تنازلات. عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحديث عن إسقاط النظام بكلمات تشبه ما قاله في بداية الحرب، فقد عبر عن رضاه عن الوضع الآن وقال إن الاقتصاد الإيراني ينهار، وتساءل متى سينتفض الشعب الإيراني ويقاتل. أما وزير الخزانة الأمريكي فقد قال إن الأمر لا يتعلق بالضرورة بانهيار النظام الإيراني رغم أن ذلك قد يحدث، وأوضح أن الهدف الأساسي هو جعل الإيرانيين راغبين ومستعدين للتوصل لاتفاق حقيقي وشامل.

0: قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن واشنطن ستواصل ممارسة الضغط الاقتصادي على إيران باعتباره من وجهة نظر الإدارة الأمريكية أفضل طريقة للوصول إلى هدفها النهائي. ونقلت وكالة فرانس بريس عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إن إسقاط الجمهورية الإسلامية في إيران في المتناول حالياً. تتلاحق المؤشرات السلبية للاقتصاد الإيراني وعلى رأسها نسبة التضخم، لكن لحد الآن لا يعرف ما إذا كان تأثيرها بلغ مساحة التأثير السياسي. وقد كان لافتا أن الرئيس الإيراني مسعود بزيشكيان أقر بتأثير العقوبات وتحدث عن إصرار مسؤولين آخرين على نفي تأثيرها، وقال إنه لا يعرف كيف يرد عليهم، موضحا أن البلاد في حالة حرب ويجب أن تقبل الظروف التي تفرضها الحرب. وكشف بزيشكيان عن تراجع الصادرات والواردات بنسبة تراوح بين 25 و35%. يقر الرئيس الإيراني إذن بتأثير العقوبات الأمريكية، لكن إمكانية قياس هذا التأثير ومدى شدته تبقى محدودة، ويبقى الوضع مفتوحا على سيناريوهين: إما تأثير سريع وشديد يظهر في قطاعات حيوية ذات انعكاس اجتماعي كبير، أو تأثير يطول انتظاره ما يمنح فرصة للتأقلم، ولكل منهما تداعيات سياسية مختلفة.
1: للنقاش معنا من طهران الدكتور عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومعنا من واشنطن بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية. أهلا وسهلا بكما. وأبدأ معك سيد أو دكتور عباس، انطلاقا من حديث ترامب عن أن ما يجري هو صراع وليس حرب، والقتال توقف بعد الموجة الأخيرة، بينما طبعا تستمر العقوبات وكذلك الحصار، هل ترى طهران هذه الرسائل بداية للتهدئة أم استمرارا للحرب بأدوات أخرى؟
2: تحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين. لا أتصور طهران ترى بأن هذه الحرب هي حرب مركبة بامتياز، يعني في الجانب العسكري وفي الجانب الاقتصادي، وهناك تأرجح بين الخيار العسكري والخيار الأمريكي بسبب يعني نوع من عدم وجود استراتيجية في المنظومة الفكرية والذهنية الأمريكية، إضافة إلى البعد الآخر الذي هو ربما يعتبر الأهم، وهذا ما نشاهده من خلال هذه المقابلات ومن خلال هذه المداخلات ومن خلال هذه السردية الإعلامية، أي الحرب الإعلامية والحرب النفسية التي قلناها دائما ربما تكون أكثر وقعا لأنها تريد تأجيج الشارع الإيراني من جانب، وتأجيج أو إيجاد نوع من يعني الفضاء الإعلامي لدى الرأي العام العالمي، وإضافة إلى ذلك هو المراد منه تنظيم أسواق الطاقة والحؤول دون استمرار الأزمة في الداخل، الأزمات في الداخل الأمريكي. لذلك طهران لا أتصور تعول على هذه التغريدات أو هذه المواقف الأمريكية، وخاصة للوزراء الأمريكيين الذين أصبحوا كلهم وزراء حرب، ولا تعول على بالطبيعي على ما يقوله الرئيس ترامب، لأنه يتغير بين لحظة وأخرى وبين ساعة وأخرى. طهران تسير في اتجاهين، الاتجاه المفاوضات واتجاه الطريق الدبلوماسي، وفي اتجاه المواجهة العسكرية إذا ما فرضت عليها، وهي جادة في هذين المسارين.
1: طيب ماذا عن واشنطن سيد بول ديفيس هنا؟ هل توقف القتال في تقديرك بدأ هدف بحد ذاته في هذه المرحلة بالنسبة لواشنطن أو ترامب، أم مجرد في تقديرك انتقال إلى أداة ضغط أقل كلفة على واشنطن؟
3: شكرا للاستضافة. بشكل أساسي ما رأيناه هو ليس تحولا بالضرورة بل إعادة تموضع بالنسبة للأصول، وذلك حسب الأصول العسكرية، فلقد قام الجيش بضرب كل الأهداف المرجوة من البداية، وقاموا بشل القدرات الإيرانية منذ البداية، والأمر يسير كذلك قدما. إذن الآن نحن وصلنا إلى مرحلة بحيث أنه لم يعد لدينا أي أهداف عسكرية، إذن فالخطوة التالية بالتالي في هذه الحملة تعتبر العقوبات الاقتصادية، وهذا يقلص الاقتصاد الإيراني أملا بالإتيان بالإيرانيين إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى. والعقوبات الأساسية كانت فعالة، والآن نفرض عقوبات ثانوية وهي فعالة جدا، والآن الاتحاد الأوروبي أيضا هو يشاركنا في العمل في إطار العقوبات الثانوية والتي تضيق الخناق على الاقتصاد الإيراني. ولكن رأينا أن الإيرانيين الآن عازمون على الإتيان بعمل عسكري والاستمرار بإطلاق النار على السفن التجارية وعلى الجيران. ومؤخرا الولايات المتحدة قامت بضرب ناقلتي نفط إيرانيتين بسبب ضرب ناقلتي نفط أخريين كانا يمران في المضيق. إذن نحن أيضا ما زلنا نرافق بعض السفن، وذلك لضمان أن النفط يتدفق. إذن فهذه هي الاستراتيجيات، وهي استراتيجيات ناجحة، ونحن ننتظر من إيران الآن أن تستنتج بأن عليها أن تعود وأن تتفاوض، فالقتال ليس في صالحهم والعمل العسكري ليس في صالحهم.
1: طهران تقول إنها جاهزة للعودة للمفاوضات على أساس مذكرة التفاهم، في وقت نائب رئيس الأمريكي يقول إن مذكرة التفاهم انقضت.
3: مذكرة التفاهم هي ماتت، نعم، ونحن نحاول العمل في إطار رفض إيران الآن، فلقد رفضت مذكرة التفاهم وقاموا بالهجوم على السفن، وقاموا بالهجوم على دول الجوار، وقاموا بهجمات إرهابية على قواعد أمريكية. إذن فبالتالي نحن عدنا الآن إلى المتطلبات الأساسية للتفاوض، وهي أن إيران عليها أن تتخلى عن طموحاتها النووية، وأن تتخلى عن دعمها للوكلاء الإرهابيين، وأن توقف برنامجها المتعلق بالصواريخ البالستية.
1: طيب، أنقل هذه النقاط إليك دكتور عباس فيما يتعلق بعدم التزام واشنطن من منظور أمريكي بتعهداتها، سواء في حركة مضيق هرمز حتى مع الدول المالكة لهذه السفن، يجري يعني تأثير أو الضغط عليها من جهة أخرى. هناك نقاط عدة كالاتفاق النووي وإلى آخره، كل ذلك لا تلتزم به طهران. بماذا ترد أو تبرر طهران عندما توجه لها هذه الاتهامات؟
2: يعني كما تقول، نعم، هي اتهامات. أنا أريد أن أسأل ضيفك قبل أن أجيب على هذا السؤال الذي هو يكمن في هذه المقدمة. أريد أن أسأل ضيفك ما هي الاستراتيجية التي يتحدث عنها الأمريكية في العدوان على إيران؟ هل هناك استراتيجية؟ الأمريكيون هم يتحدثون ويقولون بأن الحرب ليست حربهم وإنما حرب الآخرين، ولكن المواطن الأمريكي هو يدفع الثمن من جيبه. الأهداف المتغيرة هي، هل هذه تسمى استراتيجية؟ نتذكر الأهداف الأولى التي أعلنتها الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي في الأيام الثلاثة الأولى، والذي كان يتصور بأنه سيقضي على النظام برمته. كان هناك وهم وقراءة غير دقيقة أبدا عندما كان يتحدث عن سقوط مشهد، ولا أعرف بأنه هل هو يعرف مدينة مشهد وموقعها الديني عند الإيرانيين في قاطبة، ويتحدث عن 1.5 مليون متظاهر يحتلون الأماكن الحكومية في طهران، والإيرانيون عندما كانوا يسمعون هذه التغريدات ويقرؤونها وكان يستهزئون ويعرفون مدى يعني ابتعاد صاحب القرار الأمريكي عن الواقع في الداخل الإيراني. أي استراتيجية هذه التي تضع سقفا عاليا
1: نعم سيد عباس
2: الأهداف الكبرى ومن ثم ترجع إلى مضيق أساسا كان
1: دكتور عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، عذر عن المقاطعة، كما أشكر من واشنطن بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية، شكرا جزيلا لكما. إلى تطورات في قطاع غزة، حيث باتت 3% فقط من أراضي قطاع غزة زراعية صالحة للزراعة، وهو ما يفاقم معاناة السكان هناك. التفاصيل مع الزميل محمد حمدان.
4: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه الفقرة الإنسانية. يواجه القطاع الزراعي في غزة انهيارا واسعا بعد تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي مساحات واسعة من الأراضي والمنشآت الزراعية، كما خسر المزارعون مساحات أخرى كبيرة بسبب سيطرة الجيش الإسرائيلي عليها، ما ساهم في تدني إنتاج الغذاء إلى مستويات غير مسبوقة وعمق أزمة الأمن الغذائي، حيث يعاني سكان القطاع من ارتفاع كلفة المواد الغذائية. التفاصيل في هذا التقرير لأشرف أبو عمرة.
5: يصبح المزارع صلاح أبو هولي كل يوم على هذا المشهد. إنها أرضه التي دمرتها الحرب، مئات الدونمات كانت مصدر رزق وإنتاج ودخل قبل أن يفقد معظمها. آلة الدمار أتت على الأخضر ولم يتبقى له سوى مساحات محدودة يوفر منها قوت أسرته.
6: كنت ما بزرع 150 درهم، بزرعش 4-5 درهمات. احنا كنا منها تصدر من عندنا حمضيات وجوافة على الأردن، كانت تطلع على الأردن من عندنا جايب، وزيتون كميات وخضار بتطلع كان على الضفة وعلى إسرائيل من عندنا. اليوم احنا مش لاقينه عندنا في بيتنا.
5: 3% فقط من أراضي القطاع ما زالت صالحة بحسب تقديرات أممية، فيما انكمشت المساحات الأخرى بسبب التلف الذي خلفته الحرب، حيث لم يعد الوصول إليها متاحا نتيجة توسع مناطق سيطرة الاحتلال، وكانت النتيجة المباشرة وبالا على الأسواق والمواطنين. فتقلص الإنتاج المحلي أدى إلى نقص بعض الأصناف وارتفاع أسعارها.
7: احنا كنا نصدر بضاعة، يعني احنا بنستورد بضاعة من برا، وبعدين البضاعة المعبر سكر. لما اقول المعبر سكر كل حاجة بتغلى لفوق.
8: كنا بننزل على سوق خان يونس بالعشرين شيكل بالخمسين شيكل، بروح بكستين مليان بكفن اسبوعين. لكن اليوم احنا في اثناء الحرب هذه الموجودة، لا العشرين ماشية ولا الخمسين ماشية ولا المية ماشية.
5: ولا تتوقف الأزمة عند الأرض، فشح البذور والمبيدات ومستلزمات الزراعة يفاقم الوضع، وذلك بسبب قيود الاحتلال على إدخالها. هي عقبة إضافية أمام المزارعين لإنعاش إنتاجهم، وتزيد من اعتماد الأسواق على ما يتوفر من كميات محدودة.
9: نحن على أبواب موسم قد يتعرض للانهيار إذا لم يتم إدخال مستلزمات الإنتاج الزراعي. ستكون هناك معضلة صعبة وقاسية على المزارعين، وإلى جانب أضعاف التكاليف التي ستكلف المزارعين لإنتاج أطنان قليلة من المحاصيل.
5: انكمشت الأراضي القابلة للزراعة إذن، وتراجع معها الإنتاج، وارتفعت كلفة الغذاء، فالحرب تركت المزارعين أمام أرض مدمرة ومحصول يتراجع يوما بعد يوم. أشرف أبو عمرة، الجزيرة، دير البلح، وسط القطاع.
4: معنا من روما ماكسويل سبهنسانا، نائب مدير مكتب حالة الطوارئ والقدرة على الصمود في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو. ضيفنا مرحبا بك. إذن بالنسبة لكم في الفاو، كيف تحول القطاع من حالة يعني شبه اكتفاء كامل من الخضروات وبعض المنتوجات الزراعية إلى يعني مستقبل للإعانات والمعونات، وبنسبة 97% الأراضي تضررت، الأراضي الزراعية في قطاع غزة.
10: شكرا جزيلا للاستضافة، شكرا لكم. نعم، في حقيقة الأمر الوضع بغزة هو وضع يتسم بالنزوح وكذلك بالأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية، وهناك عدم نفاذ للزراعة في غزة، وهناك الكثير من الاعتماد على عدد من المحاصيل الذي تراجع بشكل كبير جدا، حيث أن كان هناك اعتماد كبير على عدد من هذه المنتجات بما في ذلك الدجاج وغيرها من المحاصيل الزراعية الأخرى. كانت غزة تعتمد على منتجات زراعية يتم إنتاجها داخليا وزراعتها، كلها تأثرت بما في ذلك الحليب والخضروات التي قمتم بالإشارة إليها،
4: وبالتالي ما تأثير كل ذلك على الصحة العامة وعلى التغذية؟
10: الوضع في غزة حاليا شهد بعض التحسن، لكن لدينا كذلك تراجع في مستوى الزراعة وكذلك تراجع في مستوى الأمن الغذائي بغزة. 1.4 مليون من سكان غزة يمرون بحالة غياب الأمن الغذائي في غزة، حيث أن هذا أثر كبيرا وأدى إلى تراجع في مستوى التمويل وكذلك تراجع فيما يخص المساعدات الغذائية، وتراجع كذلك كبير فيما يخص إمكانية الوصول إلى آليات الزراعة والإنتاج. هذا أثر سلبا على اللحوم، إنتاج اللحوم وكذلك الخضروات والفواكه والدواجن، ونرى أن هذا الأمر لن يؤثر فقط على الأمن الغذائي الخاص بالمجموعات السكانية المتضررة، وإنما كذلك تغذية الأطفال بشكل خاص.
4: لو عدنا إلى الأرض وإلى الزراعة، ونحن يعني نقترب من فصل الشتاء وموسم مهم كان في قطاع غزة، هل من محاولات وهل من قدرة على إدخال البذور، المستلزمات الزراعية، المبيدات يعني اللازمة إلى القطاع؟
10: منذ آخر وقف لإطلاق النار الذي بدأ في أكتوبر الماضي، كان هناك بعض التحسن فيما يتعلق الأمر بعملية استيراد بعض المنتجات، خصوصا بالنسبة للعلف الذي يتم استخدامه بالنسبة لعدد من الماشية. ومنظمة الفاو جلبت 600 طن متري من العلف، وبالتالي هذا ساعد كثيرا، لكن كان هذا الأمر صعبا للغاية، لكن كان هناك محدودية فيما يخص إمكانية الوصول إلى عدد من المواد الأخرى بما في ذلك البذور وكذلك مواد كيميائية ضرورية يتم استخدامها في العملية الزراعية وكذلك الأسمدة التي تعتبر ضرورية، لأن الوصول إلى هذه المواد هو صعب للغاية. هناك عدد من الجهود التي بذلت وكذلك بعض المساعدات التي قدمت في هذا الشأن.
4: نعم، هذه الجهود إلى أي مدى ممكن أن تغير في واقع الزراعة والمزارعين مع محدودية الوصول ومع 3% فقط من الأراضي صالحة للزراعة؟
10: نعم، في حقيقة الأمر الوصول المحدود لهذه الأراضي والأراضي الصالحة للزراعة، فقط 3% من الأراضي هي صالحة للزراعة ويمكن الوصول إليها بسبب انكماش هذه الأراضي الصالحة للزراعة، خصوصا عندما ننظر إلى المجتمع بغزة. هذا يشكل مسألة صعبة للغاية، وبإمكاني أن أعطيكم مثالا هنا. على سبيل المثال، نحن كمنظمة الفاو نحن قادرون على دعم 2500 من الشباب ليحصلوا على كل ما يحتاجون إليه من أجل إنتاج الخضروات الطازجة، وهذا بحد ذاته عزز عملية الإنتاج فيما يخص هذه المنتجات، وهذا بإمكانه أن يوفر الغذاء لمئة ألف من السكان، طبعا في ظل القيود الموجودة. وإذا ما تمكننا من الحصول والوصول إلى الأراضي الصالحة للزراعة وتمكننا من خفض القيود المفروضة على بعض المنتجات الزراعية، فإن الأثر سيكون أفضل بكثير.
4: شكرا جزيلا لك من روما ماكسويل سبع إنسانة، نائب مدير مكتب حالة الطوارئ والقدرة على الصمود في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الشكر، انتهت هذه الفقرة، في أمان الله،
1: إلى اللقاء.
11: الوضع اليوم خطير، وخطير جدا. أنت تحت بند الهدنة وكلهم بقتلك.
12: والله زقنا اليوم عن يوم، نتمنى نموت.
13: هل يعيد نتنياهو خارطة الطريق إلى المربع الأول؟
14: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
15: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
16: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.
17: أخبار عاجلة، حوار، تحليل، شبكة مراسلين، التغطية مستمرة. هنا
18: هذا هو المشهد، هنا سنحاول أن نتقدم قليلا.
17: الأحداث لا تنتظر.
19: الغارات التي لا تتوقف يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
17: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
20: منطقة إسقاط البلاط، كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
17: ذاك ما تروى.
21: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمرار.
17: بل كما تحدث.
22: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
17: نحن في المشهد.
23: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
17: نقترب، ننقل، نوثق.
24: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة.
25: الآن نسمع
26: ليلة هي الأعلى هجوم
17: صاروخي واسع. خبر يعبر الحدود، قرار يغير المسار، شارع يتحرك.
27: بنقول اللي دقناه الله لا يدوقه لحدا.
17: وصوت يصنع صداه.
28: طولت 5 سنين لحتى وصلت سبته، 5 أعوام وأنا تارك عيالي في مخيم في العراق.
29: سيطر المستوطنون على هذه الأراضي.
17: نرصد البداية،
30: مع أن النار لم تتوقف يوما.
17: نتابع التحول.
31: ما حدث لن يؤثر في إمدادات النفط.
17: نقرأ الأثر لحظة بلحظة ومن مكان إلى آخر.
32: قذيفة سقطت.
17: الجزيرة،
33: صاروخ باليستي.
17: نرى العالم من كل زواياه.

السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد مزيمز ومن الجزيرة يصحبكم في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطيتنا المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. في التفاصيل، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 3 أشخاص استشهدوا وأصيب 23 في غارات إسرائيلية على جنوب وشرق لبنان الليلة الماضية. من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض مسيرة أطلقها حزب الله باتجاه قواته في المنطقة الأمنية، وإنه يعتبر ذلك خرقا للاتفاق وإنه قام بالرد. في غضون ذلك، تسلم لبنان من الصليب الأحمر الدولي 5 أشخاص كانوا محتجزين في إسرائيل في عملية، قال مسؤول في الخارجية الأمريكية إنها جرت بوساطة أمريكية. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون ضرورة استكمال

0: خطوات إطار العمل الثلاثي وصولا إلى استعادة سيادة لبنان على أراضيه. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد يضرب جبل رأس الفأس في إيران قريبا. ترامب أضاف أن هناك بدائل كثيرة لمضيق هرمز، وإن شاحنة النفط تمر عبر سوريا، وإنه يجري إنشاء كثير من أنابيب النفط في منطقة الشرق الأوسط. من جهتها، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف ثلاثة كيانات بينها بنك جولدن جلوبال في تركيا. وقال السفير الأمريكي لدى أنقرة توم باراك إن العقوبات ليست حكما على تركيا أو على نظامها المصرفي، معربا عن ثقته بأن الإجراءات سينظر إليه لاحقا كدليل على قوة الشراكة مع تركيا لا سببا لتوترها. في طهران، قال رئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان إن العدو يحاول من خلال حصاره إثارة الخلاف داخل البلاد، لكن الإيرانيين سيحبطون مؤامراته عبر الوحدة. في الشأن اليمني، قالت وسائل إعلام يمنية بأن الاشتباكات تجددت بين القوات الحكومية والحوثيين في مختلف جبهات القتال. وقالت إن القوات الحكومية شنت هجوما على مواقع الحوثيين في جبل الوترة في محافظتي تعز والحج. مشاهدينا، تطورات كثيرة نتابعها بمزيد من التفاصيل خلال هذه الساعة الإخبارية من الجزيرة. مستهلنا ملف التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، إذ قالت وزارة الصحة إن 3 أشخاص استشهدوا وأصيب 23، وذلك في غارات إسرائيلية على جنوب وشرق لبنان الليلة الماضية. من الخليل عادل شديد، الخبير بشؤون الإسرائيلية، مرحبا أستاذ عادل. ما الذي تريده إسرائيل من لبنان؟
1: تحياتي لك أستاذ محمد ولمشاهديكم الكرام. يعني إسرائيل تريد أو معنية بالقيام بما يخدم مشروعها بالبقاء بلبنان، على الأقل بالمنطقة الآمنة، المنطقة منزوعة السلاح، والتي يوجد شبه إجماع في إسرائيل على ضرورة بقاء الاحتلال بها وعدم الانسحاب، والذي يعني عدم السماح بعودة اللبنانيين وعدم الإعمار وإبقائها إلى ما لا نهاية. وبالتالي في ظل المفاوضات الحالية وتطلع اللبنانيين على القيام بانسحابات جديدة أو ما تسمى بالمناطق التجريبية الجديدة، والتي وفق اتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي منحت كل الصلاحيات لإسرائيل، أن هي التي تحدد أي منطقة ومتى تنسحب، وإن كان الجيش اللبناني قد نجح بذلك الاختبار أم لا. بالتالي تريد توظيف كل ما يحدث من أجل مسألتين: الأولى زيادة الضغط على الجيش اللبناني والحكومة واتهامهم بالتقصير، وعدم التنازل، بمعنى بدل من أن تقوم إسرائيل بالتنازل والقيام بانسحابات جديدة، تريد توظيف ما يحدث في لبنان من أجل العكس تماما، تحميل لبنان والجيش مسؤولية التقصير والإدعاء بأنهم لم يقوموا بما هو مطلوب منهم وفق الاتفاق، وتحديدا في موضوع حزب الله وملاحقته وتجريده من السلاح وإخراجه من المنطقة والقضاء عليه، وفي نفس الوقت تبرير الوجود الإسرائيلي. وأظن أنه هذا منسق ومتفق عليه مع الأمريكي الذي له مصلحة بإدارة الوضع، بإدارة الصراع، بإدارة الأزمة اللبنانية، من جهة إبقاء مبررات أمام الحكومة اللبنانية لاستمرار التفاوض حتى وإن لم يؤدي إلى أي نتيجة، وبنفس الوقت بقاء إسرائيل مستمرة في هذا المشروع على الأقل بالمدى المنظور إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية.
0: طيب، ولكن في الوقت نفسه هناك وعود قدمها دونالد ترامب أكثر من مرة للبنان الرسمي. جوزيف عون عندما زار البيت الأبيض تلقى الكثير منها، وربما في مرحلة ما هذا التصعيد سيؤثر على أي إطار تريده واشنطن وتدفع به من أجل مسار إسرائيلي لبناني مباشر، ونحن مقبلون من المفروض

0: على جولتين ثامنة.
1: يعني أولا بالتصعيد الحالي بهذا المستوى والذي حدد سقفه من قبل الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب، بقاؤه لا يؤثر كثيرا نهائيا على الإدارة الأمريكية ولا على الانتخابات المصرية. الرئيس ترامب وضع سقف أنه استثناء وإخراج العاصمة بيروت والضاحي من الغارات الإسرائيلية، ونجح في ذلك حتى اللحظة، والرئيس ترامب قادر على ضبط وتحديد مستوى التصعيد الإسرائيلي وبنفس الوقت التصعيد بالجنوب، بمعنى لا يمكن لإسرائيل أن تقوم بتصعيد ما في لبنان بدون الموافقة الأمريكية، وبالتالي لو استمرت الأمور على حالها، بمعنى أن وعود الرئيس ترامب للحكومة اللبنانية بالاكتفاء بهذا الواقع لأن يبقى التصعيد بالجنوب لما يخدم المصالح الإسرائيلية وعدم إحراج الحكومة اللبنانية باتجاه المزيد من تصعيد في بيروت وعمليات تهجير جديدة في لبنان. وهذا الواقع بتقدير الإدارة الأمريكية مقتنعة أنه لا يشكل يعني محددا يمنع الحكومة اللبنانية من استمرار المفاوضات، بالتالي المعادلة التي وضعت من قبل الإدارة الأمريكية، المفاوضات من جهة مستمرة وإسرائيل مستمرة بتصعيدها ضمن هذا المستوى، أظن أنها هي التي ستستمر لفترة طويلة، ولا أعتقد أن هذه المناطق التي تم احتلالها حديثا من قبل إسرائيل سنرى انسحابا إسرائيليا منها على الأقل بالأفق. ما هو متفق عليه في إسرائيل وبرضا أمريكي هي المناطق العازلة والتي لا يوجد أي حديث حتى من قبل الأمريكي بالانسحاب منها إلا بشرطين: القضاء على حزب الله، وأعتقد أن الاتفاق ينسجم مع ذلك تماما، وبنفس الوقت اتفاق سياسي ما بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل، وهذا مستبعد بالوقت الحالي نتيجة الانقسام الحالي في لبنان. طيب. والرفض الكبير اتجاه المفاوضات وعدم نية إسرائيل على تقديم أي تنازل من شأنه أن يقنع اللبنانيين بجدوى المفاوضات.
0: إلى أي مدى تعتقد أن إسرائيل أيضا تهدف لإثارة الفتنة داخل لبنان، إثارة الانقسام، تشديد مواقف الطرفين؟
1: وهذا هو جوهر الاتفاق الإطار. اتفاق الإطار من القراءة الإسرائيلية أنه أهم مؤشر من مؤشرات نجاحه أو العكس هو مدى قدرة واستعداد الجيش اللبناني وبالغطاء السياسي اللبناني من الدخول في مواجهة مفتوحة مع حزب الله، مواجهة عسكرية. لذلك يعني بالوقت اللي الحكومة اللبنانية تعبر عن إحباطها أمام الإدارة الأمريكية من السلوك الإسرائيلي، إسرائيل التي تقنع الإدارة الأمريكية بأن الجيش اللبناني لا يريد وليس معنيا بالاصطدام مع حزب الله، بالتالي هذا هو جوهر الاتفاق وهذا ما تريده إسرائيل. ولكن الخلل الذي وقعت فيه الحكومة اللبنانية أنه بحينه كانت مصلحة ثلاثية أمريكية لبنانية إسرائيلية بإخراج الملف اللبناني من المفاوضات إسلام أباد وإضعاف الإيراني وعدم تمكينه من الاستفادة من الورقة اللبنانية، وبالتالي كانت مصلحة للاتفاق السريع الإسرائيلي. نعم كانت له مصلحة، ولكن المصلحة الأهم أن الإسرائيلي كان معنيا بالوصول إلى اتفاق يلبي شروطه. اللبناني راهن على أنه الأمريكي الذي سيقدم ما تريده الحكومة اللبنانية، وهذا لا يمكن له أن يحدث لسبب بسيط، أن المصالح الأمنية التي يدعي الإسرائيلي حولها في لبنان هي أيضا متفق عليها مع الأمريكي، ولا أظن طيب. أنه في لحظة ما من الممكن أن يقبل الأمريكي أقل من ذلك.
0: طيب، نحن أمام وخلال فترة وجيزة من الزمن معطيات مختلفة: تسليم الأسرى اللبنانيين من قبل إسرائيل للبنان، هذا التصعيد الإسرائيلي ونتابع نتائجه الآن، والذي أدى إلى هذا العدد من الشهداء، نتحدث عن ثلاثة إضافة إلى جرحى بحسب الإعلانات الأولية لوزارة الصحة اللبنانية، وهناك أيضا التطور اللافت المتعلق بإعلان نتنياهو السيطرة العملياتية مثل ما

0: قال على مرتفعات علي الطاهر. كل هذه التطورات كيف يمكن وضعها في إطار يوضح بالفعل أبعاد ما قد يحدث خلال أي جولة مرتقبة بين الطرفين بوساطة أمريكية؟
1: يعني أولا أستاذ محمد، بخصوص موضوع أولئك الذين تم إطلاق سراحهم أمس وأول أمس، حسب ما أعلن إسرائيليا لم يكونوا أسرى بقدر ما كانوا محتجزين تم اعتقالهم من مناطق تحتلها إسرائيل، وإسرائيل بحين اعتقلتهم إما لأنها اعتقدت أنهم قد يكونوا جزءا من حزب الله، أو على الأقل أن يكونوا لديهم معلومات عن حزب الله وبنيتوا أماكن وأن تستفيد أمنيا ثم أن يستفاد منهم كورقة تفاوض مستقبلية. واضح أنه الإسرائيلي وصل القناعة أن بقائهم يشكل عبئا ولا يشكل ذخرا ولا تستفيد اسم، وبالتالي تريد إطلاق سراحهم. ولكن أطلقت سراحهم بثمن، وهو أولا استمرار المفاوضات، والدليل أنه هذا الرد اللبناني بشكر الولايات المتحدة وشكر الصليب الأحمر على تحريرهم، مع أن الصليب الأحمر كان واضحا لا علاقة ولا علم لنا، طلب منا أن نسلم هؤلاء وأن نسلمهم للحكومة اللبنانية ولم نكون جزء من أي مفاوضات. هذا أولا. ثانيا، حسب ما قيل من قبل مكتب رئيس الحكومة أنه من خلال ذلك تم يعني التفاوض حول يعني جثث يهود من أصل لبناني، وهذا نتنياهو أراد أن يستفيد من الرأي العام الإسرائيلي، أنه نتنياهو لا زال مصرا على أن تكون إسرائيل دولة كل يهود العالم، وأنه هذا الموضوع الذي ادعى أنه تابعه حين كان بالأمم المتحدة قبل 40 عاما، وأنه لم يغب عن باله. يعني بالتالي هذا الموضوع وظف الاعتبارين، الاعتبار صورة بنيامين نتنياهو كمسؤول عن يهود العالم، وأنه إسرائيل دولة كل يهود العالم، وأنها لا يمكن أن تترك يهود حتى وإن لم يكونوا إسرائيليين مدفونين في دول عربية، وبنفس الوقت لتشجيع الحكومة اللبنانية على الاستمرار بالمفاوضات. وهذا تبين من خلال الرد الحكومة اللبنانية، واللي يشير أنه كانت متعطشة وبحاجة أي موقف مهما كان حجمه لتبرير استمرار.
0: طيب، إذا ربطنا هذا بإعلان السيطرة العملياتية على علي الطاهر باختصار.
1: موضوع علي الطاهر إضافي إلى موضوع أنه يعني من ناحية استراتيجية يشكل يعني محطة مهمة، ولكن بالنهاية موضوع علي الطاهر الآن إسرائيل لا يمكن لها أن تنسحب منه لاعتبارين. الأول، يريد من التموضع الإسرائيلي هناك حماية المنطقة الآمنة، ثم ورقة تفاوضية ممكن ببساطة ممكن أن تنسحب، وخاصة حين يقول أنه لم يعد يشكل تهديدا على إسرائيل. هذا يشكل مدخلا أمام الرأي العام الإسرائيلي بالانسحاب منه بعد ساعة، ولكن لا يمكن لإسرائيل أن تنسحب من تلة علي الطاهر دون أن تحصل على ثمن من الحكومة اللبنانية.
0: شكرا جزيلا لك من الخليل عادل شديد، الخبير بشؤون الإسرائيلية. إذن أبعاد إعلان الجيش الإسرائيلي سيطرته العملياتية على مرتفعات علي الطاهر كثيرة ومختلفة، أشار الأستاذ عادل إلى بعض منها، ونتابع أبعادا عسكرية لها في هذه الفقرة التي يصحبنا فيها جعفر سلامات.
2: أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية. مع إعلان الجيش الإسرائيلي عن سيطرته العملياتية على مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان، يعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أن السيطرة على المرتفعات تمثل نهاية استكمال المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، وأن الجيش لن ينسحب من المنطقة الأمنية حتى يسلم حزب الله سلاحه. هذا الملف أناقشه مع ضيفي في الاستوديو العميد إلياس حنة، الخبير العسكري والاستراتيجي. لكن قبل النقاش أذهب إلى الزميل محمود الزيبق وتفاصيل هذه المستجدات على الشاشة التفاعلية. إليك محمود.
3: شكرا جعفر، ومرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذن تحول ربما يمكن أن نصفه بالكبير في هذه المنطقة، وفقا طبعا لما تعلنه إسرائيل. إسرائيل، وسمعنا إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس عن السيطرة على نقطة علي الطاهر، هذه النقطة التي ترونها هنا، هذه التلة الاستراتيجية في هذه المنطقة. طبعا مرة أخرى نستعيد الصورة بوضوح. هذه المنطقة التي ترونها باللون الأصفر جنوب لبنان، منطقة بعمق ما بين 10 إلى 15 كيلومترا أحيانا في بعض المناطق، كانت قوات الاحتلال قد فرضتها كمنطقة تسميها منطقة عازلة، وطبعا أضافت لها عند وقف إطلاق النار مناطق لم تكن أصلا تحت سيطرتها، وقالت هذه المناطق هي جزء من هذه المنطقة العازلة، لا سيما هنا تلة علي الطاهر. طبعا خلال هذه الفترة من وقف إطلاق النار كان هناك محاولات إسرائيلية واسعة للسيطرة على المكان، لا سيما لأهمية واستراتيجية هذا المكان. إذا ننتقل إلى صورة أقرب على علي الطاهر. طبعا علي الطاهر تشكل هنا هذه المنطقة مع قلعة الشقيف في هذه المنطقة تلتان استراتيجيتان، وطبعا علي الطاهر هي الأعلى، نتحدث عن نحو 600 متر، وهي تطل على كامل النبطية، قضاء النبطية هنا الذي ترونه في منطقة الغرب، وتطل أيضا على الخيام في قضاء مرجعيون. فإذا هي لها أهمية استراتيجية في إحاطة هذه المناطق، وطبعا إسرائيل تقول إن أهمية علي الطاهر تنبع أيضا من إشرافها على المطلة وعلى كريات شمونة، المستوطنات الإسرائيلية في إصبع الجليل. إذا حتى نقترب أكثر من التلة كما تلاحظون، نتحدث عن تلة ترتفع 600 متر، هذه صورة جغرافية، تلاحظون المنطقة الجغرافية الجبال ومنطقة وادي على شرق تلة علي الطاهر وقضاء النبطية بالكامل تقريبا في هذه النقطة، تطيل على كفر تبنيت، على كفر رمان، النبطية، النبطية الفوقة وغير هذه المناطق. إذن وبالإضافة إلى ذلك كانت اليوم قد شهدت وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بعض المناطق في هذه المنطقة مفدون وأيضا منطقة زوتر الشرقية بعض عمليات القصف المدفعي التي قامت بها قوات الاحتلال في ساعات الفجر هذا اليوم. هذا أبرز ما نتحدث به عن علي الطاهر، وسنمضي لتحليله بشكل أكبر مع جعفر والعميد إلياس حنا.
2: وهو كذلك، شكرا جزيلا لك محمود. إلى ضيفي في الاستوديو العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. سيد العميد، الرواية حتى الآن إسرائيلية فقط، هل هناك فعلا سيطرة عملياتية لإسرائيل على مرتفعات علي الطاهر؟
4: السيطرة جعفر، السيطرة العملياتية لا تعني فعلا السيطرة 100% واحتلال كل متر بمتر مربع من المنطقة. تلة علي الطاهر بالإضافة إلى التلال المحيطة فيها مثل تلة الدبشة تقريبا المساحة 4.5 كيلومتر مربع، ولكن ما هو تحت هذه التلة وضمن هذه التلة هو الأساس، نحن لا نعرف فعلا، وحتى حزب إسرائيل قد لا، جيش الاحتلال قد لا يعرف. ولكن اليوم السيطرة العملياتية تقول أنك هذه التلة سيطرت عليها، عزلتها عن منظومة حزب الله ولا يمكن الدخول إليها والخروج منها، وبالتالي ليست لم تعد تشكل عاملا أساسيا في الحرب بين حزب الله وإسرائيل. ولكن السيطرة التكتيكية هي الدخول إلى كل هون. في هذه المرحلة لا نعرف فعلا أين دخل جيش الاحتلال، هو صرح البارحة وأصدر فيديو، لا نعرف فعلا أساس. ولكن الأهمية هي مهمة لحزب الله ومهمة لإسرائيل. لماذا؟ هذه المنطقة جعفر تقريبا تقدر ب 600 كيلومتر مربع. في هذه المنطقة تم التدمير الشامل والكامل تقريبا أكثر من 95% من هذه المنازل. في المنطقة الباقية بين هذه المنطقة الصفراء ونهر الليطاني نسبة الدمار 75%. فإذا أنت أمام ما يسمى تدمير الإيكو سيستم، يعني سيستميك وورفير، يعني الحرب بالمنظومة. ما المقصود بذلك؟ أن تدمر كل ما يملك حزب الله من قدرات وبنى تحتية، وبالتالي أيضا تدمر كل البيئة الحاضنة لحزب الله كي لا يعود قادرا على القتال. تأتي اليوم تلة علي الطاهر أساسية هي بالنسبة لحزب الله. هذه المنطقة كانت منطقة بدر ومنطقة، يعني كان هناك ثلاثة مناطق أساسية. منطقة بدر هي قطاع عسكري مهم جدا، هي من ضمن قطاع بدر، هي أيضا مهمة لحزب الله لأنها تشكل إطلالة على إصبع الجليل، الربط مع الخيام، وبالتالي على هذه المنطقة وحتى على إصبع الجليل. هذه هي الأهمية الخاصة بها. ماذا فعلت إسرائيل؟ بالنسبة لإسرائيل هناك قلعة الشقيف في هذه المنطقة، هي أيضا بارتفاعات عالية، يعني قلعة الشقيف تطل على كل إصبع الجليل وتطل تقريبا على الجليل الأعلى. إسرائيل تريد هذه المنطقة أن ترتبط بعلي طاهر، أن ترتبط بتلة علي الطاهر، أيضا هي تطل على الخيام المدمرة. من هنا جعفر رفض إسرائيل أن تعطي الخيام بناء على طلب لبناني لأن تكون منطقة تجريبية. هي أيضا تطل على إصبع الجليل، كريات شمونة على سبيل المثال، تطل على المنطقة الصفراء أو المنطقة العازلة لحمايتها أمنيا، والأهم من ذلك هي أيضا تطل على المنطقة خارج المنطقة الصفراء وعلى محيط النبطية وحمي فدون وحتى كفر تبنيت وكفر رمان. فإذن هي مهمة استراتيجيا. اليوم الأهمية التي أخذتها جعفر هي تهديد إيران على سبيل المثال، أنه إذا سقطت سندمر وسنضرب إسرائيل والرد الإسرائيلي. هذه التلة البسيطة أصبحت بالديناميكية الجيوسياسية في المنطقة مهمة جدا جعفر.
2: الآن إذا ثبتت إسرائيل واقعا أمنيا جديدا هناك، ما الدلالة العسكرية لذلك؟
4: الدلالة العسكرية كما قلت اليوم عندما نتحدث جعفر عن تلة علي الطاهر وقلعة الشقيف، وهذه المنظومة الأمنية هي تبني منظومة أمنية. إذا أرادت أن تستمر وتبقى جعفر يجب أن يكون هناك منظومة أمنية. ما المقصود بالمنظومة الأمنية؟ يعني نقاط مراقبة، نقاط تنصت، القدرة على الباور بروجكشن أو السيطرة بالنار عن بعد، وهي يجب أن يكون هناك عسكر مهم جدا. من هنا نلاحظ أن إسرائيل على طول تتحدث، مثلا لم تعطي بنت جبال، تقدمت باتجاه حداتا، هي دائما تسعى إلى المنصوري، وكأن هذه المنطقة هي شبكة مترابطة مع بعضها البعض أمنيا، والهدف دائما هو حماية المستوطنات وبالتالي نقل أرض المعركة إلى الداخل اللبناني، والتعامل مع الدولة اللبنانية شرط أن يكون هناك نزع لسلاح حزب الله.
2: الآن لماذا إيران تحديدا هددت وحذرت من الهجوم على تلة علي الطاهر ولكنها بعد ذلك لم تنفذ؟
4: نتذكر جعفر في يونيو عندما استهدفت إسرائيل منزلين فارغين في الضاحية، إسرائيل إيران استهدفت إسرائيل من ضمن المبدأ الذي يقول البند الأول بمذكرة التفاهم إسلام أباد، تقول أنه وقف العمليات ككل وبالتالي ضمن حزب الله عملية الربط. اليوم هي تهدد هذا الأمر. يعني السؤال دائما، هناك معلومات يعني معلومات يعني عامة open source كما يقال، لماذا تهتم إيران؟ هي عملية الربط بأهم ملاعب وكيل بالنسبة لها. هل هناك فعلا كما قيل هناك قيادات من الحرس الثوري متواجدة في الداخل؟ ولكن هناك شيء حصل قبل فعلا إعلان السيطرة العملياتية. واحد، عندما قال في نصف الشهر الماضي، عندما قال وزير سفير ميشيل عيسى سفير الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان، نحن مستعدون للانفتاح على حزب الله شرط أن يقدموا شيئا. أيضا ماذا فعل؟ في أول سبتمبر زار إسرائيل وبالتالي أيضا استمع بنتنياهو. يعني هناك شيء معين حضر لعملية علي الطاهر، تعلن إسرائيل السيطرة العملياتية وتهدد إيران، وكأنه علي الطاهر هي تقريبا كما قلت هي مهمة أو موضوع جيوسياسي مهم جدا، وهي تلة أساسية.
2: الآن ما المعيار الذي يمكن أن نقيس عليه خلال الأيام المقبلة صحة الادعاء الإسرائيلي باستكمال السيطرة على هذه المنطقة؟
4: الادعاء كما يقال هناك ما يسمى الفورنسيك، يعني الدخول إلى علي الطاهر. يعني علي الطاهر هي ليست نفق واحد وليست منظومة واحدة وليست مكان قيادة وسيطرة، هي كبيرة جدا. أن يكون هناك شيء ملموس من جيش الاحتلال، كأن يقول دخلنا إلى هذه المنطقة. إذا كان هناك من تبقى داخل علي الطاهر سيكون هناك قتال من المسافة صفر، ولكن ليس القتال خارج التلة. من هنا تحدثنا عن السيطرة العملياتية على التلة وداخلها. يبقى اليوم كيف سيدخل جيش الاحتلال إلى كل المنظومة في الداخل؟ ما هي الإثباتات على أنه دخل؟ أين القيادة والسيطرة؟ هل هناك سلاح معين؟ من تبقى بها؟ هل هناك فعلا قيادات من الحرس الثوري أو فيلق القدس داخل هذه التلة؟ كلها مؤشرات قد تأتي في مرحلة لاحقة إذا صح الادعاء الإسرائيلي.
2: الآن أخيرا، ما الذي قد يعنيه ذلك إذا فعلا تمت السيطرة الإسرائيلية بالنسبة لقدرات حزب الله؟
4: قدرات حزب الله تراجعت، واليوم عندما نتحدث عن حزب الله نتحدث عن حزب الله 2.0، يعني النسخة الجديدة. حزب الله اليوم يقاتل بحرب العصابات، ولا تعنيه حاليا إذا أراد الاستمرار تلة علي الطاهر، مع أنها خسارة كبيرة للحزب.
2: أشكرك جزيلا العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة العسكرية، عودة إلى غرفة الأخبار.
0: وننتقل مباشرة إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قد يضرب قريبا جبل رأس الفأس في إيران، في حين قال نظيره الإيراني مسعود بيزيشكيان إن العدو يحاول من خلال حصاره إثارة الخلاف داخل البلاد، لكن الإيرانيين سيحبطون مؤامراته عبر الوحدة. من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، مرحبا إيهاب، معك نتابع أبرز التصريحات الأمريكية والمواقف أيضا على رأسها ما جاء من دونالد ترامب.
5: نعم مرحبا بك محمد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشير إلى أنه ربما القوات الأمريكية تستهدف قريبا موقع جبل الفأس في إيران، وهو الموقع الذي ربما تعتقد الإدارة الأمريكية بأن الإيرانيين يحاولون إعادة بناء البرنامج النووي بداخله. الرئيس ترامب يقول أن هذا الموقع وغيره من المواقع النووية في إيران تحت مراقبة مستمرة من قوة الفضاء الأمريكية، وأنها تراقب أي تحركات في هذه المواقع. الرئيس الأمريكي أيضا محمد يشير إلى أن الولايات المتحدة تسيطر عمليا على حد قوله على إيران، مشيرا إلى أن الضربات الأمريكية الأخيرة استهدفت الرادارات التي كانت تحاول إيران إعادة بنائها مرة أخرى على ضفاف مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة انتزعت السيطرة بالكامل من إيران على المضيق، وهي التي تتحكم حاليا في حركة المرور وعبور ناقلات النفط والغاز من مضيق هرمز. أيضا الرئيس دونالد ترامب يقول أن هذه ليست حربا بالمعنى التقليدي، وإنما صراعا فقط، ربما أيضا صراع محدود على حد قوله، مشيرا إلى أنه لن يترك إيران كما هي الآن، وإنما لن يترك أيضا إيران للرئيس الأمريكي المقبل، قائلا أن الإيرانيين ربما يحتاجون إلى 25 عاما لإعادة بناء ما دمرته الولايات المتحدة، لكنه لن يجعل الرئيس الأمريكي قلقا المقبل قلقا بشأن إيران، وبالتالي ربما يريد أن ينهي هذا الملف بالكامل قبل فترته أو انتهاء فترته الرئاسية الحالية. في التطورات أيضا، وزارة الخزانة الأمريكية كانت قد فرضت عقوبات على مؤسسة مالية في تركيا وشركتين تابعتين لها، تقول أنها على صلة أو ربما تقوم بتمويل أو بمعاملات مالية على صلة بالحرس الثوري الإيراني. في التفاصيل أيضا محمد، وفي ظل هذا الجدل في الولايات المتحدة بشأن تداعيات الحرب، كشفت صحيفة نيويورك تايمز قبل قليل من أن هيئة الأركان الأمريكية المشتركة تجري حاليا تحقيقا داخليا أخضعت بموجبه نحو 50 من الضباط والموظفين المدنيين في هذه الهيئة في ضوء أخضعتهم لتحقيق وإجراء كشف الكذب ضمن تحقيق تجريه الهيئة بسبب التسريبات التي كانت نقلت لوسائل الإعلام الأمريكية عن تراجع المخزون الأمريكي من الأسلحة والذخائر الحيوية في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا في التعامل مع إيران. يقول مسؤولون ومصادر لصحيفة نيويورك تايمز إن الحكومة الأمريكية إدارة الرئيس دونالد ترامب بالفعل تجري هذه الاختبارات، اختبارات كشف الكذب، علما بأن هيئة الأركان الأمريكية المشتركة تضم ما بين 1500 و2000 من الضباط، كبار الضباط والموظفين المدنيين أيضا، وبالتالي هذا الأمر يشير إلى استمرار حالة الجدل. الرئيس دونالد ترامب كان قد أعرب عن غضبه بشدة من هذه التقارير التي تتحدث عن نقص في الذخائر الأمريكية في منطقة نافيا صحتها، لكنه أشار بأن من يسرب هذه التقارير يجب أن يعامل بتهم الخيانة العظمى في الولايات المتحدة محمد.
0: وبالتأكيد مع استمرار تلك العقوبات الأمريكية على إيران وعلى أي طرف ثالث قد يساهم في تقديم أي مساعدة اقتصادية لإيران مثلما بات معروفا، لا يزال أيضا الخطاب الأمريكي الرسمي يتحدث عن بدائل، يتحدث عن كل ما قد يطمئن المواطن الأمريكي بأن الأوضاع النفطية جيدة وعلى ما يرام.
5: نعم بالفعل محمد، هذا الخطاب هو المتكرر من الرئيس دونالد ترامب بأنه سيكون هناك انخفاض في أسعار النفط، لكن في الحقيقة الواقع عكس ذلك. اليوم بتوقيت واشنطن سجلت أسعار الديزل على سبيل المثال أعلى مستوى لها على الإطلاق بسبب تداعيات هذه الحرب، وأيضا أسعار البنزين في ارتفاع مستمر، لكن إدارة الرئيس دونالد ترامب تقول، وعلى عكس البيانات الصادرة أيضا من المنصات المختلفة المستقلة التي تتابع وتراقب حركة المرور في مضيق هرمز. إدارة ترامب تقول أن كميات كبيرة من النفط تخرج عبر المضيق، لكن كما نعلم منصة كيبلر وغيرها تقول أن هناك تراجعا كبيرا في حركة السفن عبر مضيق هرمز. هذا ملف مهم للغاية محمد، ملف الأسعار في الولايات المتحدة قبيل انتخابات التجديد النصفي، وإن كان الرئيس ترامب يقول أنه لن يكون مهما كما تروج وسائل الإعلام.
0: أشكرك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. في إيران نقل مدير مكتب الجزيرة عن الجيش قوله إنه سيقوم بضربة استباقية إذا شعر بأي تهديدات عسكرية تستهدف

0: تحرك عسكري يستهدف إيران، وهي مبادرة ربما قد تتخذها إيران لمنع أي هجوم ربما قد يستهدف الداخل الإيراني، لكن على بعد العقوبة والحصار. هنا اعتراف واضح من الحكومة الإيرانية بتأثير العقوبات على إيران، وهذا ما أكدته المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية. لكن بكل تأكيد الرئيس الإيراني ورئيس البنك المركزي تحدثوا ليقولوا بأن إيران تستعد لمواجهة هذه العقوبات ولتخفيف الضغط على الشارع الإيراني. مشهد آخر قد يبرز في الأفق ضمن التوتر الإيراني الأمريكي من خلال ما صرح به مندوب إيران في جنيف أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث قال بأن الثلاثي الأوروبي فرنسا بريطانيا ألمانيا بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية يسعون إلى نقل ملف إيران النووي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجلس الأمن، وهذا يطرح الكثير من الأسئلة حول المواجهة المقبلة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. محاولة أمريكية بفرض عقوبات دولية عبر مجلس الأمن بسبب برنامجها النووي، وربما سيكون هناك رد إيراني بما هدد به المسؤولون الإيرانيون، أقصاه قد يكون الخروج من معاهدة الحد من الأسلحة النووية أو ما يعرف بمعاهدة NPT.
1: ويستمر الجدل بشأن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران ومدى قدرتها على تحقيق ما لم تحققه سلسلة عقوبات استمرت أكثر من 4 عقود، كما تطرح أسئلة بشأن هدف الإدارة الأمريكية الحقيقي من وراء فرض تلك العقوبات.
2: أطلقت واشنطن ما تسميه عملية المنبوذ الاقتصادي، وقالت إن هدفها هو قطع كل شريان حياة اقتصادي لإيران. لتحقيق ذلك صممت الجهاز العصبي لهذه الحرب الاقتصادية، وهو ما حمل اسم العقوبات الثانوية، وهي عقوبات تستهدف أطرافا ثالثة تجري تعاملات مع إيران لا دخل للولايات المتحدة فيها، ولكنها تعاملات تشكل منفذا لإيران من وراء الحصار المشدد على اقتصادها. ولتحقيق هذا الهدف بقطع أكسجين الدعم الإيراني عبر الشبكات الالتفافية العابرة للحدود، تستخدم الولايات المتحدة نظامها المالي وهيمنته في الدورة الاقتصادية العالمية. فحسب الاحتياطي الفيدرالي يستخدم الدولار في نحو نصف المدفوعات الدولية، ويستحوذ على نحو 60% من الالتزامات المصرفية الدولية أو المقومة بالعملات الأجنبية. أمام هذه الأهمية توضع الشركات والأشخاص والكيانات أمام خيارين، إما وقف التعاملات المستهدفة مع إيران أو المخاطرة بفقدان الوصول إلى النظام المالي الأمريكي. استهدفت واشنطن بالعقوبات الجديدة 5 قطاعات هي الطيران والأصول الرقمية والذهب والشحن والتكنولوجيا. ويبدو واضحا هنا أن الهدف هو منع محاولات الالتفاف على العقوبات التي اكتسبت فيها إيران خبرة واسعة. فالقيود الشديدة على وسائل النقل والشحن تجعل عمل أساطيل الظل صعبا ومكلفا، وفي هذه الحالة حتى لو وجدت إيران من يشتري نفطها مثلا، فإن عملية نقله تصبح غير ممكنة أو مكلفة للغاية. أما استهداف الأصول الرقمية التي تمكن من معاملات في الظل وكذلك الذهب، فلأنهما يسمحان بإجراء عمليات مقايضة تمكن من تفادي القيود على تحويل الأموال. وهنا يبدو أن الهدف هو جعل وصول السيولة المالية إلى الدورة الاقتصادية الإيرانية صعبا للغاية. وزارة الخزانة الأمريكية أدرجت نحو 60 شخصا وكيانا وسفينة على قوائم العقوبات، وهددت شركات ومصارف دولية بعقوبات إن هي استمرت في الأنشطة المستهدفة. فحسب توصيف الإدارة الأمريكية تعد هذه العقوبات الأقصى التي تفرض على إيران، لكن يبقى السؤال ما الهدف منها؟ هنا تمضي التصريحات الأمريكية الأخيرة في اتجاهين، الأول يشير إلى أن هدفها إسقاط النظام الإيراني، والثاني يتحدث عن إحداث ضغط كبير يدفع طهران لتقديم تنازلات. عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحديث عن إسقاط النظام بكلمات تشبه ما قاله في بداية الحرب، فقد عبر عن رضاه عن الوضع الآن، وقال إن الاقتصاد الإيراني ينهار، وتساءل متى سينتفض الشعب الإيراني.

0: ويقاتل. أما وزير الخزانة الأمريكي فقد قال إن الأمر لا يتعلق بالضرورة بانهيار النظام الإيراني رغم أن ذلك قد يحدث، وأوضح أن الهدف الأساسي هو جعل الإيرانيين راغبين ومستعدين للتوصل لاتفاق حقيقي وشامل. وقال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن واشنطن ستواصل ممارسة الضغط الاقتصادي على إيران باعتباره من وجهة نظر الإدارة الأمريكية أفضل طريقة للوصول إلى هدفها النهائي. ونقلت وكالة فرانس بريس عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إن إسقاط الجمهورية الإسلامية في إيران في المتناول حالياً. تتلاحق المؤشرات السلبية للاقتصاد الإيراني وعلى رأسها نسبة التضخم، لكن لحد الآن لا يعرف ما إذا كان تأثيرها بلغ مساحة التأثير السياسي. وقد كان لافتا أن الرئيس الإيراني مسعود بزيشكيان أقر بتأثير العقوبات وتحدث عن إصرار مسؤولين آخرين على نفي تأثيرها، وقال إنه لا يعرف كيف يرد عليهم، موضحا أن البلاد في حالة حرب ويجب أن تقبل الظروف التي تفرضها الحرب. وكشف بزيشكيان عن تراجع الصادرات والواردات بنسبة تراوح بين 25 و35%. يقر الرئيس الإيراني إذن بتأثير العقوبات الأمريكية، لكن إمكانية قياس هذا التأثير ومدى شدته تبقى محدودة، ويبقى الوضع مفتوحا على سيناريوهين: إما تأثير سريع وشديد يظهر في قطاعات حيوية ذات انعكاس اجتماعي كبير، أو تأثير يطول انتظاره ما يمنح فرصة للتأقلم، ولكل منهما تداعيات سياسية مختلفة.
1: من طهران الدكتور حسين نروي ورانا الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن واشنطن كينيث كاتزمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمنية الدولية. مرحبا بكم دكتور حسين. موضوع أن الجيش الإيراني والحرس الثوري يمكن أن يقدم على ضربات يصفانها بالاستباقية في حال وجود أي تهديد عسكري محتمل، ما أبعاد اتخاذ هذا القرار في إيران في تقديرك؟
2: تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. واضح أن العقيدة العسكرية الإيرانية هي دفاعية، وأن أي هجوم ضد إيران تقوم أولا بامتصاص الضربة ثم الرد عليه، وهذا ما قامت به لحد الآن. ما يقال الآن هو عبارة عن تغيير في العقيدة العسكرية، أن تقوم إيران بضربة استباقية فيما إذا شعرت أن هناك خطراً ما يهددها. وفي تصوري أن تغيير العقيدة العسكرية يغير الكثير من المعادلات، خاصة أن إيران الآن يعني تمتلك رقابة عبر الأقمار الاصطناعية على كل القواعد الأمريكية والقطاع البحرية الأمريكية، ويعني إذا ما شعرت خلال هذه المعلومات والصور أن هناك تهديدا وشيكا يمكن أن تقوم بمهاجمته، وهذا ما يجعل الطرف الآخر أي الأمريكي يعني يشعر بالخطر. يعني لحد الآن بما
1: طيب هو يشعر بالخطر، ولكن ستكون هناك دكتور حسين مع تغير هذه العقيدة التي أشرت إليها شعرة بسيطة قد تكون فتيل لمواجهة عسكرية قد تكون أكبر حتى من تلك التي مضت.
2: هذا الكلام صحيح، يعني 6 أشهر وأمريكا في حرب غير قانونية إنه ضد إيران. من هنا إيران تقول أنها لا يمكن أن تستمر بهذا الوضع، أن أمريكا كل فترة تقوم بجولة لاجتثاث العشب كما تسميه هي. من هنا إيران تريد حسم الأمور، وتغير العقيدة العسكرية هو يأتي ضمن إطار يعني حسم الأمور.
1: طيب دكتور كينيث، كيف ستتعامل واشنطن مع هذا الواقع الجديد الذي تريد أن تفرضه إيران، عقيدة عسكرية جديدة بحسب وصف الدكتور حسين؟
3: شكرا للاستضافة على هذه النشرة. الاستراتيجية الأمريكية لن تتغير بسبب أن إيران تعلن عن عقيدة جديدة، سواء كانت دفاعية أو هجومية. إيران ما زالت تعتمد على أن توصل السلاح إلى الأهداف، ولم يكونوا قادرين على فعل ذلك مؤخرا، لأن الولايات المتحدة قامت باعتراض الكثير من صواريخهم ومسيراتهم، وبالتالي هم لم يستطيعوا إطلاق الكثير من هذه الصواريخ والمسيرات بسبب أن الولايات المتحدة تعترضها. إذن فهي بالتالي ليست كفأة عسكريا ولا كفأة قتاليا. إيران يمكن أن تهدد وأن تعلن عقيدة عسكرية مختلفة اليوم أو بعد يومين، ولكن هذا لن يؤثر على الولايات المتحدة. فالسيد ترامب يشعر بأنه في مسار يؤدي إلى حماية المصالح الأمريكية، وهو يشعر أنه يحصل على النفط من مضيق هرمز، وهذا ما يريد. وهو يشعر بأنه يمكن له أن يقوم بغارات إذا ما قامت إيران باستهداف السفن، ولقد أضعف هذه القدرة بشكل كبير. إذن بنهاية الأمر يعود القرار إلى القادة الإيرانيين إذا ما أرادوا أن يستمروا بالقتال وأن يقصفوا باستمرار، وأن يكون هناك طوابير من أجل الحصول على البنزين قد تصل إلى 10 أميال.
1: طيب، قلت بأن الولايات المتحدة لن تتأثر، ولكن لو نفكر في السيناريو كيف يمكن أن يكون. في العادة خلال كل هذه الفترة تأتي الضربة من الولايات المتحدة ويأتي رد الفعل الإيراني. الآن إذا استبقت إيران، كيف سيكون الرد الأمريكي في تقديرك؟
3: الولايات المتحدة تشاهد أرض المعركة والميدان بكثير من الأصول وطوال الوقت. الولايات المتحدة الأسبوع الماضي كشفت بأن إيران تريد إطلاق بعض الصواريخ التي من شأنها أن تزرع الألغام في المضيق، والولايات المتحدة اكتشفت هذا وقامت باستهداف هذه المنشآت بسرعة. ولذلك بغض النظر عن عقيدة إيران سواء كانت دفاعية أو هجومية، فهي لن تؤثر على حسابات الولايات المتحدة واعتباراتها.
1: دكتور حسين، تصريحات بيزشكيان الأحدث المتعلقة بالوحدة داخل إيران وأهميتها في هذه الفترة تتقاطع مع تصريحات سابقة له، وتصريحات في هذا الصدد على لسان المرشد الأعلى في إيران. هل صانع القرار الإيراني يشعر بالفعل بتهديد في وحدته الداخلية؟
2: لا أتصور ذلك. يعني الآن هناك وحدة اجتماعية سياسية قائمة. قد تكون هناك فروقات بشات النظر، ولكن هذا لا يعني أن المجتمع غير موحد.
1: ولكن لماذا الإصرار، هذا الإصرار في التصريح والحديث عن موضوع الوحدة؟ يعني هذا ما الذي، هذا الذي يثير أسئلة كهذه؟
2: أن هذا هو جزء من الخطاب الرسمي الإيراني منذ انتصار الثورة الإسلامية ولحد الآن. يعني الآن لو تعمل بحث إنه عن كلمة الوحدة في كلام الإمام الخميني في العشرية الأولى بعد الثورة، ستجد أنها الأكثر استعمالا. إنه يعني هذا الكلام يأتي ضمن إطار السياق العام المتداول في الداخل الإيراني، لا يعني أن التوصية بالوحدة يعني أن هناك اختلاف وأن هناك تقابلات في الداخل الإيراني.
1: طيب، وبالتالي إلى أي مدى تعتقد بأن الاستجابة هذه المرة لهذه النداءات ستكون شبيهة بالمرات السابقة التي أشرت إليها، خاصة أن الخناقة الاقتصادية المفروضة على إيران قد يكون مختلفا هذه المرة؟ هذا ما تتوعد به واشنطن على الأقل.
2: احنا اولا واشنطن تبالغ بشكل كبير جدا يعني تقول أنها تسيطر على مضيق هرمز وهي لا تسيطر عليه. الآن الضيف يقول أنه طوابير السيارات 10 أميال. أنا صباح يوم أمس ذهبت إلى محطة البنزين لم تكن أمامي إلا 10 سيارات. يعني هذا التصور الذي ينقل إلى الداخل الأمريكي غير صحيح عن الواقع في الداخل الإيراني. يعني منذ بدء الحرب أكثر من ستة أشهر لحد الآن الساحات في طهران وكل المدن الإيرانية في الليل هي محل تجمعات داعمة للنظام ضد الاعتداء الأمريكي. الناس يرون أن النظام لم يبخل بشيء على الشعب باعتبار أنه ذهب إلى الحوار. أمريكا خانت الحوار، ذهبت مرتين وإيران على طاولة الحوار إلا الحرب. من هنا في تصوري أن هناك تفاهم اجتماعي كبير في الداخل الإيراني للظرف الموجود. يعني بعبارة أدق، الناس يرون أن من يفرض هذا الواقع هو ليس الحكومة، أمريكا التي فرضت حصارا وفرضت عقوبات ضد إيران، وهذا هو الذي يجعل المجتمع يتكتل ضد أمريكا وليس ضد النظام.
1: كينيث كاتزمان، ترامب عاد ليردد بأن هناك طرق بديلة لهرمز، تحدث عن الشاحنات، عن أنابيب تمد إلى غير ذلك، ولكن رغم هذا لم يكن هناك على الأرض في الولايات المتحدة تخفيف في سعر البنزين والديزل الذي وصل ربما مستويات غير مسبوقة خلال الساعات الماضية مثل ما تعرف. لماذا في تقديرك؟
3: أولا هذه الأنابيب هي لم تبنى بعد، والتي تم الإعلان عنها حديثا هي لا تعمل إلى الآن. الخط الإماراتي الآن يبنى وسوف يدخل حيز العمل العام القادم، وهناك أيضا خط أنابيب ثاني سعودي إلى البحر الأحمر، وهذا سيستغرق بضعة أعوام لإكماله. إذن فهذه العمليات هي ليست قائمة الآن على الإطلاق، والأسعار تتحرك حسب التوقعات وليس حسب إتاحة النفط. وإذا ما السوق تعتقد أنه سيكون هناك معارك وعمليات كهذه فالأسعار سوف ترتفع كما رأينا على مدى أسبوع مضى.
1: لكن هو يشير إلى وجود بدائل، تحدث عن موضوع الشاحنات التي تمر عبر سوريا، يشير أيضا أكثر من مرة إلى موضوع الصفقة مع فنزويلا إلى غير ذلك. يعني واضح بأن ترامب يريد أن يرسل رسالة طمأنة للداخل الأمريكي، لعله بسبب اقترابه من انتخابات التجديد النصفي، ولكن ذلك يبدو أنه لا يؤتي أكله.
3: إن أمامه عملية انتخابات صعبة قادمة، هو ليس مترشحا ولكن حزبه سيترشح، وسيكون الأمر صعبا، ولكن ليس بسبب الوضع الإيراني ولكن بسبب التعرفة ونظام التعرفة والرسوم الجمركية، وهذا النظام الذي وضعه العام الماضي وتسبب بتقلبات وإجراءات أدت إلى اعتقال بعض الناس والمهاجرين غير القانونيين وقتل بعض الناس. إذن فهذه القضايا كلها أثرت عليه سياسيا. إذن فهذه مشكلات محلية لا علاقة لها بالحرب الإيرانية على الإطلاق.
1: يعني تعتبر بأن ما يحدث في إيران لن يكون له أي تأثير على العملية الانتخابية المقبلة؟
3: أنا لا أقول هذا على الإطلاق، ولكن سيكون له أثر بالفعل، ولكن هو ليس القضية الوحيدة التي لها تأثير. هناك قضايا أخرى، ولو كان الوضع فقط متعلقا بالحرب الإيرانية فالأثر سيكون محددا، ولكن هناك قضية حرب إيران زائد قضايا أخرى سوف تؤدي على الأرجح إلى قدر كبير من أن الديمقراطيين سوف يسيطرون على مجلس النواب بشكل محدد.
1: دكتور حسين، إلى أي مدى في إيران يتم ترقب نتيجة الانتخابات الأمريكية؟
2: يعني لا أتصور أن إيران تعول على الانتخابات الأمريكية ونتائجها، رغم أن ذلك يؤثر في السياسات الأمريكية تجاه المنطقة وإيران برمتها. ولكن في تصوري أن موضوع، يعني كل يوم نحن نقترب من فصل الخريف والشتاء ستكون يعني أزمة الطاقة العالمية أكبر، باعتبار أن الدول لم تستطع أن تملأ مخزوناتها أو تعوض مخزوناتها، وأن
1: يعني طهران يعني تعول ولا تزال على موضوع مضيق هرمز وهذه الورقة وتأثيراتها في العالم ليس في المنطقة فحسب. شكرا جزيلا لك من طهران دكتور حسين الريوران الباحث المختص بالقضايا الإقليمية. شكرا جزيلا لك كينيث كيدزمان الباحث في دراسات الاستراتيجية والأمن الدولي من واشنطن، كنت معنا. قالت الرابطة الأمريكية للسيارات أن معدل سعر جالون الديزل في الولايات المتحدة ارتفع إلى 5 دولارات و85 سنتا، مسجلا أعلى مستوى على الإطلاق وفق ما ذكرته شبكة NBC الأمريكية. ذلك رغم محاولات إدارة الرئيس دونالد ترامب كبح جماح ارتفاع سعر الطاقة محليا عبر تخفيف القيود البيئية وصفقات نفط مع فنزويلا.
4: حاملات طائرات ومقاتلات وقاذفات خاضت الحرب مع إيران على مدى الأشهر الستة الماضية. هذه مكامن القوة العسكرية الأمريكية الضاربة في هذه الحرب. أما مضخة البنزين هذا فهي رمز لمكمن الضعف في الاستراتيجية الأمريكية تجاه الحرب مع إيران. فارتفاع أسعار الوقود محلياً وما يعنيه من تضخم في أسعار كثير من البضائع يضغط على الإدارة ويحد من خياراتها في توسيع الحرب أو توسيع أهدافها لتشمل مثلاً منشآت الطاقة الإيرانية، تجنباً لارتداد نيران الأسعار إلى الداخل. الإدارة من جانبها تسعى عبر إجراءات متعددة، منها مثلاً تخفيف القيود البيئية عن بعض أنواع الوقود، ما يتيح ضخ مزيد من النفط في الأسواق المحلية، أو عبر الاتفاق مؤخراً مع فنزويلا لشراء نفط رخيص وملء خزانات البلاد الاستراتيجية. لكن خبراء يستبعدون أن تعطي هذه الإجراءات نتائج يلمسها المستهلك الأمريكي، خصوصاً أن خطوات مشابهة في السابق لم تغير من المشهد. فالإدارة ضخت على مدى الشهور القليلة الماضية 128 مليون برميل نفط من مخزونها الاستراتيجي بهدف تخفيض معدل سعر جالون البنزين على المستوى الوطني لما دون 4 دولارات، لكنها لم تنجح، علما أن المعدل كان قبيل اندلاع الحرب عند $2.81 للجالون.
5: لو تم فتح مضيق هرمز غدا عبر اتفاق دائم بين الولايات المتحدة وإيران، حينها فقط سنرى استقرارا في أسعار النفط، لكن تبقى بعض الأمور التي تحتاج لتنظيم مثل الناقلات المتمركزة في المكان الخطأ ووصول النفط لمصافي التكرير ومن ثم توزيعه. لذا فأسعار النفط ستستقر سريعا، بينما سيستغرق الأمر أسابيع حتى تنخفض أسعار البنزين.
4: أحد عوامل عدم تأثير تلك الإجراءات على أسعار البنزين محلياً يكمن في الطريقة التي يسعر بها، فشركات النفط الأمريكية لا تسعر برميل نفطها محلياً بناءً على معادلات العرض والطلب، بل بأسعار الخام العالمية، وسعر الخام هذا يؤثر بنسبة قد تصل إلى 60%، في حين تؤثر عوامل أخرى بنسب متفاوتة مثل كلفة التكرير والتسويق والتوزيع، فضلاً عن الرسوم التي تفرض فيدرالياً وتلك التي تفرضها كل ولاية على حدة. البيت الأبيض يواصل اتخاذ الإجراءات لخلق وفرة في المعروض من النفط رغم عدم تأثيرها المباشر، ويرى فيها تأثيراً غير مباشر عبر خلق حالة من اليقين إن لم تساعد في خفض الأسعار فهي على الأقل من وجهة نظره تساعد في كبح جماح ارتفاعها.

0: يعي البيت الأبيض أن ضغط الأسعار وارتفاعها على مقربة من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس يشكلان كعب أخيل في استراتيجيته في الحرب مع إيران ويحدان من خياراته. يحاول جاهدا تخفيف وطأتهما علّه ينجح في تلافي خسارة حزبه الجمهوري لأغلبيته في مجلسي النواب والشيوخ. أحمد هزيم، الجزيرة، واشنطن.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره.
3: يعني هذا جوت بجيب أطفال.
2: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
4: طلبت منهم إني ألعب معهم، ما ردوش يلعبوني عشان إيدي مقطوعة.
2: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.
5: نبدأ بهذا الخبر،
6: الأخبار العاجلة التي ترد تباعاً.
2: أحداث تتسارع.
7: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
5: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
8: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر، بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
2: مشهد يتغير
5: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وطهران.
2: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
9: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر.
2: نلاحق ما يستجد.
10: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد.
2: ونواكب ما يحدث.
11: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي.
2: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون،
12: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
2: نبقى مع كل تطور.
13: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض.
14: في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.

مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. وفي التفاصيل، قالت وزارة الصحة اللبنانية أن 3 أشخاص استشهدوا وأصيب 23 في غارات إسرائيلية على جنوب وشرق لبنان الليلة الماضية. من جهته، قال الجيش الإسرائيلي أنه اعترض مسيرة أطلقها حزب الله باتجاه قواته في المنطقة الأمنية، وأنه يعتبر ذلك خرقا للاتفاق وأنه قام بالرد. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قد يضرب جبل رأس الفأس في إيران قريبا. وأضاف ترامب أن هناك بدائل كثيرة لمضيق هرمز، وأن شاحنات النفط تمر عبر سوريا، وأنه يجري إنشاء كثير من أنابيب النفط في منطقة الشرق الأوسط. من جهتها، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف 3 كيانات، بينها بنك جولدن جلوبال في تركيا. وقال السفير الأمريكي لدى أنقرة توم باراك إن العقوبات ليست حكما على تركيا أو نظامها المصرفي، معربا عن ثقته بأن الإجراء سينظر إليه لاحقا كدليل على قوة الشراكة مع تركيا لا سببا لتوترها. وفي طهران، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن العدو يحاول من خلال حصاره إثارة

0: الخلاف داخل البلاد، لكن الإيرانيين سيحبطون مؤامراته عبر الوحدة. في غضون ذلك قالت تانكر تراكرز للبيانات الملاحية إنها رصدت 17 عملية نقل نفط وغاز بين السفن في خليج عمان أمس، شملت نحو 24 مليون برميل. في الشأن اليمني، أفادت وسائل إعلام يمنية بإحباط محاولة تسلل الحوثيين في جبهة القصر شرقي تعز، وقالت إن القوات الحكومية شنت هجوما على مواقع للحوثيين في جبل الوترة بين محافظتي تعز ولحج. إذن مشاهدينا، البداية مع ملف التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث قالت وزارة الصحة أن 3 أشخاص استشهدوا وأصيب 23 في غارات إسرائيلية على جنوب وشرق لبنان الليلة الماضية. حول التطورات اللبنانية ينضم إلينا من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا من القدس شادي الشرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا وسهلا بكما. أبدأ معك سيد الشرفة، وهذه التطورات، إطلاق سراح محتجزين من جهة واستمرار التصعيد بالغارات والمدفعية بشكل غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، كيف يفهم الموقف الإسرائيلي؟ ما الذي تريده إسرائيل بالضبط؟
1: تحية لك ولضيفك وللمشاهدين. يعني واضح الموقف الإسرائيلي، وهي جزء من سياسة عسكرية وأمنية إسرائيلية، هي تقدم الفتات للجانب اللبناني. نحن نتحدث عن أسرى أساسا مدنيين تم اختطافهم بطريقة غير شرعية، وفي المقابل يعني تقدم إسرائيل هذا العطاء أمام الإدارة الأمريكية وكأنها ملتزمة في وقف إطلاق النار وجادة في ملف المفاوضات، في حين أنها تكرس حقائق على أرض الواقع، حقائق عسكرية وأمنية تسعى من خلالها إلى يعني تغيير الجغرافيا العسكرية والأمنية فيما يتعلق في لبنان. بمعنى إسرائيل تتقدم رويدا رويدا للسيطرة على أماكن تعتبر حساسة بالنسبة للبنان. بالنسبة لإسرائيل هذه الأماكن تعتبر حيوية واستراتيجية، مما يثبت مكانتها ووجودها الدائم في جنوب لبنان، تماما كما قال وزير الأمن الإسرائيلي في أكثر مناسبة، قال يعني نحن لن ننسحب من لبنان، يعني موجودون لفترات طويلة، وهذا مرتبط كله بانسحاب الكامل لكل الجماعات المسلحة من ضمنها حزب الله في لبنان، وبالتالي إسرائيل تثبت حقائق على أرض الواقع في الوقت الذي تقوم فيه الجرافات في هدم وتسوية يعني قرى بأكملها في لبنان، مما يعني أن إسرائيل الآن تستغل وقت إطلاق النار من جانب واحد في حقيقة الأمر لكي تنفذ سياسة استراتيجية كبرى جغرافية فيما يتعلق بجنوب لبنان. وكل المؤشرات تقول أن الوجود الإسرائيلي العسكري في لبنان يبدو أنه دائما، إضافة إلى ذلك أن حتى المعارضة الإسرائيلية لا تمانع من استمرار هذه العمليات في جنوب لبنان، ولا يوجد أي جهة إسرائيلية في الآن تنافس في الانتخابات المقبلة أو يعني تطرح قضية الانسحاب أو الوصول إلى تسوية حقيقية يعني تفضي بالنهاية الانسحاب من لبنان. ما يجري أن إسرائيل تنقل خط الحماية للحدود شمالا ثم شمالا بشكل تدريجي.
0: طيب سيد طارق، ونحن نتحدث عن الموقف اللبناني معك الآن، الرئيس اللبناني أكد على ضرورة استكمال خطوات إطار العمل الثلاثي وصولا إلى استعادة سيادة لبنان على أراضيه، وهنا هذا التجديد بعد إطلاق سراح المحتجزين وعملية التبادل، ما صدى هذا الموقف؟ إلى أي حد يمكن أن يستفيد الموقف اللبناني مما حصل اليوم كإحياء لمطالب لبنان؟
2: تحية لك ولضيفك وللمشاهدين. يعني في الحقيقة يعني لبنان يعني على الرغم يعني أن خطوة إطلاق 5 أسرى ليسوا من ضمن اللائحة التي يطالب بها لبنان، يعني والتي اعتبرت كأنها خطوة أولى يعني واندفاع رئيس الجمهورية إلى المطالبة بالتمسك باتفاق الإطار،

0: إلا أن في الحقيقة يعني هذا الموقف اللبناني ما زال موقفا، يعني طالما أن الولايات المتحدة الأمريكية التي رعت دخول لبنان أو شجعت على دخول لبنان المفاوضات المباشرة والوصول إلى هذا الاتفاق الإطار، حتى الآن لم يحصل أي شيء. يعني لبنان أو السلطة في لبنان لم تعد تملك أي خيار سوى خيار الرهان على الاستمرار في هذه المفاوضات، في حين أن إسرائيل واضح أنها يعني تضرب بهذه الاتفاق والمفاوضات عرض الحائط وتستمر في اعتداءاتها، وآخرها إعلان السيطرة العملياتية على تلال علي الطاهر، وبالتالي ما قدمته على مستوى يعني موضوع إطلاق الأسرى هو سبب قشور في تقديري أو في رأيي، عملية إلهاء وتعمية عن استمرارها في الهروب من تنفيذ الالتزامات المطلوبة منها، وهي البدء بتنفيذ المناطق التجريبية الفعلية التي تحتلها وعليها أن تنسحب منها. فالموقف اللبناني يعني لم تعد تملك السلطة اللبنانية أي ورقة ضغط سوى الرهان على الرعاية الأمريكية وعلى الوعود الأمريكية، وللأسف حتى الآن لم ينال لبنان أي خطوة، أو السلطة لم تنال أي خطوة يعني تستطيع من خلالها أن تبني عليها فعليا للذهاب إلى تنفيذ الاتفاق، لأنه واضح أن الإسرائيلي لن يقدم على أي خطوة على الأقل حتى الانتخابات، لا بل يعني ما زال يصر على شروطه، وأبرزها أن يتم نزع سلاح حزب الله قبل الشروع بأي انسحاب. هذا هو الوضع. ف يعني قابل الأيام أعتقد يعني لن يحمل جديد إذا استمرت إسرائيل في هذه
1: إذا
0: الاعتداءات
1: لا
0: وفي
1: جديد، والموقف اللبناني يعول
0: في
1: على
0: هذا المشهد.
1: التحرك الأمريكي. أنقل هذه الفكرة للسيد شادي
0: نعم
1: الشرفة. هنا التعاطي الأمريكي الإسرائيلي في ملف لبنان كيف يجري في تقديرك؟ ما المحرك الرئيسي لذلك؟
2: يعني ممكن تلخيص السياسة الأمريكية في التعاطي مع إسرائيل فيما يتعلق بكافة الملفات في حقيقة الأمر هي سياسة التبييض، بمعنى إسرائيل مستفيدة إلى حد كبير جدا بأي وقف إطلاق نار بيتم الإعلان عنه برعاية أمريكية، لأن الرعاية الأمريكية تعني أن تعطى لإسرائيل مساحة لاختراق وقف إطلاق النار وتحقيق ما تريده بشكل تدريجي. هذا ما جرى في قطاع غزة، وهذا ما جرى في سوريا، والآن هذا ما يجري في لبنان، مما يعني الولايات المتحدة الأمريكية ليست طرفا نزيها، وهي يعني لا تختلف يعني من حيث السياسات والأهداف كثيرا عن إسرائيل، وهناك توافقا أمريكيا إسرائيليا إلى حد بعيد جدا، حتى لو كان أمام الإعلام يتم الحديث عن نقاط خلاف هنا وهناك، مما يعني إسرائيل تستغل أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الراعية لكل الاتفاقيات، وبالتالي تتفق مع الولايات المتحدة الأمريكية بآليات التقدم وتحقيق إنجازات تكريس على أرض الواقع
1: إذا
2: لحقائق
1: الموقف
2: معينة.
1: الأمريكي
2: يعني لا
1: يتناهى
2: يمكن
1: مع
2: أن نقول أن ما يجري
1: الإسرائيلي،
2: في
1: لكن إن دققنا في الموقف الإسرائيلي، هل للبنان مثلا يمكن أن تخلق أو تتعامل مع أي نقاط ضعف في هذا الجانب، العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة أو حتى وضع إسرائيل في لبنان؟
2: يعني لا أفهم ما المقصود بنقاط ضعف، يعني نحن نتحدث عن المنطق الذي تتعامل فيه إسرائيل هو منطق القوة، وهي تقول أنها تستطيع أن تفعل ما تشاء. صحيح أن من يحدد قواعد اللعبة بشكل عام هي الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بنفس الوقت إسرائيل تستطيع أن تناكف الولايات المتحدة الأمريكية في العديد من الملفات، وهذا ما أثبتته تجربة ال3 سنوات الأخيرة، مما يعني إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية تحدد قواعد اللعبة بشكل تام فيما يتعلق في إيران. في المقابل بباقي الملفات واضح أن هناك مرونة في ما تعطيه من مساحة لإسرائيل لاختراق الاتفاقيات، هذا بالتالي يشكك في نزاهة الطرف الأمريكي. ناهيك أيضا عن أن الطرف الأمريكي هو الممول الأساسي للحروب التي تخوضها إسرائيل، سواء الممول بالسلاح أم بالدعم المالي أم بالغطاء السياسي أم
1: نعم،
2: حتى بالغطاء
1: هذا
2: القانوني
1: من جانب.
2: أمام
1: أقصد
2: المتحدة
1: بسؤالي
2: الدولية.
1: اسمح لي على المقاطعة، ربما لا توجد نقاط ضعف بالمعنى الحرفي، لكن هناك مثلا عامل وقت، هناك انتخابات بالنسبة للولايات المتحدة من جهة وبالنسبة لإسرائيل.
2: نعم تماما، بالنسبة لإسرائيل عامل انتخابات يلعب دورا كبيرا، وأيضا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية الانتخابات النصفية تلعب دورا كبيرا، ولكن الانتخابات النصفية الأمريكية ليس لها أي شأن أو علاقة بما يجري في لبنان، مما يعني مجريات لبنان لا تؤثر بشكل مباشر على الناخب الأمريكي بخلاف ما يجري في إيران. في إيران مثلا الموضوع مرتبط اقتصاديا إلى حد كبير، وبالتالي يعني الناخب الأمريكي ممكن أن يعاقب الإدارة الأمريكية على قرارات. أما لبنان فهي خارج حسابات الانتخابات الأمريكية إلى حد كبير جدا، يعني من يتأثر بما يجري في لبنان أو ما يجري في غزة أو ما يجري في سوريا هي قلة قليلة فقط، وبالتالي لا تأبه الإدارة الأمريكية في الملف اللبناني نهائيا فيما يتعلق في الانتخابات. لكن بالنسبة للجانب الإسرائيلي، موضوع اللبناني حاضر إلى حد كبير جدا، ولكن حتى مع الإعلان الذي قام به نتنياهو التمجيدي حول السيطرة العملياتية على تلة علي الطاهر والقول أن تلة علي الطاهر لم تعد تشكل تهديد على الجليل، لم تأخذ الحيز الكبير في الإعلام الإسرائيلي، وما يعني هو لم يكسب نقاط إضافية في الانتخابات من خلال الحديث عن هذه النقطة، لأن ما يريده المجتمع الإسرائيلي هو هزيمة كاملة لحزب الله وسيطرة كاملة إسرائيلية على لبنان وخاصة جنوب الليطاني. وبالتالي هذه التصريحات التي قالها نتنياهو لا تخدمه إلى حد كبير.
1: طيب سيد طارق، في ظل عدم امتلاك لبنان الرسمي أي أوراق تفاوضية، وهو ما يستغله أو تستغله إسرائيل، في تقديرك ما الذي يدفع أو إلى أي حد يدفع الجانب اللبناني إلى ترميم البيت الداخلي كما يقال، الوضع في الداخل؟
0: يعني في تقديري، يعني الخيار الذي يمكن الحكومة اللبنانية أو السلطة اللبنانية أن تتخذه في مواجهة هذا الإحباط الذي وصلت إليه نتيجة التعويل على الرعاية الأمريكية للمفاوضات ولاتفاق الإطار، هو أن تفتح حوارا مع الفريق الآخر الذي عارض الخيار المفاوضات المباشرة والوصول إلى أرضية مشتركة للتعاطي مع الملف برمته. واضح يعني كما قال الأستاذ شرفة، يعني الأمريكي يراعي في تصرفاته وفي مواقفه مصالح نتنياهو فيما يقوم به في لبنان، الذي يعتبر أن ما يقوم به يخدم مصلحته الانتخابية إن لم نكن أكثر من ذلك، لكن فلنقل أنه يراعي مصالح الانتخاب في الوقت الذي أنه نتنياهو يراعي مصالح ترامب في موضوع ما يحصل بينه وبين إيران، لأنه التعويل الأمريكي، تعويل الرئيس الأمريكي في موضوع انتخابات النصفية هو على طبيعة الوضع القائم بينه وبين إيران، وإسرائيل يعني تراهن على موضوع جنوب لبنان فيما يتعلق بانتخابات. فالسلطة اللبنانية أنا في تقديري لا يبدو أنها ستستطيع أن تنتزع شيء يعني عملي من الإدارة الأمريكية في هذه الظروف وتحت وطأة هذين الاستحقاقين الأمريكي والإسرائيلي. فيمكن أن يكون لها فرصة، أن يكون هناك فرصة أن تعيد ترميم العلاقة بينها وبين القوى السياسية أو بينها وبين حزب الله أو الفريق وحلفائه الذين يتخذون موقفا من المفاوضات ومن اتفاق الإطار.
1: هذا ممكن في تقديرك، خصوصا أن هناك أرضية يعني مشتركة يعني وهي خصومة إسرائيل؟
0: يعني هو بالآخر يعني في النهاية إذا كان المطلوب لبنان، إذا كان لبنان يطمح ويريد أن ينهي الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة الجنوب، وأمام انسداد الأفق المفاوضات يعني حتى الآن يعني واضح أنه لن يحصل لبنان على أي شيء قبل الانتخابات الإسرائيلية، فستكون هذه المرحلة يعني مرحلة إعادة يعني البحث داخليا في كيف مواجهة هذا الوضع والخروج منه، يعني بحيث يعني تتمكن السلطة من امتلاك بعض أوراق القوة يعني التي تخلت عنها أو لم تأخذ بها قبل الذهاب إلى المفاوضات. يعني استمرار المشكلة والخلاف بينها وبين حزب الله وحلفائه على هذا

0: الموضوع. أول شيء يفيد إسرائيل، ثانيا يزيد الانقسام في البلد عموديا وأفقيا، وبالتالي يعني يستمر الاحتلال الإسرائيلي إلى أمد طويل. يعني في هذه الوضع يشكل أرضية خصبة تستفيد منها إسرائيل الآن ولاحقا للمرحلة اللاحقة، ربما لما بعد انتخابات يعني. فأي انقسام في الوضع الداخلي اللبناني يضعف الموقف اللبناني ويعطي إسرائيل مزيد من الزرائع والمبررات لتستمر في احتلالها.
1: شكرا لك من بيروت.
0: هذا ما يحصل يعني.
1: طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي. كما أشكر من القدس شادي الشرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. الإفراج عن 5 محتجزين لبنانيين لم يكن سوى جزء من تفاهم أوسع بوساطة أمريكية أعاد إلى الواجهة ملف رفات يهود لبنانيين قضوا في سنوات الحرب الأهلية في ظل مطالبة حكومة نتنياهو بنقل رفاتهم إلى إسرائيل. ويأتي هذا التطور قبيل جولة محادثات مرتقبة بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الإيطالية روما.
2: أحياء يعودون إلى بيوتهم بعد أشهر من الاحتجاز في مقابل تعهد بالبحث عن رفات أموات قضوا قبل نحو 4 عقود. تلك هي المعادلة التي رسمت ملامح التفاهم الأخير بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية. فخلال يومي الجمعة والخميس أفرجت إسرائيل عن 5 محتجزين لبنانيين نقلتهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى لبنان عبر الناقورة، هم بمثابة دفعة أولى بحسب وصف الرئيس اللبناني جوزيف عون، من أصل نحو 36 محتجزا اقتادتهم القوات الإسرائيلية من قراهم ومناطقهم خلال عملياتها العسكرية في الجنوب. تقول مصادر لبنانية إن عددا كبيرا منهم مدنيون، وكانت الدعوة إلى الإفراج عنهم أحد أبرز مطالب بيروت خلال جولات المحادثات السابقة مع إسرائيل في واشنطن. الإفراج عن المدنيين 5 جاء بعد لقاء جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى والسفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكبي. لكن الإفراج عنهم ارتبط في المقابل بفتح ملف يعود إلى حرب أخرى وزمن آخر. فإسرائيل تطالب لبنان بالمساعدة في البحث عن رفات يهود لبنانيين بعضهم اختطف وقتل في منتصف 80ات القرن الماضي في خضم الحرب الأهلية التي عاشها لبنان، من أبرزهم رئيس المجلس اليهودي اللبناني إسحاق ساسون ونائبه إلي حلاق، فيما فارق آخرون الحياة لأسباب طبيعية ودفنوا في مقبرة يهودية في لبنان. وبحلول مارس من عام 86 كانت إسرائيل تتحدث عن 9 مخطوفين، 4 قالت إنهم قتلوا و5 ظل مصيرهم مجهولا. ملف حمله إلى الأمم المتحدة سفير إسرائيل آنذاك بنيامين نتنياهو مطالبا السلطات اللبنانية بحماية مواطنيها اليهود. بعد 4 عقود يعود نتنياهو إلى الملف نفسه، هذه المرة رئيسا للحكومة ساعيا إلى العثور على رفاتهم ونقلها إلى إسرائيل، رغم أن الحديث هنا عن أبناء طائفة يعود وجودها في لبنان إلى ما قبل قيام دولة إسرائيل بقرون، إذ ناهز عدد اليهود في لبنان 6000 قبيل عام 48 قبل أن يتراجع بعد حرب 67، ثم بصورة أكبر خلال الحرب الأهلية وصولا إلى 10 وفق تقديرات حالية. وفي حين تشير تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن بعض أقارب أولئك اليهود يقيمون اليوم في إسرائيل، إلا أنه لم يتضح ما إذا كان هم من طلبوا نقل الرفات أم أن المبادرة جاءت من الحكومة الإسرائيلية.
1: إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد يضرب قريبا جبل رأس الفأس في إيران، في حين قال نظيره الإيراني مسعود بزشكيان إن العدو يحاول من خلال حصاره إثارة الخلاف داخل البلاد، لكن الإيرانيين سيحبطون مؤامرته عبر الوحدة. ولتفاصيل أكثر حول آخر المواقف الأمريكية ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أهلا بك إيهاب، إذا نجمل معك آخر المواقف لسيما مع ما كشف عن التحقيقات مع أعضاء عسكريين.
3: نعم علي، بالفعل هي مجموعة من المواقف والتصريحات خلال الساعات الماضية هنا في واشنطن، آخرها ما أعلنته صحيفة نيويورك تايمز أو كشفت عنه من أن محققين تابعين للحكومة الأمريكية يجرون تحقيقا مع أعضاء في هيئة الأركان الأمريكية المشتركة نحو 50 عضوا يخضعون لاختبار كشف الكذب فيما يتعلق بالتحقيق الذي طالب به الرئيس دونالد ترامب حول تسريب معلومات وأخبار للصحافة الأمريكية بشأن نقص المخزون الأمريكي من الأسلحة والذخائر الدقيقة في منطقة الشرق الأوسط بعد هذا الصراع المستمر مع إيران. أيضا في التفاصيل ما قاله الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض للصحافة بأنه ربما قريبا جدا تشن الولايات المتحدة ضربات عسكرية على موقع جبل الفأس في إيران، وهو الموقع الذي ربما يحوي ربما برنامجا نوويا إيرانيا سريا وفق ما تعتقد واشنطن. رئيس ترامب يقول أنه يراقب هذا الموقع وبقية المواقع الإيرانية النووية الأخرى. أيضا فيما يتعلق بمضيق هرمز، الرئيس دونالد ترامب يؤكد بأنه لا قتال حاليا مع الجانب الإيراني، وأن القوات الأمريكية لم ترصد أي أنشطة عسكرية إيرانية خلال فترة الأيام الماضية القليلة بعد الهجمات العسكرية المتبادلة بين الجانبين في محيط مضيق هرمز، مؤكدا بأنه تم تدمير الرادارات الإيرانية التي كانت تلوي إيران إعادة بنائها مرة أخرى على ضفاف مضيق هرمز. الرئيس ترامب قلل من شأن هذه العملية العسكرية ضد إيران، رفض وصفها بأنها حربا، وإنما قال أنها ربما تعد صراعا فقط ومحدود للغاية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على مضيق هرمز. أيضا في التفاصيل الأخرى، ما كانت قد كشفت عنه أو أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية من فرض عقوبات ثانوية على مؤسسة مالية في تركيا وشركتين تابعتين لها. تقول وزارة الخزانة إنهما يقومان بتمويلات أو يقوم في هناك القيام بتمويلات مالية تتعلق بالحرس الثوري الإيراني من خلال هذه المؤسسة المالية. لكن كما كان متوقعا، ومن أن هذه الحزمة من العقوبات ومطالب الولايات المتحدة بتعاون الحلفاء قد يثير القلق والتوتر، كشف بيان للسفير الأمريكي لدى أنقرة، وأكد فيه بأن الولايات المتحدة لا تستهدف الحكومة التركية ولا أنقرة بهذه العقوبات على المؤسسة المالية في تركيا، قائلا بأن الولايات المتحدة لن تعتذر عن حماية التجارة المشروعة، وأن العلاقة بين تركيا والولايات المتحدة أكبر بكثير من هذه الحزمة من العقوبات. وبالتالي هذا البيان في الحقيقة من السفير توم باراك فهم في واشنطن بحسب التفسيرات هنا بأن هذه العقوبات ربما نالت بعض الانتقادات داخل تركيا كما يعتقد، وأيضا كانت هناك مخاوف من أن هذه الإجراءات الأمريكية والتهديدات للحلفاء بالتعاون مع الولايات المتحدة ضد إيران معنا أو علينا، هذه السياسة التي كانت تعلنها إدارة الرئيس دونالد ترامب قد تثير حساسية وقلقا في العلاقة بين واشنطن وحلفائها. هذه هي التطورات في المجمل. علي، الرئيس دونالد ترامب يقول أنه لن يترك ملف إيران للرئيس المقبل، وينوي تحييد التهديد الإيراني بالمطلق على حد قوله.
1: شكرا لك من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. إذن في إيران، نقل مدير مكتب الجزيرة عن الجيش قوله إنه سيقوم بضربة استباقية إذا شعر بأي تهديدات عسكرية تستهدف البلاد. المزيد مع مدير مكتبنا في طهران نور الدين الدغير.
4: ما بين العقوبة والحصار والاستعداد للمواجهة العسكرية، هكذا تبدو إيران. الجيش الإيراني تحدث اليوم بشكل واضح، يقول بأنه سيقدم على أي عملية استباقية إذا ما لمس أن هناك أي تحرك عسكري يستهدف إيران، وهي مبادرة ربما قد تتخذها إيران لمنع أي هجوم ربما قد يستهدف الداخل الإيراني، لكن على بعد العقوبة والحصار. هنا اعتراف واضح من الحكومة الإيرانية بتأثير العقوبات على إيران، وهذا ما أكدته المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية. لكن بكل تأكيد الرئيس الإيراني ورئيس البنك المركزي تحدثوا ليقولوا بأن إيران تستعد لمواجهة هذه العقوبات ولتخفيف الضغط على الشارع الإيراني. مشهد آخر قد يبرز في الأفق ضمن التوتر الإيراني الأمريكي من خلال ما صرح به مندوب إيران في جنيف أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث قال بأن الثلاثي

0: الأوروبي، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يسعون إلى نقل ملف إيران النووي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجلس الأمن، وهذا يطرح الكثير من الأسئلة حول المواجهة المقبلة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. محاولة أمريكية بفرض عقوبات دولية عبر مجلس الأمن بسبب برنامجها النووي، وربما سيكون هناك رد إيراني بما هدد به المسؤولون الإيرانيون، أقصاه قد يكون الخروج من معاهدة الحد من الأسلحة النووية أو ما يعرف بمعاهدة NPT.
1: نبدأ النقاش مع ضيوفنا من طهران. معنا الدكتور حسين روي وران، الباحث المختص بالقضايا الإقليمية، ومعنا من واشنطن الدكتور جيمس باترسون، الدبلوماسي الأمريكي السابق في منطقة الخليج. أهلا بكما. وأبدأ معك الدكتور جيمس باترسون، في تقديرك بتصميم ترامب على إنهاء الملف مع إيران خلال ولايته وعدم نقل الملف إلى رئيس قادم، هل يتحول بهذا التصميم ضيق الوقت من حافز للتفاوض إلى حافز للتصعيد؟
2: ما يتحدث عنه الرئيس الأمريكي هو أنه يريد أن يعمل مع دول أخرى من أجل إيجاد بدائل مختلفة من أجل استخدام المضيق، مضيق هرمز، ربما من خلال الاعتماد على مثلا موانئ البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى الاعتماد على الصفقة التي أبرمها الرئيس الأمريكي مع فنزويلا حتى يحصل على أكبر صفقة بالعالم فيما يخص مجال النفط. الرئيس الأمريكي يبحث بدائل بالنسبة لمضيق هرمز، لأن الحرس الثوري الإيراني سمم هذه السمعة بشكل كبير جدا، وبالتالي هذا الأمر سيجري بهذه الطريقة حسب رأي الرئيس الأمريكي، خصوصا أن الحرس يريد أن يفرض رسوما على السفن، وحاول أن يبرم اتفاقا بهذا الشأن مع عمان، وعمان ترفض هذه المسألة ولم يكن له إمكانية ليتوصل إلى اتفاق بشأن هذا الأمر. إيران لن تتمكن من الحصول على أي أموال أو رسوم لأسباب تتعلق بالأمن أو ما شابه. هناك مسألة أخرى تتعلق بالأصول المجمدة وكذلك الأصول المقيدة التي ليس بإمكان إيران الوصول إليها. نتحدث كذلك على 200 مليار دولار التي تم رصدها لإعادة الإعمار، وكانت عملية التفاوض لتتناول كل هذه التفاصيل. ما يتطلع إليه الرئيس الأمريكي وما يريد أن يقوم به هو أن يتم الوصول إلى مسارات أخرى من أجل تجاوز استخدام مضيق هرمز قدر المستطاع. وهناك كذلك المزيد من الأدوات الأخرى التي سيتم اعتمادها بناء على اتفاقات مع دول الخليج وكذلك الاتفاقيات المطلوبة، حتى يتسنى لدول خليجية بأن تصدر نفطها عبر المسار الجنوبي العماني.
1: سنأتي إلى مسألة مضيق هرمز والمسارات التي تحدث عنها. قبل ذلك دكتور حسين، في تقديرك كيف يقرأ في إيران إعلان أو حديث ترامب حسب ما هو متداول في أمريكا في الصحافة تحديدا بأنه لن يورث الصراع للرئيس المقبل وسيحل الأمر في ولايته الحالية؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني هذا معناه أنه يريد إنهاء هذا الصراع. كيف يريد إنهاء هذا الصراع؟ يعني ترامب منذ ولايته الأولى، يعني وعندما خرج أو انقلب على الاتفاق النووي، فرض العقوبات القصوى ضد إيران، وقال أن هذه العقوبات ستحسم الأمور في أقل من شهرين، ستأتي إيران جاثية على قدميها وتستسلم. هذا لم يحدث. ذهاب ترامب إلى الحرب خلال السنة الفائتة. هو يأتي يعني هو اعتراف ضمني بأن كل العقوبات القصوى التي فرضت لم تستطع أن تصل إلى نتيجة، ومن هنا هو فضل خيار الحرب. الذهاب الآن من الحرب إلى العقوبات القصوى الاقتصادية هو اعتراف ضمني بفشل الحرب في تحقيق الأهداف.

0: تظهر إيرانية. هناك الكثير من الأمريكان أيضا يقولون ذلك. الأكثرية في أمريكا الآن أكثر من ثلثين يعني الأمريكان هم ليسوا مع هذه الحرب، ويقولون أن هذه الحرب يجب أن تحل عبر الحوار والتفاوض وليس عبر التهديد واستعمال القوة العسكرية. والكثير الكثير في أمريكا ذاتها يعتبرون أن هذه الحرب غير مبررة، وهي حرب نتنياهو وليست حرب أمريكا، ولم يكن هناك أي تهديد وشيك لأمريكا. من هنا أتصور أن الرئيس ترامب إذا أراد حل هذا الموضوع في فترته يمكن هذا الموضوع، ولكن ليس هناك من حل إلا التفاوض مع الطرف الإيراني.
1: طيب دكتور جيمس، في هذا التوقيت مع استمرار العقوبات الاقتصادية وعدم نجاح الخيار العسكري، ومع حالة الجمود التي عادت بعد أيام قليلة من جولة المواجهات، ما الخيارات التي يبحث عنها ترامب لما بعد انتهاء الحرب مع إيران، كما يجري الحديث عن أنه يبحث هذا الأمر مع كبار مستشاره؟
2: الخطط الموجودة في الوقت الحالي هي ترمي إلى المضي قدما فيما يخص العقوبات القوية التي تريد الولايات المتحدة فرضها، بالإضافة إلى العقوبات الثانوية على الدول التي ربما قد تكون لها علاقة بمساعدة إيران، وربما إبرام اتفاق مع دول أخرى خصوصا في إطار الاتحاد الأوروبي، حتى يتم التأكد من أنها تنضم إلى هذه الحملة من العقوبات في إطار عملية المنبوذ اقتصاديا. لدينا كذلك الحصار البحري المفروض على إيران، ولدينا كذلك السفن تعبر المضيق بحماية من الجيش والبحرية الأمريكية. هناك الكثير من الجهود الإيجابية التي بذلها الرئيس الأمريكي. هناك مسألة أخرى في الأيام القليلة الماضية، خصوصا على جزيرة لارك، كان الحرس الثوري يريد أن يستخدم هذه الجزيرة من أجل استهداف الدول الخليجية أو السفن بالمضيق، وقامت الإدارة الأمريكية بالرد مباشرة وبدقة عالية من أجل وقف أي عملية التصعيد. وأعتقد أن العملية وبالنجاح الذي أحرزته ربما قد تتكرر هذه العملية في مكان آخر إذا كان هناك تصعيد مجددا، إذا ما كانت إيران تسعى إلى استهداف الأصول أو السفن أو الحلفاء بالمنطقة. هذه تعتبر طريقة ناجعة لمواجهة أي تصعيد إيراني، عندما يتم التحديد أن التصعيد هو آت من إيران سيكون هناك عملية دقيقة للرد. هذه ستكون طريقة اقتصادية ناجعة وفعالة للجيش الأمريكي للرد على أي عملية تصعيد، وأعتقد أننا سنرى المزيد من مثل هذه العمليات.
1: طيب سنرى المزيد من مثل هذه العمليات إن كان الحديث عن مشاركة دول كأوروبا مثلا في هذه العملية، عملية المنبوذ الاقتصادي. إلى أي حد يمكن أن تحول أوروبا أو تستطيع أوروبا تحويل الدعم السياسي إلى ضغط اقتصادي دكتور جيمس؟
2: أعتقد أن العملية ستكون ناجعة للغاية. هناك ضغوط تمارس حاليا على إيران. الدول الخليجية أوقفت تجارتها مع إيران، وهناك نظم من دول مختلفة وكذلك من وزارة الخزانة الأمريكية، وكذلك هناك إجراءات من المنظومة المالية الدولية التي يتم اعتمادها تجاه السلطات الإيرانية. البرنامج هو مهم للغاية، فعال، والوزير فاسنت يبذل قصارى جهده وكذلك يبلي بلاء حسنا حسب التوجيهات التي تقدم بها الرئيس الأمريكي، ومن خلال ذلك يتم قطع كل شرايين المالية التي تصل إلى إيران من أجل

0: إنهاء هذه المسألة بأقصى سرعة ممكنة. المسار الاقتصادي هو المسار الأهم والمهم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. وزير الحرب الأمريكي ونائب الرئيس قال إنهما سيواجهان العنف بالعنف، كما شاهدتم في جزيرة لارك. كان ذلك دليلا على ما وعد به الوزيران، وهذا كذلك يؤكد على السياسات القوية التي تم انتهاجها والخيارات التي وضعتها الإدارة الأمريكية تجاه هذا الوضع.
1: إذن العنف سيواجه بالعنف. دكتور جيمس، اسمح لي على المقاطعة حتى أشرك دكتور حسين في هذه الجزئية، وهذا الخطاب يتماهى أيضا أو يتوافق أو يتشابه عفوا مع الخطاب الإيراني الذي جاء في إعلان الجيش الإيراني بتوجيه عملية استباقية في حال الشعور بخطر يهدد إيران. ما الرسائل دكتور حسين من هذا الإعلان، وإلى أي حد إيران جاهزة لذلك؟
2: يعني أولا دعني أعقب على ما قاله الضيف أن الجيش الأمريكي يقوم بعمليات دقيقة في محيط مطيق هرمز. يعني الجيش الأمريكي المجرم قام بمهاجمة حفل زفاف، قتل وجرح أكثر من 100 شخص في هذه الحفلة. قبل ذلك في مدينة ميناب قتل 180 طفلة في مدرسة ابتدائية. يعني هذا الإجرام الذي يفتخر به الضيف الكريم أن تقوم بعمليات دقيقة جدا، هذه هي النتائج التي تقوم بها أمريكا، أنه في ضرب الأهداف المختلفة، وكذلك في لامرت أنه مهاجمة يعني استاد أو ملعب أنه وقتل الرياضيين. يعني هذه هي حصيلة ما تقوم به أمريكا في إيران. أنه موضوع تغيير يعني ما أعلن من قبل قائد مقر خاتم الأنبياء السيد عبد الله في أن إيران قد تستهدف أو تقوم بعملية استباقية لضرب أي تهديد يهدد إيران، هذا أتصور يعني تغييرا في العقيدة القتالية. إيران لحد الآن هي كانت عقيدتها دفاعية وقائمة على يعني استيعاب الصدمات والرد عليها، ولكن الآن هناك كلام جديد يقول أن أي خطر أو أي تشكل لأي قوة للقيام بأي عمل عسكري ضد إيران سيكون هدفا مشروعا تقوم إيران بضربه استباقيا، وهذا أتصور أنه سيغير يعني جزءا من العمليات العسكرية والمعادلات القائمة.
1: إذن دكتور جيمس، هذا الإعلان من طرف الجيش الإيراني مسألة العملية الاستباقية على أي تهديد محتمل، ألا يدفع المرحلة المقبلة إلى الخلط ما بين النوايا، ما بين التهديد الحقيقي، وبالتالي المواجهة تكون سيدة الموقف باختصار؟
0: عندما يتعلق الأمر بالزفاف أو حفل الزفاف ليس تصعيدا عسكريا، لكن عندما يكون هناك استهداف للسفن وكذلك الدول الخليجية هذا يعتبر استهدافا، وهذا ما أشارت إليه الولايات المتحدة. خسارة حياة الناس هو مأساة، ومصير الشعب الإيراني بيد القيادة الإيرانية.
1: شكرا لك دكتور جيمس باترسون، الدبلوماسي الأمريكي السابق في منطقة الخليج. كان بودي أن نسمع إجابتك كاملة لكن انتهى الوقت، عذرا. من طهران الدكتور حسين روير وران الباحث المختص بالقضايا الإقليمية، شكرا جزيلا لكما. الآن إلى الزميلة مريم بالعالية ونافذة تحليلية تقرأ في تغيير نمط الحرب التي تشنها الولايات المتحدة على إيران ودلالاتها على أهداف المرحلة بالنسبة لواشنطن.
3: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية. يتغير نمط الحرب الأمريكية على إيران من دون أن يطلق عليها اسم جديد واضح. قوات تبقى في المنطقة، عقوبات تصاغ كعملية خنق طويلة، ومضيق يتحول إلى ساحة اختبار للقدرات، لم تعد واشنطن تراهن على ضربة واحدة تكسر المعادلة، بل على تراكم أدوات يضغط بعضها على المنظومة العسكرية وبعضها الآخر على الاقتصاد، وجميعها على أعصاب الدولة والمجتمع. فكيف تقرأ طهران هذه التحولات؟ وإلى أي هدف أمريكي تشير؟ هل تريد الولايات المتحدة إنهاك الدولة الإيرانية ونزع قدرتها تدريجيا على التهديد؟ أم أن بوصلة الحرب عادت ولو بلغة غير معلنة إلى فكرة إسقاط النظام؟ نهاية سريعة للحرب تبددها قرارات بتمديد الانتشار. صحيفة وول ستريت جورنال أوردت أن وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث قرر تمديد انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط حتى العام القادم 2027 بعد 6 أشهر من اندلاع حرب وعد هو نفسه أن تكون سريعة وحاسمة. القوات الأمريكية التي مدد أجل بقائها في المنطقة من 9 أشهر كما العادة إلى عام تقدر بنحو 50,000 مقاتل و19 سفينة حربية، فضلا عن وحدات دفاع جوي ومقاتلات وقوات مظلية. اللافت أن الصحيفة نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب يبحث مع كبار مساعديه إمكانية إعلان إنهاء الحرب على إيران ولو من طرف واحد. قد يبدو الأمر تناقضا بين اتجاه ترامب ووزير حربه، لكن بالنظر إلى استراتيجية العقوبات التي أعلنها ترامب ضد إيران مؤخرا، يمكن فهم الإبقاء على تلك القوات لتكون ذراع الضغط الأمريكي الاقتصادي على طهران. في خلفية المشهد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس وهواجس الجمهوريين من تراجع أسهمهم فيها مع استمرار الحرب. لكن ترامب وفق صحيفة وول ستريت جورنال كان قد أعلن أنه لا يأخذ العواقب الانتخابية بعين الاعتبار حين يتخذ قرارات بشأن هذه الحرب. وفي خلفية المشهد هواجس ومخاوف أعمق كشفت عنها قبل أيام صحيفة واشنطن بوست في تقرير رصد مخاوف وخلافات عميقة داخل دوائر القرار بالمؤسسة العسكرية الأمريكية حول عدم قدرة الولايات المتحدة على استدامة الحرب ضد إيران والتحذير من أثر إطالتها على الجاهزية العسكرية الأمريكية على مستوى العالم. لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاد وغرد متعهدا بإبقاء الوضع في هرمز ومع إيران على هذا النحو بعد أسبوعين من تصريح آخر قال فيه إنه غير مستعجل ولا يلتزم جدولا زمنيا محددا لإنهاء الحرب. لهذا التداخل باستراتيجية واشنطن في حربها مع طهران أثر واضح بدأ يظهر شيئا فشيئا في المشهد الإيراني، خصوصا فيما يتعلق بالاقتصاد. التفاصيل نتابعها مع الزميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية. سلام.
4: شكرا مريم. ربما أبرز ما يعطينا فكرة عما يمر به الداخل الإيراني هو ما قاله اليوم الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، يقول إن العدو يحاول إثارة الخلاف الداخلي في إيران، لكن إيران ستحاول أن ترد هذا الخلاف بوحدة داخلية. كلام الرئيس بازشكيان يأتي مع استمرار واحد من أقصى وفق الوصف الأمريكي أنواع الحصار على إيران، الحصار على الموانئ، وبالتالي قطع إمكانية حصول إيران على بضائع تخرج منها أو تدخل إليها، وبالتالي العملة الصعبة شبه متوقفة عبر التجارة البحرية الأمريكية. المستوى الثاني أقرته الخزانة الأمريكية ما يعرف بالعقوبات على أطراف ثالثة. هذا الجدول المزدحم جدا بصريا هو أيضا مزدحم بالمعلومات، وهو في الحقيقة محاولة لتبسيط ما الذي تعنيه هذه العقوبات. هذا يعني بأن هذه القطاعات النفط ومشتقاته، البتروكيماويات، الغاز، المصارف، محلات الصرافة، المحافظ الرقمية، المعادن والتعدين، وحتى قطاع الطيران، من يتعامل مع إيران عبر هذه القطاعات إما مباشرة أو عبر طرف ثالث، أو يسهل هذه التجارة، أو يسهل المعاملات المالية وتبادل الأموال ونقل هذه الأموال، سيكون خاضعا بشكل تلقائي للعقوبات الأمريكية، بدءا من فرد واحد مرورا بكيانات وشركات وصولا إلى دول. هذا يعني بحسب قاليباف رئيس البرلمان الإيراني بأنه مهما كانت قوة إيران العسكرية كبيرة فإنها لن تستطيع الصمود والإصرار إذا كان الشعب جائعا.

0: بهذا يعني قاليباف مسألتين، الأولى وقف التجارة الخارجية وهذه خريطة بسيطة مع عدد فقط من شركاء إيران الاقتصاديين من أوروبا، ألمانيا، هناك قرابة مليار دولار حجم التبادل، هناك الصين أكثر من واحد أو بين 10 إلى 41 مليار دولار حجم التجارة المتبادلة، الهند ترسل إلى إيران بضائع بنحو مليار و600 مليون دولار سنويا، وهذه مجرد تقديرات للعام الماضي. هذا يعني بأن هذه الخريطة، هذه الدول هي جزء بسيط من تجارة باتت مهددة بالتوقف مع إيران بسبب تلك العقوبات، سواء المباشرة على إيران أو عبر دول ثالث أو عبر طرف ثالث وهي العقوبات غير المباشرة. ونختم بالتذكير بأن الاتحاد الأوروبي اليوم يقول إنه سيستمر بالضغط مع حرفائه وشركائه، ولكن الختام هنا مع تذكير بما قاله المرشد مجتبى خامنئي قبل أيام، أنه من الضروري على الحكومة والطبقة السياسية أن تولي اهتماما للتحديات الاقتصادية والمعيشية، وهذه التحديات مريم هي نتيجة العقوبات المباشرة وغير المباشرة على إيران.
1: هذه العقوبات هي واحدة من الأدوات التي يستخدمها الأمريكيون الآن ضد إيران. شكرا جزيلا لك سلام خضر على هذه الإحاطة التي نناقشها مع ضيفينا هنا في الاستوديو، الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور الشرقاوي عن هذه الفجوة الواضحة بين خطاب ترامب والمؤسسة العسكرية في موضوع أمد هذه الحملة ضد إيران. ترامب يقول لن تطول، ووزارة الدفاع الأمريكية تمدد انتشار القوات إلى 2027. كيف يفهم هذا التناقض؟ هل هو في سياق ربما خلاف أم هو توزيع للأدوار؟
2: يعزى هذا الفرق في تصور البيت الأبيض والبنتاغون إلى ما يمكن تسميته بالفرق بين سوء التقدير أو هرولة التقدير والتقدير المتنور المستند إلى معطيات. سياق الحرب كان بسبب أن ترامب بين 7 فبراير عندما اجتمع مع نتنياهو في البيت الأبيض ويوم 28 عند شن الحرب، كان هناك نوع من تبسيط الأمور وأن المسألة عبارة عن حرب خاطفة، 5 أيام يسقط النظام وينتصر ترامب وتنتصر الولايات المتحدة. لكن بعد مضي 6 أشهر بدأت المؤسسة العسكرية تنطلق من معطيات الأرض، لا يمكن إنزال قوات برية، لا يمكن التعويل على حرب مفتوحة إلى الأبد، هناك أيضا نقاش حول شح المخزون من الأسلحة والصواريخ الاعتيادي، مجموعة عوامل تجعل الآن المؤسسة العسكرية وهي البنتاغون هي من يقدم القراءة الموضوعية. فترامب الآن عليه أن ينتقل من سوء التقدير إلى التقدير الجيد، لذلك هو أيضا متذبذب بين ميوله إلى انتزاع نصر أو ما يشكل نصرا رمزيا بأسرع وقت ممكن، وبين الانتظار لكي تفعل العقوبات الاقتصادية والضربات العسكرية الخاطفة فعلتها فعلا في الإيرانيين، تتغير المعادلة بين طهران.
1: لكن هذا نمط جديد ربما قد يحتاج المزيد من الوقت لإثبات نجاعته على إيران. دكتور الزويري، طهران في هذه الحالة كيف يمكن أن تفهم هذا النمط الجديد؟ يعني تمديد انتشار القوات إلى 2027 والاستمرار في الضغط الاقتصادي، هل يمكن أن تقرأه أنه ضعف وعدم القدرة على الحسم العسكري بالتالي اللجوء إلى الضغط الاقتصادي؟
3: إيران ترى بأن كل ما تفعله الولايات المتحدة هو تعبير عن أزمة. الولايات المتحدة بدأت ضغوط قصها في عام 2018، لم تنجح، ذهبت إلى عملية عسكرية مشتركة مع إسرائيل ولم تنجح، ثم ذهبت إلى ما يسمى استراتيجية أو سياسة المنبوذ الاقتصادي. إيران إذا ما نظرنا إلى تقييمها لما يحدث، أن الولايات المتحدة في أزمة، الرئيس الأمريكي في حالة إحباط كبيرة، الأعمال العسكرية لم تؤدي. في مقارنة بسيطة مريم، الولايات المتحدة شنت حرب على العراق عام 2003 ب170 ألف مقاتل، أوقفت العمليات القتالية بعد 43 يوم. الولايات المتحدة شنت حربا على إيران هذه المرة 50 ألف مقاتل، أوقفت الحرب بعد 40 يوما. بعبارة أخرى، هنالك حالة من الأزمة إيران تراها في الجيش الأمريكي، من الأزمة في العودة للخيار الاقتصادي، لكن لا يبدو أن إيران

0: ترفض فكرة أن سياسة الضغوط الاقتصادية غير مؤلمة بالنسبة لها. يبدو أنها تقر بشكل علني أن استراتيجية الضغط الاقتصادي تضرها أكثر من العمل العسكري أو مثله.
1: ربما هذا ما تستغله الدوائر الأمريكية التي تتخذ قرار الحرب وقرار تمديد أيضا بقاء هذه القوات دكتور الشرقاوي، لكن ألن يكون ذلك مكلف أيضا للأمريكيين، خاصة أن الأجال الزمنية ستبقى مفتوحة لوجود هذه القوات والاستمرار هذه العمليات العسكرية ولو بشكل متقطع؟
2: مهما حاول ترامب أن يتجاوز المضاعفات غير المباشرة خاصة على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد الانتخابي، وهو الآن في شبه ورطة من احتمال أن يفقد الحزب الجمهوري الأغلبية في كل من مجلسي النواب والشيوخ. على الرغم من كل هذا، إذا استمعنا إلى أصوات الشارع الأمريكي، هناك ليس فقط عزوف وعدم قبول هذه الحرب، هناك نوع من الاحتجاج الآن على أن ترامب يخون وعوده الانتخابية، يخون وعود فلسفته التي قامت على التركيز على الداخل الأمريكي. حركة ماغا أيدته لأنه وعد بأن أمريكا هي التي ستكون يعني محط أنظاره وسياساته في المستقبل، وأنه لن يخوض حربا أخرى في منطقة بعيدة عن الولايات المتحدة. أود أن أضيف عنصر آخر، لماذا الآن هذا التناقض أو هذا التنافر بين تصوري الكونغرس والبيت الأبيض؟ إلى حد الآن وإن طالت الحرب لستة أشهر، هي تخاض من قبل الطرفين بأساليب وأدوات مختلفة تماما. أمريكا تضرب أو تستخدم القصف الجوي، تستخدم الخنق الاقتصادي، لكن إيران تعتمد السيطرة على مضيق هرمز، افتعال أزمة الطاقة. إذا حتى أدوات الحرب مختلفة بين الطرفين.
1: من نقطة هذه الأدوات أسأل دكتور الزويري، ما المتاح أمام إيران للتعامل مع هذا النمط الأمريكي الجديد معها، وما هوامش استخدامها لورقة هرمز أمام ما يقوله الأمريكيون بخصوص سيطرتهم على المضيق؟
0: إيران تعتقد بأن هناك حدين زمنيين مهمين، أولهما الانتخابات النصفية، ما الذي سيجري بها؟ هل ستكون إدارة الرئيس ترامب قادرة على تجاوز الانتخابات النصفية بمنجز؟ أما الموعد الثاني فهو نهاية فترة ترامب. إيران تراهن على هذين التاريخين لتغيير، إما للتأقلم مع الضغوط الأمريكية أو الذهاب إلى خيار عسكري تبدأ به هي، بمعنى آخر تحرش عسكري بالولايات المتحدة، مستغلة حالة ما يسمى الستريتشنج أوت، التمدد الأمريكي غير المسؤول، وحالة الإنهاك للقوات الأمريكية، وبالتالي إدخالها في مزيد من الاستنزاف رغم الألام الاقتصادية التي تعاني منها إيران. إيران تراهن على، أخيرا مريم، إيران تراهن على قضية أساسية، أن شبكة علاقاتها الاقتصادية لن تمرر بسهولة موضوع العقوبات، وهذا يعطيها نوعا من النفس الطويل في التعامل مع أمريكا.
1: حتى لو تضررت تلك الوسائل الالتفافية التي كانت تلجأ إليها عبر تلك الدول في دعم اقتصادها؟
0: ستتضرر، لكن سينشأ ما يسمى بالمؤسسات البديلة وعملية التكيف مع العقوبات الجديدة التي يمكنها أن تبقي متنفسا بسيطا لإيران، يمكن أن يكون كافيا على الأقل لتمرير فترة إدارة ترامب.
1: في هذه الفترة دكتور شرقاوي، كيف ستكون إدارة قرار استمرار العملية ضد إيران داخل الولايات المتحدة الأمريكية، بالنظر أيضا إلى وجود هذه الخلافات المعلنة بين أطراف إدارة هذه الحرب؟
2: سيضطر البيت الأبيض بزعامة ترامب إلى تدوير المنطلقات التي شهدناها، بمعنى القصف، أيضا الخنق الاقتصادي، ومن حين لآخر نشر الأمل في إمكانية التفاوض، وإن كانت ليست هناك إرادة جادة من قبل الرئيس ترامب في العودة إلى مذكرة التفاهم كما يصر الإيرانيون، ولا في فتح منصة تفاوضية أخرى. إذن هذا التدوير للمنطلقات من شأنه أن يجعل من حرب إيران ومن أزمة هرمز ما نسميه بالبروتراكتد كونفليكت، الصراع الممتد زمنيا بطريقة شبه سرمدية، بمعنى لا أحد يستشرف نهايته. وبالمناسبة أعود إلى ما بدأت به هذه الفقرة التحليلية، أن هناك تمديد للانتشار العسكري الأمريكي، ربما قد نصل إلى منتصف 2027 وتضطر الولايات المتحدة تمديدا آخر إلى نهاية 28.
1: دكتور محمد الشرقاوي والدكتور محجوب الزويري، شكرا جزيلا لكما. نهاية هذه الفقرة التحليلية، عودة إلى غرفة الأخبار.
3: إذن مشاهدينا، تغطيتنا تتواصل على رأس الساعة المقبلة مع محمد مزيمز، في أمان الله.
4: لما بيت مدار زي هذا، بيت مو احلام اطفال،
5: كهول يوم القيامه، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
6: هذا منزل هدمته الجرافات.

0: على بعد خطوات منزل آخر ينتظر المصير نفسه.
1: جوا علينا اثنين مسلحين قالولنا يا بنطلعكم دون ما حدا يطب فيكم أو إنه راح تموتوا هان في الدور.
2: تبدو الحياة اليومية معركة مفتوحة بين البقاء والرحيل.
3: أرضك اللي ربيت فيها انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
4: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
5: بدون ما يجيتون عن الأرض هذا صعب.
6: هذا جزء مما يتعرض له أهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
7: الشباب ربطوهم وصاروا يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
8: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار.
9: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.

0: إلى هذه الأخبار العاجلة نقلاً عن وسائل إعلام.
1: لهذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
2: سلامة مباشرة للمشاهدين من متابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.
4: دخل كسر الباب بلش فيه ضرب اجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون
5: صحوا الاولاد وكمان ضربوهم بدور على زوجتي نسال الله ما يعطيك لينا.
6: يبدو ان حكومه اليمين الاسرائيلي المتطرف قررت ان تكون المخيمات وقودا للحمله الانتخابيه الاسرائيليه.
7: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الاجداد منذ النكبه.

0: السلام عليكم ورحمة الله من الجزيرة، أحييكم وأصحابكم في ساعة جديدة ضمن تغطيتنا المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. في التفاصيل، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 3 أشخاص استشهدوا وأصيب 23 في غارات إسرائيلية على جنوب وشرق لبنان الليلة الماضية. من جهته، قال الجيش الإسرائيلي أنه اعترض مسيرة أطلقها حزب الله باتجاه قواته في المنطقة الأمنية، وأنه يعتبر ذلك خرقا للاتفاق وأنه قام بالرد. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قد يضرب جبل رأس الفأس في إيران قريبا. ترامب أضاف أن هناك بدائل كثيرة لمضيق هرمز، أن شاحنة النفط تمر عبر سوريا، أنه يجري إنشاء كثير من أنابيب النفط في منطقة الشرق الأوسط. من جهتها، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف 3 كيانات من بينها بنك جولدن جلوبال في تركيا. قال السفير الأمريكي لدى أنقرة توم باراك إن العقوبات ليست حكما على تركيا أو على نظامها المصرفي، معربا عن ثقته بأن الإجراء سينظر إليه لاحقا كدليل على قوة الشراكة مع تركيا لا سببا لتوترها في طهران. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكان إن العدو يحاول من خلال حصاره إثارة الخلاف داخل البلاد، لكن الإيرانيين سيحبطون مؤامراته عبر الوحدة. في غضون ذلك، قال موقع تانكر تراكرز للبيانات الملاحية إنه رصد 17 عملية نقل نفط وغاز بين السفن في خليج عمان أمس، وقد شملت نحو 24 مليون برميل. في شأن اليمنية، فدت وسائل الإعلام اليمنية بإحباط محاولة تسلل للحوثيين في جبهة القصر شرقية تعز، وقالت إن القوات الحكومية شنت هجوما على مواقع للحوثيين في جبل الوترة بين محافظتي تعز واللحج. مشاهدينا، كل هذه التطورات نتابعها بكثير من التفاصيل والتحليل خلال هذه الساعة من الجزيرة، ولكن مستهلنا هو ملف التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، إذ قالت وزارة الصحة إن 3 أشخاص استشهدوا وأصيب 23، وذلك في غارات إسرائيلية على جنوب وشرق لبنان الليلة الماضية. من بيروت، طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، ومن الخليل عادل شديد الخبير بشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكما. أستاذ عادل، التصعيد الإسرائيلي الواضح المستمر في لبنان، ما دلالاته؟
1: تحياتي لك أستاذ محمد ولضيفك الأستاذ طارق ولمشاهديكم الكرام. يعني بداية بالقراءة وبالتفسير الإسرائيلي لاتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي، أنه ما تقوم به هو جزء من الاتفاق وليس خرقا أو تناقضا، والدليل أنه هذا الادعاء الليلة أنه الطائرة التي أطلقها حزب الله تعتبر خرقا وإسرائيل سترد، وكأن إسرائيل تريد فرض تفسيرها بالعلاقة الإسرائيلية اللبنانية، أنه هذا اتفاق الإطار وقف إطلاق نار أحادي، ممنوع على حزب الله واللبنانيين أن يطلقوا رصاصة واحدة، بينما ممنوع على إسرائيل أن تتوقف للحظة واحدة من القصف والتدمير والقتل. هذا أولا. ثانيا، بخصوص موضوع هذا الحمل الإعلامي الضخم التي تبناها نتنياهو حول تلة علي الطاهر، بتقديري يراد منها مسألتين. جزء منها المسألة الأهم، وهي المرتبطة بما يسمى صورة يعني الأمن القومي الإسرائيلي، وأن إسرائيل قادرة على إعادة فرض معادلة اشتباك وصورة نصر، وأنها قادرة على الاحتلال، اعتقادا منها أنه هكذا صورة من الممكن أن تغطي تداعيات الإخفاق الكبير بالسابع من أكتوبر وانهيار صورة الردع الإسرائيلية أمام الجميع بما فيهم لبنان. ثم الموضوع الآخر الموجه للرأي العام الإسرائيلي من قبل بنيامين نتنياهو، أنه نتنياهو الوحيد القادر على يعني لجم الأعداء وتحقيق الانتصارات والإنجازات.
0: واضح. أستاذ طارق، في الوقت الذي عاد فيه من جديد الرئيس اللبناني ليؤكد على ضرورة استكمال خطوات العمل الإطاري الثلاثي، يزداد التصعيد الإسرائيلي والحصيلة تتحدث عن نفسها، 3 شهداء وأكثر من 20 مصاب بحسب الإحصاءات الأولية. إلى أي مدى تعتقد بأن هذا التصعيد من شأنه أن يؤثر في الاتفاق الثلاثي المباشر مع إسرائيل بالوساطة الأمريكية، لنكون أكثر وضوحا؟
2: صباح الخير لك أستاذ محمد وأستاذ عادل والمشاهدين. يعني في الحقيقة هذا التصعيد الإسرائيلي إذا كان لابد من أعطاء تفسير له، فهذا يؤكد أن الإسرائيلي يعني بات كأنه في حلم من هذا اتفاق الإطار. يعني هذا القصف وهذا الادعاء أنه كما قال الأستاذ عادل أنه رد حزب الله بمسيرة على منطقة يعني احتلها أو أعلن احتلالها أنها سيطر عليها صار خرقا لوقف اطلاق النار، في حين أن احتلاله لهذه المنطقة ليس خرقا لوقف اطلاق النار، تجريفه للبيوت وتدمير البيوت يوميا ليس خرقا لوقف النار، الغارات يعني في إسرائيلي ينفذ اتفاق الإطار على طريقته، يأخذ كل شيء ولا يعطي شيء، يعني يستمر في الاحتلال في محاولة توسيع منطقة احتلاله ولا يقدم أي شيء، لا ينسحب من أي منطقة. فيعني أنا في تقديري استمرار هذا الوضع، أول شيء النتيجة الأولى أنه لا يمكن توقع أي يعني فخامة رئيس الجمهورية تحدث عن أنه لازم يصير، لكن يعني لا يمكن لبنان أن يحصل على شيء طالما أنه الإسرائيلي يتصرف بهذه الطريقة باستمرار في الاعتداءات، والولايات المتحدة الأمريكية كأنها تقف إما بموقف الداعم أو بموقف المتفرج، وإن كانت تدري فتلك مصيبة، وإن كانت لا تدري فالمصيبة أعظم. ما يفعله الإسرائيلي هو تخريب الاتفاق أو أخذ الاتفاق شماعة، وتحت هذه الشماعة يمارس الإسرائيلي كل ما يريد. يعني السلطة اللبنانية عليها أن تحاول إعادة استجماع ما يمكن أن تحصله من أوراق قوة أو تجمعه من أوراق قوة.
0: ما الذي يمكن أن تجمعه من أوراق قوة؟ لعل هذا يعني السؤال هو الأهم والأبرز حاليا، لأن إسرائيل لا تكترث والولايات المتحدة يبدو أنها مصطفى مع إسرائيل مثلما هو واضح. ما الذي تملكه لبنان؟
2: تحاول مع الفريق الآخر الذي عرضها في هذا الخيار، وأن يعني تتم بلورة موقف موحد على الأقل يا أخي، أن يتم يعني التوقف عن المشاركة في هذه المفاوضات التي لم تجدي نفعا حتى اليوم. يعني ما أعطي لبنان فيها أعطي قشور إذا كان أعطي، يعني سواء على مستوى المنطقة التجريبية الأولى أو على مستوى الإطلاق مجموعة أسرى لا علاقة لهم باللائحة التي قدمتها السلطة اللبنانية والتي تدخل في صلب اتفاق الإطار، لأنه المطالب بهم هم إما مقاتلين من حزب الله أو أنه أناس يعني خطفتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي عندما دخلت إلى بلداتهم بعد الحرب الأخيرة. ففي تقديري أنا برأيي لازم تكون هذه مناسبة للسلطة اللبنانية لأن تعيد النظر بكل أداء في التعاطي مع هذا الملف، وأن يعني تفتح حوار مع الفريق الآخر علها تجد معه أرضية معينة للخروج بموقف يواجه الموقف الإسرائيلي.
0: طيب هذه نقطة مهمة دعني أنقلها ونعود إلى هذه التجاذبات اللبنانية لو سمحت أستاذ طارق. ننقل هذا التصور إلى الأستاذ عادل شديد. هل إسرائيل تضع بعين الاعتبار وهي التي تحاول أن تؤجج الفرقة داخل لبنان أن يتحول الموضوع إلى عكس ذلك، أن تتحاور الدولة اللبنانية مع حزب الله على أرضية أن هذه المفاوضات والمحادثات لم تفعل شيئا للبنان، لم يستفد منها؟
1: يعني يعني أستاذ محمد، إسرائيل تفكر بطريقة عكسية تماما. إسرائيل ترى من استمرار الاحتلال وزيادة المناطق المحتلة بدل تناقصها وتراجعها، أنه هذا من شأنه، وطبعا بالتزامن مع هذه الحملة الإعلامية المضخمة التي يراد منها فرض صورة نصر إسرائيلية، وكأنها تريد إعادة هندسة الوعي اللبناني، الوعي الحكومة ومؤيديها كما وعي المقاومة، وبالتالي أن تدعم رواية الحكومة وداعميها أمام اللبنانيين أنه إسرائيل باحتلالها يؤكد دقة نظريتنا أنه لا يمكن مواجهتها بالقوة سوى بالتفاوض. هكذا إسرائيل تفكر. أما بخصوص الموضوع الداخلي في لبنان وهذا التناقض العميق، بالتالي إسرائيل بالوضع الطبيعي تلعب على التناقضات الداخلية، فما بالكم حين يتم تأطير ذلك بالاتفاق مؤشر الإسرائيلي لنجاح الجيش اللبناني والحكومة بالقيام بما يخصهم والشق الخاص بهم هو مدى قدرتهم وإرادتهم على الدخول بمواجهة مسلحة مفتوحة مع حزب الله. لذلك بدل من أن تتهم إسرائيل بخرق الاتفاق، إسرائيل هي التي تتهم الحكومة والجيش اللبناني أنهم أخفقوا وفشلوا في القيام بمسؤوليتهم اتجاه القضاء على حزب الله. بالتالي كلما دخل الجيش في مواجهة مع حزب الله بالنسبة للإسرائيلي بدأ الجيش يقوم بمسؤوليته، وحين تبقى الأمور على حالها الإسرائيلي يوظف ذلك باتجاهين: الأول تحميل الجيش مسؤولية واتهامه بالتقصير والضعف، والتنصل من أي التزام، وإن كان الاتفاق اللبناني الإسرائيلي لا يلزم إسرائيل لطالما أنه إسرائيل هي التي تقرر حول المناطق التجريبية أي منطقة ستخلو ستغادرها، ومعايير التقييم على الجيش اللبناني إن كان قد نجح في هذه المنطقة أم لا. بالتالي ولكن الأمريكي له مصلحة بتبرير استمرار المفاوضات من قبل اللبنانيين لإعطاء شرعية أخلاقية وسياسية للحكومة للاستمرار، وبالتالي أتى موضوع المحتجزين اللبنانيين الذين كانوا في إسرائيل والذين كان يفترض أن يتم إطلاق سراحهم دون أن يسجل ذلك كانتصار للمفاوضات وأن يتم شكر الأمريكي والصليب الأحمر في الوقت اللي الصليب الأحمر نفسه يقول أنه لم يكن جزءا من أي اتصالات أو مفاوضات، إنما طلب منه قبل ساعات أن يكون جاهز لاستلام مجموعة من اللبنانيين وأن يسلمهم للحكومة اللبنانية. بالتالي إسرائيل بدل أن تسلمهم وأن تطلق سراحهم، لأنه لم يثبت أنه لم يكن لهم علاقة مع حزب الله نهائيا ولم يكن لديهم معلومات أمنية من الممكن أن يستفيد منها الإسرائيلي، بالتالي ولكن إسرائيل أطلقت سراحهم. السردية الإسرائيلية كجزء من هاي المسيرة الأكبر وتدخل السفير الأمريكي في بيروت، ثم بموضوع له الحديث عن إعادة جثمين يهود لبنانيين دفنوا في بيروت منذ الثمانينات، ليظهر من يمين نتنياهو أمام الإسرائيليين واليهود أن دولة إسرائيل لا تخص الإسرائيليين إنما دولة كل يهود العالم، طالما أنه بنيامين نتنياهو يبحث عن رفات يهود ليسوا إسرائيليين إنما مدفونين في دول يفترض أن يكونوا لبنانيين، وأن لا يطالب بنيامين نتنياهو لأن هؤلاء لبنانيون ولا علاقة لبنيامين نتنياهو وإسرائيل في موضوعهم.
0: طيب أستاذ طارق، نتنياهو الذي مثل ما هو واضح وأشار إليه الأستاذ عادل يسجل أهدافا كثيرة أو يريد أن يسجل أهدافا في مرميات مختلفة، هل تعتقد بأن ثمة أرضية معينة ليكون هناك حوار لبناني لبناني لبنان الرسمي مع حزب الله يكون مبني على رؤية كل طرف وما تحقق بالفعل على الأرض؟
2: يعني إذا لم يكن هناك أرضية بواقع لبنان والمخاطر المحدقة به الآن، إذا لم يكن هناك أرضية لحوار ينبغي أن يتم إيجاد أرضية لهذا الحوار، لأنه الكيان كله في خطر وليس فريق منه أو طائفة منه أو جهة سياسية منه. لبنان كله في قطر، يعني عندما يحتل الجنوب اللبناني فالجنوب اللبناني هو جزء من الجغرافيا اللبنانية السياسية والبشرية والطبيعية، ويعني جزء من وطن، يعني جزء من وطن محتل 600 كيلومتر مربع أو أكثر تحتل إسرائيل حتى الآن من لبنان. فإذا كان هذا الخطر المحدق بالوطن لا يستدعي أن يكون حوار بين مكوناته وبين القوى السياسية في من أجل يعني إيجاد السبل يعني الحفاظ على مصير هذا البلد وإيجاد الوسائل لمواجهة هذه المخاطر، فأعتقد أنه يعني بيكون الأمر غير طبيعي مهما يكون. يعني في الاخر يعني في وجهتنا في المبدا، يعني عندما ذهب لبنان الى المفاوضات المباشره وكان فريق حزب الله وحلفائه يريدون المفاوضات ان تكون مباشره، لكن الجامع كان بين الفريقين هو انه الاهداف من هذا الحوار اللي هي انهاء الاحتلال، اعاده الاسرى، عودة النازحين، إعادة إعمار البلد، نشر الجيش اللبناني في الجنوب وتنفيذ القرار الدولي 1701، كل هذا في متفق عليه، يعني هناك اتفاق موجود، يعني هذا الاتفاق المبدئي هو الذي يكون الأرضية الحوار مطلوبة. اختلفوا على الأسلوب، ولكن ينبغي أن يتم اتفاق الآن على ما كيف يمكن إنقاذ لبنان من هذا الوحش الإسرائيلي الذي يبدو أنه يتخذ، أعود وأقول، يتخذ من الاتفاق شماعة ليدفز باقي مخططاته، وأكثر والأخطر من ذلك أنه يتصرف وكأن الحكومة اللبنانية شريكة له فيما يقوم به.
0: هذا الأهم يعني. شكرا، اسمح لي على المقاطعة أستاذ طارق، انتهى الوقت المخصص لهذه المقابلة. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من بيروت. طارق طرشيشي الكاتب المحلل السياسي. أشكرك عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية من الخليل، كنت معنا. الإفراج عن 5 محتجزين لبنانيين لم يكن سوى جزء من تفاهم أوسع بوساطة أمريكية أعاد إلى الواجهة ملف رفات يهود لبنانيين قضوا في سنوات الحرب الأهلية، وذلك في ظل مطالبة حكومة نتنياهو بنقل رفاتهم إلى إسرائيل. هذا التطور يأتي قبيل جولة محادثات مرتقبة بين لبنان وإسرائيل في روما العاصمة الإيطالية.
3: أحياء يعودون إلى بيوتهم بعد أشهر من الاحتجاز في مقابل تعهد بالبحث عن رفات أموات قضوا قبل نحو 4 عقود. تلك هي المعادلة التي رسمت ملامح التفاهم الأخير بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية. فخلال يومي الجمعة والخميس أفرجت إسرائيل عن 5 محتجزين لبنانيين نقلتهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى لبنان عبر الناقورة، هم بمثابة دفعة أولى بحسب وصف الرئيس اللبناني جوزيف عون. من أصل نحو 36 محتجزا اقتادتهم القوات الإسرائيلية من قراهم ومناطقهم خلال عملياتها العسكرية في الجنوب. تقول مصادر لبنانية إن عددا كبيرا منهم مدنيون، وكانت الدعوة إلى الإفراج عنهم أحد أبرز مطالب بيروت خلال جولات المحادثات السابقة مع إسرائيل في واشنطن. الإفراج عن المدنيين 5 جاء بعد لقاء جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى والسفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكبي، لكن الإفراج عنهم ارتبط في المقابل بفتح ملف يعود إلى حرب أخرى وزمن آخر. فإسرائيل تطالب لبنان بالمساعدة في البحث عن رفات يهود لبنانيين بعضهم اختطف وقتل في منتصف 80s القرن الماضي في خضم الحرب الأهلية التي عاشها لبنان، من أبرزهم رئيس المجلس اليهودي اللبناني إسحاق ساسون ونائبه إلي حلاق، فيما فارق آخرون الحياة لأسباب طبيعية ودفنوا في مقبرة يهودية في لبنان. وبحلول مارس من عام 86 كانت إسرائيل تتحدث عن 9 مخطوفين، 4 قالت إنهم قتلوا و5 ظل مصيرهم مجهولا. ملف حمله إلى الأمم المتحدة سفير إسرائيل آنذاك بنيامين نتنياهو، مطالبا السلطات اللبنانية بحماية مواطنيها اليهود. بعد 4 عقود يعود نتنياهو إلى الملف نفسه، هذه المرة رئيسا للحكومة، ساعيا إلى العثور على رفاتهم ونقلها إلى إسرائيل، رغم أن الحديث هنا عن أبناء طائفة يعود وجودها في لبنان إلى ما قبل قيام دولة إسرائيل بقرون، إذ ناهز عدد اليهود في لبنان 6,000 قبيل عام 48 قبل أن يتراجع بعد حرب 67، ثم بصورة أكبر خلال الحرب الأهلية وصولا إلى 10 وفق تقديرات حالية. وفي حين تشير تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن بعض أقارب أولئك اليهود يقيمون اليوم في إسرائيل، إلا أنه لم يتضح ما إذا كان هم من طلبوا نقل الرفات أم أن المبادرة جاءت من الحكومة الإسرائيلية.
0: إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قد يضرب قريبا جبل رأس الفأس في إيران، في حين قال نظيره الإيراني مسعود بيزشكان إن ما وصفه بالعدو يحاول إثارة الخلاف داخل البلاد من خلال حصاره، لكن الإيرانيين سيحبطون مؤامراته عبر الوحدة. من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، مرحبا إيهاب، نتابع معك أبرز التطورات المواقف وأيضا التصريحات الأمريكية.
4: نعم محمد، مرحبا بك. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث مرة أخرى عن إيران، في هذه المرة يلوح بضربات عسكرية على موقع جبل الفأس الذي يعتقد بأنه موقع نووي في إيران. الرئيس دونالد ترامب يقول أنه يراقب هذا الموقع وأن أي تحرك في هذا الموقع أو أي مواقع أخرى سيقابل بهجمات من الولايات المتحدة. الرئيس دونالد ترامب أيضا تحدث عن الوضع العسكري في مضيق هرمز، قائلا أن الولايات المتحدة لا ترصد أي أنشطة عسكرية إيرانية في هذا التوقيت في مضيق هرمز بعد قيام الولايات المتحدة بتدمير الرادارات الإيرانية التي حاولت إيران بناءها خلال الأيام القليلة الماضية، على حد قول الرئيس الأمريكي الذي أكد بأن الولايات المتحدة انتزعت السيطرة على المضيق بالكامل من الجانب الإيراني. الرئيس ترامب أيضا يتحدث عن الصين وعلاقة الصين بهذا الصراع، قال أن التدخل الصيني في الصراع مع إيران محدود للغاية. الرئيس ترامب يقول أنه طلب من الرئيس الصيني عدم التدخل والصين استجابت إلى هذه الدعوة، وأقلل من الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز على مدى السنوات المقبلة، مدعيا بأن الأنابيب النفط التي يتم بناؤها حاليا في منطقة الشرق الأوسط ستكون بديلا ربما بالكامل عن مضيق هرمز، وإن المضيق لن يكون ذو أهمية استراتيجية خلال الفترة المقبلة. الرئيس ترامب أيضا يؤكد بأنه سينتهي من ملف إيران بشكل كامل ولن يترك هذا الملف للرئيس الأمريكي المقبل، قائلا أن إيران إذا غادر هو الحرب حاليا مع إيران سيكون على الإيرانيين إعادة بناء دولتهم خلال 25 عاما بعد الضربات الأمريكية، لكنه لن يغادر ولن يترك هذا الملف كمصدر قلق للرئيس الأمريكي المقبل على حد قوله. هذه التصريحات للرئيس الأمريكي جاءت بعد ساعات من إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على شركة مالية مقرها تركيا وأيضا شركتين تابعتين لها. تقول الوزارة إنها على صلة بتمويل ربما يكون على صلة بالحرس الثوري الإيراني، والسفير الأمريكي لدى أنقرة يقول إن هذا الاستهداف بالتأكيد ليس للحكومة التركية أو النظام المصرفية التركية وإنما لشركات تتعامل مع إيران. أيضا في التفاصيل، صحيفة نيويورك تايمز وفي ظل الحديث الدائر هنا في الولايات المتحدة عن تداعيات هذه الحرب وتحديدا ما تردد عن نقص أمريكي في المخزون العسكري في منطقة الشرق الأوسط، كشفت الصحيفة بأن البنتاغون أجرى اختبارات كشف الكذب لنحو 50 من هيئة الأركان الأمريكية المشتركة سواء ضباط أو موظفين مدنيين في ضوء التسريبات للصحف الأمريكية حول نقص المخزون من الذخائر الدقيقة والصواريخ الاعتراضية، والتي أثارت غضب الرئيس دونالد ترامب بشكل كبير خلال الفترة الماضية. محمد،
0: شكرا. إيهاب العبسي مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن. فيما يتعلق بالتطورات في إيران، نقل مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير عن الجيش قوله إنه سيقوم بضربة استباقية إذا شعر بأي تهديدات عسكرية تستهدف البلاد. نتابع.
5: ما بين العقوبة والحصار والاستعداد للمواجهة العسكرية، هكذا تبدو إيران. الجيش الإيراني تحدث اليوم بشكل واضح ليقول بأنه سيقدم على أي عملية استباقية إذا ما لمس أن هناك أي تحرك عسكري يستهدف إيران، وهي مبادرة ربما قد تتخذها إيران لمنع أي هجوم ربما قد يستهدف الداخل الإيراني، لكن على بعد العقوبة والحصار. هنا اعتراف واضح من الحكومة الإيرانية بتأثير العقوبات على إيران، وهذا ما أكدته المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية. لكن بكل تأكيد الرئيس الإيراني ورئيس البنك المركزي تحدثوا ليقولوا بأن إيران تستعد لمواجهة هذه العقوبات ولتخفيف الضغط على الشارع الإيراني. مشهد آخر قد يبرز في الأفق ضمن التوتر الإيراني الأمريكي من خلال ما صرح به مندوب إيران في جنيف أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث قال بأن الثلاثي الأوروبي فرنسا بريطانيا ألمانيا بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية يسعون إلى نقل ملف إيران النووي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجلس الأمن، وهذا يطرح الكثير من الأسئلة حول المواجهة المقبلة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. محاولة أمريكية بفرض عقوبة دولية عبر مجلس الأمن بسبب برنامجها النووي، وربما سيكون هناك رد إيراني بما هدد به المسؤولون الإيرانيون، أقصاه قد يكون الخروج من معاهدة الحد من الأسلحة النووية أو ما يعرف بمعاهدة NPT.
0: ويستمر الجدل بشأن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران وعلى مدى قدرتها على تحقيق ما لم تحققه سلسلة عقوبات استمرت أكثر من 4 عقود، وأيضا عن أهداف الإدارة الأمريكية الحقيقية من خلال فرض تلك العقوبات الشديدة على إيران.
6: أطلقت واشنطن ما تسميه عملية المنبوذ الاقتصادي، وقالت إن هدفها هو قطع كل شريان حياة اقتصادي لإيران. لتحقيق ذلك صممت الجهاز العصبي لهذه الحرب الاقتصادية، وهو ما حمل اسم العقوبات الثانوية.

0: وهي عقوبات تستهدف أطرافا ثالثة تجري تعاملات مع إيران لا دخل للولايات المتحدة فيها، ولكنها تعاملات تشكل منفذا لإيران من وراء الحصار المشدد على اقتصادها. ولتحقيق هذا الهدف بقطع أكسجين الدعم الإيراني عبر الشبكات الالتفافية العابرة للحدود، تستخدم الولايات المتحدة نظامها المالي وهيمنته في الدورة الاقتصادية العالمية. فحسب الاحتياطي الفيدرالي يستخدم الدولار في نحو نصف المدفوعات الدولية، ويستحوذ على نحو 60% من الالتزامات المصرفية الدولية أو المقومة بالعملات الأجنبية. أمام هذه الأهمية توضع الشركات والأشخاص والكيانات أمام خيارين، إما وقف التعاملات المستهدفة مع إيران أو المخاطرة بفقدان الوصول إلى النظام المالي الأمريكي. استهدفت واشنطن بالعقوبات الجديدة 5 قطاعات هي الطيران والأصول الرقمية والذهب والشحن والتكنولوجيا. ويبدو واضحا هنا أن الهدف هو منع محاولات الالتفاف على العقوبات التي اكتسبت فيها إيران خبرة واسعة. فالقيود الشديدة على وسائل النقل والشحن تجعل عمل أساطيل الظل صعبا ومكلفا، وفي هذه الحالة حتى لو وجدت إيران من يشتري نفطها مثلا، فإن عملية نقله تصبح غير ممكنة أو مكلفة للغاية. أما استهداف الأصول الرقمية التي تمكن من معاملات في الظل وكذلك الذهب، فلأنهما يسمحان بإجراء عمليات مقايضة تمكن من تفادي القيود على تحويل الأموال. وهنا يبدو أن الهدف هو جعل وصول السيولة المالية إلى الدورة الاقتصادية الإيرانية صعبا للغاية. وزارة الخزانة الأمريكية أدرجت نحو 60 شخصا وكيانا وسفينة على قوائم العقوبات، وهددت شركات ومصارف دولية بعقوبات إن هي استمرت في الأنشطة المستهدفة. فحسب توصيف الإدارة الأمريكية تعد هذه العقوبات الأقصى التي تفرض على إيران، لكن يبقى السؤال ما الهدف منها؟ هنا تمضي التصريحات الأمريكية الأخيرة في اتجاهين، الأول يشير إلى أن هدفها إسقاط النظام الإيراني، والثاني يتحدث عن إحداث ضغط كبير يدفع طهران لتقديم تنازلات. عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحديث عن إسقاط النظام بكلمات تشبه ما قاله في بداية الحرب، فقد عبر عن رضاه عن الوضع الآن وقال إن الاقتصاد الإيراني ينهار، وتساءل متى سينتفض الشعب الإيراني ويقاتل. أما وزير الخزانة الأمريكي فقد قال إن الأمر لا يتعلق بالضرورة بانهيار النظام الإيراني رغم أن ذلك قد يحدث، وأوضح أن الهدف الأساسي هو جعل الإيرانيين راغبين ومستعدين للتوصل لاتفاق حقيقي وشامل. وقال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن واشنطن ستواصل ممارسة الضغط الاقتصادي على إيران باعتباره من وجهة نظر الإدارة الأمريكية أفضل طريقة للوصول إلى هدفها النهائي. ونقلت وكالة فرانس بريس عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إن إسقاط الجمهورية الإسلامية في إيران في المتناول حالياً. تتلاحق المؤشرات السلبية للاقتصاد الإيراني وعلى رأسها نسبة التضخم، لكن لحد الآن لا يعرف ما إذا كان تأثيرها بلغ مساحة التأثير السياسي. وقد كان لافتا أن الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أقر بتأثير العقوبات وتحدث عن إصرار مسؤولين آخرين على نفي تأثيرها، وقال إنه لا يعرف كيف يرد عليهم، موضحا أن البلاد في حالة حرب ويجب أن تقبل الظروف التي تفرضها الحرب. وكشف بيزيشكيان عن تراجع الصادرات والواردات بنسبة تراوح بين 25 و35%. يقر الرئيس الإيراني إذن بتأثير العقوبات الأمريكية، لكن إمكانية قياس هذا التأثير ومدى شدته تبقى محدودة، ويبقى الوضع مفتوحا على سيناريوهين: إما تأثير سريع وشديد يظهر في قطاعات حيوية ذات انعكاس اجتماعي كبير، أو تأثير يطول انتظاره ما يمنح فرصة للتأقلم، ولكل منهما تداعيات سياسية مختلفة.
1: من طهران الدكتور حسين رويوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن واشنطن دوغلاس بانداو كبير الباحثين بمعهد كيتو للدفاع، مرحبا بكما. دكتور حسين، هل نتحدث عن بلوغ إيران عقيدة عسكرية جديدة يتجلى ذلك من خلال تصريحاتها الأحدث؟
2: تحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. نعم، تقريبا يمكن أن نقول أن هناك تغيرا في العقيدة العسكرية الإيرانية، باعتبار أن إيران كانت تعلن دائما وأبدا أن العقيدة العسكرية الإيرانية هي دفاعية قائمة على

0: في تصوري أن هذا يمكن أن يكون موضوعاً جديداً ويخلق معادلات جديدة أيضاً.
1: لماذا هذا التغير؟
0: يعني أتصور بعد 6 أشهر من الحرب وتكرر جولات الحرب الأمريكية ضد إيران، هو الذي فرض على إيران منع يعني العدوان عليها من خلال هكذا خيار. يعني كل فترة أمريكا تقوم كما تقول هي بجث العشب، وهذا معناه أن العدوان سيبقى مستمرا كل فترة، وهذا لا يمكن أن يكون مقبول إيرانيا. إيران تريد ضرب أي استعداد لأي قوة للقيام بأي عمل ضد إيران لمنع استمرار الحرب.
1: طيب سيد دوغلاس، هل هذا التغير في العقيدة الإيرانية من شأنه بالفعل أن يغير المعادلة؟
2: لا، أعتقد ما سيفعل هذا الأمر هو أنه سيؤدي ربما إلى توسيع دائرة النزاع العسكري في الأسابيع القادمة. من صعوبة المكان أن نتخيل تغيير ذلك للنزاع، لأن الولايات المتحدة من خلال مؤسسة العسكرية دائما ستكون جاهزة للرد على أي عملية هجوم إيرانية. إذا كانت إيران تريد منع الإدارة الأمريكية من شن هجوم، وإذا ما نظرنا إلى الأمور وكيف جرت، أعتقد أنه في هذه الحالة سيكون المحتمل أن الرئيس الأمريكي سيوجه ضربات ويهاجم إذا ما كان الأمر كذلك بالنسبة للإيرانيين. لكن إذا ما كان هناك توجه لتغيير هذه العقيدة العسكرية، فهذا سيجعل الأمر أكثر صعوبة.
1: سيجعل الأمر أكثر صعوبة. دكتور حسين، إلى أي مدى تعتقد بأن إيران ستأخذ هذا العامل بعين الاعتبار؟ لأن أن تبادر هي بالهجوم سيجعل الرد الأمريكي يكون ربما أكبر بكثير، وتوعد وتعهد بذلك ترامب أكثر من مرة.
0: في تصوري أن خيارات إيران في هذا الإطار هي محدودة. يعني نحن أمام عدوان، دولة جاءت من أقاصي الدنيا وفرضت عدوانا ضد إيران خارج إطار الإرادة الدولية، خارج إطار القانون الدولي، وإيران 6 أشهر وهي تدافع عن نفسها أمام هذا العدوان الهمجي الذي يقتل المدنيين والعسكريين في آن معا. رأينا قبل أيام كيف أن الجيش الأمريكي قام بقصف حفل زفاف، قبل ذلك مدرسة لامر وقتل 180 طفلة من تلاميذ المدارس الابتدائية. وبين هذا وذاك أنه ملعب لامر الذي قتل فيه العشرات من الرياضيين الذين تعرضوا ل العدوان الأمريكي. من هنا في تصوري أن يعني تبقى إيران في موقع الدفاع يصبح أمرا صعبا، وإيران تقول أنها الآن تمتلك يعني مجموعة من الإمكانات التي تجعلها تعرف هل هناك تحضير لأي عدوان ضدها وتقوم بضربه. طبيعي في إذا قامت أمريكا بالرد ستقوم إيران أيضا بالرد، إيران تمتلك الأدوات اللازمة للرد على أي عدوان أمريكي.
1: سيد دوغلاس، يحدث كل هذا وثمة أفق ما للتفاوض، لورقة جديدة أو إطار تفاوضي جديد، هذا على الأقل ما يتم تداوله عبر تسريبات لوسائل الإعلام. لأي مدى تعتقد بأن هذه الحالة، هذا الاحتقان العسكري الذي قد ربما ينفجر في أي لحظة، أن يؤدي بطريقة عكسية إلى إعلاء التفاوض والحوار؟
2: أن

0: تأمل أن الحالة الجارية حالياً ربما قد تضيف بعض الألحية والضرورة لعملية التفاوض. أعتقد أن هناك قنوات تجري فيها عملية التفاوض، لأن كلتا الحكومتين تعرفان أن لمصلحتيهما أن تجري عملية التفاوض بينهما. طبعاً من الصعوبة مكان إجراء ذلك كله، لكن على الرغم من كل ذلك فإن كلا الطرفين يريدان أن تكون هناك عملية تفاوض، وكلتا الحكومتين تعرفان أنه في نهاية المطاف هذه الطريقة والسبيل الوحيد لحل النزاع، وكلتا الحكومتين تريدان إنهاء هذه المسألة برمتها. لكن الخطورة تكمن في نظرة لإيران التي تجعلها ربما تسلك مسلك الاعتداء، وربما قد يصعب الأمر بالنسبة للولايات المتحدة أن تبرم اتفاقا دون ما رد على إيران. وكلما زاد هذا الأمر كلما قد يؤدي إلى خسارة إيران إلى دعم من حتى أصدقائها، دول مثل الصين، دولة تريد بالتأكيد أن يتم إعادة فتح المضيق، دولة بالتأكيد تريد أن تعود تدفقات النفط، ربما دولة قد تعود لتضغط على إيران.
1: هل هذا وارد دكتور حسين؟ هل تتوقع أن الصين تقترب من مرحلة ما تضغط فيها على إيران؟
2: لا، هذا غير صحيح. يعني الدليل على ذلك يعني مؤتمر شانغهاي الأخير في قرقيزيا، أنه الصين وروسيا والبرازيل والهند والكثير من الدول أعلنوا صراحة، والبيان الختامي أيضا، أن العدوان الأمريكي على إيران غير قانوني وهو حرب إرهابية، وأن هذه الدول لن تلتزم بعقوبات أحادية تفرضها أمريكا على إيران، وستبقى تتعاون مع إيران كعضو في مجموعة شانغهاي. هذا يعكس حقيقة الموقف السياسي. هذا التصور الأمريكي هو مجرد تبنيات أن تتحول الصين يعني في موقفها السياسي إلى جانب أمريكا. نعم، قد تكون أوروبا تذهب إلى الموقف الأمريكي، ولكن علاقات إيران ليست الآن مع الأطراف الغربية. علاقات وتعاون إيران هي مع مجموعات في مجموعة شانغهاي، في مجموعة بريكس، المجموعة الأورو آسيوية، وهذه المجموعات كلها لها مواقف سلبية تجاه أمريكا وما تقوم به من إرهاب اقتصادي ضد إيران.
1: إلى أي مدى تعتقد سيد دوغلاس أن المنبوذ الاقتصادي ستكون ذات جدوى إذا كانت تلك الدول التي تتعامل مع إيران اقتصاديا بنسب عالية لا تنضوي تحت تلك المظلة الأمريكية التي دعت ترامب لأن تنضم إليها، ولكن رفض الدول كثير مثل ما هو معروف؟
0: الكثير من الدول لا تريد الانضمام، لكن بعض هذه الدول ربما قد تفعل، ربما بعض مباعث القلق المرتبطة باقتصاد الدولار. بالنسبة للتحدي الكبير بالنسبة للولايات المتحدة فيما يخص العقوبات الاقتصادية يكمن في إقناع دول مثل الهند والصين. ربما من الممكن في نهاية المطاف أن تنحى هذه الدول تجاه فرض بعض الضغوط على إيران، دول مثل الصين والهند. في الماضي كان هناك بعض الحساسيات بشأن بعض العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على بعض المؤسسات المالية والمصارف، وأعتقد أن سيكون هناك بعض الضغط يأتي من كل من الهند والصين. الهند كذلك أعلنت أنها تريد أن يتم حل النزاع ما بين روسيا وأوكرانيا. ربما قد يكون لها رأي مشابه فيما يتعلق الأمر بالنزاع ما بين الولايات المتحدة وإيران. أعتقد أنه بعد 6 أشهر
1: أسف على المقاطعة، انتهى الوقت المخصص لي المقابلة من واشنطن. دوغلاس بانداو كبير الباحثين بمعهد كيتو للدفاع، شكرا جزيلا للدكتور حسين الويوران الباحث المختص بالقضايا الإقليمية كان معنا من طهران. في قطاع غزة. قالت سرايا القدس إنها اشتبكت مع قوة وصفتها بالميليشيا العميلة لإسرائيل بعد أن توغلت في القرارة جنوبي القطاع أثناء محاولتها خطف أحد عناصر سرايا، وبعد انكشاف أمرها أقدمت على تصفيتها. إلى ليلى الشيخلية التي ستصحبنا في فقرة سياق الحدث وقراءة للنمط العملية الإسرائيلي في قطاع غزة إضافة إلى أهدافه العسكرية والسياسية.
3: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. النمط الميداني الإسرائيلي في قطاع غزة وأهدافه مع استمرار الاستهدافات وعمليات التوغل خارج نطاق سيطرة الاحتلال وعودة العمل على تحريك ميليشيات متعاونة معه في القطاع. فهل نحن أمام حوادث أمنية متفرقة أم أمام أداة عملياتية إسرائيلية لإبقاء القطاع تحت الضغط؟ لاعبان رئيسيان يحددان مسار هذا الملف، الفصائل الفلسطينية وإسرائيل. مواقفهما رسمتها تصريحات اليوم. فسرايا القدس تقول إنها اشتبكت مع قوة متوغلة من الميليشيات العميلة في القرارة جنوبي القطاع، وذلك أثناء محاولة خطف أحد عناصرها. وتضيف أن هذه القوة تلقت بعد انكشافها دعماً من مسيرات الاحتلال، وأنها قامت قبل انسحابها بتصفية أحد عناصر السرايا. وتقول إن القوة نقلت عناصرها المصابين والقتلى خلال انسحابها من القرارة شمالي خان يونس. أما إسرائيل فتقدم هذه التحركات ضمن عنوان أوسع هو استمرار عملياتها الأمنية. فرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إن أنشطة إسرائيل لمكافحة الإرهاب مستمرة في الضفة الغربية وغزة ولبنان وفي كل مكان يحاول فيه أعداؤها تهديدها. بهذه الصيغة تضع إسرائيل عمليات غزة ضمن نمط إقليمي واحد يقوم على إبقاء حرية العمل العسكري قائمة حتى في ظل الحديث عن ترتيبات أمنية أو تهدئة. وبتزامن مع العمليات الإسرائيلية الأمنية المستمرة في القطاع يستمر الاحتلال بعمليات النسف والتوسع داخل القطاع بنمط متصاعد. طبعا لابد أن نتابع ما يجري على الأرض. معك سلام على الخارطة التفاعلية، تفضلي.
4: هذه الخريطة تدل على مدى التقدم الإسرائيلي منذ اتفاق شرم الشيخ الذي أوقف الحرب على قطاع غزة. اللون الأحمر هي الحدود التي تقدمت إليها قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد التوقيع على الاتفاق. كان من المفترض أن تبقى القوات الإسرائيلية ضمن تلك المنطقة التي تظهر باللون الأصفر، هذه المنطقة المحتلة. يفترض بالجيش الإسرائيلي أن يقف عندها وأن تبدأ عملية الانسحاب تباعا متبوعة بمجموعة من الخطوات التي يفترض كانت أن تنفذ الواحدة تلو الأخرى وفق المراحل التي تم الاتفاق عليها. الذي جرى أن القوات الإسرائيلية بقيت تتقدم، قضمت المزيد من الأراضي، اليوم أكثر من 65% عند حدود الخط الأحمر باتت محتلة ولا تزال محتلة. ولكن الاعتداءات لا تقف عند هذا الحد، عمليات النسف مستمرة. أحدثها مثلا في خان يونس أن قام الجيش الإسرائيلي بنسف مجموعة من المباني. صحيح النقطة، طبعا خان يونس جزء منها محتل بشكل كامل. النقطة بأن هذه المناطق التي تحتلها إسرائيل حتى إن وجدت فيها مبانٍ يقوم الجيش الإسرائيلي بنسفها كلياً ثم إزالة الركام. ولكن عمليات النصف أيضاً ليست الخرق الوحيد، هناك عمليات قصف متكررة بشكل شبه يومي، ولكن هناك أيضا تنفيذ عمليات توغل ميدانية وإن بشكل خاطف. سنعود إلى مدينة غزة قبل بضعة أيام في شارع الفلل، ما يسمى شارع الفلل في منطقة الكتيبة بقطاع غزة. توغلت قوة خاصة إسرائيلية من الشباك وتمركزت في هذه النقطة. كانوا بحسب المعلومات المتوفرة دخلوا بزي مدني وقاموا باختطاف أحد من يقولون بأنه أحد القادة الميدانيين في حركة حماس. بمعنى آخر إن أخذنا النقطة الأقرب لمنطقة التوغل من حيث تحتل إسرائيل ويتمركز الجيش الإسرائيلي، توغل عناصر الشباك كما يبدو، المعلومات تقول بأن عناصر من الشباك تقريبا تقدموا بنحو 3 كيلومترات، نفذوا العملية، وكان هناك أيضا غطاء جويا رافق هذه العملية لحماية المجموعة وتمكينها من الانسحاب.
3: وكشف أمرهم،
4: كشف أمرهم، كان
3: ولكنهم
4: هناك
3: اغتالوا الشخص
4: بالضبط، وقصف المنزل الذي أغاروا عليه بشكل مباشر، وكان هناك أيضا شهداء من بين المدنيين بينهم سيدة، واختطف الشخص المعني وقاموا باقتياده إلى داخل المنطقة التي تحتلها أو يحتلها الجيش الإسرائيلي. بشكل عام تحدثت عن عمليات النصف أو ما بقي من غزة، ليلى، هذه أثار الدمار أو هذه وثق الأمم المتحدة تقدر بأن أكثر من 81 من المباني في قطاع غزة مدمرة بشكل كامل أو متضررة إلى حد يصعب ترميمه. هناك أكثر من 320 ألف وحدة سكنية لا تزال موجودة لكنها لا يمكن السكن بها لأنها آيلة للسقوط، وهناك طبعا قرابة 200 ألف منزل تضرر، منزل ومبنى سكني تضرر بشكل مباشر. هذه فقط إحصائيات الأمم المتحدة، نحن نتحدث هنا عن مباني، عن شيء ملموس، ولكن خلف هذه المباني هناك عائلة بالكامل، هناك مئات الألاف من الفلسطينيين لا يجدون حتى ربما في بعض الأحيان خيمة يسكنون بها داخل المناطق التي لا تزال غير محتلة في قطاع غزة وتتعرض للاعتداءات.
3: مع عدم دخول مساعدات طبعا، وهذا أو جزء قليل جدا
4: بالضبط.
3: سلام، أشكرك. شكرا. إذن هو بالفعل سلوك إسرائيلي تصعيدي كما تابعنا. هذا السلوك يستمر في تعطيل أي مسار دبلوماسي في غزة. ونتعمق في تفاصيل ما يجري مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى، الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية. أهلا بك دكتور. طبعا قبل أن نبدأ نقاشنا، أنت فككت هذا النمط العملياتي ورصدت 3 أهداف رئيسية تحاول إسرائيل تحقيقها في غزة، لنتابعها. الهدف الأول هو ضرب البنية الأمنية والعسكرية للفصائل خارج مناطق السيطرة المباشرة، فالتوغل في مناطق مثل قرارة مثلا اللي اليوم سمعتها كثيرا، ومحاولة الوصول إلى عناصر محددين، يعكسان رغبة إسرائيل في منع الفصائل من إعادة تنظيم صفوفها في المناطق التي لا توجد فيها قوات إسرائيلية بشكل دائم. الهدف الثاني هو بحسب الدكتور مهند هو الانتقام من حركات المقاومة، وهو أحد أهداف الحرب الأمنية، فضلاً عن تحويل الحياة في القطاع لصراع بقاء، وهو يدفع أكثر وأكثر نحو تطبيق فكرة التهجير التي طالما روج لها سواء في إسرائيل أو في الولايات المتحدة، وتحويلها لخيار فلسطيني داخلي بين الناس من أجل النجاة. الهدف الثالث والأخير فهو تفريغ اتفاق وقف إطلاق النار من مضمونه، وذلك من خلال تكريس وتثبيت حرية العمل العسكري والأمني للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وعدم الانسحاب بذريعة نزع السلاح. فكلما استطاعت إسرائيل تنفيذ توغل أو اغتيال أو عملية خطف، فإنها ترسل رسالة بأن وقف الحرب أو ترتيبات ما بعد الحرب لن تعني تقييد يدها في الميدان. وهنا يصبح النمط العملياتي أداة سياسية أيضا لا أمنية فقط. إذن ومن هنا يأتي السؤال دكتور مهند، المؤسسات السياسية والأمنية كيف تنظر الآن إلى استمرار هذه العمليات في القطاع رغم الحديث عن تهدئة وترتيبات أمنية؟
5: أصلاً إسرائيل تحاول أن تفرغ الاتفاق من أي مضمون من خلال استمرار هذه العمليات العسكرية في داخل قطاع غزة، بمعنى ضرب الاتفاق هو الهدف، بمعنى إفشال الاتفاق في قطاع غزة هو الهدف لهذه العمليات. وعلى فكرة هذا الهدف يتفق عليه الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية. الجيش الإسرائيلي غير معني من الانسحاب من قطاع غزة، والحكومة الإسرائيلية أيضا غير معنية بالانسحاب من قطاع غزة، ولذلك التقى الهدف العسكري مع الهدف السياسي. بالنهاية الهدف المركزي الإسرائيلي هو عدم الانسحاب من قطاع غزة، ومن أجل تحقيق ذلك إسرائيل تحاول أن تحول عملياتها العسكرية والأمنية سواء التي ينفذها الجيش الإسرائيلي أو الميليشيات العميلة في قطاع غزة إلى نمط يومي في قطاع غزة لتحقيق هذا الهدف.
4: طيب، ولكن في النهاية من يقوم بها لصالح الحساب الإسرائيلي؟ هل هو الجيش؟ هل هو الشباك؟ هل هو مستوى سياسي آخر يستفيد من هذا الاستنزاف في غزة؟
5: الكل. الحكومة الإسرائيلية مستفيدة لأنها لا تريد وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهنالك ما زالت تفكر بتهجير سكان قطاع غزة. هذا الهدف ما زال هدفا قائما في أجندات الحكومة الإسرائيلية. الجيش الإسرائيلي لديه مصلحة بعدم الانسحاب، لأنه يعتقد أن الانسحاب من قطاع غزة هو يشكل خطرا أمنيا على إسرائيل أو خطرا أمنيا أمام تحقيق الأهداف الأساسية التي يريدها الجيش، وهو نزع سلاح حركة حماس، بالإضافة أن الجيش يحمل إخفاق 7 أكتوبر، ولذلك الجيش الإسرائيلي أيضا غير معني من الانسحاب، ومعني أن يحول الخط الأصفر إلى الخط الدفاعي والحدودي لإسرائيل. وهذا الأمر أيضا ينسجم مع مواقف شرائح كبيرة جدا في المجتمع الإسرائيلي التي لا تريد التوصل إلى أي اتفاق أو انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة. ولذلك هنالك في لقاء بين المؤسسة السياسية والمؤسسة العسكرية والدعم الشعبي الجماهيري لبقاء الجيش الإسرائيلي واحتلاله لقطاع غزة، بالذات أن هذا الاحتلال الآن في هذه المرحلة لا يكلف إسرائيل أي أثمان تذكر على المستوى الجنود، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الأمني بإطلاق صواريخ على إسرائيل، وذلك هو احتلال يمكن لإسرائيل الآن أن تستوعبه.
4: ويبدو حتى على مستوى السمعة الدولية والمواطن الغزي هو من يدفع الثمن. ولكن هناك حديث فلسطيني الآن كما تابعنا عن ميليشيات عميلة تتحرك بدعم من مسيرات إسرائيلية، ما دلالة هذا الحديث؟
5: هذا نمط استعماري إسرائيل حاولت أن تطبقه في الكثير من المناطق التي احتلتها تاريخيا، يعني حتى في الضفة الغربية، في لبنان، في قطاع غزة. ولكن هنا نحن نتحدث عن ميليشيات أكثر متطورة من الناحية العسكرية ومن الناحية الأمنية، تنظيمات عسكرية مسلحة مدربة بحماية مباشرة من الجيش الإسرائيلي، هدفها هو القيام بعمليات الجيش لا يريد أن يقوم بها حتى لا يعني يتحمل أثمان هذه العمليات من قتل جنود أو جرح جنود. بالإضافة إلى ذلك أن هذه الميليشيات تستطيع أن تقوم بأعمال في داخل القطاع، لأنها تعرف القطاع جيدا، تعرف البنية الاجتماعية في داخل القطاع، وتستطيع أن تتحرك بحرية أكثر في داخل القطاع من حيث أنها على علم بالجغرافيا، بالبنية الاجتماعية، بكل تفاصيل القطاع. ولذلك الجيش الإسرائيلي يستغلها، وطبعا الجيش الإسرائيلي يعول على أن هذه الميليشيات تكون أيضا لها دور في غزة ما بعد حركة حماس، معنى أن إسرائيل تعتقد أن هذه الميليشيات تكون ذراع أمنية لإسرائيل في غزة في اليوم التالي الذي يسمى إسرائيل.
4: يعني هذا هو هذه هي الطريقة التي تجندهم بها، تعدهم بربما وعود كبيرة في اليوم التالي ربما.
5: نعم طبعا هنالك طبعا هذه الميليشيات خلفيات أفرادها متنوعة جنائية وما إلى ذلك، ولكن أيضا هنالك في إغراءات اقتصادية لأفراد هذه الميليشيات، ولذلك إسرائيل تستغل هذه الميليشيات من أجل أن تنفذ عمليات أمنية في داخل القطاع.
4: سؤال أخير سريع لو سمحت، كيف تستفيد حكومة نتنياهو سياسيا من هذا النمط العملياتي لو سمحت؟
5: إسرائيل تستفيد سياسيا بالقول أن نتنياهو لم يتخلى عن الهدف الأساسي وهو احتلال قطاع غزة ونزع سلاح حركة حماس، وربما يلمح اليمين الإسرائيلي أنه أيضا ما زال يفكر بتهجير سكان قطاع غزة،
4: وهذا مهم قبل الانتخابات طبعا. أشكرك جزيلا دكتور مهند مصطفى، بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث، وعودة الآن إلى غرفة الأخبار في ملا.
6: وتغطية الجزيرة لا تزال مستمرة، أسعد بلقائكم من جديد على رأس الساعة، ابقوا في متابعتنا.
7: بين التهدئة والتصعيد،
8: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران،
9: مو ناس تحديد مترسين ناس
7: مفاوضات،
10: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية،
11: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية،
7: ترقب،
12: الطرفان ينتظران إشارات
13: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر،
7: تحليل يقرأ ما بين السطور.
14: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
15: هي
12: قضية تشكيكية.
14: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
7: المشهد كاملا أولا بأول.
3: هل هذه المرة مختلفة؟
7: عواجل تتوالى.
15: أنوه إلى هذه الصور المباشرة.
7: بث مباشر دون توقف.
16: هذه الساعة نفتح نوافذ.
7: نوافذ خاصة.
3: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو.
7: وتحليل للأحياء.
17: تحية المتابعة شبكة مراسلين.
7: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.
18: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات. الصورة أمامكم مباشرة. عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
19: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
7: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
3: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
20: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
7: نفكك تفاصيله.
3: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
7: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
21: هل نحن أمام مساعي جدية فعلاً للوصول إلى اتفاق؟
22: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
23: كلا هذا لم يحصل.
7: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
24: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
7: لإيضاح المعنى.
25: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
7: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.
1: الثامنة صباحا بتوقيت مكة المكرمة. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، وحييكم واصحابكم في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطية الجزيرة المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. في التفاصيل، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 13 أشخاص استشهدوا وأصيب 23 في غارات إسرائيلية على جنوب وشرق لبنان الليلة الماضية. من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض مسيرة أطلقها حزب الله باتجاه قواته في المنطقة الأمنية، وإنه يعتبر ذلك خرقا للاتفاق، إنه قام بالرد. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني، قال دونالد ترامب الرئيس الأمريكي إنه قد يضرب جبل رأس الفأس في إيران قريبا. ترامب أضاف أن هناك بدائل كثيرة لمضيق هرمز، وقال إن شاحنات النفط تمر عبر سوريا، وإنه يجري إنشاء كثير من أنابيب نقل النفط في منطقة الشرق الأوسط. من جهتها، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف 3 كيانات، من بينها بنك جولدن جلوبال في تركيا. السفير الأمريكي لدى أنقرة توم باراك قال إن العقوبات ليست حكما على تركيا أو على نظامها المصرفي، معربا عن ثقته بأن الإجراء سينظر إليه لاحقا كدليل على قوة الشراكة مع تركيا لا سببا لتوترها. أما في طهران، فقال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكان إن العدو يحاول من خلال حصاره إثارة الخلاف داخل البلاد، لكن الإيرانيين سيحبطون مؤامراته عبر الوحدة. في غضون ذلك، قال موقع تانكر تراكرز للبيانات الملاحية إنه رصد 17 عملية نقل نفط وغاز في السفن بخليج عمان أمس، وقد شملت نحو 24 مليون برميل. في الشأن اليمني، نقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر عسكري قوله إن قوات متحالفة مع الحكومة سيطرت على مرتفعين في مديرية حيفان بمحافظة تعز، وذلك بعد اشتباكات مع الحوثيين في تلك المنطقة. مشاهدينا، ملفات كثيرة نتابعها بمزيد التفصيل والتحليل خلال هذه الساعة الإخبارية من الجزيرة. مستهلنا التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، إذ قالت وزارة الصحة إن 13 أشخاص استشهدوا وأصيب 23، وذلك في غارات إسرائيلية استهدفت جنوب وشرق لبنان الليلة الماضية. من بيروت ينضم إلينا الدكتور عماد سلامي، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية، ومن القدس الدكتور محمد هلسة الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكما. دكتور محمد، ما الذي تريده إسرائيل من خلال هذا التصعيد المستمر؟
0: التحية لك أستاذ محمد وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. إسرائيل كالعادة تتضرع بالاعتبارات الأمنية، خروقات من طرف الحزب أو ما تسميه خروقات من طرف الحزب لتصعد من لغتها ومن فعلها العسكري على الأرض بهذه الانتهاكات التي تقوم بها والقتل اليومي. كما تعلم في الخفاء نتنياهو يحاول أن يستفيد من هذا التصعيد وما سبقه من إعلان عن سيطرة إسرائيلية عملياتية على تلال على الطاهر ليجني مكاسب في الداخل الإسرائيلي، وإسرائيل تقترب من صندوق الاقتراع. على الأرض هو يثبت حقائق ووقائع يكرسها بالنار، السيطرة العسكرية وحرية العمل العسكري، ولطالما تباهى بحرية العمل العسكري. في المنظور الأوسع إسرائيل تقول بأن إعلانها السيطرة على تلال علي الطاهر أتى لقطع الطريق على محاولة الحزب أن يستدرج إيران لأن تشارك في الحرب الجارية أو أن تتدخل في إيران، لكن في باطن الأمر المحاولة معكوسة. إسرائيل وكأنها من خلال هذا التصعيد تحاول فعلا أن تستفز إيران التي أعلنت بأنها ستتدخل في موضوع تلال علي الطاهر في حال ذهبت إسرائيل إلى احتلالها الفعلي. ولذلك يعني إسرائيل ما زالت تنظر إلى أن إيران في أضعف حالاتها، وربما يعني يتيح الظرف والخناق الذي تفرضه الولايات المتحدة عسكريا الآن إلى جر إيران إلى هذا المربع، وربما تذكر تهديدات كاتس المتكررة وكأنها تحضر إلى أن تقوم إيران بردة فعل ما في الملف اللبناني بما يسمح لإسرائيل بأن تطلق يدها مرة أخرى، وقد عاد إلى التهديد بأنه سيعيد إيران إلى العصور الظلام أو العصور الحجرية. ولذلك إسرائيل ما زالت عند تمنيها بأنه يمكن لإيران أن تتدخل بهذه الصورة أو تلك في الملف اللبناني بما يسمح مرة أخرى بعودة الحرب، وبما يسمح بفكفكة الكثير من الملفات الشائكة، منها الحالة الداخلية، ربما يسمح بتأجيل الانتخابات. هنالك الكثير مما يجنيه نتنياهو وائتلافه من فعلا تأجيج الحرب مرة أخرى في الساحة الإيرانية وإسقاط نظام إيران الذي ما زال نتنياهو يقول بأنه مقتنع بأنه سيقوم بهذا الأمر.
1: إذن دكتور عماد، لنتنياهو أهداف كثيرة منها ما يتعدى لبنان، ولكن المحصلة أن التصعيد الإسرائيلي مستمر ولا تخطئه العين. يحدث هذا بعد ساعات من تصريح للرئيس اللبناني يقول فيه بأنه من الضروري استكمال خطوات إطار العمل الثلاثي وصولا إلى استعادة السيادة على سيادة لبنان على كل أراضيه. إلى أي مدى تعتقد بأن هذا التصعيد سيجعل ذلك ممكنا أو سيبقى حتى هذا الإطار الثلاثي حيا؟
2: نعم، يعني إسرائيل تحاول كما ذكر ضيفك يعني إفشال كل محاولات المفاوضات والدفع بالضغط العسكري، كونها تمتلك يعني القوة العسكرية والقدرة العسكرية في تغيير الوقائع على الأرض، ومن ثم فرض على لبنان اتفاق يشبه الاستسلام الكلي. يعني هذا ما تحاول إسرائيل فعله، هو إخراج يعني أكيد العامل الإيراني من الساحة اللبنانية. أما يعني لبنان اليوم فهو متمسك بالمفاوضات كونها هي الطريق الوحيد له المتاح لمحاولة الضغط على إسرائيل بالانسحاب وتوسيع المناطق التجريبية وإخلاء المعتقلين والمضي بالعملية الدبلوماسية، كونه ليس لديه يعني خيارات عسكرية أخرى ولا يريد أن يكون جزء من ما تفرضه إيران عليه بيعني معاهدة اتفاق دفاع مشترك من دون أن يكون هو يعني موافق عليها. لذلك يعني كل ما يحاول الجانب اللبناني اليوم هو الدفع بالعملية الدبلوماسية، ويقوم الرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والدولة اللبنانية ككل بيعني محاولة جلب كل ما يمكن له من دعم دولي خاصة أوروبي اليوم، لكي يكون هناك نوع من الضغط الدبلوماسي على إسرائيل لدفعها على الانسحاب وعدم ادخال لبنان في هذه المعارك التي لا يجني منها لبنان اي نتيجه اضافيه، وخاصه ان طيب لبنان في هذا الموضوع
1: بالنسبه هو الموضوع. اسمح لي دكتور عماد، معروف ما تملكه لبنان، ومعروف ايضا الخلاف الموجود بين لبنان الرسمي وحزب الله. حزب الله يقول بأنه لا يجب أن يتم التفاوض مع الإسرائيلي لأنه لن يلتزم بتلك المفاوضات، ولكن الدليل على الأرض يوضح أن إسرائيل بالفعل لا تلتزم وأن كل هذه المفاوضات يبدو أن إسرائيل في حل منها. هل تعتقد بأن هذا الواقع سيوفر أرضية معينة لحوار مشترك لبناني لبناني قد يتم من خلاله إيجاد حل معين يكون فيه لبنان أقوى؟
2: أستاذي ما يريده حزب الله هو أمر مستحيل. ماذا يريد حزب الله من لبنان؟ أن يكون هو الدولة الوحيدة التي تواجه إسرائيل وأن يدمر لبنان كليا؟ ليس هناك معادلة توازن الرعب اليوم أو قوة عسكرية موجودة بين لبنان وإسرائيل، وإسرائيل تستطيع الدخول إلى لبنان والوصول إلى أي منطقة، لا يستطيع لا حزب الله ولا غيره تنهي إسرائيل من أي هجوم عسكري. فلبنان اليوم في موقع صعب، إذا أعطى لبنان ما يريده حزب الله يصبح جزء من المنظومة الإيرانية في المنطقة، وإيران تدفع بلبنان إلى الحرب دائما، وهي لا تدفع ثمن الناس التي تموت ولا المدن والقرى التي تدمر وتهجر. لبنان لا يستطيع الاعتماد على منظومة وفهم حزب الله. لبنان يريد أن يكون دولة طبيعية كباقي الدول العربية، فإذا كان هناك قرار عربي بالمواجهة العسكرية مع إسرائيل فلتكن، ويكون لبنان جزء من هذه المنظومة الشاملة ويكون هناك مواجهة عسكرية مع إسرائيل. إما إذا كان ما في بالميدان إلا حديدان، لا يقوم إلا لبنان وإلا الشيعة في لبنان بالمواجهة مع إسرائيل ويدفع كل اللبنانيين ثمن هذه المواجهة، فأكيد لبنان لا يريد هذا الطرح، وباقي اللبنانيين خارج حزب الله الأكثرية الساحقة من اللبنانيين يريدون القيام بالدفع الدبلوماسي وحماية لبنان من هذه المعركة التي لا يدفع لبنان سوى المزيد من الأثمان في هذه المواجهة الغير متكافئة.
1: طيب دكتور هلسة، إلى أي مدى تعتقد بأن من بين أهداف نتنياهو أيضا تأجيج هذا الصراع، تأجيج هذا الانقسام اللبناني، ويمعن في ذلك من خلال أيضا إحراج لبنان الرسمي الذي يطالب بما أشار إليه الدكتور عماد؟
0: ولذلك استمرار إسرائيل في المحافظة على الصلة بالمسار الدبلوماسي ليس هدفه الوصول إلى نزع سلاح الحزب عبر القناعة الإسرائيلية بأن الدولة تستطيع. هي أصلا تقول بأن الدولة عاجزة ولا تستطيع. طب إذن لماذا تتمسك إسرائيل بالمسار الدبلوماسي بالتوازي مع التصعيد العسكري؟ إن كان على مستوى 5 مدنيين لبنانيين اختطفتهم إسرائيل وهي قالت بأنه ليس لهم علاقة بتنظيمات أو أحزاب لبنانية ولا بقضايا أمنية وأفرجت عنهم بثمن، أنا اشترطت على الدولة اللبنانية أن تبحث عن جثامين يهود منذ 80 القرن الماضي. هل يعقل أن إسرائيل التي تشترط مثل هذا الثمن على مدنيين يمكن أن تقدم للدولة اللبنانية شيء؟ إسرائيل تمعن في قهر الدولة اللبنانية في إذلالها أمام حتى الجمهور الذي يقتنع وفق ما قال الدكتور بموضوع أو يريد موضوع استمرار المسار الدبلوماسي للوصول إلى إمكان أن تتنازل إسرائيل شيئا ما. إذن إسرائيل تؤزم من معضلة الدولة اللبنانية الكل اللبناني في محاولة إلى إدخاله في أتون هذه المواجهة عبر تعظيم التناقضات الداخلية وإدخاله في صراعات بينية تفضي في نهاية المطاف إلى أن تحقق إسرائيل نزع السلاح وتدمير كل لبنان.
1: الدكتور محمد هلس الخبير بالشؤون الإسرائيلية كنت معنا من القدس، والدكتور عماد سلامة أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية كنت معنا من بيروت. شكرا لكم بالبحث عن رفات قتلى إسرائيليين في لبنان، وذلك في خطوة أعادت إلى الواجهة ملف رفات يهود لبنانيين قضوا في سنوات الحرب الأهلية، وذلك إثر مطالبة حكومة نتنياهو بنقل رفاتهم إلى إسرائيل. يأتي هذا التطور قبيل جولة محادثات مرتقبة بين لبنان وإسرائيل في روما العاصمة الإيطالية. أحياء يعود

0: يعودون إلى بيوتهم بعد أشهر من الاحتجاز في مقابل تعهد بالبحث عن رفات أموات قضوا قبل نحو 4 عقود. تلك هي المعادلة التي رسمت ملامح التفاهم الأخير بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية. فخلال يومي الجمعة والخميس أفرجت إسرائيل عن 5 محتجزين لبنانيين نقلتهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى لبنان عبر الناقورة، هم بمثابة دفعة أولى بحسب وصف الرئيس اللبناني جوزيف عون، من أصل نحو 36 محتجزا اقتادتهم القوات الإسرائيلية من قراهم ومناطقهم خلال عملياتها العسكرية في الجنوب. تقول مصادر لبنانية إن عددا كبيرا منهم مدنيون، وكانت الدعوة إلى الإفراج عنهم أحد أبرز مطالب بيروت خلال جولات المحادثات السابقة مع إسرائيل في واشنطن. الإفراج عن المدنيين 5 جاء بعد لقاء جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى والسفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكبي، لكن الإفراج عنهم ارتبط في المقابل بفتح ملف يعود إلى حرب أخرى وزمن آخر. فإسرائيل تطالب لبنان بالمساعدة في البحث عن رفات يهود لبنانيين بعضهم اختطف وقتل في منتصف 80ات القرن الماضي في خضم الحرب الأهلية التي عاشها لبنان، من أبرزهم رئيس المجلس اليهودي اللبناني إسحاق ساسون ونائبه إلي حلاق، فيما فارق آخرون الحياة لأسباب طبيعية ودفنوا في مقبرة يهودية في لبنان. وبحلول مارس من عام 86 كانت إسرائيل تتحدث عن 9 مخطوفين، 4 قالت إنهم قتلوا و5 ظل مصيرهم مجهولا. ملف حمله إلى الأمم المتحدة سفير إسرائيل آنذاك بنيامين نتنياهو مطالبا السلطات اللبنانية بحماية مواطنيها اليهود. بعد 4 عقود يعود نتنياهو إلى الملف نفسه، هذه المرة رئيسا للحكومة ساعيا إلى العثور على رفاتهم ونقلها إلى إسرائيل. رغم أن الحديث هنا عن أبناء طائفة يعود وجودها في لبنان إلى ما قبل قيام دولة إسرائيل بقرون، إذ ناهز عدد اليهود في لبنان 6000 قبيل عام 48 قبل أن يتراجع بعد حرب 67، ثم بصورة أكبر خلال الحرب الأهلية وصولا إلى 10 وفق تقديرات حالية. وفي حين تشير تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن بعض أقارب أولئك اليهود يقيمون اليوم في إسرائيل، إلا أنه لم يتضح ما إذا كان هم من طلبوا نقل الرفات أم أن المبادرة جاءت من الحكومة الإسرائيلية.
1: إلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد يضرب قريبا جبل رأس الفأس في إيران، في حين قال نظيره الإيراني مسعود بيزشكيان إن العدو يحاول من خلال حصاره إثارة الخلاف داخل البلاد، لكن الإيرانيين سيحبطون مؤامراته عبر الوحدة. من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، مرحبا بكما. رانيا، أبرزت تصريحات المواقف الإيرانية مسعود بيزشكيان وأيضا تصريحات مهمة جاءت على لسان قادة في الجيش الإيراني.
2: نعم محمد، يعني أهم التصريحات كانت للمتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمينية، والتي أكد فيها على عدة أمور، أن بلاده متمسكة بفرض سيطرتها وكما يقول الدفاع عن مضيق هرمز. هذا الأمر يقول أنه حق لإيران وأن سيتم الدفاع عن هذا الحق حتى النهاية. وأكد أيضا على أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تزعزع أمنها وأيضا تزعزع إدارتها لمضيق هرمز، ويتحدث عن أن إيران في حال شعرت بأي تهديد ستعمل على شن ضربات استباقية، وذلك وفقا لحقها في الدفاع عن النفس وفقا أيضا للقوانين الدولية كما يقول أكرمينية، الذي شدد على أن بلاده خلال الضربات الأخيرة للولايات المتحدة وتحديدا قواعدها في المنطقة كما يقول، إما أخرجت هذه القواعد عن الخدمة أو ألحقت بها خسائر كبيرة. يتحدث عن تعزيز القدرات العسكرية للبلاد ويوجه تحذير شديد اللهجة لإسرائيل في حال شاركت في أي هجوم على بلاده.

0: مؤكدا أن إيران لديها الآن صواريخ ومسيرات تعمل أو مزودة بالذكاء الصناعي، وهو ما يعني يمنح هذه الأسلحة القدرة على الالتفاف وعدم تتبعها من قبل الرادارات أو الدفاعات الجوية للولايات المتحدة أو إسرائيل أو غيرها من الأطراف الأخرى. تؤكد إيران على أنها مستعدة لمختلف السيناريوهات ومتمسكة بفرض سيطرتها على مضيق هرمز. تتحدث طهران عن أن الولايات المتحدة يعني يجب عليها أن تقبل بالواقع وتدفع ثمن تكاليف ما وصفها أيضا المتحدث باسم الجيش الإيراني بالعدوان، وعليها أن تغادر وتنسحب من المنطقة. هكذا يرى الموقف، ويحمل المسؤولون الأمريكيون يعني مسؤولية ما يتعقبده الجيش الأمريكي نفسه وأيضا المواطن الأمريكي من أزمات ومشاكل نتيجة سياسات الإدارة الأمريكية التي وصفها بالخاطئة والمتمثلة في الدخول في حرب مع إيران. هذا هو الموقف العسكري الإيراني. أما فيما يتعلق بالموقف الأمني والسياسي، هناك أيضا تأكيدات من قبل رئيس لجنة الأمن القومية والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني على أن العمليات الأخيرة التي نفذتها القوات المسلحة الإيرانية سواء الحرس الثوري أو الجيش لم تكن فقط رسالة تحذير، وإنما إعلان رسمي بتغيير منطق الردع، وهناك تأكيد على أن أي هجوم أمريكي سيتم الرد عليه. أما سياسيا وخاصة داخليا، تحاول الحكومة الإيرانية وضع الشعب الإيراني في صورة التحديات الجديدة التي تواجهها البلاد، وذلك من أجل الاستعداد للضغوط التي تحاول الولايات المتحدة فرضها، وخاصة ما تصف طهران بالضغوط النفسية. هذا أيضا في إطار يعني منع أي اضطرابات قد تخلقها هذه الضغوط، وهو ما تسعى الولايات المتحدة إليه. ولذلك تؤكد الحكومة أنها تواجه صعوبات سواء في إدخال المواد وتأمين واستكمال المشروعات أو حتى في تسليم صادرات النفط إلى المشترين، ولكنها في الوقت ذاته تؤكد على أنها ستعمل رغم كل هذه الضغوط على إيجاد حلول أخرى وطرق بديلة والالتفاف على هذه العقوبات. محمد،
1: شكرا. رانيا قاسمي من طهران كنت معنا. إيهاب العبسي، تصريحات ومواقف أيضا في واشنطن، ودونالد ترامب يعود من جديد للتهديد باستهداف جبل الفأس.
2: نعم بالفعل محمد، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس في البيت الأبيض جمعت بين تصريحه بأن الولايات المتحدة هي صاحبة اليد العليا في مضيق هرمز، وأيضا بالعودة إلى التهديد العسكري، ولكن هذه المرة أشار إلى أن الولايات المتحدة قد تشن ضربات قريبا جدا على موقع جبل الفأس في إيران، حيث يعتقد بأنه موقع نووي سري للحكومة أو للنظام الإيراني. الرئيس دونالد ترامب يقول أن الولايات المتحدة تراقب هذا الموقع عبر قوة الفضاء وأيضا بقية المواقع النووية الأخرى في إيران. فيما يتعلق بمضيق هرمز، يؤكد رئيس دونالد ترامب أن القوات الأمريكية لم ترصد أي أنشطة عسكرية خلال الأيام الماضية بعد توقف القتال مع إيران فيما يتعلق بمضيق هرمز، مؤكدا بأن الضربات الأمريكية كانت قد قضت على الرادارات التي حاولت إيران إعادة بنائها مرة أخرى في المضيق، ومشيرا إلى أن الولايات المتحدة هي التي انتزعت السيطرة بالكامل على مضيق هرمز على حد قوله حاليا، قائلا أن إيران كانت بالفعل تسيطر على المضيق لكن القوات الأمريكية استعادت السيطرة وهي التي تتحكم حاليا في حركة التجارة والنفط عبر مضيق هرمز. الرئيس دونالد ترامب أيضا يؤكد بأنه هناك الولايات المتحدة فيما يتعلق بالصين ومدى تدخل الصين، يؤكد بأنه طلب من الرئيس الصيني عدم التدخل في هذا الصراع، وقلل أو ربما أكد بأن هناك عملية لبناء أنابيب للنفط في منطقة الشرق الأوسط لتصدير النفط والغاز عبر منطقة الخليج، وقلل من الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز على مدى السنوات المقبلة. أيضا في التفاصيل، وزارة الخزانة الأمريكية وفي ضوء عملية المنبوذ اقتصاديا والتي تستهدف فرض حرب اقتصادية على إيران كما يقول وزير الخزانة، الوزارة بالأمس فرضت عقوبات على مؤسسة مالية في تركيا وشركتين تابعتين لها، وتقول الوزارة أنها ستواصل استهداف كل الشركات وكل الأذرع المالية التي تتعامل مع إيران سواء في إيران أو في بقية الدول. أيضا فيما يتعلق بتداعيات هذه الحرب وكل التفاصيل المتعلقة بنقص الذخيرة للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، يبدو أن تهديد الرئيس دونالد ترامب بمحاسبة مسربي هذه المعلومات كانت حقيقية، إذ تكشف صحيفة نيويورك تايمز بأن البنتاغون بالفعل أخضع ربما نحو 50 شخصا من هيئة الأركان الأمريكية المشتركة سواء ضباط أو موظفين مدنيين لاختبار كشف الكذب فيما يتعلق بتسريب هذه المعلومات في ضوء التحقيق، خاصة وأن الرئيس دونالد ترامب كان قد قال أنه سيستهدف كل من يروج هذه المعلومات التي نفى صحتها مطلقا. محمد،
1: أشكرك. إيهاب العبسي من واشنطن. من طهران دكتور عماد شناس رئيس نقابة مراكز الأبحاث والدراسات في إيران، ومن واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري. مرحبا بكما. أستاذ عماد، هل نحن أمام تغير في العقيدة العسكرية الإيرانية؟
3: تحياتي لك يا أستاذ محمد، للضيف والمشاهدين الكرام. نعم بالتأكيد، يعني العقيدة العسكرية أو الاستراتيجية العسكرية الإيرانية نرى أنها تغيرت وتحولت من استراتيجية دفاعية إلى استراتيجية هجومية، وعمليا هذا السبيل الوحيد للتعامل مع الإرهاب العسكري والإرهاب الاقتصادي الأمريكي. ليس هناك سبيل آخر لإيران لمواجهة الإرهابيين الأمريكيين في هذه المنطقة. وعمليا رأينا أنه بمجرد أن وجد الأمريكي أن الاستراتيجية الإيرانية تغيرت، هو أيضا غير من استراتيجياته وتراجع. خلال الأسبوع الماضي كان هناك عملية، يعني مرحلتين من العمليات بين أو التصادمات بين الأمريكي والإيراني، والأمريكي اضطر أن يتراجع من العمليات بعد أن رأى أن الاستراتيجية الإيرانية تغيرت وباتت الضربة بعشر ضربات.
1: طيب، الحديث هنا ليس فقط عن ربما قوة الضربة، ولكن ما الذي يفهم عندما تقول إيران بأن الضربات حاليا يمكن أن تستبق الضربة الأمريكية إذا استشعرت إيران بأن الولايات المتحدة ستقصف؟
3: يعني من قبل كانت الاستراتيجية الإيرانية هي الانتظار حتى إذا ما تم توجيه ضربة إلى إيران تقوم إيران بالرد عليها، ولكن حاليا الاستراتيجية الجديدة هي كل ما تجد إيران أي تجمعات للقوات الأمريكية في المنطقة تشكل تهديدا لإيران تقوم باستهدافها، وهذا ما حصل في الأردن. يعني قامت إيران باستهداف القوات الأمريكية التي كانت تتحضر للعمليات على إيران. وإضافة إلى ذلك، خليني أضعها في هذا السياق، إيران لن توقف العمليات حتى يكون هناك اتفاق يضمن رفع الحصار الأمريكي عن إيران. وتعلم إيران، يعني إيران لا تحتاج حاليا إلى أن تستهدف حتى السفن في المنطقة، فقط بمجرد أن تكون هناك مناوشات وعمليات، عملية مضيق هرمز سوف يقفل، يبقى مقفلا، لا أحد سوف يتجرأ العبور من هذه المنطقة. وعملية نرى أسعار
1: دعني أنقل أنقل كل
3: الولايات المتحدة ترتفع والضغط على الرئيس الأمريكي يرتفع.
1: طيب، ننقل كل ما أشرت إليه لسيد أدولفو فرانكو. هل تعتقد بأن هذا التغير في العقيدة أو الاستراتيجية العسكرية الإيرانية يمكن أن يكون له أثر على المعادلة التي تعتمدها واشنطن حاليا؟
4: شكرا جزيلا للدعوة. من دواعي سروري أن أكون معكم. لا فكرة لدي بشأن ما يتحدث عنه الضيف من إيران. أعلم أنهم يتحدثون شعارات ولغة الشعارات، لكنني أنا أستخدم لغة الحقائق. الاستراتيجية الإيرانية هي استراتيجية الإرهاب وكذلك عرقلة الاقتصاد العالمي، هذا كل شيء. وطبعا أي شخص يستمع ربما يعتقد أن هذه ستكون عمليات هجومية على قوى عظمى مثل الولايات المتحدة، وأنهم سيتمكنون من رفع الحصار وكسر الحصار البحري الذي يخنق ويدمر الاقتصاد الإيراني. هم ليس لديهم أي مقدرة للقيام بذلك في حالة هجوم. بإمكانهم أن يفعلوا ما يفعلوه من خلال ما يقومون به من خلال إرسال المسيرات، هذا بإمكانهم أن يقوموا به. لكن عندما ننظر إلى الحقائق، جولدن ساكس هي تعتبر واحدة من دور الاستثمار المعروفة في نيويورك، وتقديراتها هي كالتالي يوم الخميس الماضي، وهي تقول إن ثلثي النفط الذي يتدفق عبر مضيق هرمز هو وصل إلى هذه المستويات المهمة. والحديث عن أن المضيق هو مغلق، هل هو مفتوح بشكل كامل؟ أقول لا. لكن ثانيا نحتاج أن نستمع إلى الكويت والأردن. كل محاولات لاستهداف أي من القواعد العسكرية الأمريكية تم تعقبها من قبل الأردن والكويت، وهذه استراتيجية يتم اعتمادها عندما ننظر إلى بروباغندا المرتبطة بمدمرات وقواعد عسكرية تم تدميرها. فأنتم تعرفون من خلال الجزيرة أو أي من وسائل الإعلام الإيرانية التي لا تعتمد البروباغندا أن هذا الأمر ليس صحيحا. استراتيجيتهم هي خلق حالة من الذعر والخوف مع دول الجوار. هذا هو الحد الأقصى للقدرات الإيرانية، ليس لديهم أي قدرات هجومية. بالنسبة للضربات الاستباقية، هي كانت ضربات من قبل الولايات المتحدة على قواعد ومعدات تتعلق بالرادار وما إلى ذلك. لدينا أفضلية مقارنة بإيران، ولدينا 50,000 من القوات التي تمنع إيران من استهداف أي نشاطات اقتصادية، والنتائج هي كالتالي: هناك تضخم بنسبة 100%، وليس هناك إمكانية للتصدير، وهناك كذلك انهيار اقتصادي. إذن كل الشعارات، كل البروباغندا التي تستخدمها طهران لن تغير الحقائق الموجودة على الأرض.
1: هذا فيما يتعلق بكل ما هو تصعيد عسكري محتمل. سيد عماد، الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قالها وكررها، يتحدث عن خشية من أن تثير الإجراءات الأمريكية خلافات داخل البلاد، ويدعو الإيرانيين للوحدة من جديد، وقد فعل ذلك المرشد الإيراني الأعلى. هل ثمة خشية إيرانية من حدوث أي انقسام، إن كان على مستوى صناع القرار أو على المستوى الشعبي مثلا؟
3: نعم، بالتأكيد يعني هناك طابور خامس موجود في إيران لا يمكن إنكاره، وهذا الطابور متنفس كثيرا في أجهزة القرار، ويسعى بكل جهده إلى إيجاد الفوضى والتفرقة بين أو كسر الوحدة، وحدة الصف في إيران. عمليا نعلم انه بعد الحرب الغير قانونيه التي شنتها الولايات المتحده واسرائيل على ايران، توحد صف الشارع الايراني خلف النظام وخلف القوات المسلحه الايرانيه في مواجهه العدوان الامريكي الاسرائيلي. وهذا الامر افشل محاولات الولايات المتحده لتحويل ايران لليبيا اخرى حسب اوامر نتنياهو. يعني هذا ما قاله نتنياهو في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض في أول لقاء له مع ترامب، وهو قال أنه يريد سيناريو ليبيا لإيران، وأعطى الأوامر لترامب كي ينفذ هذا السيناريو على إيران، وترامب ضحى بالجنود الأمريكان والمصالح الأمريكية لهذا الغرض. وعمليا فشلت العملية العسكرية الأمريكية بسبب وحدة صف الشارع الإيراني. اليوم الخطة الأمريكية تقضي بالاستفادة من الطابور الخامس لكسر هذه الوحدة، لأنه طالما هذه الوحدة موجودة، طالما هذا التلاحم موجود، عمليا لا يمكن لأي عدو أن يعني يقوم بأي عمل ما، مهما كانت قدرات هذا العدو هو سوف يفشل. ولهذا نرى هذا التحذير من المرشد من الرئيس الإيراني.
1: طيب سيد أدولفو، في الولايات المتحدة هناك أمر مختلف، هناك انتخابات قادمة، هناك أسعار مرتفعة للوقود للديزل خصوصا الذي حقق أسعار قياسية خلال الساعات الماضية مثل ما تعرف. يحدث هذا رغم كل ما يقوم به دونالد ترامب من تقليل أهمية هرمز والحديث عن بدائل جديدة والحديث عن الصفقة مع فنزويلا إلى غير ذلك. إلى أي مدى تعتقد بأن هذه الأسعار التي لم تنزل

0: الأمريكي. إذن هناك إضافة لعدد من فرص العمل. إذن الفرص التي تم توليدها هي 160 ألفا. التوقعات كانت 60 ألف من فرص عمل جديدة. نفس الشيء بالنسبة للتضخم فهو 3.4%. وأسواق المال كانت جيدة للغاية كذلك حسب التقرير. إذن نتحدث عن البنزين هو 5.50 دولار، كان هذا في إدارة بايدن، لكن الأسعار الآن هي 4.60 دولار، ونتحدث عن تراجع في هذه الأسعار. عندما نقارن هذه الإحصائيات مقارنة بما يجري في الاقتصاد المنهار في إيران، هذه ليست كلماتي، هذه كلمات الرئيس بيزشكيان الذي يتحدث عن حالة انهيار بالاقتصاد الإيراني، وهذه كلماته ويريد التفاوض. وردا على سؤالك، هناك استثمارات ونشاطات اقتصادية أكبر، نتحدث عن اقتصاد كبير جدا. هل هذا النزاع هو جيد؟ لا، هو ليس أمر جيد. هل هذه كارثة حلت بالولايات المتحدة؟ الجواب هو لا. وإذا ما تابعتم، لديكم مكتب الجزيرة بواشنطن وبإمكانه أن يعلق على ذلك. القضية الأساسية لها علاقة بمحاكمة تجري في ماساتشوستس، هذه القضية الأكثر أهمية وليس إيران. كثيرون يركزون على القضايا الداخلية بالنسبة للانتخابات النصفية لا تؤثر، والسياسة الخارجية يديرها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وليس الكونغرس. كل الانتخابات وكل انتخابات فإن الفريق أو الحزب الحاكم يفقد مقاعد بالكونغرس، وبالتالي لابد أن نقارن الشيء بنظيره. انظروا إلى الوضع بإيران وانظروا إلى الوضع بالولايات المتحدة من الناحية الاقتصادية. عملتنا هي الأقوى وعملتهم لا قيمة لها، وهذا يشي بالوضع. وعندما يقول الضيف أن الجميع بإيران يقف بجانب الحكومة، هذا ليس صحيحا. تحدث عن طابور خامس، وهذا يزعج كثيرين من الناس. ولقد تم قتل 45 ألف من المواطنين، لكن هل رأيتم الطوابير في إيران من أجل الحصول على البنزين؟ إذا نتحدث عن دولة تنتج النفط، وبالتالي على الرغم من كل ذلك نجد طوابير. هنا المفارقة التي لابد أن ننظر إليها، هنا التناقض. هل هذه العقوبات سيكون لها الأثر بين عشية وضحاها؟ لا. هل هي ناجعة؟ بالتأكيد.
1: طيب دكتور عماد، واضح بأن السياسة الأمريكية والاستراتيجية الأمريكية تعتمد على الحرب الاقتصادية. خلال الساعات الماضية تم استهداف أو فرض عقوبات على ثلاثة كيانات، من بينها بنك جولدن جلوبال في تركيا. من المعلومة أن العلاقات التجارية مع تركيا الإيرانية التركية قوية، على غرار مع دول كالهند والصين إلى غير ذلك. إلى أي مدى تعتقد بأن إيران يمكن أن تصمد أمام هذه الاستراتيجية التي يبدو أن الولايات المتحدة تمضي وهي تضيق الخناق أكثر فأكثر؟
2: يعني في الواقع سياسة البلطجة الاقتصادية التي انتهجها ترامب تجاه دول العالم منذ الدورة الثانية للرئاسته أثبتت فشلها. يعني ترامب معروف اسمه في الولايات المتحدة تاكو، هو يتراجع في اللحظة الأخيرة وهو جبان. يعني عمليا هو يقوم بتصريحات فضفاضة ويهدد الدول المختلفة، ولكن في آخر اللحظات عندما يرى أنه سوف يواجه طريقة مسدود يتراجع. اليوم هو يدخل في صراع ومواجهة مع باقي الدول التي تعتبر نسبيا صديقة للولايات المتحدة. عمليا تركيا صديقة، مصر صديقة، يضعون عقوبات على مصرف مصري، يضعون عقوبات على تركيا، ويتحججون بموضوع الحصار على إيران. ولكن الواقع الجميع يعلمون أن ما فرض العقوبات على المصرف المصري سببه كان تهديد مصر كي لا تتعامل مع الصين بسبب زيارة الرئيس الصيني، أصلا لم يكن بسبب إيران. يعني هنا الجميع يعلمون، الصيني يعلم، المصري يعلم، نفس الشيء بالنسبة لتركيا. تركيا
1: طيب، ولكن بغض النظر عن كل هذا، بغض النظر عن

0: في كل هذا هو يحقق إلى حد ما ما يريده، سواء أكان ذلك من خلال التحالفات وما حصل مع الاتحاد الأوروبي ليس ببعيد، مع أن من المعلوم بأن العلاقات الأوروبية الاقتصادية الإيرانية ليست كبيرة نضعه على جانب، ولكن الدول الثانية التي لم ترضى بأن تنضوي تحت ما يطالب به في إطار المبود الاقتصادي يتم فرض تلك العقوبات على بنوكها، وبالتالي في نهاية المطاف يحقق ذلك الاستهداف على الطرف الثالث، وبالتالي إيران هي التي ستدفع الثمن في النهاية.
1: نعم أستاذ محمد، عمليا هذه العقوبات كانت موجودة، هي ليست عقوبات جديدة، كانت موجودة منذ أيام كلينتون، يعني حينها وضعوا هذه العقوبات الثانوية على المصارف وعلى الدول المختلفة التي تتعامل مع إيران وباسم عقوبات داماتو. ولكن ما تفعله الإدارة الأمريكية، يعني اليوم مثلا تركيا بسبب التحديات بين تركيا وإسرائيل اليوم يقومون بوضع عقوبات على المصارف التركية. يعني هنا يجب أن نفهم الموضوع ليس أنه بسبب العقوبات على إيران، بسبب أوامر إسرائيل للولايات المتحدة هم وضعوا العقوبات على تركيا، استهدفوا المصارف التركية بسبب
0: أن على الأقل ليس هذا هو المعلن أمريكيا.
1: لا لا، المعلن اتركه، يعني الواقع شيء آخر. بالنسبة للأوروبيين ليس هناك تعامل مع إيران أصلا، يعني لا يختلف الأمر بالنسبة لإيران مع أوروبا، إن كانوا وضعوا أصلا العقوبات الأوروبية موجودة على إيران، هذه العقوبات موجودة قبل أن يتعاملوا مع الولايات المتحدة. يعني الدول العالم تفهم أن ما تفعله الولايات المتحدة ليس سببه العقوبات على إيران، بل سياسة البلطجة الأمريكية.
0: طيب، وضح الفكرة.
1: على هذه
0: انتهى الوقت المخصص لهذه المقابلة من طهران. دكتور عماد أبشناس، رئيس نقابة مراكز الأبحاث والدراسات في إيران، شكرا جزيلا لك. أدولفو فرانكو، المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، كنت معنا من واشنطن. قالت وسائل إعلام يمنية إن القوات الحكومية تشنت هجوما على مواقع الحوثيين في جبل الوتر بين محافظتي تعز ولحج، وأضافت أن الطيران الحربي استهدف ب15 غارة مواقع الحوثيين، وذلك في الساحل الغربي بتعز والحديدة. من تعز ينضم إلينا ياسر حسن مراسل والجزيرة. مرحبا ياسر، نتابع معك جديد التطورات الميدانية. للأسف الشديد لم يعد معنا ياسر على الهواء، انقطع الاتصال به من المصدر، سنحاول أن نتصل به مرة أخرى في سياق تغطية الجزيرة المستمرة ليضعنا في صورة هذه التطورات الميدانية المتلاحقة في اليمن. وننتقل بكم الآن مشاهدينا إلى التطورات في قطاع غزة، حيث يعقد الدفاع والمدني مؤتمرا صحفيا بشأن خطة لانتشال جثامين الشهداء من تحت أنقاض المباني المدمرة في قطاع غزة ومن مخيم النصيرات. طيب، لن نذهب إلى النصيرات في انتظار أن ينضم إلينا مراسل الجزيرة، نذهب لمشاهدة المفروض جزء من ذلك المؤتمر الصحفي الذي سيبدأ أو ربما بدأ بالفعل في هذه اللحظات في قطاع غزة، ذلك المؤتمر الصحفي الذي سيتطرق إلى نقطة مهمة جدا، وهي أعداد كبيرة من الشهداء الذين سقطوا خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولا يزالون تحت الأنقاض. مثل ما تعلمون ثمة غياب للوسائل والآلات التي يمكن استخدامها من قبل الدفاع المدني من أجل استخراج تلك الجثث. نتابع معكم هذا المؤتمر الصحفي.
2: الإخوة في جهاز الدفاع المدني وكذلك الطواقم والجهات التي تشارك اليوم في هذه المهمة الإنسانية والوطنية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقف اليوم أمام هذا الركام، أمام ركام برج المهندسين المدمر الذي كان في يوم من الأيام بيتاً لعشرات الأسر ومكان للحياة والأمان والذكريات، قبل أن يتحول بفعل آلة الحرب والدمار إلى كومة من الركام تخفي تحتها حكايات عائلات وأحلام أطفال وأرواح الشهداء التي ما زالت تنتظر أن تستخرج من بين هذه الأنقاض. أكثر من 150 جثة وجثمان للشهداء تحت ركام هذا البرج. من أصل 300 شهيد سقطوا يوم أن قصف الاحتلال هذا البرج على رؤوسهم. نحن اليوم نبدأ خطوة أمل طال انتظارها، وهي انتشال جثامين الشهداء من تحت ركام هذا البرج وفتح الطرق أمام ذويهم للوصول إلى أحبائهم ودفنهم بما يليق بكرامتهم. لذلك نحن أمام مهمة إنسانية وأخلاقية قبل أن تكون مهمة ميدانية. وفي هذه المناسبة نتوجه بالشكر الجزيل للإخوة في جهاز الدفاع المدني وكافة الطواقم الفنية والميدانية التي تشارك في هذه المهمة والتي تعمل في ظروف بالغة الصعوبة وبإمكانات محدودة من أجل الوصول إلى الشهداء ورفع هذا الركام. كما نواسي ذوي الشهداء وأهالي هذا البرج وكذلك باقي بيوت النصارات وقطاع غزة، لأننا نعلم أن إزالة هذا الركام لا يعيد بيتاً ولا يعوض أماً عن ابنها ولا يعيد طفلاً إلى أسرته، لكنها على الأقل تمنح العائلات حقاً إنسانياً أساسياً وهو أن تحتضن رفاتهم وأن تودعهم بكرامة تليق بهم. أيها الحضور، إن حجم الدمار الذي لحق بمنازل المواطنين وبالبنية التحتية يفرض علينا جميعاً مسؤولية كبيرة في إعادة فتح الطرق وإزالة الأنقاض وتقديم الخدمات والبدء في عملية إعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب. ونحن في بلدية النصيرات رغم قلة الإمكانيات وصعوبة الظروف سنواصل العمل بما نستطيع، وسنبقى إلى جانب أهلنا، وسنضع كل إمكانات البلدية في خدمة المواطن والمصلحة العامة. رحم الله الشهداء وحفظ أهلنا وشعبنا، وأعان الله كل من يعمل في الميدان لخدمة الناس وانتشال جثمان الشهداء وإزالة آثار الدمار. وإمام هذا الركام نقول: سنرفع الركام ونحفظ كرامة الشهداء ونقف إلى جانب أهلنا، وسنواصل العمل من أجل أن تعود الحياة من جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل.
3: جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. استكمالا لما تحدث به رئيس بلدية النصيرات وفيما يخص قضية انتشال الضحايا من تحت الأنقاض، اليوم نؤكد لشعبنا وللعالم ولكل المنظمات الدولية أننا ما زلنا نعمل في هذا المشروع الذي بدأت فيه المرحلة الثانية من بداية شهر 7 ومستمر حتى هذه اللحظة. وبدأنا في منطقة غزة، في مدينة غزة تحديدا، والآن سنستكمل في منطقة الوسطى بدءا من هذا اليوم، حيث نعمل في هذا المبنى وهو برج المهندسين المكون من 6 طبقات والذي يوجد بداخله 24 شقة سكنية. والدلائل لدينا كدفاع مدني تتحدث على أن هذه البناية حينما تم استهدافها كانت تأوي أكثر من 300 مواطن قتلوا في هذه الغارة الإسرائيلية، وانتشلت الطواقم في ذلك التوقيت ما يقارب 150 شهيد. واليوم تحت أنقاض هذه البناية يوجد العشرات من الضحايا، سنعمل على انتشالهم. نقول للعالم ولكل المنظمات الدولية ولكل الأحرار أن هذه القضية، القضية الإنسانية وهي انتشال الضحايا من تحت الأنقاض، هي قضية يجب أن يتحرك لأجلها كل العالم وكل المسؤولين وكل الجهات المختصة، من أجل أن نكرم أبناءنا الشهداء ومن أجل أن نواريهم الثرى. وهذا أعتقد لن يتم إلا بتكاتف الجميع، وإلا بأن يكون هناك قرار سياسي من المجتمع الدولي، من المنظمات الدولية التي يقع على عاتقها تبني هذا المشروع. ومن هنا لا يسعنا حقيقة إلا أن نقول للشركاء في اللجنة الدولية للصليب الأحمر الذين هم شركاءنا في هذا المشروع، شكرا لهم على هذا الجهد، وأيضا شكرا لكل من سيقف معنا ولكل الجهات المختصة التي ستعمل معنا، من أدلة جنائية، من أجهزة شرطة، من تأمين، من بلديات، من جميع الجهات المختصة التي ستعمل معنا في هذا المشروع. شاكرين لكم أيضا وسائل الإعلام هذه التغطية، ونتمنى أن يصل هذا الصوت إلى كل المؤسسات الدولية والمنظمات الدولية التي بإذن الله ستعمل على مشاركتنا في إيجاد مشاريع أخرى لأجل إخراج كافة الضحايا من تحت الأنقاض. والسلام عليكم ورحمة الله. إخوانكم الدفاع المدني قطاع غزة.
4: دكتور عبد المجيد.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني بداية يعني نترحم على شهدائنا الذين قضوا نحبهم في هذا البرج، وهم بغالبيتهم من أبناء وأهالي المهندسين الذي تم بناؤه من فترة طويلة. طبعا للأسف أنه لم نتمكن من استخراج جثثهم ودفنهم وإكرامهم بدفنهم بالشكل المناسب، وذلك بسبب المعوقات التي كانت تواجه مثل هذا العمل. اليوم احنا بنشكر من يقوم بهذه المهمة ومن يصبو انه يسيل هذا الركام، ومن ثم يتم استخراج هذه الجثث من تحت الأنقاض. نسأل الله لهم الرحمة والقبول يا الله. طبعا احنا اليوم يعني كأهالي شهداء فقدنا أبناءنا، فقدنا أهالينا، فقدنا مهندسينا، نأسف لما حدث، ونعلم أن هذه جريمة لن تخفيها حتى إزالة هذا الركام، ولن تخفيها حتى إعادة بناء هذا البرج إن شاء الله كما كان. بإذن الله سيعاد بناؤه وستعاد الحياة في هذا المكان، ولكن هذه الجريمة لن تخفى، ونسأل الله أنه يتم القصاص من كل من أجرم بحق هؤلاء الناس. طبعا في هذا المكان هو المكان الوحيد في قطاع غزة، عندنا آلاف الشهداء ما زالوا تحت هذه الأنقاض، ونحن نقول بصوت عال إلى جميع العالم سواء منظمات أهلية أو إنسانية أو غير ذاته، من يعيق مثل هذا العمل ورفع جثث هؤلاء الشهداء هؤلاء الناس هو فليراجع إنسانيته، يراجع إنسانيته، لأنه من يعيق هذا العمل ومن يقف في وجه هذا العمل سواء من حكومات أو دول أو أفراد هم عمليا هم ناس فاقدين الإنسانية، وليست فقط فاقدين الكرامة، هم بعيدين عن الإنسانية. نسأل الله لأهلنا في الدفاع المدني في من سيقوم هذا العمل أن يتمكن وضعها بشكل مناسب، ولكن نقول لهم كلمة واحدة: تحت هذا الركام هناك عشرات الأطفال، هناك عشرات النساء. نقول لهم نعم هم شهداء، ولكن نقول لكم عندما تفوق هذا الركام كونوا واقفين بهم ما استطعتم، كونوا واقفين بجثثهم. هؤلاء مظلومين، قتلوا ظلما وعدوانا، ولكن نسأل الله أن يكون قريبا عقاب وهلاك من ظلمهم ومن قتلهم. بارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إذن هو المؤتمر الصحفي من مخيم النصرات من قطاع غزة. استمعنا لكلمة المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل، وأيضا رئيس بلدية النصرات، وذلك في من أمام واحد من الأبراج الكثيرة التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه على قطاع غزة. من مخيم النصيرات ينضم لنا مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. مرحبا أشرف، ضعنا أيضا في صورة التفاصيل التي تم التطرق إليها في المؤتمر الصحفي، وذلك البرج الذي سوف يبدأون بإزالة الركام منه، وتحته ما يقدر ب300 شهيد لم يتم استخراجهم ولا يزالون تحت الأنقاض منذ أشهر.
6: فعلا محمد، هي تفاصيل مؤلمة حقيقة ومأساوية هنا يعيشها الأهالي، ونظرا لأن هذا البرج قصف في بداية الحرب في نهاية شهر أكتوبر عام 2023، قصف بالصواريخ الثقيلة. هذا البرج مكون من 6 طوابق بطبيعة الحال، 24 شقة سكنية بداخل هذا البرج، أكثر من 300 شخص أيضا بينهم أطفال ونساء وكبار في السن، بالإضافة للعائلات الفلسطينية النازحة بجوار هذا البرج. قصفته الطائرات الإسرائيلية بدون سابق إنذار بطبيعة الحال، والأهالي هنا تجمعوا بعد أشهر طويلة ويعني سنين الحرب التي مرت عليهم، وهم ينتظرون نعم 3 سنوات وهم ينتظرون على أحر من الجمر حتى يقوموا بإخراج الأطفال والنساء والكبار في السن، بالإضافة أيضا لهذه المنطقة التي كانت تعتبر من المناطق التي صنفها الاحتلال الإسرائيلي بأنها مناطق إنسانية وآمنة، ولكن قصفتها الطائرات الإسرائيلية بشكل قوي ومباشر وبدون سابق انذار. هنا حقيقة مجزرة مروعة ارتكبتها القوات الإسرائيلية بقصف هذا البرج على رؤوس ساكنيه. الآن الكل يعني حقيقة يتطلع أن يصل إلى رفات وجثامين الشهداء تحت الأنقاض. نحن نتحدث عن 3 سنوات فعلا من الانتظار، من يعني الألم متجدد في الوقت الحالي. الدفاع المدني بعد يعني هذه الشهور الطويلة استطاع توفير آلية واحدة محمد، فقط آلية واحدة ستعمل في هذا الموقع لمحاولة الوصول لرفات الشهداء. سيستغرق الوقت أيام بل أسابيع لإزالة الأنقاض من كل هذه المنطقة للوصول لرفات الشهداء تحت الأنقاض. نحن نتحدث عن 300 شخص بينهم أطفال ونساء وكبار في السن، ولكن المعضلة الأكبر هنا كما قال الدفاع المدني هو قلة الإمكانيات وشح الآليات. وهذا طالب الدفاع المدني بطبيعة الحال الصليب الأحمر الدولي والمؤسسات الدولية بضرورة التدخل العاجل لتزويد القطاع بالآليات الثقيلة، بالبلدازورات، بالرافعات، كي تقوم طواقم الدفاع المدني في مناطق عديدة في القطاع الوصول لرفات الشهداء. نحن نتحدث عن مجازر عديدة ارتكبتها القوات الإسرائيلية تقدر بمئات المجازر هنا في قطاع غزة، والكل يتطلع من الأهالي الوصول لرفات وجثامين ذويهم وأهلهم وشهدائهم تحت الأنقاض لتكريمهم ودفنهم في الوقت الحالي. هناك في مدينة غزة مربع التاج أيضا أكثر من 100 شهيد تحت الأنقاض ما زالوا حتى الآن. طواقم الدفاع المدني أيضا تعمل هناك برفقة اللجنة المصرية والطواقم الهندسية المصرية هناك التابعة للجنة المصرية هنا في قطاع غزة لمحاولة الوصول أيضا لأكثر من 100 شهيد. هناك في حي الزيتون طواقم الدفاع المدني تعمل أيضا في موقع انتشال وصلت لأكثر من 55 جثمانا لشهيد فلسطيني في منزل عائلة ملكة، وهناك مناطق عديدة وكبيرة في القطاع. ولكن هذا الملف يفتح الباب على مصراعي محمد حقيقة أمام تساؤلات ودعوات كبيرة للمؤسسات الدولية للمجتمع الدولي بضرورة محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على هذه المجازر التي ارتكبها في قطاع غزة وقتله لهذه الأعداد الكبيرة من الأهالي والعائلات الفلسطينية. لا نتحدث عن شخص أو شخصين، نتحدث عن عائلات مسحت من السجل المدني داخل هذه البنايات التي قصفتها الطائرات الإسرائيلية على رؤوس ساكنيها، بالإضافة لفتح هذا الملف أوجاع كبيرة ومطالبات بتوفير الآليات الثقيلة والمعدات الثقيلة لمحاولة الوصول لجثامين ورفات الشهداء في الوقت الحالي.
0: شكرا جزيلا لك من مخيم النصرات وسط قطاع غزة مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة، أشكرك على كل هذه التفاصيل والتوضيحات. يبقى هذا الموضوع للمتابعة بالتأكيد، إضافة إلى مواضيع أخرى ضمن تغطية الجزيرة المستمرة على رأس الساعة. يتجدد اللقاء بحول الله، ابقوا معنا.
4: دخل كسر الباب، بلش فيه ضرب، اجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
7: صحوا الاولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي بنسال الله ما يعطيك لينا.
8: يبدو ان حكومه اليمين الاسرائيلي المتطرف قررت ان تكون المخيمات وقودا للحمله الانتخابيه الاسرائيليه.
9: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الاجداد منذ النكبه.
10: الآن نسمع
11: ليلة هي الأعنف، هجوم صاروخي
12: واسع، خبر يعبر الحدود، قرار يغير المسار، شارع يتحرك.
13: بنقول اللي دقناه الله لا يدوقه لحدا.
12: وصوت يصنع صداه.
14: طولت 5 سنين لحتى وصلت سبتة، 5 أعوام أنا تارك عيالي في مخيم في العراق.
15: سيطر المستوطنون على هذه الأراضي.
12: نرصد البداية
16: مع أن النار لم تتوقف يوما.
12: نتابع التحول.
17: ما حدث لن يؤثر في إمدادات النفط.
12: نقرأ الأثر لحظة بلحظة ومن مكان إلى آخر.
18: قذيفة سقطت.
12: الجزيرة،
19: صاروخ باليستي.
12: نرى العالم من كل زوايا. شبكة مراسلين من قلب الحدث.
10: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.

0: كل طفل يستحق الأمان والرعاية وفرصة النمو. في كل عام يتحول ملايين الأطفال إلى أيتام وحيدين وضعفاء وبلا سند. ترعاه يومن أبيل أكثر من 48,000 يتيم في 15 دولة بتوفير الطعام والتعليم وفرصة النمو والازدهار. تبرعوا الآن.
1: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد الإسرائيلي في لبنان والتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز. وفي التفاصيل، قالت وزارة الصحة اللبنانية أن 3 أشخاص استشهدوا وأصيب 23 في غارات إسرائيلية على جنوب وشرق لبنان الليلة الماضية. من جهته قال الجيش الإسرائيلي أنه اعترض مسيرة أطلقها حزب الله باتجاه قواته في المنطقة الأمنية وأنه يعتبر ذلك خرقا للاتفاق وأنه قام بالرد. في ملف التوتر الأمريكي الإيراني قال الرئيس الأمريكي أنه قد يضرب جبل رأس الفأس في إيران قريبا. وأضاف دونالد ترامب أن هناك بدائل كثيرة لمضيق هرمز وأن شاحنات النفط تمر عبر سوريا وأنه يجري إنشاء الكثير من أنابيب نقل النفط في منطقة الشرق الأوسط. من جهتها فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف 3 كيانات بينها بنك جولدن جلوبال في تركيا. وفي طهران قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن العدو يحاول من خلال حصاره إثارة الخلاف داخل البلاد، لكن الإيرانيين سيحبطون مؤامراته عبر الوحدة. في غضون ذلك قال موقع تانكر تراكرز للبيانات الملاحية أنه رصد 17 عملية نقل نفط وغاز بين السفن في خليج عمان أمس شملت نحو 24 مليون برميل. وفي الشأن اليمني نقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر عسكري قوله أن قوات متحالفة مع الحكومة سيطرت على مرتفعين في مديرية حيفان في محافظة تعز بعد اشتباكات مع أنصار الله الحوثيين في المنطقة. والبداية بملف التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث قالت وزارة الصحة أن 3 أشخاص استشهدوا وأصيب 23 في غارات إسرائيلية على جنوب وشرق لبنان الليلة الماضية. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الدكتور عماد سلامي، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية. وينضم إلينا من القدس الدكتور وليد حباس، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار. أبدأ معك دكتور وليد، ومع قراءتك لهذه الضربات، لسيما أنها أتت بعد خطوة قيل أنها إيجابية عبر تسليم 5 من المحتجزين لدى إسرائيل.
2: نعم، شكرا لك وصباح الخير. يعني في الواقع يعني قد نقرا انه هناك تزامن وليس تناقض ما بين يعني الافراج او افراج اسرائيل عن عدد من اللبنانيين ومن بين هذه العمليه، ولكن اولا اسرائيل تنظر على سيطرتها على تله علي الطاهر او جبال علي الطاهر على انها تحول استراتيجي، تغير قواعد اللعبه، جيم تشينجر، يعني كما قالت العديد من التحليلات التي نظرت انه هاي شبكة أنفاق وبنى تحتية تطورت على مدار عقدين وتم استثمار فيها عشرات الملايين من الدولارات، وهي معدة لأن تكون مكان استراتيجي يسمح للمقاتلين بإدارة عمليات في جنوب لبنان لمدى طويل وليس فقط لأسابيع قليلة. وإسرائيل عندما تسيطر عليها هي تنتقل من أو تنقل حزب الله، هكذا تعتقد، من شبه جيش نظامي إلى عبارة عن حرب عصابات، وهذه مساحة قد تكون مريحة لإسرائيل لأنها يعني تمضي في تفكيك البنى التحتية لحزب الله. وأشارت إسرائيل أنه في ظل العجز عن الفصل ما بين الجبهات، بمعنى الفصل ما بين الجبهة مع إيران والجبهة مع لبنان، وهذا طبعا من أهم الأهداف التي تضعها إسرائيل، في ظل العجز عن القيام بهذا الفصل بشكل واضح، إلا أنه إسرائيل تحتفل أنه هي استطاعت أن تقلب المعادلة، بمعنى أنه في السابق كان حزب الله موجود للدفاع عن إيران، بمعنى تصعيد حزب الله مع إسرائيل كان يهدف

0: لإنقاذ إيران أو للدفاع عن إيران. الآن انقلبت المعادلة وعلى إيران أن تذهب لتنقذ حزب الله، وهذا بالنسبة لإسرائيل تحول مهم ومهم جدا. وتعتقد إسرائيل أن حزب الله يدفع إيران إلى أن تتدخل حتى تحمي هذا الهرولة التي تسمي إسرائيل هرولة في تفكيك البنى التحتية العسكرية لحزب الله، وإيران تخشى أو يعني تتردد من أن تتدخل لحماية حزب الله. هذا التحول بالنسبة لإسرائيل مهم جدا. الآن يترافق هذا مع سياق المفاوضات. لنتذكر قبل الإفراج عن الأسرى الخمسة أن إسرائيل أيضا التقت بشكل غير مباشر مع الوفد اللبناني من خلال السفراء الأمريكيين العاملين في المنطقة، وأعلن أنه المفاوضات ماضية وسوف هناك يكون هناك بعد 10 أيام جولة مفاوضات جديدة. وبالتالي يعني هذا يعطي لإسرائيل مكسب استراتيجي وقدرة مناورة أعلى أمام الوفد اللبناني، أنه نحن ماضون في تفكيك ما لا يستطيع الجيش اللبناني القيام به، وربما في هذا مكسب للطرفين. هكذا تريد إسرائيل أن تسوقها. وأخيرا فيما يخص من تفرج عنهم إسرائيل، علينا أن يعني نميز من يعني في هوية هؤلاء المفرج عنهم. بمعنى لدى إسرائيل العديد من الأسرى الذين استطاعت أن تأسرهم منذ يعني احتدام هذه الحرب في منتصف 2024 في الحرب اللبنانية، لكن بعض هؤلاء الأسرى هم قادة وضباط وعساكر يتبعون لحزب الله، وجزء منهم من قوات الرضوان، وهؤلاء لا أعتقد أن إسرائيل ماضية في الإفراج عنهم. في المقابل لدى إسرائيل أيضا من تسميهم ناشطين مقربين من حزب الله أو أسرى مدنيين، وأعتقد أن هؤلاء يعني إسرائيل تذهب لتقديمهم باعتبارها حسنونية أمام الحكومة اللبنانية للمضي قدما في هذه المفاوضات.
1: دكتور عماد، نذهب إليك. كيف يمكن قراءة خطوات حسن النية في ظل استمرار الضربات، علما أن هذه الضربات ليست بجديدة، ولكن التوقيت يأتي تحديدا بعد بيان للسفارة الأمريكية في بيروت يشجع الطرفين على المضي قدما في المفاوضات؟
2: نعم، يعني أكيد إسرائيل تعطي في اليد اليمنى وتأخذ في اليد اليسرى، وهي تقول للبنان أنها تتعامل مع دولتين بشكل يعني غير مباشر، مع الدولة اللبنانية والتي تريد أن تعطي حسن نية كما ذكرتم من خلال الإفراج عن المعتقلين، وتتعامل مع دولة أخرى هي إيران وحزب الله. وهذه الدولة الإيرانية وحزب الله الموجودين يعني بالمناطق المواجهة وخاصة في تلة علي الطاهر، فهي موجودة معهم في عملية عسكرية ومواجهة، فهي تقول أن وقف إطلاق النار هو مع الدولة اللبنانية وليس مع حزب الله، وهكذا تتعامل مع الأمور إن كانت على عسكرية أو إن كانت على أساس المفاوضات. المهم من كل هذا أن اليوم لبنان يضع حزب الله أكثر فأكثر في مأزق، لأن الدولة اللبنانية كانت قد اقترحت على حزب الله أن ينسحب من تلال علي الطاهر وأن يسلم سلاحه أو يسلم مواقعه إلى الدولة اللبنانية، ويكون بذلك قد جنب لبنان الاحتلال الإسرائيلي، وقد وأيضا يعني أخرج رئيس الوزراء نتنياهو من أن يخرج بموقف المنتصر، إلا أن حزب الله رفض ذلك واعتبر أن سقوط هذه التلال ضمن عملية مواجهة أفضل له من تسليمها إلى الجيش اللبناني. اليوم الداخل اللبناني غير مرتاح لما يقوم به حزب الله، لأن ذلك يدفع إلى المواجهات المستمرة وإلى احتلال مستمر. وبالتالي يعني إذا أردنا أن نقرأ اليوم هذه المتغيرات، نرى أن المفاوض اللبناني استطاع عبر السفير الأمريكي في لبنان من الإخراج أو فك أسر بعض المعتقلين اللبنانيين والسوريين، واليوم يدخل إلى المفاوضات بموقع أقوى، لأن حزب الله هو الأضعف اليوم بما حصل على الأرض، والتغيرات الاستراتيجية تضع حزب الله في موقع أضعف. اليوم مدينة النبطية أصبحت مدينة ساقطة عسكريا إلى حد كبير بعد هذا الاحتلال الإسرائيلي،

0: وبالتالي لابد من تغيير الأولويات عند حزب الله بحيث أن يسلم للدولة اللبنانية إلى حد كبير أمر المفاوضات، وممكن له اليوم أن يخرج بتنازلات حول سلاحه، خاصة أيضا أن إيران لم تأتي إلى نجد دعوة كما كان متوقع أو كما قد أعلنت إيران، ولذلك هو حقيقة في موقع أضعف اليوم من أي وقت مضى. هو محاصر وإيران محاصرة، وهو يتراجع بين المواقع الاستراتيجية الأساسية، ولذلك فإن المفاوضات تصبح هي الحل الأفضل لكل الأطراف. وإذا كان ولا بد لحزب الله من حماية ما تبقى من مناطق ووجود له، فاليوم يستطيع أن يقوم بذلك من خلال التسليم للسلطة اللبنانية، وأن تكون الدولة اللبنانية هي صاحبة قراري الحرب والسلم، وأن لا يكون هناك ثنائية في لبنان، ثنائية يعني القرارات، وأن يكون هناك تدخلات إيرانية قائمة وبشكل مستمر، بما يعني الاستمرار في الحروب واستمرار في التهجير والتدمير، وكل ذلك لا يريده معظم اللبنانيين. فاللبنانيين اليوم بأكثريتهم الساحقة يريدون أن تنتهي هذه المواجهة، وأن يكون هناك ترتيبات أمنية بين لبنان وإسرائيل كما هي موجودة بين إسرائيل وباقي الدول العربية، إن كانت مصر والأردن ولا سوريا. يجب أن يكون للبنان ما لدى الدول العربية الأخرى. هذا ما يعني الواقع السياسي الداخلي اللبناني الضاغط على حزب الله لعدم المواجهة وللتسليم للدولة والسلطة اللبنانية بحصريتها للسلاح وقرارات السيادية، وأن يكون المفاوضات هي السبيل الأساسي للضغط على إسرائيل للانسحاب وتحقيق ما يبتغيه الشعب اللبناني. أكيد اليوم الدولة اللبنانية تقوم بكل ما يلزم من خلال يعني الزيارات المتتالية لرئيس الجمهورية لدول أوروبية وغيرها، ورئيس الحكومة إلى دول عربية، بحيث يعني أن يكون هناك مظلة دبلوماسية ضاغطة للانسحاب الإسرائيلي
1: نعم،
0: والإبقاء على قوات اليونيفيل، أو يعني جلب قوى دولية أخرى لمراقبة الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
1: سنعود إلى هذه النقطة دكتور عماد، ولكن أتوجه إلى دكتور وليد بالسؤال التالي. البعض يقول بأن هناك فرصة تاريخية أمام إسرائيل لأن السلطة اللبنانية تتحدث عن استقرار وسلم على الحدود الجنوبية اللبنانية، ولكن السؤال هو كيف تنظر القيادات الإسرائيلية إلى أي اتفاق مع السلطة اللبنانية؟ هل تعتبر هذا الاتفاق بمثابة خرق؟ أم أنه بالنسبة لها لا قيمة له ما دام حزب الله هو الموجود على الأرض؟
2: نعم، يعني قبل أن أجيب على هذا السؤال، يعني أريد أن أعقب على ما تفضل به الضيف، وهو طبعا يصب في هذا السؤال تحديدا، واللي هو أنه أحيانا في هناك افتراض أنه فعلا إسرائيل تحتل أجزاء من جنوب لبنان وهي ماضية في هذه العسكرية وبشكل شرس. الافتراض يقول أنه فعلا الأسباب التي تقدمها إسرائيل هي صحيحة، أنه نحن موجودون في جنوب لبنان فقط لنفكك البنى التحتية ولنحمي المستوطنات في شمال إسرائيل، يعني وطبعا وهذه حجة منطقية وعقلانية تقدمها إسرائيل، مفهومة على العالم، مفهومة على الدول الحرة والديمقراطية. ولكن إذا افترضنا أنه هذا الادعاء صحيح، فيعني يصح ما قاله الضيف، أنه نعم إذا في حال سلم حزب الله سلاحه فإنه يسحب الذرائع من إسرائيل الآخرين، ولكن قد يكون هناك يعني غايات أيضا أخرى. نحن لا يعني نقدم هذا كادعاء، نرمي أمامنا العديد من المؤشرات. تم تشكيل العديد من الجمعيات والمنظمات الاستيطانية التي تحمل شعار شجرة الأرز وتنوي على الاستيطان في جنوب لبنان. إذا رأينا ماذا فعلت إسرائيل، كيف طهرت كرة كاملة، هذه لا علاقة لها بحزب الله أو بالبنى التحتية له، ولكن في النهاية هذا شأن لبناني داخلي. ولكن أنا أتحدث هنا عن نوايا إسرائيل، هي ليست فقط تأتي وتدخل جنوب لبنان فقط لدواعي عسكرية. الآن فيما يتعلق بالحكومة اللبنانية، نعم إسرائيل تعتقد أن هذا اختراق

0: مهم واستراتيجي في على صعيد علاقة إسرائيل مع الدولة اللبنانية، وهي تنظر إلى الدولة اللبنانية على أنها منقسمة بشكل حاد جدا ما بين معسكرين، ما بين معسكر يعني يحابي رأس المال والصندوق النقد الدولي والولايات المتحدة، وهو أقرب إلى اللغة الغربية منه إلى المكونات المقاومة داخل لبنان، والطرف الآخر هو طرف متحالف مع إيران ويتلقى الدعم منها. هذا بحد ذاته كان مدخلا
1: نعم
0: مهما لإسرائيل نفذته عبر دعايات وعبر سوشيال ميديا إلى آخره. وهي تعتقد أنه العلاقة مع حكومة لبنانية تعدت العتبة
1: نعم
0: الحرجة التي لا عودة عنها، وهذا بحد ذاته مكسب، بمعنى أنه فتحت إسرائيل قناة مع الحكومة اللبنانية باعتبارها
1: نعم
0: السلطة والسيادة والشرعية داخل لبنان، وهذه العلاقة لم تعد ظرفية وإنما استراتيجية. مهما فعلت إسرائيل داخل لبنان من تصعيد عسكري سوف تبقى هذه العلاقة، وهكذا تعتقد إسرائيل أن هناك
1: نعم
0: فعلا اختراق استراتيجي.
1: دكتور عماد، أعود إليك سريعا جدا، هل تعتبر بأن هذه الضربات الإسرائيلية لا تزال ضمن قواعد الاشتباك التي أرسيت بعد بدء المفاوضات أم أنها إحراج للسلطة اللبنانية؟
2: نعم، هي توسيع للعمليات العسكرية، ودائما إسرائيل تحاول التصعيد ويعني الخروج عن القواعد المرسية، محاولة منها إلى المزيد من الضغط وكسب المواقع الاستراتيجية. لكن أيضا أريد أن أعقب كما أيضا ذكر ضيفك أنه صحيح أن إسرائيل لديها نوايا دائما توسعية، وهذا معروف للجميع، وأيضا هناك نوايا إيرانية لخلق ثنائيات في الأنظمة العربية وخلق أيضا صراعات داخلية طائفية لكي يكون لها هي القوة واليد الكبرى في ترسيم المنطقة لمصالحها أيضا. لذلك يعني لبنان يريد الخروج من كلا هاتين الطرفين بتثبيت سلطة الدولة اللبنانية والضغط على الجانبين الإيراني والإسرائيلي من الخروج من الساحة اللبنانية. وإذا كان لإيران فعلا مصلحة في المواجهة مع إسرائيل فلتقوم بها هي من أراضيها بدلا من استعمال الساحة اللبنانية لهذا الغاية. الدولة اللبنانية تريد أن تكون دولة لبنانية كما هي الأردن أو هي مصر، وتثبت الأمن بينها وبين إسرائيل كما تثبته كل الدول العربية. فلا يمكن للدولة اللبنانية ضمن الميزان القوى الموجود اليوم أن تكون في المواجهة. هذه ستكون بالنسبة للدولة اللبنانية عملية انتحارية للبنان وتدمير له من دون أي نتيجة تذكر، وإعطاء كل الذرائع لإسرائيل للتوسع. فعلى الدولة اللبنانية من هذا الإطار أن يعني تحمي الشعب اللبناني بدل أن تأخذه في مغامرات لا مصلحة لها له فيها.
1: شكرا لك دكتور عماد سليم، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية، كنت معنا من بيروت. وشكرا لك دكتور وليد حباس، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار، كنت معنا من القدس. وإلى ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قد يضرب قريبا جبل رأس الفأس في إيران، في حين قال نظيره الإيراني مسعود بازشكيان أن العدو يحاول من خلال حصاره إثارة الخلاف داخل البلاد، لكن الإيرانيين سيحبطون مؤامراته عبر الوحدة. وللمزيد من التفاصيل حول آخر التطورات المتعلقة بهذا الملف تنضم إلينا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. نبدأ معك رانيا ومع آخر التصريحات الإيرانية.
3: نعم رنيم، يعني يمكن القول أن طهران تحاول استغلال عدم الإجماع الدولي على الحرب الأمريكية على بلادهم، وذلك بالقيام هي الأخرى بتشكيل ائتلاف ودعوة الدول الأخرى إلى الوقوف ضد مثل هذه الإجراءات التي تعتبرها طهران عدوانية. هذا ما يمكن أن نفهمه من خلال تصريحات رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسن إيجائية والذي يتواجد حاليا في نيودلهي بالهند للمشاركة في اجتماع رؤساء السلطات القضائية في مجموعة بريكس، أكد مرة أخرى على ضرورة الاتحاد ضد مثل الممارسات العدائية والعسكرية والاستخدام غير القانوني للقوة. قال أن

0: الولايات المتحدة وإسرائيل شنت حربا وصفها بغير القانونية والعدوانية على بلاده، وأكد أن الشعب الإيراني دفع أثمانا باهظة للحفاظ على سيادته واستقلاله خلال السنوات الماضية، وحذر الدول المشاركة في الاجتماع بأن اليوم إيران هي من تطالب بهذا الأمر، ولكن قد تكون أي دولة من دول الأعضاء في بريكس أيضا تتعرض لما وصفه بهجوم أمريكي غير قانوني. هذه التطورات تأتي في ظل تأكيدات من قبل المستويات العسكرية الرنيم على أن البلاد مستعدة لمواجهة أي تهديدات. تم تحذير بأنه في حال شاركت أيضا إسرائيل في أي هجوم محتمل فأن الرد عليها سيكون أكثر تدميرا مما سبق. تتحدث طهران عن إمكانية استخدام ضربات استباقية في حال شعرت بأي تهديد، وذلك في إطار القانون الدولي والدفاع عن النفس. تمت الإشارة إلى أن إيران يعني قامت بعمليات استباقية ضد ما وصفتها بالجماعات الانفصالية المسلحة، ولم تسمح لهذه الجماعات بالقيام بأي هجوم ضد داخل البلاد، كما قال المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمينية، الذي أكد على أن بلاده تسيطر على مضيق هرمز وأنها متمسكة بفرض سيطرتها على المضيق، وكما يقول الدفاع عن المضيق، وأكد على أن الولايات المتحدة لن تستطيع أن تزعزع سلطة إيران في هذا الأمر من خلال ما وصفه بالبلطجة والعدوان. تم التأكيد على أن إيران خلال الهجمات الأخيرة على القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة إما ألحقت أضرارا كبيرة بهذه القواعد أو قامت بإخراجها عن الخدمة كما يقول، وأشار إلى أن القدرات العسكرية الإيرانية التي تم تعزيزها خلال الفترة الماضية على وجه التحديد مكنت إيران خلال المواجهات الأخيرة والضربات الأخيرة المحدودة ما بين البلدين على خلفية مضيق هرمز، تصل إلى أن يكون الرد الإيراني يأتي بعد 15 دقيقة من أول أو من بعد الهجوم الأمريكي، مشيرا إلى أن الصواريخ والمسيرات الإيرانية مزودة بالذكاء الصناعي ما يسمح لها بتفادي الدفاعات الجوية والرادارات للجانب الآخر وعدم ملاحقتها أو اعتراضها. هذه كل التطورات ورسائل التحدي وتأتي في ظل يعني محاولات من قبل الحكومة الإيرانية لوضع الشعب الإيراني في صورة التحديات الجديدة التي تواجهها البلاد، وذلك من أجل يعني تهيئة الداخل الإيراني لأي صعوبات قد تطال الاقتصاد الإيراني، وهو ما تم التأكيد عليه من قبل الرئيس مسعود بوزشكيان وأيضا المتحدثة باسم حكومته فاطمة مهاجران. تحدث عن صعوبات تطال تأمين الموارد أو تنفيذ المشاريع، ولكن هناك أيضا محاولات لطمأنة الداخل الإيراني بأن الجهود مستمرة للالتفاف على العقوبات والحصار وتأمين سبل أخرى للخروج من هذه المرحلة الرنيم.
1: شكرا لك رانيا على كل هذه التفاصيل، ونتحول إلى واشنطن مع مراسل الجزيرة إيهاب العبسي وآخر المواقف الأمريكية لاسيما تلك التي أطلقها الرئيس الأمريكي. تفضل إيهاب.
2: نعم رنيم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجدد التأكيد مرة أخرى على أن الهدف من هذه المواجهة العسكرية مع إيران هي منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ومن هذا المنطلق يقول الرئيس دونالد ترامب أن قوات الأمريكية قد تشن قريبا جدا ضربات على موقع جبل الفأس في إيران، ويقول أن قوة الفضاء الأمريكية تراقب هذا الموقع عن كثب وستقوم بتدمير أي مواقع أخرى يكون فيها حركة من الجانب الإيراني. الولايات المتحدة تعتقد أن إيران تقوم بتطوير سلاح نووي في هذا الموقع في جبال إيران. أيضا فيما يتعلق بمضيق هرمز، الرئيس دونالد ترامب يقول أن الولايات المتحدة ليست منخرطة حاليا في أعمال قتالية مع الجانب الإيراني، وأنها لا ترصد حتى أي أعمال عسكرية من إيران في محيط مضيق هرمز، وذلك بعد الضربات المتبادلة بين الجانبين وتدمير قوات الأمريكية لرادارات حاولت إيران بنائها في محيط مضيق هرمز أو في ضفاف مضيق هرمز كما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أيضا ترامب قلل في حديثه للصحفيين بالأمس في البيت الأبيض من شأن هذه الحرب تماما، ووصفها بأنها صراع عسكري محدود للغاية، وأكد بأنه لن يغادر هذه الحرب ولن ينهي هذه الحرب إلا بعد أن يحيد التهديد.

0: التهديد الإيراني بالكامل، وأن الرئيس الأمريكي المقبل لن يكون عليه القلق بشأن هذه القضية تماما مع الجانب الإيراني. الرئيس دونالد ترامب يؤكد بأن الولايات المتحدة انتزعت السيطرة بالكامل من مضيق هرمز، وأن حركة النفط والملاحة تتدفق عبر المضيق، مشيرا أيضا إلى أن هناك حاليا مشاريع لبناء أنابيب للنفط والغاز لتصدير المنتجات النفطية من منطقة الخليج كبديل لمضيق هرمز، وأن المضيق خلال السنوات المقبلة لن يكون ذو أهمية استراتيجية كبرى. الرئيس ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة هي صاحبة اليد العليا، وأنها هي التي تتفوق عسكريا وسياسيا في هذا الصراع. أيضا وزارة الخزانة الأمريكية وفي منحى آخر تواصل فرض العقوبات على الكيانات المالية التي تتعامل مع إيران، آخرها فرض عقوبات على مؤسسة مالية في تركيا وشركتين تابعتين لها تقول أنها تتعامل مع الحرس الثوري الإيراني. كذلك تداعيات الحرب في الشرق الأوسط في الحقيقة ما زالت مستمرة بعد حالة من الجدل أثارها سيناتور في مجلس الشيوخ حول أجهزة التتبع أو رموز التعريف الخاصة بأجهزة المحمول والهواتف مع الجنود والقادة في المناطق المواقع العسكرية الأمريكية في المنطقة. تقول رويترز نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأنه تم تعطيل رموز التتبع الإعلانية على هذه الهواتف بعد تقارير تشير إلى أن إيران استطاعت أن تحدد مواقع العسكريين الأمريكيين من خلال هذه الثغرة الإلكترونية. والجيش الأمريكي يعلن وفق ما تقول رويترز بأنه حاليا يقوم بسد هذه الثغرات. أيضا في ضوء التقارير التي كانت تتحدث عن نقص كبير في المخزون الأسلحة للقوات الأمريكية في المنطقة، وفق نيويورك تايمز وشبكة سي بي إس أيضا، فإن البنتاغون أجرى اختبارا لنحو 50 من كبار الضباط والموظفين المدنيين في هيئة الأركان الأمريكية المشتركة للتحقيق في من سرب هذه المعلومات لوسائل الإعلام الأمريكية. الرئيس ترامب سبق وأن أعرب عن غضبه بشدة من تسريب هذه المعلومات التي نفى صحتها بالكامل، وهدد بفتح تحقيق. ووفق ما كشفت صحيفة نيويورك تايمز فبالفعل خضع 50 لهذا الاختبار، اختبار كشف الكذب على مدى الشهر الماضي في محاولة لمعرفة مسرب هذه المعلومات.
1: شكرا لك مراسل الجزيرة من واشنطن إيهاب العبسي. وللمزيد حول الملف الأمريكي الإيراني ينضم إلينا من طهران هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، ومن واشنطن ينضم إلينا الدكتور ريتشارد وايت خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد. أبدأ معك دكتور هادي، أستاذ هادي، بداية عندما تصل الأمور إلى هذا الحد حيث يتحدث الرئيس الإيراني عن الضغوط وعن خطورة هذه الضغوط، وتستمر الخزانة الأمريكية بفرض العقوبات على إيران، برأيك هل تذهب الأمور نحو تصعيد عسكري لتنفيس هذا الضغط الاقتصادي، أم يستمر هذا الوضع بالضربات المحدودة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أحيي الجميع. في الحقيقة ما صرح به السيد بيزشكيان هو ليس لأول مرة، وكذلك تبعه تصريح السيدة مهاجراني الناطقة باسم الحكومة الإيرانية، هو نوع من الاستنهاض وتحضير الشعب الإيراني لبعض التغييرات وبعض المقترحات. هذا في الحقيقة التصريح ليس لأول مرة، وهذه العقوبات كما أكدوا لن تثني في الحقيقة إيران لاستمرار المواجهة وردع العدوان الإرهابي الأمريكي. هذا على المستوى الاقتصادي، ولو كان حقيقة تأثيرا مؤثرا كما ادعى وزير الخزانة الأمريكية لما لجأوا مرة أخرى إلى خيار الحرب. وعندما ردت إيران مرة أخرى انكفأ ترامب ويقول ليس هناك الآن أعمال عسكرية بيننا وبين الإيرانيين، وبات في الحقيقة يتخبط في تحديد أهدافه واستراتيجيته، وكان آخرها تصريح خطير جدا وهو تعريض المنطقة للموضوع النووي، أنه يريد أن يقصف جبل الفأس، وهذا واضح أنه قرار يعني جريمة حرب، وعلى وكالة الطاقة الذرية أن تتدخل وتمنع ترامب من القيام بهذه المغامرة إذا أراد أن يقوم بها. إذن في كل الأحوال فيما يتعلق بالخيار العسكري لفك الحصار هذا يبقى ساري المفعول، كما صرح الناطق باسم الجيش الإيراني أنه إذا اقتضت الضرورة وأحست إيران بأي تهديد من حقها وفق منشور الأمم المتحدة المادة 51 للدفاع عن نفسها.
1: أذهب إليك دكتور ريتشارد وايتس، انطلاقا مما تفضل به ضيفنا من طهران، هل فعلا أن الرئيس الأمريكي كما قال ضيفنا يتخبط بتحديد أهدافه واستراتيجيته؟
3: الأمر هذه هي الطريقة التي يتحدث بها الرئيس حول كل شيء، وعلى ما يبدو إنه لديه حسابات من جانبه مفادها بأن هذا يعطيه مزية وأفضلية عندما يتعامل مع الآخرين إذا ما أضفى شيئا من عدم اليقين وعدم الوضوح في كلامه، وقد يجعل من الذين يخاصمونه يقفون ضده لا يستفيدون من هذا الوضع. هذا ليس أمرا شائعا في العمل الدبلوماسي، لكن هذا هو أسلوبه وأهدافه، ممكن أن تتوضح إذا ما نجمعها كلها. كل يوم يركز على قضية أو أخرى، لكن بشكل عام أولوياته تبدو متناسقة ومتساوقة.
1: أعود إليك أستاذ هادي، ذكرت أيضا في إجابتك الأولى أن التصريحات الصادرة عن الرئيس الإيراني وعن المتحدثة باسم الحكومة هي لتجهيز وتحضير الشعب الإيراني للمتغيرات. هل برأيك كل هذه المتغيرات سيتمكن الشعب الإيراني من استيعابها وبالتالي عدم التحرك ضد القرار السياسي والعسكري في طهران؟
2: يعني ست رنيم، هذه ليست أول مرة وليست أول مرحلة تواجهها إيران من عقوبات كما يدعيها ترامب أنها قاسية وصارمة وستؤدي إلى انهيار الاقتصاد الإيراني. منذ أكثر من 4 عقود وإيران تواجه هذه العقوبات، وخصوصا عندما مزق الاتفاق النووي عام 2018، هناك كذلك فرض عقوبات قاسية ووعد هدد الإيرانيين أنه سينهار الاقتصاد الإيراني، ولكن الشعب الإيراني أبى أن يستسلم لهذه الضغوطات وتوجه إلى إيجاد بنى تحتية اقتصادية للالتفاف والاحتيال على هذه العقوبات، ونجح في ذلك. ولهذا أعلن عدة مسؤولون في عهد بايدن من أنه نحن فشلنا في إركاع إيران من خلال العقوبات التي تضر بالشعب الإيراني قبل أن تضر بالدولة والنظام في إيران. هذه التصريحات يعني أمريكية واضحة، ولكن في كل الأحوال أنا في ظني انخراط إيران في مجموعات كبيرة وتكتلات اقتصادية وإبرام اتفاقيات تاريخية مع الصين مع روس.
1: سنعود إليك أستاذ هادي فور عودة الاتصال معك، وأذهب إلى دكتور ريتشارد وايت. دكتور ريتشارد، هل ترى تبدلا في الاستراتيجية العسكرية الإيرانية، خصوصا أن بعض المراقبين يتحدثون عن أن إيران قد تذهب للتصعيد العسكري في الفترة السابقة للانتخابات الأمريكية، وكذلك الأمر، ما هو تقييمك في شق آخر للاستراتيجية العسكرية الأمريكية؟
3: بالتأكيد نرى تغيرا في الاستراتيجية العسكرية الإيرانية خلال هذه الحرب، وبشكل أكبر مقارنة لما حصل في حرب العام الماضي. إذا الإيرانيون أصبحوا أكثر ارتياحا لأخذ زمام المبادرة في التصعيد كما يتم التهديد به حاليا. أعتقد أنا وكما كان الحال مع غيري تفاجأنا عندما هاجموا القاعدة الأمريكية في الأردن قبل نحو 2 أسبوع من خلال المبادرة بشن الهجوم. هذا أمر ممكن تماما، وعلى المخططين العسكريين الأمريكيين أن يأخذوا بعين الاعتبار إمكانية قيام إيران بذلك ردا على هذه العقوبات إذا ما أثبتت جدواها وقد يفكر الإيرانيون بهذا العمل العسكري لكسر هذه العقوبات وهذا الحصار المفروض عليهم من خلال الضغط على دول الجوار. الاستراتيجية العسكرية الأمريكية باتت تهدف لتحقيق أهداف بعيدة الأمد، على خلاف بداية هذه الحرب عندما فكروا أنهم سيحقون

0: إله إلى عمل هجومي أكثر، والأمريكان إلى إدامة تموضعهم الحالي في ضوء توقع أن هذا النزاع قد يمتد إلى العام المقبل.
1: أعود إليك أستاذ هادي من طهران. على مر التاريخ هو يعني ما هو معلوم أن الأمريكيين يعملون على وضع خطط للسنوات المقبلة وليس خطط قريبة وقصيرة المدى. هل برأيك ما يحصل في طهران اليوم هو يؤسس لهذه الخطط البعيدة المدى التي ستحقق الأهداف الأمريكية؟
2: بكل تأكيد، يعني منذ أن انطلقت الثورة الإسلامية وأزاحت نظام الشاه والنفوذ والهيمنة الأمريكية على إيران بثرواتها بمقدراتها بقراراتها السياسية، هناك أمر الراحل جيمي كارتر بإحباط وإسقاط الجمهورية الإسلامية والثورة الإسلامية قبل أن يشتد عودها. وإلى يومنا هذا ما زالت هذه في الحقيقة المؤامرات، هذه التدخلات، هذه التهديدات وهذه الحروب وهذه العقوبات تشن على إيران، ولكن إيران اكتسبت يعني تجربة ثمينة وتراكمية ووسعت في الحقيقة علاقاتها مع دول الجوار أولا، وكذلك مع اللاعبين الكبار كما أسلفت، مع الصين وروسيا والهند وباكستان ما إلى ذلك. فأنا كنت أقول أنه هذه العقوبات لا في الحقيقة تأتي بأكلها، لأنه كثير من الدول سواء خلال اجتماع الـ20 أو كذلك خلال اجتماع قرقيزستان في بيشكك أعلنوا أنهم لم ينضموا إلى هذه العقوبات لأنها غير صادرة عن طريق الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن ولا مقرر بها. إذن لا تريد هذه الدول أن تنصاع إلى استبدال قرارات ترامب بدلا من قرارات الأمم المتحدة.
1: نعم، أعود إليك دكتور ريتشارد وأطرح عليك السؤال نفسه. هل الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، وليس اليوم فقط ولكن على تراكم السنوات الماضية، هي تؤسس لهذا التغيير الذي تريده في طهران للسنوات المقبلة وعلى المدى الطويل؟
0: أعتقد أن المؤسسة العسكرية الأمريكية كانت تخطط لشن عمليات لإيران منذ حوالي 50 عاما، منذ العام 1979، وهي وضعت خرائط التغيير في إيران بطرق مختلفة عن طريق احتجاجات شعبية، تقسيم البلاد، أيضا مواجهة مستمرة أحيانا عنفية وأحيانا عن طريق العمل العسكري، ودائما المؤسسة العسكرية تكون جاهزة للتدخل في أي لحظة. نعم، لديهم خطط لما يحدث الآن وللتصدي لأي تغيرات قد تطرأ. التخطيط ليس مشكلة، لكن المشكلة أن السياسيين لا يتبعون الخطط دائما، وهذا ما يعقد الأمور.
1: شكرا لك دكتور ريتشارد وايت، الخبير خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكي ستراد، كنت معنا من واشنطن. وشكرا لك أستاذ هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، كنت معنا من طهران. شكرا لكما ضيفينا. يستمر الجدل بشأن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران ومدى قدرتها على تحقيق ما لم تحققه سلسلة عقوبات استمرت أكثر من 4 عقود، كما تطرح أسئلة بشأن هدف الإدارة الأمريكية من فرض هذه العقوبات.
3: أطلقت واشنطن ما تسميه عملية المنبوذ الاقتصادي، وقالت إن هدفها هو قطع كل شريان حياة اقتصادي لإيران. لتحقيق ذلك صممت الجهاز العصبي لهذه الحرب الاقتصادية، وهو ما حمل اسم العقوبات الثانوية، وهي عقوبات تستهدف أطرافا ثالثة تجري تعاملات مع إيران لا دخل للولايات المتحدة فيها، ولكنها تعاملات تشكل منفذا لإيران من وراء الحصار المشدد على اقتصادها. ولتحقيق هذا الهدف بقطع أكسجين الدعم الإيراني عبر الشبكات الالتفافية العابرة للحدود، تستخدم الولايات المتحدة نظامها المالي وهيمنته في الدورة الاقتصادية العالمية. فحسب الاحتياطي الفيدرالي يستخدم الدولار في نحو نصف المدفوعات الدولية، ويستحوذ على نحو 60% من الالتزامات.

0: الخدمات المصرفية الدولية أو المقومة بالعملات الأجنبية. أمام هذه الأهمية توضع الشركات والأشخاص والكيانات أمام خيارين، إما وقف التعاملات المستهدفة مع إيران أو المخاطرة بفقدان الوصول إلى النظام المالي الأمريكي. استهدفت واشنطن بالعقوبات الجديدة 5 قطاعات هي الطيران والأصول الرقمية والذهب والشحن والتكنولوجيا. ويبدو واضحا هنا أن الهدف هو منع محاولات الالتفاف على العقوبات التي اكتسبت فيها إيران خبرة واسعة. فالقيود الشديدة على وسائل النقل والشحن تجعل عمل أساطيل الظل صعبا ومكلفا، وفي هذه الحالة حتى لو وجدت إيران من يشتري نفطها مثلا، فإن عملية نقله تصبح غير ممكنة أو مكلفة للغاية. أما استهداف الأصول الرقمية التي تمكن من معاملات في الظل وكذلك الذهب، فلأنهما يسمحان بإجراء عمليات مقايضة تمكن من تفادي القيود على تحويل الأموال. وهنا يبدو أن الهدف هو جعل وصول السيولة المالية إلى الدورة الاقتصادية الإيرانية صعبا للغاية. وزارة الخزانة الأمريكية أدرجت نحو 60 شخصا وكيانا وسفينة على قوائم العقوبات، وهددت شركات ومصارف دولية بعقوبات إن هي استمرت في الأنشطة المستهدفة. فحسب توصيف الإدارة الأمريكية تعد هذه العقوبات الأقصى التي تفرض على إيران، لكن يبقى السؤال ما الهدف منها؟ هنا تمضي التصريحات الأمريكية الأخيرة في اتجاهين، الأول يشير إلى أن هدفها إسقاط النظام الإيراني، والثاني يتحدث عن إحداث ضغط كبير يدفع طهران لتقديم تنازلات. عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحديث عن إسقاط النظام بكلمات تشبه ما قاله في بداية الحرب، فقد عبر عن رضاه عن الوضع الآن وقال إن الاقتصاد الإيراني ينهار، وتساءل متى سينتفض الشعب الإيراني ويقاتل. أما وزير الخزانة الأمريكي فقد قال إن الأمر لا يتعلق بالضرورة بانهيار النظام الإيراني رغم أن ذلك قد يحدث، وأوضح أن الهدف الأساسي هو جعل الإيرانيين راغبين ومستعدين للتوصل لاتفاق حقيقي وشامل. وقال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن واشنطن ستواصل ممارسة الضغط الاقتصادي على إيران باعتباره من وجهة نظر الإدارة الأمريكية أفضل طريقة للوصول إلى هدفها النهائي. ونقلت وكالة فرانس بريس عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إن إسقاط الجمهورية الإسلامية في إيران في المتناول حالياً. تتلاحق المؤشرات السلبية للاقتصاد الإيراني وعلى رأسها نسبة التضخم، لكن لحد الآن لا يعرف ما إذا كان تأثيرها بلغ مساحة التأثير السياسي. وقد كان لافتا أن الرئيس الإيراني مسعود بزيشكيان أقر بتأثير العقوبات وتحدث عن إصرار مسؤولين آخرين على نفي تأثيرها، وقال إنه لا يعرف كيف يرد عليهم، موضحا أن البلاد في حالة حرب ويجب أن تقبل الظروف التي تفرضها الحرب. وكشف بزيشكيان عن تراجع الصادرات والواردات بنسبة تراوح بين 25 و35%. يقر الرئيس الإيراني إذن بتأثير العقوبات الأمريكية، لكن إمكانية قياس هذا التأثير ومدى شدته تبقى محدودة. ويبقى الوضع مفتوحا على سيناريوهين، إما تأثير سريع وشديد يظهر في قطاعات حيوية ذات انعكاس اجتماعي كبير، أو تأثير يطول انتظاره ما يمنح فرصة للتأقلم، ولكل منهما تداعيات سياسية مختلفة.
1: وإلى تطورات الأوضاع في اليمن، حيث ذكرت وسائل أعلام حكومية أن القوات الحكومية اليمنية بدأت هجوما معاكسا في جبهة جنوب الجراح في محافظة الحديدة مسنودة بوحدات من قوات العمالقة. وأضافت وسائل أعلام أن القوات الحكومية شنت هجوما على مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في جبل الوترة بين محافظتي تعز ولحج، وأن الطيران الحربي استهدف بخمسة عشر غارة مواقع للجماعة في الساحل الغربي بتعز والحديدة. وللمزيد من التفاصيل حول التطورات الميدانية ينضم إلينا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. إذا ياسر، كل التفاصيل معك، لا سيما مع تفاقم ومع صعود التصعيد ومع ازدياد التصعيد العسكري في اليمن، تفضل.
2: نعم، قبل دقائق هناك خبر عاجل هو ذكرته وسائل إعلام تابعة للمقاومة الوطنية في المخا، ذكرت أن الحوثيين قصفوا عقبة هيجة العبد، وهي طريق رابط ما بين محافظتي لحج وتعز، وتحدث الخبر عن سقوط قتلى وجرحى في قصف كما قلت استهدف هيجة العبد، وهي عقبة تقع ما بين محافظتي لحج وتعز. وبالعودة إلى الأخبار السابقة، المقاومة الوطنية الحكومية أعلنت أنها بدأت بهجوم مضاد في منطقة الجراحي بإسناد من قوات العمالقة. الجراحي هي منطقة تتبع محافظة الحديدة، ولكنها أيضا هي تقرب إلى المخا والساحل الغربي. أيضا قبل ذلك هناك في جبهة حيفان، مديرية حيفان التابعة أيضا لتعز، هناك أيضا تقدم كما قال محور تعز، تقدم للجيش هناك، إذ سيطر على جبهتي أو على موقعين، هما موقع سعيد طه وكذلك موقع ذيبان أو تبتين، هناك تسمى بهذين الاسمين. أيضا كان محور طور الباحة وحيفان وهو ما بين لحج وتعز، أكد أن الجيش تقدم في جبل الوترة وسيطر على مواقع كانت بيد الحوثيين، وأظهر موقع القوات المسلحة اليمنية صورا قال إنها لتلك المنطقة وهي جبل الوترة في الواقع ما بين طور الباحة وحيفان بين تعز ولحج. أيضا قبل كل ذلك الجيش أعلن أن الطيران الحربي دخل الحرب، وأنه أغار 15 غارة على مواقع للحوثيين وتجمعات وآليات في حيث بالحديدة وكذلك في بعض مناطق الساحل الغربي. هذه التطورات تأتي أيضا في ظل احتدام الجبهات في شرق تعز مساء أمس، وحتى ساعات الفجر الأولى كان أعلن المحور تعز أعلن أنه صد هجوما للحوثيين في القصر الجمهوري، وقال إن الحوثيين حاولوا التقدم نحو جبهة القصر الجمهوري، لكن القوات المسلحة في محور تعز تمكنت من صد هجوم الحوثيين في منطقة أو جبهة القصر الجمهوري في جبهات شرق تعز.
1: ياسر، ما هي أهمية ورمزية المناطق التي تشهد هذه الاشتباكات التي يعني تذهب نحو تصعيد أكبر وأكبر ونحو تكثيف للعمليات العسكرية، أهميتها ورمزيتها؟
2: أهمية الجبهات أو أهمية الهجوم في الساحل الغربي في مناطق الخوخة وكذلك الجراحي وغيرها، هذه قد تمهد للجيش الطريق إلى الحديدة، والحديدة هي ميناء استراتيجي ومنطقة استراتيجية للحوثيين، والميناء الثاني في اليمن بعد ميناء عدن. كذلك على مناطق التماس ما بين الطرفين في تعز بشكل عام، في شرق تعز، وشرق تعز هو المنفذ الرئيسي الأول لتعز، كان الناس يسلكون منفذ تعز الشرقي حتى يصلون إلى تعز، وحتى يخرجون أيضا من تعز إلى مناطق عدن وإب، ولكن عندما سيطر عليه الحوثيون أغلق ذلك الطريق. كذلك المناطق التي تقع ما بين لحج وتعز في مناطق حيفان وطور الباحة، هذه مناطق تقع بين تعز ولحج، وأيضا هناك منطقة أو عقبة هيجة العبد، وهي عقبة تربط ما بين لحج وتعز، وإذا إذا إذا تم استهدافها ستنقطع الطريق الأخرى الرابطة التي تصل إلى تعز أيضا.
1: شكرا لك ياسر حسن مراسل الجزيرة، كنت معنا من تعز على كل هذه المعطيات. وفي خبر عاجل، أفادت وكالة فارس بسماع يدوي انفجارات قرب جزيرة خرق الإيرانية. وفي عاجل نقلته وسائل إعلام إيرانية كذلك تقول فيه أن ناقلة نفط إيرانية في جزيرة خرق تتعرض لهجوم صاروخي أمريكي. وللمزيد من التفاصيل تنضم إلينا مجددا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. إذن رانيا، ما هي آخر المعطيات حول هذا التطور العسكري؟ تفضلي.
3: نعم رنيم، يعني أفادت وكالة فرس للأنباء الإيرانية بسماع دوي انفجارات في الخليج قبالة جزيرة خرك الإيرانية الاستراتيجية والمهمة، ولكنها تقول أنه حتى الآن لم يعرف بعد أسباب هذا الانفجار أو أصوات هذه الانفجارات، وتقول أنها لم تشهد حتى الآن تصاعد الدخان من قبل المياه الخليجية. تأتي هذه الأنباء وسط تأكيد من وكالة أنباء أخرى اسمها دونجو، أكدت هذه الوكالة على أن الولايات المتحدة استهدفت ناقلة نفط إيرانية وصفتها بالصغيرة قبالة جزيرة خارك، وقالت أن هذا الاستهداف لم يسفر عن سقوط خسائر بشرية حتى الآن. هذا التطور الجديد وهذا الاستهداف لمكان أو لناقلة بالقرب من هذه الجزيرة الاستراتيجية المهمة لإيران، والتي يعني تعتبر منطقة حيوية تتعلق بتصدير النفط الإيراني، يعتبر تطور جديد ومهم خاصة في ظل تصاعد التوتر العسكري بين إيران والولايات المتحدة، وقيام إيران بالرد والتهديد على أن أي هجوم أمريكي سيكون الرد عليه قوي ومدمر. وحتى يعني يتم تأكيد هذه الأخبار من قبل السلطات الرسمية الإيرانية، يعني يجب أن ننتظر ما سيكون هو موقف القوات المسلحة الإيرانية إذا تأكد هذا الخبر بالفعل، وهل سنشهد تجدد للمواجهات مرة أخرى وقيام إيران بالرد. هذا الأمر سيتم يعني اتضاحه خلال ربما الساعات القادمة، ولكن ما هو مؤكد أن إيران كانت قد حذرت الولايات المتحدة من أنها في أي تطور جديد سيتم الرد عليه بشكل أكثر قوة وأشد تدميرا. تم التأكيد أيضا على أن الهدف من الهجمات الأمريكية الأخيرة بحسب المتحدث باسم الجيش الإيراني كان محاولة لتقويض سلطة وإدارة إيران للمضيق، ولكن إيران تقول من قبل المتحدث باسم الجيش الإيراني على أن ما وصفت موقفه بالبلطجة الأمريكية لن تستطيع أن تزعزع سيطرة إيران على المضيق، الذي تؤكد أيضا أنه ما زال مغلقا أمام حركة السفن، وتعتبر أن الإجراءات الأمريكية والممارسات الأمريكية هي السبب في يعني زعزعة الاستقرار في المنطقة والمضيق، وهي المسؤولة الولايات المتحدة عن توقف حركة الملاحة نتيجة ما تصفه طهران بالممارسات الأمريكية العديدة واستمرار قيام الولايات المتحدة باستهداف السواحل الجنوبية الإيرانية. تأتي هذه التطورات أيضا رنيم وسط دعوات من قبل رئيس السلطة القضائية الإيرانية لنظرائه في مجموعة بريكس إدانة هذه الهجمات، والتحذير من أن السكوت أمام مثل هذه الأعمال كما يقول رئيس السلطة القضائية الإيرانية يعني سيمهد الطريق أمام الدول المعتدية كما يقول لشن هجمات أخرى على دول أخرى، خاصة وأن هناك انتهاكات كما تقول إيران للقانون الدولي من خلال استهداف البنى التحتية المدنية الإيرانية وبنى التحتية التابعة للطاقة، محملة الولايات المتحدة رنيم مسؤولية كل ما يجري في المنطقة من توتر. وتقول طهران في المقابل أن على الولايات المتحدة أن تقبل الواقع وأن الحلول العسكرية لن تجدي نفعا، وعليها أن تدفع ثمن ما تصفه بعدوانها وأن تنسحب من المنطقة. هذا هو الموقف الإيراني حتى الآن، وفي انتظار يعني المزيد من التوضيحات وتأكيد ما إذا كان قد وقع بالفعل استهداف لناقلة نفط إيرانية قبالة جزيرة خارك، أم أن هناك تطورات أخرى. يعني هذا بالإضافة إلى التأكيدات على أنه في هناك متابعة لي يعني حركة السفن في المضيق رنيم.
1: نعم رانيا، إذن يعني ذكرت منذ بعض الوقت المواقف الإيرانية التي كانت تهدد الولايات المتحدة الأمريكية برد قاس في حال حصل أي هجوم على إيران. إذن هذا التصعيد الجديد أو هذا الحدث الأمني الجديد انطلاقا من تصريحات القادة الإيرانيين، هل قد تذهب إيران نحو هذا التصعيد انطلاقا من تصريحاتها؟
3: يعني بالفعل إيران كانت قد حذرت وكانت قالت أن أي هجوم سيتم الرد عليه ربما بأشكال وبمضاعفة بردود مضاعفة، هذا ما تم التأكيد عليه من قبل.

0: قبل المستويات العسكرية الإيرانية. وفي آخر تصريحات للمتحدث باسم الجيش الإيراني تم التأكيد على أنه ردا على الهجمات الأمريكية الأخيرة على المحافظات الجنوبية الإيرانية تم الرد بسرعة، يعني تصل إلى فاصل 15 دقائق من الهجوم الأمريكي. تم التأكيد على أنه تم توجيه ضربات قوية إما أخرجت القواعد الأمريكية في المنطقة من الخدمة أو ألحقت بها خسائر كبيرة. وهنا تحدث أيضا المتحدث باسم الجيش الإيراني عن نقطة مهمة، أنه إذا شعرت إيران بالتهديد فإنها ربما تقوم بعمليات استباقية في إطار القوانين الدولية، وذلك للدفاع عن نفسها. وتمت الإشارة إلى أن إيران يعني قامت بهذه الأمر وبهذا الأمر وقامت بتنفيذ عمليات استباقية ضد الجماعات الانفصالية التي تصفها بالمسلحة والإرهابية، وقالت أن هذه العمليات منعت هذه الجماعات من تنفيذ أي هجوم اتجاه إيران خلال الفترة الماضية. كما أن يعني رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيز كان قد قال أن الهجمات الإيرانية الأخيرة تجاه القواعد الأمريكية لم تكن رسالة تحذيرية، وإنما كانت إعلان رسمي لتغير طريقة الردعية الإيرانية. إيران فيما يبدو تحاول أن تقوم بفرض معادلة ردع جديدة تمنع من خلال الولايات المتحدة من استهدافها، وذلك من خلال يعني تحميلها أثمانا كبيرة فيما يتعلق بالخسائر التي تعرضت لها. وبعد هذا الهجوم ننتظر معرفة الرد الإيراني الجديد.
1: شكرا لك رانيا. ونتحول إلى طهران كذلك مع الدكتور عماد أبشناس رئيس نقابة مراكز الأبحاث والدراسات في إيران. دكتور عماد، هل برأيك ستذهب إيران نحو رد تصعيدي كما هددت؟
2: تحياتي لك وللمشاهدين الأعزاء. بالتأكيد أتصور أن إيران سوف تقوم بذلك. عمليا الاستراتيجية الجديدة الإيرانية مبنية على هذا الأساس، يعني أي تصعيد أمريكي سوف يواجه بتصعيد أكبر من قبل إيران، لأن هذا السبيل الوحيد الذي يمكن التعامل به مع الإرهاب الأمريكي.
1: عندما تقول ستذهب إلى تصعيد أكبر، في الفترات السابقة كانت تقول يعني تتحدث بنفس هذا المنطق إيران بأنه إذا ضربنا سنضرب بقوة أكبر، وكانت تذهب هذه الضربات نحو دول الجوار وليس نحو الأهداف الأمريكية كما تقول.
2: يعني شوفي، السياسة الإيرانية مبنية على أساس استهداف. إذا ما استهدف الأمريكان قواعد عسكرية تقوم إيران باستهداف قواعد عسكرية أمريكية أو السفن الأمريكية إذا كانت في مرمى إيران إيران. وإذا ما قاموا باستهداف منشآت اقتصادية إيرانية، إيران تقوم باستهداف منشآت تابعة للأمريكان في المنطقة. للأسف ليس هناك سبيل آخر لإيران. يعني أي منشأة تكون تابعة للأمريكان أو هناك أسهم للأمريكان سوف تكون أهدافا مشروعة لإيران في هذه الحرب.
1: دكتور، عندما نتحدث عن إغلاق مضيق هرمز، إيران تقول بأنه مغلق على الجميع، وإيران هي التي تعرقل كذلك هذا المضيق وعمل هذا المضيق، وبالتالي أليس من المتوقع أن يعمل الجيش الأمريكي ضد القطاع النفطي الأمريكي لا سيما في ظل الضغوط الاقتصادية التي تمارسها أمريكا على طهران؟
2: يعني شوفي، الموضوع أن المضيق كان مفتوحا أصلا قبل العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران ولم تكن هناك مشكلة. الولايات المتحدة تسببت بذلك، ولا يجب التوقع بأن إيران تسمح بأن يتم تصدير النفط أو البضائع من المنطقة في حين أن الولايات المتحدة تقوم بعدوان على إيران وتفرض حصارا على إيران. يعني لا أتصور أن أحدا في العالم يقبل بهذا المنطق، أن تسمح إيران بفتح مضيق هرمز يمر النفط والغاز والبضائع من هذا المضيق في حين أن إيران هي تحت الحصار الأمريكي، تحت العدوان الأمريكي الإسرائيلي. عمليا إذا أراد الأمريكي أو كان هناك نية بحل هذه المشكلة، يجب عليه أن يقبل برفع الحصار عن إيران، وقف العدوان والتهديدات ضد إيران.
1: شكرا لك دكتور عماد أبشناس على مشاركتك معنا. مستمرون في تغطيتنا

0: في آخر التطورات في إيران، حيث قالت وكالة فارس إن انفجارات دوت قرب جزيرة خرق الإيرانية. وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن ناقلة نفط إيرانية في جزيرة خرق تتعرض لهجوم صاروخي أمريكي. وللمزيد حول هذا الموضوع تنضم إلينا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. نبدأ معك رانيا ومع آخر ما تكشف حول هذا التطور العسكري بالقرب من جزيرة خرق.
1: نعم رنيم، يعني وكالات الأنباء الرسمية نتحدث عن فرس ومهر أيضا تحدث عن سماع دوي انفجارات قبالة جزيرة خرق الإيرانية في الخليج، ولكن حتى الآن لم يعرف سبب أو مصدر هذه الأصوات. تقول جزيرة خرق أنه لم يتم رصد أي تصاعد للدخان أو مشاهدة أي حريق قبالة هذه الجزيرة، فيما قالت وكالة أنباء واحدة اسمها وكالة دونشو الإيرانية عن أن الأصوات هي ناجمة عن استهداف أمريكي لناقلة نفط إيرانية وصفتها بالصخيرة قبالة جزيرة خرق، وأنه لم تسفر هذه الانفجارات عن وقوع خسائر بشرية، ولكن حتى الآن لم يصدر أي تأييد رسمي أو أي إعلان رسمي بشأن هذا الحادث، ما إذا كان بالفعل وقع استهداف أمريكي لناقلة نفط إيرانية أم أن الأصوات ناجمة عن أمور أخرى. ولكن حتى يصدر هذا يعني البيان الرسمي ليوضح طبيعة الحادث وأسباب سماع دوي الانفجارات في هذه المنطقة المهمة، هناك تأكيدات من قبل المستويات العسكرية والسياسية الإيرانية على أنه أي عدوان أمريكي كما تصف المستويات العسكرية الإيرانية سيتم الرد عليه بشكل قوي ومدمر. وفي هذا السياق أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمينيا على أن إيران تسيطر على مضيق هرمز وأنها متمسكة بالدفاع عن المضيق، وتحدث عن أن ما وصفه بإجراءات البلطجة الأمريكية كما يقول لن تستطيع أن تزعزع سيطرة إيران على المضيق. هذه التصريحات تأتي في ظل أيضا تأكيدات على أن الهجمات الأخيرة التي نفذتها إيران ضد القواعد الأمريكية في المنطقة كانت سريعة ونفذت بصواريخ ومسيرات مزودة بالذكاء الاصطناعي، ما يجعلها غير قابلة للتتبع أو الاعتراض. أيضا تم التأكيد على أن القواعد العسكرية في المنطقة تم يعني إما إخراجها عن الخدمة أو إلحاق أضرار جسيمة بها، مع التأكيد على أن إيران ربما تنفذ عمليات استباقية إذا شعرت بالتهديد، وذلك في إطار القانون الدولي وفي إطار الحق في الدفاع عن النفس. هذه التصريحات والمواقف العسكرية المهمة والتحذيرات للولايات المتحدة تأتي وتتأكدت أيضا من قبل لجنة أو رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي على أن العمليات الإيرانية الأخيرة لم تكن تحذير وإنما بمثابة إعلان رسمي لتغير شكل وطريقة الردع الإيرانية. هذه الإجراءات وهذه المواقف تأتي وسط قيام إيران بمحاولة حشد يعني تأييد أو إدانة دولية للممارسات الأمريكية ضدها، هكذا يقول رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسن إيجئي خلال تواجده في الهند للمشاركة في اجتماع بريكس لرؤساء السلطات القضائية، حيث أكد على ضرورة إدانة مثل هذه الممارسات التي قد تكون الآن تستهدف إيران ولكنها في المستقبل قد تطال دول أخرى، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا تلتزم بالقانون الدولي وتعمل على انتهاكه كما قامت بذلك في إيران بشن هجمات وصفها بالعدوانية وغير القانونية. وأكد على أنه يجب وقف هذه هذه الاعتداءات والتأكيد على ضرورة الالتزام بفرض القانون ولئن ألا يكون القانون انتقائي، مع التأكيد أيضا على أن إيران دفعت أثمانا كبيرة في سبيل الدفاع عن سيادتها واستقلالها طوال السنوات الماضية. هذه التطورات رنين تأتي وسط تأكيدات من الحكومة الإيرانية أيضا على أنه لن يتم المساومة على السيادة الإيرانية، وأنه رغم الضغوط التي يعني تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الإيراني، إلا أن الحكومة عازمة على استكمال المشاريع التي تأخر تنفيذها بسبب العقوبات المشددة، كما أنها تقول أنها تعمل على إيجاد طرق بديلة لتصدير النفط وتسليمه للمشترين، وذلك في ظل استمرار الحصار البحري الأمريكي على السواحل الجنوبية الإيرانية، وهو ما تعتبره إيران إرهاب اقتصادي كما وصف من قبل مختلف المسؤولين، وكان آخرهم وزير الخارجية الإيرانية عباس علقشي. وتم التأكيد على أن إيران ستعمل بالمشاركة مع الدول الجوار والشركاء لإيران، ستعمل على يعني الالتفاف وإيجاد حلول بديلة لهذه الإجراءات والممارسات الأمريكية. هناك تأكيدات إيرانية على التمسك بالدبلوماسية ولكن على أساس برود مذكرة التفاهم، وأيضا هناك تحذيرات وتهديدات إيرانية بالرد بشكل قوي، خاصة وأن يعني النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف كان قد حذر الولايات المتحدة، وهو رجل سياسي وتنفيذي، كان قد حذر بأن من الآن فصاعدا الرد الإيراني لن يكون متوازنا، كما تم الحديث أيضا عن أن الرد الإيراني سيكون متعدد الطبقات، وحتى أنه دعا الشعب الأمريكي في السابق لتخزين الوقود والبنزين، وذلك لأن الاقتصاد الأمريكي سيشهد يعني شهورا سوداء. إذا إيران يعني تعول على قدرتها على التحمل، تعول على خبرتها في الالتفاف على العقوبات، وأيضا تعول على عامل الوقت الذي يعني خاصة مع اقتراب الانتخابات الأمريكية، وأيضا تعرض الاقتصاد الأمريكي لأضرار وصعوبات كما يقول محمد بكر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني، كلها أمور تعول عليها إيران، وأيضا تعول على قدراتها العسكرية وتعزيز قدراتها العسكرية خاصة في الانتاج الصناعي، وتقول أنها حتى الآن استطاعت أن تمنع الولايات المتحدة من تنفيذ أهداف الحرب المعلنة على إيران، وأنها ستعمل أيضا في المستقبل على الرد على هذه الهجمات. تقول أنه سيكون الردع مختلف، ستكون الضربات أكثر قوة وأشد تدميرا. راني
0: ابقي معنا رانيا، سنعود إليك للمزيد من المعطيات التي قد تتكشف في الدقائق والساعات المقبلة حول هذا الحدث الأمني بالقرب من جزيرة خرق، ونتحول إلى واشنطن مع مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. إيهاب، ندرك أن الوقت متأخر في واشنطن، ولكن هل من تعليقات أمريكية حول ما حصل بالقرب من هذه الجزيرة وما تقول وسائل الإعلام الإيرانية بأنه استهداف لناقلة نفط، وأيضا هل وضعتنا بآخر المواقف الأمريكية كذلك؟
2: نعم رنيم، في الحقيقة لم يصدر أي إعلان سواء من المسؤولين الأمريكيين هنا في واشنطن أو في القيادة المركزية الأمريكية بشأن هذه التقارير الواردة من إيران. رسلنا بالفعل القيادة المركزية الأمريكية قبل قليل، لكن لم يصدر أو لم يصلنا أي رد حتى اللحظة. لكن الرئيس دونالد ترامب بالأمس كانت تصريحاته واضحة فقط بشأن أنه يهدد بقصف موقع جبل الفأس في إيران، بل حتى أن الرئيس دونالد ترامب قال إن العمليات القتالية مع الجانب الإيراني متوقفة حاليا، وأكد أن الولايات المتحدة لا ترصد أي نشاط عسكري إيراني في محيط مضيق هرمز بعد الضربات التي شنتها القوات الأمريكية على مواقع الرادارات التي كانت تحاول إيران إعادة بنائها مرة أخرى على ضفاف مضيق هرمز، وفق ما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبالتالي التصريحات من الرئيس الأمريكي بالأمس كانت تتحدث فقط عن ربما استهداف قريب لموقع جبل الفأس، وهو موقع نووي وليست أي أهداف عسكرية في محيط مضيق هرمز. لكن يجب أيضا أن نشير رنيم إلى أن الضربات الأمريكية التي شنت مؤخرا في إيران كانت مفاجئة للجميع، خاصة أنها جاءت أيضا في وقت كانت تقول فيه الإدارة الأمريكية أنها تركز فقط على حملة الضغط الاقتصادي، لكن القوات الأمريكية فاجأت الجميع بأنها شنت ضربات على رجمتي صواريخ إيرانيتين. تقول الولايات المتحدة إن إيران كانت تحاول زرع ألغام بحرية مرة أخرى في مضيق هرمز. والرئيس دونالد ترامب أكد بأن الولايات المتحدة ستستهدف أي محاولات إيرانية لإعاقة حركة الملاحة في مضيق هرمز، سواء عبر استهداف السفن أو من خلال إعادة زرع الألغام في المضيق أو محاولة إعادة بناء الرادارات مرة أخرى في المضيق. لكن لم يصدر أي تصريح رسمي بشأن هذه التقارير الواردة من إيران حتى اللحظة. الرئيس دونالد ترامب أكد بالأمس بأن الولايات المتحدة انتزعت السيطرة بالكامل على مضيق هرمز من الجانب الإيراني، وأنها هي التي تتحكم حاليا في حركة الملاحة والنفط عبر المضيق، وأكد بأن الولايات المتحدة ستقوم بشكل كامل بالقضاء على التهديد الإيراني فيما يتعلق بالبرنامج النووي. وأيضا أكد الرئيس دونالد ترامب بأن حركة الملاحة في المضيق تتدفق بشكل كبير وكذلك عبر أنابيب النفط، وقلل من الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز خلال السنوات المقبلة مع اكتمال بناء هذه أنابيب النفط في مضيق هرمز. التصعيد العسكري من قبل الولايات المتحدة، الرئيس دونالد ترامب كان قد قال بأن الولايات المتحدة ستستهدف أي محاولات من الجانب الإيراني في مضيق هرمز، بعد أن كان قد أكد أيضا بأنه تم نزع وإزالة وتدمير جميع الألغام في الممر الدولي في المضيق من قبل القوات الأمريكية، كما كان قد أكد ذلك أيضا قائد قوات القيادة المركزية الأمريكية في المنطقة الأدميرال براد كوبر. وبالتالي مرحلة الضغط الاقتصادي هي العنوان الأبرز، وإن بقيت أيضا الولايات المتحدة تهدد بأنها سترد على أي محاولات إيرانية في مضيق هرمز. رنيم،
0: شكرا لك إيهاب العبسي، وأيضا ابقى معنا للمزيد من التفاصيل حول ما يحصل بالقرب من جزيرة خرق، وللمزيد حول هذا الموضوع وهذه التطورات الأمنية ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. معنا في الاستوديو أيضا سيرجيو دي لابينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، وكذلك معنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. أبدأ معك دكتور عباس، كيف تقرأ هذه الرسالة الأمريكية اليوم؟
3: نحن ننتظر التأكيدات الرسمية من مصادر هذا الانفجار، لكن هناك تقارير تقول إن هناك ناقلة ربما تم استهدافها. لماذا هذا الأمر هو مهم؟ لأنه قريب من جزيرة خارك، هو المكان الذي تصدر من خلاله إيران 80 إلى 90% من نفطها، بالإضافة إلى الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة. إذا ما تم استهداف الناقلات ذلك، هذا يعني أنهم يريدون البدء باستهداف السفن في المناطق التي تنطلق منها هذه السفن. هذه المسألة هي مهمة، وهذا جزء من المعركة الجارية، بمعنى ناقلة في مقابل ناقلة، سفينة في مقابل ناقلة، وبالتالي أو سفينة في مقابل سفينة، وبالتالي فإن الناقلات التي تحاول أن تعبر بطريقة غير منسقة فإنها ستكون في واجهة ربما سيئة. وبالتالي نحن كما تقول الولايات المتحدة فإن المضيق هو مفتوح، لكن هذا جزء من عملية التبادل العسكري الجارية. هذا يعني أن هناك استخدام الجوانب الاقتصادية كسلاح بين الطرفين. نحن نتحدث عن حرب استئناف، ونقول إن التطورات هي جارية، والسفن بالإضافة إلى استهداف مثلا الأصول وكذلك القواعد العسكرية الموجودة في المنطقة، فإن الولايات المتحدة ترد على ذلك. أعتقد أن هذا الجزء هو جزء من المعركة المتبادلة ما بين الطرفين.
0: حضرة العقيد، كيف تقرأ هذا التطور؟ خصوصا أنه أتى بعد قول الولايات المتحدة الأمريكية أننا سنركز على الضغط الاقتصادي.
4: نعم راني، بداية لنعرف نقطة غاية في الأهمية بدأت تتضح أو تتبلور عسكريا بعد القصف الأمريكي الأخير، أن الجانب الأمريكي يريد أن يثبت معادلة سفينة مقابل سفينة أو ناقلة مقابل ناقلة. لا ننسى أنه خلال الضربة الأمريكية الأخيرة التي حصلت قبل 72 ساعة من الآن، كان هناك استهداف لناقلة نفط إيرانية أيضا. اليوم نرى أن هناك أيضا استهداف لناقلة نفط إيرانية على ما يبدو من خلال المؤشرات الموجودة على الأرض، ما يوحي بأن الجانب الأمريكي يريد أن يثبت معادلة السفينة مقابل سفينة. قبل 48 ساعة من الآن كان هناك استهداف لسفينة سجلت من قبل الهيئة البريطانية بأنها قريبة من عمان، ويبدو أن الاستهداف كان من الجانب الإيراني، لكن الجانب الإيراني قال أن السفينة اصطدمت بلغم، ما يعني أن هذه المعادلة قد تكون من ضمن المعادلات العسكرية التي يفرضها الجانب الإيراني، الجانب الأمريكي على الجانب الإيراني. وأعتقد أكثر من خلال وصف الهدف جزيرة خارك التي يمر منها 90 إلى 95% من النفط الإيراني، ناقلة النفط، وجزيرة خارك بالمناسبة بها أربع أرصفة لنقل النفط الإيراني، ما يعني أن الجانب الأمريكي أدخل هذه المعادلة، وما يعني أكثر وهو المهم أن الجانب الأمريكي أدخل حرب الخوارزميات، الطائرات المسيرة، الزوارق المسيرة. وأعتقد أن الاستهداف، هذا الاستهداف تم بطائرة مسيرة ضمن المؤشرات الموجودة على الأرض، طائرة مسيرة أمريكية ضمن المؤشرات الموجودة على الأرض، وليس بقصف من قبل الطيران الأمريكي.
0: أستاذ سيرجيو، هل توافق الرأي بأن الولايات المتحدة الأمريكية تضع معادلة ناقلة مقابل ناقلة؟
3: في الوقت الحالي المعلومات التي تصلنا هي معلومات جديدة، ومن الأمور التي نتعرف عليها هو أن نأخذ التقارير الأولية بشيء من الحاجة إلى التدقيق والتحقق. نحن في هذه المرحلة، وقبل أن نستخلص الخلاصات لابد أن ننتظر كيف ستجري الأمور في الساعات القادمة حتى تكون لدينا صورة أكثر دقة بشأن ما جرى، ويكون لدينا تحليل مناسب أكثر. واحدة من الأمور التي قالها الرئيس الأمريكي، وهذا أكد عليه كذلك وزير الخارجية ونائب الرئيس، قال إن إيران ليس بإمكانها أن تقوم بغلق المضيق. هذا يعني أن تدفقات المنشآت وكذلك تدفق النفط من خلال المضيق، هذا الأمر سيبقى جاريا. وكيف سيتم ذلك؟ من خلال استخدام القوة العسكرية. لدينا عدد كبير من البراميل التي تتمكن من العبور عبر مضيق هرمز. إذن مضيق هرمز ليس مغلق وليس مفتوحا كما كان قبل بداية 27 من فبراير الماضي، لكن بالتأكيد هناك تدفق للبراميل عبر المضيق. المسألة الثانية ترتبط بالجانب الاقتصادي التي تحدث عنها وزير الخزانة الأمريكية باسنت. وطبعا الفهم وراء ذلك هو أن المضيق لن يكون أداة تفاوض. إذا ما راقبنا الأشياء التي تجري بباب المندب، نتحدث عن جهد منسق. نرى بأن الحوثيين يقومون بعمليات هجوم واسعة النطاق ضد الحكومة باليمن. هم لا يريدون فقط غلق المضيق، وإنما يريدون إضافة تعقيدات أخرى إضافية من خلال التأثير على الحوثيين ومن خلال غلق باب المندب. طبعا نتحدث عن ممرين أساسيين، ولن يسمح بذلك، وسنرى ذلك لكي يتجلى في الأيام القادمة. التطورات بجزيرة خارك لها علاقة بالمزيد من الضغوط العسكرية التي تقوم بها الولايات المتحدة حتى تكون الآثار جيدة وحتى لا يكون هناك سيطرة على المضيق. ولابد لا ننسى الغاية الأشمل والأعم، ألا وهي دعوة إيران للتفاوض حتى لا تحصل على سلاح نووي.
0: سؤال تعقيبا على ما ذكرت، إذا سلمنا جدلا بأن التقارير الأولية دقيقة وبأنه كان هناك استهداف أمريكي لناقلة نفط إيرانية، هل تعتقد أنه لدى طهران القدرة على تنفيذ التهديد برد أكثر قوة على ضد المصالح الأمريكية؟
3: ما شهدناه هو أن إيران لديها المقدرة على الهجوم، لكن قدراتهم تراجعت بشكل كبير جدا. لم نرى نفس المستوى الذي كان موجودا، ونوع الأسلحة الموجودة، هذه الأسلحة ليست قادرة للاقتراب من الأسلحة التي كانت موجودة في السابق، لأننا قمنا بتدمير الكثير من مواقع الرادارات الموجودة على الساحل الشمالي من الخليج. نعم لديهم القدرات العسكرية، ولكن إن استخدموا هذه القدرات العسكرية، نحن لدينا قوة جامحة تمكننا من التحليق بأي مكان بإيران من خلال استخدام الذخيرة والأسلحة المختلفة، وذلك بدقة عالية. أعتقد أن المسألة هي كالتالي: هل تريد إيران دخول في منطقة الألم هاته، أم أنها تريد العودة إلى طاولة التفاوض؟ في نهاية المطاف نريد جميعا العودة إلى الطاولة. هل يريدون الآن أم فيما بعد؟ بعد القيام بذلك. ما حدث في خارك ربما يقتضي منا ننتظر لنحصل على المعلومات الدقيقة ومن ثم التحليل الدقيق، لا جدوى من التوقعات والتكهنات، لأن التكهنات لا جدوى منها، لابد أن نرتكز إلى الحقائق وكذلك الأمور الدقيقة.
0: حضرة العقيد، هل لدى إيران فعلا القدرة على تنفيذ التهديدات بأنها ستضرب المصالح الأمريكية بقوة أعتى وأكبر وغير مشهودة من قبل؟
4: نعم رنيم، الإجابة بشكل مباشر وبكل وضوح نعم.

0: إيران تملك القدرة، تملك الأدوات، لكن السياسيين في إيران لا يملكون الرغبة. بالتالي القدرة متوفرة، الرغبة لدى الحرس الثوري متوفرة، لكن الرغبة لدى السياسيين الإيرانيين غير متوفرة.
1: ولكن هل الساسة هم من يسيطرون على قرار الحرس الثوري الإيراني؟
0: بالتأكيد لا، بالتأكيد لا. من يسيطر على القرار الآن أو يهيمن على القرار الآن في إيران هو المطبخ العسكري الإيراني، أو حتى أكون أكثر دقة هو مجلس الأمن القومي الإيراني بقيادة بقيادة نعم. وبالتالي الجانب الإيراني توفر لديه القدرة، توفر لديه الأدوات، لكن السياسيين لا توفر على ما يبدو لديهم الأدوات. ما يؤكد ذلك كل المؤشرات الموجودة على الأرض والمرتبطة بتصريحات السياسيين الإيرانيين وغير مرتبطة بتصريحات الجنرالات الموجودين لدى الحرس الثوري الإيراني، سواء الجنرال أحمد وحيدي قائد الحرس الثوري أو الجنرال أيضا مجيد موسى وقائد القوة الجيوفضائية الذين يصممون على عملية الرد. بالتالي أعتقد أنه سيكون هناك رد، سيكون هناك ردا مقابل من قبل الجانب الإيراني إن لم يكن خلال الساعات القادمة، لكن خلال الأيام القادمة. لن تفوت إيران هذه الفرصة أيضا لترد على الجانب الأمريكي، لأنها تريد أن تخرج أو تصدر الأزمة الداخلية الموجودة لديها نتيجة العقوبات الأمريكية. لا ننسى الرنيم هنا أن هناك نقطة جديرة عسكرية جديرة بالاهتمام، أننا أمام مسرح عمليات وليس منطقة عمليات. ما حدث اليوم في خارك لا ينفصل عما يحدث في مضيق هرمز، ولا ينفصل عما يحدث في جبهة اليمن. بالتالي الجانب الإيراني على ما يبدو مستعجل ليتم الوصول إلى باب المندب من قبل الحوثيين حتى يفرض معادلة عملياتية جديدة على مضيق، على مسرح العمليات، تبدأ من باب المندب إلى مضيق هرمز إلى جزيرة خارك. الجانب الإيراني يريد، أو الحرس الثوري يريد السيطرة على خطوط الإمداد اللوجستي أو ما يعرف عسكريا بالذيل الإداري للبحرية الأمريكية الذي يأتي من قناة السويس إلى البحر الأحمر إلى الخليج العربي. وبالتالي نحن أمام مماحكة عسكرية بين الطرفين، الكل يريد أن يفرض معادلة العمليات على مسرح العمليات، وأن يريد أن تكون له اليد الطولة. ما حصل اليوم في خارك أعتقد أنه سيفتح الباب أمام ردود إيرانية جديدة قد تقود إلى ردود أيضا أمريكية جديدة.
1: دكتور عباس، انطلاقا من فهمك للعقل الإيراني، ما الذي يجب أن يحصل ميدانيا سياسيا عسكريا لكي تقرر إيران العودة إلى طاولة المفاوضات مع تخفيض المطالب؟
2: رانيم، الأمر يتعلق بتحليل الكلفة والميزة وما قد تحصل عليه إيران. إذن إيران من خلال جعل الكلفة خارج إطار دولتها فقط تحاول أن تغير الحسابات الأمريكية. إذن ما حدث هو قريب مما أشارت إليه إيران على أنه خط أحمر. خارك هي تعتبر المركز الذي من خلاله تتم عملية التصدير. التفاصيل المرتبطة بالعملية هي مهمة للغاية. نحن نشهد مرحلة جديدة من الصراع في الأسابيع القليلة الماضية، وهذا اتجاه جديد. هل الولايات المتحدة تريد أن تحدث تحولات جديدة من خلال استهداف بعض المنشآت القريبة من الساحل؟ إذا كان الأمر يرمي الوصول إلى منطقة خارك وجزيرة خارك، فإن هذا الأمر قد يكون ناقوس خطر بالنسبة لإيران ووصول إلى الخطوط الحمراء، وبالتالي هذا سيتطلب من الإيرانيين الرد، وتكون عمليات الرد بطريقة مكثفة وكذلك دقيقة. الولايات المتحدة تحتاج أن تفهم أن مواصلة هذا الضغط سيزيد من كلفة هذا الوضع على الأرض، لن يؤدي إلى تنازلات أكبر من الطرف الإيراني. وفيما ننظر إليها فإنه في إطار العلاقات الدولية والضغط الدولي الأمريكي الذي تريد إيران، الولايات المتحدة، أن تفرضه على إيران من أجل تحقيق ضغط كبير جدا اقتصاديا، هذا قد يؤدي إلى نتائج بناء على شرطين اثنين. أولا، لابد للمطالب أن تكون تمكن الدولة تحت الضغط قابلة للبقاء، وإذا ما اعتقدت الدولة تحت الضغط أن إقامة أي تنازلات قد يؤدي إلى رفع هذه الضغوط بشكل كامل. لكن الولايات المتحدة لم تقدم أي شيء شيء من هذا القبيل. لقد قاموا بالاستسلام، قاموا بالانسحاب من اتفاق 2015 خطة العمل الشاملة المشتركة، ونفس الشيء بالنسبة لمذكرة التفاهم التي تم إبرامها. وبالتالي التنازلات بالنسبة لإيران ستكون بمثابة عملية استسلام وانتحار. لذلك إذا ما كان هناك تصعيد أكبر في المنطقة، هذا سيؤدي إلى تغيير العمليات الحسابية. إذن التنازلات لن تؤدي إلى اتفاق متوازن، لكن انتهاك الاتفاق ستكون له كلفة عارمة. وبالتالي الطرفان لابد أن يلتزم باتفاق، وإيران تعتقد أن هذا الأمر لابد أن يحدث حتى تتم العودة إلى طاولة التفاوض.
1: أستاذ سيرجيو، انطلاقا مما تفضل به دكتور عباس، هل فسرت لنا من المنظور الأمريكي لماذا الإدارة الأمريكية التي تحدثت عن العقوبات الاقتصادية وتشديد هذه العقوبات على إيران ذهبت بعدها إلى الضربات العسكرية التي شهدناها منذ يومين؟ واليوم بانتظار التفاصيل ومعرفة ما إذا صدقت هذه المعلومات أيضا تستمر في هذا الإطار.
2: عندما عدنا إلى ما تم قوله سابقا، الرئيس الأمريكي قال إنه سيفرض عقوبات عسكرية، لكنه لم يضعها هامشا، لم يضع على جانبا احتمالية استخدام القوة العسكرية. قال أنه لابد من العودة لمذكرة التفاهم، ولم يتم الاتفاق بشأن بعض النقاط، وإيران تقول إن هناك انتهاك للمذكرة، وهم قاموا بانتهاك وخرق بعض النقاط الأخرى، وقالوا إنه لابد من ضمان أن هناك التزام بالقانون الدولي، لكنهم لم يلتزموا بذلك. بالنسبة لهم ليقولوا بأن مذكرة التفاهم على أنها ستكون الاتفاق نفسه، لا، مذكرة التفاهم هي مجموعة من النقاط التي ستتم مناقشتها، وهذا الأمر لم يحدث في الوقت الحالي. الولايات المتحدة تقول إننا لن نعود لمذكرة التفاهم. الأمر منوط بالإيرانيين أنفسهم بأن يستخدموا قنوات الاتصال الخاصة بهم ليوصلوا الرسائل المقبولة بالنسبة لهم والنقاط غير المقبولة بالنسبة لهم، لنرى إذا كان هناك مسار للتفاوض، وإلا فإن الولايات المتحدة ستقوم بتنفيذ الضغط الاقتصادي الصارم وحتى يتم الإفاء بالشروط، لأن الضرر الذي يتمخض عن غلق المضيق اقتصاديا، الضرر على دول الخليج هو كبير وعارم، وبالتالي الضرر كذلك على بقية العالم كذلك هو كبير جدا، لأن دول العالم تنتظر تلك المنتجات التي تأتي من منطقة الخليج عبر المضيق. إذن دعونا نرى إذا سنكون قادرين للوصول إلى أساس معين للتفاوض، وإلا فإن الولايات المتحدة ستواصل ضغطها على إيران إلى أن تقرر إيران أن الوقت قد حان للتفاوض، وإلا فإن الوضع سيستمر. نحن لدينا قدرات كبيرة جدا من أجل فرض مثل هذه الأوضاع، وهذا ما نراه يحدث على الأرض. ما حدث في جزيرة خارق سيكون أساسيا ليحدد من خلاله إذا كان الاستهداف على ناقلة أو منشأة. بعد وصول هذه الحقائق فإن التقييم سيكون أفضل، وطوال هذا اليوم سنصل إلى كل هذه الحقائق.
1: حضرة العقيد، عند بداية هذه الحرب قال الإيرانيون الأمريكيون لا يفهمون الوطنية الإيرانية، وبأنه تحت الضغط والحرب لن يتحرك أي إيراني. ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية نحو العقوبات الاقتصادية، ومن ثم عادت إلى الضربات العسكرية. هل برأيك هذه السياسة لن تسمح لمن هم غير الراضين على الوضع في إيران بالتحرك في الشارع؟
0: يعني رنيم، أنت تقودين إلى شيء في العرف العسكري هو سيكولوجيا الحرب أو فلسفة الحرب. الجانب الأمريكي دائما يفتقد إلى ما يعرف بالكلتشرال أورنس، بمعنى دراسة المجتمعات. الجانب البريطاني على عكس الجانب الأمريكي دائما يدرس العقلية التي يتعامل معها، لذلك يفتقد الجانب الأمريكي لدراسة مجتمعات الحرب، وهي نقطة رئيسية بالمناسبة في كل الدراسات العسكرية الحديثة في تقدير الموقف. لذلك أتفق مع هذه الرواية ولأول مرة بأن الجانب الأمريكي يفتقد للقدرة على دراسة العقلية الإيرانية أو بشكل أدق العقلية الفارسية المتعنتة، وهذا ما يقود إلى كل هذا الصراع، لأننا أمام ثلاث أطراف كل طرف هو لديه قرارا راديكاليا. الجانب الأمريكي من خلال الجمهوريين متعنتين بقرارهم، يريدون الوصول إلى نتيجة وهذه راديكالية، الجانب الكيان الصهيوني كذلك والحرس الثوري الراديكالي كذلك. لذلك

0: الصراع محكوم بما يعرف عسكريا باستراتيجية ليمبو، بمعنى انسداد في الأفق العسكري واستعصاء في العمل الدبلوماسي، وهذا ما يجعل الصراع وصل إلى نقطة البيك، أي إلى نقطة القمة في الانسداد في الأفق العسكري أو الأفق الدبلوماسي. بالجهة المقابلة وارتباطا بهذا الحدث الذي حصل اليوم بجزيرة خارق، أنا أعتقد أننا أمام تطور ليس لحظي وتطور مهم قد يقود الجانب الإيراني لاستخدام أدواته من خلال الطائرات المسيرة، هذه المرة بالرد على الناقلات النفط في المنطقة. كان سابقا الجانب الإيراني يرد على ناقلات النفط بالقرب من الشواطئ العمانية أو في مضيق هرمز ولا يعلن عن ذلك ويتذرع بأن تلك الناقلات اصطدمت بألغام. هذه المرة أعتقد أن الجانب الإيراني قد يستخدم أدواته وخاصة الطائرات المسيرة لاستهداف ناقلات النفط بذريعة أن الجانب الأمريكي بدأ يفرض معادلة ناقلة مقابل ناقلة، لذلك الجانب الإيراني سيعود إلى معادلته القتالية وهي التناسب والتدرج. بالتالي نحن أمام معادلتين، أمريكية ناقلة مقابل ناقلة وإيرانية التناسب والتدرج.
1: أعود إليك أستاذ سيرجيو تحديدا على هذه النقطة اللافتة التي ذكرها العقيد نضال أبو زيد، هل فعلا العقل العسكري الأمريكي يفشل في فهم المجتمعات وكيفية تفكيرها أم أنه يجهز لعشر سنوات مقبلة؟
2: لا أدري بشأن هذا الأمر، أنا جئت من عالم المؤسسات العسكرية التي تتعامل مع الثقافات وما إلى ذلك، ولدينا خبراء كثر يفهمون المنطقة، ولا نريد الخلط ما بين معرفتنا بالمنطقة والعمليات العسكرية. العمليات العسكرية تتضمن أهداف، والهدف هنا هو فتح المضيق، والمضيق نعم فتحناه إلى مستوى معين، لكن نريد أن نعود إلى ما كان عليه قبل الحرب، وبالتالي لا نريد أن يكون هناك حصار وحظر وما إلى ذلك، نريد أن يكون هناك تدفق سلس، هذه هي الغاية وهذا هو الهدف. الإيرانيون لا يريدون ذلك، يريدون أن يقيدوا التدفقات التي تجرى عبر المضيق ويجعلون الحوثيين يؤثرون على باب المندب، هذه هي الأهداف العسكرية التي لابد أن نتجاوزها، لابد أن نصل إلى المرحلة التي من خلالها نحقق التدفق السلس للبلاحة. لذلك تركز المؤسسة العسكرية الأمريكية على هذا الجانب. إيران لديها أفكارها ولديها ما تريد أن تقوم به، إذن هم لديهم شبكة ممن يتبعونهم بالمنطقة ويريدون أن يتأكدوا من أن هؤلاء يلحقون قدر كبير من الألم على دول الجوار، هكذا يظهرون قوتهم، وهم يعلمون أن الأثر الاقتصادي هو كبير، وبالتالي هذا سيؤثر على استخدامهم لهذه الشبكة من أجل تحقيق أهدافهم العسكرية. هذه المسألة هي مسألة إيران، مسألة قدرات، مسألة طاقات، وبالتالي ما الذي سيحقق الأهداف العسكرية والسياسية؟ وفي هذه الحالة الأهداف السياسية يتم تحقيقها من خلال القوة الاقتصادية والقوة العسكرية. إذن كيف تتجلى كل هذه الأمور؟ رغبة الولايات المتحدة هي كالتالي: افتحوا المضيق، لا تعرقلوا باب المندب، ودعونا نعود إلى حرية الملاحة حتى يتسنى للعالم أجمع بأن ينعم بحرية ملاحة لا تكون مكلفة، لأنه إذا ما واصلتم القيام بذلك فإن كلفة كل شيء سترتفع، وبعض الدول التي ليس لديها الإمكانية لتستوعب وتمتص كل هذه الكلفة ستتضرر. لذلك الولايات المتحدة تريد أن تتأكد أن هذا الأمر لا يحدث. الإيرانيون من جانب آخر يريدون التأثير على المنطقة، وفي مرحلة ما عندما تهاجم جارك وهذه احتمالية، فإن الإيرانيين ربما قد يفعلون ذلك من أجل جعل الكلفة يتكبدها الآخرون من خلال استهداف الشركاء بالخليج، وفي مرحلة ما هذا سيؤدي إلى توحيد الجهود ضمن الشركاء حتى يجمعوا قدراتهم لمواجهة إيران. وهنا أحذر إيران وأقول أنها لابد أن تكون مدركة إذا ما واصلت ضغطها على دول الجوار من خلال استخدام القوة العسكرية، إذا ما قمتم باستهداف المنشآت المختلفة فإن هذا سيؤدي إلى تجميع الجهود ضد إيران، ولذلك إيران تحتاج أن تجد مسارا وسبيلا من أجل أن تتواصل مع الوضعية الموجودة من حولها حتى تجد تسوية تصل إليها من خلال عملية التفاوض، لأن الولايات المتحدة

حينما ببساطة ستواصل الضغط. كان هناك زيادة في تدفق النفط وكذلك معدات ومنتجات أخرى من خلال الضغط الذي تمارسه الجيش الأمريكي. ليس بإمكاننا أن ننكر أن تدفق النفط هو في تزايد، وهذا سيؤدي بهم إلى

0: فهم ما قاله العقيد هو صحيح. نعم، الأمريكيون لديهم الذكاء لكن ليس لديهم الفهم الخاص بالمنطقة بما في ذلك إيران. لديهم مستوى من الذكاء لكن لديهم إخفاقات كذلك. هناك اختلاف ما بين الآثار الاقتصادية والانهيار الممنهج، وهنا يكمن الفارق. أحيانا نتحدث عن الضغوط الاقتصادية، نعم ستؤدي إلى المزيد من الألم بالنسبة للشعب والمنظومة. البعض قد يقارن ذلك بالوضع في فنزويلا أو العراق تحت قيادة صدام حسين أو دول أخرى في الاقتصادات الغربية، لأنها اقتصادات مرتبطة بمنظومة الدولار، فإن أي صدمة من هذا القبيل قد تكون آثارها كبيرة للغاية على تلك الدول. لكن بالنسبة لإيران التي رزحت عقودا تحت العقوبات، هي حاولت أن تجد سبيلا لتتغلب على ذلك. بالنسبة للدين في مقابل إنتاجي إجمالي الناتج المحلي، أقل من 5% بالنسبة للاقتصادات الغربية، قد تزيد عن 100%. هنا يكمن الفارق. إيران تختلف عن فنزويلا، لأن فنزويلا كانت تعتمد على صادراتها للنفط الخام. نتحدث عن 95% من حجم التجارة كان يرتكز إلى النفط الخام، وكانت تستورد أكثر من 70% من غذائها. إيران 45 إلى 55% من حجم التجارة هو بالنسبة وعبر النفط، لكن بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي فإن الحجم هو أقل، نتحدث عن تقريبا 25 إلى 33% حسب طبعا سعر النفط. لكن عندما ننظر إلى موازنة الحكومة فإن النفط يشكل ربما 15 إلى 30% كنسبة مئوية، لأن إيران تعرف أن العقوبات ستستهدف النفط، ولذلك تحاول أن تتحول من اقتصاد النفط إلى اقتصاد غير نفطي، وبالتالي هناك ضغوط على إيران، لكن هذا لن يؤدي إلى انهيار ممنهج. الحكومة ستتمكن من العمل على الرغم من تراجع قيمة العملة، على الرغم من التضخم، فإن الاقتصاد المحلي يعمل. لنا لدينا مهندسين، لدينا مختصين، لدينا سلع موجودة داخل البلاد تنتج داخليا. وإيران كذلك ركزت على قطاعات أخرى، وإيران كذلك تنتج 80 إلى 85% من غذائها داخل البلاد. إيران بإمكانها أن تنتج كذلك الوقود، ما كان مهما بالنسبة لفنزويلا. إذن بالإضافة إلى تصدير النفط الخام، كانت تستورد النفط الذي تتم معالجته، وبالتالي كانت هذه هي المسألة الصعبة بالنسبة لفنزويلا. ولكن بالنسبة لإيران، على الرغم من الضغوط الموجودة، فإن هذا لن يؤدي إلى انهيار إيران. إيران تنتج أكثر من 90% من أدويتها، نتحدث تحديدا عن 94% من الأدوية تنتج داخليا. هذه هي الاختلافات الموجودة ما بين إيران والدولة مثل فنزويلا. ولا بد لا ننسى البعد الجغرافي الذي قد يجعل فكرة الانهيار غير محتملة وصعبة للغاية. لذلك هناك سوء تقدير لدى الولايات المتحدة الأمريكية، يعتقدون أنه من خلال الحصار الاقتصادي بإمكانهم أن يجلبوا انهيارا اقتصاديا. لكن لابد لا ينسوا أنه هناك اقتصاد داخلي معزز، لأن إيران في الوقت الحالي قادرة كذلك أن توسع الكلفة وتجعلها تطال مناطق مثل باب المندب ومضيق هرمز واستهداف السفن. لذلك المعادلة هي أكثر تعقيدا مما تم وصفه.
1: دكتور، ولكن اسمح لي، كيف تفيد هذه النقاط التي ذكرتها الموظف الإيراني الحكومي الذي لم يقبض راتبه الشهري، المدرس الذي أيضا لم يدفع له الراتب الشهري؟
0: رديم، ليس هناك إنكار بأن هناك ألم اقتصادي على البلاد وعلى الشعب وعلى المنظومة. وبالنسبة لهذا الضغط والضائقة الاقتصادية، هي تختلف تماما على

0: انهيار الممنهج. ما تريد الولايات المتحدة هو انهيار ممنهج يؤدي بالحكومة إلى أن تنهار وتفشل في مهامها، وهذا الأمر لن يحدث. إيران بإمكانها أن تستمر لسنوات في هذه الضائقة وفي هذا الإطار. النقطة الأساسية بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي 50% هو خدمي وليس على أساس النفط. بالإضافة إلى ذلك الحكومة اعتمدت على الضرائب كذلك في موازنتها. هذا لا يعني أنه ليس هناك ألم اقتصادي، لكن ما كنت أعني أن هذا الأمر لن يؤدي إلى انهيار أو فشل بالنسبة للمنظومة والحكومة.
1: شكرا لك دكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وشكرا لك أستاذ سيرجيو ديلا بينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، وشكرا لك العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية الشهر الماضي أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أتمت عملية تنظيف الألغام من مضيق هرمز وأمنت ممرا ملاحيا يمكن للسفن التجارية وناقلات النفط والغاز المرور عبره. في تقرير التالي نتعرف على تفاصيل عملية نزع الألغام في منطقة قتال النشط، ونقف عند موقف طهران من الإعلان الأمريكي.
2: قطع بحرية عسكرية أمريكية ترابط في محيط مضيق هرمز منذ أشهر، لكن ما تكشفه هذه الصور يتجاوز نمط العمليات التي حكمت المواجهة بين واشنطن وطهران منذ اندلاع الحرب في نهاية فبراير. هذه الصور تظهر لحظات دقيقة في مسار عملية جرت بصمت على مدى أشهر داخل واحد من أخطر الممرات البحرية في العالم. لقطة واحدة، ثانية واحدة منها كانت كافية لكشف تفاصيل مهمة نزع الألغام من مضيق هرمز لتأمين ممرات الملاحة.
3: المقصود بنزع الألغام هو تنظيف الممر الملاحي الذي تستخدمه القيادة المركزية لتأمين مرور السفن والناقلات، وليس بالضرورة نزع الألغام من جميع ممرات مضيق هرمز.
4: من الواضح أن هناك محاولة أيضا من أجل ممانعة هذه المحاولات الأمريكية وجهوزية تامة من مواجهة أي السلوك الأمريكي من أجل إزالة الألغام أم إيجاد الممرات البديلة.
2: ويليام كيغن العقيد المتقاعد في الجيش الأمريكي يكشف للجزيرة تفاصيل الطريقة التي نفذت بها العملية في بيئة قتالية لم يكن فيها اللغم التهديد الوحيد وبغياب كاسحات الألغام التقليدية.
3: العملية مثلت تحديا تقنيا من خلال استخدام سفن القتال الساحلي في نزع الألغام، فهذا إجراء لم يسبق اختباره بشكل كامل، وإنما سبق اختبار بعض مراحله فقط، وما رأيناه هو استخدام جميع الأصول المتاحة للجيش وسلاحي الجو والبحرية لتنفيذ عمليات المراقبة وجمع المعلومات وما يعرف بدوريات المراقبة القتالية بهدف حماية العملية، بما يتيح لعناصر البحرية العمل من دون مخاطر.
5: كيف يمكن للولايات المتحدة أن تنفذ عملية نزع ألغام في منطقة قتال نشطة؟
6: هناك ما يسمى السفينة الأم أو المذر شيب، منها تبدأ المسيرات. هذه المسيرات تذهب وتفتش في منطقة معينة، يعني تحدد هذه المنطقة بمساحة معينة بإحداثيات وغيرها. تبدأ هذه المسيرات تحت الماء بجمع الداتا وجمع الصور وكل هذا الأمر، تذهب إلى مركز معين حيث هناك حاسوب مهم جدا قد يستعمل فيه الذكاء الاصطناعي، وأنا أعتقد أنه يستعمل. تحدد نوعية الألغام، تحدد المخاطر، وبالتالي قد يرسل في وقت لاحق مسيرات تحت الماء انتحارية فعلا لتدميرها.
2: ووفق المعلومات جمعت العملية بين العناصر البشرية والأنظمة غير المأهولة مع إسناد جوي وبحري.
5: كيف يمكن للحرس الثوري ألا يرصد تحليق طائرات مروحية أمريكية على علو منخفض في المضيق الذي تقول إيران إنها تسيطر عليه؟
4: نحن لا نتجاهل قدرات أمريكا العسكرية، ولكن الكل يعرف هناك استنزاف قدرات أمريكا البحرية. وتكبد الخسارة

0: يعني بالجانب الأمريكي، هناك يعني بنسبة استهداف القواعد الأمريكية بالدول العربية واستهداف العقل الإلكتروني وحظائر المسيرات والطائرات الأمريكية تؤدي إلى إضعاف قدرات أمريكية.
1: بنهاية الشهر الماضي أعلنت واشنطن اكتمال تنظيف هرمز من الألغام الإيرانية، لكن الإعلان لم ينهي المواجهة. فبعد الإعلان بأيام قالت القوات الأمريكية إنها استهدفت منصتين إيرانيتين في جزيرة لارك داخل المضيق، وقالت إن قوات من الحرس الثوري كانت تستعد لاستخدامها في نشر ألغام جديدة. السؤال كان: لماذا تضطر إيران لنشر ألغام جديدة خاصة إذا كانت سرديتها في الأساس تقول إن سيطرتها تامة وأن الألغام لم يتم إزالتها؟
0: الحكم الإيراني لا تزال موجودة في مضيق هرمز، ولن يسمح الجانب الإيراني والقوات المسلحة الإيرانية بعبور السفن المخالفة من مضيق هرمز دون تنسيق مع قوات الإيرانية والجانب الإيراني، كما لم تسمح طهران لإيجاد الممرات البديلة.
2: القدرات الإيرانية تتقلص بمرور الوقت، وأحد الأسباب التي تجعلني أعتقد أن هذه العملية ناجحة هو رد الفعل الإيراني باستهداف دول الجوار والخليج والأردن، إلى جانب محاولة استهداف السفن باستخدام المسيرات. فالسيطرة على المضيق هي ورقتهم الرابحة الوحيدة، وهم يحاولون إطالة أمد هذه السيطرة، ورد الفعل هذا ينم عن اليأس.
1: وهنا تكمن أهمية الممر الجنوبي، فالمسألة لواشنطن ليست تنظيف مساحة بحرية، بل تثبيت ممر آمن لإبحار السفن التجارية والناقلات. ومع التأمين تكون واشنطن قد بلغت مدى عسكريا تقنيا وعملياتيا في إخراج الألغام ورقة إيران القوية من مساحة التهديد. وبالنسبة إلى طهران فإن نجاح هذا المسار يعني تآكل واحدة من أهم أوراق الضغط في يدها، القدرة على التأثير في حركة الملاحة عبر المضيق.
3: هذا المضيق لا أحد يسيطر عليه، هناك من يعطل المرور فيه. نزع الألغام هي لتطمين السفن والناقلات للخروج، ولكن أن تزرع إيران من جزيرة لارك يعني عبر الصواريخ فجر 5 لمسافة 75 تقريبا كيلومتر مدى، هي تقريبا 35 ولكن مدى الصاروخ 75 كيلومتر، هذا يعني أنها تراجعت القدرات الخاصة فيها.
1: لكن تطهير الممر لا يعني أن هرمز بات آمناً، فالتهديدات الإيرانية تستمر والهجمات على السفن انخفضت لكن دون أن تتوقف تماماً. وبين لغم يفكك وآخر تحاول إيران زرعه، تتحول المعركة على هرمز من صراع على إغلاق المضيق أو فتحه إلى استنزاف مفتوح يكسبه من سيكون أطول نفساً عسكرياً وسياسياً.
4: وإلى التطورات في اليمن، وننوه بآخر الأخبار العاجلة نقلاً عن وسائل إعلام حكومية يمنية التي تفيد بإسقاط مسيرتين حوثيتين مواجهتين بالألياف الضوئية في جبهة البرح غرب تعز. وكانت القوات الحكومية اليمنية أعلنت بدء هجوم معاكس في جبهة جنوب الجراح بدعم وحدات من قوات العمالقة. وللمزيد حول التطورات الميدانية اليمنية ينضم إلينا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن، وأيضا في الاستوديو ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. نبدأ معك ياسر ومع آخر المعطيات حول التحركات الميدانية العسكرية الجديدة.
5: نعم، آخر المستجدات إسقاط طائرتين مسيرتين تعمل بالألياف الضوئية في جبهة البرح. أعلن عن ذلك الجيش اليمني أنه أسقط هاتين الطائرتين اللتين تتبعان قوات أنصار الله الحوثيين. أيضا قبل قليل كان هناك خبر عن استهداف صاروخي، أو قام الحوثيون بقصف استهدف عقبة هيجة العبد، وهي عقبة تربط ما بين لحج وتعز. هناك أنباء عن قتلى وجرحى تم نقلهم إلى مدينة التربة التابعة لمحافظة تعز. أيضا هناك

0: في جبهة حيفان وطور الباحة الجيش أكد أنه استطاع استعادة السيطرة على بعض المواقع التي كانت بيد جماعة أنصار الله الحوثيين، منها تبت سعيد طه وتبت ذيبان، وكذلك كان قبل ذلك قد هاجم الحوثيين في جبل الوترة، وأيضا أظهر صورا يؤكد أن جبل الوترة مواقع الحوثيين سقطت بيد الجيش في جبهة حيفان وطور الباحة ما بين لحج وتعز. أيضا كان الجيش اليمني وأيضا المقاومة الوطنية بإسناد من قوات العمالقة كما قالت قد بدأت بهجوم مضاد في الجراحي، وهي منطقة تتبع محافظة الحديدة، وهي أيضا من مناطق الساحل الغربي لليمن. وهذا يأتي بعد أن أعلن الجيش مساء أمس عن 15 غارة جوية للطيران اليمني أغار فيها على مواقع وتجمعات وآليات لجماعة أنصار الله الحوثيين في الساحل الغربي، وخاصة في منطقة حيس أو مديرية حيس التابعة للحديدة.
1: نعم، شكرا لك ياسر على هذه المعطيات. وأيضا نتحول إلى الاستوديو مع أستاذ سعيد. بداية، إذا أردت أن تذكر لنا أبرز الجبهات التي تشهد مواجهات عنيفة حاليا، مدى بعد هذه الجبهات عن بعضها البعض، قبل الذهاب إلى الأهمية الاستراتيجية لهذه الجبهات؟
2: عندنا الآن معطيات متعددة ميدانية بدأت في موضوع الحيس والجبهة حيس الذي هي في الحديدة، وانتقلت بعد ذلك الآن الهجوم المعاكس الذي بدأ في الجراحي. الجراحي عندما نقول إن الحكومة هاجمت الجراحي هو بوابة يعني جنوبية باتجاه زبيد ومن ثم إلى الحديدة، فالهجوم على الجراحي يعني التخفيف على حيس، وأيضا الضغط على الحوثيين من اتجاه زبيد. وهذه أيضا الخطوة الذي قالوا هجوم مضاد أو عكسي يمنح الحكومة إلى حد ما قطع أو إضرار بالإمدادات التي تأتي من الداخل، إمدادات الحوثيين من الداخل من جهة إب إلى الجراحي ومن ثم الحديدة، وهي مهمة. ولذلك أيضا هناك معطى آخر وهي حيفان، الإعلان عن جبل وترة وسعيد طه، هذه أصلا هي مناطق تمثل البوابة الجنوبية الغربية لعدن، يعني الخط الذي هو يوصل ما بين عدن عبر لحج تعز، وهي خطوط إمدادات أيضا. فأن يضرب أو أن تسيطر على هذه المنطقة تعني أن صارت عدد من المواقع الاستراتيجية للحوثيين وخاصة في طريق أو منطقة الراهدة والحوبان تحت السيطرة النارية، إذا تم السيطرة تماما على حيفان بتضاريسها وخاصة جبهة العبوس التي تتسم بتضاريس مرتفعات قاسية وجبلية وتطل على كثير من المرتفعات. ولذلك الضربة التي جرت اليوم على هيجة العبد الذي أعلن فيها عن قتله وجرحه، وهي شريان يربط لحج عدن تعز وحدث فيها قتله، يبدو أنها نتيجة الضغط الذي جرى في حيفان أدى إلى أن يرد الحوثيون على هذا الضغط بتخفيف الضغط من خلال ضرب جبهة هيجة العبد. هذه الخارطة الآن تتسم على محورين، محور ميداني بري وهي مناطق الداخل تعز وغربها، ومعارك وتتصل فيها حيفان، ومعارك تتصل بالساحل الغربي وهي الجراحي وما يتصل فيه اتجاه زبيد. لذلك المعركة الآن على جهتين، ولهذا جاء التصريحات ليلة أمس الرئيس رشاد العليمي عندما ذكر بالتحديد، وهي عبارة لافتة، لن نسمح بعبارته بالنص، للإيرانيين أن يسيطروا على باب المندب أو يحاصروا أو يطوقوا باب المندب. تأتي هذه العملية ترجمة العملية الالتفافية اللي قامت بها اليوم القوات الحكومية منذ الفجر، ترجمة لهذا التصريح بحيث أنه يبعدوا بقدر الإمكان كل محاولات أو مساعي لتطويق باب المندب من خلال الطرق، سواء من الداخل من الجهة الجنوبية الغربية لتعز أو من جنوب الحديدة اللي هي في حيس.
1: إذا أردنا فيما يتعلق بهذه النقطة أن نوجز بتعبير واحد أو جملة واحدة الاستراتيجية الحكومية اليمنية اليوم في التعامل مع جماعة الحوثي تكون ماذا؟ التطويق؟ الدفع نحو الخلف؟ ماذا تكون؟
2: حتى الآن واضح أن هناك المتخذ من قبل القوات الحكومية من خلال حركة الجيش والقوات المسلحة تتخذ سياسة القوة الدفاعية أو العملية الدفاعية والصد وعملية الالتفافات، لكنها لم تدخل كما يبدو من خلال حركة القوات من الجانبين، لم تدخل مرحلة الهجوم الشامل، وإنما عملية صد وأيضا التفاف ومحاولة كسر الهجوم الكبير الذي حدث يوم الخميس بالصواريخ الباليستية والهجوم الناري الكبير وتحقيق بعض الاختراقات، أو أيضا رد عدد يعني من القوات الحوثية عن مواقعها التي سيطرت مؤخرا، لأن الحوثيين أيضا سيطروا على بعض المواقع خلال الضربة الأولى، فهم الآن إما يستعيدوا المناطق أو يقوموا بعملية التفاف للسيطرة على مناطق جديدة.
1: ماذا تعني الإشارة إلى أن العمليات العسكرية أو الهجوم المعاكس في جبهة جنوب الجراح تتم بدعم من قوات العمالقة؟
2: هو طبيعي لأنه قوات العمالقة أيضا هي تشترك في مسرح العمليات في هذه الجبهة، لها علاقة ما، وكانت في الفترة الماضية هي موجودة في هذه الجبهة ثم انتقلت إلى الجنوب والآن عادت إلى نفس المنطقة، وهي أيضا الآن تتبع رسميا تتبع الجانب الحكومي، ويقود وكان يقودها حمدي شكري وهو قائد الآن المنطقة العسكرية الرابعة التي تدور فيها المعارك، وبالتالي وجود قوات العمالقة كقوة إمداد أو تعزيز أو إسناد هي تأتي ضمن هذا السياق، سياق أنها في إطار مسرح العمليات التي تجري فيها الحرب.
1: ولكن هل تغير في معادلة القتال؟
2: تأكيد، هو عرف عن قوات العمالقة أنها قوات ضاربة نوعية، حققت في الماضي عدد من الانتصارات في كثير من في الساحل الغربي أو في غيره، لذلك هي قوة طبعا غالبا ذات طابع عقائدي، تقف في جانب مواجه لجماعة الحوثيين، وأيضا تتسم بالعملية الفدائية المغامرة، يعني القوة الاندفاعية في العملية، هي تقوم بمعادل موضوعي إلى جانب الجيش النظامي الذي يقوم بدور فيه، لكن صارت قوات العمالقة الآن حسب الهيكلة جزء من القوات المسلحة اليمنية.
1: هل بمراقبتك للعمليات العسكرية لاحظت تبدل في شكل الاشتباكات؟ نقرأ كثيرا عن استخدام المسيرات، الأمر الذي ليس بجديد، ولكن هناك نوع، هل تعتبر أن هناك نوع من تكثيف في استخدام المسيرات؟ هل هناك أسلحة جديدة تستخدم أيضا؟
2: هذا بالتأكيد غير كثير من موازين القوى بدخول المسيرات، أيضا القوات الجوية، أيضا بلغني أنا أيضا أن القوات الحكومية تعد بإخراج أجيال كثيرة من السلاح المسيرات قريبا.
1: إذن وأيضا إذا أردت أن يعني أن تفصل لنا هذا الموضوع تحديدا في شكل الاشتباكات، ماذا يمكن القول عن هذا الموضوع؟
2: الأمر أنه مقبلين نحن على مرحلة شاملة كما يبدو من خلال المعطيات، ودخول المرحلة القادمة بعملية مواجهة مستمرة مع بين الطرفين، وواضح أن كرة الثلج تتوسع أو تكبر من خلال التطورات، وخاصة إذا قرر أن المعركة تصير بجبهات متعددة إلى جانب معركة تعز والساحل الغربي، هذا الأمر كله يؤدي إلى اتساع في المواجهات ورقعة المواجهات.
1: نعم، شكرا لك مدير مكتب الجزيرة سعيد ثابت على كل هذه المعطيات وهذه التغطية. مستمرة مع الزميلة ليلى الشيخلي وهي ستحملنا مع الملفات المقبلة.
3: شكرا رنيم. مشاهدينا الكرام، أهلا إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني، كذلك الوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. التطورات في اليمن هي أيضا ضمن محاورنا في التفاصيل. أفادت وكالة فارس الإيرانية بوقوع انفجارات قرب جزيرة خارك، وكذلك أفادت وسائل إعلام إيرانية متنوعة بتعرض ناقلة نفط إيرانية في جزيرة خارك لهجوم صاروخي أمريكي. وكان الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قال إن العدو يحاول من خلال حصاره إثارة الخلاف داخل البلاد، لكن الإيرانيين سيحبطون مؤامراته عبر الوحدة كما قال. الرئيس الأمريكي من جهته قال إنه قد يضرب جبل رأس الفاس في إيران قريبا، وأضاف أن هناك بدائل كثيرة لمضيق هرمز، وأن شاحنات النفط تمر عبر سوريا، وأنه يجري إنشاء كثير من أنابيب نقل النفط في منطقة الشرق الأوسط. في الأثناء، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف 3 كيانات بينها بنك جولدن جلوبال في تركيا. وعلى الجبهة اللبنانية، قالت وزارة الصحة إن 3 أشخاص استشهدوا وأصيب 23 في غارات إسرائيلية على جنوب وشرق لبنان الليلة الماضية. من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي أنه هاجم عناصر وبنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان ردا على إطلاق مسيرة باتجاه قواته مساء أمس. فيما يتعلق بالشأن اليمني، فقد أعلنت القوات الحكومية اليمنية بدء هجوم معاكس في جبهة جنوب الجراحي بدعم وحدات من قوات العمالقة. وأعلنت وسائل إعلام حكومية يمنية إسقاط مسيرتين حوثيتين انتحاريتين موجهتين بالألياف الضوئية في جبهة البرح غربية تعس. إذن هذه المستجدات بخصوص الملفات المختلفة، ولكن نبدأ بالملف الإيراني الأمريكي. وينضم إلينا من طهران تنضم رانيا قاسمي مراسلتنا، ومن واشنطن ينضم إلينا إيهاب العبسي. أهلا بكما رانيا وإيهاب. وأبدأ معك رانيا بخصوص هذا الهجوم الجديد على خارك، وإذا كانت هناك تفاصيل جديدة إلى جانب ما أوردته وكالتا مهر وفارس. تفضلي.
4: نعم ليلى، يعني حتى الآن لم تصدر أي بيانات أو إعلانات رسمية بشأن سماع دوي أصوات انفجارات قبالة جزيرة خارك في الخليج. كانت قد أفادت وكالة فارس للأنباء الإيرانية بأنه قد سمع هذه الأصوات قبالة الجزيرة، ولكنها أكدت أنه لم يتم رصد أو مشاهدة أي حريق أو تصاعد للدخان، وقالت أن يعني أسباب سماع دوي هذه الانفجارات حتى الآن غير واضح ما هي الأسباب أو مصدرها. ولكن كانت هناك وسيلة إعلام إيرانية واحدة تحدثت عن أن ناقلة نفط وصفتها بالصغيرة كانت قد تعرضت لاستهداف أمريكي في محيط الجزيرة دون وقوع خسائر في الأرواح. ورغم ذلك فهذه الوكالة أيضا تحدثت عن أنه لم يتم مشاهدة أي دخان أو حريق في المياه، ما يعني أنه حتى الآن ليس من المعروف بالتحديد ما سبب سماع دوي هذه الانفجارات في هذه المرحلة بالذات. وحتى يتضح سبب هذا الأمر، فإن هناك يمكن القول أن طهران تواصل في ظل هذه الظروف والتصعيد سواء العسكري أو الاقتصادي، تواصل العمل على 3 محاور. أولا، يمكن القول أنها دوليا تعمل على حشد إدانة لما تصفه بالممارسات والاعتداءات الأمريكية التي تعتبرها طهران بأنها غير قانونية ومخالفة للقوانين الدولية. هذا ما يقوم به حاليا رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسن إيجئي خلال زيارته لنيودلهي للمشاركة في اجتماع بريكس، حيث أكد على أن إيران دفعت ثمنا كبيرا للحفاظ على استقلالها طوال السنوات الماضية، وأن الولايات المتحدة وإسرائيل أيضا شنت هجوما وصفه بالعدواني وغير القانوني، وأنها استهدفت المواطنين. وتم التأكيد على ضرورة العمل معا ما بين الدول من أجل الوقوف أمام هذه الممارسات، لأن إيران تتعرض حاليا للحرب كما يقول محسن إيجئي، وقد تتعرض أي دولة أخرى في المستقبل لهذه الهجمات غير القانونية كما يقول، إذا لم تتحد الدول للوقوف أمام هذه الممارسات. هناك أيضا مسار آخر يعني تسلك تطلبه إيران، وهو مواصلة التحذير ومحاولة فرض معادلة ردع جديدة من خلال تحذير واشنطن من أنها قد تقوم بأي عمليات استباقية إذا شعرت

0: التهديد، وذلك في إطار القانون الدولي وللدفاع عن النفس. وتمت الإشارة إلى أن إيران قامت بهذه العمليات ضد الجماعات التي تصنفها بالانفصالية والمسلحة، ما منع هذه الجماعات من القيام بأي عمليات داخل الأراضي الإيرانية. وتم التأكيد على أن إيران تفرض سيطرتها على مضيق هرمز، وأنه لن يتم السماح للولايات المتحدة عبر ما وصفها بالإجراءات العدوانية والبلطجة إضعاف سيطرة إيران على المضيق، مع التأكيد على أن إيران تعمل على تعزيز قدراتها العسكرية، وأنها يعني صواريخها ومسيراتها مزودة بالذكاء الصناعي، ما يعني أنها لا يمكن تعقب أو اعتراض هذه المسيرات التي قامت إيران باستخدامها في الضربات الأخيرة ضد القواعد الأمريكية في المنطقة، لتخرج هذه القواعد أو تلحق بها أضرار جسيمة كما يقول المتحدث باسم الجيش الإيراني. هناك أيضا مستوى آخر تعمل عليه إيران، وهو تهيئة الوضع الداخلي للتحديات المقبلة، خاصة وأن إيران كما تقول المستويات السياسية هنا تتعرض لحرب مركبة، بالإضافة إلى العسكرية تتعرض لحرب اقتصادية وحرب نفسية تسعى من خلالها الولايات المتحدة لإثارة الخلاف في الداخل كما يقول الرئيس مسعود بوزشكيان. ولذلك تحاول الحكومة الإيرانية وضع الشعب الإيراني في صورة الضغوط التي تتعرض لها، مع التأكيد في الوقت ذاته على أنها تعمل على تجاوز هذه المرحلة بالاتحاد مع الشعب والمشاركة معه، وأيضا من خلال إيجاد إجراءات للالتفاف على العقوبات والحصار، وأيضا مع التأكيد على التمسك باستكمال المشاريع البنيوية والخدمية التي يحتاجها الشعب الإيراني رغم الضغوط الاقتصادية.
1: شكرا جزيلا رانيا على هذه التفاصيل. طبعا ما زلنا لا نعرف تحديدا مدى ما حصل أو حجم الهجوم الذي حصل على جزيرة خارك، وإذا كان هجوما بالفعل كما تقول وسائل الإعلام الإيرانية، ولكن في واشنطن ما هو الصدى؟ نعرف أن الوقت ما زال مبكر إيهاب، هل هناك أي نوع مؤشر أو تعليق حتى الآن؟
2: نعم ليلى، في الواقع لم يصدر أي تعليق سواء أي تصريح من مسؤول أمريكي أو حتى القيادة المركزية الأمريكية المنوطة بإصدار البيانات الرسمية التي تتعلق بالعمليات العسكرية ضد إيران في المنطقة. لم يصدر أي تصريح بشأن هذه التقارير الواردة من إيران. كلما كان قد صدر عن الرئيس دونالد ترامب بالأمس في الحقيقة يشير إلى أنه هناك حالة من التوقف في العمليات القتالية بين الولايات المتحدة وإيران. الرئيس دونالد ترامب قال إنه لا قتال مع الإيرانيين حاليا بعد تدمير الرادارات البحرية التي حاولت إيران أن تبنيها مرة أخرى في مضيق هرمز. والرئيس ترامب يقول حتى أن القوات الأمريكية لم ترصد أي أنشطة عسكرية إيرانية خلال الفترة أو الأيام القليلة الماضية بعد الضربات التي كانت متبادلة بين الجانبين. وترامب يؤكد بأن الولايات المتحدة هي التي سيطرت على مضيق هرمز وانتزعت السيطرة بالكامل من الإيرانيين في المضيق. التهديد العسكري من الرئيس دونالد ترامب بالأمس فقط كان يتعلق بموقع جبل الفأس في إيران، وهو موقع تعتقد الولايات المتحدة بأن إيران تحاول بناء سلاح نووي وبرنامج نووي في هذا الموقع. الرئيس دونالد ترامب قال أنه قد يتعرض لضربات عسكرية أمريكية قريبا جدا على حد قوله، مؤكدا من أن الولايات المتحدة تراقب المواقع النووية في إيران عن كثب عبر قوة الفضاء الأمريكية، وأنها ترصد أي نشاط إيراني سواء أشخاص أو أي نشاط عسكري في هذه المواقع. الرئيس ترامب يؤكد بأن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على المضيق وتسمح بحركة ناقلات النفط والغاز من العبور من مضيق هرمز، بل ذهب إلى أبعد من ذلك وقلل من الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز على مدى السنوات المقبلة بعد تصريحه بأن هناك محاولة لإعادة بناء أو لبناء أنابيب نفط في منطقة الخليج لتصدير النفط والغاز. ليلى،
1: أشكرك جزيلا إيهاب العبسي، وطبعا الشكر موصول لرانيا قاسمي. طبعا هناك زوايا عديدة، ولكن فيما يتعلق بالهجوم على خارك تحديدا وإلى أن تتأكد تفاصيل هذا الهجوم لابد من زاوية عسكرية مفصلة. ننتقل إلى الزميلة رنيم بوخزام وتحليل لتطورات الساعة الأخيرة. تفضلي رنيم.
3: أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التي نتابع فيها التغطية المتعلقة بأوضاع جزيرة خرق الإيرانية في الخليج على ضوء ما أفادت وسائل إعلام إيرانية السبت بسماع دوي انفجارات عدة قرب جزيرة خرق. وتحدثت وسائل إعلام إيرانية عن أن ناقلة نفط إيرانية تعرضت لضربات من جانب الولايات المتحدة قرب الجزيرة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد مجددا أن الولايات المتحدة سيطرت فعلا على مضيق هرمز وقضت على القدرات العسكرية الإيرانية. وفي موازاة التصعيد الميداني تواصل واشنطن تعزيز انتشارها العسكري في الشرق الأوسط. كل هذه التطورات نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك. بداية نبدأ من البديهيات، ما هي في حال صدقت التقارير الإعلامية عن استهداف ناقلة نفط قرب جزيرة خرق، ما هي الرسالة وما هي الأهمية الاستراتيجية لهذه الجزيرة ولمحيطها؟
4: نعم رني، مبدأ بالشق الأول من سؤالك، بما هي الرسالة؟ ما حدث اليوم من استهداف لخرق، إن ما تم إثبات أن هذا الاستهداف من قبل الجانب الأمريكي، هذا لا ينفصل عن حزمة العمليات العسكرية التي تجري مؤخرا ضمن مبدأ عسكري وهو مبدأ العمليات البيك أب، العمليات الانتقائية. بالتالي العملية التي حصلت في لا خرق هي رسالة للجانب الإيراني، وهنا تكون الإجابة على سؤالك. وهذه الرسالة للجانب الإيراني تفرض معادلة عملياتية عسكرية جديدة على الصراع، وهي الناقلة مقابل الناقلة والسفينة مقابل السفينة. نثبت ذلك بالمؤشرات، قبل 48 ساعة كان هناك استهداف لسفينة في بالقرب من مضيق هرمز، لم يعلن الجانب الإيراني عن مسؤوليته عنها وقال أنها اصطدمت بلغم. كان هناك سلسلة من استهداف السفن، وبالتالي الجانب الأمريكي بدأ يرسل إشارات ورسائل للجانب الإيراني أن أي سفينة تستهدف سيقابلها استهداف لناقلة نفط إيرانية. هنا يجب أن نشير إلى نقطة غاية في الأهمية، أن إيران ترتيبها رقم 2 أو 3 على العالم ضمن بعض الإحصائيات بامتلاكها لناقلات النفط. تمتلك من 67 إلى 69 ناقلة نفط كبيرة عدا عن أسطول الظل الإيراني الذي يقوم بنقل النفط. بالتالي الجانب الأمريكي لديه متسع كبير ولديه ترف من الأهداف فيما يتعلق بموضوع ناقلات النفط، إن أكد وعزز معادلة الناقلة مقابل الناقلة.
3: هل أوضحت لنا الأهمية الاستراتيجية لهذه الجزيرة ولمحيطها؟
4: نعم، نترجم سؤالك رنيم ونفرض أن نقوم بتفكيك المعادلة الإعلامية ونترجمها إلى معادلة عملياتية عسكرية. على الأرض الواقع هذه هي جزيرة خرق بالقرب من الشواطئ الإيرانية، الشاطئ الغربي وهو منطقة العمليات الرئيسية أو خط النار الرئيسي خلال الفترة الأخيرة. السولية لا تبعد كثيرا عن خرق، ميناء خميني لا يبعد كثيرا عن خرق. الجزيرة بشكل عام هذا شكلها الجغرافي الموجود على أرض الواقع، بالتالي هي تحتوي على العديد من الموانئ، على العديد من مناطق التحميل. لديها 4 موانئ تحميل للنفط، وبالتالي استهداف ناقلة نفط يعني أن الجانب الأمريكي بالفعل بدأ يعزز معادلة الناقلة مقابل الناقلة في هذه المنطقة الجغرافية. إذا ما ذهبنا أيضا إلى خارطة النفط، لاحظي رنيم على أرض الواقع، وإذا ما ظهرنا إذا ما نظرنا إلى الشاشة أيضا نجد أن هذه الجزيرة هي الجزيرة الرئيسية للنفط الإيراني، وهنا نتحدث عن 90 إلى 95% من النفط الإيراني يتم تصديره عبر هذه الموانئ التي تظهر على الخارطة مباشرة. ولا ننسى أن هذه ليست الضربة الأولى، هذه الضربة الثانية لجزيرة خرق. كان هناك ضربة استهدفت الرنوي المدرج الطائرات في جزيرة خرق. بالتالي يبدو أن مجسات الرصد الأمريكي الاستخبارية وعيون الأمريكان على جزيرة خرق لتجريد إيران من قدرتها على تصدير النفط وتعزيز معادلة الناقلة مقابل الناقلة.
3: أيضا من اللافت أن في حال صحت التقارير الإعلامية أن الاستهداف ذهب نحو ناقلة نفط وليس نحو البنى التحتية، إذن كيف تفسر هذا الأمر؟ نعم. خصوصا أن الأمريكيين تحدثوا عن هذا الأمر، تحديدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بداية الحرب.
4: وهذا السؤال الجيد رنين بالمناسبة، وهو السؤال الذي يعزز أن الجانب الأمريكي لا يريد استهداف البنية التحتية للنفط ولا يريد التأثير على جزيرة خرق، لأن عيون الجانب الأمريكي على خرق بقدر ما يريد أن يفرض معادلة الناقلة مقابل الناقلة. ما يعزز ذلك من مؤشرات، حتى لا يكون الكلام إنشائيا، لا ننسى أن الجانب الأمريكي عزز قدراته خلال الساعات القليلة الماضية. USS Boxer وصلت إلى المنطقة، السفينة البرمائية جورج واشنطن موجودة في المنطقة، جورج دبليو بوش أيضا موجودة بالمنطقة، هناك حامل الطائرات باتجاه المنطقة قادمة من البحر الأبيض المتوسط. ضمن كل هذه الاعتبارات العسكرية، أعتقد أن الجانب الأمريكي بالإضافة إلى إعلان هيكزيد وزير الحرب الأمريكي بأن تمديد عمل القوات الأمريكية لـ 2027 يؤكد على أن معادلة القتال مع الجانب الإيراني لا تزال موجودة ضمن معادلة العمليات الانتقائية للضغط أو مزيد من الضغط العسكري على الجانب الإيراني، بمعنى أننا أمام عقوبات اقتصادية بأدوات عسكرية.
3: حضرة العقيد، سريعا جدا، ذكرت مبدأ ناقلة مقابل ناقلة، ولكن هل يمكن الخروج من هذا المبدأ نحو أن الأمريكيين يحاولون القول للحرس الثوري الإيراني أن مصدر الدخل الأساسي لكم بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية التي نفرضها عليكم سنستهدف الناقلات في حال كنتم تحاولون تهريب بعضا من النفط؟
4: بالتأكيد رنيم، هذا المعادلة التي يريدها يفرضها الجانب الأمريكي، والتي قلت أنا في نهاية حديثي قبل قليل أننا أمام عملية اقتصادية بأدوات عسكرية، وهي الأدوات التي تطبق هذه العملية الاقتصادية، والمقاطع التي تظهر بالمناسبة الآن على الشاشة من حاملات الطائرات وحركة الطائرات المروحية تؤكد أن الجانب الأمريكي سيستمر بهذه النوع من المعادلات على الجانب الإيراني.
3: شكرا لك على كل هذه الإيضاحات والمعلومات، وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة. عودة إلى استوديو الأخبار.
1: رنيم، أنت ناقشت الموضوع من الجانب العسكري، ولكن بشكل عام تأثير ما يجري الآن في مضيق هرمز والتفسير لكل طرف وما سنناقشه مع الدكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف. دكتور أهلا وسهلا. طبعا الانفجارات هذه قرب خارك، يعني لازلنا نسمع تصريحات من هنا وهناك، لا نعرف بالضبط ما الذي وقع، ولكنها تأتي بعد أيام من فيديو مفبرك لترامب يتحدث فيها عن تدمير الجزيرة بالكامل. إلى أي حد الحرب النفسية في هذه الحرب تحديدا هي جزء من استراتيجية ردع أمريكية ربما بنفس القدر اللي هو الحرب الفعلية؟
5: صحيح، ولأن إيران كذلك استطاعت أن تفرض حرب نفسية، يعني فقدت تهديد دائم باستمرار بغلق مضيق هرمز دون حتى يكون هناك أي قتال عسكري، هي حرب نفسية في النهاية على المستهلكين وعلى كل الشركات النفطية. كذلك الرئيس ترامب يلجأ نفس الوسيلة، يعني فيديو، يعني ربما هذا الفيديو يعني بالنسبة له سيطبق في مرحلة مقبلة، وهذا أعتقد جزء من هذا السجال بينه وبين الإيرانيين.
1: ولكنه يقول أنه يلتزم بخط أحمر فيما يتعلق بالبنية التحتية النفطية. إلى أي حد ربما يعني يمكن القول أنه التزم بذلك فعلا، أم أنها عملية غموض محسوبة ليس أكثر ولا أقل؟
5: هذا صحيح، يعني بالنسبة أنه هناك التزام، يعني المدن الكبرى لم تضرب، ثم كذلك القيادات العسكرية، يعني نتذكر أنه كانت في السابق ضرب قيادات عسكرية، الآن هو تقريبا مركز عمليات العسكرية. أنا أعتقد أنه الآن الهدف الذي هو في النهاية الخنق الاقتصادي وعدم فتح مضيق هرمز وعدم استعماله من قبل الإيرانيين، هو يضرب عسكريا كتكملة لهذا الحصار الاقتصادي، يعني يوظف العمليات العسكرية من أجل يعني أن يحبك فعلا ويقوي الخناق الاقتصادي.
1: نلاحظ أن ما يجري في المضيق أن يعني الإدارة الأمريكية تفعل كل ما في وسعها لإثبات أنه مفتوح، وطبعا الطرف الإيراني يفعل كذلك ما يراه يثبت الإغلاق. الأرقام الأمريكية التي تصدر عن الرئيس ترامب وعن إدارته تتناقض مع إحصاءات تتبع السفن عالميا، هل من يخسر من هذا التناقض؟ من يخسر من استمرار هذه الطريقة؟
5: يعني حسابات الربح والخسارة ستأتي في نهاية المباراة، في نهاية السجال، لكن نحن ما زلنا في النهاية ربما في بداية أو في وسط هذا السجال. من المؤكد أن الإيرانيين يريدون في النهاية نقل هذا الألم الاقتصادي في صناديق الاقتراع، وأنا أعتقد أن الحصار الاقتصادي الخنق الذي نجحت فيه الإدارة الأمريكية أقصى بعيد يمكن أن كذلك يمثل ثغرات، من بين تلك الثغرات هو أن يستعين بالعمليات العسكرية لإثباته، وفي النهاية الإيرانيين هي بالنسبة لهم فرصة، لأن التصعيد العسكري بالنسبة للإيرانيين في الوقت الحالي وأحسن بكثير من قبول الأمر الواقع.
1: لنعود لموضوع الحرب النفسية دكتور، يعني الحرب النفسية أيضا ممكن أن يلعبها ولكن ممكن أن تنقلب عليه، وهنا أتحدث عن الرئيس ترامب الغاضب الآن.

0: بسبب تسريبات صحفية، إخضاع 50 مسؤول من هيئة الأركان لكاشف كذب واستثناء رئيس الأركان نفسه، ماذا يقول عن حجم الثقة المفقودة في هذه المرحلة داخل القيادة العسكرية في مرحلة جدا حرجة من الحرب؟
1: يعني صحيح ما تحدثت عن الغامض، يعني الغاضب أو المحبط، الغاضب والمحبط في مقابل المنبوذ، ففي النهاية السجال قوي ومحمل جدا. هو يعلم جيدا بأن كل هذه المعلومات الإدارة أو لنقل إيران تعلم جيدا ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني هناك مؤسسات وهناك باحثين، ويعلم جيدا بأن هناك ربما ارتدادات لما يحدث في منطقة الخليج على الداخل الإيراني، وأي معلومات خاصة بالبحرية الأمريكية بالقوات الإيرانية هو مهم جدا. لماذا؟ لأنه هل يمكن لأي بحرية في العالم حتى الولايات المتحدة الأمريكية أن تبقى وتضرب هذا الحصار البحري على إيران لمدة تتجاوز أكثر من 6 أشهر؟ صعب جدا.
0: ولكن يعني في موضوع آخر، يعني ليس فقط هذا إخضاع هؤلاء لكاشف الكذب، ولكن هناك أيضا تسريبات عن معارضة 6 قادات ب4 نجوم لاستمرار الحرب، وبل أنهم وصفوها بغير المستدامة. هل هذه بوادر أول شرخ علني بين البيت الأبيض والمؤسسة العسكرية؟ هل يمكن وصفها بذلك؟ هل وصلنا لهذه المرحلة؟
1: من الصعب أن نتحدث على الشرخ، لكن هناك تباينات كبيرة، يعني فعلا هناك جزء من القيادات العسكرية، يعني من في داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية غير موافق مع الإدارة الحالية. يعني هو في النهاية يرى أن الأهداف السياسية التي يريدها الرئيس ترامب لا تعكس الإمكانيات العسكرية المتوفرة لدى هذه الإدارة.
0: أشكرك جزيلا. طبعا سنرى تأثير كل عنصر من هذا على الحرب في الأشهر القادمة. شكرا جزيلا دكتور حسني عبيدي. إذن نهاية الشهر الماضي كانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أنها أتمت عملية تنظيف الألغام من مضيق هرمز، وأنها أمنت ممرا ملاحيا يمكن السفن التجارية وناقلات النفط والغاز من المرور عبره. في التقرير التالي نتعرف على تفاصيل عملية نزع الألغام في منطقة قتال نشط، ونقف عند مواقف طهران من الإعلان الأمريكي.
2: قطع بحرية عسكرية أمريكية ترابط في محيط مضيق هرمز منذ أشهر، لكن ما تكشفه هذه الصور يتجاوز نمط العمليات التي حكمت المواجهة بين واشنطن وطهران منذ اندلاع الحرب في نهاية فبراير. هذه الصور تظهر لحظات دقيقة في مسار عملية جرت بصمت على مدى أشهر داخل واحد من أخطر الممرات البحرية في العالم. لقطة واحدة، ثانية واحدة منها كانت كافية لكشف تفاصيل مهمة نزع الألغام من مضيق هرمز لتأمين ممرات الملاحة.
3: المقصود بنزع الألغام هو تنظيف الممر الملاحي الذي تستخدمه القيادة المركزية لتأمين مرور السفن والناقلات، وليس بالضرورة نزع الألغام من جميع ممرات مضيق هرمز.
4: من الواضح أن هناك محاولة أيضاً من أجل ممانعة هذه المحاولات الأمريكية وجهوزية تامة من مواجهة أي السلوك الأمريكي من أجل إزالة الألغام أم إيجاد الممرات البديلة.
2: ويليام كيغن العقيد المتقاعد في الجيش الأمريكي يكشف للجزيرة تفاصيل الطريقة التي نفذت بها العملية في بيئة قتالية لم يكن فيها اللغم التهديد الوحيد وبغياب كاسحات الألغام التقليدية.
3: العملية مثلت تحديا تقنيا من خلال استخدام سفن القتال الساحلي في نزع الألغام، فهذا إجراء لم يسبق اختباره بشكل كامل، وإنما سبق اختبار بعض مراحله فقط، وما رأيناه هو استخدام جميع الأصول المتاحة للجيش وسلاحي الجو والبحرية لتنفيذ عمليات المراقبة وجمع المعلومات وما يعرف بدوريات المراقبة القتالية بهدف حماية العملية، بما يتيح لعناصر البحرية العمل من دون مخاطر.
5: كيف يمكن للولايات المتحدة أن تنفذ عملية نزع ألغام في منطقة قتال نشطة؟
6: هناك ما يسمى السفينة الأم أو المذر شيب، منها تبدأ المسيرات. هذه المسيرات تذهب وتفتش في منطقة معينة، يعني تحدد هذه المنطقة بمساحة معينة بإحداثيات وغيرها. تبدأ هذه المسيرات تحت الماء بجمع الداتا وجمع الصور وكل هذا الأمر، تذهب إلى مركز معين حيث هناك حاسوب مهم جدا قد يستعمل فيه الذكاء الاصطناعي، وأنا أعتقد أنه يستعمل. تحدد نوعية الألغام، تحدد المخاطر، وبالتالي قد يرسل في وقت لاحق مسيرات تحت الماء انتحارية فعلا لتدميرها.
2: ووفق المعلومات جمعت العملية بين العناصر البشرية والأنظمة غير المأهولة مع إسناد جوي وبحري.
0: كيف يمكن للحرس الثوري ألا يرصد تحليق طائرات مروحية أمريكية على علو منخفض في المضيق الذي تقول إيران إنها تسيطر عليه؟
4: نحن لا نتجاهل قدرات أمريكا العسكرية، ولكن الكل يعرف هناك استنزاف قدرات أمريكا البحرية وتكبد الخسارة الفادحة بجانب أمريكا. هناك يعني بنسبة استهداف القواعد الأمريكية بالدول العربية واستهداف العقل الإلكتروني وحظائر المسيرات والطائرات الأمريكية تؤدي إلى إضعاف قدرات أمريكية.
2: بنهاية الشهر الماضي أعلنت واشنطن اكتمال تنظيف هرمز من الألغام الإيرانية، لكن الإعلان لم ينهي المواجهة. فبعد الإعلان بأيام قالت القوات الأمريكية إنها استهدفت منصتين إيرانيتين في جزيرة لارك داخل المضيق، وقالت إن قوات من الحرس الثوري كانت تستعد لاستخدامها في نشر ألغام جديدة. السؤال كان لماذا تضطر إيران لنشر ألغام جديدة خاصة إذا كانت سرديتها في الأساس تقول إن سيطرتها تامة وأن الألغام لم يتم إزالتها؟
4: التحكم الإيراني لا تزال موجودة في مضيق هرمز، ولن يسمح الجانب الإيراني والقوات المسلحة الإيرانية بعبور السفن المخالفة من مضيق هرمز دون تنسيق مع قوات الإيرانية والجانب الإيرانية، كما لم تسمح طهران لإيجاد الممرات البديلة.
7: Their capabilities being degraded over time and it's getting smaller and smaller.
3: القدرات الإيرانية تتقلص بمرور الوقت، وأحد الأسباب التي تجعلني أعتقد أن هذه العملية ناجحة هو رد الفعل الإيراني باستهداف دول الجوار والخليج والأردن، إلى جانب محاولة استهداف السفن باستخدام المسيرات. فالسيطرة على المضيق هي ورقتهم الرابحة الوحيدة، وهم يحاولون إطالة أمد هذه السيطرة، ورد الفعل هذا ينم عن اليأس.
2: وهنا تكمن أهمية الممر الجنوبي، فالمسألة لواشنطن ليست تنظيف مساحة بحرية بل تثبيت ممر آمن لإبحار السفن التجارية والناقلات. ومع التأمين تكون واشنطن قد بلغت مدى عسكريا تقنيا وعملياتيا في إخراج الألغام ورقة إيران القوية من مساحة التهديد. وبالنسبة إلى طهران فإن نجاح هذا المسار يعني تآكل واحدة من أهم أوراق الضغط في يدها، القدرة على التأثير في حركة الملاحة عبر المضيق.
6: هذا المضيق لا أحد يسيطر عليه، هناك من يعطل المرور فيه. نزع الألغام هي لتطمين السفن والناقلات للخروج، ولكن أن تزرع إيران من جزيرة لارك يعني عبر الصواريخ فجر 5 لمسافة 75 تقريبا كيلومتر مدى، هي تقريبا 35 ولكن مدى الصاروخ 75 كيلومتر، هذا يعني أنها تراجعت القدرات الخاصة فيها.
2: لكن تطهير الممر لا يعني أن هرمز بات آمنا، فالتهديدات الإيرانية تستمر والهجمات على السفن انخفضت لكن دون أن تتوقف تماما. وبين لغم يفكك وآخر تحاول إيران زرعه، تتحول المعركة على هرمز من صراع على إغلاق المضيق أو فتحه إلى استنزاف مفتوح يكسبه من سيكون أطول نفسا عسكريا وسياسيا.
0: والآن إلى التطورات في لبنان، إذ أفاد مراسل الجزيرة بأن مسيرة إسرائيلية شنت غارة على بلدة نبطية الفوق جنوبي لبنان. في المقابل قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم عناصر وبنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان ردا على إطلاق مسيرة باتجاه قواته مساء أمس. معنا الآن من القدس شادي الشرفة الخبير في شؤون الإسرائيلية، ومن بيروت فؤاد خوري الحلو الكاتب الصحفي. أهلا وسهلا بكما شادي، ونحن نتابع هذا المشهد وخصوصا بعد أحداث الأمس من تسليم المحتجزين الخمسة لبيروت. ما الذي يمكن فهمه من هذا التصعيد الأخير؟ ما الذي تريد إسرائيل قوله في هذه المرحلة؟
8: نعم، تحية لك ولضيفك وللمشاهدين. أولا، بالمنظور الإسرائيلي لا يوجد تعارض بالتصعيد مع المفاوضات مع الحكومة اللبنانية، لأنها ترى في المفاوضات الآن هي تحول تاريخي بالغ الأهمية، ولذلك هي تفاوض من جهة، تقدم بعض التنازلات الطفيفة على غرار الإفراج عن أسرى أثبت قضائيا إسرائيليا أنهم يعني مدنيين لا دخل لهم بقضية المقاومة، مقابل التمسك بقضايا استراتيجية كبرى وعسكرية وأمنية بالغة الأهمية في لبنان، لذلك هي تواصل التصعيد. لكن الرواية الإسرائيلية حول المسير مسيرة حزب الله يعني تجعلنا نضعها في نطاق الشكوك، بمعنى لا أحد يستطيع أن يثبت حقيقة أنه كانت هناك مسيرة، إضافة لذلك حزب الله لم يتبنى هذه المسيرة، إضافة أن الحكم والقاضي في هذه المعادلة هي فقط إسرائيل. ولكن الأهم من ذلك، عندما نتابع طبيعة الضربات التي قامت بها إسرائيل، ويعني باعتبار أنها يعني لا تقارن بالنسبة لقضية المسيرات، دليل أن إسرائيل تعد لخطة مسبقة عسكرية تريد أن تضرب أهدافا، لقت أو وجدت أن قضية المسيرة ممكن أن تستغل من أجل تنفيذ بعض المخططات، لأن إسرائيل على ما يبدو تحاول يعني إضعاف الجغرافيا اللبنانية إلى حد بعيد. يعني عندما نسمع السياسيين في إسرائيل والعسكريين في إسرائيل وماذا يقولون، يقولون أنهم يريدون الانتقال من فكرة الحدود الآمنة إلى البيئة الإقليمية الآمنة، مما يعني أن البيئة الإقليمية تمتد من تل أبيب وصولا لطهران، فكل من يشكل خطرا على إسرائيل في كل هذه المساحة عرضة للاستهداف الإسرائيلي، وهذا يأتي في سياق ما يجري الآن في لبنان.
0: سيد فؤاد الحلو، يعني إسرائيل تفعل ذلك ومستمرة على ما يبدو دون أن تبالي برد فعل الحكومة، ولكن ننظر لما يقوله لبنان. الحكومة اللبنانية تكرر التزامها بحصر السلاح وتطبيق القرار 1701 بغض النظر عن حجم التصعيد الإسرائيلي المستمر. هل هذا الخطاب الرسمي لا يزال ذا معنى على الأرض، يعني مجرد غطاء سياسي لواقع متصاعد؟
9: يعني بطبيعة الحال الحكومة اللبنانية ليس لها خيار إلا هذا الخطاب، لأنها واقعة بين حجر المسار الدبلوماسي وحجر المسار العسكري. الرئيس اللبناني جوزيف عون رحب بموضوع الإفراج عن المحتجزين الخمسة وشكر الولايات المتحدة وقال أن ربما هناك إفراجات أخرى قد تحصل، يعني محتجزين أخرى قد تخلي إسرائيل سبيلهم في الزمان القادم، وهذا كله عمليا أولا شراء وقت من قبل الحكومة اللبنانية، وثانيا ليس لها رهان آخر إلا الاتكال على الولايات المتحدة. الخطر على لبنان هو باستمرار التلازم بين المسار الدبلوماسي والمسار العسكري، لأن الاثنين يضغطون على لبنان. المسار الدبلوماسي هو استكمال المفاوضات مع إسرائيل، وهذا مرفوض من قبل جزء من اللبنانيين ومنه حزب الله، ولم يؤتي بثمار كبيرة حتى الآن لأسباب كبيرة، يعني لأسباب شتى ومعروفة. ولكن الولايات المتحدة تريد الاستمرار بهذا المسار والضغط على إسرائيل ولبنان للاستمرار بذلك. في الوقت نفسه إسرائيل تستمر في التصعيد العسكري في الجنوب، وقد تذهب إلى أهداف أخرى غير تلة علي الطاهر، وهي أهداف معروفة نتيجتها هي إزالة تواجد حزب الله العسكري في الجنوب. وقد هددت في السابق إيران أن إذا حصل ذلك سوف تضرب إيران إسرائيل والخليج العربي، ولكن لم تفعله إيران حتى الآن. وكان هنا السؤال، هل حصل مقايدة معينة على تلة علي الطاهر؟ ولكن الهدف الإسرائيلي أكبر، وهو السيطرة العملية على الجنوب اللبناني.
0: وفي الواقع أستاذ فؤاد، في كل جولة قصف يتكرر هذا الكلام، يعني يتجدد الحديث عن انهيار وشيك للمفاوضات، يعني أو حرب شاملة، ولكن ليس لا حرب شاملة تندلع ولا استقرار يتحقق. إلى متى يستمر؟ من المستفيد من الوقت هذا؟
9: صحيح. ما يحصل عمليا في لبنان هو يعني إلى حد يشابه ما يحصل مع إيران، وهو تلازم الضغوط أو المفاوضات والضغوط الدبلوماسية من جهة والضغط العسكري الميداني من جهة أخرى. لبنان ينتظر عمليا ما سوف يحصل بإيران، وإن كان هناك تغير ما بالتفاوض الإيراني الأمريكي. إن لم يحصل ذلك، الخطر على لبنان هو اشتداد الضغط، لأن عمليا ما يحصل الآن هو وضع الحكومة اللبنانية والدولة والجيش من جهة

0: هي التجنب هذا الشيء.
1: وفي الواقع هذه نقطة مهمة أريد أن أعود بها إلى سيد شادي شرفة، يعني انشغال الرعاة الدوليين وبالأساس الولايات المتحدة بما يجري في إيران يجعل ربما يبدو الأمر بالنسبة لإسرائيل أن هناك غياب لأي أفق تفاوضي جديد بعد جولات روما. ولكن السؤال، هل تستغل فعلا إسرائيل هذا الانشغال لتقوم بما تريده بغض النظر؟ يعني هي قدمت شيء من التنازل بسبب وساطة أمريكية كما أصر الجانب الأمريكي، ولكن بعدها ما الذي تستطيع تقديمه شادي شرفة؟
0: يعني هذا سؤال بالغ الأهمية، ولكن يعني بتقديري لا أعرف تماما إذا كانت تعبير انشغال هو الأدق، لأن على مدار 3 سنوات حتى بالفترات التي لا يوجد فيها ملفات ساخنة دوليا، المجتمع الدولي أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية كانت تعطي لإسرائيل الضوء الأخضر. يعني مثلا ما جرى في قطاع غزة على مدار 3 سنوات من إبادة مستمرة، لم تتحرك المنظومة الدولية والأوروبية حتى لو لم يكن هناك ملفات تشغلها. وبالتالي التفسير الإسرائيلي أن المجتمعات الأوروبية أو الحكومات الأوروبية يعني تعطي ضوءا أخضرا بشكل أو بآخر، أو أنها غير معنية بالخوض في صراعات وجدالات مع الحكومة الإسرائيلية، رغم أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية في طبيعة الحال يلغي كل القوانين والأعراف الإنسانية والمواثيق التي بنيت بعد الحرب العالمية الثانية وتشكيل الأمم المتحدة والآخرين. وبالتالي هناك إما تقصيرا دوليا أو تماهي دولي أو تواطؤا دوليا فيما يجري. يعني المجتمع الدولي حتى الآن لا يضغط على إسرائيل ولا يفرض عقوبة واحدة على إسرائيل، رغم أنها يعني بشكل واضح ترتكب الإبادة الجماعية، وهناك قرار من المحكمة الجنائية الدولية تؤكد أن ترتكب الإبادة الجماعية، هناك تصريح علني من أكثر من مستوى سياسي فيما يتعلق في لبنان حول التطهير العرقي، تقوم إسرائيل بتسوية المباني والقرى ويعني بشكل كامل وتقتل ولا تميز بين الطفل وامرأة والآخر، ولا يتحرك المجتمع الدولي. وبالتالي التعويل على المجتمع الدولي تماما كما التعويل على الولايات المتحدة الأمريكية. أنا أعتقد أن العامل
1: نعم.
0: الأبرز في هذا السياق هو فائض القوة الإسرائيلي. إسرائيل لديها فائض قوة، تجد أن المحيط ضعيف وهي تسعى لتفكيك كل الجبهات. يعني ما جرى خلال الأيام الماضية والتحدي الكبير الذي وضعته إسرائيل مع إيران فيما يتعلق في تلة علي الطاهر تدل أن إسرائيل يعني مستعدة حتى لمواجهة عسكرية شاملة مع إيران، وكأنها تستفز إيران لكي تضرب إسرائيل، لأن هناك أهدافا عسكرية تريد تحقيقها إسرائيل يعني قبيل الانتخابات فيما يتعلق في إيران.
1: ومن هنا نعم آسفة
0: يعني
1: جدا. طيب تفضل أكملها بشكل سريع لو سمحت.
0: نقطة أخيرة، دائما يتم الحديث أن لبنان هو مقبرة سياسية لرؤساء الحكومات الإسرائيلية. نتنياهو يحاول أن يحول هذه المقبرة إلى شهادة نجاح انتخابية من خلال التصعيد في لبنان.
1: أشكرك جزيلا شادي شرفة على هذه التفاصيل. إذن من القدس كنت معنا وهذا التحليل، وأشكر أيضا الأستاذ فؤاد خوري الحلو الكاتب الصحفي من بيروت. إذن نتنياهو يحاول أن يبحث عن فرص، جنوب لبنان يريد أن يحولها إلى مقبرة، وكما قال ضيفنا للتو، ولكن لبنان ليس هو المحل الوحيد الذي يبحث فيها نتنياهو عن إنجازات، ولكن الضفة الغربية وما يحدث فيها من تصعيد والتطورات اللافتة. إذا اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، نعم اقتحمت مناطق متفرقة واعتقلت عددا من الفلسطينيين. في الأثناء كشف تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن الاحتلال يعتمد 67 منطقة نفوذ جديدة خلال العام الحالي لتوسيع الاستيطان في الضفة. من ترمسعية قضاء رام الله تنضم إلينا ثروة الشقرة. إذا خطة ممنهجة وتسير فيها قوات الاحتلال ثروة، ولكن الأهمية أن الانتخابات على الأبواب وهناك نوع من السباق مع الزمن على ما يبدو، وهذه المناطق في الضفة تدفع ثمنا غاليا. ضعينا في الصورة.
2: وبالفعل ومن بينها هذه البلدة، بلدة ترمسعية بقضاء مدينة رام الله، التي تشهد اعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين. نحن هنا بالتزامن مع زيارة يقوم فيها السفير الأمريكي في إسرائيل.

0: رأي المايك هاكاتي، والذي وصل منذ صباح اليوم ليلى إلى هذه المنطقة. هو يتواجد في هذا المنزل، ولكن قبل دقيقة من هذا البث، ورغم أنه اجتمع مع عدد من المواطنين الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأمريكية، إلا أن المستوطنون أرادوا أن يوقعوا على هذه الزيارة، وجاءوا واقتحموا من هذه المنطقة على مسافة 50 مترا فقط من مكان وجود السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي. مايك هاكابي بالمناسبة زار هذه المنطقة من قبل، ولكن لم يزر هذه القرية الفلسطينية، إنما زار مستوطنة شيلو هذه مرتين. واحدة من هذه الزيارات كانت برفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. يقول الفلسطينيون ليلى، ونحن سنتوجه معك إلى الاستماع لكلمة مايك هاكابي التي سيلقيها الآن أمام مجموعة من الإعلاميين الدوليين والمحليين، يقول الفلسطينيون إن هذه الزيارة حقيقة هي تحمل الموقف الذي تحمله الحكومة الإسرائيلية. هو أيضا يقولون أنه يحفظ ماء الوجه بزيارته ولقاءاته التي تتمحور حول الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأمريكية. وأيضا هناك تصريحات كانت في الفترة الأخيرة لمايك هاكابي، خصوصا فيما يتعلق بحصار قرية قصرى بقضاء مدينة رام الله، مدينة نابلس، جنوب نابلس عفوا. وحينها وصف مايك هاكابي المستوطنين بأنهم مجموعة من الإرهابيين، وبدأت حدة هذه التصريحات تتراجع شيئا فشيئا. خرج مايك هاكابي على سطح هذا المنزل الذي اجتمع فيه مع عوائل شهداء سقطوا برصاص المستوطنين ورصاص قوات الاحتلال، وتحدث السكان أصحاب هذه البلدة ليس بصفتهم فقط يحملون الجنسية الأمريكية، بل بصفتهم الفلسطينية والإنسانية بالدرجة الأساس. ولم يجب مايك هاكابي على أي من التعليقات كما سمعنا من هذا المكان، على أي من التعليقات التي قدمها المواطنون الفلسطينيون الذين يحملون الجنسية الأمريكية. مايك هاكابي كما ذكرنا كان قد وصف المستوطنون بأنهم مجموعة من الإرهابيين، ولكن بعد ذلك خرجت هذه التصريحات التي تشير إلى أن هؤلاء المستوطنون يعرضون سمعة إسرائيل إلى الخطر، وبالتالي انتقد الكثير من الفلسطينيين هذه التصريحات التي جاءت من مايك هاكابي، لأنها تنظر إلى سمعة إسرائيل ولا تنظر إلى الضحايا الفلسطينيين الذين قتل العشرات منهم وهم يحملون الجنسية الأمريكية، والعشرات من الفلسطينيين، وهناك اعتداءات حقيقة كثيرة في هذه البلدة والبلدات المجاورة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال في هذه
1: والملاحظ ثروة الملاحظ أن السفير الأمريكي هاكابي يغير أحيانا من لهجته بسبب الانتقادات اللاذعة التي يتعرض لها في الكونغرس من أطراف تعتبره غير محايد على الإطلاق. إذا سنتابع ما يقوله اليوم وأي لهجة سيعتمدها إذا كان فعلا حريصا على تغيير النظرة التي باتت سائدة في أروقة الكونغرس الأمريكي بشأنه. نتابع إذا، نحاول الآن ربما متابعة ما يقوله السفير الأمريكي الذي يزور ترمسعية في قضاء رام الله، لنستمع الآن معكم.
2: نعيش بمستوى من الأمن والسلامة، وأنه على الحكومة مسؤولية الحرص على ذلك. نحن هنا من أجل أن نسمع قصصهم. أوضحت أن هناك حدود لما يمكن للسفارة الأمريكية أن تقوم به في دول أخرى. لا يمكننا أن نحقق، ليس لدينا هذه السلطة ولا هذه الصلاحية، ولا يمكننا أن نفصل في هذه النزاعات، لا صلاحية ولا سلطة تخولنا بذلك. ولكن يمكننا أن نتابع ونراقب ونلفت الانتباه لما يجب تصحيحه، لا سيما أنه ليس من المنصف لغالبية الناس الذين يعيشون بسلام على جانبي الحدود أن تكون حياتهم معرقلة فعليا ومهددة. هناك أشخاص يريدون العيش في الجانب الآخر وأن يربوا أسرهم بسلام وبدون الخوف مما يطال سمعتهم. كل هذه القضايا يجب مقاربتها. جئنا إلى هنا اليوم لأننا لم نريد فقط أن نستمع، بل نريد أن نتحدث أيضا بالحقيقة، وهذا ما ننوي قيام به. شكرا لحضوركم. فمن المهم برأيي أن نوفر

0: هذه الحقيقة بطريقة متزنة ليعرف الناس ما الذي يحصل. هناك أسر مميزة، لقد التقيت أطفالا تحدثوا بتوازن وعبروا عن مخاوفهم. أحد الأطفال عمره سيصير عمره 13 سنة بعد أشهر، وقلت له يا بني قد تصير رئيسا للولايات المتحدة لأنه لديك القدرة على الكلام وعلى قول الأشياء كما ربما كثيرون منا عاجزون عن ذلك. إنهم أطفال مميزون. أنا سوف أتلقى بعض الأسئلة. لقد انتقدتم المستوطنين. السؤال غير واضح. هذا ينطبق على كل ما لا ينتمي للشخص الذي يأخذه، أي شيء. أعتقد أن التوراة كانت واضحة وأن العهد القديم واضحا بالنسبة إلى حظر السرقة والقتل وغيره، سواء سرق شجرة زيتون أو قطيعة ماشية أو أي شيء. إذا نظر إلى شيء آخر ورغب به فهذا محظور. لم نسمع السؤال. أنا ما فعلته هو أنني لم أغير شيئاً بالنسبة إلى الجريمة. هي جريمة والإرهاب هو إرهاب، ولا بد لأن يكون لذلك مآلات وتبعات بموجب القانون. أنا أدعم حق الناس في العيش على الأراضي التي يمتلكونها بموجب اتفاق أوسلو، ولكن ما لا أدعمه هو أن يأتي أحد من الخارج لكي يأخذ ممتلكات شخص يمتلك الحق والوثائق التي تثبت حقه في العيش على هذه الممتلكات. نعم، يمكنني أن أقول لكم قطعا أنه ليس هناك خطة لدى الإسرائيليين بإخراج الناس من غزة.
1: نعم، إذا كنا نتابع تصريحات ولقاء للسفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكبي، المعروف بمواقفه المتشددة والمؤيدة لإسرائيل بشكل واضح، وبسببها تلقى انتقادات كثيرة، والآن هو يتحدث إلى في ترمس عيا في قضاء رام الله إلى مواطنين فلسطينيين تعرضوا للاعتداءات، ويتقبل أسئلة من الصحفيين بهذا الخصوص. ثروة، كنا نتحدث عما يمكن أن نتوقعه الآن بعد أن استمعت إلى ما قاله. قال ليس من المنصف للأشخاص على طرفي الحدود. ما تعليقك على ما جاء حتى الآن؟
2: بداية، لا يتوقع الفلسطينيون أي تغيير بعد زيارة السفير الإسرائيلي مايك هاكبي إلى بلدة ترمس عيا، وخير دليل على ذلك هو ما نقلناه قبل قليل ليلى بأن المستوطنين قاموا باقتحام محيط المنزل الذي كان يتواجد فيه السفير مايك هاكبي. مايك هاكبي من وجهة نظر الفلسطينيين هو يتبنى موقف الحكومة الإسرائيلية السياسي، وحتى الخطاب الذي يخرج إلى وسائل الإعلام هو مشابه حقيقة بشكل كبير من وجهة نظر الفلسطينيين بين ما يقوله بنيامين نتنياهو وبين ما يقوله مايك هاكبي، بأن هناك مجموعة من المستوطنين لا تمثل المستوطنين في يهود وسامرة. هو يتبنى هذا المصطلح ولا يقول الضفة الغربية، وهذا بطبيعة الحال موقف سياسي يعكس موقف السفير الأمريكي وأيضا موقف الحكومة الإسرائيلية. وهو أيضا يشدد على أن هذه الاعتداءات التي تقوم بها فئة قليلة جدا هي تضر بسمعة إسرائيل، ولكن حقيقة هذا الأمر يقول الفلسطينيون أنه لا ينقل الواقع، لأن هناك الآلاف من المستوطنين الذين يشنون هجماتهم على المواطنين الفلسطينيين. هو يقف بالمناسبة ليلى السفير الأمريكي الآن مقابل السهل الشرقي الذي سيطر المستوطنون على آلاف الدنومات منه، وبالمناسبة معظم من يملكون الأراضي في هذه المنطقة هم من حملة الجنسية الأمريكية. استشهد فتى في هذه القرية يحمل الجنسية الأمريكية، وكنا قد رصدنا شهادات من الناس في عديد من التقارير التي رصدتها الجزيرة على أن هؤلاء الذين يلتقون بهم الآن هم من وجهوا شكاوى على مدار سنوات كثيرة، ولم يصل السفير الأمريكي إلى هذه المنطقة ولم يتلقوا أي حقيقة تعليق على هذه الشكاوى المتصاعدة من قبل المستوطنين على المواطنين في الضفة الغربية. وأيضا إن كان السفير مايك هاكابي قد جاء ليلتقي مجموعة من الفلسطينيين حملت الجواز الأمريكي، ولكن الفلسطينيون هنا شددوا على أنهم يتحدثوا باسمهم كفلسطينيين بداية وكإنسان، لأنه هذا الإنسان يتعرض إلى محاولة تهجير السيطرة على المنازل، وحتى هذه المنازل التي رصدناها هي كانت تحول إلى ثكنات عسكرية من قبل قوات الاحتلال. وبالتالي
1: نعم، والدليل نعم
2: ليست حكرا على طرف على آخر
1: ثروة من بين المحاصرين كان من يحمل الجنسية الأمريكية، وكانت من عائلة أبو ريدة تحديدا على ما أذكر. كان هناك وفد أمريكي تمكن من استحاب هذا الشخص وإنهاء حصاره. إلى أي حد هذا شائع وإلى أي حد يشجع من جانب السفارة؟
2: دعيني أشدد على نقطة. عندما وصف مايك هاكابي قبل أيام هذه المجموعة من المستوطنين التي حاصرت منازل فلسطينية في قرية قسرة، وصفهم بمجموعة من الإرهابيين. كيف رد المستوطنون ليلى؟ هاجموا مسجدا وقاموا بإحراقه في قرية بزارية بقضاء مدينة نابلس، وكتبوا له على الجدار سلام من الإرهابيين. وبالتالي يرد المستوطنون على أي تصريح وإن كان خارج السياق بشكل أو بآخر، ولم يعتد الفلسطينيون على سماعه من السفير الأمريكي وتنبناه من مواقف، ولكن يرد المستوطنون على ذلك. حصار أهالي قرية قسرة لا زال مستمر كما تعلمي. الحصار تحول من حصار إلى حصار مزدوج من قوات الاحتلال ومن المستوطنين، وبالتالي لم يتغير الواقع. لا زال الفلسطينيون بما يحملون من جنسيات أمريكية وأوروبية وغيرها يتعرضون إلى اعتداءات متواصلة من المستوطنين، وهناك سباق محموم خصوصا قبيل الانتخابات الإسرائيلية. بنيامين نتنياهو بنفسه كان قد تحدث أنه عمل على إنشاء 100 بؤرة في الضفة الغربية. هذه البؤرة التي تنتشر في محيط قرية تلمسعية التي يزورها مايك هاكابي في هذه الأثناء، وهؤلاء الفلسطينيون الذين يحملون الجنسية الأمريكية يتم الاعتداء عليهم. سمع الكثير من الشكاوى، لا ينتظر الفلسطينيون أي شيء يقولون، ويقولون أن هذه الزيارة فقط تأتي لضماء الوجه، ولكن موقف السفير الأمريكي من وجهة نظر الفلسطينيين هو تبني مطلق للرواية الإسرائيلية.
1: نعم. وهو ليس من وجهة نظر الفلسطينيين على ما يبدو فقط، ثروة ليست من وجهة نظر الفلسطينيين فقط، وإنما من وجهة نظر أمريكيين، بدليل ما سمعناه من انتقادات شديدة اللهجة في الكونغرس وجهت لمايك هاكابي. ومن هنا ربما نضع هذه الزيارة لأهالي ترمسعية في سياق ما يتعرض له هاكابي في الولايات المتحدة. على العموم أشكرك جزيلا، ونتابع طبعا المستجدات. ننتقل إلى تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، إذ أفاد مراسل الجزيرة بوصول ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثي الرئيس الأمريكي إلى العاصمة الروسية موسكو. ومن موسكو ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة زاور الشوج، ومن كييف مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي. أبدأ معك زاور، طبعا نحييكما، وأبدأ معك زاور شوج، ويعني أهمية هذه الزيارة خصوصا أنها تأتي في وقت التوتر فيه على أشدة من الجانبين، تفضل.
3: نعم بالفعل التوتر على أعلى مستوياته. هذه الزيارة تأتي بعد انقطاع طويل نسبيا في الوساطة الأمريكية بين الروس والأوكرانيين بشأن التسوية السياسية. ويتكوف وكوشنر سيتوجهان مباشرة إلى الكرملين. كما قال الرئيس الأمريكي هناك مقترحات بشأن التفاوض مع الجانب الأوكراني بشأن التسوية السياسية. ولكن روسيا استبقت وصول ويتكوف وكوشنر بضربات واسعة اليوم استهدفت فيها مناطق مختلفة من أوكرانيا، منشآت طاقة ومنشآت صناعات ثقيلة وموانئ وسفن ومنشآت لوجستية. وأيضا استبقت زيارة ويتكوف ليلى بالتأكيد على أن شروط روسيا ما تزال واضحة وحددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهي أن يمكن أن يكون هناك حديث عن وقف إطلاق

0: النار فقط عندما تعلن كييف رسميا وتبدأ عمليا بالانسحاب العسكري من المقاطعات الأربعة التي ضمتها روسيا إلى أراضيها من أوكرانيا. وبالتالي الآن هذه المفاوضات ستكون معقدة. من موسكو سيتجه ويتكوف وكوشنر إلى كييف، وربما سنعرف مزيدا من التفاصيل عن هذه الزيارة، عن المقترحات في نهايتها من خلال تصريحات يمكن أن يجري بها المتحدث باسم الكرملين أو مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف. ليلى،
1: إذن استهدافات كثيرة في وقت ينتظر فيه نوع من الإفراج. أسد الله الصاوي، أولا ضعنا في صورة هذا التصعيد الأخير الروسي وحجم الضرر الذي أصاب مناطق مختلفة من أوكرانيا، وكذلك توقعات في كييف لهذه الزيارة.
2: نعم ليلى، الغارات الروسية متوقفة قبل أقل من ساعة من الآن، توقفت صفارات الإنذار للمرة الرابعة منذ منتصف ليلة أمس هنا في كييف، ولكن الضربات في مناطق مختلفة، دنيبروبتروفسك، في أوديسا، في كييف، وفي خرسون، وفي مناطق أخرى أيضا، وهناك استمرار في نهج استهداف مخازن الغذاء، مثلا كما حدث في أوديسا مخازن كبيرة لمواد غذائية تم استهدافها. هذا كله يأتي رغم إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة مسائية له أمس أن أوكرانيا ستوقف من جانبها الهجمات الجوية على روسيا لكي تسمح بعمل المجال الجوي ووصول المبعوثين الأمريكيين بشكل سلس إلى روسيا. وصدرت بالفعل تعليمات لعديد من وحدات القوات الأوكرانية بعد مهاجمة روسيا في هذا التوقيت ولمدة 4 أيام. من الواضح أن الرد الروسي على هذا أو على هذه الخطوة من الجانب الأوكراني هو استمرار الهجمات. بالأمس كان هناك استهداف قوي أو خطوة قوية من قبل روسيا باستهداف رئيس جهاز الأمن الداخلي أو مكتب رئيس جهاز الأمن الداخلي، رغم أن الرجل نجا من هذه المحاولة لاغتياله، ولكن هذا دليل على أن روسيا تستبق وصول المبعوثين الأمريكيين بالكثير من التصعيد. هنا في كييف يتوقع وصول جاريد كوشنر وستيف ويتكوف يوم الغد إلى كييف ولقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي والمسؤولين الأوكرانيين، ولكن ليست هناك آمال كبيرة على ما يبدو في انفراجة قريبة لهذه الحرب، سيما بالتوازي مع هذا التصعيد الروسي ومع عدم وجود تغيير ملموس حتى الآن في الموقف الروسي. يشار هنا إلى أن الوسائل الإعلام والمحللون هنا في أوكرانيا يربطون بين زيارة ويتكوف وجاريد كوشنر هذه المرة إلى كييف، وهي زيارة طالما انتظرتها كييف، وبين زيارة جرت مؤخرا إلى موسكو.
1: أشكرك أسد الله الصاوي، للأسف أدركنا الوقت. نحن الآن رأس الساعة وساعة إخبارية جديدة معك رنيم، تفضلي.
3: شكرا لك، أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان والتطورات في اليمن. وفي التفاصيل، أفادت وكالة تسنيم أن قوات أمريكية استهدفت بالصواريخ ناقلة نفط إيرانية على بعد 6 أميال بحرية من جزيرة خرك، مشيرة إلى أن الحادث لم يسفر عن خسائر بشرية. وكان الرئيس الأمريكي قال أنه قد يضرب جبل رأس الفأس في إيران قريبا، وأضاف أن هناك بدائل كثيرة لمضيق هرمز وأن شاحنات النفط تمر عبر سوريا وأنه يجري إنشاء الكثير من أنابيب نقل النفط في منطقة الشرق الأوسط. في هذه الأثناء فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف 3 كيانات بينها بنك جولدن جلوبال في تركيا. على الجبهة اللبنانية، أفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على بلدة النبطي الفوقة جنوبي البلاد. وكانت وزارة الصحة اللبنانية قالت أن 3 أشخاص استشهدوا وأصيب 23 في غارات إسرائيلية على جنوب وشرق لبنان الليلة الماضية. من جهته، قال الجيش الإسرائيلي أنه هاجم عناصر وبنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان ردا على إطلاق مسيرة باتجاه قواته مساء أمس. في الشأن اليمني، أعلنت القوات الحكومية اليمنية بدء هجوم معاكس في جبهة جنوب الجراح بدعم وحدات

0: القوات العمالقة، كما أعلنت وسائل إعلام حكومية يمنية إسقاط مسيرتين حوثيتين انتحاريتين موجهتين بالألياف الضوئية في جبهة البرح غرب تعز. وإذن نتابع هذه التغطية للتطورات في الملف الأمريكي الإيراني، وتنضم إلينا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. إذن نبدأ معك رانيا ومع آخر المعطيات التي تكشفت عن الحدث الأمني في محيط جزيرة خرك.
1: نعم رنيم، يعني نحن بانتظار الإعلان الرسمي. حتى الآن ما جاء حول هذا الأمر هي لوكالات أنباء رسمية إيرانية، آخرها وكالة تسنيم للأنباء، والتي أكدت سماع دوي انفجارات استهدفت ناقلة نفط إيرانية قبالة جزيرة خارك. تم الحديث على أن هذا الاستهداف تم على بعد 6 أميال من الجزيرة، استهدفت 4 مقذوفات أمريكية الناقلة، ما أدى إلى يعني محاولة إبعاد طاقم السفينة أو الناقلة الذين لم يصابوا بأي جروح جراء هذا الهجوم. ولكن حتى الآن لم يتم تأييد هذا الخبر رسميا، ولم يتم الإعلان عن سبب هذا الاستهداف أو حجم الأضرار، وفي انتظار يعني المزيد من التفاصيل سواء من المصادر الرسمية أو حتى من وكالات الأنباء. وحتى يعني يأتي هذه التفاصيل، يمكن القول أن إيران تعمل على عدة مستويات في ظل تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة. كان فيما يتعلق بمحاولة تثبيت معادلة للردع في مواجهة الضغوط، يعني المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية يقول أن النهج الهجومي الجديد لإيران ضرورة استراتيجية في مواجهة التهديدات العابرة للحدود. الجيش الإيراني يقول أن مسيرته وصواريخه مزودة بذكاء صناعي يصعب معه يعني تعقب أو اعتراض هذه الأسلحة، وتقول طهران أنها في حال شعرت بالتهديد ستقوم بتنفيذ عمليات استباقية كتلك العمليات المحدودة التي نفذتها سابقا، واستطاعت معها احتواء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، وأيضا استطاعت معها منع من وصفتهم بالجماعات الانفصالية من تنفيذ هجمات في الداخل الإيراني، كما يقول المتحدث باسم الجيش الإيراني، والذي أكد أيضا على أن بلاده تفرض سيطرتها على مضيق هرمز، وأنه لن يتم السماح للولايات المتحدة بإضعاف السيطرة الإيرانية من خلال ما وصفها بممارسات البلطجة. هذا ما يتم التأكيد عليه إيرانيا، حيث ترى طهران رنيم أن كل ما يجري من هجمات حتى الهجمات الأخيرة على السواحل الجنوبية تأتي في هذا الإطار محاولة إضعاف قدرة إيران على السيطرة على مضيق هرمز، مع تمسك السلطات الإيرانية بإبقاء المضيق مغلقا أمام حركة السفن ومنعها وتأكيدها على أن الممر الجنوبي هو ممر مخالف قانونيا بالنسبة لها، وذلك حتى تقوم الولايات المتحدة بالتوقف عن ممارساتها الهجومية، وأيضا حتى تقوم برفع الحصار البحري المفروض على السواحل الجنوبية الإيرانية، هذا بالإضافة إلى الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات، وأيضا دفع تعويضات عن الخسائر التي تكبدتها إيران خلال الحربين الأخيرين. هذا ما تؤكده إيران على المستوى العسكري، وهي هذه الرسالة إلى الولايات المتحدة. هناك أيضا محاولات إيرانية لحشد الإدانة للممارسات الأمريكية، هذا ما يقوم به حاليا رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسن إيجئي على هامش مشاركته في يعني اجتماع بريكس في الهند، أكد على ضرورة إدانة هذه الممارسات التي تطال حاليا إيران وقد تطال في المستقبل أي دولة أخرى، مع عدم التصدي لمثل هذه الهجمات التي وصفها بالعدوانية. هناك أيضا محاولات إيرانية في الداخل لوضع الشعب في صورة الأوضاع الاقتصادية والتحديات الجديدة، مع طمأنة الشعب أيضا بأن الحكومة تعمل على مواجهة هذه التحديات، ولكنها تؤكد على ضرورة المشاركة والتعاون والاتحاد في مواجهة الضغوط الأمريكية سواء الاقتصادية أو النفسية التي ترمي إلى إثارة الخلافات في الداخل، كما يقول الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان.
0: شكرا لك رانيا قاسمي على كل هذه التفاصيل.

0: أصيل، ومن طهران نتحول إلى واشنطن مع مراسل الجزيرة إيهاب العبس. إيهاب، إذن هل من تعليق أمريكي على هذا الحدث الأمني؟
1: لا رنين، في الحقيقة لم يصدر أي تعليق حتى اللحظة على هذه الأنباء الواردة من إيران. لم تصدر القيادة المركزية الأمريكية أي أخبار أو بيانات، ولا حتى لم يصدر أي تعليق من أي مسؤول أمريكي بشأن هذه الأخبار الواردة من إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس كان قد أشار فقط إلى أن الولايات المتحدة قد تضرب بشكل قريب جدا موقع جبل الفأس في إيران، وهو موقع يعتقد بأنه منشأة لتطوير برنامج النووي الإيراني. الرئيس دونالد ترامب يؤكد بأنه يراقب كل المواقع النووية في إيران. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، الرئيس ترامب كان قد أكد بأنه لا قتال حاليا مع الجانب الإيراني حول مضيق هرمز، وأن القوات الأمريكية لم ترصد أي أنشطة عسكرية إيرانية خلال الفترة الماضية بعد الضربات التي كانت قد شنتها الولايات المتحدة على مواقع رادارات وكذلك رجمات الصواريخ التي قالت القوات الأمريكية أن إيران كانت تحاول زرع ألغام بحرية في مضيق هرمز. الرئيس ترامب يؤكد على خلاف التقارير الإيرانية، يؤكد بأن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على مضيق هرمز، وأنها انتزعت السيطرة بالكامل من الجانب الإيراني وتحرز تقدما كبيرا في هذا الصراع. حتى أن الرئيس ترامب قال أنه سيقضي تماما على التهديد الإيراني ولن يتركه للرئيس الأمريكي المقبل، وأشار إلى أنه إذا أنهى الحرب في الوقت الحالي فإن إيران سيكون أمامها 25 عاما لإعادة بناء ما خسرته وفقدته خلال الهجمات الأمريكية الأخيرة. أيضا بالتزامن مع تصريحات الرئيس دونالد ترامب، وزارة الخزانة الأمريكية بالأمس كانت قد أعلنت فرض عقوبات على 3 مؤسسات في تركيا تقول أنها على صلة بالحرس الثوري الإيراني أو على صلة بتمويل إيران بشكل عام، وتقول أنها ستواصل فرض العقوبات على كل الكيانات المالية سواء في إيران أو خارج إيران التي تتعامل مع إيران. لكن هذا الأمر يبدو أنه أيضا كان محل انتقادات أو ربما توتر في العلاقات، لأن السفير الأمريكي لدى أنقرة كان قد أصدر بيانا وقال فيه أن هذا الأمر لا يستهدف الحكومة التركية بالتأكيد، وإنما فقط الأنظمة المالية التي تتعامل مع إيران، وإن الولايات المتحدة لن تعتذر عن ما وصفه بالدفاع عن التجارة المشروعة حول العالم. وبالتالي العنوان الحالي فيما يتعلق بالحرب هو أو في هذا الصراع الذي أصر الرئيس دونالد ترامب بالأمس في الحقيقة أيضا على أن يصفه بالصراع العسكري المحدود، هو هذه الحرب الاقتصادية كما يقول الرئيس ترامب، والاستعداد أيضا للدفاع عن حماية مضيق هرمز من أي تهديدات إيرانية كما يقول ترامب.
0: شكرا لك مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، كنت معنا من واشنطن. وللمزيد حول هذه التطورات ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وكذلك معنا في الاستوديو سيرجيو ديلا بينيا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. أبدأ معك أستاذ سيرجيو، إذا هناك معطيات جديدة تتكشف حول هذا الحدث الأمني في محيط جزيرة خرك، برأيك ما هي الرسالة الأمريكية، علما أنه ما من تأكيد أمريكي حتى اللحظة لهذا الحدث؟
2: كما أشرت سابقا، نحن نتطلع إلى التقارير الأولية ولابد أن نكون حذرين بسبب الدقة. بالنسبة لهذه التقارير التي تكون غير رسمية وتأتي من وكالات أو محطات إخبارية من إيران ومن جهات أخرى، إلى أن نتحقق لابد أن نتوقف عن أي تقييم للوضع. التقارير تقول إن هناك هجوم على جزيرة خارك وعلى ناقلة نفط صغيرة مملوكة لإيران، وعندما تصلنا التأكيدات من ثم بإمكاننا نقيم الوضع. إن كان الحال كذلك، ما الذي يؤشر به هذا الأمر؟ وهنا لا أريد أن أقيم لأنه ليس لدي ما يكفي من المعلومات. ليس من الحكمة بأن نقفز على الأحداث ونبدأ بالتقييم. إذا ما نظرنا إلى ما تقوله رويتر فإنها تستند إلى المصدرين الاثنين اللذان أفادا بهذه المعلومات، إلى أن تقول القيادة المركزية الأمريكية هذا هذا فعلا ما حدث من ثم بإمكاننا نقيم الوضع، لكن الهجوم على الناقلات هذا أمر ليس بغير المسبوق. من بين الثمانينيات والسبعينيات من القرن الماضي كان هناك حرب الناقلات التي جرت في تلك المرحلة، وكانت مرحلة مهمة خصوصا أنه كان هناك سفينة أمريكية التي اصطدمت بلغم إيراني وأدى إلى أحداث، وكان ذلك جزء من عمليات كبيرة جرت في ذلك الوقت، لكن هدأت الأمور بعد ذلك. لكن قبل أن نتطرق إلى المستوى التالي من التصعيد، أولا نحتاج إلى الحقائق، نتأكد منها على الأرض ونرى إذا كانت إيران توافق وتقول إن الهجوم تم من قبل الولايات المتحدة وتقر الولايات المتحدة، لنرى إذا كان الأمر تصعيديا أم لا.
0: دكتور عباس، في حال صحت هذه التقارير الإعلامية والمعلومات التي ترد، هل برأيك هي رسالة أمريكية للحرس الثوري الإيراني بأننا نضيق الخناق عليك، أم أنها ضمن معادلة الناقلة مقابل ناقلة التي تحدث وسرب معلومات عنها موقع أكسيوس من 3 أيام؟
2: كما قلتم فإن الحرس الثوري لم يؤكد ذلك رسميا، لكن هناك مصادر إعلامية داخل إيران هي لديها تقارير، ولابد أن ننتظر التفاصيل المرتبطة بهذا الأمر. حسب التقارير فإن هذا الأمر حدث عن بعد 6 أميال من المنطقة، حيث أن السفن تكون راسية من أجل التحميل. وإلى أي مدى هذا الحجم هو، وإلى أي مدى هو حجم الناقلة، لابد أن ننتظر. عندما نتحدث عن جزيرة خارك فهي تختلف عن جزر أخرى مثل لارك أو غيرها من تلك التي تحدثنا عنها في الأيام القليلة الماضية. جزيرة خارك هي المقر الأساسي لصادرات النفط الإيرانية، نتحدث عن ما يصل 90% من صادرات النفط إيران تتم من جزيرة خارك، وبالتالي لابد أن ننظر إلى هذا الأمر دقة. إذا كان الأمر هو بمثابة هجوم منفصل عن غيره، ربما قد يكون هذا بداية لاتجاه جديد، لكن إن حدثت عمليات هجوم أخرى قد يكون ذلك مؤشرا بالنسبة للجانب الإيراني بأن الأمريكيين يحاولون تخطي الخطوط الحمراء التي وضعتها إيران. هل هذه رسالة أم أنها مقامرة؟ لأن ردة فعل إيران تجاه مثل هذا التصعيد سيكون مختلفا عن عمليات هجوم أخرى طالت جزرا مثل لارك، لنتحدث عن خط أحمر كبير وطويل، لذلك ردة الفعل الإيرانية تجاه هذا الحدث ستكون مختلفة من حيث الجودة ومن حيث الحجم كذلك. في هذا الوضع الذي نحن فيه حاليا، والإضافة إلى الحصار الاقتصادي، نحن نشهد التبادل العسكري الذي يجري على الأرض، لكن أحيانا إذا ما كان هناك سوء تقدير ربما التصعيد ربما قد يكون خارج ما كان قد تم توقعه حتى الآن.
0: أستاذ سيرجيو، إذا أخذنا مسافة معينة من هذا الحدث ونظرنا إلى ما حصل يوم الثلاثاء، كان هناك استهداف بحسب التقارير الإعلامية أيضا لناقلتي نفط. إذن كيف تفسر هذا التصرف الأمريكي وما هي الرسالة منه؟
2: إذن دعونا ننظر إلى الأشياء التي نعرفها. نعم، كان هناك ناقلتان تم استهدافهما، لكن كانتا خارج مضيق هرمز، كانت تمضيان باتجاه المحيط الهندي. عمليات الهجوم التي قامت بها إيران لترسل رسالة لتقول إنها ستزيد من مستوى التدفق وأن هذا تم تيسيره، وعندما تقول الولايات المتحدة أن التيسير تم من قبل الولايات المتحدة، بإمكاننا نتوقع بأن الولايات المتحدة ستزيد من مستوى العمليات حتى يتسنى للمزيد من السفن من أن تعبر مضيق هرمز، ومن ثم سنرى إذا كانت إيران تريد أن تفعل شيئا حيال ذلك أو شيئا مختلفا. أنا لن أتكهن هنا بشأن ما هو هجوم مزعوم قريب من جزيرة خارك، لابد أن ننتظر لأنه من المبكر قبل أن نعرف ما الذي حدث، وليس لدينا لدينا أي تأكيدات حتى الآن. من المهم أن نشير بأن هدفنا هو أن يتم فتح المضيق، أن يبقى المضيق مفتوحا، وفي نهاية المطاف أن يكون هذا الأمر موجودا دون ما حاجة إلى حصار. إذا ما تم التوصل إلى اتفاق بإمكان هذا الأمر أن ينجز على الأرض، ومن ثم الانتقال إلى القضايا الأساسية المرتبطة بالتفاوض أو اتفاق ما مع إيران حتى لا تحصل على إيران إلى سلاح نووي أو تحصل على قدرة تخصيب تؤدي من ثم إلى صناعة سلاح نووي. هذا كله في قلب المساعي الأمريكية، لكن كله يعتمد إن كانت إيران تود حقيقة التفاوض أو أن هذا الأمر سيستدعي استخدام القوة الاقتصادية بالإضافة للقوة العسكرية من أجل ضمان بأن هذه الأهداف تتحقق.
0: دكتور عباس، بالعودة إلى ما حصل يوم الثلاثاء وانطلاقا من الكلام الإيراني في اليومين الأخيرين عن أنه أي ضربة ستواجه بتصعيد كبير، الأمريكي يقول الرد الإيراني يوم الثلاثاء كان ضعيفا وهزيلا، هل برأيك إيران تهدد بما لا تقدر عليه؟
2: ما حدث يوم الثلاثاء الماضي كان أكبر مما حدث في تبادل الذي جرى ما بين طرفين من حيث الحجم وعمليات وعدد عمليات الهجوم. واحدة أدت إلى استهداف حفل زفاف حيث أن سيدتين وطفلين قتلا نتيجة لإطلاق النار. والرد الإيراني كان أكبر من الردود السابقة. إيران استهدفت أصول عسكرية في المنطقة في بلدان متعددة من المنطقة، لكن هذا الأمر لم يؤدي إلى حرب بالمنطقة وبشكل مفاجئ. لذلك حتى الآن على الرغم من تبادل الضربات ما بين الطرفين وعلى الرغم من زيادة حجم هذه الضربات تبقى محدودة، لكن الأمر لا يعني أنها ستبقى كذلك لفترة طويلة. نحن نشهد معادلة مختلفة. إذن هناك حصار في مقابل الحصار، سفينة في مقابل بالسفينة، وإذا لم تتمكن إيران من أن تبيع نفطها وتصدر فهذا ربما قد تقابله أشياء أخرى. إذا نتحدث عن تنفيذ ما يسمى بمبدأ التناسب، لكن حتى يتم إرساء أرضية لتنفيذ الردع هذا التناسب لابد أن يتغير. ما الذي يعنيه ذلك؟ إذا كانت إيران تريد أن توقف عمليات هجوم إضافية في المستقبل، فإن حجم الضربات الإيرانية لابد أن يكون أكثر إيلاما حتى نغير تلك المعادلة المرتبطة بالكلفة في مقابل الميزة التي قد يحصل عليها الطرف المقابل. أعتقد أن هذا الأمر قد يستغرق وقتا، لم يحدث حتى الآن، لكن هذا الأمر سيستمر في ضوء هذه الأحداث المستمرة.
0: شكرا لك دكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وشكرا لك أستاذ سيرجيو دي لا بينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. وكان وزير الخزانة الأمريكي أعلن أن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا إلى عملية المنبوذ الاقتصادي، لكن إلى أي حد تستطيع أوروبا الضغط اقتصاديا على إيران؟ نناقش هذا الملف مع ضيفنا من باريس الخبير الاقتصادي المختص بالشؤون الأوروبية كميل الساري. إذن أستاذ كميل، نبدأ بالسؤال، إلى أي مدى التأثير الأوروبي كبير، علما أن هناك من يقول بأنه ضئيل على اعتبار أن الميزان التجاري انتقل مما يفوق 20 مليار يورو بين الاتحاد الأوروبي وإيران إلى مليار أو أكثر بقليل؟
3: نعم، أهلا وسهلا بكم. لنتذكر أن في 2018 لما ألغى السيد ترامب الاتفاق النووي ما يسمى بالجي بي او في فيينا، فبعض الشركات الفرنسية الكبرى والألمانية والأوروبية كانت على تقريبا وصلت إلى اتفاق مع إيران في استثمارات ضخمة بعشرات المليارات. والسيد ترامب أنا قال لهم إذا استمرتم في هذا المنوال فأنا سأغلق السوق الأمريكية الواعدة التي هي أكبر من السوق الإيرانية بعشرات المرات، وهناك بنوك أوروبية، بي ان بي باريبا أو كريديت سويس، الذين حكموا عليهم بدعارة تفوق 9 مليارات يورو منذ هذه اللحظة، وحتى بعد اعتلاء السيد بايدن السلطة، الأوروبيون بقوا حذرين في التعامل مع إيران، لأنهم يفضلون يعني التعامل مع سوق كبيرة، السوق الأمريكية التي بمئات المليارات، يعني المبادلات مع الولايات المتحدة. لذلك

0: فالشركات الكبرى أكيد الأوروبية أكيد أنها لا في السابق ولا في الحاضر ولا في ما دام هناك صراع مع إيران فلن تستثمر ولن يكون هناك مبادلات، ولكن هناك شركات صغرى ومتوسطة التي ليس عندها أي تواجد في الولايات المتحدة على الصعيد وهم شركات أوروبية تستمر، ولكن ربما يجب أن نكون واضحين، هناك التفاف على العقوبات، فهم يمرون عبر ربما جيران لإيران أو دول عربية مجاورة أو تركيا إلى آخره، وهذا لا يشكل كما جاء في مقدمتكم الكريمة لا يشكل إلا مليار ربما أقل. فالأوروبيون لم يصرحوا أنهم يعني مع العقوبات أو ينضموا إلى الصراع الإيراني الأمريكي، ولكن هم يقولون أنهم وهذا في مصلحة الأوروبيين أن تكون هناك عقوبات على إيران تفوق يعني وربما تخرج على النطاق الأمريكي وتشمل دول أخرى، دول أوروبية مثلا، للضغط على إيران، لأن الاتحاد الأوروبي يعاني
1: نعم
0: الأمرين من إغلاق مضيق هرمز من جميع نواحي الطاقة، الألمنيوم، الأسمدة إلى آخره.
1: أستاذ كميل، هل يمكن إذن القول بأن هذا الإعلان هو أكثر من الناحية السياسية والضغط السياسي مما هو ضغط اقتصادي على إيران؟
0: نعم، هو بطبيعة الحال هو رسالة يوجهها السيد بيسنت والإدارة الأمريكية إلى كل الشركاء بما فيهم يعني دول مجاورة، الإمارات، تركيا، ربما العراق إلى آخره، يقول نحن، وحتى ربما موجه إلى الصين وإلى الهند بشكل غير مباشر، يقول نحن الآن الكتلة هي واسعة، الكتلة التي تتضامن مع الولايات المتحدة ضد إيران هي كتلة اقتصادية فقط. الأوروبيون نحن نعلم أنهم قالوا هذه الحرب لا تعنينا، وسيد ترامب أعلنها بدون استشارة معنا، ونحن لن ندخل في أي مناورات كيفما كانت أو حتى تواجد عسكري بجانب الأسطول الأمريكي. ولكن في نفس الوقت فالاتحاد الأوروبي هو منذ مدة يعني لا يتعامل مع إيران ويفضل
1: نعم
0: الشريك الأمريكي للأسباب الاقتصادية، فهذا بديهي، ولكن بالنسبة للولايات المتحدة هذا مهم الإعلان عليه.
1: نعم
0: وأذكر أن هناك مجموعة السبع التي تضم الاتحاد الأوروبي وكذلك الولايات المتحدة التي
1: شكرا
0: تطالب بفتح مضيق هرمز.
1: شكرا لك أستاذ كميل الساري، الخبير الاقتصادي المختص بالشؤون الأوروبية، كنت معنا من العاصمة الفرنسية باريس. وإلى تطورات الملف اللبناني الإسرائيلي، حيث قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم عناصر وبنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان ردا على إطلاق مسيرة باتجاه قواته مساء أمس. ومعنا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. إذن وليد، هلا وضعتنا بكل تفاصيل هذا الإعلان الإسرائيلي.
2: نعم، هذا بيان الجيش الإسرائيلي الذي أتى بالرواية الإسرائيلية التي تلقي المسؤولية كاملة على حزب الله، وقال بأن هجماته التي نفذها خلال الليلة الماضية في جنوب لبنان جاءت ردا على مسيرة أطلقها مسلحو حزب الله على القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية، وأنه قام باعتراضها لكنه قام بالرد بقصف مستودعات أسلحة ووسائط قتالية بالإضافة لبنى تحتية تابعة لحزب الله بهدف إزالة تهديد مباشر على حد تعبيره كان يحدق بقواته وأيضا بالإسرائيليين في شمال شمالي إسرائيل. هذا التبرير أضاف إليه الجيش الإسرائيلي أيضا تهديد يقول بأن حزب الله بذلك قد خرق الاتفاق المبرم، وأن إسرائيل من خلال التزامها بهذا الاتفاق قامت بهذا الرد حسب تعبيره، وأنها لن تسمح بأي تهديد يحدق بالإسرائيليين أو بالقوات الإسرائيلية في هذه المنطقة. لكن ما تلا ذلك من تفسيرات إسرائيلية ونقلتها مراسلة الإذاعة باللغة العبرية وكذلك المحرر العسكري لدعوت أحرنوت وفي القناة 15 بأن الجيش الإسرائيلي متأهب هو الآخر وينتظر الأوامر من قيادته السياسية من أجل التحرك والقيام بعمليات خاصة في منطقة مرتفعات علي الطاهر وتلك المنطقة التي كان قد استهدفها، وأعلن نتنياهو بالأمس عن أنه قد سيطر عليها وأنه إذا اضطر إلى تعميق عملياته فسيقوم بذلك دون أي تردد، بمعنى أن المنطقة قد تشهد تصعيدا لأن هناك خشية إسرائيلية من أن حزب الله قد لا يكتفي بإطلاق هذه المسيرة وقد يلجأ حسب ما يراه الإسرائيليون ويروجون له قد يلجأ إلى التصعيد من خلال محاولة شن هجمات على القوات الإسرائيلية داخل المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. يشار في هذا السياق إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي أمس الأول أيضا وأمس كان قد عاد وقال أن إسرائيل لن تنسحب من هذه المنطقة إلا أن يتم تفكيك حزب الله ونزع سلاحه في كافة أرجاء لبنان، وهذا واضح بأن الأمور من وجهة النظر الإسرائيلية سيتواصل فيها التوتر على الأقل حتى الانتخابات الإسرائيلية في 27 من أكتوبر المقبل.
1: شكرا لك مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، كنت معنا من رام الله. ومزيد من التفاصيل بشأن التطورات على الجانب اللبناني نستعرضها في هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت مع فدا باسيل. إليك فدا.
3: شكرا لك رنيم، بالإضافة إلى ما ذكرت وذكر الزميل وليد العمري التطورات على الساحة اللبنانية متلاحقة وتركزت على مستويين، المستوى الميداني إسرائيل تواصل هجماتها وغاراتها على بلدات في جنوب لبنان كان آخرها على النبطي الفوق، وهذا ما أدى بحسب وزارة الصحة اللبنانية إلى استشهاد 3 وإصابة 23 وذلك بنتيجة الغارات الإسرائيلية التي ضربت جنوب لبنان بالأمس. تطور لافت آخر في لبنان سجل بالأمس هو الإفراج عن مجموعة من المحتجزين تسلمهم لبنان من الصليب الأحمر، بلغ عددهم 5. الرئيس اللبناني أشاد بالجهود الأمريكية التي أدت إلى الإفراج عن الدفعة الأولى من المحتجزين ودعا إلى ضرورة تطبيق الخطوات المتعلقة باتفاق العمل الثلاثي من أجل استكمال سيادة لبنان كما قال. حول هذه التطورات ينضم إلينا إيهاب العقد مراسل الجزيرة من ميفدون جنوب لبنان. نبدأ معك بالتطور الميداني إيهاب.
4: نعم، إسرائيل واصلت قصفها مناطق مختلفة من جنوب لبنان حتى ساعات متقدمة من ليلة أمس في عدد من القرى والبلدات التي تقع في جنوب لبنان وصولا إلى منطقة البقاع الغربي. أضرار واسعة وشهداء وجرحى سقطوا نتيجة لهذه الغارات الإسرائيلية، وربما هذا المشهد هنا يشير إلى الدمار الواسع الذي لحق في بلدة ميفدون في قضاء النبطي التي تعرضت لغارة من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، وأدى ذلك إلى استشهاد فتاة في 16 من عمرها في هذا المكان وجرح 6 آخرين من عائلتها، وأيضا إلى أضرار واسعة في المباني التي تقع على تخوم هذه المنطقة التي تعرضت للقصف. الأمر يتكرر في بلدة أرمدي في قضاء صور حيث لازالت فرق الدفاع المدني تعمل في أحد المواقع المستهدفة في بلدة الرمادية التي تعرضت كذلك الليلة الماضية لغارة جوية عنيفة. كل هذه المناطق تقع تقريبا على تخوم خط المواجهة مع القوات الإسرائيلية في بعض البلدات التي تحتلها، فزوتر الشرقية هنا لا تبعد سوى بضع كيلومترات عن المنطقة التي نتواجد فيها، لكن الطائرات الحربية الإسرائيلية وسعت من دائرة استهدافاتها باتجاه البقاع الغربي، حيث شنت غارة كذلك على منطقة عين التيني وأدى ذلك إلى جرح أحد الأشخاص. وزارة الصحة اللبنانية أشارت إلى جرح نحو 20 خلال الغارات الإسرائيلية الليلة الماضية. وبالتوازي مع ذلك كانت الولايات المتحدة تأمل أن يكون إطلاق سراح الأسرى أو المعتقلين لدى إسرائيل من تحريك مسألة المفاوضات مع إسرائيل التي كانت توقفت في روما وانتهت إلى لا اتفاق، خصوصا وأن الولايات المتحدة كانت تحاول الضغط باتجاه إعادة تحريك المفاوضات مع إسرائيل، وكذلك دفع إسرائيل إلى إطلاق سراح المعتقلين لديها، خصوصا وأنها كانت تكتمت على الأسماء ومكان احتجاز هؤلاء طوال الفترة الماضية. لكن القوات الإسرائيلية تعمد في كل مرة مع اقتراب مواعيد للمفاوضات إلى تصعيد الموقف العسكري في جنوب لبنان، كما حصل خلال الشهر الماضي عندما رفعت من منسوب غاراتها على مناطق واسعة من جنوب لبنان بالتوازي مع المفاوضات التي كانت تجري في روما خلال الشهر الفائت. لبنان عمليا كان يترقب استئناف هذه المفاوضات في شهر سبتمبر الحالي، لكن الجانب الإسرائيلي كان رفض توسيع المناطق التجريبية في جنوب لبنان، وأيضا الانسحاب من الأراضي التي تحتلها إسرائيل في مناطق عدة من الجنوب اللبناني. لبنان تمسك بموقفه الداعي إلى تنفيذ اتفاق الإطار وعمد إلى اتصالات واسعة مع دول غربية ومع الولايات المتحدة في محاولة للضغط على إسرائيل لإعادة استئناف هذه المفاوضات وفقا للاتفاق الذي وقعه لبنان، نعم، والذي يرى فيه مصلحة وطنية واستراتيجية بالنسبة للبنان.
3: شكرا لك إيهاب العقدة، كنت معنا من ميفدون جنوب لبنان. هنا في الاستوديو ينضم إلينا السيد رضوان عقيل الكاتب والمحلل السياسي، وأيضا السيد سعد كيوان الكاتب الصحفي. وأبدأ معك سيد سعد عن هذا التصعيد الذي نشهده في الساعات الأخيرة، غارات إسرائيلية مستمرة، تتزامن هذه الغارات الإسرائيلية مع الإفراج عن محتجزين لبنانيين، هذا التزامن كيف تقرأه؟
5: يعني بتقديري ليس هناك من جديد عمليا، إسرائيل واضح يعني ما هي السياسة المتبعة تجاه دخولها واحتلالها مناطق في الجنوب، وبالتالي واضح أنه هناك أيضا مفاوضات تجري ببطء، وبالتالي بالأمس حصل نوع من محاولة موازنة بين مزدوجين، بين إطلاق سراح بعض الأسرى مقابل القصف الذي أجرته اليوم. بالتالي إسرائيل واضح أنه ناجز، خط إسرائيلي هذا هو بتقديري واضح وهو التصعيد المستمر، لأنه إسرائيل دخلت لبنان واحتلت أراضي ليس لتكون نزهة، وإنما طيب. تمارس هذا الاحتلال بشكل ممنهج وضاغط، وأقله ليس هناك برأيي من تغيير قبل انتخابات إسرائيلية.
3: سيد سعد، أشرت إلى مفاوضات، عن أي مفاوضات تتحدث؟ من المفترض كان أن هنالك جولة في هذا الشهر بين إسرائيل ولبنان، إلا أن تاريخ هذه المفاوضات لم يحدد إلى حد الآن.
5: مفاوضات التي الجارية منذ أشهر بين لبنان وإسرائيل، وآخر مفاوضات كان في أواخر أو منتصف آب، وتم تحديد بداية أيلول ثم تأجل، والآن هناك كلام عن احتمال عقد لقاء آخر في منتصف هذا الشهر، وبالتالي المفاوضات
3: إلى حد الآن ليس هنالك تاريخ محدد. سيد سعد،
5: أنا لم أسمع تاريخ رسمي محدد، سمعت أن هناك احتمال لعقد مفاوضات في 14 أو 15 16 القادم، ولكن طبعا هذا ليس خبر رسمي، وإنما في هناك تداول بهذا الخبر، وبالتالي واضح أنه إسرائيل تحاول الضغط قدر الإمكان، لأنه هناك ضغط عليها أن تستمر بالمفاوضات، طبعا ضغط أمريكاني لاستمرار بالمفاوضات، وفي نفس الوقت لا تريد على الأقل نتنياهو حاليا لا يريد، إذا أراد لا يريد أن يقدم أي تنازل أو أي انسحاب ولو جزئي قبل الانتخابات بالخديدة.
3: طيب سيد رضوان، هذا يتزامن أيضا مع مسيرة من قبل حزب الله يقول الجانب الإسرائيلي بأنه رد عليها، ما الهدف من إطلاق هذه المسيرات في هذا التوقيت أيضا؟
6: أولا لا تأكيد ثابت أن حزب الله أقدم على إطلاق هذه المسيرة، هذا ما يقوله الجانب الإسرائيلي، لكن في حال الإقدام على مثل هذه الخطوة ما يريد أن يقوله حزب الله في هذا الخصوص إذا صحت هذه المعلومات وأطلق هذه المسيرة أنه لا يزال قادرا على إطلاق المسيرات وأنه في إمكانه إطلاق الصواريخ في اتجاه الأراضي الإسرائيلية. هناك ربط بالحالة العسكرية وعملية المفاوضات. بحسب معلوماتي من الجانب المفاوض اللبناني تبلغ لبنان

0: بشكل رسمي أنه هناك ترجيح أن تعقد الجولة الثامنة من المفاوضات في روما في 14 و15 سبتمبر الجاري، لكن لا موعد رسمي حتى الآن في هذا الخصوص. ما يقدم عليه الإسرائيلي وعودنا على كل في كل جولات المفاوضات هو تسخين
1: هذه
0: الجبهة، بغية فرض المزيد من

0: هل حدود هذه الإشارة الإيجابية هي فقط تخفيف من وطأة الضغط الأمريكي إيجابية ما على صعيد ما يريده لبنان؟
1: لا أحد يتوقع أن الإسرائيليين سيقدمون على تقديم أي عوامل إيجابية للجانب اللبناني. هم يجبرون المزيد من الضغوط على الدولة اللبنانية. على سبيل المثال، ما هو مصير هناك العشرات من الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، سواء كانوا من حزب الله أو من غير حزب الله؟ هذا الربط الإسرائيلي بعملية مجموعة من الرفات من اليهود اللبنانيين الذين سقطوا أو تم خطفهم في الثمانينات من القرن الفائت في بيروت، هذا شرط تعجيزي صعب جدا. يعني السؤال، من أين ستصل الدولة اللبنانية والأجهزة الأمنية إلى معرفة هذه المجموعة من الرفات؟ هناك أمر صعب على الدولة اللبنانية. هناك 35 ألف لبناني من المسلمين ومن المسيحيين، لا أحد يعرف مصيرهم. لذلك إذا تم الطلب من الجانب اللبناني بالتفتيش عن هذه الرفات، هذا يعني أمر صعب جدا على الدولة، وكأنه نحن نعمل في خدمة الإسرائيلي. هذه المجموعة من اليهود هم من أبناء الشعب اللبناني ومسؤولية الدولة اللبنانية. لذلك يعمل نتنياهو على استثمار هذا الأمر. ما حصل في تلة علي الطاهر، ما يفرضه من شروط في موضوع رفات يهود لبنانيين، بغية استثمارها في أوراقه الانتخابية في إسرائيل. جنوب لبنان أصبح الورقة الانتخابية الأولى عند نتنياهو وكل المنوئين.
0: وهنا أسمع من السيدة سعد. سيد سعد، حتى لو حدد موعد الانتخابات، وزير الدفاع الإسرائيلي يقول بأن المنطقة الأمنية التي استكملت بالسيطرة على علي الطاهر كما يقول الجانب الإسرائيلي لن يتم الانسحاب منها إلا بعد تسليم سلاح حزب الله. إذن حتى لو حدد موعد للمفاوضات وجرت المفاوضات، ما الذي يمكن أن تقدمه إسرائيل؟ هل يمكن أن يتحقق أي تقدم فعلي في هذه الجولة؟
2: واضح أنه يعني هنا نصل إلى فعلا العقد الأساسي في كل هذه العملية، وهي أنه إسرائيل لن تنسحب قبل أن يسلم حزب الله سلاحه. ولكن هذا أيضا مطلب لبناني قبل أن يكون مطلب إسرائيلي، هو مطلب لبناني. لبنان اتخذ قرار رسمي، الحكومة اللبنانية اتخذ قرار قبل سنة في 5 آب الماضي، قبل سنة بالضبط اتخذت هذا القرار بأن على حزب الله أن يسلم سلاحه، وبالتالي أن يصبح خارج القانون إذا لا يحق له أن يمارس عمل مسلح. وبالتالي هي هون العقدة بتقديري الأساسي، يعني نحور وندور حول المشكلة. المشكلة الآن مثلا، يعني إذا كان أول أمس إسرائيل سيطرت على تلة علي الطاهر، أوكي، وبالتالي حزب الله سحب أو خسر من كان في داخلها. يعني ليس هناك بعد واضح إذا كانوا استشهدوا كلهم أو أنه انسحبوا أو بطريقة أو بأخرى، لأن على ما يبدو هناك كان ضباط إيرانيين داخل التلة. لذلك إذا كان هذا انتهت التلة الاستراتيجية، فعلى حزب الله بتقديري أن يسلم سلاحه بالكامل وأن يتخيل انسحب من كل المناطق التي يواجد فيها شمال أو جنوب الليطاني، وبالتالي يفسح مجال للجيش اللبناني أن يستلم السلطة بالمباشر، وبالتالي نبدأ بعملية تفاوض أكثر جدية.
1: أولاً لتأكيد، أولاً الصحافة العبرية وأكثر مسؤول إسرائيلي لم يثبت أن هناك مجموعة من الإيرانيين داخل هذه التلة، علماً حتى هذه اللحظة لم تضع الآلة العسكرية الإسرائيلية كامل سيطرتها على هذه التلة، لكنها ساقطة عسكرياً في يد الإسرائيليين. السؤال، الحديث عن سلاح حزب الله، بالتأكيد هذه مادة مفتوحة داخل الشارع اللبناني على طاولة الحكومة، لكن السؤال الأبرز، متى الانسحاب الإسرائيلي؟ متى تحرير جنوب من لبنان من هذا الاحتلال؟ هذا ما يريده الشعب اللبناني، هذا ما تريده الحكومة، هذا ما يريده حزب الله، هذا ما يريده كل مواطن لبناني شريف. لكن لا يمنع هذا الأمر أنه ممنوع الحديث أو البت في موضوع سلاح حزب الله. أعود إلى نقطة، بعد السيطرة النارية على تلة علي الطاهر،
0: بس لو سمحت لي سيد رضوان، ما أهمية الحديث إن كان الحديث أو الحوار حول السلاح لا يؤدي إلى أي نتيجة طالما أن الحزب يرفض تسليم سلاحه؟
1: هناك انقسام داخل الشارع اللبناني حتى على طاولة الحكومة.
0: هل الحوار سيحل هذا الانقسام بتقديرك؟
1: للأسف نحن ابتعدنا عن لغة الحوار بين القوى السياسية. الحوار يجب أن يكون هو المادة الأولى بين رئيس الجمهورية والحكومة مع حزب الله أو بالعكس. لكن السؤال كبير، كيف سيتعاطى الإسرائيلي قبل موعد الانتخابات؟ تلة علي الطاهر، هل سيبقى في هذا المكان؟ هل سيتقدم نحو جبل الريحان؟ هل سيتقدم نحو البقاع في حال إذا
0: أقدم
1: الإسرائيلي على هذه العملية؟ نصبح أمام مشهد آخر.
0: سؤال أخير للسيد سعد، وباختصار لو سمحت سيد سعد، طب ما الضمانة حتى لو سلم الحزب أو وافق على تسليم السلاح، ما الضمانة أساسا بأن تخرج إسرائيل مما احتلته في جنوب لبنان؟ إسرائيل تعطي ذرائع كما يقول

0: الحزب؟
1: يقول الحزب، ولكن حتى الآن لم تثبت إسرائيل أنها تريد البقاء في لبنان وتحتل أراضي في لبنان وتستقر في لبنان وتقيم مستوطنات. يعني ليست المرة الأولى التي تدخل فيها إسرائيل لبنان وتحاول وتحتل، هي ليست المرة الأولى، يمكن الربع الخامس أو خامس مرة، وفي كل مرة كانت بالنهاية تنسحب. بالتالي أعتقد أن الشيء الأساسي هو أنه على حزب الله أن يسلم سلاحه، وهذا هو المدخل الأساسي لحل أي مشكلة في البلد. يعني
0: سعد
1: كيوان، هذا مطلب لبنان أساسا.
0: سعد كيوان الكاتب الصحفي، شكرا لك، وشكر موصول للسيد رضوان عقيل الكاتب والمحلل السياسي. بهذا نصل إلى نهاية هذه النافذة، نعود إليك رنيم لمتابعة التغطية.
2: شكرا لك فدا ولضيوفك. وإلى تطورات في اليمن، حيث أعلنت وكالة الأنباء اليمنية مقتل 4 مدنيين وإصابة 9 في قصف نفذه الحوثيون على تجمع للمدنيين جنوب تعز. وكانت وسائل أعلام حكومية يمنية أعلنت إسقاط مسيرتين حوثيتين انتحاريتين موجهتين بالألياف الضوئية في جبهة البرح غرب تعز. وللمزيد من التفاصيل حول التطورات في اليمن، معنا في الاستوديو أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. البداية أهلا بك.
3: أهلا.
2: ونبدأ بما هي آخر التفاصيل الميدانية، لا سيما مع هذا التصعيد العسكري.
3: طبعا من الواضح أن العمليات اتسعت، يعني كان الهجوم الحوثي فجر الخميس الماضي قبل يومين من الآن، نحن اليوم يوم السبت، كان كبير متعدد الأنساق، هجوم بري بحري جوي، 19 صاروخ باليستي استهدف مواقع غربي تعز، وأيضا استهدف المخا والخوخة وحيس وهذه المناطق المحيطة بغربي تعز. الهدف من هذا هو قطع الإمداد، الاستيلاء الناري والسيطرة النارية على مواقع مهمة جبلية، تستطيع أيضا تسيطر ناريا على مناطق ساحل البحر الأحمر، باب المندب، المخا وهذه المناطق. الحوثيون استولوا على بعض المواقع، تقدموا في بعضها. الآن يبدو أننا بصدد توسيع العمليات من قبل الحكومة اليمنية. في اليوم هناك أيضا حدث مواجهات شرق تعز في جبهة القصر، هذا داخل المدينة على خطوط التماس بين الحوثيين والقوات الحكومية. أيضا جنوبا في مناطق حيفان، وهي مناطق طبعا ريفية، أيضا في الكدحة هذه اللحظة قبل قليل كانت تتحدث إلينا مصادر من أن القتال في هذه المنطقة، وهي منطقة مهمة الكدحة لأنها تصل المدينة الداخل بساحل المخا والحديدة وساحل البحر الأحمر، ولا زال القتال حول هذه المناطق مستمرا. إذا اتسعت العمليات واتسعت الأدوات وتنوعت أيضا.
2: يعني قبل الحديث عن الأدوات إذا سمحت، تحدثت عن عدد من الجبهات أو أبرز الجبهات التي تشهد قتالا حاليا، وتحدثت سريعا عن أهميتها، ولكن إذا أردنا أن نفصل أهمية كل نقطة من النقاط التي تشهد هذه الأحداث العسكرية.
3: أولا نتحدث عن سبب تركيز الحوثيين على مراكز الثقل. كان هناك لدينا 3 مراكز ثقل معروفة، ساحل البحر الأحمر والحديدة من بينها المخا، أيضا تعز لأنها جبهة أيضا تطل على ساحل البحر الأحمر وعلى عدن وعلى عب وعلى هذه المناطق. مركز الثقل الآخر هو مأرب والجوف شرق البلاد. الحوثيون يبدو أنهم كانوا يركزون على تعز وجبهة ساحل البحر الأحمر لأهميتها بالنسبة لهم كإمداد، وبالنسبة للحكومة اليمنية كإمداد، وبالنسبة أيضا لوضع القوات الحكومية. كانوا يريدون أن يضعوا القوات الحكومية أيضا في كماشة، لأنهم واضح أنهم هجموا بطريقة متعددة الأنساق برا وبحرا وجوا للسيطرة النارية، وحتى ربما للتقدم باتجاه المخا. الهدف هو طبعا باب المندب وساحل البحر الأحمر.
2: إذا أهمية بما يحصل في المنطقة
3: طبعا بالتأكيد. الآن منطقة غرب تعز، غربي تعز، وهي مناطق جبلية عالية، يمكن أن تسيطر ناريا على هذه المناطق، ويمكن إذا استمرت القتال لأي مستطاع الحوثيون أن يتقدموا، يمكن أن يتجهوا باتجاه الحديدة وباتجاه يعني المخا وباتجاه أيضا باب المندب، منعا أيضا للقوات الحكومية ألا تشن هجوما بريا عليهم، لأنهم كانوا بالأمس وخلال الفترة الماضية يتحدثون عن هجوما بريا. الجبهة الغربية الآن في تعز أصبحت هي أيضا كانت منطقة تماس، أصبحت مركز ثقل، حولها الحوثيون إلى مراكز ثقل. كل التقدمات التي في هذه المناطق، هذه التقدمات ليست استراتيجية حتى هذه اللحظة، هي تقدمات تكتيكية، يعني تأخذ موقع أخذ موقع.
2: سريعا جدا، ماذا عن الوسائل القتالية المستعملة؟ هل هناك من جديد في هذا الإطار؟
3: كما قلت لك تعددت الوسائل وتنوعت، دخل لدي الطيران الحربي على هذه المواجهات، ودخلت أيضا الإمدادات والتعزيزات العسكرية لدرع الوطن وألوية العمالقة.
2: شكرا لك أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة، كنت معنا في الاستوديو. وأيضا للمزيد حول المشهد الميداني تنضم إلينا من مدينة تعز مراسلة الجزيرة مها علي. إذن مها، هل أوجزت لنا المشهد ميدانيا؟
4: نعم، تطورات متسارعة متلاحقة ومتصاعدة. نتحدث بداية عن الجبهة الغربية أو جبهات الساحل الغربي في محافظتي الحديدة وتعز، حيث أعلن المركز الإعلامي للمقاومة الوطنية عن شن هجوم معاكس وكبير في محور حيس الجراحين بمشاركة ألوية العمالقة والقوات المقاومة الوطنية التي تنضوي تحتها ثلاث تشكيلات عسكرية، الزرانيق ولواء المغاوير وأيضا حراس الجمهورية، بالإضافة إلى استمرار وصول التعزيزات العسكرية حتى اللحظة من محافظتي عدن ولحج باتجاه هذا المحور. نتحدث أيضا عن ما أعلنه الإعلام العسكري عن إسقاط طائرة مسيرة مجنحة حوثية في جبهة البرح، وأيضا تدمير زورقين مفخخين حاول استهداف منطقة الفجرة في الخوخة وأيضا ميناء المخا. كذلك في الريف الغربي لمدينة تعز نشهد أو في محافظة تعز نشهد مثلث ناري متصاعد لثلاث جبهات في أبرزها في الريف الغربي للمحافظة. نتحدث عن جبهات مقبنة والكدحة وأيضا جبل حبشين، معارك محتدمة بين كر وفر بين الجانبين دون أن يعلن أي طرف تقدم في منطقة معينة أو إعلان الحسم في هذه الجبهة. نتحدث أيضا عن تصعيد في الجبهة الشرقية للمدينة باندلاع مواجهات فجر هذا اليوم إثر تسلل عناصر جماعة الحوثي في الجبهة الشرقية للمدينة. قالت قوات الجيش الوطني أنها تمكنت من صد هذه العملية وإفشالها، ثم توالى بعد ذلك قصف مدفعي بين الطرفين. أيضا في الجبهة الجنوبية لمحافظة تعز تحديدا في حيفان، هناك دارت مواجهات بين قوات الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين، وأعلنت القوات الحكومية وفقا لمصادر عسكرية أنها تمكنت من السيطرة على بعض المواقع. صباح اليوم تحديدا كانت مستشفى التربة أو مستشفى خليفة في مدينة التربة كان قد أعلن عن استقباله 15 شخصا بين قتيل وجريح إثر استهداف جماعة الحوثي بصاروخ حراري موجه طريق هيجة العبد، وهو الطريق الوحيد الذي يربط المدينة بالمحافظات الجنوبية. نتحدث عن الوضع الإنساني المتفاقم داخل المدينة إثر استمرار عمليات النزوح. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قال في وقت سابق إن أكثر من 1000 أسرة نزحت من مناطق التصعيد في الساحل الغربي وفي منطقة الريف الغربي. وكذلك أعلن مكتب التخطيط والتعاون الدولي في مدينة تعز، مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي في مدينة تعز، عن وصول أعداد كبيرة من النازحين من خارج مناطق القتال، وأكد أن هناك أسر ما تزال عالقة ولم تستطع النزوح بسبب استمرار القصف. وقال إنه يحتاج إلى مساعدة عاجلة ومتعددة القطاعات. سياسيا رئيس مجلس القيادة الرئاسي
2: معنا
4: رشد
2: من مدينة تعز. وإلى الملف الروسي الأوكراني، حيث أفاد مراسل الجزيرة بوصول ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثي الرئيس الأمريكي إلى العاصمة الروسية موسكو. ميدانيا قالت وزارة الدفاع الروسية أنها نفذت ضربات على منشآت البنية التحتية للنقل في أوكرانيا. وفي المقابل قال الرئيس الأوكراني أن استهداف روسيا للمطارات هو رد فعل على الاستعداد لاحتمال هبوط طائرة أمريكية بمطار كييف أو بوريسبل. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من موسكو مدير مكتب الجزيرة زاور شوج. إذن ما هي آخر المعطيات حول زيارة المبعوثين الأمريكيين وجدول اللقاءات؟
5: نعم، من المتوقع أن يتوجه ويتكوف وكوشنر مباشرة إلى قصر الكرملين للقاء الرئيس الروسي ومساعديه. طبعا هذه الزيارة استبقها الجانب الروسي رنيم بضربات كبيرة وجهها اليوم، تعد من الأوسع في الأسابيع الأخيرة ضد أوكرانيا، خاصة في مناطق مقاطعة دنيبرا بتروفسك وأوديسا. وإضافة إلى أن روسيا استبقت أيضا الزيارة بالتأكيد على مواقفها وشروطها، وهي لا تعول كثيرا كما قال المتحدث باسم الكرملين، أو لا تبني أوهاما على أن المفاوضات يمكن أن تنطلق بشكل مباشر، سيما وأن الجانب الأوكراني وجه تهديدات مؤخرا باستهداف الأجواء المدنية لطيران المدني فوق الأراضي الروسية. بالنسبة لموسكو، وهذا ما قاله المتحدث باسم الكرملين عشية هذه الزيارة، شروطها واضحة حددها الرئيس الروسي قبل عامين. روسيا مستعدة لوقف إطلاق النار في حالة واحدة فقط، في حال وافقت أوكرانيا وبدأت فعليا بسحب قواتها من المناطق التي ضمتها روسيا، المقاطعات التي ضمتها روسيا إليها، وهي لوغانسك ودونيسك وخيرسون وزاباروجيا. وأيضا ضرورة أن لا تكون أوكرانيا دولة في أي حلف عسكري، أن تكون دولة حيادية، ضرورة نزع سلاح أوكرانيا، وأن لا تكون دولة نووية، وأن لا تكون فيها أي رموز للنازية. وبالتالي نحن نتحدث عن موقف روسي لم يتغير فعليا. أراد الكرملين أن يوصل رسالة ربما إلى الجانب الأمريكي أن الاتفاقات التي تمت بين بوتين وترامب في قمة أنكوريج في ألاسكا الصيف الماضي كانت يمكن أن تكون أرضية للتسوية السياسية، ولكن انتقدت الإدارة الروسية تراجع الأمريكيين في تصريحاتهم عن هذه الاتفاقات، وقالت أن الأمريكيين بدأوا يتحدثون أنه لم تكن هناك توافقات وإنما كانت هناك مقترحات قابلة للنقاش.
2: إذن شكرا لك على كل هذه المعطيات، مدير مكتب الجزيرة زاور شوج، كنت معنا من العاصمة الروسية موسكو. وأيضا لنقل المشهد من الناحية الأوكرانية ينضم إلينا من كييف مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي، وآخر التفاصيل معك، تفضل.
6: نعم، بالنسبة لكييف هناك حالة من التطلع لما سيأتي به المبعوثان الأمريكيان من العاصمة الروسية ومن لقائهما بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كييف لا تعول كثيرا بالنظر إلى أن روسيا اتخذت منهجا تصعيديا في الساعات الأخيرة قبل هذه الزيارة. مثلا الرئيس فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني قال أمس أن بلاده ستوقف الهجمات الجوية لمدة 4 أيام لإفساح المجال لهذه الجهود الدبلوماسية، ولكن في المقابل لدينا هنا حتى الآن منذ مساء أمس أو منذ منتصف ليلة هذه الليلة لدينا 4 غارات على الأقل من الجانب الروسي هنا على كييف وفي مناطق أخرى في أوديسا في خيرسون وفي دنيبرو بتروفسك، وهناك لدينا قتلى ومصابون بأعداد غير قليلة. وبالتالي أوكرانيا لا تعول كثيرا، لكنها تعول على مسألة الانخراط الأمريكي. كييف تسعى منذ مدة كبيرة إلى حضور مبعوثي الرئيس الأمريكي إلى هنا إلى كييف. في السابق كان يزوران موسكو دون أن يمر على كييف، ولكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تصريحات قبل قليل قال إن كييف تعمدت قصف المطارين الموجودين في العاصمة، عفوا، إن موسكو تعمدت قصف المطارين الموجودين في العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك لمنع احتمال وصول مبعوثي الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر وستيف ويتكوف إلى كييف بالطائرة. وبالتالي هو يرى أن هذه إشارة ليست إيجابية، ولكن هناك حرص من كييف على إبداء المرونة، إبداء الإيجابية، إبداء التعاطي مع الجهود الأمريكية في محاولة لتتويج هذه الجهود بوقف لإنهاء هذه الحرب التي في عامها الخامس الآن.
2: شكرا لك مراسل الجزيرة من كييف أسد الله الصاوي على كل هذه المعطيات. وهذه التغطية مستمرة على رأس الساعة.
7: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة مع بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض. في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.
8: هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره،
9: يعني هذا قوت بقيت أطفال،
8: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
10: طلبت منهم أن ألعب معهم، ما ردوش يلعبون عشان إيدي مقطوعة.
8: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة. عواجل تتوالى
11: أنوه إلى هذه الصور المباشرة،
8: بث مباشر دون توقف.
12: هذه الساعة نفتح نوافذ
8: خاصة،
12: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو،
8: وتحليل للأحداث.
13: هي المتابعة شبكة مراسلين
8: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.
14: لما بيت مدرر زي هذا، بيت أحلام أطفال،
15: كهول يوم القيامة، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
16: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل آخر ينتظر المصير نفسه.
17: جوا علينا 2 مسلحين قالولنا يا بنطلعكم دون ما حدا يطب فيكم أو إنه راح تموتوا هان في الدور.
18: تبدو الحياة اليومية معركة مفتوحة بين البقاء والرحيل.
19: أرضك اللي ربيت فيها، انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
20: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
21: بدون ما يجيجون عن الأرض هذه صعبة.
22: هذا جزء مما يتعرض له أهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
23: الشباب ربطوهم وصاروا يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
24: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار،

0: حياكم الله مشاهدينا الكرام، نجدد التحية والترحيب بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني، كذلك الوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان والتطورات في اليمن. نبدأ بالمستجدات. أفادت وكالة تسنيم إن قوات أمريكية استهدفت بالصواريخ ناقلة نفط إيرانية على بعد 6 أميال بحرية من جزيرة خارك، مشيرة إلى أن الحادثة لم يسفر عن خسائر بشرية. وكان الرئيس الأمريكي قال إنه قد يضرب جبل رأس الفأس في إيران قريبا، وأضاف أن هناك بدائل كثيرة لمضيق هرمز، وأن شاحنات النفط تمر عبر سوريا، وأنه يجري إنشاء كثير من أنابيب نقل النفط في منطقة الشرق الأوسط. في الأثناء فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف 3 كيانات بينها بنك جولدن جلوبال في تركيا. أما على الجبهة اللبنانية فأفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على بلدة نبطية الفوقة جنوبية البلاد. وكانت وزارة الصحة قالت إن 3 أشخاص استشهدوا وأصيب 23 في غارات إسرائيلية على جنوب وشرق لبنان الليلة الماضية. أما الجيش الإسرائيلي فقال إنه هاجم عناصر وبنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان ردا على إطلاق مسيرة باتجاه قواته مساء أمس. أما في الشأن اليمني فقد أعلنت القوات الحكومية اليمنية بدء هجوم معاكس في جبهة جنوب الجراح بدعم من وحدات من قوات العمالقة. وأعلنت وسائل إعلام حكومية يمنية أعلنت إسقاط مسيرتين حوثيتين انتحاريتين موجهتين بالألياف الضوئية في جبهة البرح غربية تعز. إذن البداية هي بالملف الإيراني الأمريكي، ومعنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أهلا وسهلا بكما رانيا وأحمد. أبدأ معك رانيا بخصوص التأكيدات ربما إيرانية ولكنها تأتي عبر وكالة التسنيم، هل يمكن القول بشكل رسمي الآن أن جزيرة خارق قد تم استهدافها وأن ناقلة النفط هذه التي تحدثت عنها تسنيم ومن قبلها مهر وفارس قد تم استهدافها؟
1: يعني ليلى، حتى الآن ما لدينا من معلومات هي مستقاة من وكالات الأنباء الرسمية الإيرانية التي تتحدث عن تعرض ناقلة نفط إيرانية للاستهداف قبالة جزيرة خارك الإيرانية في الخليج. كما تقول وكالة تسنيم أن الاستهداف طال هذه الناقلة المتواجدة في منطقة مرسى الجزيرة على بعد 6 أميال منها. تم التأكيد على أن الاستهداف تم من قبل الولايات المتحدة ب4 مقذوفات، ولكن هذا الحادث لم يؤدي إلى وقوع أي خسائر بشرية، وتم نقل طاقم الناقلة. ولكن يعني كما كانت قد أفادت وكالات الأنباء لم يشاهد يعني حجم دخان كبير أو نيران من هذه المنطقة، ما يعني أن الهجوم ربما يكون ليس بهذا الحجم الكبير ولم يكن الاستهداف للجزيرة نفسها، وإنما حتى الآن بحسب المعلومات المتوفرة هي للناقلة. ولكن كل هذا الحادث يعني ينتظر تأكيد وكشف تفاصيله أكثر من قبل الجهات الرسمية في إيران التي حتى الآن لم تصدر أي بيان يوضح أو يكشف عن تفاصيل هذا الحادث الذي يأتي في ظل استمرار التصعيد العسكري ما بين إيران والولايات المتحدة، خاصة بعد الهجمات الأخيرة والضربات المتبادلة ما بين الجانبين، والتي تعتبرها المستويات العسكرية الإيرانية أنها ترمي لإضعاف قدرة إيران على السيطرة على مضيق هرمز، وتأتي أيضا في ظل استمرار الحصار البحري المفروض على السواحل الجنوبية الإيرانية. ولكن في المقابل يرد الجيش الإيراني بالتحديد، ونتحدث عن المتحدث باسم الجيش العميد محمد أكرمينيا الذي أكد على أن هذه الإجراءات لن تستطيع إضعاف سيطرة إيران على المضيق، وأن إيران تفرض سيطرتها عليه، وأنها تتحكم في الملاحة فيه، وأن المضيق حاليا مغلق. هذا بالإضافة إلى تمسك إيران بهذا الأمر، وتقول يعني إيران في المقابل أنها وجهت للولايات المتحدة خلال الهجمات الأخيرة ضربات موجعة، إما أخرجت القواعد الأمريكية في المنطقة من الخدمة كما يقول أكرامينية، أو ألحقت بها خسائر كبيرة، مع أيضا التلويح بأن إيران قد تقوم بعمليات استباقية إذا شعرت بالتهديد، خاصة وأن المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية أكده أيضا على أن العقيدة الدفاعية الإيرانية التي تغيرت إلى هجومية يعني ضرورة استراتيجية مع تجاوز الهجمات والتهديدات للحدود.
0: أشكرك جزيلا رانيا على هذه التفاصيل، وننتقل إلى أحمد في واشنطن التي ربما لم تستيقظ تماما بعد، على الأقل بالنسبة لردود فعل قد نتوقعها على هذا التصعيد. هل هناك أي جديد من طرف واشنطن أحمد؟
2: بالفعل ليلى، الساعة 6 صباحا تقريبا هنا في الولايات المتحدة، وكما أشرت حتى الآن لم نرصد أي مواقف جديدة وردود أفعال حول هذه الأخبار الواردة من إيران، لا من قبل المسؤولين الأمريكيين ولا من قبل القيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على العمليات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط. الأخير هو هذه التصريحات التي كان قد قال فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة قد تستهدف وتضرب موقع جبل الفأس قريبا. الرئيس الأمريكي أيضا يضيف بأن الولايات المتحدة تراقب عن كثب هذا الموقع النووي في إيران، والذي تعتقد الإدارة بأن إيران تعمل على تطوير جزء من برنامجها النووي فيه. وأيضا ترامب يقول أن الولايات المتحدة تراقب بقية المواقع النووية في إيران، حتى تلك التي جرى استهدافها خلال الضربات العسكرية بداية هذا العام، أو في الضربات العسكرية العام الماضي في شهر يونيو حزيران، فيما أطلقت عليها الولايات المتحدة عملية مطرقة منتصف الليل. الجدل أيضا يستمر هنا في الولايات المتحدة ليلى بين تسمية ما يجري في إيران، هل هو حرب، تصعيد عسكري، أم عمليات عسكرية محدودة؟ الإدارة، الرئيس الأمريكي ترامب ونائبه جادي فانس يتمسكان بأن هذه المرحلة هي مرحلة للمواجهات العسكرية المحدودة، ولا يمكن أن توصف بأنها حرب. بينما يجادل الأمريكيون لا سيما الذين يعتقدون بأن هذه حرب بأن أكثر من 18 جنديا أمريكيا قتلوا في هذه المواجهات العسكرية، وبالتالي هم يقولون للإدارة لا يمكن التقليل من حجم هذه الخسائر البشرية وعدم وصف ما يجري في إيران بأنه حرب. تتمسك الإدارة بأن الحروب الأمريكية السابقة كانت الأعداد فيها كبيرة، وأن ما تعمل عليه في هذه العمليات العسكرية أو الحرب كما تتباين الصفة والتسمية حولها هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي. ترامب أيضا في تصريحاته الأخيرة من البيت الأبيض كان قد شدد على مسألة أن الولايات المتحدة هي التي تحكم السيطرة على مضيق هرمز، وقال إن المواجهات العسكرية والاشتباكات مع إيران في مضيق هرمز توقفت، وبالنسبة إليه هذا دليل بأن الولايات المتحدة هي التي تحكم السيطرة على المضيق. بينما نائبه جادي فانس يقول إن هذا الوضع سيستمر حتى تتوقف إيران عن استهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز، وفي الأثناء تستمر وزارة الخزانة في تشديد عقوباتها على إيران والمؤسسات التي تقول إنها يتعامل معها الحرس الثوري الإيراني أو السلطات في إيران. ليلى،
0: أشكرك جزيلا أحمد الرهيد من واشنطن. طبعا الشكر موصول لرانيا قاسمي في طهران، ونتابع محاولة فهم هذه التطورات الحاصلة في المضيق مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، الدكتور عباس أصلاني الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، كذلك سيرجيو دي لابينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. أهلا وسهلا. ونبدأ إذن أيضا ينضم إلينا الدكتور حسني عبيدي. لم ألاحظ، عفوا دكتور، أنك انضممت إلينا، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف. أهلا بالجميع. إذا أبدأ معك سيرجيو دي لابينيا، نتحدث عن ثلاث جبهات حتى الآن، يعني موضوع إصابة هذه الناقلة بالقرب من خارك لم يصدر عنه تصريح رسمي بعد، ولكن بغض النظر فإن إدارة ترامب في الواقع تدير الآن مواجهتها مع إيران على ثلاث جبهات، طبعا عسكريا وهو واضح، وأيضا اقتصاديا ودبلوماسيا عبر الوسائط. أي من هذه الأدوات برأيك سيدي لابينيا يعتبر الأكثر فاعلية لإجبار طهران على العودة لطاولة التفاوض؟
3: أعتقد أنه مزيج من العقوبات الاقتصادية المقترنة بالعمليات العسكرية، هاتان هما الوسيلتان الأكثر أهمية أملا بالوصول إلى حل دبلوماسي. لا أعتقد أن أي من الطرفين يريد رؤية تصعيد، لكن الولايات المتحدة ترى أن أي تصعيد سيكون لصالح الولايات المتحدة، والسبب لأن إيران لا تمتلك أي قدرة على التصدي لأي طائرة تطير في أجوائها، لأن الولايات المتحدة لديها سيادة جوية. إذا أي تصعيد قد يؤدي إلى عمليات عسكرية في أي مكان داخل إيران، وهذا ليس لصالحها. وفكرة أن إيران سترد بمهاجمة دول الجوار، هذا سيصعد الأمور. هذا الهجوم على جزيرة خارج نحن نتابعه منذ الصباح، ويبدو أنه عمل قامت به الولايات المتحدة. إذا ما تأكد ذلك، هذا سيثبت أنه كان ردا انتقاميا على الهجمات التي شنها الإيرانيون على الناقلات التي كانت تغادر المضيق خروجا إلى المحيط.
0: وهذا يعني ما نحاول فهمه من ناحية إدارة الحرب النفسية من الطرفين. يعني نلاحظ أستاذ عباس أن طهران تتعمد يعني الغموض في الرد على التهديدات، ليس هناك نفي قاطع أو تأكيد قاطع. ما هو يعني ما هو السبب، ماذا يكمن خلف هذا الغموض برأيك؟
3: نحن نرى أن وسائل الإعلام الإيرانية تنقل أخبار، الصمت هو من الجانب الأمريكي، لكننا ما زلنا ننتظر التأكيد الرسمي، والذي قد يستغرق وقتا. عليهم أن يتحققوا ماذا حدث بالضبط وما هو حجم الضرر، لكن يبدو أن هذا الحادث له جوانب مختلفة. ربما الولايات المتحدة تحاول خلق نوع من الردع باستهداف السفن، هذا جانب، وأيضا لأن الوضع في المضيق ليس طبيعيا، وأن مستوى المرور فيه ليس مفتوحا بشكل كامل. الجانب الآخر يمكن أن يكون على أساس فرض الحصار على إيران وتعزيزه، وما يميز هذا إذا كان عمدا مقصودا هو موقع الحادث القريب من جزيرة خارج، وهي التي تتعامل مع حوالي 90% من صادرات إيران النفطية، لكنها على بعد 6 أميال من الساحل. السؤال هو إلى أي مدى إيران ستميز بين السفن القريبة من منشآت جزيرة خارج وتنتظر بتحميل النفط من المنشآت نفسها. إذا هذا يمكن أن يكون نوع من المقامرة نحو بدء حرب الطاقة. قد يكون هذا رسالة إلى الجانب الإيراني من الولايات المتحدة، تهدد إيران بأننا نقترب أكثر وأكثر لإنفاذ الحصار، لكن في نفس الوقت هناك مجازفة من وقوع حرب طاقة.
0: وهذه نقطة مهمة. نعم دكتور حسني عبيدي، هل هذا هو السبب ربما وراء يعني تأخر الرواية أو الرد الرسمي حتى الآن من جانب طهران، أن تفكر بالطريقة التي يمكن أن ترد عليه؟ لأنه إذا كانت تعتبر أن خارق قد استهدفت بسبب هذه المسافة الصغيرة التي تفصل الناقلة عن حدود خارق وساحل خارق، فإن الرد سيكون من نوع مختلف. هل من مصلحة طهران الآن أن تهدئ الأمور بعض الشيء؟ هل نفهم هذا التأخير بهذه الصورة؟
4: يعني عودتنا إيران من تقريبا في الأسابيع الأخيرة أنها بالعكس يعني الرد كان سريعا جدا وأحيانا أقل من ساعتين وربما حتى أقل من ساعة. ولذلك أنا أعتقد صحيح أن ربما تفكر في ما هي طبيعة الضرب، وطبيعة الرد هي في النهاية ليست يعني لا تضبطها الولايات المتحدة. ولذلك أنا لا أؤمن بقضية ناقلة بناقلة، يعني إيران لن تقبل أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي ترسم المعادلة بأننا ناقلة ضد ناقلة. أولا هي تشجع إيران أن تضرب ناقلات أخرى بما فيها ناقلات ربما دول الخليج، يعني هناك تصعيد، ثم أن إيران لن تقبل بهذه المعادلة وستصعد وستتجاوز فقط ضرب الناقلات، وهذا هو خطر. النقطة الثانية والأخيرة أستاذ ليلى هي قضية أنه في النهاية إذا كان الرئيس الأمريكي يريد فعلا تأمين هذا التدفق النفطي بعدم ارتفاع أسعار النفط، فما تقوم به الآن الولايات المتحدة الأمريكية بالعكس سيشجع من درجة أو من منسوب الخوف ومن عدم القدرة على تأمين تدفق النفط وبالتالي ارتفاع الأسعار. يعني هناك في النهاية إجراء متناقض مع نفسه ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم، وهذا يحدث في وقت سيرجيو لابينيا خطير، لأن يعني الوضع الحاصل من التسريبات وردود الفعل عليها، يعني عندما نسمع عن ستة ضباط بأربعة نجوم أو ستة من القادة العسكريين يعترضون على استمرار المواجهة أو الحديث عن تسريبات وما إلى ذلك والتحقيق مع 50 فردا في المؤسسة العسكرية، هل يعكس هذا فعلا أن المؤسسة العسكرية الأمريكية بدأت تشكك في جدوى استمرار هذه الحرب أو العمليات كما يشاء البعض تسميتها؟
3: القيادة العسكرية تتبع الأوامر التي يعطيها القائد العام، والبديل هو أن يستقيلوا إن لم يشعروا بارتياح لما حصل. لم نرى الكثير من الاستقالات، لكن كل ما نسمعه هو أنباء من شأنها أن تشعر الناس بأن هناك فرقة وانقسام. لكن عندما ننظر إلى الطريقة المنهجية التي يتم بها السماح بالمزيد من النفط لأن يتدفق، نرى أن هناك عمليات عسكرية ممنهجة ودقيقة، والمؤسسة العسكرية تتلقى الأوامر من القائد العام الذي يقول لهم هذا ما أريدكم أن تحققوه، وهم يحققوه، والمؤسسة العسكرية لا تحقق الأهداف لوحدها. لهذا السبب لدينا الخطوات الاقتصادية، وسوية تخلق الظروف للوصول الدبلوماسية، وفي غضون ذلك الكل يحصل على معلومات وستكون هناك الكثير من الأخبار. الوسائل الإعلام في الولايات المتحدة قبيل الانتخابات النصفية هذه كلها رسائل مرسلة، لكن العمليات العسكرية تستمر كما يريدها القائد العام.
0: حتى لو لم يكن هناك استقالات كما ذكرت، ولكن في النهاية هناك رسائل ترسل ويقرأها الطرف الآخر يعني ترقب كبير. ولكن الانقسامات ليست فقط عند الجانب الأمريكي سيد عباس أصلا، أو الحديث عن انقسامات، وأيضا عن إيران، وهذا سمعناه لفترة طويلة. يعني أن القيادات المدنية المنتخبة تدفع بالعودة إلى مذكرة التفاهم والتوصل إلى اتفاق جديد، بينما العمليات العسكرية من الحرس الثوري مستمرة. هل فعلا هذا انقسام حقيقي في القرار الإيراني أم توزيع أدوار؟
3: في إيران هناك وجهات نظر مختلفة حول الكيفية التي يتم فيها التعامل مع الغرب عموما والولايات المتحدة على وجه الخصوص، لكن من خلال ما يحدث من خلال انخراط الولايات المتحدة في فرض حصار اقتصادي وانضمام أوروبا إلى نظام العقوبات. هذا يضعف مواقف الإصلاحيين الذين يدعون إلى المزيد من التعاطي مع الولايات المتحدة والأوروبيين والغرب بوجه عام. هذا يبعث برسائل مفاده أنه ليس الولايات المتحدة فقط بل الغرب عموما والأوروبيون لا يريدون الانخراط مع إيران. من بين الفصائل ووجهات النظر المختلفة وأيضا في صفوف الشعب هذه وجهتان نظر موجودتين، لكن القرار لا يتخذ في وسائل الإعلام ولا على مستوى الشارع ولا في سوى في على مستوى مجلس الأمن القومي الأعلى. ونرى من خلال ذلك أن هناك نوع من الإجماع حول السياسة الحالية. هم يقولون إن من دون حل دبلوماسي المؤسسة العسكرية والعمل العسكري سيضيف المزيد من طبقات التعقيد ويحول المواجهة إلى حرب استنزاف. من منظور إيراني الحل السياسي يتم من خلال مذكرة التفاهم، والولايات المتحدة لا تتفق مع هذا وتتراجع عنه. لهذا السبب في إيران من الحرس الثوري إلى الحكومة إلى المؤسسة السياسية كلهم هناك شيء يوحد متخذي القرارات وهي مذكرة التفاهم. ومن خلال السياق الذي نراه الفئات التي تنتقد ذلك يكون انتقاد على أساس أنكم حتى لو اتفقتم إلى توصلتم إلى اتفاق من الولايات المتحدة لن تحترم الولايات المتحدة.
0: طيب الدكتور حسني عبيدي، طبعا كل طرف يسعى لنقل صورة أن هناك فعلا قرار موحد وليس، وهذا الانقسام ربما هو فقط يعني مادة إعلامية أكثر من أي شيء آخر. وأنت تتابع المشهد وفي هذا التوقيت، يعني بعد هذا الوقت الطويل، بعد هذه الأشهر الطويلة من الحرب، كيف تتابع تسريبات الانقسام في كل طرف؟
4: بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، نحن في دولة تحكمها المؤسسات، يعني ما من شك. صحيح أن الرئيس ترامب يعني هناك استعمال مفرط لقضية قرار السلم وقرار الحرب، وهناك كذلك استعمال من قبل الديمقراطيين لأننا أمام انتخابات، لكن لا تصل هذه الخلافات في النهاية خلافات جوهرية. لكن في إيران القضية تختلف. في إيران أنه في زمن الهدنة وفي زمن مذكرة صحيح بدت بعض الخلافات، التصعيد العسكري بالعكس يوحد القيادة المدنية والعسكرية. لماذا؟ لأن قبل كل شيء لأن المدنيون والعسكريون، لنقول المحافظون والمعتدلون، يؤمنون الآن بأن النظام هو المستهدف وأن هناك قضية فعلا وجودية بالنسبة للنظام الإيراني ويجب أن يتوحدوا. والنقطة الثانية التي تزيل في النهاية الخلافات أو تقلل من أهميتها، هم يعتقدون كذلك بأن فرض الأمر الواقع من قبل الإدارة الأمريكية من قبل الرئيس ترامب هو يضعف كذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية والنظام الإيراني، وبالتالي يجب أن يقفوا صفا واحدا. فأنا أعتقد التعويل على الخلافات داخل إيران هو تعويل مبالغ فيه، وحتى التعويل على أن النظام سينهار أو أن كذلك المواطن والشعب الإيراني سيثور ضد القيادة ليس مؤكدا، لأنه صحيح هناك في النهاية غضب شعبي، هناك مشاكل اقتصادية، لكن أن تترجم إلى في النهاية الثورة ضد النظام هذا لسنا متأكدين
0: طيب.
4: به.
0: بالنسبة لموضوع الولايات المتحدة وكونها دولة مؤسسات وأن هناك قائد عام يصدر الأوامر، ولكن في النهاية هناك انتخابات وهي على الأبواب، ومثل هذه التسريبات الآن يعني إلى حي تضر بلا شك بالصورة التي تسعى الولايات المتحدة لنقلها وإرسالها للعالم. هل برأيك سيكون لها تأثير حقيقي حتى لو لم يكن لها تأثير على الجهة أو الطريقة التي ستتعامل بها على في الأرض، ولكن على الانتخابات؟
4: أتفق معك تماما. يعني هنا بالنسبة للانتخابات أكيد، والقيادة الإيرانية لم تنسى أن المرشد تم قتله، لم تنسى في النهاية بأن القيادات تم قتله، ولذلك هي تريد أن تظهر ولا تريد أن تقدم أي هدية الآن لا للمفاوضات ولا للرئيس ترامب. تريد فعلا، هي صحيح أن لا يمكن أن تلحق هزيمة عسكرية ولا اقتصادية بإيران، لكن يمكن أن تنقل ألم إضافي وهو الألم السياسي، الألم الانتخابي في الانتخابات النصفية.
0: شكرا، شكرا جزيلا لك دكتور حسني عبيدي على هذه المشاركة، وشكرا لسيرجيو دي لابينيا وكذلك للأستاذ عباس أصلاني من الإيراني المحلل الإيراني، وشكرا لكم. إذن هذه جولة أخرى من محاولة فهم ما يجري، ولكن الجدل بشأن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران ومدى قدرتها على تحقيق ما لم تحققه مستمرة، وقد استمرت أكثر من 4 عقود، وتطرح أسئلة بشأن هدف الإدارة الأمريكية من فرض هذه العقوبات. نتابع هذا التقرير معكم.
5: أطلقت واشنطن ما تسميه عملية المنبوذ الاقتصادي، وقالت إن هدفها هو قطع كل شريان حياة اقتصادي لإيران. لتحقيق ذلك صممت الجهاز العصبي لهذه الحرب الاقتصادية، وهو ما حمل اسم العقوبات الثانوية، وهي عقوبات تستهدف أطرافا ثالثة تجري تعاملات مع إيران لا دخل للولايات المتحدة فيها، ولكنها تعاملات تشكل منفذا لإيران من وراء الحصار المشدد على اقتصادها. ولتحقيق هذا الهدف بقطع أكسجين الدعم الإيراني عبر الشبكات الالتفافية العابرة للحدود، تستخدم الولايات المتحدة نظامها المالي وهيمنته في الدورة الاقتصادية العالمية. فحسب الاحتياطي الفيدرالي يستخدم الدولار في نحو نصف المدفوعات الدولية، ويستحوذ على نحو 60% من الالتزامات المصرفية الدولية أو المقومة بالعملات الأجنبية. أمام هذه الأهمية توضع الشركات والأشخاص والكيانات أمام خيارين، إما وقف التعاملات المستهدفة مع إيران أو المخاطرة بفقدان الوصول إلى النظام المالي الأمريكي. استهدفت واشنطن بالعقوبات الجديدة 5 قطاعات هي الطيران والأصول الرقمية والذهب والشحن والتكنولوجيا. ويبدو واضحا هنا أن الهدف هو منع محاولات الالتفاف على العقوبات التي اكتسبت فيها إيران خبرة واسعة. فالقيود الشديدة على وسائل النقل والشحن تجعل عمل أساطيل الظل صعبا ومكلفا، وفي هذه الحالة حتى لو وجدت إيران من يشتري نفطها مثلا، فإن عملية نقله تصبح غير ممكنة أو مكلفة للغاية. أما استهداف الأصول الرقمية التي تمكن من معاملات في الظل وكذلك الذهب، فلأنهما يسمحان بإجراء عمليات مقايضة تمكن من تفادي القيود على تحويل الأموال. وهنا يبدو أن الهدف هو جعل وصول السيولة المالية إلى الدورة الاقتصادية الإيرانية صعبا للغاية. وزارة الخزانة الأمريكية أدرجت نحو 60 شخصا وكيانا وسفينة على قوائم العقوبات، وهددت شركات ومصارف دولية بعقوبات إن هي استمرت في الأنشطة المستهدفة. فحسب توصيف الإدارة الأمريكية تعد هذه العقوبات الأقصى التي تفرض على إيران، لكن يبقى السؤال ما الهدف منها؟ هنا تمضي التصريحات الأمريكية الأخيرة في اتجاهين، الأول يشير إلى أن هدفها إسقاط النظام الإيراني، والثاني يتحدث عن إحداث ضغط كبير يدفع طهران لتقديم تنازلات. عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحديث عن إسقاط النظام بكلمات تشبه ما قاله في بداية الحرب، فقد عبر عن رضاه عن الوضع الآن وقال إن الاقتصاد الإيراني ينهار، وتساءل متى سينتفض الشعب الإيراني ويقاتل. أما وزير الخزانة الأمريكي فقد قال إن الأمر لا يتعلق بالضرورة بانهيار النظام الإيراني رغم أن ذلك قد يحدث، وأوضح أن الهدف الأساسي هو جعل الإيرانيين راغبين ومستعدين للتوصل لاتفاق حقيقي وشامل. وقال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن واشنطن ستواصل ممارسة الضغط الاقتصادي على إيران باعتباره من وجهة نظر الإدارة الأمريكية أفضل طريقة للوصول إلى هدفها النهائي. ونقلت وكالة فرانس بريس عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إن إسقاط الجمهورية الإسلامية في إيران في المتناول حالياً. تتلاحق المؤشرات السلبية للاقتصاد الإيراني وعلى رأسها نسبة التضخم، لكن لحد الآن لا يعرف ما إذا كان تأثيرها بلغ مساحة التأثير السياسي. وقد كان لافتا أن الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أقر بتأثير العقوبات وتحدث عن إصرار مسؤولين آخرين على نفي تأثيرها، وقال إنه لا يعرف كيف يرد عليهم، موضحا أن البلاد في حالة حرب ويجب أن تقبل الظروف التي تفرضها الحرب. وكشف بيزيشكيان عن تراجع الصادرات والواردات بنسبة تراوح بين 25 و35%. يقر الرئيس الإيراني إذن بتأثير العقوبات الأمريكية، لكن إمكانية قياس هذا التأثير ومدى شدته تبقى محدودة، ويبقى الوضع مفتوحا على سيناريوهين: إما تأثير سريع وشديد يظهر في قطاعات حيوية ذات انعكاس اجتماعي كبير، أو تأثير يطول انتظاره ما يمنح فرصة للتأقلم، ولكل منهما تداعيات سياسية مختلفة.
0: وننتقل الآن إلى ملف اليمن والتطورات هناك، إذ أعلنت وكالة الأنباء اليمنية مقتل 4 مدنيين وإصابة 9 في قصف نفذه الحوثيون على تجمع للمدنيين جنوبي تعز. وكانت وسائل إعلام حكومية يمنية أعلنت إسقاط مسيرتين حوثيتين انتحاريتين موجهتين بالألياف الضوئية في جبهة البرح غربية تعز. من مدينة تعز تنضم الآن إلينا مراسلتنا مها علي. أهلا بك مها. إذا نتابع المشهد ونحاول التعرف على الصورة الميدانية الآن في محيط حيفان جنوبي تعز، وكذلك إذا كانت هناك أي تفاصيل بشأن الهجوم المعاكس بدعم من العمالقة. تفضلي.
6: نعم ليلى، المعارك محتدمة وواسعة النطاق تحديدا في جبهات الساحل الغربي لمحافظتي تعز والحديدة، ونحن نتحدث عن محور الجراحي الحيث بعد أن أعلنت القوات الوطنية أو قوات المقاومة الوطنية في الساحل الغربي شن عملية برية هجومية معاكسة من محور الجراحي باتجاه حيث، أو باستخدام القوات البرية، باستخدام أيضا الطيران المسير الذي أعلن المركز الإعلامي للمقاومة الوطنية بأنه يدمر تعزيزات حوثية وصلت إلى ذات الجبهة. القوات التي تشارك في هذا الهجوم هي تشكيلات متعددة ومتنوعة، أبرزها العمالقة التي استخدمتها أمس أو وصلت أمس إلى محور حيث الجراحي، بالإضافة إلى عدد من العربات والآليات القتالية وعربات نقل جند وأفراد، إضافة إلى قوات المقاومة الوطنية التي تضم 3 تشكيلات مسلحة: الزرانيق والمغاوير وأيضا حراس الجمهورية. هذا الهجوم هو الأوسع والأعنف والمحتدم، هو بحسب يراه مراقبون عسكريون بأنه يمهد لمرحلة تالية من المواجهة الحالية التي بدأت قبل أيام في جبهات الساحل الغربي التابعة لمحافظتي الحديدة وتعز. نتحدث أيضا عن استمرار وصول التعزيزات العسكرية إلى هذه الجبهة مع إعلان تقدم نوعي في هذه الجبهة بحسب ما أعلن المركز الإعلامي للمقاومة الوطنية في الساحل الغربي. في جبهات المدينة نتحدث عن 3 جبهات مشتعلة في الريف الغربي، في كذلك الشرق وأيضا في الجنوب، ولكن العنوان الأبرز لهذه المواجهة يتمثل في الريف الغربي لمدينة تعز، حيث تدور مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني وعناصر جماعة الحوثي في هذه الجبهة دون الإعلان عن تقدم أو حسم أي موقع في هذه الجبهة منذ أيام، إضافة إلى المواجهات التي اندلعت فجر أو بعد منتصف الليل في الجبهة الشرقية لمدينة تعز، تحديدا القصر الجمهوري، إثر محاولة جماعة الحوثي تنفيذ عملية تسلل في هذه الجبهة. القوات المسلحة التابعة لمحور تعز العسكري قالت إنها صدت هذه العملية، تلا ذلك تبادل قصف مدفعي عنيف بين الجانبين استمر لحوالي ساعة. في الجبهة الجنوبية والتي كنت قد أشرت إليها ليلى، جبهة حيفان تحديدا، وكالة سبأ أعلنت أن القوات هناك سيطرت على بعض المواقع والتباب الحاكمة والتي توفر لهذه القوات سيطرة نارية وأفضلية عسكرية في هذه الجبهة. نعم. الوضع الإنساني متفاقم حقيقة، وحركة النزوح ما تزال مستمرة. مكتب الشؤون الإنسانية أعلن عن نزوح أكثر من 1700 أسرة بالإضافة إلى استمرار عمليات النزوح.
0: أشكرك جزيلا مها علي على هذه التفاصيل من تعز، ولابد أيضا ربما من المتابعة على الخارطة التفاعلية لنفهم المواقع التي تمت فيها هذه الإصابات في غرب وجنوب تعز. مع محمود الزيبق، تفضل محمود.
7: شكرا لك ليلى، ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذا نحن نتحدث عن عمليات في جنوب وغرب اليمن حتى نقترب أكثر من المشهد. هذه العمليات تبعا لما قالت أنه الحكومة اليمنية هي عمليات تأتي من هذه المناطق التي تسيطر فيها قوات الحوثيين من هذه الاتجاهات، و تتجه في هذا الاتجاه. الهدف منها الأساسي هو قطع هذا الطريق ما بين تعز وميناء المخا، وبالتالي الوصول إلى إما منطقة ميناء المخا أو حتى إلى مناطق، طبعا كما تلاحظون منطقة ميناء المخا هي آخر منطقة ما بعد مضيق باب المندب هنا عندما يتسع البحر الأحمر. طبعا ربما تحاول قوات الحوثيين وفقا لما أعلنته الحكومة اليمنية الوصول إلى هنا وقطع الطريق، أو ربما الوصول إلى مرتفعات جبلية مطلة على باب المندب، وبالتالي محاولة ربما استهداف السفن في باب المندب. طبعا نحن نتحدث عن رؤية الحكومة اليمنية. الآن نتجه إلى تعز بشكل أقرب حتى نرى واقع المعارك هناك. طبعا سمعنا مراسلتنا تحدثت عن معارك واسعة في القسم الغربي هنا، سواء في جبل حبشي، مقبنة، حيس، ووصولا إلى جنوب الجراحي، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية يعني بدء معارك جديدة. طبعا كان هناك في هذه المعارك، جزء من هذه المعارك كان هناك محاولات استهداف بقوارب مفخخة، قالت القوات اليمنية إنها استهدفتها، أحدها كان يتجه إلى ميناء المخا وأحدها إلى جنوب ميناء الخوخة، أرسلتها قوات الحوثي وتم تفجيرها وفقا للحكومة اليمنية. أيضا طائرات درون تم استهدافها هنا في هذه المنطقة، طائرتي درون أعلنت القوات اليمنية عن إسقاطها، بينما يتحدث الحوثيون عن تقدمهم وعن فتح جبهات جديدة هنا في عدة مناطق ربما لإشغال القوات اليمنية. إذا نحن نتحدث عن هجوم من اتجاهين، من هذا الاتجاه ومن هذا الاتجاه حول تعز كما تلاحظون، من الشمال، الشمال الشرقي والشمال الغربي. طبعا هذه المنطقة، منطقة الضالع، تتبع للقوات الحكومية، لكن هناك هجمات على حيفان كما سمعنا الهجوم من مراسلتنا على هيجة العبد، أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين. طبعا ضمن كل هذه المعارك المستمرة كما أشرنا في غرب تعز وفي جبهة أخرى هنا في جنوبها، هذه المعارك أسفرت عن عمليات نزوح كما أشارت المراسلة وفقا لمكتب الأمم المتحدة إلى 1790 أسرة نزحت حتى الآن جراء هذه المعارك الدائرة، هذه الحركة منذ 3 من سبتمبر الماضي قبل أيام. نعود إلى ليلى لمتابعة تفاصيل المشهد أيضا.
0: نعم، وفي كل يوم التصعيد مستمر وهناك أخبار جديدة عن المواجهات. أشكرك محمود، وسنتابع إذا بحث هذا الملف مع مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. أهلا وسهلا بك سعيد. طبعا التصعيد الآن

0: لكن المستجد هو دخول قوة العمالقة كقوة داعمة، وهي أصلا كانت في مسرح العمليات قديما، هذه كانت جبهتها، جبهة الساحل، كانت العمالقة موجودة من قبل، ثم سحبت إلى عدن وبعض المناطق الجنوبية، عادت بعض أفرادها الآن كتعزيزات. لكن الشاهد هو الهجوم المعاكس الذي أعلنت عنه القوات الحكومية في جبهة الجراحي. جبهة الجراحي بوابة مهمة توصل إلى الزبيد ومن ثم الحديدة، هذا يعطي أيضا، هي تقع في وسط ما بين زبيد شمالها وجنوبها حيس، فحيس هي المنطقة التي الآن تتعرض لضغط من الحوثيين ومحاولات لقطعها والدخول إلى الساحل. القوات الحكومية حركت بعض أفرادها وقواتها للالتفاف باتجاه الجراحي. الجراحي معنى هذا إذا تحقق أي اختراق في الجراحي الذي يسيطر عليه الحوثيون، معنى هذا أنهم اقتربوا إلى زبيد، وزبيد توصل إلى الحديدة، وكل هذه المناطق أصلا هي جنوب الحديدة. لذلك الهدف عند الحوثيين كما أعلنت الحكومة أنهم يريدون أن يطوقوا باب المندب حسب كلام رئيس مجلس القيادة أمس. في المقابل القوات الحكومية اتخذت هذا الإجراء العسكري الالتفافي بحيث تخفف عن الضغط على حيس وتحقق أي اختراق في منطقة الجراحي. في المقابل حيفان اليوم مسيطرة على التباب، وهي تباب حاكمة أو مرتفعات حاكمة، تعطي مساحة كبيرة للمناطق التي تصل عدن تعز لحج، وهي مناطق بعضها للناس لحركة السكان وبعضها للإمدادات بأمانها. لذلك إطلاق الصاروخ الذي اطلق على هيجة العبد وقتل 4 أفراد و9 من المواطنين هو جاي تحت ضغط الهجوم الذي وقع في حيفان. حيفان أيضا تطل على، يعني لها اتصال بالحوبان وهي معقل الحوثيين في تعز والراهدة، وهذه كلها أيضا تعمل هي قطع خطوط إمدادات للحوثيين بطريقة غير مباشرة.
1: الحكومة يعني تعلن بشكل صريح أن يعني الهدف هو الوصول إلى باب المندب، وساقت عدة يعني روايات في هذا الصدد، والآن محاولة قطع الطريق على هذا الهدف إلى أي حد؟ هل هناك مؤشرات؟
0: تصار المعلومات تصلنا من جانب الحكومة أنهم يحققون اختراقات كبيرة، لكن الواضح أن هناك عملية قد تكون أوسع من هذه العملية قادمة. الحوثيون حتى الآن يلوذون بالصمت الرسمي، يعني لم يعلنوا عدا تصريحات خفيفة. المؤشرات هناك نجاح للحوثيين في مثلا منطقة الكدحة، وهي منطقة تماس من زمان، هي منطقة تماس، لكن في المقابل الحكومة تقول أنها حققت مكاسب استراتيجية على صعيد إفشال هذا المخطط الذي يسعى إليه الحوثيون.
1: أشكرك جزيلا محرر الشؤون اليمنية في الجزيرة سعيد ثابت، شكرا جزيلا. ننتقل الآن إلى الملف الروسي الأوكراني، إذ أفاد مراسل الجزيرة بوصول ستيف ويتكوف وجارد كوشنر مبعوثي الرئيس الأمريكي إلى العاصمة الروسية موسكو. ميدانيا قالت وزارة الدفاع الروسية إنها نفذت ضربات على منشآت للبنية التحتية للنقل تحديدا في أوكرانيا. وفي المقابل قال الرئيس الأوكراني إن استهداف روسيا للمطارات رد فعل على الاستعداد لاحتمال هبوط طائرات أمريكية في مطار كييف أو بروسل. من كييف ينضم إلينا أسد الله الصاوي، ومن موسكو مدير مكتب الجزيرة زاور شوج، أهلا بكما. وأبدأ معك من موسكو زاور، التي تستقبل هذين المبعوثين الأمريكيين، ودلالة ما تفعله وتقول كييف أن موسكو تفعله استباقا لهذه الزيارة. أولا، ماذا نعرف عن تحركات المبعوثين حتى الآن واللقاءات التي أجراها، وأيضا ما تقوله الجهات الروسية بشأن التصعيد؟
2: نعم ليلى، ويتكوف وكوشنر توجها من مطار فنوكوفا المطار الحكومي هنا في موسكو.

0: موسكو باتجاه الكرملين بانتظار طبعا اللقاء الذي سيجمعهما بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. هي الزيارة الثالثة لويتكوف وكوشنر في إطار المساعي الأمريكية للوساطة بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء هذه الحرب الدائرة على مدار 4 سنوات ونيف. بالنسبة لموسكو طبعا استبقت الزيارة وواجهت رسائل واضحة، وهذا ما تتحدث عنه كل مراكز الخبراء هنا، بأن موقف روسيا واضح على الجانب الميداني. ستستمر في روسيا في عملياتها العسكرية حتى تحقيق أهدافها في حال لم ينجح المسار التفاوضي، وأن شروط الهدنة وقف إطلاق النار تحددها روسيا ولا يحددها أي طرف آخر. ولذلك شاهدنا اليوم ليلة حقيقة موجة ضربات واسعة بالصواريخ والمسيرات باتجاه مواقع أوكرانية على مختلف المساحات في أوكرانيا. على الجانب السياسي أيضا الكرملين ليلى استبق هذه الزيارة بالإعلان عن موقفه وتمسكه بمبادئ التسوية التي وضعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل سنتين، والتي اشترط فيها لوقف إطلاق النار وإيقاف الحرب سحب القوات الأوكرانية من المقاطعات الأوكرانية الأربعة التي ضمتها روسيا في بداية الحرب إلى أراضيها، وأيضا الالتزام والتزام أوكرانيا بما تريده روسيا فيما يتعلق بحيادتها وأن لا تكون دولة نووية ونزع سلاحها، وأيضا ضمان حقوق الناطقين باللغة الروسية. طبعا بالنسبة لموسكو، وهذا ما قاله المتحدث باسم الكرملين أمس، لا ليس لديها أوهام من أن هذه الزيارة سوف تحقق نجاحا مباشرا واختراقا للعملية التفاوضية، سيما وأن هناك استياء من قبل موسكو لتغيير الموقف الأمريكي، بمعنى أن روسيا بنت بشكل كبير على اتفاقيات أنكوريج، القمة التي جمعت بوتين وترامب في ألاسكا الصيف الماضي قبل عام تقريبا، والتي قال بوتين حينها أن روسيا تقدمت بتنازلات كبيرة نزولا عند الطلب الأمريكي، ولكن يبدو أن الجانب الأمريكي اعتبر ما تم التوصل إليه في أنكوريج بحسب ما قاله الروس ليس اتفاقات واضحة، وإنما هي مقترحات قابلة للأخذ والرد والنقاش. وبالتالي موسكو تريد كما قال الكرملين خطة واضحة ولوضعها على طاولة قابلة للتنفيذ تلائم موسكو بالدرجة الأولى. نعم ليلى،
1: إذن هذا ما تريده موسكو. زاور أشكرك على هذه التفاصيل، ولكن ماذا تريد كييف؟ أسد الله الصاوي، ما هي آخر الأخبار وهل هناك تصريحات جديدة بشأن هذا الأمر؟
2: إضافة إلى ما قلته ليلى من تصريحات للرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، خرج قبل قليل مدير مكتب زيلينسكي كيريلو بودانوف في تصريحات لوسائل الإعلام، وأوضح أن أوكرانيا عرضت هدنة فعلية لمدة 4 أيام في الضربات في الداخل الروسي وعلى خطوط الاشتباك في الأراضي الأوكرانية، وأن هذا العرض وصل إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولم يرد عليه. وبالتالي إضافة إلى ما قاله زيلينسكي بالأمس من أن أوكرانيا عرضت وقف الهجمات الجوية لمدة 4 أيام، هذه تفاصيل جديدة عن العرض الأوكراني. الحديث كان عن هدنة كاملة وروسيا لم ترد عليها. هناك رد واحد روسي بحسب المسؤولين الأوكرانيين نراه في هذه الغارات الروسية المستمرة على كييف وحدها منذ منتصف ليلة أمس، 4 غارات روسية على الأقل وعلى مناطق أخرى، ولدينا قتلى وجرحى. وبالتالي أوكرانيا تعتبر أن روسيا لا تمد يدها بإيجابية أو بمحاولة لتأسيس السلام على هذه المحاولات الأوكرانية، وبالتالي هم ينتظرون وصول جاريد كوشنر وستيف ويتكوف وما سيحملانه من معلومات بعد لقائهما بالرئيس الروسي. هذا قد يرجح ما إذا كانت الأمور تتجه إلى الانفراج أم لا.
1: أشكرك أسد الله الصاوي على هذه التفاصيل. ونبقى في الملف الروسي الأوكراني، إذ تحاول موسكو اختراق أهم الدفاعات الأوكرانية شرقية البلاد والمعروفة بحزام القلاع. فما هي هذه الدفاعات؟ لماذا تسعى موسكو جاهدة للسيطرة عليها؟ المزيد في هذا التقرير للزميل عبد الله سكرة.
3: H20 طريق سريع يشق مقاطعة دونيتسك شرقية أوكرانيا، لكنه تحول اليوم إلى طريق حياة أو موت وإلى خط رئيسي في واحدة من أهم معارك الحرب. هجمات روسية مكثفة على محور يمتد من الشمال إلى الجنوب تستهدف ما يعرف بحزام القلاع، العمود الفقري للدفاعات الأوكرانية في الشرق. لكن ما هو حزام القلاع؟ ولماذا تحاول روسيا اختراقه؟ حزام القلاع هذا سلسلة دفاعية تمتد لنحو 50 كيلومترا، تضم سلوفيانسك وكراماتورسك ودروشكيفكا وكوستيانتينيفكا، ويربط بينها طريق H20 الذي يعد خط الإمداد البري الرئيسي لهذه المدن. تضغط موسكو اليوم على هذا الحزام من عدة اتجاهات. شمالاً تحاول الاقتراب من سلوفيانسك من الشرق والجنوب الشرقي بعد تعثر محاولاتها السابقة للتقدم عبر ليمان، بالتزامن مع ضرب الجسور والطرق وخطوط الإمداد بالقنابل الانزلاقية والمسيرات والصواريخ في محاولة لتهيئة ساحة المعركة وعزل الدفاعات الأوكرانية. وجنوباً انتقلت المعركة إلى داخل مدينة كوستيانتينيفكا، حيث تتسلل مجموعات روسية صغيرة إلى أجزاء منها، لكن القوات الأوكرانية ما تزال تحتفظ بمواقع في شمال المدينة وشمال غربها، فيما لم تتمكن القوات الروسية الرئيسية حتى الآن من تثبيت معظم اختراقاتها. وبالتوازي تحاول القوات الروسية الالتفاف على الحزام من الجنوب الغربي عبر دوبروبيليا، إلا أن هجمات أوكرانية مضادة استعادت بعض المواقع في المنطقة. روسيا تسيطر بالفعل على نحو 80% من مقاطعة دونيتسك، بينما حدد بوتين نهاية العام موعداً للسيطرة على كامل المقاطعة، لكن معهد دراسة الحرب يستبعد أن تتمكن القوات الروسية من تحقيق ذلك بالوتيرة الحالية، بينما تتحدث كييف عن تعبئة روسية لنحو 300,000 جندي إضافي بعد انتخابات مجلس الدوما في سبتمبر. أما زيلينسكي فيقول إن خسائر روسيا منذ بداية العام بلغت نحو 267,000 عسكري، وإن ما بين 70 و80% من الخسائر الروسية تقع على محور كوستيانتينيفكا، إلا أنه تحدث أيضاً عن فجوة تمويلية في ميزانية الدفاع تبلغ نحو 27 مليار دولار هذا العام تحتاج أوكرانيا إلى سدها لمواصلة الحرب.
1: طبعاً كل هذا ينعكس على الاقتصاد، وهذا ما سنتناوله في هذه النافذة الخاصة، ونسلط فيها الضوء على تصاعد مشتريات آسيا من نفط الشرق الأوسط، والتفاصيل معك منى، تفضلي.
4: شكراً ليلى، أهلاً بكم في هذه النافذة الخاصة. لا تتوقف شهية مصافي التكرير في أكبر بلدين مستوردين للنفط في العالم حتى في أكثر الظروف اضطراباً، الأمر الذي يدفع أسعار النفط للارتفاع. ومع بدء الحرب كانت المنافسة الآسيوية عاملاً ضاغطاً على المشترين الآخرين من أوروبا، لكن هذه المرة باتت المنافسة داخل آسيا نفسها. فإلى أي مدى تعتمد دول مثل الصين والهند على نفط الشرق الأوسط؟ دعونا نتابع حجم الاعتماد كبريات الاقتصادات الآسيوية على الإمدادات النفطية القادمة من المنطقة. نبدأ باليابان الأكثر اعتماداً على نفط المنطقة بما يصل إلى 95%. أما كوريا الجنوبية فيبلغ اعتمادها على المنطقة نحو 70%. تليها الهند بنسبة تصل إلى 60%، ثم الصين بما يصل إلى 54%. جدير بالذكر أن الإمدادات النفطية المارة عبر هرمز قبل الحرب بلغت 20 مليون برميل يومياً، وتراجعت إلى نحو 8 ملايين برميل يومياً في الأسبوع الماضي كما تظهر بيانات بلومبرغ. ومعنا من لندن الدكتور صادق الركابي، مدير البحوث الاقتصادية بالمركز العالمي للدراسات التنموية. أهلاً ومرحباً بك دكتور. إذن مع تكثيف آسيا شرائها واستعدادها لدفع أسعار أعلى للحصول على النفط، إلى أي مدى تتأثر اقتصادات مثل أوروبا خاصة وأنها تتنافس على ذات الموارد؟
5: نعم، تحية لكم. بالفعل هذا الأمر والتنافس الصيني الهندي المحموم للحصول على كميات من نفط الشرق الأوسط أثر بشكل واضح على معدلات تشغيل المصافي في أوروبا، لأنها أجبرت الآن أو هي أمام خيارين، إما أن تخفض هذه المعدلات حتى يكون هناك عملية استمرارية في عملها لنقص الكميات، أو أن تقلل من هوامش التكرير، يعني تقلل من أرباحها، وبالتالي هذا يؤثر حتى في أدائها وينعكس على يعني استمرارية عملها. الأمر أيضا ينعكس حتى على المستهلك النهائي، لأن عملية صعوبة الحصول على الكميات سوف ترفع من الأسعار. نحن في بريطانيا رأينا ارتفاعات كبيرة الآن على سعر البنزين، وهذا أثر حتى في حركة الأسواق. الكثير الآن من الشركات في أوروبا تحاول أن تقلل من نشاطها الصناعي، ورأينا انعكاس هذا واضح على الاقتصاد الألماني والإيطالي، حيث تراجعت معدلات الإنتاج الصناعي بشكل واضح. إذن هذا الأمر سوف يكون ككرة الثلج التي تكبر شيئا فشيئا وتؤثر في أداء الاقتصاد الأوروبي بشكل واضح.
4: هذا فيما يتعلق في الاقتصاد الأوروبي. لو ذهبنا تحديدا إلى الصين والهند وهذا السباق المحموم في شراء النفط البرازيلي والكندي والأمريكي، هل تقول هذه البدائل أو السباق لشرائها أن نفط الشرق الأوسط لم يعد كافيا؟
5: لا، هو كافي، يوجد يعني طاقة فائضة إنتاجية في الشرق الأوسط، ولكن الآن الدول بدأت تسعى إلى الحصول على النفط المضمون بغض النظر عن الكلفة. وهناك عامل أيضا يتعلق بالعامل الفني في المصافي الآسيوية، لأنه في بداية شهر أكتوبر ومنتصف نوفمبر تنتهي مثلا بالنسبة للمصافي الصينية المدة الممنوحة للمصافي الصغيرة التي تمنحها الحكومة للحصول على النفط بالأسعار الفورية، وهذا أدى إلى يعني هذا السباق المحموم الآن. وأيضا عامل يتعلق بالصيانة الدورية التي تؤدي إلى توقف جزئي لعمل هذه المصافي في فترة الشتاء، لذلك تعمل هذه المصافي على الحصول بشكل أسرع على هذه الكميات، وهذا أدى إلى تنافس هندي صيني تحديدا بالنسبة للمشتقات النفطية.
4: وإن كانت هذه اقتصادات كبرى مثل الصين والهند، لكن إلى أي مدى ستستطيع أن تستمر بشراء النفط بهذه الأسعار المرتفعة دون أن يؤثر ذلك على نموها الداخلي؟
5: يعني الصين تستطيع امتصاص صدمة الأسعار، لأن أولا لديها يعني خزين مالي كبير، ولديها خزين احتياطي من النفط أيضا كبير، ومصافيها تستطيع يعني أن تحصل هوامش تكرير أعلى من نظيرتها الهندية. الهندية التي ستكون متأثرة، لأنها أولا عملية حصولها على النفط ليس كما تحصل عليها الصين. الصين لديها أنابيب روسية، والأسعار للنفط الروسي خارج نطاق الأسعار للتسعير العالمي. والهند تستطيع أن تحصل على النفط ولكن بكميات يعني بكلفة أكبر ووقت أطول، وهذا أدى إلى يعني تراجع قيمة الروبية الهندية، وأدى أيضا إلى خطط ترشيد واضحة بدأت تنعكس على أداء الاقتصاد الهندي.
4: طيب، إلى أي مدى هذا التنافس الحاد من الممكن أن يدفع اليابان وكوريا الجنوبية للبحث عن مصادر بديلة بعيدا عن الخليج، وإلى أي مدى هذا واقع على المدى القصير؟
5: يعني اليابان وكوريا الجنوبية هم أيضا متأثرين بشكل واضح، لأن طبيعة النفوط التي يريدون الحصول عليها هي مختلفة بعض الشيء عن نفوط الولايات المتحدة الأمريكية. تحصل اليابان وكوريا الجنوبية على نفوط خام متوسطة وثقيلة، وهذه تناسب مصافيها. الآن هم قاموا بتعديل بعض المصافي للحصول على النفوط من الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وغيرها من الدول، ولكن الكلفة بدأت تنهك الاقتصاد، ورأينا انعكاس هذا الأمر على الاقتصاد الياباني. السيولة في اليابان بدأت تقل حتى أنهم اضطروا إلى بيع سندات أمريكية، وأيضا الأداء الكوري الجنوبي. كما أن هذه الدول مرتبطة بعقود مع دول الخليج، عقود طويلة الأجل لا يمكن فسخها حاليا، ولكنهم يريدون الحصول على الكميات حتى يضمنون استمرار أداء عمل المصافي وأن لا يكون لديهم أزمات وقود تنعكس على المستهلك في النهاية.
4: مع استمرار هذا التوتر في المنطقة، أي الدول هي التي من الممكن أن تكون عرضة للخسارة أو التأثر أكثر في ظل هذا الوضع؟
5: يعني دول في آسيا كباكستان وسريلانكا قد تكون متأثرة، لأنها تعتمد بشكل كبير على استيرادات النفط. وأيضا دول في منطقتنا العربية كجمهورية مصر العربية قد تتأثر بهذه الارتفاعات، لأنها أيضا يعني تعتمد على واردات المشتقات النفطية. في اقتصادات أوروبا تحديدا ألمانيا وإيطاليا شهدنا تأثر واضح بالنسبة لأداء الشركات، إفلاس عدد كبير منها، إغلاق مصانع، لذلك هذه الدول تحديدا تعتمد على الاستيرادات من المشتقات النفطية وعدم قدرة على استيعاب الكلفة العالية هي التي تكون متأثرة بشكل واضح.
4: طب دكتور صادق، أيضا مع تصاعد هذا الوضع في مضيق هرمز، أي دول من شأنها أن تعوض بشكل أسرع من غيرها لربما هذا النقص في الإمدادات؟
5: يعني الولايات المتحدة الأمريكية، نعم الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية تستطيع، والإمارات أيضا لأنها لديها بدائل. الولايات المتحدة الأمريكية يعني خطوط مفتوحة ولكن تأخذ وقت حتى تصل. البرازيل أيضا يمكن أن تعوض هذا النقص،
4: لكن أيضا لديها
5: قدرة إنتاجية عالية. نعم لديها مشكلة وقت. الخيار الأفضل الآن هو المملكة العربية السعودية والإمارات، لأن لديهم السعودية خط شرق غرب والإمارات خط الفجيرة حبشان، وهذه بدائل جيدة وقريبة بالنسبة لآسيا وحتى لأوروبا، لذلك هم الأكثر قدرة الآن على التعويض.
4: يعني القصد بأن التعويل الآن على مسارات برية بعيدا عن هرمز،
5: حتى مسارات بحرية عن طريق البحر الأحمر وإلى قناة السويس بالنسبة لأوروبا، وباب المندب بالنسبة للسعودية، وأيضا الفجيرة حبشان يعني يصل إلى آسيا بشكل سريع، ليس بالضرورة أن يكون بريا، ولكن بدأت بعض الدول تعتمد على الخطوط البرية مثل العراق الذي بدأ ينقل النفط بالحوضيات من البصرة إلى كركوك ثم من كركوك إلى جيهان، وكذلك عبر موانئ سورية ولكن ليس بكميات كبيرة.
4: السيناريو الأكثر خطورة المقبل في المرحلة القادمة برأيك؟
5: يعني السيناريو أن يعني تستمر إغلاق مضيق هرمز لفترة أطول، لأنه يستنزف احتياطيات الدول النفطية. حتى الولايات المتحدة الأمريكية المنتجة رأينا تراجع كبير في الاحتياطيات، وأن يكون لدينا تزامن في شتاء قارس مع استمرار إغلاق مضيق هرمز، وهذا يؤثر علينا في أوروبا بشكل واضح.
4: دكتور صادق الركابي، مدير البحوث الاقتصادية بالمركز العالمي للدراسات التنموية، كنت معنا من لندن. مشاهدينا الكرام، نهاية هذه النافذة الاقتصادية، عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
1: شكرا جزيلا منى، وساعة إخبارية جديدة نجدد فيها التحية والترحيب بكم في هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني، كذلك الوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان، وطبعا في اليمن كذلك التطورات نتابعها أولا بأول. في التفاصيل، أفادت وكالة تسنيم أن قوات أمريكية استهدفت بالصواريخ ناقلة نفط إيرانية على بعد 6 أميال بحرية من جزيرة خارك، مشيرة إلى أن الحادثة لم يسفر عن خسائر بشرية. وكان الرئيس الأمريكي قال إنه قد يضرب جبل رأس الفأس في إيران قريبا، وأضاف أن هناك بدائل كثيرة لمضيق هرمز، وأن شاحنات النفط تمر عبر سوريا، وأنه يجري إنشاء كثير من أنابيب نقل النفط في منطقة الشرق الأوسط. في الأثناء، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف 3 كيانات، بينها بنك جولدن جلوبال في تركيا. أما على الجبهة اللبنانية، فقالت وزارة الصحة أن 4 أشخاص استشهدوا وأصيب 32 في غارات إسرائيلية على جنوب وشرق لبنان الليلة الماضية. أما الجيش الإسرائيلي فقال إنه هاجم عناصر وبنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان ردا على إطلاق مسيرة باتجاه قوته مساء أمس. وفي الشأن اليمني، أعلنت القوات الحكومية اليمنية بدء هجوم معاكس في جبهة جنوب الجراح بدعم من قوات العمالقة. وأعلنت وسائل إعلام حكومية يمنية إسقاط مسيرتين حوثيتين انتحاريتين موجهتين بالألياف الضوئية في جبهة البرح غرب تعز. نبدأ بالملف الإيراني الأمريكي، ومعنا من طهران مراسلتنا رانيا قاسمي، ومن واشنطن ينضم إلينا أحمد الرهيد. نجدد التحية رانيا وأحمد، أبدأ معك رانيا، ونحن نتابع ما كانت وكالة تسنيم أعلنته، هل نعتبر الآن أن هناك رد رسمي من الجانب الإيراني باستهداف سواحل خارك؟ طبعا نقلت النفط هذه على بعد 90 كيلومتر كما ذكر، ولكن هل تعتبره إيران استهدافا لخارك أيضا؟
6: ليلى، حتى الآن لا يوجد أي تعليق رسمي على هذا الحادث الذي طال ناقلة نفط قبالة سواحل جزيرة خاركا الإيرانية، يعني حتى الآن لم تؤيد أو حتى تنفي أي جهة رسمية في إيران هذا الحادث. لا نعرف بعد ما إذا كان هذا الأمر له علاقة ربما بالرد الإيراني المتوقع على مثل هذا الحادث، ولكن يعني حتى الآن ما لدينا هو تأكيدات من قبل وكالات الأنباء الإيرانية الرسمية، وكان آخرها تسنيم بأن ناقلة نفط تعرضت لاستهداف بأربع مقذوفات من قبل القوات الأمريكية. هذه الناقلة كانت في منطقة مرسى الجزيرة على بعد 6 أميال من جزيرة خارك عندما تعرضت للاستهداف، ولكن هذا الاستهداف لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية، وأنه تم إجلاء طاقم السفينة الناقلة والتي كانت قد وصفتها أيضا أحد وسائل الإعلام الإيرانية بأنها ناقلة صغيرة. هذا التطور يأتي في ظل يعني تصاعد التوتر العسكري وأيضا الاقتصادي ما بين إيران والولايات المتحدة بعد موجة الضربات المتبادلة ما بين الجانبين، والتي كانت ترى طهران في أن هذه الضربات هي محاولة من قبل الولايات المتحدة لتقويض سيطرتها على مضيق هرمز، وهذا ما عاد المتحدث باسم الجيش الإيراني ليؤكد عليه، ولكنه قال أن الولايات المتحدة بما تقوم به من ما وصفه بالبلطجة لن تستطيع أن تضعف السيطرة الإيرانية. هناك إصرار وتمسك إيراني كبير ب يعني فرض السيطرة والإرادة الإيرانية على مضيق هرمز. هناك تأكيدات على أن إيران تستعد لمختلف السيناريوهات، حتى أن الأدميرال حبيب الله السياري يعني قائد أركان الجيش الإيراني كان قد أكد هو أيضا اليوم على أن هذه الحرب التي تخوضها إيران هي حرب إرادات وتحمل الصعوبات، وقال أن إيران يعني حققت نجاحات في هذا الأمر بأن لديها قدرة كبيرة على التحمل. إيران تعول على هذا العامل، قدرتها على تحمل الظروف الاقتصادية والعسكرية الصعبة والاستمرار في ظل هذه الظروف. هذا أيضا ما أكد عليه النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف، والذي قال أن بلاده وضعت استراتيجية لتستبق أي خطوات للولايات المتحدة التي وصفها بالعدو، والذي أكد أنها يعني فشلت في يعني تحقيق أهدافها العسكرية، وأن بسبب يأسها من تحقيق أهدافها العسكرية اتجهت نحو الحرب الاقتصادية. ولكنه قال أيضا في هذا الإطار أنه بالإمكان تجاوز هذه المرحلة، وأن الظروف لن تكون أصعب من الظروف التي يعني مرت بها إيران خلال قيام الولايات المتحدة باتخاذ وتنفيذ إجراءات وسياسات ضغوط قصوى على إيران، ولكنه حذر من أن الاتجاه الآن للولايات المتحدة هو باتجاه ضرب النسيج المجتمع الإيراني، ولذلك قال أنه يجب الحفاظ على رأس المال المجتمعي من محاولات إثارة الفتنة والخلافات في الداخل. ليلى،
1: أشكرك رانيا، وأنتقل إليك أحمد مرة أخرى. يعني ما زال وقت مبكر وننتظر طبعا ردود فعل من واشنطن. ماذا لديك حتى الآن أحمد؟
7: حتى هذه اللحظة لا تعليق ليلى بشأن هذه الضربات التي أعلن عنها في إيران. القيادة المركزية الأمريكية لم تعلق، ولا كذلك المسؤولون الأمريكيون. كما أشرت، الوقت ما يزال مبكرا هنا في العاصمة واشنطن، ولكن التأكيدات الأخيرة كان يقول فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على المضيق بالكامل، وأن الاشتباكات مع إيران في المضيق توقفت. وهو عندما يقول ذلك يريد أن يؤكد بأن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على المضيق، وذلك بدليل أنه لا اشتباكات في الوقت الراهن، كما قال في آخر تصريحاته من البيت الأبيض يوم أمس. بذلك أيضا الرئيس الأمريكي كان قد قال بأن الولايات المتحدة قد تستهدف قريبا موقع جبل الفأس، هذا الموقع المحصن والذي يحوي منشآت نووية كما تقول الإدارة الأمريكية في أعماق بعيدة في باطن الأرض. يقول ترامب إن الولايات المتحدة تراقبه عن كثب وستستهدفه إذا رصدت أي نشاط، بل في تصريحاته الأخيرة يقول إننا قد نستهدفه قريبا. وبالتالي هو يقول إن هذا الموقع النووي الآن على قائمة الأهداف الموضوعة أمام ترامب، وربما القيادة المركزية الأمريكية تتهيأ لذلك عندما يقول الرئيس الأمريكي ترامب إنه قد يستهدفه قريبا. هذا يعني أن البنتاغون ما يزال يقدم خيارات متعددة لترامب في حال أراد العودة للعمليات العسكرية الكبرى. ترامب في الوقت ذاته يرفض أن توصف أو يوصف ما يجري بين الولايات المتحدة وإيران بأنها حرب، يقول هذه عمليات عسكرية، بل يصفها أحيانا بأنها عمليات عسكرية محدودة، ويضيف بأن الهدف منها هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي. بينما تجادل وسائل إعلام أمريكية بأن ما يجري وهذا الوضع المستمر منذ نهاية شهر فبراير الماضي وسقوط جنود أمريكيين لا يمكن أن يوصف فقط بأنه عمليات عسكرية محدودة، وهذه التأثيرات سواء الميدانية وكذلك الاقتصادية التي يواجهها الأمريكيون بفعلها هنا في الولايات المتحدة. بكل الأحوال أيضا بالمقابل تستمر وزارة الخزانة في تطبيق مزيد من العقوبات على مؤسسات وكيانات تقول إنها تتعامل ماليا مع إيران، آخرها مؤسسات في تركيا، ثلاث مؤسسات. ولكن السفيرة الأمريكية لدى تركيا قال إن هذه العقوبات لا تستهدف تركيا كحكومة، وإنما تستهدف فقط هذه المؤسسات التي قال إنها تتعامل مع الحرس الثوري الإيراني وتتعامل مع السلطات الإيرانية. وبالتالي تريد الولايات المتحدة في هنا في في في هذه النقطة في أن تفصل بين هذه العقوبات التي تستهدف فيها مؤسسات اقتصادية في تركيا، وتقول إنها لا علاقة لها بمسألة العقوبات التي تفرض على الدول. أيضا الوزارة تقول إن هناك استجابة من قبل الدول الأوروبية في مسألة تشديد هذه العقوبات على إيران والانضمام لما أطلقت عليها عملية المنبوذ اقتصاديا. أيضا في الأثناء تستمر التأكيدات من قبل المسؤولين الأمريكيين بأن تدفقات النفط مستمرة عبر المضيق، وفي هذا إشارتان. الأولى أن الولايات المتحدة تقول إنها تضعف الورقة التفاوضية في مضيق هرمز من يد إيران، وأيضا تقول إن التأثيرات الاقتصادية لهذه الحرب في طريقها إلى التقليل منها من خلال هذه التدفقات من النفط والغاز عبر المضيق.
1: أشكرك جزيلا أحمد الرهيد على هذه التفاصيل، سواء ما أوردته أنت أو أوردته رانيا، سنحاول تحليله ومعرفة ما يكمن وراءه. معنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط. أهلا وسهلا.
8: أهلا ليلى.
1: دكتور، عندما يتم استهداف ناقلة نفط على بعد 6 أميال بحرية فقط من جزيرة خارك، يعني نتحدث عن نطاق جدا ضيق، ما الذي تفعله واشنطن؟ هل تتعمد يعني البقاء على هذه المسافة؟ هل هذا أمر محسوب، خط أحمر محسوب، أم هي يعني إعداد تدريجي للوصول إلى الجزيرة نفسها؟
8: ليلى، منذ أن قامت الولايات المتحدة بقصف ما أسمته قاعدة صاروخية لإرسال ألغام في المضيق قبل بضعة أيام، بدأت تتلمس أمريكا شيئا أساسيا، أن إيران تستعيد شيئا من قدرتها العسكرية وقدرتها اللوجستية، القدرة العسكرية على مراقبة المضيق ومتابعة السفن ورصدها وبالتالي ربما مهاجمتها، أما القوة اللوجستية فهي تتعلق بإمكانية بقدرتها على إعادة تصدير نفطها عبر طرق ربما تحميها هي من العيون الأمريكية. ما حصل اليوم هو نوع من هذه الرسالة الأمريكية، أن ما تفعله إيران تحت العين مراقب، نتابعهم، وكان الرسالة لإيران نتابعكم نرصدكم، وهذه هي فقط رسالة تنبيه أن لا تقوموا بأكثر من ذلك، لأن الولايات المتحدة تريد أن ترفع تكلفة الوضع القائم على إيران، الوضع القائم ألا سلم ولا حرب، ليس فقط الحرب.
1: ماذا عن التهديد بضرب رأس
8: جبل الفاس؟
1: نعم. يعني هذه المواقع النووية تحت الأرض، هل هذا مجرد تنبيه كذلك أم فعلا يعني سيكون لها أثر عملياتي بعد أشهر من التلويح بذلك؟ على فكرة
8: صحيح.
1: هل يفقد الأمر بالتكرار أهميته؟
8: خلينا ليلى نذكر، نحن الآن بدأنا سبتمبر، وسبتمبر الكونغرس يعود إلى أعماله، وبالتالي يعود ما يسمى وجع الرأس للرئيس الأمريكي. بمعنى آخر، لماذا يسرع استعمال كلمة عملية عسكرية؟ لأن الدول الأوروبية بشكل عام المسمى ديمقراطية تريد أن تهرب من الحرب، الحرب تحتاج نوعا من الأبروفل، الموافقات من البرلمانات. الرئيس الأمريكي ووزير حربه يصروا على استخدام أنها عملية عسكرية، فلا داعي لمناقشة ذلك مع الكونغرس، لا داعي للكونغرس أن يؤيد شيئا أو يقول شيئا.
1: هذه نقطة جدا مهمة قبل الانتخابات، لأنها بالضبط. يعني استعمال اللفظ الحرب له حساباته،
8: له حساباته المكلفة. لذلك هو يصر على أنه ليس فقط عملية عسكرية بل عمليات عسكرية محدودة. معنى ذلك هو يقول لا تكلفة كبيرة، لا تنزعجوا أيها الأمريكيون، لا تنزعجوا أيها الكونغرس، أيها المشرعون، نحن نقوم بعمليات عسكرية محدودة لا تكلفة لها على الأمريكيين.
1: لفتني الحديث عن بدائل كثيرة لمضيق هرمز، يعني يتحدث عنها ترامب الآن، يعني كيف نفهم ذلك؟ هل هو يحاول ربما أن يقلل من أهمية مضيق هرمز كورقة ضغط؟ ويعني فعلا هل هناك فعلا بدائل حقيقية في الوقت القصير أو قصير الأمد؟
8: ليلى، كلام الرئيس الأمريكي كشخص قام بإيجاز كثير لمسؤولين، ما قاله الرئيس الأمريكي هو تعبير عن إيجاز قدم له، يعني قدم له إيجاز ربما في الأيام القليلة الماضية قيل له فيه أن هناك بدائر لمضيق هرمز والمضيق في قدرته وأمريكا لديها اليد العليا فلا داعي للقلق ومعك وقتك الطويل، وبالتالي هي جزء من منظومة نقاش جرى مع الرئيس، قدم له معلومات وربما خرائط وقيل له أنه المضيق سيضعف في يد إيران وهناك الدول تسعى إلى البدائل. ولذلك أنا في ظني هو لا يعرف دلالة ما يقوله لا زمنيا ولا القدرة على تنفيذه خلال لنقول سنوات. هو يقول هذا الكلام نوعا من رفع الكلفة عن نفسه شخصيا كرئيس ذهب إلى الحرب ويقول الدول تفعل
1: وهذا خطير. إذن بين استهداف ناقلة على بعد 6 أميال من خارك وبين التهديد بضرب جبل فاس وبين الحديث عن البدائل هذه، هل نحن في مرحلة ما قبل الحسم أم يعني هناك المؤشرات كلها تدل على استنزاف طويل الأمد؟
8: لا شك نحن أمام هذه ليست نهاية حرب، هذه مسألة عن صراع عمره أكثر من 90
1: عام أو عملية عسكرية كما يسميها.
8: فليقل ما يقول، هذا صراع بين طرفين لديهما مستوى من العدائية والكراهية عالية جدا، عالية من حيث النفسية وعميق تاريخيا، وهذا التجمع من الأفكار يجعل من الصعب أن يخلصوا إلى حلول سريعة. الآن ما يفعله الرئيس الأمريكي يريد أن يخرج من الوضع القائم، الوضع القائم مكلف بالنسبة له لكنه أيضا يريد أن يرفع تكلفته على إيران، لذلك يخلط الأوراق، يضع كثيرا من الخيارات وكأنها كلها نجحت معه. لم ينجح معه العمل العسكري، لم ينجح معه الضغوط القصوى، عاد إلى العقوبات الاقتصادية، عاد إلى العمليات العسكرية، كلها تعبير عن حالة من التيه في الاستراتيجية وفي النتائج وفي تحقيق على الأقل شيء يقول له الرأي العام الأمريكي أنا فعلت شيء أن يستحق الإعجاب.
1: والطرف الآخر يستفيد من هذا التيه
8: رغم التكلفة عالية، رغم التكلفة
1: عالية الآن على الأقل. أشكرك جزيلا دكتور محجوب الزويري. مع تراجع إمدادات الطاقة العالمية بسبب الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز، بدأت معظم دول أوروبا تعيد النظر في قراراتها السابقة بالتخلي عن الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء. لكن محطات الطاقة النووية ذاتها بدأت تواجه مصاعب غير متوقعة بسبب الجفاف وتراجع منسوب الأنهار التي توفر المياه اللازمة لتبريد المفاعلات النووية. طبعا تراجع منسوب نهر الدانوب أيضا أدى إلى إغلاق رومانيا لمحطتها النووية الوحيدة، بينما اضطرت دول أخرى إلى إغلاق بعض المحطات أو تخفيض حجم الإنتاج. نتابع هذا التقرير معكم.
9: ليس هذا مشهدا من حرب، هي محاولة لتعميق مجرى نهر الدانوب أعلى المياه تصل إلى حيث يجب. فغير بعيد محطة نووية توقفت عن العمل بعدما لم يعد في النهر ما يكفي من مياه لتبريد مفاعلتها. في أصل الحكاية هذا المشهد، نهر الدانوب شريان حياة لأوروبا انحصرت مياهه بشكل كبير بسبب الجفاف. هذا المزارع يعرف أين كانت المياه وأين أصبحت.
10: كانت المياه تصل إلى هنا، الآن بدأ منسوب المياه ينخفض وجف العشب في المراعي أيضا. متى ستمطر؟ عندما يشاء الله، وما ينزل أحيانا سوى زخات قليلة لا تكاد تبلل التراب.
9: لكن ما بدا أنها مجرد أزمة جفاف وصلت إلى قلب معادلة الطاقة. هذه محطة تشيرنوفودا النووية تنتج خمس كهرباء رومانيا، توقفت تماما بسبب تراجع مياه النهر ولا يعلم متى تعود للعمل.
11: ليس لدينا تاريخ محدد لإعادة فتح المحطة، لأنه لم يتضح بعد بالضبط ما هو المستوى الذي سيبلغه نهر الدانوب والذي سيسمح لمحطة تشيرنوفودا بتبريد مفاعلاتها.
9: ليست رومانيا وحدها، المجر وبلغاريا وجدتا بعض مفاعلاتهما النووية وقد ارتهنت لنهر يجف عاما بعد عام. كان يمكن أن تبقى أزمة مناخية عابرة لولا أنها جاءت في لحظة جيوسياسية شديدة الاضطراب من نهر الدانوب

0: إلى مضيق هرمز. ارتبكت حسابات الطاقة واختلت معادلات الإمداد حول العالم، والنتيجة دول أوروبية عديدة تعود إلى خيار ظنت أنها طوت صفحته إلى الأبد، الطاقة النووية. قبل عدة أشهر قالتها رئيسة المفوضية الأوروبية بشكل واضح:
1: لقد كان خطأ استراتيجيا أن تدير أوروبا ظهرها لمصدر طاقة موثوق وميسور التكلفة ومنخفض الانبعاثات.
0: حديثها هنا عن الطاقة النووية، وهو لم يكن حديثا عابرا، فقد ترافق مع قرارات أوروبية في أكثر من بلد، من فرنسا إلى إسبانيا إلى بلجيكا وإيطاليا، قرارات جديدة كلها أعادت النووية إلى حسابات الطاقة الأوروبية. لكن دول أوروبا لم تركب جميعها القطار نفسه. ألمانيا اختارت سكة مختلفة تراهن فيها على الشمس والرياح والهيدروجين. هذا أول قطار يعتمد بشكل كامل على الهيدروجين. رافقنا سائقه في رحلة في بلدة بريمير فورغدا.
2: هذه القطارات تتحرك دون انبعاثات غازية أو ضجيج. التكنولوجيا تقوم بشكل كامل على الهيدروجين، وهي بديل متكامل للقطارات.
0: لا يتوقف الرهان عند الهيدروجين. هنا أحد مصانع الألواح الشمسية في مدينة دريسدن، وهذه محاولة إضافية للتحرر من قبضة الارتهان للطاقة الأحفورية، خاصة منها القادمة من روسيا. يبدو المشروع ماضياً ليصيب هدفه بدقة، لولا مشكلة واحدة: في قلب هذه الألواح تكمن تبعية أخرى للصين هذه المرة.
3: نحن مضطرون لاستعمال مكونات قادمة من الصين ومن آسيا، لأنه ببساطة لا يوجد لدينا بديل من مكان آخر.
0: هكذا تضيق الخيارات في معادلة الطاقة الأوروبية، بين إمدادات تهددها الحروب وبدائل يختبرها المناخ. محمد البقالي، الجزيرة، رومانيا.
4: ومن بوخارست تنضم ليونيلا أليكا، الباحثة في الدبلوماسية الاقتصادية وأمن الطاقة. أهلا وسهلا بك. يعني ونحن نتابع التقرير، هناك نواقيس خطر كثيرة تدق. ما حجم، يعني إذا أردنا أن نلخص التهديد لأمن الطاقة الآن، كيف يمكن أن نلخصه؟
5: شكرا جزيلا على الاستضافة أولا. نعم، أنتم بحقون، قطاع الطاقة النووية في الاتحاد الأوروبي الآن يمر بمفترق طرق خطير. هناك طبعا الآن يتم إعادة النظر بإعادة إدماج الطاقة النووية كمصدر مهم للطاقة، رغم أن ذلك ينم عنه تحديات، وفي بسبب موجة الجفاف الشديدة هذا الصيف، هذه كشفت نقاط الضعف في مسألة العودة إلى استخدام الطاقة النووية بسبب مشاكل التبريد. لكن هناك تراجع بمعدلات تاريخية، وهذا اضطر الدول إلى القيام بإجراءات شديدة الوطأة، مثل إغلاق بعض المفاعلات أو البحث عن بدائل. بالطبع بلدان مثل السويد وبلجيكا بعضها أعاد النظر بسياسات مستمرة منذ 40 عاما تقريبا، وبعضها يعيد النظر في القوانين والتشريعات لرفع الحظر عن الطاقة النووية المستمرة منذ عقود. أيضا هناك جهد من الناحية التنظيمية من دول الاتحاد الأوروبي بإعادة اعتبار الطاقة النووية والتكنولوجيات المتقدمة كمصادر طاقة استراتيجية، وأيضا البدء ببناء ربما بمفاعلات أصغر حجما وإيجاد

0: بدائل لدعم وسد احتياجات الطاقة في أوروبا. لكن الإجابة عن كل هذه التحديات، أعتقد أن مشكلات هذا الصيف حددت مرة أخرى الحاجة لأن الدول الأوروبية كلها عليها أن تعيد النظر بسياسات الطاقة، وفي نفس الوقت أن تحقق الأهداف التي يريدها الاتحاد الأوروبي ووافق عليها وقبلها على كل المستويات للاستجابة لكل نقاط الضعف هذه. طبعا
1: هل ترين على المدى القريب النجاح في ربما معالجة ولو جانب من هذه الأزمة التي تتصاعد، خصوصا مع حديث الرئيس الأمريكي عن إيجاد طرق بديلة لمضيق هرمز ومحاولات تأمين يعني ما يكفي من الوقود والطاقة للمناطق المختلفة؟
0: أولاً أعتقد أن أوروبا تعلمت من الآن درساً مهماً وتجاوزته بنجاح عندما بدأت الحرب على أوكرانيا، حيث قامت المفوضية الأوروبية بمحاولة استجابة لأزمة الطاقة التي نشأت في ذلك الوقت، وقامت الدول بتطبيق استراتيجيتها وفقاً لذلك، تم تسريع بعض السياسات القديمة وتبني سياسات جديدة. فلدينا من الآن ما يمكن أن نسميه نظاما متوازيا، على الأقل يستطيع التعامل مع المشكلة. لكن الأزمة هذه التي نواجهها الآن بسبب مضيق هرمز أو غيره هي ليست جديدة، وعلينا أن نتوقع رؤيتها ورؤية تكرارها في المستقبل. أوروبا مثلا وبعض بلدان مثل فرنسا، هناك من الآن سياسات بنيوية هيكلية جديدة تتطلع في المستقبل إلى عدم استخدام الحلول الموجودة من الآن والبحث عن مشروعات فيها هندسة جديدة. أعتقد أن عملية الاستجابة بدأت من الآن.
1: نعم، وسنتابع إذن إلى أي حد سيكون هناك استجابة سيدة لينا ليكا. ولكن في النهاية، هل يمكن القول أن أمن الطاقة تحول اليوم من قضية اقتصادية بحتة إلى أداة صراع جيوسياسي مباشرة، أم أن هذا الأمران مرتبطان ولفترة طويلة وما زالا كذلك؟
0: من الناحية الجيوسياسية وتطلعات أوروبا وبدأت فيها هذه السياسات منذ 2019 كخطوات طموحة عبرت عليها المفاوضة فون دير لاين، وبدأت من أجل ذلك محاولة إيجاد حضور جيوسياسي للقارة الأوروبية أكثر. والآن أمن الطاقة والطموحات الجيوسياسية لدول أوروبا يتماشيان سوية. ومن بين الدروس التي استقيناها، الآن نحاول ليس فقط التفكير بالسياسات لكن أيضا بالحلول التكنولوجية أيضا. لكن التحدي الكبير لهذه المشاريع الجديدة يبقى في الناحية المالية، لأن البلدان المستقرة ماليا مثل جمهورية تشيخيا تستطيع الاستثمار أكثر في حلول جديدة والبحث عن بدائل للطاقة واستيرادها من بلدان غير التي كنا نعتمد عليها في الماضي.
1: وصلت الفكرة. وصلت الفكرة سيدة ليونيلا ليكا، الباحثة الدبلوماسية الاقتصادية في أمن الطاقة. أشكرك جزيلا من بوخارست. والآن ننتقل إلى التطورات في اليمن، إذ أعلنت وكالة الأنباء اليمنية مقتل 4 مدنيين وإصابة 9

0: قصف نفذه الحوثيون على تجمع للمدنيين جنوبي تعز، وكانت وسائل إعلام حكومية يمنية أعلنت إسقاط مسيرتين حوثيتين انتحاريتين موجهتين بالألياف الضوئية في جبهة البرح غربية تعز. معنا هنا في الاستوديو أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أهلا وسهلا بك أحمد. إذا كيف نفهم هذه التطورات؟ الأمر يعني لا يتراجع رغم هذه المواجهات الحكومية ودعم من العمالقة وإسقاط المسيرات، ولكن الأمور في تصعيد، كيف؟
1: أنا أعتقد أيضا بأن الأمر لن يتراجع، يعني شكل المعركة يتغير منذ 6 أغسطس حتى الآن. كان هناك يعني حرب يعني حرب مسيرات بين الطرفين، بدأها الحوثيون ثم دخلت الحكومة بطيران المسيرات الخط. اليوم نحن أمام حرب برية في هذه المنطقة، منطقة غربي تعز ومنطقة أيضا جنوبية الحديدة. لدينا محورين يعملان، محوران يعملان هو الحديدة، وهذا محوران مهمان لأنهما مرتبطان بساحل البحر الأحمر ومرتبطان أيضا بعدة بوابات إلى عدن، إلى تعز، إلى إب، الحديدة أيضا إلى العاصمة اليمنية صنعاء. ولماذا أقول بأن الأمور ستتطور؟ لأن كل الأطراف تحشد. يعني الآن قبل قليل مصادرنا تقول بأن 2000 من جنود قوات درع الوطن سيصلون بعد قليل إلى هذه المناطق وسيتوزعون في هذه المناطق. أيضا قوات من العمالقة وصلت إلى هذه المناطق أيضا في ساحل البحر الأحمر. يعني نحن نتحدث ليس فقط عن مواجهات في هذه المنطقة، نتحدث عن إمدادات من مناطق أخرى وأيضا دخول الطيران الحربي.
0: طيب أحمد، لا يمكن أن نقرأ التطورات في اليمن بمعزل عن ما يجري طبعا في إيران، والحديث من جانب الرئيس الأمريكي عن إيجاد طرق بديلة وأن هذا يجري الآن. يعني هل هذا يغير المشهد؟ إلى أي حد فعلا هذا الارتباط ينعكس على هذه المواجهة الجديدة؟
1: إذا كنا نتحدث عن ساحل البحر الأحمر فنحن نتحدث عن باب المندب، وباب المندب يعني أننا نتحدث عن مضيق هرمز. والحوثيون صرحوا بهذا الأمر بأنه سيقومون بعمل ما في باب المندب ويتكاملون مع المحور الإيراني. إذن طبعا بالتأكيد
0: لهذا مهم جدا أن يصلوا إلى باب المندب.
1: من الواضح، يعني أنا مثلا بعض المحللين العسكريين وحتى المتأملين والمتابعين للشأن اليمني يعتقدون بأن الحوثي فقط يريد أن يسيطر ناريا. أنا أعتقد من خلال نظرتي للأمور خلال الفترة الماضية بأن الحوثي يهدف إلى السيطرة على هذه المناطق للوصول إلى ساحل البحر الأحمر وباب المندب. ولو قرأنا الأمر سنرى أن الحوثي أعلن في 20 يوليو حظر الملاحة على البحرية السعودية، واستهدف طبعا بعض السفن ويمنع حتى هذه اللحظة كما تقول أيضا مواقع رصد التتبع بعض السفن من دخول البحر الأحمر. اليوم الحوثي يقوم بعمل استباقي، عمل استباقي بقطع الإمداد إلى هذه المناطق، ويحاول من خلال العملية الكبرى التي نفذها الخميس متعددة الأنساق بحريا برا وبحرا وجوا أن يضع قوات الجيش بين فكي كماشة. لكن من الواضح أن التعزيزات والإمدادات العسكرية الحالية الآن ربما تخفف من الإشكال الذي يحدث لدى القوات الحكومية.
0: يعني أنت أشرت إلى طبعا اهتمام دولي بعدم وصول الحوثيين إلى باب المندب لأسباب واضحة، طبعا ربما تدفع بتدخلات أجنبية ومحاولات دعم للجيش هنا، ولكن ماذا عن الجانب الآخر؟ على ماذا يعول؟ من الذي سيقدم له التعزيزات؟
1: تتحدثين عن الحوثيين؟ عن الحوثيين، الحوثيين لديهم هدف مباشر وأعلنوا عنه طبعا، وهم يعولون على خبرتهم خلال الفترة الماضية، قدرتهم أيضا في البحر الأحمر، وعولوا في هذه الحرب على الخاصرة الضعيفة التي تمثلت في غربي تعز، قوات حكومية ضعيفة وليس لها إمداد عسكري، وأيضا كان هناك استرخاء بشكل ما، ولذلك تقدموا لمحاولة طبعا التصعيد في هذه المنطقة للوصول إلى الساحل.
0: على العموم شكرا جزيلا. لا أدري إذا كانت هناك جزئية ترغب في إضافتها أحمد قبل أن ننتقل للمراسلة.
1: أنا أقول بأن شكل المعركة تغير كليا، وأن المعركة في الوقت القريب ربما تأخذ بعدا آخر، ليس فقط في ساحل البحر الأحمر ولكن في تعز وفي المناطق الأخرى، ومن بينها مثلا مأرب والجوف وشرق اليمن. قبل قليل كان يحدثني بعض المصادر بأن هناك أيضا طيران حربي ضرب في هذه المناطق بالخصوص في الجوف شرق اليمن.
0: هذا مهم، شكرا جزيلا. لك أحمد شلفي محرر شؤون اليمنية في الجزيرة، وسنتابع ما يجري على الأرض. ومن مدينة تعز تنضم إلينا مراسلتنا مها علي. أهلا من جديد مها، ونتابع معك المستجدات خصوصا ما يجري على يعني في جنوب وغرب تعز، والحديث عن 4 قتلى من المدنيين وإصابات عديدة. هل هناك تحديث للأرقام؟
2: نعم ليلى، نبدأ بما نشره المركز الإعلامي للمقاومة الوطنية، والذي قال بأن قوات المقاومة الوطنية مسنودة بألوية العمالقة تحقق تقدما ملموسا في جبهتي سقم وجنوب الجراحين، هناك حيث تدور المواجهات الشرسة والمحتدمة واسعة النطاق في هذه اللحظات في محور حيث الجراحين وفي ومحيط جبل دوباس الاستراتيجي والذي يطل مباشرة على البحر الأحمر وبابي المندب. هذه العملية العسكرية التي كان قد أعلن عنها المركز الإعلامي للمقاومة الوطنية صباح اليوم، قال إنه يشن هجوما مضادا معاكسا بمختلف أنواع التشكيلات العسكرية المنضوية تحت إطار المقاومة الوطنية مسنودة بألوية العمالقة الجنوبية. إذن هو هجوم بري واسع تشارك فيه أعداد كبيرة من القوات البرية، إضافة إلى دخول الطيران المسير بكثافة في هذه المعركة. نتحدث عن ما أعلنه المركز الإعلامي للمقاومة الوطنية بأن الطيران المسير التابع للمقاومة الوطنية استهدف تجمعات وتعزيزات للحوثيين في جبهة جنوب الجراحين، إضافة إلى إسقاط مسيرتين انتحاريتين مفخختين مجنحتين في جبهة البرح أيضا، وإضافة إلى إفشال محاولات زورقين مفخخين أو دمر زورقين مفخخين كان حاول التقدم باتجاه ميناء المخا.
0: نعم،
2: ومنطقة الفجرة في الخوخة. إذا نتحدث أيضا عن المواجهات في جنوب محافظة تعز، والتي قالت وكالة الأنباء اليمنية سبا بأن القوات الحكومية سيطرت على تباب حاكمة ومواقع استراتيجية تطل على سوق الخزجة.
0: نعم،
2: الخزجة الاستراتيجي وأيضا على خطوط إمداد الحوثيين. نعم ليلى،
0: شكرا جزيلا لك مها علي على هذه التفاصيل. وننتقل من هذه التطورات في اليمن إلى السودان، التي تتواصل فيها موجات النزوح من محافظة قيسان في إقليم النيل الأزرق هربا من العمليات العسكرية، فيما تصل عشرات الأسر بعد أيام من السير الشاق إلى مراكز إيواء مؤقتة وأوضاع معيشية صعبة، تاركة خلفها بيوتها وممتلكاتها. نتابع معكم هذا التقرير.
3: تحمل صغيرها وفوق رأسها ما تبقى من متاع حياة بعثرتها الحرب. 4 أيام كاملة قضتها مريم ورفيقاتها على الطرقات، يكابدن المسيرة تحت وطأة التعب والخوف من محافظة قيسان، إلى أن انتهت بهن رحلة النزوح الشاقة هنا.
4: والله لقينا قدامنا كده حدوم بسيط بسيط، يا هو غيارات للشفة جبناها كم معقولات دماغ. أي لكن دلاقين حبة حبة كده جبنا للشفة يعني جوا الشوالات هنا.
3: وعلى امتداد الطريق تمضي عشرات الأسر تبحث عن مأوى يضع حدا مؤقتا لحكاية الترحال الطويلة، وبينها أطفال صغار أنهكتهم المسافات دون أن يدركوا معنى الحرب التي دفعتهم إلى هذا الطريق القاسي.
5: كنا 4 أيام ماشيين في الشارع، لا بس كان لقينا موية في الخيران بنشرب، ناس كان لقينا في الشارع شايلين موية بدونا، ونحن ماشيين بس ما وقفنا للمشي ماشيين، يا حب من امبارح وقطعنا الباب شرب يا حجينا بالشرق الليل الصباح.
3: وأخيرا تنتهي الرحلة هنا في هذه المدرسة، لكن الوصول لم يكن نهاية المعاناة بل بداية فصل جديد من حياة لم يألفوها من قبل. فصول كانت بالأمس مكانا لأحلام الأطفال ودروسهم، تتحول اليوم إلى مأوى لعائلات اقتلعتها الحرب من بيوتها. هنا يخطون رحالهم ويتقاسمون المساحات الضيقة. ومعاناة النزوح لا تقتصر على هؤلاء الواصلين حديثا، فقد سبقتهم عائلات أخرى بأيام قليلة إلى مراكز الإيواء بعد أن باغتتهم المعارك ولم تمنحهم حتى فرصة جمع ما تبقى من ممتلكاتهم. آسيا، واحدة من ضحايا الحرب، خرجت مع أسرتها تاركة خلفها بيتا وماشية وذكريات عمر كامل، لتجد نفسها في طريق نزوح مفتوح لا تعرف له نهاية.
6: ومعانا يا هو أجايزنا وشوفاننا كلهم صغار في يدينا، الإيال بكوركو جعانين، بهايمنا خلينا مهاجاتنا كانت منتلكاتنا، ما جينا إلا بالتوب بل في بسمنا اللابسين، ما جينا بشي تاني من فازوغلي.
3: وأمام هذه الموجات المتلاحقة من

0: الحاجات الإنسانية كإمرجنسي، وبعد ذاك شركاؤنا في العمل الإنساني أيضا حيتدخلوا بمساعدات إنسانية مختلفة تتمثل في مواد غذائية وإيوائية.
1: تتواصل موجات النزوح من محافظة جيسان مع استمرار العمليات العسكرية في الإقليم، فيما تحاول الحكومة وشركاء العمل الإنساني احتواء تداعيات الأزمة وتخفيف وطأة المعاناة وسط شح متزايد في الإمكانات محليا وتراجع مقلق في التمويل الدولي الموجه إلى السودان. هيثم أويت، الجزيرة، من محافظة الروسيرس.
2: ومن أم درمان ينضم إلينا الآن الطاهر المرضي. أهلا وسهلا بك الطاهر. تابعنا في تقرير هيثم أويت الوضع الصعب المأساوي الذي يعيشه النازحون والفارون من المواجهات الحاصلة على الأرض. أنت يعني مما يفر هؤلاء، فقط لنوضح للمشاهد أين وصلت الأمور على صعيد المواجهات بين القوات الحكومية وبين قوات الدعم السريع. تفضل.
3: نعم، المواجهات مستمرة وبشكل عنيف، خاصة في جبهة النيل الأزرق، وبعد هجوم قبل يومين لقوات الدعم السريع على منطقة البركة استطاع الجيش السوداني صد الهجوم وكبد بحسب المصدر خسائر فادحة لقوات الدعم السريع في الأرواح والعتاد، وهذا يعتبر أيضا أحدث هجوم كان بريا بمواجهة وأسلحة ثقيلة استخدمت فيه الأسلحة الثقيلة، وخاصة وأن هذه المنطقة التي تشهد هذه المواجهات أيضا تشهد كثافة سكانية كبيرة، وبالتالي يصبح تداعيات هذا الهجوم على منطقة البركة ومناطق أخرى كبيرة من الناحية الإنسانية. الجيش السوداني أرسل تعزيزات لتوسيع الدائرة الأمنية والمحافظة على المناطق المأهولة بالسكان. نحن نتحدث عن أوضاع إنسانية معقدة باعتبار أن هذا هو موسم الأمطار وموسم الزراعة، وجل السكان الذين يقطنون هذه المناطق يعتمدون على الزراعة والرعي، وبالتالي النزوح يعني بالنسبة لهم توقف الحياة بشكل كبير. هنالك أعداد كبيرة صددتها كاميرا الجزيرة للنازحين، لربما تجاوز عددهم 20,000 نازح من مناطق مختلفة، سواء كان من الكرمك أو جيسان أو حتى هذه المنطقة البركة ومناطق أخرى، وصل بعضهم إلى مدينة الدمازين. نعم. في ظروف بالغة التعقيد باعتبار نعم. أن المناطق وعرة ولا توجد أي نوع من وسائل النقل للمدنيين، ولا توجد حتى منظمات إنسانية لتقديم المساعدات. هذا ليس فقط في النيل الأزرق، ولكن حتى في شمال نعم. كردفان الذين وصلوا إلى غرب أم درمان يعانون من ذات الوضع.
2: أشكرك الطاهر المرضي، أشكرك على هذه التفاصيل وعلى قسوتها طبعا. شكرا من أم درمان. والآن ننتقل إلى مدينة نرتتي في دارفور، وينضم إلينا آدم رجال، المتحدث باسم منسقية شؤون النازحين واللاجئين. أهلا وسهلا بك أستاذ آدم. يعني فقط نشير إلى أن نرتتي تحديدا هي وجهة استقبال متكررة النازحين والفارين من الفاشر وشمال دارفور. بما أنك موجود فيها، إذا أمكنك أن تعطينا فكرة عن وضع هؤلاء النازحين، عدد أو آخر الأسر التي وصلت، عددها، وإمكانية استيعاب نرتتي للمزيد من النازحين واللاجئين في هذا التوقيت.
4: في البداية شكرا جزيلا، وأبرك التحية لكل المشاهدين والمتابعين في قناة الجزيرة. طبعاً يزداد الوضع في مخيمة النزو أكثر قسوة، يعني يوماً بعد يوم، يعني المعاناة يعني كأنه يعني قد ناس إنه يعيشوا في هذه المعاناة في شكل دائم. مناطق مثلاً نرتتي هي واحدة من المناطق اللي فيه نازحين منذ 2003 حتى تاريخ هذه اللحظة، والناس دي كانوا دفعوا ثمن كبير جداً في الصراعات اللي تواصلت لحد ما الحرب 15 إبريل، وحرب 15 إبريل نرتتي واحدة من المناطق التي استقبلت أكثر من 31,000 نازح، وما زالت تستقبل النازحين في يوماً بعد يوم، وهي واحدة من المناطق اللي آمنة في أمان بشكل كبير جداً. وعلى ضوء ذلك يعني أغلب الأسر الناس في مناطق كثيرة جدا يعني بينزلوا إلى مدينة نرتتي، وكذا الحال يعني كل النازحين في تجمعات النزوح المختلفة هم وديهم يعني متقاربة، لكن هناك مشكلة كبيرة جدا وتحدي فيما يتعلق بنقص الحصص الغذائية.

0: تم تخفيض الحصص الغذائية من قبل برنامج الغذاء العالمي بناء على التمويل، أولا نقص التمويل اللي حاصل يعني
1: طيب.
0: لذلك
1: وكذلك يعني يعني الغذاء هذا جانب مهم جدا، وكذلك الخدمات الصحية يعني وسط هذه الأعداد الكبيرة وعدم توفر يعني ما يلزمهم، كيف يمكن وصف يعني الأمراض المنتشرة؟ هل هناك أوبئة انتشرت بينهم؟ وأعود مرة أخرى للحديث عن القدرة الاستيعابية لنرتتي، يعني هي استقبلت موجات متكررة من النازحين، هل ما زال لديها القدرة لاستيعاب أكثر؟
0: فيما يتعلق بالقدرة الاستيعابية لمدينة نرتتي يمكن أن تستوعب يعني عدد كبير جدا من النازحين، لكن هناك ضغط كبير جدا بالنسبة للمجتمع، لأن مجتمع نرتتي يعني هي كانت يعني مجتمع يعني بيعيش على الزراعة التقليدية، ومع الظروف بتاعت الجفاف وتخفيض المطر وقلة الأمطار برضو ده حصلت يعني فجوة غذائية من السنة الماضية، والسنة ده كمان يعني الوضع ينذر بأنه هناك يعني مشكلة كبيرة جدا وتحدي بالنسبة للجفاف.
1: فقط سؤال أخير سيد آدم، سيد آدم، فقط في وجه كل هذه المآسي يعني ونشاهد الصور، ماذا عن التمويل؟ ماذا عن المجتمع الدولي؟ يعني هل هناك أي مؤشرات لاستجابة مختلفة؟
0: فيما يتعلق بالاستجابة، هناك إهمال وخذلان من قبل المجتمع الدولي لتوفير التمويل، لأن هناك يعني أكبر أزمة على مستوى العالم يعني في السودان، لكن الاستجابة بتاعه يعني أقل بكثير من الواقع الموجود. يعني مثلا مدينة نرتتي يعني أكثر من 120 ألف نازح، بما في ذلك النازحين الجدد اللي 31، بالإضافة للمجتمع المستضيف، وهم كلهم في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، يعني لأن الظروف بتاعت الخوف والجوع والخذلان والمجاعة، وحتى بالإضافة لسوء التغذية والأمراض والأوبئة، ده كلها ظروف يعني موجودة هم بيواجهوا.
1: نعم.
0: المجتمعات اللي موجودة بما في ذلك النازحين اللي موجودين في تجمعات النزوح، بالإضافة لذلك اللي حتى المياه الصالية هناك في بعض التجمعات لا ينضم المياه الصالية للشراب.
1: نعم.
0: المياه آمنة ونظيفة، لذلك ده برضه واحدة من المشاكل.
1: شكرا.
0: يعني
1: الغذاء والماء والدواء، كل هذه يعاني منها اللاجئون في النقص كبير. إذن أشكرك آدم رجال، المتحدث باسم منسقية شؤون النازحين واللاجئين من نرتتي في دارفور. ننتقل الآن إلى الملف الروسي الأوكراني. أفاد مراسل الجزيرة بوصول ستيف ويتكوف وجارد كوشنر مبعوثي الرئيس الأمريكي إلى العاصمة الروسية موسكو. وميدانيا كانت وزارة الدفاع الروسية قالت إنها نفذت ضربات على منشآت للبنية التحتية للنقل في أوكرانيا. أما الرئيس الأوكراني فقال إن استهداف روسيا للمطارات هو رد فعل على الاستعداد لاحتمال هبوط طائرة أمريكية في مطار بورسيل في كييف. والآن ينضم إلينا من جديد مدير مكتب الجزيرة زاور شوج من موسكو، ومن كييف مراسلنا أسد الله الصاوي. أهلا بكما من جديد زاور. إذن المبعوثان الأمريكيان وصلا إلى موسكو، ما هو يعني المتوقع من هذه الزيارة التي تترافق مع موجة تصعيد يعني واضحة واستهداف حتى المطار الذي يتوقع له أن يستقبل الضيفين في كييف لاحقا؟
2: نعم ليلى، ما زلنا في انتظار اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. لحد الآن حسب معلوماتنا لم يبدأ اللقاء، ولكن ماذا ينتظر من هذا اللقاء في روسيا؟ لا يعول الكرملين على الأقل بحسب التصريحات التي صدرت مؤخرا على حدوث اختراق كبير من خلال هذه المفاوضات. الشيء الإيجابي الذي تنظر إليه موسكو هو أن الأمريكيين عادوا إلى مسار التسوية عبر لعب دور الوسيط بين موسكو وكييف لحل هذا النزاع، ولكن بحسب الجانب الروسي الملف معقد وإشكالي كثيرا، لا يقتصر فقط على مسألة التسوية بين روسيا وأوكرانيا وحل النزاع العسكري المستمر منذ أكثر من 4 سنوات، ولكن أيضا موسكو تريد أن تحصل على ضمانات أمنية لها أيضا وليس فقط لأوكرانيا. روسيا تعتبر أن هذا النزاع هو استمرارية لأزمة متعلقة بالأمن الأوروبي بشكل عام وتقدم البنية التحتية لحلف شمال الأطلسي. وبالتالي إذن في كل لقاءات في كل مفاوضات يجري فتح هذه.
1: نعم زاور، إذا سمحت لي فقط، يعني إذا الكرملين يعلن بشكل رسمي أن هناك أمر أصدره بوتين بعدم شن أي ضربات على كييف لثلاثة أيام في إطار الاستعدادات لاستقبال الوفد الأمريكي. إذا هذه آخر الأنباء الصادرة عن موسكو قبل هذا اللقاء المنتظر بين المبعوثين الأمريكيين والرئيس الروسي. تفضل. إذا يعني محاولة تهدئة يمكن القول بعض الشيء زاور؟
2: نعم، ربما هي إشارة إيجابية في هذا الظرف الذي يشهد ليلى كما ذكرت تصعيدا فعليا غير مسبوق منذ أشهر بين روسيا وأوكرانيا. واضح أن الجانب الروسي أيضا يريد أن يسهل عملية الوفد الوسيط الآتي من أمريكا من أجل أن يدفع في عملية التسوية. روسيا أيضا ليلى يجدر الإشارة أنها لا تريد حربا طويلة أيضا، هذه الحرب تنهيكها من ناحية استنزاف الموارد إن كانت الاقتصادية وحتى الموارد البشرية.
1: واضح. نعم، إذا هذه الرسالة التي ترسلها موسكو الآن سنرى كيف تستقبلها كييف، خصوصا بعد تصريحات الرئيس زيلنسكي. أسد الله، هل من ردود فعل؟
3: نعم ليلى، بالطبع فيما يتعلق بعدم شن هجمات على كييف هذا الأمر حدث للتو، لم تتح الفرصة بعد لوجود ردود فعل، سنتابع هذا في الساعات القادمة. ولكن كييف سبق وأن عرضت هدنة، بحسب مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عرضت هدنة كاملة لمدة 4 أيام ومع هذا لم تلتزم بها روسيا. ما يهم كييف في هذه المرحلة هو أن هناك إشارتين إيجابيتين، أولهما هو عودة وهي عودة الانخراط الأمريكي في مسألة محاولات وقف الحرب. يجب هنا التذكير بأن الجولة الأخيرة من المحادثات الثلاثية كانت مقررة في 5 مارس الماضي، وهذا هذه الجولة تم تأجيلها بلا سقف زمني بعد بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران مؤخرا نهاية فبراير. وبالتالي مجرد عودة النشاط إلى الجهود الدبلوماسية هي إشارة إيجابية. الإشارة الأخرى بالنسبة لكييف هي وجود مبعوثي الرئيس الأمريكي هنا في كييف. في المرات السابقة كان يذهبان فقط إلى موسكو ولم يكون يأتيان إلى كييف. هذه إشارة إيجابية أخرى ربما تعني لكييف أن الولايات المتحدة جادة أكثر مما مضى في محاولة إنهاء
1: والهدنة. لا ننسى أنها هذه المرة تأتي يعني بأمر من الرئيس بوتين وليس بطلب من كييف بهذا الصدد. سنتابع إذا كانت ستصمد. أشكرك جزيلا أسد الله الصاوي. الآن نختم بتقرير من الولايات المتحدة التي قالت الرابطة الأمريكية للسيارات فيها إن معدل سعر جالون الديزل قد ارتفع إلى $5.85 مسجلا أعلى مستوى على الإطلاق. هذا يأتي رغم محاولات إدارة الرئيس ترامب كبح جماح ارتفاع أسعار الطاقة محليا. نتابع.
4: حاملات طائرات ومقاتلات وقاذفات خاضت الحرب مع إيران على مدى الأشهر الستة الماضية. هذه مكامن القوة العسكرية الأمريكية الضاربة في هذه الحرب. أما مضخة البنزين هذا فهي رمز لمكمن الضعف في الاستراتيجية الأمريكية تجاه الحرب مع إيران. فارتفاع أسعار الوقود محلياً وما يعنيه من تضخم في أسعار كثير من البضائع يضغط على الإدارة ويحد من خياراتها في توسيع الحرب أو توسيع أهدافها لتشمل مثلاً منشآت الطاقة الإيرانية، تجنباً لارتداد نيران الأسعار إلى الداخل. الإدارة من جانبها تسعى عبر إجراءات متعددة، منها مثلاً تخفيف القيود البيئية عن بعض أنواع الوقود، ما يتيح ضخ مزيد من النفط في الأسواق المحلية، أو عبر الاتفاق مؤخراً مع فنزويلا لشراء نفط رخيص وملء خزانات البلاد الاستراتيجية. لكن خبراء يستبعدون أن تعطي هذه الإجراءات نتائج يلمسها المستهلك الأمريكي، خصوصاً أن خطوات مشابهة في السابق لم تغير من المشهد. فالإدارة ضخت على مدى الشهور القليلة الماضية 128 مليون برميل نفط من مخزونها الاستراتيجي بهدف تخفيض معدل سعر جالون البنزين على المستوى الوطني لما دون 4 دولارات، لكنها لم تنجح، علماً أن المعدل كان قبيل اندلاع الحرب عند $2.81 للجالون.
5: If the Straits of Hormuz were opened tomorrow,
6: لو تم فتح مضيق هرمز غدا عبر اتفاق دائم بين الولايات المتحدة وإيران، حينها فقط سنرى استقرارا في أسعار النفط. لكن تبقى بعض الأمور التي تحتاج لتنظيم، مثل الناقلات المتمركزة في المكان الخطأ ووصول النفط لمصافي التكرير ومن ثم توزيعه. لذا فأسعار النفط ستستقر سريعا، بينما سيستغرق الأمر أسابيع حتى تنخفض أسعار البنزين.
4: أحد عوامل عدم تأثير تلك الإجراءات على أسعار البنزين محلياً يكمن في الطريقة التي يسعر بها، فشركات النفط الأمريكية لا تسعر برميل نفطها محلياً بناءً على معادلات العرض والطلب، بل بأسعار الخام العالمية، وسعر الخام هذا يؤثر بنسبة قد تصل إلى 60%، في حين تؤثر عوامل أخرى بنسب متفاوتة، مثل كلفة التكرير والتسويق والتوزيع، فضلاً عن الرسوم التي تفرض فيدرالياً وتلك التي تفرضها كل ولاية على حدة. البيت الأبيض يواصل اتخاذ الإجراءات لخلق وفرة في المعروض من النفط رغم عدم تأثيرها المباشر، ويرى فيها تأثيراً غير مباشر عبر خلق حالة من اليقين، إن لم تساعد في خفض الأسعار فهي على الأقل من وجهة نظره تساعد في كبح جماح ارتفاعها.
7: يعي البيت الأبيض أن ضغط الأسعار وارتفاعها على مقربة من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس يشكلان كعب أخيل في استراتيجيته في الحرب مع إيران ويحدان من خياراته. يحاول جاهداً تخفيف وطأتهما علّه ينجح في تلافي خسارة حزبه الجمهوري لأغلبيته في مجلسي النواب والشيوخ. أحمد هزيم، الجزيرة، واشنطن.
1: وبهذا تنتهي هذه الساعة الإخبارية. التغطية مستمرة على رأس الساعة مع منى العمري في ملا.
8: هنا هذا هو المشهد، هنا سنحاول أن نتقدم قليلا.
9: الأحداث لا تنتظر،
10: الغارات التي لا تتوقف يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
9: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
11: منطقة سقاق البلاط كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
9: ذاك ما تروى،
12: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمرار.
9: بل كما تحدث،
13: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
9: نحن في المشهد.
14: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
9: نقترب، ننقل، نوثق.
15: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة.
16: بعد أن بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
17: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيداً لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.

0: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.
1: حين ينهض الفجر فوق البحر وتبدأ الأمواج رقصة الضوء الأولى، دعا دفء الشمس يقود خطاك بين ظلال الغابات وعبق الحقول في رحلة يصنعها الجمال كل يوم جديد. هنا تبدع الطبيعة لوحة تخطف الأبصار.
2: رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدين في هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وتطورات في اليمن. وفي التفاصيل، أفادت وكالة تسنيم أن قوات أمريكية استهدفت بالصواريخ ناقلة نفط إيرانية على بعد 6 أميال بحرية من جزيرة خارك، وأكدت أن الحادث لم يسفر عن خسائر بشرية. وكان الرئيس الأمريكي قال إنه قد يضرب جبل رأس الفأس في إيران قريبا، وأضاف أن هناك بدائل كثيرة لمضيق هرمز وأن شاحنات النفط تمر عبر سوريا. وقالت وزارة الصحة اللبنانية أن 4 أشخاص استشهدوا وأصيب 32 في غارات إسرائيلية على جنوب وشرق لبنان الليلة الماضية. من جهته قال الجيش الإسرائيلي أنه هاجم عناصر وبنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان ردا على إطلاق مسيرات باتجاه قواته مساء أمس. من جهته قال حزب الله إن العدوان الإسرائيلي بشراكة وتخطيط أمريكيين هدفه الضغط على السلطة اللبنانية لتنفيذ أجندات معروفة الأهداف. وأكد الحزب أن الإفراج عن بعض الأسرى اللبنانيين على أهميته لا يمكن أن يكون غطاء للتغاضي عن استمرار العدوان. وفي الشأن اليمني، أعلنت القوات الحكومية اليمنية بدء هجوم معاكس في جبهة جنوب الجراح بدعم وحدات من قوات العمالقة. كما أعلنت وسائل إعلام حكومية يمنية إسقاط مسيرتين حوثيتين انتحاريتين موجهتين بالألياف الضوئية في جبهة البرح غرب تعز. والبداية من ملف التوتر الأمريكي الإيراني وتداعياته، من طهران تنضم إلينا مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. رانيا قاسمي، نبدأ معك إذن. وكالة تسنيم قالت إن ناقلة النفط الإيرانية أصيبت بمقذوفات وهي ترسو عند الجزيرة، جزيرة خارك. هل من رد فعل إيراني، خاصة وأن التلويح بتنفيذ عمليات استباقية إذا ما شعرت طهران بالخطر كان موجود منذ يوم الأمس؟
3: نعم منى، يعني حتى الآن لا يوجد أي تعليق رسمي سواء بالتأكيد أو حتى بنفي وقوع هذه الحادثة التي أكدت وكالات أنباء رسمية إيرانية كما آخرها وكالة تسنيم عن وقوعها، حيث تم تأكيد أنه سمع صباح اليوم دوي انفجارات قبالة جزيرة خارك، وتم التأكيد على أنه تم استهداف ناقلة نفط إيرانية وصفت بالصغيرة قبالة الجزيرة، كانت ترسو في منطقة رسو يعني بالقرب من الجزيرة على بعد 6 أميال منها. هذه الناقلة استهدفت ب4 مقذوفات أمريكية، ما يعني أدى إلى ربما توقفها، ولكن لم يتسبب هذا الحادث في وقوع أي خسائر بشرية. تم يعني إخراج الطاقم، طاقم الناقلة ونقلهم. هذه التطورات تأتي في ظل تصاعد التوتر العسكري ما بين البلدين على خلفية مضيق هرمز. هذه التطورات وهذه الهجمات يعني تعتبرها إيران محاولة من أجل تقويض سيطرتها على المضيق، ولكن تم التأكيد على أن إيران تفرض سيطرتها بقوة على مضيق هرمز بحسب ما قال المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمينية، والذي قال أن ما وصفها يعني سياسات البلطجة الأمريكية لن تستطيع أن تضعف السيطرة الإيرانية. إيران تسيطر على المضيق ومتمسكة بهذا الأمر، كما أيضا تم التلويح بأن إيران قد تقوم بعمليات استباقية في حال شعرت بالتهديد، وأنها أيضا يعني النهج الهجومي هو ضرورة استراتيجية لمواجهة التهديدات العابرة للحدود، كما قال المتحدث باسم وزارة الدفاع منى.
2: جزيل الشكر لك رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من طهران. إلى أحمد الرهيد. أحمد، قد نضرب رأس جبل الفأس في إيران قريبا، ويجري إنشاء الكثير من الممرات أو أنابيب النفط في منطقة الشرق الأوسط، وما يحدث هو صراع عسكري محدود، يقول الرئيس ترامب. نرصد معك هذه التصريحات وأيضا وقعها في الولايات المتحدة.
4: مرحبا منى. بالفعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى يهدد بضرب موقع جبل الفأس. يقول الرئيس ترامب إن الولايات المتحدة تراقبه عن كثب، وإذا رصدت تحركات فإنها ستستهدفه مباشرة. هذه المرة يقول سنستهدفه قريبا، وبالتالي هو يؤكد مرة أخرى بأن البنتاغون ما يزال يوفر له خيارات عدة للتعامل عسكريا مع إيران، وإذا أراد سيستهدف هذا الموقع شديد التحصين. كما يعلن هنا بأن مواقع تتعلق بتطوير تخصيب اليورانيوم هي في أعماق بعيدة في باطن الأرض حول هذا الموقع. أيضا الرئيس ترامب يريد أن يبعث برسائل بأن الولايات المتحدة ما تزال تحتفظ بخيارها في التعامل عسكريا مع إيران من خلال عمليات عسكرية كبرى، وأن الأولوية هي البرنامج النووي الإيراني. فيما يتعلق بالنقطة الثانية، مضيق هرمز، وكذلك الحديث عن أن هذه ليست حرب وإنما عمليات عسكرية، يفهم منها سياسيا وقانونيا هنا في الولايات المتحدة بأن ما يجري لا يحتاج تفويضا من الكونغرس، وأن هذه المواجهة مع إيران ليست حربا، يقول للأمريكيين، لأنه يتابع أن أغلب الأمريكيين يرفضون الاستمرار فيها، وشعبيته كذلك تتأثر، وبالتالي هو يقول لهم أنا لست في حرب وإنما في عمليات عسكرية محدودة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وبالنسبة لمضيق هرمز، عندما يشير إلى هذه المشاريع الاستراتيجية والتي ستعمل على ضخ الوقود والنفط والغاز بعيدا عن مضيق هرمز، هو يؤكد بأن هذا المضيق لن يكون ورقة ضغط بيد إيران في المستقبل، وكذلك يقول إن هذا المضيق لن يؤثر مستقبلا في حال نفذت هذه المشاريع على أسعار الوقود والطاقة عالميا وهنا في الولايات المتحدة.
2: جزيل الشكر لك أحمد الرهيد مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. نهاية الشهر الماضي أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أتمت عملية إزالة الألغام من مضيق هرمز، وأمنت ممرا ملاحيا يمكن للسفن التجارية وناقلات النفط والغاز المرور عبره. في التقرير التالي نتعرف على تفاصيل عملية نزع الألغام في منطقة قتال النشط، ونقف عند موقف طهران من الإعلان الأمريكي.
5: قطع بحرية عسكرية أمريكية ترابط في محيط مضيق هرمز منذ أشهر، لكن ما تكشفه هذه الصور يتجاوز نمط العمليات التي حكمت المواجهة بين واشنطن وطهران منذ اندلاع الحرب في نهاية فبراير. هذه الصور تظهر لحظات دقيقة في مسار عملية جرت بصمت على مدى أشهر داخل واحد من أخطر الممرات البحرية في العالم. لقطة واحدة، ثانية واحدة منها كانت كافية لكشف تفاصيل مهمة نزع الألغام من مضيق هرمز لتأمين ممرات الملاحة.
6: المقصود بنزع الألغام هو تنظيف الممر الملاحي الذي تستخدمه القيادة المركزية لتأمين مرور السفن والناقلات، وليس بالضرورة نزع الألغام من جميع ممرات مضيق هرمز.
7: من الواضح أن هناك محاولة أيضا من أجل ممانعة هذه المحاولات الأمريكية وجهوزية تامة من مواجهة أي السلوك الأمريكي من أجل إزالة الألغام أم إيجاد الممرات البديلة.
5: ويليام كيغن العقيد المتقاعد في الجيش الأمريكي يكشف للجزيرة تفاصيل الطريقة التي نفذت بها العملية في بيئة قتالية لم يكن فيها اللغم التهديد الوحيد، وبغياب كاسحات الألغام التقليدية.
6: العملية مثلت تحديا تقنيا من خلال استخدام سفن القتال الساحلي في نزع الألغام، فهذا إجراء لم يسبق اختباره بشكل كامل، وإنما سبق اختبار بعض مراحله فقط. وما رأيناه هو استخدام جميع الأصول المتاحة للجيش وسلاحي الجو والبحرية لتنفيذ عمليات المراقبة وجمع المعلومات، وما يعرف بدوريات المراقبة القتالية بهدف حماية العملية، بما يتيح لعناصر البحرية العمل من دون مخاطر.
5: كيف يمكن للولايات المتحدة أن تنفذ عملية نزع ألغام في منطقة قتال نشطة؟
8: هناك ما يسمى السفينة الأم أو المذر شيب، منها تبدأ المسيرات. هذه المسيرات تذهب وتفتش في منطقة معينة، يعني تحدد هذه المنطقة بمساحة معينة بإحداثيات وغيرها. تبدأ هذه المسيرات تحت الماء بجمع الداتا وجمع الصور وكل هذا الأمر، تذهب إلى مركز معين حيث هناك حاسوب مهم جدا قد يستعمل فيه الذكاء الاصطناعي، وأنا أعتقد أنه يستعمل. تحدد نوعية الألغام، تحدد المخاطر، وبالتالي قد يرسل في وقت لاحق مسيرات تحت الماء انتحارية فعلا لتدميرها.
5: ووفق المعلومات، جمعت العملية بين العناصر البشرية والأنظمة غير المأهولة مع إسناد جوي وبحري. كيف يمكن للحرس الثوري ألا يرصد تحليق طائرات مروحية أمريكية على علو منخفض في المضيق الذي تقول إيران إنها تسيطر عليه؟
7: نحن لا نتجاهل قدرات أمريكا العسكرية، ولكن الكل يعرض هناك استنزاف قدرات أمريكا البحرية وتكبد الخسارة الفادحة بجانب أمريكا. هناك يعني بنسبة استهداف القواعد الأمريكية بالدول العربية واستهداف العقل الإلكتروني وحظائر المسيرات والطائرات الأمريكية تؤدي إلى إضعاف قدرات أمريكية.
5: بنهاية الشهر الماضي أعلنت واشنطن اكتمال تنظيف هرمز من الألغام الإيرانية، لكن الإعلان لم ينهي المواجهة. فبعد الإعلان بأيام، قالت القوات الأمريكية إنها استهدفت منصتين إيرانيتين في جزيرة لارك داخل المضيق، وقالت إن قوات من الحرس الثوري كانت تستعد لاستخدامها في نشر ألغام جديدة. السؤال كان: لماذا تضطر إيران لنشر ألغام جديدة خاصة إذا كانت سرديتها في الأساس تقول إن سيطرتها تامة وأن الألغام لم يتم إزالتها؟
7: التحكم الإيراني لا تزال موجودة في مضيق هرمز، ولن يسمح الجانب الإيراني والقوات المسلحة الإيرانية بعبور السفن المخالفة من مضيق هرمز دون تنسيق مع قوات الإيرانية والجانب الإيراني، كما لم تسمح طهران لإيجاد الممرات البديلة.
9: There are capabilities being degraded over time and it's getting smaller and smaller.
6: القدرات الإيرانية تتقلص بمرور الوقت، وأحد الأسباب التي تجعلني أعتقد أن هذه العملية ناجحة هو رد الفعل الإيراني باستهداف دول الجوار والخليج والأردن، إلى جانب محاولة استهداف السفن باستخدام المسيرات. فالسيطرة على المضيق هي ورقتهم الرابحة الوحيدة، وهم يحاولون إطالة أمد هذه السيطرة، ورد الفعل هذا ينم عن اليأس.
5: وهنا تكمن أهمية الممر الجنوبي، فالمسألة لواشنطن ليست تنظيف مساحة بحرية، بل تثبيت ممر آمن لإبحار السفن التجارية والناقلات. ومع التأمين تكون واشنطن قد بلغت مدى عسكريا تقنيا وعملياتيا في إخراج الألغام ورقة إيران القوية من مساحة التهديد. وبالنسبة إلى طهران، فإن نجاح هذا المسار يعني تآكل واحدة من أهم أوراق الضغط في يدها، القدرة على التأثير في حركة الملاحة عبر المضيق.
8: هذا المضيق لا أحد يسيطر عليه، هناك من يعطل المرور فيه. نزع الألغام هي لتطمين السفن والناقلات للخروج، ولكن أن تزرع إيران من جزيرة لارك يعني عبر الصواريخ فجر 5 لمسافة 75 تقريبا كيلومتر مدى، هي تقريبا 35 ولكن مدى الصاروخ 75 كيلومتر، هذا يعني أنها تراجعت القدرات الخاصة فيها.
5: لكن تطهير الممر لا يعني أن هرمز بات آمناً، فالتهديدات الإيرانية تستمر والهجمات على السفن انخفضت لكن دون أن تتوقف تماماً. وبين لغم يفكك وآخر تحاول إيران زرعه، تتحول المعركة على هرمز من صراع على إغلاق المضيق أو فتحه إلى استنزاف مفتوح يكسبه من سيكون أطول نفساً عسكرياً وسياسياً.
2: مزيد من التحليل والنقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، نرحب بالدكتور عباس عصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وأيضا بالسيد سيرجيو ديلابينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. أهلا ومرحبا بكما سيد سيرجيو. أبدأ معك، استهداف ناقلة نفط إيرانية في جزيرة خارك سيجعل إيران ترد بالمثل، هذا ضمن التوقعات، ناقلة مقابل ناقلة. أليس من المفترض أن الهدف المعلن للولايات المتحدة في هرمز هو تأمين الملاحة؟ عندما تقوم الولايات المتحدة بقصف سفينة متوقفة عند خارك، نقل سفينة للنقل النفط الإيراني، ألا تهدد بذلك الملاحة في المضيق؟ وألا تعطي ذريعة أيضا لإيران باستهداف الناقلات أيضا؟
10: الهجوم على جزيرة خارق يتطلب أولا التأكد أن هذا شيء قامت به الولايات المتحدة. حتى اللحظة لا توجد تأكيدات رسمية بذلك. لنقل على سبيل المحاججة أن هذا ما حصل. إيران هاجمت ناقلتين كانتا خارج مضيق هرمز، إذن كان هجوما واحدا ولم يكن تصعيدا بل ردا على الأرجح على الهجوم السابق. إذا كان هذا هو الذي حصل، أنا لا أقول أنه حدث على وجه التأكيد، لكن إيران عليها أن تقرر أي مسار تأخذه. الولايات المتحدة ستستمر في سعيها للحصول على أكبر قدر ممكن من السيطرة على تدفق النفط عبر المضيق، وهذا أمر على إيران تتعامل معه، وإذا فعلت ذلك قد تفقد المزيد من.
2: نعم سيد لابينيا، يعني من أعلن فعليا استهداف هذه الناقلة هي إيران، وهي التي قالت بأن الولايات المتحدة قامت بذلك، لكن الأسبوع الماضي فعليا كان هنالك حادثة شبيهة باستهداف ناقلتين نفط إيرانيتين من قبل الولايات المتحدة، ما اعتبر يعني تصعيد جديد في شكل الضربات العسكرية الإيرانية عفوا الأمريكية.
10: كل واحدة من هذه التصعيدات ستعطي الطرف الآخر الذريعة ليرد. في خاتمة المطاف ما علينا عمله هو كيفية خفض التصعيد، لكن إذا ما استمر التصعيد بإمكان الولايات المتحدة أن ترد بأكثر من طريقة، فهي لديها قدرات عسكرية لا يستهان بها لشن أي عملية عسكرية داخل أجواء إيران، لأن إيران ليس لديها أي سيطرة على الولايات المتحدة إذا ما قررت الهجوم، لأن الولايات المتحدة لديها تفوق جوي. أنا أحذر إيران من أي تصعيد لأن سيكون ضارا عليهم بدرجة أكبر. علينا أن نرى كيف يمكن لمفاوضي إيران أن يتواصلوا مع مفاوضي الولايات المتحدة للوصول لحل، وإلا أمريكا قادر على زيادة ضغطها الاقتصادي والعسكري.
2: بالحديث عن المفاوضات سيد أصلاني، نائب الرئيس الأمريكي كان قد صرح بالأمس وقال بأن الولايات المتحدة ستكون مستعدة للتفاوض مع إيران إذا أوقفت إيران استهدافها لسفن الشحن في مضيق هرمز. هل هذه فكرة من الممكن أن تناقش في إيران في هذه المرحلة تحديدا بعد هذا القصف الذي طال هذه الناقلة بجانب خارك؟
10: كما تعلمون فإنما يقوله نائب الرئيس الأمريكي يختلف عما يقوله الرئيس الأمريكي. الرئيس الأمريكي قال ليس هناك تفاوض مع إيران ولا وقت زمني ولا جدول زمني لذلك. ما يقوله نائب الرئيس هي محاولة لإلقاء اللوم على إيران بسبب الوضع الحالي، بسبب ترتيبات بين عمان وإيران كانت على وشك أن تصل إلى نهاياتها. أيضا الوسطاء من قبل الذين جاءوا من قطر وقائد الجيش الباكستاني كلهم والأمريكان مع هذه الجهود قالوا لا توجد مفاوضات في محاولة لتقويض هذه الجهود الدبلوماسية. نائب الرئيس جيدي فانس الآن يريد من إيران استسلاما، وهذا لا يبدو وكأنه في سياق جهود دبلوماسية أو رفع شأنها. ما حصل في جزيرة خارك هو جزء لتطبيق الحصار الاقتصادي والبحري على إيران في المصدر. إذا ما أردنا أن نعبر بطريقة أخرى نقول إنها محاولة لتشديد قبضة الخناق على إيران، لأن المكان قريب من جزيرة خرج والناقلة استهدفت على بعد 6 أميال من الساحل، وهي المكان الذي ترسو فيه السفن بانتظار تحميلها بالنفط. هذا لم يكن في حالة عبور، بل الناقلة كانت راسية. لهذا السبب للحادث أهميته.
2: سيد دلابينيا، تانكر تراكرز لبيانات الملاحة قالت إن ناقلات نفط وغاز تحمل 7 ملايين برميل نفط تستعد لعبور مضيق هرمز تحت حماية أمريكية. هنالك سؤال نطرحه ويطرح أيضا بكثافة في الولايات المتحدة، هل سيتم الإبقاء على ما يزيد عن 50,000 جندي أمريكي في المنطقة، عشرات حاملات الطائرات والقطع البحرية العسكرية المرافقة، وهذا الحشد الذي يحتاج كي يستمر أن يصادق الكونغرس على 87 مليار دولار أمريكي، هل سيبقى كل ذلك كي تمر هذه الأعداد الضئيلة مقارنة بما كان عليه الوضع قبل الحرب من براميل النفط؟ هل يقبل بأن يكون المضيق معسكر ويعني كي تمر هذه الأعداد مقابل كل هذه العسكرة؟
10: أعتقد علينا أن نقيس المنتج الذي يمر عبر مضيق هرمز. الأرقام تختلف، أحيانا تحسب بعدد السفن، أحيانا تحسب بالحجم. الحجم هو العنصر المهم هنا، وحجم السفن التي تخرج من الخليج يساوي أكثر من 12 مليون برميل يوميا، وهو في ازدياد. امتلاك هذا النفط من النفط في السوق يعني أن الأسواق تبقى في حالة من الاستقرار، وسعر النفط على الصعيد العالمي لم يرتفع بشكل كبير. ولأن تدفق النفط يستمر نرى أن الأسعار تبقى مستقرة نسبيا. الولايات المتحدة قالت والرئيس ترامب قال أنه يتبع جدوله الزمني الخاص به، لديه الوقت إلى جانبه والأدوات بحوزته. هذا سيبقى الموقع الذي تتخذه الولايات المتحدة أيا كان، هو لديه كل الوقت في العالم. والإجابة عن سؤالك هي نعم، سيستمر باستخدام الموارد اللازمة ليفعل ما يفعله الآن.
2: دكتور أصلاني، هل ما يزال هنالك إمكانية للذهاب إلى حل وسط في هذا المشهد؟
10: من الصعب الإجابة هذا السؤال. هذا السؤال صعب لأنه لا توجد صورة واضحة عما ستكون عليه الأمور. أي حل وسطي إذا كنا نتحدث عن حل دبلوماسي هذا ستكون له كلفته الخاصة، لأن ما تسعى إليه الولايات المتحدة هو استسلام من إيران. هذا الحل الوسط تم تقديمه بصيغة مذكرة التفاهم، لكن يبدو الآن أنهم يريدون كتابة مذكرة أخرى، والأمر لا يتعلق بالمذكرة نفسها لكن بمدى مصداقية أي توقيع للرئيس الأمريكي يضعه على أي وثيقة. إيران قلقة من أنه هناك دورة، هناك دبلوماسية وحصار ثم عمل عسكري ثم تبقى الحلقة تدور بشكل مستمر. السؤال هو هل الولايات المتحدة تسعى يسعى لحل سلمي عبر حالة متوسطة أو حل وسط أو لا. ما يسعون إليه هو معادلة صفرية بعيدة عن هذا الحل الوسط. وحتى اللحظة هم يناقضون مقترح الحل الوسط وهم يحاولون استخراج تنازلات من إيران والتي تعني فيما تعنيه استسلاما كاملا من جانب إيران.
2: دكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك. والشكر أيضا موصول للسيد سيرجيو دي لابينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، شكرا لكما. إلى تطورات الملف اللبناني الإسرائيلي، حيث قال الجيش الإسرائيلي أنه هاجم عناصر وبنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان ردا على إطلاق مسيرة باتجاه قواته مساء أمس. في هذه الأثناء أفاد مراسل الجزيرة بتنفيذ مسيرة إسرائيلية غارة على بلدة النبطية الفوقة جنوبي لبنان. وكانت وزارة الصحة قالت إن 4 أشخاص استشهدوا وأصيب 32 في غارات إسرائيلية على جنوب وشرق لبنان الليلة الماضية. معنا من قعقعية الجسر في جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، ومن رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. أهلا ومرحبا بكما إيهاب. نبدأ معك لربما برد الفعل الأول لحزب الله على إعادة الأسرى اللبنانيين، يتطرق لكل ملف الأسرى، ولا حديث على ما يبدو عن موضوع علي الطاهر فعليا والتصعيد الميداني هناك.
11: نعم، فحزب الله اعتبر بأن إطلاق سراح الأسرى على أهميته لا يمكن أن يدفع عن التغاضي على ما ترتكبه إسرائيل من اعتداءات على لبنان. فحزب الله رفع من وتيرة انتقاده للسلطة السياسية اللبنانية، معتبرا بأن ما تقوم به هو عمليا رغم الضغوط الأمريكية والإسرائيلية يندرج في سياق لعدم وضرورة عدم التنازل خلال هذه المرحلة، كما يشير حزب الله بلا مسألة رئيسية ترتبط بأن السلطة اللبنانية قدمت الكثير من التنازلات في هذه المرحلة على الرغم من العدوانية الإسرائيلية واستمرار كذلك الاعتداءات وعدم انسحابها من المفاوضات بشأن اتفاق الإطار. لذلك فإن الموقف الذي جاء عبر بيان لحزب الله لم يشر بأي من الأحوال إلى ما جرى في علي الطاهر، لكنه أشر بشكل واضح إلى مسألة كانت حصلت خلال الساعات 24 الماضية وترتبط برفع منسوب الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. فمنطقة النبطية التي تظهر هنا خلفنا تماما بالكاميرا والتي فيها تلال علي الطاهر وكذلك ميفادون نبطي الفوقة والنبطية وغيرها من البلدات مثل الكفور أيضا، كلها كانت عرضة لغارات إسرائيلية خلال الساعات 24 الماضية، بالإضافة إلى بلدة هي الرمادية في قضاء صور وعين التيني في البقاع الغربي. فدائرة الاستهدافات كانت في محيط علي الطاهر وتوسعت باتجاه قضاء صور ومن ثم إلى عين التيني في البقاع الغربي، لكن هذا الأمر أدى إلى استشهاد 4 أشخاص وجرح 32 وفقا لوزارة الصحة، وهذا عدد مرتفع مقارنة بالأيام والأسابيع الماضية، إذ أن هذه الاعتداءات جاءت بعد أقل من 24 ساعة على إطلاق سراح الأسرى وبدء الحديث من قبل الطرف الأمريكي عن أن هذه الخطوة قد تعد في مسار إيجابي نحو العودة إلى المفاوضات التي كانت لم تتوصل إلى أي نتيجة إيجابية في روما خلال الشهر الفائت.
2: جزيل الشكر لك إيهاب العقدي مراسل الجزيرة، كنت معنا من قعقعية الجسر جنوب لبنان. إلى رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. وليد، إذن الجيش الإسرائيلي يقول بأنه سنواصل العمل في المنطقة الأمنية لإزالة أي تهديد على مواطني إسرائيل وقوات الجيش. نرصد معك المشهد من إسرائيل.
12: فعلا، وما يرد من تفسيرات ومعلومات تسربت بأن هذا الجيش وفق الإذاعة الإسرائيلية وكذلك صحيفة دعوة الحرونات، وفي حالة تأهب تحسبا حسب تعبيرهم من احتمال أن لا يكتفي حزب الله بمحاولة إطلاق مسيرات، وإنما أن يحاول أن ينفذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية الموجودة فيما يسميه الإسرائيليون بالمنطقة الأمنية، وهي المنطقة المحتلة من الجنوب اللبناني. وفي البيان العسكري الصادر عن الجيش بعد سلسلة الغارات التي كانت الليلة الماضية وفجر اليوم، فإن ذلك جاء ردا على إطلاق حزب الله مسيرة نحو قوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية تم اعتراضها، وأن الغارات الإسرائيلية إنما استهدفت مستودعات للوسائط القتالية وبنى تحتية، ويقول أن كانت فيها أسلحة وأن مقاتلي حزب الله كانوا يستعدون لاستخدامها من أجل شن هجمات على القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية وكذلك على البلدات الإسرائيلية، وفق البيان العسكري الإسرائيلي، والذي يضيف ويحذر بأنه لن يسمح لحزب الله بأن يهدد لا القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية ولا المناطق الإسرائيلية على الجانب الآخر من الحدود. ويضيف الإسرائيليون بأن عملياتهم الليلة الماضية إنما تأتي في إطار سلسلة الالتزام بالاتفاق المبرم، في حين اتهم حزب الله بأنه بإطلاق مسيرة قال أنه اعترضها بأنه بذلك إنما خرق هذا الاتفاق. وواضح أن إسرائيل في الجنوب اللبناني إنما تواصل عملياتها الحربية وعلى نطاق واسع، بعد أن كانت قد روجت في اليومين الماضيين لما وصفته بالإنجاز الاستراتيجي، وهو السيطرة على مناطق واسعة في منطقة علي الطاهر، وكذلك القضاء على أنفاق كانت تابعة لمقاتلي حزب الله في هذه المنطقة. واللافت في كل ما يجري أن الموضوع تباهى به رئيس الحكومة وكذلك وزير الدفاع، فيما يشير إلى أن الموضوع موظف أيضا في خدمة المصالح الانتخابية بالدرجة الأولى.
2: جزيل الشكر لك وليد العمري، مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من رام الله. والآن إلى قراءة عسكرية في أبرز التطورات الميدانية التي يشهدها الجنوب اللبناني في نافذة تقدمها ليلى الشاخلي. إليك ليلى.
13: شكرا لك منى، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط فيها الضوء على التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، من المنصوري على ساحل سور إلى البقاع الغربي. تمددت رقعة النار الإسرائيلية في تصعيد أعاد رسم مشهد الميدان دفعة واحدة، وحول الإنذار الذي سبق الغارات إلى مقدمة لساعات ثقيلة من القصف والانفجارات والبحث عن ضحايا تحت الأنقاض. وأما عمليات النسف والجرف والإحراق فتضاعفت، بينما تجددت عمليات التوغل البري بقوة حتى شملت أكثر من 10 قرى جنوبية لم يكن الإسرائيليون يسيطرون عليها أصلا عند التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار. الأنظار اتجهت إلى التطورات الميدانية التي قد تشهدها مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان، وذلك بعد مزاعم الجيش الإسرائيلي بتحقيق سيطرة عملياتية فوق الأرض وتحتها، معتبرا السيطرة على المرتفعات نهاية لمرحلة ترسيخ السيطرة على المنطقة الأمنية ككل في جنوب لبنان. كل هذه التطورات وتساؤلات بشأن جنوب لبنان نناقشها مع ضيفنا هنا في الاستوديو العميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي. ولكن أولا كالمعتاد نتابع على الشاشة التفاعلية الترجمة لهذا الكلام وترجمة للتحركات والاستهدافات الإسرائيلية الأخيرة، معك محمود زيبق.
14: شكرا ليلى، سنتابع كل ذلك، ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذن عمليات إسرائيلية واسعة، 4 قتلى وأكثر من 20 جريحا وفقا لما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية إثر هذه العمليات والغارات التي يقول الجيش الإسرائيلي إنه نفذها ردا على إطلاق حزب الله لمسيرة استهدفت جنوده طبعا وتم إسقاطها. إذن الجديد وربما يكون الذي لم تفعله إسرائيل منذ مدة هو وصول الهجمات إلى عين التينة هنا في البقاع الغربي. نحن لا نتحدث هذه المرة عن قضاء النبطية أو حتى عن بنت جبيل أو صور، نتحدث عن وصول الهجمات إلى البقاع الغربي. طبعا إضافة إلى ذلك نحن نتحدث عن عمليات استهداف واسعة في مناطق الجنوب. هنا عندما نتحدث عن هذه العمليات بعضها داخل المنطقة التي سمتها القوات الإسرائيلية منطقة عازلة، هي هذه المنطقة الصفراء التي ترونها، وبعضها خارج هذه المنطقة. إذا نتحدث وفقا للوكالة الوطنية للإعلام المنصوري، بيوت السياد، مجدل زون، بيت ليف، صربين، كل هذه المناطق، برعشيث، بيت ياحون، زوتر الشرقية، ووصولا إلى مناطق علي الطاهر، كلها شهدت عمليات انفجار في هذه المناطق، وبعضها طبعا ضمن سياسة تفجير منازل ممنهج تعلنها إسرائيل ولا تخفيها، هي عمليات هدم البيوت والمنازل ضمن هذه المنطقة الصفراء العازلة، وبعضها ضمن توغلات داخل أو على أطراف المنطقة العازلة. والجيش الإسرائيلي كان قد أشار إلى أنه سيواصل العمل داخل المنطقة الصفراء وسيواصل التوغل كلما استدعت الضرورة ذلك وفقا لإعلانه. طبعا هناك مباشرة النقطة الأخرى هي تلة علي الطاهر، هذه التلة الاستراتيجية التي أعلنت إسرائيل السيطرة عليها فوق الأرض وتحت الأرض عملياتيا، وقالت إنها دمرت فيها أنفاق لحزب الله وفقا لإعلانها، وقالت

0: أيضا إنها قتلت مقاتلين من حزب الله وفر بعضهم الآخر من هذه المنطقة. حتى الآن حزب الله لم يصدر أي بيان يؤكد أو ينفي هذه المعلومات التي تنقلها إسرائيل عن تلة علي الطاهر، لكن اليوم شهدت محيط التلة في عدة مناطق، سواء في كفر رمان، في النبطية الفوقة، مفدون، زوتر الشرقية، كل هذه المناطق شهدت عمليات قصف بالتزامن مع كما أشرنا موجة واسعة من الغارات الإسرائيلية التي نفذتها الآن. هذه هي تلة علي الطاهر، نطلع عليها كما تلاحظون ما يميزها جغرافيا وأنها نقطة مرتفعة تطل على قضاء النبطية غربا وعلى حتى الخيام في مرجعيون شرقا. إذن هي نقطة تصفها قوات الاحتلال بأنها استراتيجية وبأنها مركز لوجستي وبنى تحتية وأنفاق لحزب الله، وأنها تسيطر عليها. الآن إلى تحليل كل هذه المعلومات سنعود مرة أخرى.
1: نعم، هي يعني نقاط عديدة سنحاول أن نقف عند كل واحدة منها. أشكرك محمود. إذن عميد حسن، لنبدأ من هذا الامتداد. النار يعني تمتد من الساحل وحتى تمتد من الساحل إلى البقاع الغربي، هذه المساحة. هل هي محاولة استنزاف لقدرات حزب الله، أم في الواقع هي طريقة تشير إلى غياب خطة موحدة؟
2: هي بكل بساطة سيدة ليلى محاولة تكريس معادلة. علينا أن نفصل لنفهم ما هي المعادلة، علينا أن نفصل بين العمليات العسكرية الإسرائيلية العدائية طبعا التي تحصل في محيط المنطقة العازلة والخط الأصفر وصولا حتى تلة علي الطاهر. هذا نوع من العمليات يتعلق بتحصين هذه المنطقة وتحصين الوجود العسكري الإسرائيلي فيها، وبين العمليات الأخرى التي تحصل بين وقت وآخر كرد على وفقا للإدعاء الإسرائيلي على إقدام عناصر حزب الله على إطلاق مسيرات. دائما الخروج عن نطاق العمليات المحدد بالمنطقة العازلة والخط الأصفر كما هو واضح هنا في هذه المنطقة، الخروج عن هذه المنطقة عملياتيا من المنصورة أو حداثة أو القنطرة أو زوتر أو تلة علي الطاهر، كل عمليات أخرى تتعلق بقاعدة تريد تكريسها إسرائيل جيش الاحتلال، بأنه كلما أطلق حزب الله مسيرة سيكون على جنودهم، سيكون الرد خارج نطاق هذه المنطقة. من هنا أتى الرد الآن على إرمادية، على عين التيني، على ميفدون أيضا إلى حد ما، ولكن قبل ذلك أتى الرد على أنصار دير الزهراني، وقبلها أتى الرد أو بعدها على عرب صليم. فإذا هذه هي المعادلة التي يريد من خلالها جيش الاحتلال منع حزب الله وردع حزب الله من أن القيام بأي عمل عسكري باتجاه جنوده في هذه
1: المنطقة. ولكن الملاحظ أن عمليات التجريف والهدم واستهداف البنى التحتية ازدادت في الفترة الأخيرة عسكريا، ماذا نفهم من هذا؟
2: نعم، يعني هنا لابد من الحديث عما أسميته هو تطويع الجغرافيا. هم يريدون فعلا، رغم أن الجغرافيا معروفة أنها حتمية، يعني يقال دائما حتمية الجغرافيا، ولكن يريد الإسرائيلي تطويع الجغرافيا بما يناسب الضرورات الأمنية التي تتعلق بأمنه وأمن جنوده. هنا ماذا أقصد بتطويع الجغرافيا؟ مثلا في منطقة المنصوري، هذه المنطقة هنا في يعني بين المنصوري ومجدل زون في القطاع الغربي، هناك حركة جغرافيا كثيفة وقوية جدا. يعني الجغرافيا هناك تصلح وتساعد العمليات الدفاعية والاختباء وإقامة الأوكار أو يعني الأنفاق أو المخازن أو غيره. كل هذا يريد تفكيكه الجيش الاحتلال، ويريد القضاء على الثروة الحرجية إذا صح التعبير من أجل كشف هذه الجغرافيا، بالإضافة إلى التدمير الممنهج للمباني الموجودة أيضا من أجل الكشف بالدرجة الأولى، كشف المساحات وإجلاء كما يقال حقول الرؤية، بالإضافة طبعا إلى التأثير الناتج عن التدمير، التأثير النفسي والمعاقبة وغيره، وبالإضافة إلى تأخير عودة السكان وعودة الحياة إلى هذه المناطق. في حال تم أي ترتيب لاحق يؤدي إلى عودة السكان سيكون هناك عائق أساسي يحتاج إلى سنوات. هذا بالنسبة لهذه المنطقة. أما بالنسبة لمناطق أخرى فأيضا هناك يعني ضرورات عملياتية بين مزدوجين تتعلق بأمن جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه المنطقة.
1: طيب

السؤال حول مرتفعات علي الطاهر التي يعني تحدثنا عنها مرارا، ولكن الآن في هذه المرحلة مع الروايات الإسرائيلية والتي قابلها ربما بيان من حزب الله لم يشر فيها أبدا إلى مرتفعات علي الطاهر، وهذا لافت.

0: الليطاني، لاحظ هنا سيدة ليلى من شمال الليطاني الأكثر تقدما في كل هذه المنطقة العازلة، ومنه طبعا يعني هناك إمكانية تحكم باتجاهات متعددة، ولكن لهذا تفسير آخر. مبدئيا السردية الإسرائيلية ذكرت مصطلح السيطرة العملياتية، بالمفهوم العسكري السيطرة العملياتية لا تعني احتلال، وإلا لكانوا دمجوا بين المصطلحين عسكريا يعني. فإذا السيطرة العملياتية هي التحكم بالنيران في كل هذه المنطقة، ولكن أنا أعتقد أن السيطرة العملياتية محققة منذ فترة طويلة على علي الطاهر، إنما لابد أن أمرا ما قد حصل في هذه المنطقة. مبدئيا الأقرب إلى التفسير المنطقي هو أن المداخل الجنوبية لهذا المرتفع، هنا نتحدث عن المداخل الجنوبية من منطقة ما بين كفر تبنيت ونبطي الفوقة باتجاه علي الطاهر، ربما تم السيطرة عليها من قبل جيش الاحتلال، وهنا قد يكون هناك حديث عن استعمال روبوتات قد دخلت إلى الداخل وربما أمنت الدخول وحصلوا على بعض المغانم التي تحدثوا عنها من أجهزة حواسيب وأسلحة
1: ربما.
0: وهذا أتحدث عن الاتجاه الجنوبي، المدخل الجنوبي، ولكن مدخل الجنوبي لعلي الطاهر، ولكن المداخل الشمالية ربما يسيطرون عليها بالنار من خلال المسيرات. حتى الآن أنا أعتقد أن النهاية غامضة لا تتسق مع المسار والظروف التي كانت قائمة في هذه المنطقة والسياق، سياق الأحداث
1: غامضة. سنتابع أيضا، ربما لا أدري إذا كنا سنعرف تفاصيلها تحديدا، ولكن ومن أي طرف. على العموم أشكرك العميد حسن جوني على وجودك معنا. بهذا تنتهي هذه الفقرة ونعود الآن إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا لك ليلى. إلى التطورات في اليمن، حيث أعلنت وكالة الأنباء اليمنية مقتل 4 مدنيين وإصابة 9 في قصف نفذه الحوثيون على تجمع للمدنيين جنوب تعز. وكانت وسائل إعلام حكومية يمنية أعلنت إسقاط مسيرتين حوثيتين انتحاريتين موجهتين بالألياف الضوئية في جبهة البرح غرب تعز. من صنعاء ينضم إلينا مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، ومن مدينة تعز مراسلة الجزيرة مها علي. أهلا ومرحبا بكما. نبدأ معك إذا نبيل، نرصد معك التطورات الميدانية في جبهتي الجرح وجبهة حيس، وهذا التطور اللافت لربما لأول مرة، دخول سلاح الجو للقوات الحكومية للمشهد.
3: نعم، بالنسبة لصنعاء فقد أكدت القوات المسلحة بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي وبأنها ستواصل من عملياتها العسكرية ردا على الزحف العسكري الذي تقوم به القوات في حكومة عدن. وأكدت أيضا بأن هناك ثمة استهداف لمناطق مدنية في مديرية الجراح وبأنها ستواصل من عملياتها العسكرية تصديا لهذا الزحف، مؤكدة كذلك بأن ليس مطالبها سوى أن يتم رفع الحظر وفك الحصار عن اليمن، عن الموانئ اليمنية وعن مطار صنعاء الدولي، بالإضافة إلى صرف رواتب الموظفين، فضلا كذلك عن عمليات الإطلاق الأسرى بعد أن كان قد تم الاتفاق لكنها فشلت إطلاق عملية الأسرى. في المقابل كذلك القيادي في جماعة أنصار الله الحوثيين عضو المكتب السياسي أو المجلس السياسي لأنصار الله محمد علي الحوثي أكد بأنهم ما يقومون به هو عبارة عن بروفات لاستهداف التجمعات وآليات للقوات السعودية كما يقول، أو للعمليات العسكرية في البحر الأحمر ضد القوات السعودية والأمريكية، وبأنهم بعد ذلك سيقومون تمهيدا لاستهداف القوات الأمريكية والقوات الإسرائيلية حسب القيادي في جماعة أنصار الله محمد علي الحوثي. ويؤكدون أيضا بأن ما يطلبونه فقط هو أن يتم رفع الحصار وفتح المطارات والموانئ، ما لم فإن العملية العسكرية تأتي استباقا لأن هناك ثمة زحف من قوات الحكومة في عدن، بالإضافة إلى أنهم نفذوا عمليات عسكرية بطائرات رجوم أعلنوا عنها في مختلف جبهات القتال التي تدور في اليمن.
2: جزيل شكر لك نبيل اليوسفي مراسل الجزيرة، كنت معنا من صنعاء. وإلى مدينة تعز من هناك تنضم إلينا مراسلة الجزيرة مها علي. مها، إذا 5 قتلى وعشرة جرحى إثر قصف للحوثيين وسط تصاعد المواجهات عند الطريق الرابط بين محافظتي لحج وتعز.
4: نعم منى، وهذا الطريق الرئيسي الذي يربط المدينة بالمحافظات الجنوبية وهو شريان وحيد لهذه المدينة هو معطل حاليا نتيجة المخاوف من تكرار استهدافه، بالتالي نتحدث عن شريان وحيد يربط هذه

0: المدينة بالمحافظات الجنوبية، وهو متوقف بسبب التصعيد الحالي وبسبب القصف الذي شنه الحوثيون من جبهات حيفان بصاروخ حراري موجه بحسب المصادر العسكرية باتجاه هذا الطريق. نتحدث عن جانب آخر، وهو وصول عدد من الجرحى المدنيين إلى هيئة مستشفى الثورة العام بمدينة تعز، 3 منهم أطفال، نتحدث عن 4، 3 منهم أطفال، و3 من هؤلاء المدنيون أو المدنيين هم أشقاء بحسب البيانات التي وردت في كشوفات هيئة مستشفى الثورة العام بمدينة تعز. هؤلاء المدنيون وصلوا من والمدنيين وصلوا من منطقة الكدحة وجبل حبشي، حيث تدور مواجهات عنيفة ومحتدمة ومعارك كر وفر بين القوات الحكومية محور تعز العسكري تحديدا وقوات الحوثيين. هناك المواجهات لا تزال مستمرة في ظل استمرار التعزيزات العسكرية. قوات درع الوطن بحسب المصادر العسكرية أكدت وصول عدد من التعزيزات العسكرية إلى هذه الجبهة، بينها عربات قتالية ودبابات. إذا نتحدث عن موجة تصعيد تمتد حتى الساحل الغربي لمديريات الساحل الغربي لمحافظتي تعز والحديدة، محور حيث الجراحين لا تزال فيه المواجهات محتدمة وشرسة جدا، واتسع نطاق المواجهات بشكل كبير جدا في هذه الأثناء. لكن دعيني أشير إلى نقطة الجانب الإنساني وحالة النزوح المستمرة والواسعة من هذه المناطق. مكتب الشؤون الإنسانية، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أكد نزوح أكثر من 1700 بالإضافة إلى استمرار عمليات النزوح.
1: جزيل الشكر لك مها علي، مراسلة الجزيرة، كنت معنا من مدينة تعز. والآن نرحب هنا في الاستوديو مشاهدينا بمدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. سعيد، أهلا ومرحبا بك. إذا تطورات ميدانية لافتة في اليمن، دعنا نبدأ معك من جبهة الغرب، جبهتي حيس وجبهة الجراحي، وأهمية كل منهما، وخاصة هذا التطور الذي يحدث لأول مرة بأن يدخل سلاح الطيران من قبل القوات الحكومية في جبهة حيس تحديدا.
2: صحيح، هذه الجبهة هي جبهة مهمة بالنسبة للساحل الغربي، بالنسبة للبحر الأحمر، لباب المندب، هي مناطق بوابات لهذه الجهات. دخول سلاح الجو هو متوقع، خاصة أن القوات اليمنية قد دشنت عملياتها الجوية منذ فترة، لكن الجديد أنها قصفت مناطق في حيس وفي محيط الجراحي، ويبدو أن هذه المنطقة هي معروفة أنها منطقة عقدة إمداد الجراحي للحوثيين الذين يصلون من مناطق الداخل من جهة إب أو قربها من جبل رأس، وبالتالي كان لابد من العملية اللي سموها عملية مضادة أو التفافية لتخفيف، هي أيضا تؤمن حيس، فحيث أيضا تشهد ضغطا من قبل الحوثيين، فالعملية التي دخلت إلى الجراحي تخفيف الضغط على حيس، وأيضا محاولة اختراق. إذا اخترقت الجراحي معنى هذا أنهم فتحت لهم بوابة إلى زبيد، وزبيد معناها بوابة الحديدة، ولذلك هذه عملية خطيرة بالنسبة للحوثيين إذا حقق الجيش اختراق كبير فيها. بالمقابل الحوثيين يضغطون على الكدحة، وهي منطقة تماس حقيقة منذ فترة طويلة، هي منطقة تماس بين القوتين، ويحاولوا أن يسيطروا أو يخترقوا هذا المكان لمحاولة التسلل إلى الساحل الغربي. لا زالت المعركة في هذا الإطار، في هذا الاتجاه، في هذا الجانب الغربي.
1: في منطقة أخرى، منطقة تماس مختلفة، هي حيفان، منطقة تقاطع بين الشمال والجنوب، السيطرة عليها أو على مرتفعات فيها كيف من الممكن أن يؤثر على سير المعركة، السيطرة من قبل القوات الحكومية؟
2: حيفان منطقة مهمة بتضاريسها، بجبالها المرتفعة، السيطرة على التبتين اللتين أو المرتفعين اللذين أعلنت فيهما، هي تقطع خط الإمداد، أيضا توفر مجال حيوي للإطلاق المدفع، يعني يكون هناك سيطرة نارية في حال تم تطهير أو السيطرة على حيفان بشكل كامل، أيضا تؤمن الخط الطريق ما بين تعز ولحج وعدن، وأيضا تهدد مناطق النفوذ في الحوبان وفي الراهدة، لأنها بسبب تضاريسها المرتفعة تطل على هذه الجبهات كلها.
1: جزيل شكر لك سعيد ثابت، مدير مكتب الجزيرة في اليمن، شكرا لك. وإلى الملف الروسي الأوكراني، حيث أفاد مراسل الجزيرة بوصول ستيف ويتكوف وجيريد كوشنر مبعوثي الرئيس الأمريكي إلى العاصمة الروسية موسكو. ميدانيا قالت وزارة الدفاع الروسية إنها نفذت ضربات على منشآت البنية التحتية للنقل في أوكرانيا. وفي المقابل قال الرئيس الأوكراني إن استهداف روسيا للمطارات هو رد فعل على الاستعداد لاحتمال هبوط طائرة أمريكية بمطار بورسيبل في كييف. من كييف ينضم إلينا مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي، ومن موسكو مدير مكتب الجزيرة زاور شوج. وربما نبدأ معك زاور فيما يتعلق بهذا التصريح قبل قليل عن الكرملين والحديث عن إصدار أمر من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدم شن أي ضربات على كييف لثلاثة أيام في إطار الاستعدادات لاستقبال الوفد الأمريكي. وأيضا نسأل عما إذا كان هنالك أي حديث عن كل موضوع جدول أعمال هذه الزيارة وعن الرسالة التي حملها الوفد.
3: نعم، هنا في البداية نستطيع القول أن قرار الرئيس الروسي بتعليق الضربات يخص فقط مدينة كييف، وبالتالي لا يخص المناطق الأخرى. ولاحظنا عندما أعلن الكرملين عن قرار الرئيس الروسي، نشرت وزارة الدفاع الروسية بالتزامن بيانا جديدا حول الضربات التي قامت بها في الساعات الأخيرة في مناطق مختلفة باستثناء كييف. طبعا فيما يتعلق بجدول الأعمال، جدول الأعمال واحد هو دفع التسوية السياسية، الوساطة الأمريكية بين موسكو وكييف للتسوية السلمية لهذا النزاع. من الكل ينتظر هذا اللقاء الذي لم يعقد بعد. ويتكوف وكوشنر توجها من المطار إلى مقر إقامة السفير الأمريكي في موسكو. في هذا الوقت بوتين ما يزال يشارك في فعاليات افتتاح منشآت جديدة في العاصمة الروسية، كون اليوم هو عيد المدينة. ولكن كما قلت سابقا، الكرملين لا يعول كثيرا، هو يريد كما قال أن يرى مقترحات حقيقية يمكن تنفيذها على الأرض تراعي موازين القوى على الأرض في ساحة المعركة. منى
1: جزيل الشكر لك مدير مكتب الجزيرة زاور شوش، كنت معنا من موسكو إلى كييف. أسد الله الصاوي، إذن على وقع ضربات روسية تتوقع كييف زيارة غدا للوفد الأمريكي كوشنر وويتكوف بعد زيارتهما لموسكو، كيف تقرأ أوكرانيا المشهد؟
4: نعم منى، أنا أحدثك الآن من كييف، وسبع دقائق هي الفاصل الزمني الذي كان بين إعلان وقف الهجمات الروسية على مدينة كييف وانطلاق صفارات الإنذار هنا في كييف. هذه حالة الإنذار من الغارات الروسية مستمرة منذ أكثر من 50 دقيقة حتى الآن، وبالتالي الأوكرانيون يجدون رسائل متشابكة أو ربما مش رسائل تبعث على الربكة. هناك إعلان لوقف الهجمات، ولكن هناك في ذات الوقت إنذار وصفارات إنذار من هذه الهجمات. وهذه هي المرة الخامسة اليوم منذ منتصف الليل التي يتم فيها الإعلان عن غارات على منطقة كييف، سواء مدينة كييف أو إقليم كييف. بالنسبة للجهود الدبلوماسية، أوكرانيا تتطلع كثيرا إلى زيارة المبعوثين الأمريكيين وإلى ما سيحملانه في جعبتهما بعد لقائهما بالرئيس الروسي. ليس هناك تعويل كثيرا على يعني أي لين أو أي تغير في الموقف الروسي، بقدر ما هناك تعويل على عودة الانخراط الأمريكي في محاولة وقف الحرب الروسية على أوكرانيا. نعلم أن المفاوضات الثلاثية التي كان يفترض أن تعقد جلسة أخيرة لها، أو الجلسة الأخيرة لها كان يفترض أن تعقد في 5 مارس الماضي، هذه الجلسة ألغيت ولم يحدد تاريخ بديل لها بعد الحرب الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية. في ذات الوقت هناك تعويل على فكرة أن زيارة كوشنر وويتكوف إلى كييف هي ربما الأولى لهما منذ فترة كبيرة تسعى لهذا كييف، ولكن كان عادة يزقومان بزيارة إلى موسكو ثم يلتقيان الأوكرانيين في مكان آخر. الرئيس الأوكراني قال إن قصف موسكو للمطارين المتاحين بالقرب من كييف هو كان رسالة ربما تعطيلية للجهود الدبلوماسية، لأن المبعوثين الأمريكيين كان يريدان الهبوط بطائرتيهما أو بطائرتهما في هذين أو في واحد من هذين المطارين، ولكن الآن لا يعرف كيف سيصلان إلى كييف. عادة المبعوثون الدوليون الرؤساء والزعماء يأتون بالقطار من بولندا أو من مكان آخر، ولكن هذا لا يعلم إن كان سيحدث غدا أم لا. ولكن هناك تعويل كثير، أوكرانيا قالت إنها ستوقف هجماتها وها هي روسيا ترد، ولكن حتى الآن التنفيذ ما زال قيد الشك بالنسبة للجانب الأوكراني.
1: جزيل الشكر لك أسد الله الصاوي مراسل الجزيرة، كنت معنا من كييف. تواجه فرق الإنقاذ في نيبال صعوبات في الوصول إلى المناطق المنكوبة نتيجة فيضان نهر تريشولي، رغم مرور 9 أيام على واحدة من أكبر الكوارث الطبيعية في تاريخ البلاد، وتضيق مساحة الأمل بنجاة أكثر من 5000 مفقود أعلنت عنهم السلطات، إضافة إلى أكثر من 1200 قتيل قضوا غرقا على امتداد النهر شمالي نيبال.
5: قاسٍ هو رد الطبيعة على إهمال البشر لإنذاراتها وعبثهم بقوانينها. كل هذا الجمال سلب خلال لحظات بعد فيضان نهر تريشولي هذا شمالي نيبال، في نتيجة مباشرة للتغير المناخي، في رأي خبراء راقبوا الانهيار الثلجي في جبال الهيمالايا القريبة والذي أدى إلى الكارثة غير المسبوقة. هذه الصور توثق اللحظات الأولى ليوم 26 أغسطس المشؤوم على أهل هذه الربوع، سجلها الشاب عارف الذي فوجئ بتدفق المياه وتدميرها جسر البلدة أمام عينيه.
6: تم إنذارنا قبل دقيقتين، هرعنا إلى هنا وبدأنا التصوير، وإذا بالموجة الأولى من المياه تصل إلى الجسر الخرساني، ثم جاءت بعدها موجة ثانية من الفيضان وجرفت الجسر وكل ما حوله.
5: نصل إلى أقرب نقطة للحدث، دقائق قليلة كانت كفيلة بتهشيم سنوات من بناء النيباليين لمنازلهم ومتاجرهم المتواضعة، تلك التي لم يتبقى منها إلا ذكريات.
7: هذا ربما مفتاح منزل قد يكون لم يعد موجودا أصلا.
5: يحكي المشهد الصامت كثيرا مما بدا عليه الحال هنا، حيث سابق سكان البلدة الزمن لينجوا بأنفسهم.
8: عندما وصل الفيضان إلى هنا خرجت بما علي من ملابس فقط، كانت مياه النهر قد وصلت إلى بيتي ثم غمرته بالكامل.
5: لكن كثيرين لم يتمكنوا من النجاة ووضعوا على قائمة تشمل أكثر من 5000 مفقود حتى لحظة تسجيل هذا التقرير. جدران القاعدة العسكرية المركزية باتت سجلا يعلق عليه ذووهم آخر الآمال لاستعادتهم.
9: يبكي أطفالي طيلة الوقت ويقولون إنهم يريدون أباهم، لقد فقدته هو وأخاه الصغير ولا نعلم عنهما شيئا.
5: نرافق وحدة البحث الخاصة في الشرطة النيبالية للتعرف على جهودهم المحفوفة بالكثير من الصعوبات، كما تظهر هذه الصور التي خصت الشرطة الجزيرة بها. لا تتوقف المروحيات عن التحليق لنقل المساعدات إلى المناطق النائية، لكن طلعاتها محدودة ومكلفة وغير كافية، ما دفع وحدات الإنقاذ الرسمية للاستعانة بفرق من المتطوعين المتخصصين بالمسيرات لمساعدتها. خلال استكشاف الفريق لإحدى المناطق المنكوبة يتبين لهم حاجة ملحة إلى إرسال مساعدة إلى عالقين دون أي مؤونة، فيختارون وسيلة مختلفة لإتمام المهمة.
10: أمام الظروف المناخية الصعبة واللوجستية المعقدة أيضا جرى اختيار مثل هذه الوسائل التي نراها الآن. هذه المسيرة هي المسيرة التي ستنقل المواد الغذائية والمساعدات لمناطق نائية لا يمكن الوصول إليها إلا عبر هذه الوسيلة. هذه أيضا وسيلة تستخدم من قبل فرق الإنقاذ هنا في النيبال للقيام بنقل الجثامين ورفات الضحايا الذين لم تستطع الجهود البشرية أن تصل إليها في ظل تعقيدات كثيرة تعيشها النيبال في هذه المرحلة وأمام هذه الكارثة الإنسانية الضخمة.
5: تنجح هذه المسيرة في الوصول إلى هدفها لتمنح هؤلاء بما تحمله فرصة للنجاة لن تكتمل إلا بوصول فرق إجلاء إضافية إليهم. حاولت الحكومة النيبالية بقواتها المسلحة تأمينهم، لكن حجم الكارثة أكبر كما يبدو من قدرة دولة واحدة على احتواء الموقف. حسن مسعود، الجزيرة، بيدور، شمالية نيبال.
1: إذن مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. نكمل معكم هذه التغطية والعديد من المواضيع، ونحن معكم الآن على رأس الساعة. التغطية مستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وتطورات في اليمن. وفي التفاصيل، أفادت وكالة تسنيم بأن قوات أمريكية استهدفت بالصواريخ ناقلة نفط إيرانية على بعد 6 أميال بحرية من جزيرة خارك، وأكدت أن الحادثة لم يسفر عن خسائر بشرية. وكان الرئيس الأمريكي قال إنه قد يضرب جبل رأس الفأس في إيران قريبا، وأضاف أن هناك بدائل كثيرة لمضيق هرمز وأن شاحنات النفط تمر عبر سوريا. وفي تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 4 أشخاص استشهدوا وأصيب 32 في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وشرقه الليلة الماضية. من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم عناصر وبنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان ردا على إطلاق مسيرة باتجاه قواته مساء أمس. في المقابل، قال حزب الله إن العدوان الإسرائيلي بشراكة وتخطيط أمريكي هدفه الضغط على السلطة اللبنانية لتنفيذ أجندات معروفة الأهداف. وأضاف الحزب أن الإفراج عن بعض الأسرى اللبنانيين على أهميته لا يمكن أن يكون غطاء للتغاضي عن استمرار العدوان. وفي الشأن اليمني، أعلنت القوات الحكومية اليمنية بدء هجوم معاكس في جبهة جنوب الجراح بدعم وحدات من قوات العمالقة. كما أعلنت القوات المسلحة اليمنية إسقاط الدفاعات الجوية مسيرة رجوم تابعة للحوثيين شرق مدينة الحزم مركز محافظة الجوف. والآن ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. بابا، أهلا ومرحبا بك، نرصد معك المشهد من طهران فيما يتعلق بالحديث الإيراني فقط من جهة واحدة عن قصف أمريكي طال ناقلة النفط بالقرب من خارك، هل من رد فعل إيراني؟
11: نعم منى، لحد الساعة لا تأكيد رسميا من جهة رسمية سواء من الحكومة أو من الجهات العسكرية مثل الجيش أو الحرس الثوري الإيراني بشأن هذا الحادث قرب جزيرة خرق المقابلة لمحافظة بوشهر. تنقل وكالة تسنيم وتنقل وكالة غيرها رسمية هنا في إيران أن هذا الحادث وقع قرب جزيرة خارق على بعد 6 أميال بحرية منها. الحديث عن هذا الاستهداف تؤكد وكالة تسنيم وقوعه، تقول إن نقلة النفط هذه أصيبت ب4 مقذوفات، تقول إنها أمريكية، وتؤكد أنه لا خسائر بشرية حتى الآن، لم يعلن عن أي خسائر بشرية جراء هذا الاستهداف بهذه المقذوفات الأربعة على ناقلة النفط تلك التي كانت قريبة من جزيرة خارك مقابلة محافظة بوشهر في غرب إيران. لا تأكيدات رسمية ولا حديث من قبل الجيش ولا من الحرس الثوري عن أي عزم على الرد أو حتى تأكيد لهذا الحادث. كما أشرنا، تبقى المعلومات المتوفرة عنها تلك التي تقولها وكالة أنباء رسمية من إيرانية مثل وكالة تسنيم ووكالة فارس التي كانت قد أفادت أيضا بوقوع هذا الانفجار. ويوصف هذا الانفجار بأنه لم يخلف أضرارا كبيرة، بما يعني أنه لم يكن انفجارا كبيرا. الحديث عن 4 مقذوفات أمريكية، تقول وكالة تسنيم استهدفت بها ناقلة النفط هذه التي كانت ترسو مقابل هذه الجزيرة. في شأن آخر وبشأن أيضا العقوبات الاقتصادية على إيران ومحاولة التصدي لها، هناك هذه التصريحات للنائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف، يقول إن الولايات المتحدة تفشل في إركاع إيران وفق تعبيره عبر هذه العقوبات الاقتصادية المشددة. يقول إن بلادها اتخذت احتياطات وإجراءات استعدادا لهذه العقوبات، ويقول إن هناك منافذ برية وبحرية كبيرة لدى إيران وشبكة سكك حديدية تمكنها من الوقوف والتصدي لهذه العقوبات الاقتصادية الأمريكية. وهذا تقريبا وهذه تقريبا هي النبرة التي يتحدث بها المسؤولون الإيرانيون، لا سيما الماليون منهم التجاريون مثل المحافظ والبنكي المركزي، كان قد أكد أن بلاده تمتلك هذه الاحتياطات من العملة الأجنبية التي بإمكانها أن تضخها في الأسواق في الوقت المناسب وتتدخل في الوقت المناسب لوقف هذا تراجع الريال العملة المحلية الإيرانية مقابل الدولار، فقد وصل سعر الدولار الواحد إلى 2,200,000 ريال إيراني. وهناك أيضا تأكيدات من وزير النفط ومن الرئيس الإيراني بشأن هذه الإجراءات التي تتخذها إيران. يقول وزير النفط إن هذه العقوبات تؤثر بالفعل على قدرات إيران وإمكانيتها في تصدير النفط وتسليمه للعملاء، لكنه يقول إن بلاده تتخذ إجراءات تدابير من أجل تجاوز هذه العقوبات والالتفاف عليها. تؤكد أيضا الناطقة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن هذه العقوبات الأمريكية المشددة تؤثر بالفعل على البرامج التي تقوم الحكومة بإنجازها، لكنها تستدرك أن حكومتها تواصل إنجاز هذه المشاريع رغم هذه العقوبات وهذا الحصار الاقتصادي.
1: جزيل الشكر لك بابا ولد حرمة، مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران إلى واشنطن. وجد وقفي مراسلة الجزيرة، أهلا ومرحبا بك وجد. نرصد معك الرسائل التي يرسلها الرئيس ترامب عندما يقول بأنه قد يضرب رأس جبل الفأس قريبا، وأن الكثير من أنابيب النفط تنشأ في الشرق الأوسط في هذه المرحلة، وأن ما يحدث هو صراع عسكري محدود للغاية.
12: نبدأ من النقطة الأخيرة، صراع عسكري محدود للغاية، وذلك للرد على منتقدي إدارة إنه ينبغي للإدارة أن تحصل على تفويض من الكونغرس. هذا التفويض يكون دستوريا فقط إذا كانت الولايات المتحدة تخوض حربا رسمية بعمليات قتالية كبرى ويومية، ولكن بالنسبة للرئيس ترامب هو أطلق عليها تسمية الصراع عسكري محدود وفيه هجمات متقطعة وليست مستمرة. فإذا هذه التسمية هي فقط للرد على المنتقدين ولمحاولة إعطاء صورة الالتزام بالشرعية الأمريكية وفق الدستور الأمريكي. فيما يتعلق بجبل الفأس، طبعا التهديد بأنه قد يضرب جبل الفأس قريبا هو يدخل في إطار منى حملة الضغط التي تشنها الولايات المتحدة. نحن نتحدث عن ضغط عسكري من خلال هذه التهديدات، ونتحدث عن ضغط دبلوماسي وأيضا ضغط اقتصادي من خلال عملية المنبوذ الاقتصادي وكذلك العقوبات التي تفرضها الإدارة الأمريكية عبر وزارة الخزانة. تقريبا كل أسبوع أو أسبوعين تصدر حزمة عقوبات جديدة. فإذا هذا الأمر يدخل في إطار أقصى قدر من العقوبات على إيران، وذلك لإجبارها على العودة إلى طاولة التفاوض، لكن وفق الشروط الأمريكية والوصول إلى بنود في مذكرة التفاهم تميل إلى الموقف الأمريكي أكثر من الموقف الإيراني. طبعا الأنباء التي صدرت اليوم عن إيران عن استهداف نقلة نفط إيرانية بالقرب من جزيرة خارق حتى الآن لا يوجد رد فعل رسمي عنها، وقد لا يكون هناك رد فعل رسمي، لأن في الأول من سبتمبر يوم الثلاثاء وخلال الهجمات التي نفذتها القيادة المركزية الأمريكية على مواقع إيرانية وأهداف إيرانية، مسؤولون أمريكيون قالوا لأكسيوس أن من بين هذه الأهداف كان ناقلتان نفط، لكن مرت الأيام وحتى اليوم لم نسمع من القيادة المركزية بشأن هاتين الناقلتين. لذلك استهداف هذه الناقلة اليوم قد لا يكون أو يصدر عنه رد فعل رسمي، ولكن ما نعرفه وتأكدنا منه هو ما قاله الرئيس ترامب قبل أيام قليلة فقط، وهو أن إدارته تتبع سياسة الناقلة بالناقلة، أي كلما قصفت إيران أو استهدفت نفط أو شحنة نفط عبر مضيق هرمز فالولايات المتحدة سوف ترد بالمثل، كما أوضح الرئيس ترامب ومن بعده أيضا نائبه فانس. وبالتالي هذه هي السياسة التي تتبعها حاليا الإدارة الأمريكية بغض النظر عما إذا كان هناك رد فعل رسمي أم لا، وهذا هو المبرر الذي تسوقه الإدارة لاستهداف أي ناقلة نفط إيرانية.
1: جزيل الشكر لك وجد وقفي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. وإلى مساحة النقاش وتحليل ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا ومرحبا بك دكتور سليم زخور. ترامب في حديثه للصحفيين بالأمس كان قد قلل من أهمية هذه الحرب ووصفها بالصراع العسكري المحدود للغاية، لكن أليس هذا سلاح ذو حدين؟ يعني عندما يسمع المواطن الأمريكي بأن كل ما حدث وكل الخسائر التي خسرها وهذا هذه الأسعار العالية للبنزين والأسعار العالية للسلع وهذا التوتر الموجود هو فقط بسبب صراع محدود للغاية،
13: يعني التوصيفات التي يقوم بها الرئيس الأمريكي هي نوع من بناء سردية خاصة بالداخل الأمريكي، وأيضا في إطار تخطي الإطار الدستوري من أجل الحصول على موافقات على الحرب، والتخفيف بهذا الشكل أن يطلق العبارات، وقبله كان أيضا الرئيس نائب الرئيس جي دي فانس قبل يوم أيضا رفض أن يسمي هذه حرب. الإشكالية أنها ليست في التسميات، الإشكالية هي في الوقائع. ما يحصل هو صراع لعشرات السنوات، الآن شكله الحالي هو هذا الحرب الميدانية، الحرب العسكرية. الموضوع ليس بالتوصيفات، هو بالوقائع على الأرض وبالنتائج. الآن المستهلك الأمريكي يدفع في البنزين أغلى، يدفع في الديزل أغلى، وهذا يؤثر، هذه النتائج التي يحاول الرئيس الأمريكي ونائب الرئيس أن يقلل منها، خاصة مع التركيز طوال الأسابيع الماضية على هذه النقطة تحديدا. نحن أقرب إلى الانتخابات النصفية أقل من شهرين، يعني كل التصريحات الآن التي تصدر عن المسؤولين الأمريكيين وكل التصرفات الهدف هي إبقاء الضغط على إيران وتخفيف الضغط على الولايات المتحدة وصولا إلى الانتخابات، فهذه التصريحات هي ضمن هذا الإطار.
1: أريد أن أذهب معك إلى تصريح يتكرر يوميا لكن على ما يبدو يجب أن نقف عنده من زوايا مختلفة. الرئيس ترامب يكرر بشكل يومي ودائم بأن هدف هذه الحرب هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، برأيك لماذا هذا التكرار؟ هل إذا وقفت الحرب من الممكن أن يقول نعم منعنا إيران من امتلاك سلاح نووي، وهي يعني تردد منذ سنوات أنها لا يعني تريد امتلاك سلاح نووي، أم أن الأمر يعني من الممكن أن يقول أو يكون مبرر لقصف منشآت نووية قادمة مثل ما قال بالأمس أنه من الممكن أن يقصف جبل الفأس؟
13: هو يعني على الأرجح السببين معا، بمعنى أنه يريد التذكير دائما أن الهدف الأساسي لهذه الحرب أو أحد الأهداف الأساسية، لأن الهدف الأساسي كان هو تغيير سلوك النظام وتغيير النظام، وهذا ما تم تخلي عنه عالميا، ولكن أعتقد أنه ما زال قائما أو أقله في الأهداف الغير معلنة والعمل على الأرض. الموضوع النووي هو أحد الأهداف الأساسية، ويعمل تعمل الولايات المتحدة ورئيس ترامب على هذا الموضوع. ما يقوم به رئيس ترامب هو التذكير لي الجمهور العام وأيضا الجمهور الداخلي الإيراني، ما يقوم به اليوم بالتهديد بقصف جبل فأس هو نوع من الغموض الاستراتيجي ليبقي المبادرة لدى الولايات المتحدة وليبقي القدرة على اتخاذ الإجراءات العسكرية خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية. هذا من جهة التركيز على الموضوع النووي.
1: فيما يتعلق بإيران دكتور زخور، ما الذي تقرأه في الساعات الأخيرة؟ هنالك نوعا ما صمت فيما يتعلق بهذه الناقلة التي استهدفت في خارك، وكانت إيران قد هددت وقالت أنها بالأمس على لسان المتحدث باسم الجيش أنها قد تقدم على ضربات استباقية إذا ما شعرت بخطر، ما الذي يحدث؟
13: هناك نوع من التبادل لزمام المبادرة أو محاولة تبادل زمام المبادرة بين الولايات المتحدة وبين الجانب الإيراني. الولايات المتحدة أطلقت الرئيس ترامب مبادرة ناقلة مقابل ناقلة، ومن الواضح أنه يسير في هذا الموضوع، وهذا يضع ضغط على الجانب الإيراني. أيضا الجانب الإيراني أطلق موقف كما تفضلتي أنه سيقوم بمبادرات استباقية أو بضربات استباقية. أعتقد أن ما سيحصل أنه سيكون هناك رد ما على هذه
1: عسكري،
13: على الأرجح سيكون هناك رد، لأن جزء من منظومة الردع أو من تثبيت الردع الإيراني هو عدم ترك أي ضربة من الضربات من دون رد. لو كان هناك بعض الوقت لاتخاذ الرد، ولكن لا يحتمل النظام الإيراني أن يترك هذه الضربات بدون رد، بغض النظر عن حجمها، بغض النظر عن فعاليتها، ولكن أقله في بناء الطرح أو بناء السردية حول الردع الإيراني هناك تركيز وتأكيد على أن هذا الردع قائم، وهو أي اعتداء أمريكي سيقابل برد فعل إيراني.
1: هذا الردع القائم دكتور الذي تتحدث عنه، إلى أي مدى العقوبات الاقتصادية التي بدأت يعني إيران تتخذ إجراءات احترازية أو مضادة لها في طهران فيما يتعلق بالبنك المركزي لربما، أو حتى حديث المتحدثة باسم الحكومة بأن هنالك تأثير واتخاذ إجراءات معينة، إلى أي مدى من شأنها أن تسرع الرد العسكري أو تضبطه؟
13: يعني من الواضح أن الضغوط الاقتصادية تكبر يعني يوما بعد يوم، يعني وهذا نتيجة التصريحات الإيرانية، يعني ما يصرح به المسؤولون الإيرانيون يوضح، وأيضا الأرقام يعني على مستوى التضخم وعلى مستوى ارتفاع الأسعار هناك ضغط كبير على الاقتصاد الإيراني. من الممكن يعني الضغط الاقتصادي من الممكن أن يدفع الجانب الإيراني إلى تصعيد ميداني بشكل أو بآخر، يبقى الموضوع ما هو هذا الشكل وما هو هذا التوقيت وإلى أي مدى يمكن أن يخدم في كسر هذا الضغط الاقتصادي، خاصة وأن هناك رهان في الداخل الإيراني أو عند المسؤولين الإيرانيين أن يكون أي تصعيد إيراني قبيل الانتخابات الأمريكية قبيل الانتخابات الإسرائيلية أن يكون له تأثير على هذه الانتخابات بما يخدم الجانب الإيراني، ولكن أيضا يبقى هل أن نفس التصعيد يخدم في الانتخابات الأمريكية هو أيضا يخدم في الانتخابات الإسرائيلية؟ هذه معضلة لابد من الجانب الإيراني أن يفككها ليتبين ما هو نوع الرد وتوقيته.
1: جزيل الشكر لك دكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. يستمر الجدل بشأن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران ومدى قدرتها على تحقيق ما لم تحققه سلسلة عقوبات استمرت أكثر من 4 عقود، كما تطرح أسئلة بشأن هدف الإدارة الأمريكية من فرض هذه العقوبات.
14: أطلقت واشنطن ما تسميه عملية المنبوذ الاقتصادي، وقالت إن هدفها هو قطع كل شريان حياة اقتصادي لإيران. لتحقيق ذلك صممت الجهاز العصبي لهذه الحرب الاقتصادية، وهو ما حمل اسم العقوبات الثانوية، وهي عقوبات تستهدف أطرافا ثالثة تجري تعاملات مع إيران لا دخل للولايات المتحدة فيها، ولكنها تعاملات تشكل منفذا لإيران من وراء الحصار المشدد على اقتصادها. ولتحقيق هذا الهدف بقطع أكسجين الدعم الإيراني عبر الشبكات الالتفافية العابرة للحدود، تستخدم الولايات المتحدة نظامها المالي وهيمنته في الدورة الاقتصادية العالمية. فحسب الاحتياطي الفيدرالي يستخدم الدولار في نحو نصف المدفوعات الدولية، ويستحوذ على نحو 60% من الالتزامات المصرفية الدولية أو المقومة بالعملات الأجنبية. أمام هذه الأهمية توضع الشركات والأشخاص والكيانات أمام خيارين، إما وقف التعاملات المستهدفة مع إيران أو المخاطرة بفقدان الوصول إلى النظام المالي الأمريكي. استهدفت واشنطن بالعقوبات الجديدة 5 قطاعات هي الطيران والأصول الرقمية والذهب والشحن والتكنولوجيا. ويبدو واضحا هنا أن الهدف هو منع محاولات الالتفاف على العقوبات التي اكتسبت فيها إيران خبرة واسعة. فالقيود الشديدة على وسائل النقل والشحن تجعل عمل أساطيل الظل صعبا ومكلفا، وفي هذه الحالة حتى لو وجدت إيران من يشتري نفطها مثلا فإن عملية نقله تصبح غير ممكنة أو مكلفة للغاية. أما استهداف الأصول الرقمية التي تمكن من معاملات في الظل وكذلك الذهب، فلأنهما يسمحان بإجراء عمليات مقايضة تمكن من تفادي القيود على تحويل الأموال. وهنا يبدو أن الهدف هو جعل وصول السيولة المالية إلى الدورة الاقتصادية الإيرانية صعبا للغاية. وزارة الخزانة الأمريكية أدرجت نحو 60 شخصا وكيانا وسفينة على قوائم العقوبات، وهددت شركات ومصارف دولية بعقوبات إن هي استمرت في الأنشطة المستهدفة. فحسب توصيف الإدارة الأمريكية تعد هذه العقوبات الأقصى التي تفرض على إيران، لكن يبقى السؤال ما الهدف منها؟ هنا تمضي التصريحات الأمريكية الأخيرة في اتجاهين، الأول يشير إلى أن هدفها إسقاط النظام الإيراني، والثاني يتحدث عن إحداث ضغط كبير يدفع طهران لتقديم تنازلات. عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحديث عن إسقاط النظام بكلمات تشبه ما قاله في بداية الحرب، فقد عبر عن رضاه عن الوضع الآن وقال إن الاقتصاد الإيراني ينهار، وتساءل متى سينتفض الشعب الإيراني ويقاتل. أما وزير الخزانة الأمريكي فقد قال إن الأمر لا يتعلق بالضرورة بانهيار النظام الإيراني رغم أن ذلك قد يحدث، وأوضح أن الهدف الأساسي هو جعل الإيرانيين راغبين ومستعدين للتوصل لاتفاق حقيقي وشامل. وقال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن واشنطن ستواصل ممارسة الضغط الاقتصادي على إيران باعتباره من وجهة نظر الإدارة الأمريكية أفضل طريقة للوصول إلى هدفها النهائي. ونقلت وكالة فرانس بريس عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إن إسقاط الجمهورية الإسلامية في إيران في المتناول حالياً. تتلاحق المؤشرات السلبية للاقتصاد الإيراني وعلى رأسها نسبة التضخم، لكن لحد الآن لا يعرف ما إذا كان تأثيرها بلغ مساحة التأثير السياسي. وقد كان لافتا أن الرئيس الإيراني مسعود بزيشكيان أقر بتأثير العقوبات وتحدث عن إصرار مسؤولين آخرين على نفي تأثيرها، وقال إنه لا يعرف كيف يرد عليهم، موضحا أن البلاد في حالة حرب ويجب أن تقبل الظروف التي تفرضها الحرب. وكشف بزيشكيان عن تراجع الصادرات والواردات بنسبة تراوح بين 25 و35%. يقر الرئيس الإيراني إذن بتأثير العقوبات الأمريكية، لكن إمكانية قياس هذا التأثير ومدى شدته تبقى محدودة، ويبقى الوضع مفتوحا على سيناريوهين: إما تأثير سريع وشديد يظهر في قطاعات حيوية ذات انعكاس اجتماعي كبير، أو تأثير يطول انتظاره ما يمنح فرصة للتأقلم، ولكل منهما تداعيات سياسية مختلفة.
1: والآن ننتقل إلى هذه النافذة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت مع فدا باسيل لاستعراض المزيد من التطورات في الملف اللبناني. إليك فدا.
15: شكرا لك منى، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النافذة تأتيكم من محيط الضاحية الجنوبية في بيروت. نبدأ مما قالته وزارة الصحة اللبنانية، قالت إن 4 أشخاص استشهدوا وأصيب 32 نتيجة الغارات الإسرائيلية المتواصلة على جنوب وشرق لبنان ليلة أمس. من جهته قال الجيش الإسرائيلي أنه استهدف عناصر وبنى تحتية لحزب الله بعد إطلاق مسيرة استهدفت قواته. كان هنالك موقف لافت لحزب الله اليوم أيضا، تحدث فيه عن أن استمرار العدوان بتخطيط أمريكي هو فقط من أجل فرض ضغوط على السلطة اللبنانية، وذلك لتنفيذ أجندات معروفة. واعتبر أن الإفراج عن بعض الأسرى اللبنانيين على أهميته لا يمكن أن يكون غطاء لاستمرار العدوان. حول هذه المواضيع معنا هنا في الاستوديو الدكتور علي مطر الأكاديمي والباحث السياسي، والدكتور ربيع دندشلي الباحث والكاتب السياسي. ولكن قبل أن أتوجه إلى ضيفي ننتقل إلى إيهاب العقدي مراسل الجزيرة، ينضم إلينا من قعقعية الجسر. وأبدأ معك إيهاب مع التطورات الميدانية المستمرة.
16: نعم، فعدد الشهداء الذين قتلتهم إسرائيل كان الأعلى منذ أسابيع، إذ أن 4 أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهادهم بالإضافة إلى جرح 32 آخرين. عينا اليوم بلدة ميفدون، من استشهد في بلدة ميفدون كان فتاة بالإضافة إلى جرح كامل أفراد عائلتها. الأمر تكرر في 7 بلدات وقرى لبنانية، إذ أن الأهداف الإسرائيلية تنوعت بين منطقة النبطية التي كانت أكثر عرضة للغارات الجوية الإسرائيلية مثل ميفدون والنبطية المدينة نفسها، النبطية الفوقى، وكذلك كفر رمان، بالإضافة إلى الكفور. وتوسعت الغارات باتجاه مناطق أخرى في قضاء صورغ، فتعرضت الرمادية لقصف جوي أدى إلى جرح 6 مسعفين على الأقل، والعدد طبعا كان أكبر بكثير، إذ أن الغارة استهدفت وسط هذه البلدة التي عاد سكانها إليها، وتوسعت الغارات باتجاه منطقة عين التيني. لم تكتفي القوات الإسرائيلية بهذا الأمر، استمرت بأعمال التفجير في المناطق التي تحتلها. اليوم شاهدنا قبل نحو ساعة أو أكثر تفجيرا ضخما في بلدة بني حيان التي تحتلها إسرائيل، وأدى ذلك إلى تصاعد أعمدة دخان كبيرة ناتجة عن تدمير عدد من المنازل والبنية التحتية في هذه البلدة الصغيرة التي تحتلها إسرائيل منذ بداية المعارك في جنوب لبنان في مارس أذار الماضي. واستمر كذلك القصف الجوي، القصف المدفعي باتجاه مناطق مختلفة من جنوب لبنان، مع أيضا تفجيرات باتت تتكرر باتجاه بلدة المنصوري التي قدمتها القوات الإسرائيلية تدريجيا، وتقوم المحلقات بحمل مستوعبات تحمل متفجرات وتلقيها على المنازل لتدميرها، خصوصا في الأطراف الشمالية الغربية للبلدة التي لم تتمكن القوات الإسرائيلية من الوصول إليها. وسط كل ذلك بدأت أيضا الانتقادات السياسية من جانب حزب الله للحكومة التي رأت بأنها أن اتفاق الإطار الذي كانت تحدثت عنه وتعمل بموجبه لم يحقق وقفا للعدوان التي، وكانت أشارت الحكومة كما يقول بيان حزب الله أنها ستوقف المفاوضات في حال استمرار العدوان. لبنان عمليا يتمسك بمسار المفاوضات. رئيس الجمهورية كان اعتبر يوم أمس أن مسار المفاوضات واتفاق الإطار أوصل إلى إطلاق سراح 5 من اللبنانيين المعتقلين لدى إسرائيل. حزب الله اعتبر بأن هذا الأمر على الرغم من إيجابيته لكنه لم يمنع استمرار العدوان، متهما إسرائيل والولايات المتحدة بالضغط على لبنان في هذه المرحلة من خلال الأعمال العسكرية التي تنفذ باتجاه لبنان والتي تتصاعد تدريجيا خلال الفترة الماضية. لبنان الرسمي حاليا متمسك في مسار المفاوضات. الولايات المتحدة كانت اعتبرت بأن إطلاق سراح المعتقلين 5 بادرة إيجابية نحو الدفع مجددا باتجاه التفاوض بين لبنان وإسرائيل بعد الإخفاقات التي تحققت الشهر الماضي إثر الخلافات بين لبنان وإسرائيل حول مناطق تجريبية جديدة، حول وقف الاعتداءات على لبنان وغيرها من الملفات التي كان وافق عليها الطرفان في اتفاق الإطار، والذي يرى لبنان وفقا لما أعلن الرئيس اللبناني وسيلة ضرورية يجب تنفيذها من خلال وساطة الولايات المتحدة ودعم الدول العربية والغربية للبنان في مجال تطبيق هذا الاتفاق.
15: شكرا لك إيهاب العقدي، كنت معنا من قاقعية الجسر. أنتقل إليك دكتور علي. دكتور علي، يعني ما جرى من الإفراج عن بعض المحتجزين اللبنانيين عددهم 5، كيف فسر من قبل حزب الله على أنه ضغط على لبنان وليس ضغطا على إسرائيل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية؟
17: تحية لكم بداية. لا شك أنه هي بادرة في النهاية، وواضح أنه الأمريكي هو الذي وضع كل ثقله من أجل ذلك لإعطاء دفعا للمفاوضات التي من المفترض خلال أيام ستنعقد جولة جديدة منها في روما. الآن المشكلة تكمن أنه صح تم إطلاق سراح 5 أشخاص وهم ليسوا من الذين شاركوا في الحرب بطبيعة الحال، لكن في المقابل الإسرائيلي أيضا يقوم للأسف أولا بقتل، لا يزال يقوم بقتل المدنيين. هناك 4 شهداء يوم أمس، والآن هناك والآن طفلة وغيرها. أيضا مسألة أنه يمكن في أي لحظة إسرائيل أن تقوم باعتقال أناس جدد من الجنوب دون أي رادع لها، وبالتالي هناك تكمن المشكلة، أنه نحن بحاجة مبادرات، بحاجة خطوات، لكن في المقابل مقابل كل مبادرة يجب أن تتوقف إسرائيل عن القيام بالانتهاكات التي تقوم بها بشكل متكرر في الجنوب اللبناني.
15: هذه الصور التي نشاهدها هي لانفجارات من النبطية منذ قليل، إذن صور لانفجارات ضخمة ويتصاعد الدخان كما نشاهد الآن في هذه الصور، هي لصور اتخذت قبل قليل، إذن استهدافات كانت قبل قليل. وهنا أسمع منك دكتور ربيع دندشلي،
17: بني حيان،
15: على ما أعتقد أنها بني حيان كان قد أشار إليها إيهاب العقدي منذ قليل. ومن الواضح من هذه الصور بأنها انفجارات ضخمة، وهي قرية صغيرة حسب ما نعرف، ولكن موقعها الجغرافي مهم. دكتور ربيع، على وقع هذه الصور تصعيد واضح في الأيام الماضية يترافق ويتزامن مع كلام عن مفاوضات، هي الجولة كان من المفترض أن تعقد في سبتمبر إلا أن موعدها لم يحدد. هذا التصعيد هل يؤشر إلى قرب تحديد موعد هذه المفاوضات أو هذه الجولة من المفاوضات؟
18: حسنا سيدتي، لا يزال الطرف الإسرائيلي يعمل على زعزعة كل ما يمكن البناء عليه في المسار الإيجابي لهذه المفاوضات. هو يعلم أن الجانب اللبناني وتحديدا العهد والحكومة الحالية لا يملكان إلا أن يثقا بمسار التفاوض، وهذا هو الخيار الأمثل لدى هذه الحكومة وهذا العهد للوصول إلى ما يمكن أن يضمن عودة النازحين واستعادة الأراضي التي احتلها العدو الإسرائيلي. بنفس الوقت الطرف الإسرائيلي منذ أن أتى إلى

0: هذه المفاوضات مكرها، وهو يحاول أن يطير هذه المفاوضات، يحاول أن يعرقلها. ما نشهده اليوم هو استمرار عملياته، وكما رأينا في هذه المشاهد هو تفجير لكامل القرية. ما نراه الآن هو يزال يحاول أن يلعب على واقع أو على وتر المنطقة العازلة غير المأهولة وغير القابلة للحياة والسكن بالمستقبل القريب. هو يمارس هذا العدوان على وقع انتخاباته الداخلية.
1: استراتيجية الجانب الإسرائيلي معلومة، وقد شهدنا قبل كل جولة من المفاوضات هنالك تصعيد إسرائيلي، وكأنه بالأمر الواقع تحاول إسرائيل أن تفرض على لبنان ما تريده بغض النظر عن المفاوضات. اليوم إسرائيل بأهدافها واضحة، ولكن ماذا عن تقييم استراتيجيات أو الاستراتيجية التي اعتمدت إلى حد الآن من قبل السلطة اللبنانية؟
0: حسنا، هناك شقين. الشق الأول، لا يزال العامل الأساسي في هذه الاستراتيجية هو الضغط على الجانب الأمريكي، وما رأيناه في موضوع، لا أريد أن أتحدث عن علي الطاهر فقط، ولكن عن حتى تبادل الأثرى وتبادل الرفات التي حصلت عليها إسرائيل في المقابل، هو كانت جهود السفير عيسى السفير الأمريكي لدى لبنان. لا يزال الرهان على الضغط على الإدارة الأمريكية، كونها هي الجهة حاليا بواقعية كاملة، هي الجهة الوحيدة التي تضغط أو تستطيع أن تضغط على الجانب الإسرائيلي إلى حد ما. أما المشكلة الأخرى فارتباط المسار اللبناني بالمسار الإيراني بسبب رؤية حزب الله للحل ورؤية حزب الله للتعاطي مع الموقف الآن، وحتى رؤيته في المفاوضات بحد ذاتها مع الجانب الإسرائيلي، فهو معارض لها، وهو يرى أنها لا تأتي بنتيجة ولن تأتي بنتيجة، وبالتالي هو لن يسهل عمل هذه اللجنة ولا هذا الاتفاق. يعني نحن اليوم نصطدم أمام مسارين، مسار التفاوض الإيراني الأمريكي الذي يعتمد عليه ويرتبط بحزب الله، وهو الذي إذا أردنا أن نكون واقعيين يجب أن نحاوره في الداخل اللبناني بشأن هذه المعركة، والمسار الآخر المرتبط بالحسابات الأمريكية الإسرائيلية والإسرائيلية الانتخابية الذي ترتبط به مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية.
1: دكتور علي مطر، يعني إذا سألنا عن إعادة تقييم الاستراتيجية التي تعتمدها السلطة اللبنانية، لابد من السؤال عن الاستراتيجية، عن إعادة تقييم الاستراتيجية الذي يعتمدها حزب الله. يعني الملاحظ في بياناته هو تكرار لنفس العبارات، هو تكرار لنفس الموقف. أيضا ألم يحن الوقت لإعادة تقييم موقفه واستراتيجيته؟
2: أنا أعتقد أنه الحزب يعني يقوم بشكل أو بآخر بإعادة تقييم ما يلتزم به أو ما يعتمد عليه، لكن هو في المقابل يريد أن يقول للسلطة اللبنانية مثل 15 شهر إذا نذكر أنه هذه البيانات هي ليس فقط لتحميل المسؤوليات، هي للقول للسلطة أنه نحن في مكان ما فتحنا مساحة كبيرة يعني كمقاومة، وبالتالي يجب عليكم أيضا في المقابل أن تستثمروا في هذه المساحة.
1: ما المقصود بمساحة كبيرة؟
2: مساحة أنه كان هناك إمكانية لحلول سياسية سواء في الداخل اللبناني من خلال حوار مشترك أو من خلال التعامل مع العدو الإسرائيلي، أنه كان هناك فرصة يجمع عليها طرف كبير
1: في لبنان.
2: لبنان
1: جرب الحوار خاصة فيما يتعلق بسلاح حزب الله سابقا ولم يصل إلى نتائج؟
2: بال15 شهرا لم يحصل تجربة، بال2006 نعم، بال2006 حصلت نقاشات حول الاستراتيجية الدفاعية وتم التوصل لشوط كبير وقتها عندما كان سمحت السيد حسن نصر
1: جميل
2: الله.
1: جميل كلمة وقتها، ما يعني عفى الله عن ما مضى لأنه لم ينفذ.
2: نحن لا ننسى أننا مررنا بظروف في لبنان متعددة حقيقة،
1: منها ما يتعلق
2: بسوريا، منها ما يتعلق بحرب المساندة وحرب 2024، واليوم حرب. كل هذه السنوات ربما جعلت الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية بعيدا، لكن بحسب ما أفهم أنه بال15 شهرا كان هناك إمكانية فعلية وجدية حقيقة للتوصل إلى مشتركات حول مسألة السلاح. عادت والحرب الجديدة وحصل ما حصل، لكن أعتقد أن الفرصة لا تزال قائمة في حال أرادت الدولة فعلا التوصل إلى استراتيجية مع حزب الله حول السلاح.
1: سأعود إليك، ولكن نستوضح من الزميل إيهاب العقدي عن هذه الصور، هذه التفجيرات التي نشاهدها على الشاشة، تفجيرات لبني حيان كنت قد أشرت إليها سابقا. إيهاب، نتابع معك التفاصيل. تفجيرات ضخمة حسب ما يبدو.
3: نعم، هذه التفجيرات في بلدة بني حيان في المنطقة التي تحتلها إسرائيل، وهذه المنطقة عمليا تقع على تخوم المنطقة التي نتواجد فيها في زوتر الغربية وقعقعية الجسر، وكلها كانت عرضة لتفجيرات مماثلة خلال الأيام الماضية والأسابيع الماضية، وعمدت القوات الإسرائيلية إلى هذا التفجير الأكبر من نوعه حتى الآن لهذا اليوم، لكن التفجيرات الإسرائيلية مستمرة في عدد من البلدات والقرى. على سبيل المثال المنصوري اليوم كانت عرضة لعبوات متفجرة كانت تلقيها المحلقات الإسرائيلية وتحمل متفجرات وتلقى على المنازل ومن ثم تفجر، خصوصا في المناطق التي لا تخضع لسيطرة القوات الإسرائيلية عندما توغلت القوات في بلدة المنصوري. بني حيان منطقة تقع عمليا قريبة من وادي الحجير، وكذلك تقع قريبة من المستوطنات الإسرائيلية فيما يعرف بمستوطنات كريات شمونة، وهذه المنطقة كانت القوات الإسرائيلية بدأت بتسويتها بالأرض منذ اليوم الأول لاحتلالها، وقامت بجرف كذلك قرى وبلدات عديدة. التفجير ربما في بني حيان يبدو قويا للغاية، خصوصا وأنه شمل عشرات ما تبقى من منازل في هذه البلدة التي تقع في هذا القطاع الذي تحتله إسرائيل. كذلك التفجيرات كانت شملت بني حيان وكذلك القنطرة وعدشيت القصير، دير سريان الطيبي، وكل هذه المنطقة التي تحتلها إسرائيل وصولا إلى زوتر الشرقية، والتفجيرات التي وقعت كذلك في كفر تبنيت خلال الأيام الماضية وأدت إلى تدمير واسع في البنية التحتية وفي المنازل التي جرى تلغيمها وتفجيرها، وصولا أيضا إلى مناطق أخرى تقع في قطاع بنت جبيل القضاء نفسه مثل ما حصل في حداثة، وكلها مناطق تتعرض لتدمير ممنهج من جانب إسرائيل. كان لبنان دعا من خلال المفاوضات التي حصلت مع إسرائيل المباشرة إلى وقف هذه الاعتداءات، وقف التفجيرات، ووقف أيضا الغارات الجوية والعدوان على لبنان، لكن إسرائيل يبدو أنها مصرة بتسوية القرى اللبنانية التي تقع ضمن نطاق الاحتلال بالأرض، وكذلك توسيع نطاق هذا التدمير باتجاه القرى التي تقع على تخوم المناطق المحتلة، وتجري عمليات تدمير ممنهجة إما بالغارات الجوية أو بإلقاء المستوعبات المتفجرة باتجاه هذه البلدات والقرى وحتى بالقصف المدفعي. كل هذه المناطق هي عرضة كذلك لتهديدات إسرائيلية مستمرة ولطلعات جوية إسرائيلية ولتحليق مسيرات، حتى أن المسيرات سمعناها هذا اليوم تحلق في أجواء منطقة النبطية والقضاء نفسه بعد موجة الغارات التي وقعت على النبطية وصور وكذلك باتجاه بقاع الغربي، ما أدى إلى تدمير إضافي في المنازل. على سبيل المثال بلدة ميفدون التي كانت تعرضت لدمار واسع خلال فترة الحرب، الآن عادت القوات الإسرائيلية للإغارة عليها وتدمير البنية التحتية فيها، كذلك باتجاه النبطية الفوقى التي هي خارج منطقة الاحتلال لكنها فارغة من السكان، لكنها تتعرض باستمرار لغارات جوية. كفر تبنيت التي تقع على تخوم علي الطاهر كانت عرضة كذلك لتفجيرات خلال الأيام والأسابيع الماضية، ووصولا إلى أرنون يحمر شقيف وقعت تفجيرات خلال الأسابيع الماضية واستخدمت فيها إسرائيل نحو 700 طن من المتفجرات كما أعلن حينها الجانب الإسرائيلي، وكذلك باتجاه البلدات الأخرى التي تقع على تخوم خط المواجهة والتي تقع كذلك ضمن مناطق الاحتلال الإسرائيلي.
1: شكرا لك إيهاب العقدة. أعود إليك دكتور ربيع. دكتور ربيع، من خلال هذه التفجيرات، وهي أيضا نفذت تفجيرات في بلدات ميس الجبل المنصوري حول جنوب لبنان، وإيهاب يتحدث أيضا عن ميفدون التي نفذت فيها تفجيرات اليوم، كل ذلك ما الذي تحاول إسرائيل رسمه بالنار والتفجيرات قبل المفاوضات؟
0: حسنا، هناك ثلاثة أمور يجب أن نتحدث عنها على وقع هذه التفجيرات. الشق الأول، الإسرائيلي يرغب في ازدياد الدمار والمناطق العازلة وتوسيع الرقعة. بعد أن انتهى أو أعلن انتهاءه من تلات علي الطاهر سيذهب إلى تلات سجد أو تلات الريحان، جبل الريحان. يعني هو كلما استطاع أن يكبر رقعة الدمار والمنطقة العازلة سيفعل ذلك. كلما استطاع أن يدمر ما يظن أنه منشآت ومواقع وأنفاق لحزب الله سيقوم

بذلك، كلما استطاع أن يجعل مناطق غير قابلة للسكن سيفعل ذلك. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، علينا نحن داخليا أن نعي شيئا، الأحزاب تأتي وتذهب، الشخصيات القيادية تأتي وتذهب، لكن أرضنا لا تأتي وتذهب. هذه الأرض هي لنا ويجب أن نحافظ عليها، ولو استدعى ذلك أن نضحي قليلا أو أن ننزل قليلا.

0: بعض العرضات في الشوارع وبعض الإضاءات من هنا وهناك والمزايدات.
1: طيب مدى عنية إسرائيل يا دكتور دندشلي ونحن نشاهد هذه الصور؟
0: نحن نعلم أن إسرائيل هي عدو، هذا لا خلاف فيه، وكما ذكرت أنت سابقا نحن نعلم نيتها وأهدافها واضحة. علينا أن نتحدث عن الشق المتعلق بنا نحن داخليا، هل نحن في المناطق التجريبية وقفنا خلف الجيش وسلمناه ما يجب تسليمه، أم أننا وقفنا حجر عثرة واستطعنا أن نظهر بالمظهر الذي لا يستطيع أن يحقق ما يقوله المفاوض اللبناني أو الشق السياسي. اليوم حين حصل التبادل من أين حصلنا على مكان أو إحداثيات الرفات التي بدلنا بها؟ حصلنا عليها من المعلومات التي قدمها الجيش الإسرائيلي عبر استخباراته وخرقه الأمني للحزب، نحن لم نأخذها من طرف لبناني. حتى هذه المواقع، هل طيب. تسلم الجيش اللبناني تلة علي الطاهر؟ ولو كنا نعلم أن الإسرائيلي سيذهب وسيدمرها وسوف يأخذها من الجانب اللبناني عبر المسار الذي يتخذه، العدو هو هذا شيء واضح جلي طيب. أمامنا.
1: دكتور علي، يعني كل جانب يدعو إلى الحوار والالتفاف حول نقطة معينة أو مسار معين، وكأن المساران لا يلتقيان، إذن لماذا لا يتنازل حزب الله كما يقول الدكتور دندشلي؟
2: في 15 شهرا تم تسليم يعني حزب الله تعاون إلى أقصى الدرجات. لا ننسى تقرير قائد الجيش أكثر من تقرير أمام الحكومة أكد أن حزب الله تعاون أكثر من 90%. حتى اليونيفيل أشادت بعمل الجيش في جنوب الليطاني، حتى الميكانيزم أشادت حزب الله تعاون إلى أقصى الدرجات في جنوب الليطاني. مسألة علي الطاهر، أولا كان هناك نقطتين فيما يتعلق بالجيش. الجيش في البداية رفض لأنه اعتبرها خارج 701 وأنه لا يريد أن يصطدم مع المقاومة بين هلالين في شمال الليطاني في هذه الفترة، وأنه ليس هناك مصلحة. حزب الله عاد ورفض، ليس لأنه لا يثق بالجيش، لأنه يرى أن المسار الذي نسير به الآن هو أن الإسرائيلي سيأتي مجددا إلى علي الطاهر ويدمرها ويطرد منها الجيش اللبناني ويحتلها وما إلى هنالك. فإذا طيب المسألة لا تتعلق بالجيش اللبناني ولا تتعلق بحزب الله،
1: هما يعني سيطر عليها
2: بحاجة بحث
1: عمليتين،
2: بحاجة بحث وبحاجة حديث وتحقيق أكثر. وبالتالي حزب الله يتعاون مع الجيش اللبناني ويفتح مسار، علينا أن نستغل هذا المسار بالعودة إلى الوحدة التي قال عليها الدكتور
1: علي مطار الأكاديمي والباحث السياسي، والشكر موصول للدكتور ربيع دندشلي الباحث والكاتب السياسي. بهذا نصل إلى نهاية هذه النافذة، نعود إلى الدوحة ومنى لاستمرار التغطية.
3: شكرا لك فداء. إلى تطورات في اليمن، حيث قالت وكالة الأنباء اليمنية أن 4 مدنيين قتلوا وأصيب 9 في قصف نفذته جماعة الحوثي على تجمع لمدنيين جنوب تعز. وكانت وسائل إعلام حكومية يمنية أعلنت إسقاط مسيرتين حوثيتين انتحاريتين موجهتين بالألياف الضوئية في جبهة البرح غرب تعز. ومعنا هنا في الاستوديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أحمد، أهلا ومرحبا بك. إذن سأبدأ معك من جبهة الغرب، وهذا الآن التطور فيما يتعلق بجبهتي حيس والجراحي، إلى أي مدى نستطيع القول أن القوات الحكومية اليمنية عازمة على السيطرة على هذه المنطقة ومعنى السيطرة عليها؟
4: هو واضح. أولا نريد أن نعرف العمل الحوثي منذ الخميس الماضي عندما قاموا هم الحوثيين بالهجوم على هذه المناطق بأنساق متعددة بريا وبحريا وجويا وبعدة طرق منذ الخميس الماضي. طبعا حاولوا أن يتقدموا في عدة مناطق، هذه المناطق هي مهمة لأنها ملتقى خرائط متعددة، أتحدث عن مقبنة عن غربي تعز، طبعا عن البرح، عن الكدحة، عن كل هذه المناطق. تقدم الحوثيون في هذه المناطق وهم طبعا يريدون أن يسيطروا ناريا أولا، ويريدون أيضا أن يتقدموا في هذه الخريطة، ويريدون حتى طبعا قطع المناطق بين القوات الحكومية وهي قوات الساحل الغربي وأيضا محور تعز، لتكون هذه القوات بين فكي كماشة. إذن هم الآن يتقدموا، يعني تغير شكل المعركة. الآن طبعا تغير شكل المعركة حتى في شكله، طبعا بأنه أولا عمل بري فتحه الحوثيون أولا، ثم تغير في شكله الحربي أيضا، هناك طيران حربي أيضا يدخل على هذا الخط، وهناك أيضا الآن إمدادات من قبل الحكومة اليمنية. الآن هجوم حوثي، أنا مثلا من الذين يعتقدون بأنه لن يتوقف فقط عند الحديث عن هذه المناطق فقط، ولكنه سيتعدى إلى
3: اسمح لنا ننوه لهذه الأخبار العاجلة.

0: إذن نخلنا عن القيادة المركزية الأمريكية. الضربات جاءت ردا على إطلاق إيران صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين للبحرية الأمريكية. وفي عاجل سابق أيضا للقيادة المركزية الأمريكية قالت استهدفنا 3 ناقلات نفط خام إيرانية. إذن هذه المرة الأولى منذ ساعات الصباح منذ أن تحدثت وكالة الأنباء الإيرانية عن استهداف القوات الأمريكية لناقلة نفط عند جزيرة خارك. الآن القيادة المركزية الأمريكية تتحدث عن استهدافها ل3 ناقلات نفط خام إيرانية. وأيضا في العاجل الآخر للقيادة المركزية تتحدث عن أن الضربات جاءت ردا على إطلاق إيران صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين للبحرية الأمريكية. وهذا يأخذ طبعا المشهد إلى كل موضوع الحديث عن ناقلة مقابل ناقلة. الولايات المتحدة كانت قد تحدثت عن هذه النقطة. إيران حتى اللحظة لم تعقب لا من حيث التصريح ولا من حيث رد الفعل العسكري فيما يتعلق باستهداف هذه الناقلة، ناقلة النفط الإيرانية التي كانت متوقفة عند جزيرة خارك كما تحدثت وسائل إعلام إيرانية منذ ساعات الصباح. إذن هذا هو رد الفعل الأول. القيادة المركزية الأمريكية هذه للمرة الأولى تتحدث عن استهداف لـ3 ناقلات نفط خام إيرانية. سنرى إلى أين سيأخذ ذلك المشهد، خاصة وأن هذا الاستهداف للقيادة المركزية الأمريكية ولم يكن الأول من نوعه خلال هذا الأسبوع. ننتقل الآن إلى واشنطن، تنضم إلينا من هناك مراسلة الجزيرة وجد وقفي. وجد، إذن القيادة المركزية تتحدث الآن بشكل واضح عن استهداف لناقلات نفط خام إيرانية.
1: هذا صحيح، وواضح بأن السبب هو كما ذكرت القيادة المركزية هو استهداف إيران بصواريخ باليستية لسفينتين حربيتين أمريكيتين كانتا في المياه الإقليمية في المنطقة. وواضح أن هذا الأمر أثار حفيظة الولايات المتحدة بأن استهدفت ناقلات النفط الثلاث الإيرانية وفق ما ذكرت القيادة المركزية، التي أكدت أيضا بأن الهجمات الإيرانية على سفن الشحن وعلى أيضا السفن الحربية الأمريكية هي هجمات غير مبررة كما ذكرت القيادة في بيانها الذي صدر قبل لحظات قليلة فقط. وأكدت القيادة المركزية بأنها عطلت ناقلة نفط تابعة للحرس الثوري الإيراني بالقرب من جزيرة خارك. وأكدت القيادة المركزية أيضا بأن القوات الأمريكية دمرت كليا ناقلة نفط تدعى كايلو في خليج عمان. واضح بأن هذه الضربات هي للرد على الهجمات الأمريكية الإيرانية كما قلنا، ليس فقط على سفن الشحن التي تحاول عبور مضيق هرمز، وإنما أيضا على هاتين السفينتين الحربيتين الأمريكيتين اللتين كانتا تقومان بدورية في المياه الإقليمية في المنطقة. يعني واضح بأن الإدارة الأمريكية تواصل هذه العمليات العسكرية بالتوازي كضغط عسكري بالتوازي مع الضغط الاقتصادي على إيران منى، وذلك لدفعها على العودة إلى التفاوض بشروط تريدها الإدارة الأمريكية. وحقيقة هذا الحرص من الإدارة الأمريكية على عدم استهداف إيران لناقلات النفط تحديدا قد يعود سببه إلى ارتفاع أسعار الوقود وتحديدا السولار أو الديزل، إلى سعر السولار وصل أمس إلى مستويات قياسية هي الأعلى منذ عام 22. وبالتالي لا تريد الولايات المتحدة لهذه القضية أن تتحول إلى أزمة طاقة عالمية، خاصة وأننا أولا على بعد أقل من شهرين من الانتخابات النصفية، والأمر الآخر هو أيضا أننا الشتاء، موسم الشتاء قادم، وبالتالي مصادر الطاقة هي في غاية الأهمية أيضا للأمريكيين. لذلك يبدو أن الإدارة الأمريكية تحرص على تنفيذ سياستها ناقلة عاقلة مقابل ناقلة، وفي هذه الحالة كانت ثلاث ناقلات مقابل سفينتين حربيتين، وواضح بأن هذه السياسة هي مستمرة لدى الإدارة الأمريكية، رغم منى تصريح الرئيس ترامب أكثر من مرة بأنه لا يريد استهداف مصادر الطاقة الإيرانية. وواضح أن خلف هذا التصريح السابق هو عدم ارتفاع أسعار النفط، ولكن يبدو أن الإدارة الأمريكية تخلت عن هذه السياسة والآن بدأت بتنفيذ سياسة جديدة، وهي سياسة استهداف ناقلات النفط الإيرانية. طبعا كما ذكرت القيادة المركزية، إحدى هذه الناقلات تم تدميرها جزئيا وقد كانت بالقرب من جزيرة خارق، وكما ذكرت إيران كانت قد ذكرت بأنها على بعد 10 كيلومترات فقط عن الجزيرة، أي في منطقة رسو السفن بالقرب من جزيرة خارق. لذلك واضح بأن هذا تصعيد كبير وتصعيد خطير، والآن لا نعلم كيف سترد إيران على هذه الهجمات.
0: وجدنا ويل هذا الخبر العاجل. أيضا قائد القيادة المركزية الأمريكية يقول الرسالة للحرس الثوري واضحة، إذا أطلقتم النار على سفينتين لنا فسنفرض تكلفة اقتصادية أكبر عبر استهداف سفنكم. إذن هذا المشهد الآن. وجد، نكمل معك. إذن الولايات المتحدة كما تقولين على لسان الرئيس ترامب كان لا يريد استهداف مصادر الطاقة، لكن الآن على ما يبدو تخلت عن هذه السياسة، استهداف هذه الناقلات الثلاث، ناقلات النفط الإيرانية. هل يعني أن هنالك قاعدة اشتباك جديدة؟ هل ينظر لذلك بأنها قاعدة اشتباك جديدة تفرضها الولايات المتحدة في هرمز؟
1: نعم منى، بداية أكمل ما قاله أيضا براد كوبر عندما قال بأننا لن نتردد في الدفاع عن القوات الأمريكية إذا كانت هناك حاجة لذلك، وسوف ندمر الأسطول النفطي الإيراني إذا احتجنا إلى اللجوء بشكل محدود، إذا احتجنا إلى اللجوء إلى هذه الخطوة. وذلك في ضمن الرسالة التي أرسلها براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية، التي قال فيها رسالتنا إلى الحرس الثوري لتكون واضحة، إذا استهدفتم سفينتين تابعتين لنا فنحن سوف نفرض ثمنا اقتصاديا أكبر بكثير. وبالتالي على هذا الأساس تم استهداف ناقلات النفط الإيرانية الثلاث منى.
0: نعم، إذن وجد كما ذكرت هذه العواجل الآن تظهر على الشاشة. قائد القيادة المركزية الأمريكية، لن نتردد في الدفاع عن قوتنا، وإذا لزم الأمر فسندمر أسطول النفط الإيراني الذي وصفه بالمحدود والمكشوف أيضا. وهذه الصور التي تظهر على الشاشة هي صور نشرتها القيادة المركزية الأمريكية على ما يبدو لهذا الاستهداف لإحدى ناقلات النفط الإيرانية التي تتحدث القيادة المركزية الآن عن استهدافها، استهداف ثلاث ناقلات نفط خام إيرانية في مضيق هرمز، ما يرفع التكلفة على إيران كما تتحدث القيادة المركزية الأمريكية. والقول الآن، الضربات جاءت ردا على إطلاق إيران صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين للبحرية الأمريكية. ننتقل الآن إلى طهران، ينضم إلينا من هناك مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. بابا أهلا ومرحبا بك. إذن هل هنالك أي صدى في إيران لهذا التصريح الآن بشكل واضح وصريح للقيادة المركزية الأمريكية بأنها هي من تقف وراء استهداف ناقلة النفط وثلاث ناقلات طبعا التي كانت قد استهدفت، سواء التي استهدفت قبل ساعات في ساعات الصباح أو في منتصف الأسبوع الماضي؟
2: نعم، حتى الساعة المتوفر من المعلومات بشأن ما يجري في مياه الخليج وذاك الذي تنقله وسائل إعلام رسمية هنا، وكالة تسنيم مثلا تحدثت عن هذا الاستهداف أربع مقذوفات أمريكية، قالت إنها استهدفت ناقلات نفط كانت ترسو على بعد 6 أميال من جزيرة خارك. وجزيرة خارك هي نقطة محورية في الصناعة النفطية الإيرانية، نحو 90% من النفط الإيراني وفق التقديرات الرسمية كان يمر من تلك الجزيرة عبر تلك الجزيرة، جزيرة خارك. تنقل وكالة التسنيم أن ذلك الاستهداف ناقلة النفط كيلت تلك الراسية قرب التي كانت راسية قرب جزيرة خارك لم يسفر عن أي أضرار بشرية، وتقول إن السلطات المعنية تجري تقييما للموضوع. وكانت وكالة فارس الإيرانية أيضا قد تحدثت عن اندلاع وعن سماع تلك الانفجارات في محيط جزيرة خارك، لكن حين يتعلق الأمر بالمصادر الرسمية بالجيش الإيراني بالحرس الثوري وبالمسؤولين الحكوميين، حتى الآن الصمت هو سيد الموقف هنا في إيران بشأن ما يجري في مياه الخليج. لا حديث عن تلك الاستهدافات، ولا حديث عن تلك السفن، تلك نقلة النفط، تلك التي تقول القيادة المركزية الأمريكية إنها استهدفتها في تلك المياه. طبعا الحرس الثوري الإيراني وعلى مدى الأيام الماضية أكد اندلاع النيران في بعض ناقلات النفط اعتقال إنها كانت تحاول المرور من ممد يصفه بغير القانوني في الجزء الجنوبي من مضيق هرمز دون أن يحدد الأعلام التي ترفعها تلك السفن ولا طبيعتها ولا الموانئ التي انطلقت منها ولا حتى أيضا الموانئ المتجهة إليها. الحديث كان عن اندلاع النيراني في 3 سفن على الأقل خلال الأيام الماضية في الممر الجنوبي من مضيق هرمز. وكان الحرس الثوري الإيراني يؤكد ويؤكد المسؤولون الإيرانيون سيطرتهم على مضيق هرمز ويحذرون السفن، يقولون إن على السفن وعلى شركات النقل البحري لا تغتر ولا تنخدع بما يصدر من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن سيطرتها على مضيق هرمز أو بشأن وجود ممر آمن في ذلك المضيق. يؤكد الحرس الثوري وفي أكثر من مناسبة أن على السفن التي ترغب في عبور مضيق هرمز أن تنسق مع السلطات الإيرانية تأخذ منها إذنا، وإلا فإن مصيرها سيكون مصير تلك السفن التي اندلعت النيران فيها بعد ارتطامها بألغام بحرية وفق ما يؤكد الحرس الثوري. بالنسبة للحادثة الأخيرة كل المعلومات المتوفرة حتى الآن تلك التي ترد على وسائل إعلام بينها وكالة التصنيف الإيرانية لا تصريحات رسمية حتى الآن بشأنها.
0: نعم بابا، أيضا قبل هذه الحادثة كان هنالك تصريح أيضا للمتحدث باسم الجيش الإيراني قال بأن إيران ستنفذ عمليات استباقية كلما شعرت بتهديد وذلك في إطار القانون الدولي. هذا الرأي إلى أي مدى يحظى بشعبية داخل إيران خاصة الآن لربما بعد هذه الحادثة؟
2: هذه التصريحات جاءت على لسان المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرامينيا، وتكررت ربما أو تكررت تصريحات قريبة منها مشابهة لها على لسان مسؤولين لا سيما عسكريين. التأكيد وأن إيران ستغير معادلات، يقولون إن الهجمات الأخيرة للجيش الأمريكي على محافظات في جنوب إيران قد غيرت المعادلات، معادلات هذا الصراع، وكذلك غيرت التوجهات والعقيدة الدفاعية لدى إيران، و أن إيران من الآن فصاعدا ستشن عمليات استباقية ضد المصالح الأمريكية كلما شعرت بوجود تهديد، ويكون ذلك سيكون في إطار القانون الدولي وفق تصريحات هذا المسؤول العسكري في الجيش الإيراني. ويقول أيضا أن ذلك سيكون إحقاقا وصونا ودفاعا عن الحقوق الإيرانية. أتأكد كل تأكيد أيضا على أن الهجمات الأخيرة التي شنها الجيش الإيراني والحرس الثوري باتجاه قواعد أمريكية في دول المنطقة يقولون أنها كانت تعبيرا عن تلك العقيدة الجديدة. يقولون إن الهجمات باتجاه القواعد الأمريكية في الأردن والعراق والإمارات والبحرين والكويت انطلقت بعد 15 دقيقة فقط من بدء الهجمات الأمريكية على المحافظات الجنوبية في إيران مثل هرمزغان وسيستان وبلوشستان، وكذلك في غرب البلاد في محافظة كرمنشاه. هناك هذا التأكيد على أن إيران تنتهج استراتيجية جديدة. نعم. لا تقتصر على الدفاع وعلى الرد بل كذلك على شن هذه العمليات الاستباقية وفق ما أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني.
0: ابقى معنا بابا ولد حرمة من طهران، وأيضا ابقي معنا وجدة وقفي. التغطية مشاهدينا الكرام مستمرة مع زين العابدين.
3: شكرا منى، أهلا بكم مشاهدينا. نواصل هذه التغطية لتطورات إعلان القيادة المركزية الأمريكية استهدافها 3 ناقلات نفط خام إيرانية، حيث قالت إن الضربات جاءت ردا على إطلاق إيران صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الأمريكية. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن ناقلات النفط الإيرانية 3 هي جزء من شبكة ظل لتمويل الحرس الثوري ووكلائه في المنطقة. وأكد قائد القيادة المركزية أن الرسالة لقوات الحرس الثوري واضحة، وهي أنه إذا أطلقت النار أو إذا أطلقت النار على سفينتين للولايات المتحدة فسيتم فرض تكلفة اقتصادية أكبر عبر استهداف سفن إيران. أضاف قائد القيادة المركزية الأمريكية أنهم لن يترددوا في الدفاع عن القوات الأمريكية وإذا لزم الأمر فسيدمرون أسطول النفط الإيراني المحدود. نتابع إذن هذه التطورات مشاهدينا مع أولا مراسلي الجزيرة، معنا من واشنطن وجد وقفي من مراسلة الجزيرة، ومعنا من طهران بابا ولد حرمة مراسل الجزيرة. وأبدأ معك وجد وقفي، وأهم التفاصيل الواردة في بيان القيادة المركزية الأمريكية.
1: يعني زين العابدين، هذا تطور كبير وجديد، رغم أن مواقع أمريكية كانت قد قالت بأن الولايات المتحدة استهدفت ناقلة نفط قبل 5 أيام، ولكن هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها بيانا مفصلا من القيادة المركزية يتحدث عن استهداف ناقلات نفط إيرانية. هذا البيان ذكر بأنه تم استهداف الناقلات الثلاث لأنها أطلقت صواريخ بالستية على سفينتين حربية أمريكيتين كانتا تقومان بدورية في المياه الإقليمية. وذكرت القيادة المركزية في بيانها بأن ما تم استهدافه هو ناقلة نفط اسمها داوني، وكانت بالقرب من جزيرة خارك، وناقلة نفط خام ثانية اسمها ستارك، وهي كانت بالقرب من جاسك. وكذلك أكدت القيادة المركزية أنه تم تدمير ناقلة نفط ثالثة بالكامل وتدعى كايلو، وهي كانت موجودة بالقرب من خليج عمان. وذكرت القيادة بأن ناقلات النفط الإيرانية الثلاث هذه هي جزء من شبكة ظل تمول يتم فيها تمويل الحرس الثوري الإيراني وكذلك وكلاء إيران في المنطقة. وأكدت القيادة المركزية وعلى لسان براد كوبر قائدها بأن الرسالة هذه مفادها بأنها إذا استهدفت إيران سفن حربية أمريكية فالثمن الاقتصادي سوف يكون أكبر بكثير الذي سوف تدفعه إيران، وتأكيدات على أن الولايات المتحدة لن تتوانى عن حماية قواتها في المنطقة حتى لو تطلب ذلك. وهذه جملة وتصريح كبير حقيقة، لو تطلب ذلك تدمير كل أسطول النفط الإيراني بالكامل، ووصفت القيادة بأنه أسطول نفطي محدود. واضح بأن هذا التطور كبير وهو جديد من نوعه حقيقة. هذه التهديدات على لسان براد كوبر قائد القيادة المركزية أيضا جديدة من نوعها، خاصة وأن الإدارة الأمريكية وعلى لسان الرئيس ترامب في السابق في الأشهر السابقة كان يقول نحن نتجنب ضرب مصادر الطاقة الإيرانية لأننا نريد الحفاظ على أسعار النفط العالمية ولكي لا تتأثر. لكن يبدو أن الإدارة الأمريكية ترى الآن بأن التعرض لناقلات النفط هذه قد لا يؤثر فعليا على أسعار النفط العالمية بالشكل الذي كانت تراه في السابق، وربما هذا يبرر وصف القيادة المركزية لكلمة الأسطول النفطي الإيراني المحدود. حقيقة لا نعلم سبب تغير هذه السياسة بالنسبة للإدارة الأمريكية ولجوها إلى استهداف مصادر الطاقة في إيران، لكن واضح بأنها إحدى الأدوات الجديدة التي تستخدمها الإدارة الأمريكية من أجل زيادة الضغط على إيران. رأينا في اليومين الماضيين ضغط اقتصادي ضخم من خلال عملية المنبوذ الاقتصادي، ونحن اليوم نرى ضغطا عسكريا جديدا من خلال استهداف ناقلات نفط، وهو أيضا يدخل في إطار الضغوط الاقتصادية على إيران عبر عملية عسكرية. لذلك هو تطور جديد وتطور مهم زين العابدين.
3: شكرا لك على هذه الإيضاحات وجد. طبعا كما تفضلت سنعود إليك طبعا بطبيعة الحال حالما يجد جديد، لكن أشرت وجد إلى عدد من النقاط أن هذه، وهذا ما جاء في بيان القيادة المركزية بابا ولد حرمة، أن هذه الاستهدافات لنقلات النفط الإيرانية إنما جاء ردا على استهداف سفينتين حربيتين أمريكيتين. ماذا في تفاصيل ما يقوله الإيرانيون عن هذا الفصل من المواجهة؟
2: نعم زين العابدين، الإيرانيون وعبر المتحدث باسم الجيش الإيراني في تصريحات سابقة كانوا قد أكدوا على هذا التغير في العقيدة الدفاعية في معادلة هذا الصراع. يقولون إن بلادهم إن إيران، يقول المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمينيا أمس في تصريحات له إن العقيدة الدفاعية إن العقيدة الجديدة لدى الجيش الإيراني لن تكتفي بالدفاع فقط ضد الهجمات التي تكون إيران عرضة لها. كان هناك هذا التأكيد على أن إيران ستشن هجمات استباقية كلما شعرت بالتهديد في إطار القانون الدولي ودفاعا عن الحقوق. بالنسبة لما يجري في مياه الخليج، كانت هناك هذه الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام إيرانية، من أبرزها وكالة تسنيم الحديث عن هذا الاستهداف، استهداف ناقلة النفط الإيرانية التي كانت راسية في منطقة مرسى جزيرة خارك مقابل محافظة بوشهر. تقول وكالة تسنيم الإيرانية إن هذه السفينة، هذه ناقلة النفط، هذه استهدفت بأربعة مقذوفات أمريكية. وتنقل الوكالة الإيرانية تؤكد أنهما من إصابات بشرية، وتقول إن السلطات المعنية تجري تقييما للموضوع بشأن حجم الأضرار والخسائر التي قد تكون هذه السفينة تعرضت لها. ناقلة النفط التي كانت راسية على بعد 6 أميال من جزيرة خارك لا تصريحات رسمية حتى الساعة، رغم مرور ساعات طويلة على هذا الحادث لا تصريحات رسمية من الجيش الإيراني ولا من الحرس الثوري ولا من أي مسؤول حكومي بشأن ما جرى في المياه الخليجية في قرب جزيرة خارك، وهي النقطة المحورية جدا في الصناعة النفطية الإيرانية، لا سيما حين يتعلق الأمر بتصدير النفط الإيراني. تصريحات المسؤولين الإيرانيين خلال الأيام الماضية
3: بابا الحرمة، فيما يتعلق باستهداف السفن الحربية الأمريكية، نريد أن نعيد يعني زيارة ما قاله الإيرانيون حول هذا الموضوع.
2: نعم، فيما يتعلق بما يجري في مضيق هرمز وبشأن محاولة إيران فرض السيطرة عليه وعدم السماح للسفن التي لا تنسق معها بالخروج، كانت هناك تصريحات من الحرس الثوري بشأن اندلاع نيران احتراق بعض السفن خلال الأيام الماضية. كان الحرس الثوري قد أكد أن أكثر من سفينتين تحدث خلال الأيام الماضية عن سفينتين، ثم جاء الحديث عن سفينة، أولا عن سفينة واحدة ثم كذلك عن سفينتين. يقول إن تلك السفن الثلاث اندلعت فيها النيران في وهي تحاول العبور من الممر الجنوبي من مضيق هرمز، ذلك الممر الذي تصفه السلطات الإيرانية، تصفه إيران بغير القانوني. يقول الحرس الثوري إن تلك السفن كانت عرضة للارتطام بألغام بحرية بعد محاولتها العبور من ذلك الممر غير القانوني. ويؤكد الحرس الثوري أن كل ناقلات النفط التي تحاول العبور من ذلك الممر الجنوبي الذي يوصف هنا بغير القانوني سيكون مصيرها الاحتراق ما حدث لتلك السفن. يؤكد وينصح السفن وشركات النفط، يقول إن على السفن وعلى شركات النقل البحري ألا تغتر ولا تنخدع بما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الوضع في مضيق هرمز. يقول إن على السفن التي تحاول الممر من مضيق هرمز أن تأخذ الإذن من السلطات الإيرانية. تلك هي السردية الإيرانية، ذاك هو الموقف والرواية الإيرانية لما يجري في مضيق هرمز. تأكد على السيطرة الإيرانية عليه، وتأكد أيضا على أن السفن التي تحاول الالتفاف على السيطرة الإيرانية سيكون ممرها الاحتراق الاستخدام ربما بألغام بحرية، وفق تأكيدات الحرس الثوري الإيراني.
3: طيب
2: بالنسبة لما جرى اليوم كما أشرنا زين العابدين، لا تصريحات رسمية حتى الآن،
3: لا تصريحات رسمية بشأن استهداف ناقلات النفط الإيرانية، لكن هنالك في ما يلفت النظر وجد في تصريحات القيادة المركزية الأمريكية هو أن هذه السفن أو الناقلات الثلاث هي جزء من أسطول الظل الإيراني المحدود والمكشوف. وأنت قلت في بداية المداخلة أن هذا التحول في الموقف الأمريكي، هل هنالك أي تفسيرات أعطيت لهذا التحول، وهل هو تحول مستمر أم هو يأتي في إطار الردود على التصرفات الإيرانية؟
1: يعني واضح بأنه في ظل عدم وجود أي مفاوضات وفي ظل اقتراب الولايات المتحدة من فترة انتخابات نصفية على بعد أسابيع فقط يعني زين العابدين، وواضح من مواصلة القوات الأمريكية الانتشار ومواصلة أيضا أسعار المحروقات داخل الولايات المتحدة الارتفاع، واضح بأن الإدارة الأمريكية ارتأت أن تلجأ إلى هذه الأساليب الجديدة، وذلك عبر استهداف ناقلات النفط، وهي تشكل عصبا حيويا بالنسبة لإيران، وهو طبعا عصب الطاقة. لذلك تحاول الإدارة الأمريكية على ما يبدو من خلال هذه الاستهدافات، وإن جاءت ردا على استهداف إيران لحاملة طائرات أمريكية وأيضا مدمرة أمريكية كانتا في المنطقة، ولكن يبدو أن هذه الاستهدافات أيضا هي بهدف الضغط على إيران لحملها على العودة إلى التفاوض، أو ربما تمرير الوقت إلى حين مرور الانتخابات النصفية التفاوض من أجل إعطاء الانطباع بأن هناك مفاوضات وبأن هدفها هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي. هذه المفاوضات لم تحدث حتى الآن، لأن الإدارة الأمريكية تريد فرض شروط جديدة على إيران. لذلك كما قال الرئيس ترامب أمس، قال نحن الآن نتبع سياسة توجيه ضربات متقطعة فيما وصفه بالصراع العسكري، وهي ليست حرب ضد إيران كما قال.
3: شكرا لك وجد وقفي من واشنطن، وشكرا كذلك لبابا ولد حرمة من طهران. ونشرح بمزيد من التفاصيل عبر الخارطة التفاعلية هذا الإعلان للقيادة المركزية الأمريكية عن استهداف 3 ناقلات نفط إيرانية في جغرافيا عريضة تشمل تقريبا الخليج بأكمله. نتحول إذن إلى محمود الزيبق لنستفهم أكثر. تفضل محمود.
4: شكرا الزين ومرحبا بكم مشاهدين الكرام. إذن تستهدف الولايات المتحدة الأمريكية الآن ناقلات نفط إيرانية، نتحدث عن 3 ناقلات نفط مباشرة إلى مياه الخليج. طبعا هنا كما تلاحظون خارق تقع في أقصى الشمال، وهي جزيرة النفط الإيراني، الجزيرة التي تعتبر عصب تصدير النفط الإيراني. لماذا هذه الجزيرة وقرب هذه الجزيرة؟ نتجه أكثر قربا إلى هذه الجزيرة. طبعا جزيرة خارق تبعد عن ميناء بوشهر نحو 55 كيلومتر، وطبعا نحو 30 كيلومتر عن الموانئ أو عن البر الرئيسي في إيران. ما يميز هذه الجزيرة؟ طبعا مساحتها تقريبا حوالي 22 كيلومتر. ما يميزها هو أنها فيها ميناء طبيعي، العمق عمق المياه يسمح برسوب السفن ناقلات النفط العملاقة، وبالتالي هنا مركز التصدير الرئيسي لإيران للنفط. معظم نفط إيران، نتحدث عن 90% من نفط إيران، يخرج من هذه الجزيرة، وطالما كانت هذه الجزيرة ضمن حملة التهديدات. الآن ما الذي يجري؟ إذن الولايات المتحدة تتحدث عن استهداف عدة سفن هنا، 3 سفن إيرانية في المنطقة، سفن ناقلات نفط. سبب الاستهداف هو هجوم إيراني أو محاولة هجوم إيراني على سفن حربية أمريكية وفقا لما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية، وأيضا هددت بأنها ستواصل استهداف كل الأسطول المكشوف لناقلات النفط الإيرانية إذا عادت إيران لمثل هذه الهجمات. إذن هو قرار جديد باستهداف ناقلات النفط، وربما يذكرنا بمبدأ ناقلة مقابل ناقلة التي ذكرتها الولايات المتحدة في وقت سابق. طبعا نطلع على الجزيرة بشكل أقرب هنا، إذا نلاحظ هذه الجزيرة نلاحظ عمق المياه هنا في هذه المنطقة حيث ميناء الرسو في شرق الجزيرة، وطبعا بصورة أقرب إلى خارق تلاحظون أنها مجهزة بمنشآت نفطية وبخزانات نفطية كبيرة، وبالتالي هي ليست مجرد مركز نقل للنفط، هي مركز تخزين للنفط لمدة طويلة، لأن فيها خزانات ضخمة وبنية تحتية ضخمة عموما للنفط الإيراني. وبالتالي من هنا نقول إنها جزيرة النفط الإيراني واحدة من أهم أصول إيران، أو هي على الإطلاق أهم أصول إيران الاقتصادية. نتحدث عن 90% من نفط إيران، وبالتالي نحن ننتقل استهداف هذه الجزيرة. طبعا جرى استهداف هذه الجزيرة في بداية الحرب في وقت سابق، لكن ما استهدف لم يكن أي بنية تحتية نفطية، وإنما كانت بنى تحتية عسكرية وأجهزة رصد وأجهزة بحرية وفقا لما أعلنته القوات الأمريكية في ذلك الوقت. لم يتم استهداف البنية التحتية النفطية داخل الجزيرة في ذلك الوقت، والآن تستهدف السفن في محيط هذه الجزيرة ناقلات النفط بما يمكن أن نصفه بالتطور الجديد. من هذا التطور سنعود مرة أخرى إلى الزين لنقاش هذا الموضوع بشكل أكبر.
3: شكرا جزيلا محمود، ونناقش هذا الملف إذن مع ضيوفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، والسفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، وكذلك الدكتورة عاطفة طغياني الأستاذة في العلوم السياسية بجامعة طهران، كذلك الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بكم جميعا ضيوفنا، وأبدأ معك عميد حسن جوني، وما الذي تقرأه في بيان القيادة المركزية الأمريكية وهذا التحول الذي تحدثت عنه مراسلتنا في واشنطن، وخصوصا كلمة مكشوف؟ أي كلمة مكشوف توحي بأن هذه السفن وهذا أسطول الظل مرصود، لكن لم يتخذ قرار باستهدافه.
5: يعني طبعا هناك بداية لابد من قراءة تحول في مقاربة الأهداف العسكرية أو المدنية. يعني هناك رد على استهداف سفينتين أمريكيتين عسكريتين كما قالت القيادة المركزية من قبل إيران، وهذا بحد ذاته يعني أصلا أساسا استهداف أيضا يتم التوقف عنده، لأنه استهداف جديد في سياق هذه المواجهة وهذا الصراع، خاصة في مراحله الأخيرة بعد أن كانت الاستهدافات الأمريكية قد تركزت على القدرات البحرية الإيرانية للحرس الثوري في محيط مضيق هرمز والجزر الموجودة بداخله. تطور الأمر، الآن الإيرانيون رفعوا مستوى الاشتباك من خلال استهداف هذه السفن البحرية الأمريكية. هم استهدفوا فإذا قطعة بحرية، يعني تقول بعض الوكالات أن هناك حاملة طائرات استهدفت وسفينة حربية. وبالتالي جاء أيضا الرد الأمريكي أيضا مفاجئا باعتبار أنه خرج من معادلة يعني استهداف أهداف عسكرية مقابل أهداف عسكرية، فذهب إلى استهداف الناقلتين الإيرانية أو الثلاث ناقلات الإيرانية المدنية ناقلات النفط. طبعا هنا نفهم ويعني نفهم أن هناك معادلة جديدة يريد وضعها ورسمها الأمريكي في إطار هذا الصراع. هذه المعادلة عنوانها أنه بدأ استهداف السفن المدنية، سفن النفط والطاقة، وخاصة في التابعة طبعا لأسطول الظل كما قالت القيادة المركزية. دخلت هذه السفن في دائرة الاستهداف وفي أماكن خارج نطاق الحصار، وهذا نقطة مهمة الآن، وتحديدا في جزيرة خارك، في محيط جزيرة خارك. هذه الجزيرة هذه يعني تحمل رسالة ذو بعدين، رسالة من حيث نوعية الهدف الناقلة نفط إيرانية، والرسالة الثانية مكان الاستهداف وهو جزيرة خارك، هي قلعة النفط إذا صح التعبير أو مركز ثقل النفط الإيراني. وبالتالي كل العملية، عملية التصدير بمجملها، باتت مستهدفة برأينا من خلال هذه الرسالة، أو على الأقل يعني هي رسالة جدية لاستهداف كل هذه المنظومة، منظومة تصدير النفط. وبالتالي الآن ننتظر لنرى ما هو الرد الإيراني وكيف سيكون، لأنه سيكون مؤشر على اتجاه الأمور سواء كان تصعيديا أو احتواء.
3: السفير جوي هود، هل بالفعل ما حدث هو معادلة جديدة؟ وإن كانت معادلة جديدة، ما تفاصيل هذه المعادلة؟ يعني من الآن فصاعدا ستستهدف ناقلات النفط الإيرانية مقابل أي استهداف لأي سفينة، أم فقط لاستهداف السفن العسكرية الأمريكية؟
6: Greetings to you, Zain al-Abdin, and to the esteemed
7: تحية لكم وللمشاهدين زين. كنت أتوقع منذ أسبوعين تقريبا أن تبدأ إيران هجمات مؤلمة قبل الانتخابات في إسرائيل والولايات المتحدة للتأثير فيها، لا سيما من خلال زيادة أو رفع أسعار النفط. ربما كان هذا الاعتداء الذي كانوا يخططون له، ولكنني أشكك بذلك، لأنهم كانوا ليستخدموا الصواريخ الفرد صوتية وليس الباليستية بحسب ما ورد في التقارير. بحسب تحليلي أرادوا أن يستفزوا الولايات المتحدة لترد، ولكن ليس بالطريقة التي يتلقونها لو ضربوا ناقل الطائرات. بالتالي أرسلوا صواريخ باليستية مع العلم أنها لن تصل إلى أهدافها، ولكن هذا يستفز الأمريكيين ليردوا وردوا. وإذا ارتفعت الأسعار، أسعار النفط، تكون إيران قد حققت هدفها بدون أن تخاطر بالكثير.
3: هذا يطرح سؤال سأعود به إليك مرة أخرى. عميد حسن جوني يطرح سؤالا حول قدرة كل طرف على الفعل وما يختاره من أفعال. يعني مثلا إيران بحسب كثيرين كانت قادرة على استهداف ناقلات حاملات الطائرات الأمريكية، لكن السقف لم يصل إلى ذلك بعد. الولايات المتحدة تقول إن الأسطول مكشوف لكنها لم تدمره بالكامل. كيف تحدثنا عن اختيار الأهداف؟ كيف تفهم اختيار الأهداف في ظل قدرات كل طرفين؟
5: هذا يدخل في إطار التصعيد المحسوب تماما من الطرفين. يعني فعلا الطرفان يأخذان بالاعتبار عدة عوامل تتعلق بالقدرة على الاستهداف، بتدرج الصراع ومراحل الصراع، وبالسيناريوهات المحتملة والوارد والمحتملة لاحقا. الطرف الإيراني والطرف الأمريكي لا يريدان الدخول في حرب شاملة، هذا واضح. التصعيد المحسوب يدخل في هذه الفلسفة، فلسفة أن هناك يعني يريد الإيراني أن يرد دائما على الأمريكي، وبنفس المستوى يحاول أن يحافظ على توازن في الرد على الأمريكي، ولكن لا يريد الإيراني استدراج الأمريكي إلى حرب شاملة أو وضع الأمريكي في وضع حرج ملزم بالرد. استهداف الوسائط البحرية الأمريكية والقطع البحرية الأمريكية العسكرية هو يعني هدف يقربنا كثيرا من الدخول في إلى حد ما في رد عنيف من قبل الولايات المتحدة عندما يتعرض أسطولها ومدمراتها، وتحديدا حاملات الطائرات، هذه القطع الاستراتيجية البحرية التي لها رمزية كبيرة بما يتعلق بالقوة العظمى البحرية العظمى. استهدافها يحرج الولايات المتحدة وتصبح ملزمة بالرد بشكل مختلف، وبالتالي هناك تصعيد محسوب، ولكن هناك يعني هناك نية عند الطرفين بعدم الدخول إلى حرب شاملة انطلاقا من حسابات مختلفة لكل منهما، ولكن الأمور قد تتفلت وقد تنزلق بشكل أو بآخر نتيجة هذا التدرج بالاستهداف والمعادلات.
3: فيما يتعلق بطبيعة الاستهداف الأمريكي، يعني أكيد يمكن للولايات المتحدة أن تغرق حاملة نفط، لكن من الصور لا يبدو أن ذلك ما حدث. ما هو تحليلك للصور التي عرضناها قبل قليل؟
5: يعني كما ذكرت لك هناك أيضا، هي على كل حال لم تغرق الناقلة، ولكن يبدو أنها دمرتها أو عطلتها كليا حسب المعلومات، وبالتالي هذا الهدف. يعني الهدف هو أن يعني
3: لأن التدمير له مخاطر بيئية على الجميع.
5: صحيح، هناك مخاطر بيئية كبيرة جدا إذا كانت إذا كانت محملة بالنفط هذه الناقلات. لا ندري الآن حيثية هذا الاستهداف وتداعياته وتأثيره على بما يتعلق بالنفط، ولكن هناك أيضا حتى في الاستهداف وفي الإصابة وفي الأسلحة المستخدمة هناك حسابات مدروسة من الطرفين. يعني حتى الإيرانيون استخدموا صواريخ باليستية باستهداف الناقلات حاملات الطائرات والمدمرات، ولكن تم إسقاط هذه الصواريخ من قبل المظلات التي تحمي. هناك ربما قدرة على تفعيل أكثر هذا الاستهداف الإيراني، هناك المسيرات أيضا التي تجوب كل المنطقة ولها قدرة على الوصول إلى أمدية بعيدة، كله محسوب ومدروس من قبل الأطراف كما ذكرت لك في الرد والرد المقابل. ولكن هذا الرد والرد المقابل أيضا يتدرج بين الطرفين، وربما يصل إلى يعني انزلاق غير محسوب لاحقا في إطار هذا الصراع.
3: دكتورة عاطفة طغياني، لعلك استمعت إلى ما قاله ضيفنا السفير جوي هود أن هذا تصعيد محسوب، وأن هذا بالتحديد ما كانت تريده إيران، ارتفاع محدود في أسعار النفط، تسخين للجبهات قبل الانتخابات، لكن الذي استهدف اليوم هو ناقلات نفط إيرانية. هل بالضرورة الإيرانيون يرون الأمر بهذه الصورة؟
7: أعتقد أن إيران لا ترى في ذلك أكثر من رد على الأمريكيين، أو بالأحرى لا تراها مجرد رد على الأمريكيين، بل تعتبر ذلك مرحلة من مراحل هذه الحرب، حيث أن هذه الحرب تتغير من مرحلة إلى مرحلة. بدأنا بقصف المدن الإيرانية، ومن ثم انتقلنا إلى مرحلة الضغوطات الاقتصادية، وها هنا الآن تصعيد آخر. إذن هم يترجمونها بهذه الطريقة. أما بالنسبة إلى ما أظهرته إيران حتى الآن، فقد أظهرت قدرتها على الرد بغض النظر عن نطاق، عن مستوى، عن حجم هذا الرد، ولكن ربما إيران تعتقد أنها في حال لم ترد فهذا سوف يترجم على أنها تظهر ضعفاً. إذن نعم، أنا أعتبر أن الولايات المتحدة، أو بالأحرى إيران، تعتبر أنها لابد من أن ترد، وإلا سوف تعتبر ضعيفة، وهي تستغل هذه الفترة ما قبل الانتخابات الأمريكية النصفية بما قد يؤثر ربما في السياسة الأمريكية تجاه إيران، وعلى أمل أن يؤدي هذا التصعيد إلى بعض التغييرات في حسابات واشنطن.
3: ما هي خيارات الرد الإيرانية؟
7: سؤال وجيه. أعتقد أننا قد نبدأ من القواعد الأمريكية، ومن ثم يكون هناك إذن تعديل في الرد بحسب القواعد ومدى الأضرار ونطاق الهجمات، ومن ثم يتخذ قرار بالنسبة للمرحلة التالية، هل سيتم خفض التصعيد أو رفع التصعيد. كل شيء محسوب خطوة خطوة، وليس مجرد التحرك بطريقة عشوائية.
3: دكتور سليم زخور، هل هذا الصراع بالفعل منضبط، أم أننا وصلنا إلى مراحل يصعب أن نسميه فيها صراعا منضبطا؟
8: يعني حتى هذه اللحظة بهذا النوع من التصعيد هو منضبط من كل الأطراف، لكن هذا لا يعني أنه سيبقى منضبطا، لأن عندما يرتفع الألم سواء من العمليات العسكرية أو سواء من الضغط الاقتصادي، من الممكن أن يكون التصعيد أكبر. الآن ما نشهده اليوم هو هذا التكامل الذي حصل منذ أسابيع بين العمل الميداني، بين العمل العسكري، وبين الضغط الاقتصادي. الاستهدافات الأمريكية ليست استهدافات عشوائية، هي استهدافات في 3 مواقع لحاملات النفط. هناك توجه واضح عند الولايات المتحدة في استهداف القدرات المالية للحرس الثوري وتجفيف هذه القدرات، هذه القدرات الآن وحتى في المستقبل. يعني عندما قال الرئيس ترامب أن ناقلة مقابل ناقلة، كان هو يؤسس لمفهوم عام حول استهداف الناقلات النفط الإيرانية. اليوم الحجة الأمريكية كانت أنه تم استهداف حامل الطائرات ومدمرة. طوال الحرب كانت المدمرات تستهدف وحاملات طائرات تستهدف. لماذا اليوم الرد على استهداف حاملة طائرات ومدمرة باستهداف ناقلات نفط؟ لأن الخطة الأمريكية أو ضمن استراتيجية تعزيز الضغط الاقتصادي هو استهداف حاملات الظل أو الحاملات ناقلات النفط التابعة للحرس الثوري.
3: ونريد أن نسألك هذا السؤال أيضا سفير جوي هود، لماذا الآن؟ لماذا الآن تستهدف ناقلات النفط الإيرانية؟ لماذا يرد على هدف عسكري بهدف مدني واقتصادي، وهو شيء تجنبه الرئيس الأمريكي منذ بداية الحرب؟
7: أود أن أذكر المشاهدين بأنه حسب كل هذه التقارير اليوم، بدأ تبادل إطلاق النار حين أطلقت إيران صواريخ باليستية على ناقلة طائرات أمريكية، وبالتالي وجب على الولايات المتحدة أن تقرر كيف ترد. كان بإمكان عدم التحرك، اعتراض الصواريخ وإنزالها مرة أخرى، تعلن أن إيران لم تصب هدفها، ولكنها قررت هذه المرة أن تقوم باعتداء على هدف ما. إذا نظرنا إلى الحرس الثوري الإيراني، هو مشارك ومشاركة تامة في السياسة والمؤسسة العسكرية وفي اقتصاد البلاد. ومن خلال ضرب ناقلات النفط كما يقولون هم يستهدفون تمويل الجهود العسكرية الإيرانية. فلا يزال هناك ناقلات تخرق الحصار البحري، كما هناك ناقلات تتصدى للتهديدات الإيرانية وتعبر المضيق. هذا كله ضمن زيادة الضغوطات الاقتصادية على إيران. كذلك هذا اعتراف بالواقع الذي نقلناه أكثر من مرة هنا، وهو أن الجنرال كين قائد القوات المشتركة توجه إلى الرئيس وقال لم يعد لدي أهداف عسكرية أستهدفها.

0: ولقد استهدفنا 20,000 هدف، لم يعد هناك أهداف، والآن بدأوا ينتقلون إلى الجانب الاقتصادي والمالي.
1: وبالتالي هذا الاستهداف لمقدرات اقتصادية من الجانب الولايات المتحدة هو بسبب غياب الأهداف العسكرية وعدم توفرها، لأن الولايات المتحدة كل يوم تقول استهدفنا أهدافا عسكرية وبنية عسكرية في هذه المنطقة وتلك. لماذا اختفت هذه الأهداف الآن؟
0: لا يضربون هذه الأهداف كل يوم، ولكن حين يفعلون يقولون إن السبب هو إعادة إيران بناء بعض من هذه الأهداف، وسمعنا ذلك من إيرانيين وهم يفخرون بإعادة البناء. بالتالي الولايات المتحدة تستهدفها لتدميرها من جديد. هذا ليس ما سيضغط فعليا على النظام، فبحسب تفكير واشنطن المزيد من الضغوطات المالية والاقتصادية سوف تخنقهم فعلا.
1: دكتورة عاطفة، ماذا يعني التحول إلى استهداف هذه الأهداف الاقتصادية لإيران في هذه المرحلة؟ وكيف سيغير ذلك من أي حسابات إيرانية؟
0: لو سمحتم لي في البداية أود أن أتوقف عند أحد أجوبة الضيوف الكرام، حيث قال إن هذه الأهداف هي من أجل ضرب موارد لها علاقة بالحدث الثوري الإيراني. أنا كمواطنة إيرانية أنا لا أعتبر أن هذه موارد وأصول تعود للحدث الثوري، بل للشعب الإيراني، وهي مرتبطة بحياة الناس ولقمة عيشهم. من المدمر فعلا أن نرى هذا الهدف المدني يضرب، وتصوير المسألة كما لو أن هذا يعود للحدث الثوري الإيراني وأنه لا يمس الناس، هذا غير صحيح، هذا يمس الشعب الإيراني. إضافة إلى ذلك هم يمارسون ضغوطات اقتصادية بعد أكثر على الشعب الإيراني. تفضل الضيف الأمريكي بالقول إن إيران هي التي بدأت هذا الجولة من التصعيد. ردا على ذلك أود أن أقول إن هذه الحرب هي فرضت على إيران، ونرى الآن تبعات ومآلات هذه الحرب التي فرضت على إيران، السبب الأول من جهة والنتيجة من جهة أخرى. ليس هناك مقارنة بينهما، لا يمكننا أن نحلل في هذا المسار.
1: ماذا عن سؤالي؟
0: سؤالكم، ما كان سؤالكم لو سمحتم؟
1: هذا الاستهداف للمقدرات الاقتصادية وأهمها ناقلات النفط هي شريان إيران المتبقي. هذا الاستهداف كيف سيغير الحسابات الإيرانية؟
0: أعتقد أن هذا لن يغير من مقاومة إيران وسعيها للتصدي، فمبرراتها أنه ليس لديها أي خيار سوى المقاومة، فليس هناك مؤشر لوجود استراتيجية واضحة من الجهة الأمريكية أو حتى مطالب واضحة. أنا لا أرى قائمة من المعايير ومن المطالب الأمريكية. لقد بدأوا بالحديث عن تغيير النظام، ومن ثم محو الحضارة، ومن ثم محو البلاد، ومن ثم البرنامج النووي. بالنسبة إلي ليس واضحا ما تطلبه الولايات المتحدة من إيران. الولايات المتحدة يجب أن تحسم هذه السياسات وهذه الاستراتيجيات لكي تخرج من هذا الوضع الفوضوي. فيجب أن يفهموا أن إيران لن تقبل بأي جهود دبلوماسية ولا مفاوضات طالما أن الفوضى سائدة والمقاومة هي الخيار الوحيد.
1: سيد جوي هود، ما الذي يجعل الولايات المتحدة مطمئنة إلى أن الرد الإيراني على استهداف ناقلات النفط سيكون في حدود لا تزعج الولايات المتحدة؟
0: لا أعتقد أن هذا يمكن التحقق منه. أنا لا أزال مقتنعا بأن إيران سوف تقوم بضربة مؤلمة من الآن وحتى الانتخابات، ولكن من الممكن أيضا أن ما ستقوم به من أجل جر نتنياهو إلى الرد بطريقة مؤلمة وكبيرة، وهذا ليس بالأمر الصعب أصلا. وفي حال حصل ذلك قد تشارك الولايات المتحدة، وهذا بحد ذاته يرفع أسعار النفط مباشرة قبل الانتخابات. هذا سيناريو محتمل جدا. السيناريو الأقل احتمالا هو أن يستخدموا هذه الصواريخ الفرد صوتية من أجل ضرب ناقلات الطائرات، وهذا محتمل أكثر مقارنة بإطلاق الصواريخ البالستية. إذا استمروا على نطاق أصغر، قد يتمكنون من رفع الأسعار ومن ثم الضغط اقتصاديا على ترامب، لا سيما قبل الانتخابات مباشرة، بمجرد القيام بهذه الاعتداءات المحدودة النقاط التي لا تؤذي الولايات المتحدة بطريقة كبيرة ولا تؤذي إيران أذى كبيرا، ولكنها تؤثر على أسواق النفط. يبقى أن نرى إذا هذا صحيح.
1: أيضا فيما يتعلق بالحسابات الإيرانية الدكتور سليم زخور، هل بالفعل ما زلنا في إطار مراوحة المواقف ولا يوجد تطور كبير يدفع إلى تغيير هذه الحسابات حتى مع استهداف نقلة النفط؟
2: يعني الآن المشهد هو الاستهداف المتبادل، يعني ومحاولة بناء منظومة ردع من كل طرف. يعني ما قامت به الولايات المتحدة اليوم بالطريقة التي عبرت بها، أنه مقابل بحسب التصريح الفعلي للبيان القيادة المركزية، مقابل أي استهداف لسفننا سنجعلكم تدفعون ثمنا اقتصاديا أكبر. يعني من قيادة مركزية لقوة عسكرية أن تتطرق إلى الموضوع الاقتصادي، هذا يؤشر إلى هذا التكامل بين الاقتصادي وبين العسكري. الآن يبقى السؤال كما تفضلت للسفير هود، إلى أي مدى هذه الثقة عند الولايات المتحدة؟ بمعنى عندما تستهدف الولايات المتحدة 3 ناقلات للنفط، هذا عمل كبير، بمعنى حكما في العقل الردع الإيراني سيكون هناك رد. كيف تتأكد الولايات المتحدة أن الرد لن يكون على ناقلات النفط في المنطقة، في الموانئ الخليجية أو على الغاز، ناقلات الغاز في الخليج؟ هناك على الأرجح إشكالية في هذا الموضوع، لأنه من الصعب التأكد في هذا الموضوع أنه سيتتم حماية كل هذه الناقلات، لأن على الأرجح الرد الإيراني كما حصل خلال منذ بداية هذه الحرب لا يكون الرد على الموانئ الأمريكية أو على القطع الأمريكية بشكل مباشر فقط، بل يكون الرد على دول الخليج. هذه إشكالية، وهذا جزء من منظومة الردع الإيرانية التي ستريد تثبيتها. يعني الولايات المتحدة تعمل على منظومتها الردعية، بمعنى استهداف سفننا سنستهدف ناقلات النفط. الآن على الأرجح إيران ستقول إذا استهدفتم ناقلات النفط الخاصة بنا سنستهدف ناقلات النفط، رغم أنها تستهدفها، ولكن سيكون استهداف نوع آخر.
1: وهذا يطرح سؤال حول الجديد، يعني ما الذي ستفعله إيران أكثر من ذلك؟ لأن استهداف ناقلات النفط، الحرس الثوري والجانب الإيراني يعلن عن ذلك تقريبا يوميا.
2: صحيح. يعني نحن في مرحلة إعادة رسم منظومة رفع الكلفة عند كل طرف، من أجل دفع كل طرف للذهاب إلى مفاوضات بشروط أخرى. سيكون من الصعب الآن أن نذهب إلى المفاوضات مع كل هذه، مع كل ما يحصل، مع كل المواقف، مع كل الفجوات القائمة بين الجانبين. لذلك يبدو أن هذا التصعيد سيكون متبادل، ولكن يبقى محدودا على الأرجح وصولا إلى الانتخابات الأمريكية.
1: سيد عاطف الطغياني، فيما يتعلق بالرد الإيراني المتوقع، يعني كما ذكر ضيوفنا، إيران تستهدف نقلة النفط بالفعل من البداية، التي تقول إنها مخالفة وأنها لا تمر من الممر الإيراني بأي ذريعة أو بأي حجة، لكن هي نقلات تجارية مدنية تستهدفها إيران بحجة أنها لا تمر من الممر. ما الذي ستفعله إيران أكثر؟ هل هنالك يعني نطاق أهداف أكبر، وهل هو بالضرورة استهداف مباشر لدول الخليج؟
0: أنا لست قادرة على تحديد ما يمكن أن يكون بنك الأهداف التالي لإيران، ولكن نتفهم من طريقة تهديد أو من طريقة التهديدات الأمريكية هذه التهديدات الوجودية ضد إيران. وهي بالتالي

تستهدف القواعد أو متى تمتلك الولايات المتحدة من مصالح في المنطقة. طبعا كل ذلك يشكل أوراق ضغط بيد إيران لن تتردد في استخدامها حين تريد التصدي للولايات المتحدة من أجل وقف هذه الأعمال الحربية.

0: هرمز هو شريان حياة بالنسبة إليها، ولكنه ورقة ضغط يمكنها أن تستخدمها من أجل وقف الحرب عليها من قبل الولايات المتحدة. هكذا أرى الأمور.
1: يعني قبل اندلاع هذه المواجهة سيدة عاطفة طغياني كنا نتحدث عن 300 مليار دولار ستضخ في الاقتصاد الإيراني. يعني نريد أن تشرح لنا ما الذي تحقق للحرس الثوري الإيراني ولإيران من استهداف ناقلات النفط والإصرار على مسار واحد للسفن وضياع كل هذه الفرص الخاصة بالسماح للنفط الإيراني بالعبور، تدفق الأموال إلى إيران، بل وحتى خطة لإعادة الإعمار في إيران تشترك فيها دول الخليج قوامها أو قيمتها تصل إلى 300 مليار دولار. هل الإصرار على الممر المائي الوحيد أو المسار الوحيد الذي يريد الحرس الثوري يساوي كل ذلك؟ ما الذي تحقق استراتيجيا لإيران الآن؟
0: بما أن الولايات المتحدة تلعب على نقاط الضعف الإيرانية، الضغط الاقتصادي أيضا، الاعتداء وبدأ هذا النزاع، إيران تفعل الأمر نفسه، تلعب على نقاط الأمريكية الحساسة، أهمها هو الموضوع الاقتصادي. حيث أنها تريد أن تستهدف ما من شأنه أن يؤلم الأمريكيين، ربما لن يحصل ذلك قريبا، ولكن لم نرى أي تنازلات من الجانب الأمريكي، ولكن على الأقل صمدت إيران وخرجت من هذه الاعتداءات بعد قتل قاسم سليماني، وهي كانت قد تقاعست عن الرد بالشكل الكافي، ولكن الولايات المتحدة اعتبرت أن هذا ضعف، وبالتالي يمكنها أن تشن حربا شعواء وتتوقع أن إيران لن ترد. ولكن هنا وجدت إيران أنه عليها الرد من أجل التصدي لهذه الاعتداءات.
1: عميد حسن جوني، هذه الحرب منذ بدايتها تحدث كثيرون عن سوء التقدير. هل شرحت لنا من الناحية العسكرية والاستراتيجية نقاط سوء التقدير في وصول الأمور إلى هذه النقطة من الجانبين؟
2: نعم تماما، هذه مسألة مهمة جدا في العمليات العسكرية وفي التخطيط العسكري. تبدأ كل العمليات العسكرية على كل المستويات بتقدير للموقف، وهذا التقدير للموقف قد يكون على مستوى استراتيجي أو عملياتي أو تكتيكي وفقا للعملية. طبعا هذا التقدير للموقف على أساسه تتقرر الخطة، تصنع الخطة العسكرية التي تحقق الهدف. بداية أنا أعتقد أنهم أخطأوا، أن الولايات المتحدة أخطأت في تقدير الموقف على المستوى الاستراتيجي السياسي إذا صح التعبير، عندما كان هدفهم إسقاط النظام في إيران لم يتوقعوا أو لم يدرسوا تماما الحسابات الإيرانية، ولم يدرسوا الثقافة الإيرانية، ولم يعرف يدركوا تماما تحديد أو لم يتمكنوا من تحديد مركز الثقل في إيران الذي اعتبروه أن هو آية الله السيد الخامنئي المرشد العام المرشد الأعلى. وهنا من هنا بدأ الخطأ في تحديد مركز الثقل، وهذا قد يعني يفشل كل العملية، لأنهم اعتبروا أنهم إذا أطاحوا بالمرشد العام يعني إلى حد ما أطاحوا بالنظام ككل أو على وشك يعني الإطاحة بالنظام. هذا ما قاسوه وفقا لفنزويلا تماما عندما أطاحوا بمادورو. فإذا من هنا بدأ برأيي أنا يتكشف لنا الخطأ في فهم الثقافة الإيرانية، ثقافة الشعب الإيراني، عندما أيضا أخطأ الرهان على وحدة الشعب الإيراني التي يعني غالبا ما يتوحد الشعب الإيراني عندما يتعرض لهجمات من الخارج. كل هذه أقرأها أخطاء في تقدير الموقف الاستراتيجي. لاحقا هناك أيضا أخطاء في تقدير الموقف العملياتي من حيث استخدام القوة. يعني الحقيقة القوة المفرطة التي استخدمت في إيران من قبل دولتين كبيرتين، الولايات المتحدة طبعا الدولة العظمى، وإسرائيل التي لا يستهان بقدراتها وتحديدا الجوية، كل هذه القوى المفرطة التي استخدمت لم تستخدم وفقا لاستراتيجية

0: صائبة، بما أدى إلى صمود الإيرانيين الذين أحسنوا برأيي أنا استخدام قوتهم المتواضعة واستراتيجيتهم اللاتماثلية التي أتقنوا استخدامها من خلال استخدام الصواريخ الباليستية بأسلوب يعني وتقنين مدروس وأدى إلى الهدف. فإذا هناك عدة يعني مقاربة الموضوع من ناحية عسكرية، هناك عدة أمور يمكن الدخول في تفاصيلها من ناحية منهجية العمل العسكري. أخذك إلى قراءة النتائج. حتى الآن نجد أن يعني الأمريكيون وقعوا بمطب الذخائر المنخفضة المنسوب والمستوى، وهذا أيضا يدل على فشل في استخدام الأسلحة بطريقة غير يعني مناسبة، ما أدى إلى نقص هذا المخزون دون تحقيق النتيجة أو قبل تحقيق النتائج المتوخاة، في حين أن الإيراني لا يزال حتى الآن يستهدف ويستخدم الصواريخ الباليستية والمسيرات. كل هذه الأمور تؤخذ بالاعتبار في مسألة الخطأ في تقدير الإيراني. الموقف
1: أين هي الأخطاء في تقدير الموقف من الناحية الإيرانية عسكريا؟
0: ربما أيضا هنا الانتقال من يعني ترجمة الصمود العسكري الذي تمكنت إيران من تحقيقه لمنجزات سياسية. أعتقد أن هنا وقعت إيران في الخطأ، وتحديدا كما تفضلت الآن حضرتك، يعني عندما وصلوا إلى صياغة هذا الاتفاق بينهم وبين الأمريكيين، وبنتيجة هذا الاتفاق كان هناك وعود بتتعلق بالأموال والاستثمارات وضخ النفط وعودة الحياة إلى هذه الدولة المنهكة بفعل هذه الحروب والحصار الطويل. وبالتالي ترجمة الصمود العسكري الإيراني إلى منجزات سياسية، أعتقد هنا أيضا أخطأت التقدير إيران، وبالتالي هي يعني تدفع ربما حتى الآن. وهذا الخطأ إذا استمر أكثر يعني ربما يؤدي إلى خسارة كل شيء. لا أدري، المسألة تتعلق بالتوازنات العسكرية والقدرات العسكرية وما يمكن أن يقدم عليه ترامب لاحقا، وهو يملك القدرة الكبيرة طبعا. ولكن حتى الآن نستطيع القول أنه كان بإمكان إيران أن تترجم هذا الإنجاز والصمود بلحظة ما بمنجزات سياسية ومكتسبات سياسية نتيجة الاتفاق. أعتقد أنهم ربما يفتقدون إلى وحدة قرار سياسي في إيران بما يتعلق بال يعني مقاربة الاتفاق وقبول هذا الاتفاق ومسألة استمرار الحرب والقدرة على استمرار الحرب واستمرار الدولة. نسمع دائما مواقف متباينة في هذا الاتجاه، وإن كانت لم تترجم عمليا في المواجهة العسكرية، ولكن هناك مواقف متباينة بين رئيس الجمهورية وأطراف أخرى في النظام الإيراني.
1: دكتور سليم زخور، ماذا عن اللحظة الراهنة؟ ما هي الحسابات الخاطئة الآن في وجهة نظرك؟
2: يعني من الحسابات الخاطئة هي أن يكون أي تصعيد يفترض أنه محسوب من أي طرف أن يؤدي إلى تصعيد أكبر، وهذا من الممكن أن يحصل. يعني اليوم الولايات المتحدة استهدفت 3 ناقلات نفط. من الجانب الأمريكي هذا تصعيد محسوب، بمعنى أنه محدد، و تقدر الولايات المتحدة ما ممكن أن يكون الرد الإيراني عليه، ولكن هذا من الممكن أن يكون خاطئ في حسابات الأمريكية، وأن يكون الرد الإيراني أكبر ويستدعي ردا أمريكيا أكبر. وحتى في الردود الكبرى من الممكن أيضا أن تكون محسوبة وتكون الحسابات خاطئة وتؤدي إلى تصعيد يمتد لأيام من أجل أن نصل إلى تهدئة. يعني بشكل أساسي هو الخطأ في الحسابات في حجم التصعيد وإمكانية الرد عليه، هذا بشكل فعلي. على المستوى السياسي تم استراتيجيا الوصول إلى هذه المرحلة نتيجة أخطاء كثيرة. الآن من الصعب الخروج من هذا المقزق من خلال التفاوض ومن خلال الدبلوماسية في المرحلة الحالية، لأن هناك فجوة كبيرة بين الجانب الأمريكي وبين الجانب الإيراني. الرئيس ترامب لا يريد المفاوضات، نائب الرئيس الأمريكي يقول أنه عندما تتوقف إيران من قصف السفن يمكن أن نعود إلى المفاوضات. الجانب الإيراني يقول أن المضيق سيبقى مغلق إلى أن تلتزم الولايات المتحدة بكل المكتسبات التي وردت في مذكرة التفاهم. لذلك الفجوة في التصورات في الأهداف وفي كيفية التعاطي هي فجوة كبيرة. لذلك هو من الصعب، والآن الموضوع يرتبط بكيفية هذا التصعيد الاقتصادي المتبادل، خاصة على مستوى مضيق هرمز والحصار الأمريكي.
1: سفير جوي هود، قلت إن أنك توقعت طوال الأسابيع الماضية أن تقوم إيران بعمل كبير لرفع أسعار النفط. ما توقعاتك بعد الهجوم الأمريكي واستهداف ناقلات النفط الإيرانية للعمل الإيراني الكبير؟
3: أعتقد أن إيران سوف تترقب لترى كيف هذا يؤثر ما حصل على أسعار النفط. بغياب هذه التأثيرات قد تجرب شيئا آخر، والأسهل هو أن تستفز نتنياهو لكي يقوم بالرد. ولكن هناك أخطاء استراتيجية ارتكبت منذ البداية. أولها أن رئيس ترامب قد أطلق هذه الحرب بدون الاستماع إلى خبراء ومستشارين داخل الحكومة الأمريكية الذين أخذوا كل ما تفضل به العميد جوني في الاعتبار. الخطأ الاستراتيجي الثاني كان هو أن إيران فقدت صوابها وردت على كل الدول المجاورة لها بما دمر علاقتها مع كافة دول الخليج. خطأ استراتيجي آخر ارتكب، فهو أنه بعد 17 من يونيو وتوقيع مذكرة التفاهم كان هناك أسبوع رفع فيه الحصار البحري والعقوبات على الصادرات النفطية الإيرانية ومرت السفن عبر المضيق بدون أي مشاكل. ومن ثم عمان ومنظمة الملاحة الدولية البحرية الدولية قد أعلنت عن ممر بالقرب عمان. قالت القيادة الوسطى سوف نحمي كل السفن. نتيجة لذلك ارتكبت إيران الخطأ الاستراتيجي وبدأت بإطلاق النار على تلك السفن التجارية. حتى الرئيس بوتشكيان قال لا أعرف لماذا لم نشكل لجانا لنناقش الموضوع بدلا من إطلاق النار أولا. كان هذا رسالة إلى الحرس الثوري لديه. الآن وصلنا إلى مرحلة قد يرتكب فيها خطأ استراتيجي آخر من قبل أحد الطرفين، ولكن بحسب هذا التبادل اليوم يبدو أن كل منهما يريد تلافي هذه الخطوط الحمراء وإبقاء هذا النزاع على مستوى وعلى نطاق محدود. السؤال المطروح هنا، كيف سترد أسواق النفط على ذلك؟
1: يعني إذا كان الرد في حدود المعقول، هل الطرفان مرتاحان إلى استمرار هذه المعادلة بهذه الصورة برأيك؟
3: نعم، أعتقد أنهما مرتاحان لذلك. كل منهما يعتبر أنه يحقق أهدافه بالضغط الاقتصادي على الطرف الآخر. ولكن إذا لم يحصل تغيير في أسعار النفط العالمية ستعود إيران مرة أخرى لتضرب وتعتدي مجددا. ولكن إذا شهدت ارتفاعا في أسعار النفط قد تنتظر وتترقب إلى متى؟
1: يعني هو سؤال الهدف يعود من جديد، لأننا يعني ننخرط كل يوم وننهمك في التفاصيل الدقيقة وهذا الهجوم على هذه الناقلة وتلك. ما الهدف الآن؟ ما الهدف، هدف الرئيس الأمريكي في الاستمرار في هذه الحرب التي كان فيها كثير من سوء التقدير وكل يوم يؤدي إلى سوء تقدير أكثر بحيث تصبح كحروب الولايات المتحدة الفاشلة في فيتنام وفي غيرها؟ ما الهدف من الاستمرار الآن؟
3: أعتقد أنه يرى أن الوقت لصالحه والأمر سيئاً بالنسبة إلى إيران. لا يمكن للطرفين أن يكونا على حق، ولكن إذا كان ترامب على حق سنرى لحظة يقول فيها النظام الإيراني لم أعد بإمكاني تحمل الضغوطات، سأقدم تنازلات، الطرف الآخر يقدم تنازلات، يقول كل منها أنه كسب، ومن ثم هذا النزاع بين الدولتين يعود إلى الحرب الباردة عبر الأذرع التي شاهدناها منذ 47 عاماً. ولكن لو كانت إيران على حق وتنازل ترامب أولاً، تستفيد إيران من المزيد من التنازلات، وما تسعى إليه بصورة أساسية هي السيطرة على الاقتصادات العربية الخليجية. هذا هو موضوع المضيق. هو ليس لأنها تريد أن تتحكم بالسفن القريبة من شواطئها، تريد أن تتحكم باقتصادات الحكومات الخليجية التي برأيها ارتكبت خطأ قاتلا لتعاونها في آخر 6 عقود مع الولايات المتحدة.
1: وبالتالي سيدة عاطفة طغياني، ليس الإيرانيون في عجلة من أمرهم، أم أن استهداف ناقلات النفط قد يعجل بأن يقول الإيرانيون هذا وقت تقديم التنازلات؟
3: لسؤالك مستويان. المستوى الأول له علاقة بالتنازلات تجاه الولايات المتحدة وإذا كانت إيران تنظر في إمكانية التصعيد أو لا. في حال تقديم التنازلات والقدرة على القيام بهذه التنازلات تجاه الدول الأخرى، أنا أشك في ذلك، فالكثير من الدول قد خسرت ثقتها بالولايات المتحدة واستراتيجياتها وسياساتها، لأنها لا ترى رؤية واضحة لهذه السياسة كما أسلفت. وإذا قبلوا تقديم هذه التنازلات تجاه الأمريكيين، ورأينا ما آلت إليه هذه التنازلات بعد فرض العقوبات، حيث في العهدة الأولى كان هناك ضغط لا سيما على الدول الأوروبية لدعم الولايات المتحدة وتماشي مع سياساتها لفرض عقوبات على إيران، وكان هذا ناجحا. ولكن المرحلة الآن مختلفة والتنازلات المطلوبة مختلفة. نحن لا نتحدث عن تنازلات اقتصادية فحسب، بل عسكرية أيضا. بالنسبة إلى السفن مثلا، سفن الدول الأخرى تعتبر أهدافا سهلة لإيران، أسهل حتى من ضرب القواعد أو المقدرات الأمريكية. بالتالي التنازلات تبقى قرارا صعبا بالنسبة إلى إيران. أما بالنسبة إلى الجانب الاقتصادي، إيران تعتبر أن التهديدات أو أن هذه الضغوطات الاقتصادية هي تهديد لمقدراتها الاقتصادية، وهذا يؤلمها، وبالتالي لا يمكنها أن تجد الطريقة الملائمة للرد.
1: الانتخابات بقي عليها شهران عميد حسن جولي، هل مستوى الصراع الحالي يمكن الحفاظ عليه طوال هذين الشهرين؟
0: نعم ممكن، إذا ما يعني هذا يعود إلى إرادة الطرفين ومصالحهما، ولكن الانتخابات هي عامل مؤثر في الصراع وفي تطور الصراع. ربما يجد الإيراني أن مصلحته التصعيد في هذه اللحظات الانتخابية، وانعكاس هذا يعود إلى قراءته إلى انعكاس التصعيد على الانتخابات، لأنه أعتقد أن من مصلحة الإيراني أن تكون الانتخابات يعني معاكسة لغير مؤيدة لترامب يعني، وبالتالي وحتى الانتخابات في إسرائيل أيضا مع نتنياهو، ولكن الآن الوجهة باتجاه الولايات المتحدة، وبالتالي إذا كان من مصلحة إيران التأثير على هذه الانتخابات بنوع من التصعيد، ربما تلجأ إلى هذا، وقد يفهم هذا التصعيد أيضا من بعض الإشارات التي تقدمها الآن الردود الإيرانية الجريئة، أنا أسميها الجريئة، لأنها فعلا يعني تواصل على الرد وتصر على الرد، وبالتالي وكأنه يفهم منها أنها تذهب إلى مستوى أعلى من التصعيد، هي لا تريد الحرب الواسعة، ولكن أيضا تريد تسخين الموقف، وربما تقرأ في ذلك استفادة معينة. شكراً. على الواقع الانتخابي في الولايات المتحدة.
1: العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك، ونشكر أيضا ضيوفنا جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، وعاطفة طغياني أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران، والدكتور سليم زخور أستاذ العلوم السياسية. أهلا بكم مشاهدينا لهذه التغطية المستمرة للتصعيد الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي التفاصيل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف 3 ناقلات نفط خام إيرانية، وأكدت أن الناقلات 3 هي جزء من شبكة ظل لتمويل الحرس الثوري الإيراني ووكلائه في المنطقة. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن الضربات جاءت ردا على إطلاق إيران صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين للبحرية الأمريكية. وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر إن الرسالة للحرس الثوري واضحة، وهي أنه إذا أطلق النار على سفينتين أمريكيتين فإن القوات الأمريكية ستفرض تكلفة اقتصادية أكبر عبر استهداف السفن الإيرانية. وأضاف كوبر أن القيادة المركزية الأمريكية لن تتردد في الدفاع عن قواتها، وإذا لزم الأمر فستدمر أسطول النفط الإيراني المحدود والمكشوف على حد تعبيره. وكانت وكالة تسنيم قد أفادت بأن قوات أمريكية استهدفت بالصواريخ ناقلة نفط إيرانية على بعد 6 أميال بحرية من جزيرة خارك، وأكدت أن الحادثة لم يسفر عن خسائر بشرية. في تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان، أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت تفجيرات في بلدات بني حيان والمنصوري وحولة وميس الجبل جنوبي لبنان ضمن المناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال الإسرائيلية. وكانت وزارة الصحة اللبنانية قالت أن 4 أشخاص استشهدوا وأصيب 32 في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وشرقه الليلة الماضية. كما قال حزب الله إن العدوان الإسرائيلي بشراكة وتخطيط أمريكي هدفه الضغط على السلطة اللبنانية لتنفيذ أجندات معروفة الأهداف. وأضاف الحزب أن الإفراج عن بعض الأسرى اللبنانيين على أهميته لا يمكن أن يكون غطاء للتغاضي عن استمرار العدوان. نبدأ هذه الساعة من التغطية مع شبكة مراسلين من واشنطن وجد وقفي ومن طهران بابا ولد حرمة. أهلا بكما، وأبدأ معك وجد وقفي، وما إن كان هنالك أي جديد في المواقف الأمريكية بعد هذا البيان لبراد كوبر والقيادة المركزية الأمريكية؟
4: يعني لا يوجد جديد، لكن التطور كبير حقيقة بحد ذاته زين العابدين، وهو استهداف 3 ناقلات نفط خام إيرانية وليس ناقلة واحدة. وكما قال براد كوبر قائد القيادة المركزية، هذا يأتي في إطار تحميل إيران مسؤولية التعرض أو محاولة التعرض للقوات الأمريكية، وتعهد بأن الولايات المتحدة إذا لزم الأمر ولأجل حماية قواتها في المنطقة فبإمكانها أن تدمر الأسطول النفطي الإيراني بالكامل، ووصفه بأنه أسطول مكشوف بالنسبة للولايات المتحدة وهو محدود الحجم. هذه النقلات الثلاث التي دمرتها الولايات المتحدة هي كانت واحدة موجودة قبالة جزيرة خارك، وأخرى كانت أيضا موجودة عند جزيرة جاسك، وتم تعطيلهما بشكل دائم. أما النقلة الثالثة والتي تم تدميرها بالكامل فقد كانت موجودة في خليج عمان زين العابدين. هذا التطور يأتي وبحسب السياق الأمريكي ضمن بيان الإدارة الأمريكية، لأن أيضا لم تتعرض إيران بالصواريخ البالستية وحسب إلى القوات الأمريكية، وإلى تحديدا حامل الطائرات ومدمرة أمريكية كانت تقومان بدوريات في المنطقة، بل إن هذه الناقلات هي ضمن شبكة ظل هي تعمل من أجل تمويل الحرس الثوري الإيراني، وكذلك من وصفهم بيان القيادة المركزية بوكلاء إيران في المنطقة. وشبكة الظل هذه تمول هذه الجهات بمليارات الدولارات كما ذكرت القيادة المركزية في بيانها. ولكن حقيقة التحول إلى ضرب واستهداف مصادر الطاقة في إيران هو تطور جديد في هذا الصراع العسكري وفق ما وصفه الرئيس ترامب بين الولايات المتحدة وإيران، لأن في السابق كان الرئيس ترامب يكرر أكثر من مرة بأنه لا يريد التعرض إلى مصادر الطاقة في إيران، لكن هذه المرة 3 ناقلات وهي جزء من الثمن الاقتصادي الكبير بحسب بيان القيادة المركزية الذي تدفعه إيران لتعرضها لسفينتين أمريكيتين. وأكدت القيادة المركزية أنه لم تصب أي من القوات الأمريكية بأذى زين العابدين.
1: شكرا لك وجد وقفي، سنعود إليك حالما يجد جديد بطبيعة الحال. لكن بابا ولد حرمة، ماذا في التفاصيل التي أعلنها الجانب الإيراني عن استهداف هذه الناقلات؟
5: نعم زين العابدين، كانت هناك هذه التأكيدات من قبل وسائل إعلام إيرانية رسمية، من أبرزها وكالة تسنيم تحدثت قبل ساعات عن هذا الهجوم على ناقلة نفط قرب جزيرة خارك. تنقل وكالة تسنيم إن 4 مقذوفات إن القوات الأمريكية استهدفت ناقلة النفط هذه التي كانت راسية على بعد 6 أميال بحرية من جزيرة خارك مقابل محافظة بوشهر الإيرانية، استهدفتها بمقذوفات. وتنقل وكالة تسنيم أنهم من إصابات بشرية، وتقول إن السلطات المعنية تجري تقييما للموضوع بشأن ذلك الاستهداف الذي جرى صباح اليوم في مقابلة تلك الجزيرة على بعد 6 أميال منها. وجزيرة خارق هي إحدى النقاط المحورية، بل هي النقطة الأكثر محورية فيما يتعلق بصناعة النفط الإيرانية، لا سيما ما تعلق منه بتصدير النفط، فعبرها يمر أكثر من 80% من النفط الإيراني باتجاه الأسواق الدولية. وطبعا وزير النفط الإيراني كان قد تحدث عن هذه الصعوبات التي باتت تلاقيها بلاده في تصدير نفطها وتسليمه للعملاء، لكنه يقول إن إيران تعمل على إيجاد سبل وبدائل وتتخذ تدابير من أجل تسليم هذا النفط للعملاء. عسكريا كانت هناك هذه التصريحات للمتحدثين باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمينيا بشأن موقف بلاده من هذا الصراع، لا سيما في الفترة الحالية. يتحدث يقول إن ما يسميه الجرائم الأمريكية التي تشنها ضد بلادها التي ارتكبتها في المحافظات الجنوبية من إيران، بمعنى قد تغيرت العقيدة الدفاعية، بمعنى أنها جعلت إيران في حل من مجرد الهجوم، بل يقول إن بلادها ستشن عمليات استباقية كلما شعرت بالتهديد وفي إطار القانون الدولي وفق تعبيره، ودفاعا عن الحقوق الإيرانية. بالنسبة لمضيق هرمز، كانت هناك خلال الأيام الماضية، خلال الأسبوع الماضي، هذه التحديثات والبيانات والتصريحات من الحرس الثوري الإيراني الذي يؤكد وقوع هذا المضيق واستدامة سيطرة إيران عليه. يتحدث الحرس الثوري خلال الأسبوع الماضي عن هذه الحرائق والنيران التي اندلعت في ثلاث سفن كانت تحاول المرور والعبور من ممر تصفه طهران بغير القانوني. يقول الحرس الثوري إن تلك السفن قد اندلعت فيها النيران، ويقول إن ذلك المصير، تلك النيران والاحتراقات، ستكون مصير كل سفن التي تحاول الالتفاف وتحاول عدم الالتزام والامتثال للشروط الإيرانية بشأن العبور من المضيق، لا وهي التنسيق مع إيران وأخذ الإذن منها. يؤكد الحرس الثوري وأيضا بشأن المضيق، يحذر السفن وشركات نقل التجاري من ألا تغتر، يقول إن على هذه الشركات والسفن ألا تغتر بالتصريحات الأمريكية وبما يقوله المسؤولون في واشنطن بشأن سيطرتهم على مضيق هرمز وبشأن كونه بات سالكا أمام حركة النقل البحري. تلك هي النبرة التي يتحدث بها المسؤولون العسكريون عن مضيق هرمز، تأكيد على السيطرة الإيرانية عليه، وكذلك تحذير للسفن من أنها ستكون عرضة لتلك الألغام البحرية التي يقولون إن سفنا ثلاثة سفن اصطدمت بها خلال الأسبوع الماضي وأدت إلى احتراقها. بالنسبة للحديث الأخير وما تعلنه القيادة المركزية الأمريكية حتى الآن، الصمت هو سيد الموقف في طهران، سواء فيما يتعلق بالجيش، بالحرس الثوري، وبالمسؤولين عموما في الحكومة الإيرانية. لا حديث ولا تعقيب حتى الآن عما جرى في مياه الخليج. كل المعلومات المتوفرة والمتداولة هنا في إيران هي تلك التي تنقلها وكالة التسنيم بشأن هذا الاستهداف.
1: فقط نريد توضيحا حول ما نقلته وكالة التسنيم. وكالة التسنيم تحدثت عن نقلة واحدة وليس عن ثلاث نقلات.
5: بالتأكيد زين العابدين، وكالة تسنيم فيما قدمت من معلومات وبيانات كان حديثها عن ناقلة نفط واحدة ووحيدة على بعد 6 أميال من جزيرة خارق، تؤكد أنها استهدفت بأربعة مقذوفات تصفها بالأمريكية، تقول إنها أمريكية، وتقول إن ذلك الاستهداف لم يسفر عن أي خسائر بشرية. وكانت أيضا وكالة فارس قد تحدثت عن سماع دوية تلك الانفجارات في محيط جزيرة خارق، وهي الجزيرة كما أشرنا ذات الدور المحوري والموقع المحوري فيما يتعلق بالصناعة النفطية في إيران، لا سيما بتصدير النفط خارج إيران.
1: شكرا جزيلا لك بابا ولد حرمة، وسنعود إليك بطبيعة الحال لمعرفة جديد التصريحات والمواقف والتطورات من طهران. معنا في الاستوديو السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، والدكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، والدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، والعميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي. أبدأ معك مرة أخرى في هذه الساعة عميد حسن جوني، وتوصيف لهذه المرحلة من المواجهة وهذا الاستهداف السفن النفطية.
0: يعني هناك تحول في الأهداف، هناك طبعا أولا استهداف الإيرانيين للسفن الأمريكية التي تساهم وتشارك في الحصار والمدمرة وحاملة الطائرات وفقا للبيانات التي صدرت من وسائل الإعلام. هذا الاستهداف هو أيضا خطوة جديدة في إطار هذا الصراع، يعني يتم الوقوف عندها بأنها ربما هناك قرار إيراني اتخذ يتعلق باستهداف آلية الصراع، عفوا آلية الحصار الأمريكية، وهذا يعني أمر جديد في إطار مواجهة الحصار الأمريكي لإيران. وأيضا الرد الأمريكي على هذا الأمر باستهداف ناقلات نفط مدنية، وهذا أيضا تطور وتحول في الاستهداف. هناك معادلة يريد الأمريكي أو يفتحها الأمريكي تتعلق باستهداف ناقلات النفط الإيرانية في أسطول الظل الذي قالوا عنه أنه مكشوف ومعروف، وبالتالي المعادلة الجديدة خطيرة لأنها تتعلق بمقارنة أهداف عسكرية في أهداف مدنية وتتعلق بالطاقة تحديدا، وهذا أمر يؤلم الإيرانيين كثيرا لأنه يتعلق بآخر أكسيد الحياة للإيرانيين بما يتعلق بالنفط، وخاصة مكان استهداف إحدى الناقلات في جزيرة خارك، وهذه الجزيرة أيضا هي محور صراع. فإذا أعتقد هنا أنه انتقل الصراع أو أضيف إلى الصراع الذي كان تركز مؤخرا حول مضيق هرمز وحول العبور في مضيق هرمز، أضيف إلى هذا الصراع نقطة اشتباك جديدة هي مسألة الحصار البحري الذي استهدفه الإيراني ورد عليه الأمريكي، وبالتالي بتنا هنا أمام مرحلة اشتباك جديدة أضيفت. وكما ذكرت لك المعادلة بين الأهداف العسكرية مقابل الأهداف المدنية، فإذا هذا تحول جديد أيضا ينتظر الرد لنرى كيف ستتجه الأمور.
1: ونريد أن نختبر أيضا سفير جوي هود إن كانت هذه المعادلة هي معادلة ستستمر بغض النظر عن الأهداف التي يستهدفها الإيرانيون، أم أنها معنية فقط هذه المعادلة استهداف ناقلات النفط الإيرانية، هذا أمر خاص باستهداف حاملات الطائرات والسفن الحربية الأمريكية.
3: أعتقد أنهم يستهدفون الأصول الأمريكية على افتراض أنها استهداف لدول الخليج، بدلا من لأنه لا يريدون أن يزيدوا من سوء العلاقة مع الدول الخليجية، لأنهم أدركوا أن اعتداء عليهم هو كان خطأ استراتيجي من قبل إيران. أيضا عن طريق إطلاق الصواريخ البالستية ضد الأصول المحصنة بشكل كبير مثل حاملة الطائرات، تجعل من غير المحتمل بشكل قليل أن يكون هنالك ضرر كبير. عليهم أن يعرفوا أن الصواريخ سيتم إسقاطها قبل أن تصل أهدافها، بالتالي هم يضعون الأمريكيون في موقف حساس، يقررون هل سنرد على هذا الأمر أم لا. لكن الأمريكيون قرروا أن يردوا عن طريق استهداف هذه السفن التجارية. أعتقد أن البحرية كانت تسمح ب مرور هذه السفن التمر من أجل إبقاء سوق النفط مستقر نوعا ما، لكننا نرى الآن أن الولايات المتحدة تخاطر بتضييق قبضتها على الصادرات الإيرانية وتهريبها عبر الحصار. وأعتقد أن السؤال الأهم الذي سيحدث لأسعار النفط الآن،
1: وهو توقيت عجيب أيضا لاستهداف ناقلات النفط الإيرانية في وقت تقول الولايات المتحدة أنها تسمح أو أنها حققت إنجازا بمرور حسب الرئيس الأمريكي 18 مليون برميل نفط يوميا من مضيق هرمز، وبحسب نائب الرئيس الأمريكي 15 مليونا. فلماذا يتم الاستهداف مع العلم بأن ذلك قد يؤدي بالفعل إلى أن تكثف إيران هجماتها على ناقلات النفط الأخرى؟ لكن دعنا ننوه لهذه الأخبار العاجلة أيضا، وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين تقول أن ضرب ناقلات إيران استراتيجية جديدة لمعاقبتها وحد قدرتها على تصدير النفط. وأنا أسألك سيد جوي هود، لماذا الآن؟ لأن هذا إذا كان الهدف هو الحفاظ على أسعار النفط، فإن استهداف ناقلات النفط الإيرانية سيؤدي للعكس من ذلك.
3: قد يحصل ذلك. نعم قد يحصل ذلك. بالتالي قلت علينا أن ننتظر ونرى ما هو رد الأسواق. مع ذلك علينا أن نتذكر أن هذا تبادل إطلاق النار هذا حصل عن طريق استهداف لحاملة الطائرات ومدمرة أمريكية. الإيرانية لم يقوموا باستهداف هذه الأسطول لمدة طويلة. كما تعرفون كان هنالك 80% من هجمات الصواريخ والمسيرات على دول الخليج. الآن سيقولون في بعض الحالات أنهم كانوا يستهدفون القواعد الأمريكية هناك. لكن عندما نشير أنهم يقومون باستهداف ربما مصانع تحلية المياه أو الكهرباء يقولون أنها مرتبطة بالمصالح الأمريكية أو فنادق أو غيرها أو بنى تحتية مدنية. أعتقد أنهم يدركون أن هذا كان خطأ استراتيجي من جانبهم. بالتالي هم الآن يحاولون استراتيجية جديدة باستهداف في هذه الأصول العسكرية مباشرة ويعرفون أنهم سيكون عليهم رد. مسألة أنه أعتقد أنه قد يحقق أهدافهم بطريقة غير مباشرة. بالتالي لا يقومون بضرب الأصول العسكرية الأمريكية مباشرة لكن عن طريق الحصول على رد يستهدف نقلاتهم سيؤدي بالنتيجة إلى ارتفاع أسعار النفط. هذه احتمالية.
1: الإيرانيون سيدة عاطفة طغيان يصورون هذه الحرب على أنها حرب وجودية، لكن ما يحدث الآن هل هو يصنف على أنه في إطار هذه الحرب الوجودية أم أننا أمام معركة أصغر ومعركة معروف ملامحها تخص الضغوط على الإدارة الأمريكية من أجل الوصول إلى اتفاق مرضي لإيران؟
3: الإيرانيون يرون هذا الأمر على أنه حرب اندلعت. كما قلت هي حرب وجودية وتهديد وجودي لهم، وهذا فقط تغيير للوجوه ولمراحل الحرب مرحلة بعد مرحلة أخرى. هذا لا يعني أن التصعيد أن الحرب قد انتهت.
1: الأخبار العاجلة، لأن هذا التلفزيون الإيراني يؤكد بعض الاستهدافات الأمريكية. التلفزيون الإيراني يقول أن الهجمات الأمريكية استهدفت ناقلتين في جاسك، إحداهما كانت فارغة والثانية كانت محملة بالنفط. هذا ما يعلنه التلفزيون الإيراني في هذه الأثناء بخصوص الاستهدافات الأمريكية لناقلات نفط إيرانية. يتحدث عن التلفزيون الإيراني الولايات المتحدة هاجمت بالفعل ثلاث ناقلات نفط إيرانية في الخليج وفي بحر عمان، وإن اثنتين من هذه الناقلات الثلاث كانتا في جزيرة جاسك بينما وفي خليج عمان، بينما استهدفت الثالثة في محيط جزيرة خارك دون وقوع خسائر بشرية. إذن التلفزيون الإيراني يؤكد ما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية من أن ثلاث ناقلات نفط إيرانية تم استهدافها بالفعل من قبل القوات الأمريكية. هذا التطور طبعا بالنسبة ما الذي يفرضه هذا التطور استهداف ناقلات النفط الإيرانية بهذه الصورة، ما الذي يفرضه من خيارات على القيادة السياسية والعسكرية في إيران؟ سيدة طغياني.
3: هذه النقطة التي أردت ذكرها. الإيرانيين كانوا يقولون أن الحرب ويتوقعون أن هذه الحرب ستتصاعد، وكما قلت هم يحاولون أن يقوموا بتنظيم جهدهم العسكري مرة أخرى، ورأينا هذا الأمر مقارنة بالجولة الأولى من الضربات حيث كان هنالك الاستهداف لبعض الأصول الأمريكية. رأينا أن الأمر قد اختلف بشكل كبير، والأمر الآن يصبح أكثر تعقيدا بتوجيه الرد على الأصول الأمريكية. هذا مؤشر على أن الإيرانيين يحاولون أن يعودوا إلى تنظيم صفوفهم وإلى تهيئة أنفسهم عسكريا من أجل إلحاق الهزيمة بالأمريكيين. كما أخبرتكم أنا لا أرى أي خيار آخر بالنسبة للإيرانيين فيما عدا الصمود ومحاولة أن يوقفوا هذا العدوان على إيران، لأنه هذا هو ليس الشيء الذي سينتهي بهذا التصعيد، لأنهم يعتقدون أن الحسابات في واشنطن عليها أن تتغير، وأن خيار الحرب موجود على الطاولة يجب أن يتغير، لأنهم يعتقدون أنه إذا ما استسلموا للأمريكيين فسيكون هنالك عدوان بعد سنة أو سنتين، بالتالي هم يريدون أن يتأكدوا أن الأمر لن يحدث مرة أخرى من أجل الحفاظ على سلامة أراضيهم.
1: وفي ظل هذه الأجواء دكتور شرقاوي، يبرز تصريح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الرجل الذي يعني رغب الرئيس الأمريكي في خيار الحرب، ويقول إنه لم يكن في الحسبان أن إيران ستفعل ما تفعله الآن في مضيق هرمز. هذه اللحظة التي نحن فيها، هل هي لحظة أخرى من لحظات سوء التقدير سواء من الجانب الأمريكي أو من الجانب الإيراني؟
6: لا خلاف على سوء التقدير إذا درسنا تطور الصراع بين 28 من فبراير وبداية سبتمبر. ما حدث في الساعات القليلة الماضية أننا أمام مشهدين لهما أكثر من دلالة، أن الولايات المتحدة، أن إيران أولا تستهدف بارجتين أمريكيتين، في المقابل الجيش الأمريكي يستهدف ناقلتي نفط إيرانيتين حسب الرواية الإيرانية، وربما ثلاث حسب الرواية الأمريكية. إذن الدلالة الأولى أن الصراع تحول من استهداف ما قد يكون مواقع نووية إلى مرافق حيوية إلى منشآت رادارات وتنصت وآليات توجيه المسيرات لدى الحرس الثوري، إلى آليات جديدة الآن هي ضرب هذه الناقلات، ناقلات النفط الإيرانية. إذن هناك أصبح يعني ما نراه الآن حتمية الاقتصاد السياسي، لم نعد أمام الخيار العسكري المحض، وإنما الآن الولايات المتحدة تريد من خلال هذا القصف لناقلتي النفط الإيرانيتين التأكيد على القرينة العضوية بين ما هو عسكري وما هو خنق اقتصادي في آن واحد. سوء التقدير يتكرر مرة أخرى، أن الرئيس ترامب يهمه أن يبقى سعر الجالون الواحد أقل من 4 دولارات. الآن البرميل النفط لا شك أنه قد يقفز إلى 100 دولار، وكلما اقترب من هذه الحدود إلا يتجهم وجه المسؤولين في البيت الأبيض. الدلالة الثانية أن ترامب في الفترة الأخيرة قرر أن يمزج بين ما هو خنق اقتصادي وما هو خيار عسكري، بمعنى ضربات متقطعة، وكان يعتقد أنه هو صاحب الفعل دائما، بمعنى هو له اليد العليا في إدارة هذا الصراع. أحداث اليوم تأتي بالدور الإيراني ليقول أنه أيضا يصنع الفعل ولا يكتفي بردة الفعل. لماذا؟ لأن الحرس الثوري قرر البدء توجيه ضربات إلى البارجتين الأمريكيتين، والدلالة هنا أعمق بكثير. ربما هذه للمرة الأولى في تاريخ هذا الصراع، في بداية الشهر السابع نشهد مواجهة مباشرة. كانت دائما المواجهات السابقة غير مباشرة، بمعنى أن الولايات المتحدة تضرب إما في الساحل الإيراني أو في عمق إيران، في طهران، في شهرتان وغيرها من المناطق، أو أن إيران تستهدف إما الخليج أو الأردن أو مواقع. أرى الآن أن هذه الحرب تفرض نفسها كمواجهة مباشرة، أن استعراض القوة
1: مع عدم استبعاد أيضا الخيارات الإقليمية، يعني الاستهدافات الإقليمية من جانب إيران.
6: دائرة تمدد الصراع تظل مطاطية، يمكن أن تكبر، بمعنى أن الحرس الثوري الآن والمجلس الأعلى للأمن القومي وإن قرر الآن استهداف البارجتين الأمريكيتين، هذا لا يعني أنهما تخليا ليس فقط عن ضرب أهداف في 10 دول عربية، 6 خليجية وسوريا ولبنان والعراق والأردن. الخيار يظل قائما، لكن ما يهمنا إذا ركزنا على قراءة كيف يدير كل طرف هذا الصراع. الإيرانيون الآن يريدون أن يصنعوا هذا الفعل، أنهم أصبحوا إما بحكم تنامي الثقة في أنفس قادة الحرس الثوري أو بحكم أن الخطاب القومي يحتم عليهم أن يستعرضوا قوتهم، فبالتالي هم الآن يذهبون مباشرة إلى قطع عسكرية مرابطة في بحر العرب، مرابطة قرب جزيرة خرق، بمعنى أن المواجهة أصبحت الآن مواجهة يعني الند للند عسكريا. ولكن أيضا هناك تداعيات، بمعنى أن هذه الجولة الأولى تفتح الشهية لدى البنتاغون ولدى هيكسيت ولبقية الصقور في الولايات المتحدة بأنه قد يردون بطريقة أكثر حدة، فبالتالي أنا أخشى ما أخشى أن استخدام الخنق العسكري والضرب العسكري قد يمتد أيضا إلى مسافات أخرى ربما لم نتخيلها في تطور هذا الصراع.
1: بالنسبة لحسابات الرد عميد حسن جوني من الجانب الإيراني، ما الذي يحكم هذه الحسابات إن كان استهداف قطع حربية أمريكية أو قواعد بها قوات أمريكية في المنطقة أو استهداف بشكل مباشر لدول الخليج إذا كان الهدف هو تحقيق ألم اقتصادي للعالم وبالضرورة للولايات المتحدة؟
0: هذا يعود إلى الاستراتيجية التي وضعها الإيرانيون والتي على أساسها استهدفوا قطعة بحرية أمريكية تعمل على الحصار، على حصار الموانئ الإيرانية. هل هي رسالة وفقا للاستراتيجية الإيرانية، هل هي رسالة أرادوا من خلالها رفع مستوى الإنذار إذا صح التعبير أو المخاطر باستهداف أصول بحرية أمريكية تقوم بالحصار، أم هي في بداية استراتيجية عنوانها أننا لن نقبل بأن نختنق في هذا الحصار المتمادي وسنرد على السفن الحربية الأمريكية التي تقوم بهذا الحصار؟ فإذا يعني التوقع يقوم على الاستراتيجية الإيرانية لنفهم ماذا يريد الإيرانيون من هذا الرد الجديد أو هذا الاستهداف الجديد في سياق هذا الصراع كما قال. ولكن هناك ربما سابقة من هذا النوع باستهداف يعني مدمرة أمريكية أيضا،
1: وكان هناك اشتباكات مع قطع حربية أمريكية غير مرة.
0: نعم غير مرة. ولكن الآن فإذا علينا أن نفهم الاستراتيجية الإيرانية بهذا الموضوع، هذه نقطة. والنقطة الثانية، ماذا تريد أيضا إيران من خلال الرد الآن؟ هل تريد أن ترفض هذه المعادلة التي يسعى الجانب الأمريكي إلى تكريسها من خلال استهداف حاملات النفط أو ناقلات النفط الإيرانية؟ إذا كانت تريد أن ترفض هذه المعادلة وترد عليها بالمثل، فربما تذهب إلى استهداف أصول مدنية أيضا من أجل الضغط أو حشر الأمريكي بأن مسألة استهداف الطاقة ستقابلها استهدافات تتعلق بالطاقة. فإذا كله يعود إلى تقدير الموقف الإيراني والاستراتيجية التي يريدها. إذا كان فعلا وصل إلى نقطة اختناق في هذا الحصار، فربما هو يعمد إلى استراتيجية التصعيد، لأنه يعني إذا كان يختنق يعني مع الوقت والوقت ليس لصالحه، فربما يريد تفجير الموقف وتفجير المنطقة ربما. أم إذا كان لا يزال قادرا على استيعاب هذه الضغوط، إنما يريد فقط رفض المعادلات أو يعني موازاتها إذا صح التعبير، فهنا يختلف الرد عن يعني حسب. فإذا الاستراتيجية الإيرانية التي تحكم هذه الضربات التي قام بها الإيراني.
1: وهنا أسأل الدكتور عاطف طغياني، ما هي المبادئ التي تحكم الرد الإيراني، سواء كان بالتوجه مباشرة إلى أهداف أمريكية مباشرة كالقطع الحربية أو إلى استهداف دول المنطقة؟ يعني تتحرك الاستراتيجية الأمريكية الإيرانية وفق أي مبادئ؟
7: الشيء الذي يخطر في ذهني أولا أن الإيرانيين سيردون، لأنه عادة يحصل أن عدم الرد بطريقة غير مناسبة تترجم في واشنطن على أنها مؤشر ضعف. لماذا يقوم الإيرانيين؟ هم يريدون بالرد بإظهار أنهم قادرين على الرد، وأيضا الإيرانيون يريدون يريدون أن يظهروا أنهم مستعدون لأي نوع من الردود، وبإمكانهم أن يلعبوا أيضا سيناريو الرجل المجنون الذي يلعبه ترامب. الإيرانيون يريدون أن يثبتوا أننا قادرون على لعب هذا الدور أيضا، بالتالي ربما قد يخلق نوعا من الردع، وأن التصعيد ربما سينتهي في موقف ما، حيث أن الأمريكيين لا يرغبون ولا يستطيعون تحمل هذا التصعيد. هذه حالة. الحالة الثانية، هم يفضلون ويأملون أن هذا الأمر سيقوم بتغيير الأمور في الانتخابات، وقد يؤدي إلى وضع الرئيس ترامب في خطر في هذا الانتخاب. لا أعتقد أنهم هذا الأمر سيحدث أي تغيير داخل واشنطن. ربما ترامب قد يشعر بغضب أكبر في الانتخابات قبل الانتخابات النصفية، ويقوم باللجوء إلى عمل شيء مجنون تماما. أعتقد أن الإيرانيين عليهم أن يقوموا، هم يستهدفوا هذه الانتخابات على أمل أن الأمر سيتغير إلى مرحلة جديدة تشبه الحرب الباردة، لن تكون بهذه الشدة والتصعيد عليهم.
1: يعني ذكرت مبدأين، المبدأ الأول أولا أن إيران سترد، والمبدأ الثاني أن هنالك حسابات انتخابية. لكن ماذا عن دول الجوار؟ هل هي من ضمن الاعتبارات في الرد الإيراني؟ بمعنى أن تجنيب دول المنطقة هل أصبح خيارا إيرانيا بالفعل؟
4: In fact, Iranians are
7: الإيرانيون
4: kind of, I do believe that these countries
7: أعتقد أن تلك أن الدول في المنطقة مهمة للغاية، وترجمت يترجم هذا الأمر بطريقة عن طريق إقناع الأمريكيين أن كما يرغب الأمريكيون بالقول أنه هنالك اعتداء للحل هذا الاعتداء الإيراني. أعتقد أن من المهم جدا أن يكون يترجم هذا الأمر إلى واشنطن.
1: سفير جوي هود، ذكرت ضيفتنا سيناريو الرجل المجنون الذي يحب أن يمارسه الرئيس الأمريكي. هل سيكون هذا الرجل المجنون بعد الانتخابات أكثر جنونا أقل جنونا، أم أن الانتخابات لن تغير شيء في الحسابات الأمريكية؟
7: That's a very good question. هذا سؤال وجيه للغاية. شكرا لك. أعتقد أن الانتخابات ستزيل في رأيي كل الحدود والقيود عليه، على الأقل فيما يتعلق بفترات محددة قبل أشهر، لأنه على خلاف كل الدول فإن الولايات المتحدة هنالك فترة تأخير بين الانتخابات وبين استئناف المسؤولين وبدئهم لدورهم الرسمي. بالتالي المسؤولين في الكونغرس لن يستطيعوا أن يقوموا أي شيء، والكونغرس الجديد المنتخب لن يتمكن من البدء بمهامه. بالتالي أعتقد أن طهران عليها أن تأخذ بنظر الاعتبار أن باستطاعتها أن تقوم بأي شيء خلال هذه الفترة بين فترة الكونغرس القديم والجديد. في نفس الوقت يجب أن يكونوا حذرين للغاية من أنهم عليهم أن يضمنوا ويفهموا كيف أن الأمور ستترجم في واشنطن، لأن نقص الرد لا يعتبر على أنه مؤشر ضعف من الإيرانيين. هو فقط يثير الأسئلة، ما هي الخطط المستقبلية؟ أين ينوون أن يذهبون؟ أي حزب الله ربما سيختارون؟ لكن عندما يقومون بإطلاق صواريخ إلى الهواء ويعرفون أنهم يضربون صدورهم وكأنهم تموا بقصف واشنطن، هذا يتم ترجمة على أنه ضعف. هذا كأنه مسرح، عليهم أن يأخذوا كل هذه النقاط بنظر الاعتبار.
1: نفس السؤال للدكتور الشرقاوي، ما الذي سيتغير في كيفية إدارة الولايات المتحدة لهذه الحرب الآن؟ ما الذي سيتغير بعد الانتخابات؟
6: أولا ينبغي التقليل من أهمية ما نعتقد أنه علاقة قوية، أو أن ترامب يدرس بعناية الحسابات الانتخابية للحزب الديمقراطي في مواجهة الحزب الجمهوري، وأن أي قرار يتخذه الآن سيدخل في يعني أو يضعه على ميزان الانتخابات. الرجل ربما يهتم نسبيا بالانتخابات، خاصة إذا توجهت الأمور إلى خسارة الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ بالتحديد. المسألة أصبحت من الحتم الآن أن الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب ستكون ديمقراطية، وهذا أمر سيتعايش معه بشكل أو بآخر يعني. فبالتالي لا نربط
1: كما تعايش معه من قبل.
6: بالضبط، لا نربط طريقة أو إدارة ترامب للصراع بآفاق الانتخابات الخاصة بمجلس الشيوخ، ولكن ينبغي الإقرار أن كل المؤشرات الآن إذا بدأنا من بداية الحرب إلى الآن كل ما يفعله الأمريكيون وأيضا الإيرانيون على حد سواء هو بمثابة تعقيد التعقيد، بمعنى أن هناك يعني السفير جو تحدث عن الضعف، لماذا لا نتحدث عن الارتباك؟ استراتيجية ترامب أيضا مرتبكة، ينتقل من فكرة القضاء على النظام الإيراني إلى وفكرة القضاء على هذا النظام خلال 4 أيام، ثم يتحدث عن نهاية الحرب خلال 4 أسابيع، ثم يذهب إلى المفاوضات، ثم يذهب إلى حرب 40 يوما، ثم

0: وزير الخزانة بيسنت بأن أفضل ما يمكن بأن السدرة المنتهى هي الخنق الاقتصادي والقصف المتقطع. لا أرى أن هناك ألمعية لأهل الحل والعقد في البيت الأبيض. أيضا الإيرانيون أيضا مرتبكون، هم منقسمون بين قطبين، قطب عراقجي بيزشكيان وقالباف الذين يدركون جيدا أن الأزمة الاقتصادية، وبالمناسبة خروج ناقلة النفط اليوم هو تمرد على الخنق الاقتصادي الأمريكي بحكم أن هناك ضغوط داخلية، فنربط الأمور فيما بينها. وأيضا حتى وإن انفتح الطرفان الأمريكي والإيراني على فكرة المفاوضات، لم أجد أن هناك وفاء لفكرة المفاوضات، وإنما نوع من التغني من بعيد أو وضع هذا خيار الوساطة كأنه خيار طرف على الهامش. باختصار الآن أعود إلى سؤالك مباشرة، أعتقد أننا أمام ما أصبح يسمى في علم أو يعني في علم الصراعات بـ protracted conflict، صراع ممتد، علمنا متى بدأ لكن لا أحد، أعتقد لا حتى ترامب ولا الجيش ولا الحرس الثوري يعلمان متى سينتهي، فبالتالي ربما قد نعيش لعام أو عامين على هذا الإيقاع.
1: يعني لا نتمنى، لكن هذه معطيات تقرأها أنت دكتور محمد الشرقاوي. أشكرك شكرا جزيلا، وأشكر أيضا ضيفنا العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، وكذلك السفير جوي هود مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، والدكتور عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. نهاية الشهر الماضي أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أتمت عملية إزالة الألغام من مضيق هرمز، وأمنت ممرا ملاحيا يمكن للسفن التجارية وناقلات النفط والغاز المرور عبره. في التقرير التالي نتعرف على تفاصيل عملية نزع الألغام في منطقة قتال النشط، ونستعرض موقف طهران من الإعلان الأمريكي.
2: قطع بحرية عسكرية أمريكية ترابط في محيط مضيق هرمز منذ أشهر، لكن ما تكشفه هذه الصور يتجاوز نمط العمليات التي حكمت المواجهة بين واشنطن وطهران منذ اندلاع الحرب في نهاية فبراير. هذه الصور تظهر لحظات دقيقة في مسار عملية جرت بصمت على مدى أشهر داخل واحد من أخطر الممرات البحرية في العالم. لقطة واحدة، ثانية واحدة منها كانت كافية لكشف تفاصيل مهمة نزع الألغام من مضيق هرمز لتأمين ممرات الملاحة.
3: المقصود بنزع الألغام هو تنظيف الممر الملاحي الذي تستخدمه القيادة المركزية لتأمين مرور السفن والناقلات، وليس بالضرورة نزع الألغام من جميع ممرات مضيق هرمز.
4: من الواضح أن هناك محاولة أيضا من أجل ممانعة هذه المحاولات الأمريكية وجهوزية تامة من مواجهة أي السلوك الأمريكي من أجل إزالة الألغام أم إيجاد الممرات البديلة.
2: ويليام كيغن العقيد المتقاعد في الجيش الأمريكي يكشف للجزيرة تفاصيل الطريقة التي نفذت بها العملية في بيئة قتالية لم يكن فيها اللغم التهديد الوحيد، وبغياب كاسحات الألغام التقليدية.
3: العملية مثلت تحدياً تقنياً من خلال استخدام سفن القتال الساحلي في نزع الألغام، فهذا إجراء لم يسبق اختباره بشكل كامل، وإنما سبق اختبار بعض مراحله فقط، وما رأيناه هو استخدام جميع الأصول المتاحة للجيش وسلاحي الجو والبحرية لتنفيذ عمليات المراقبة وجمع المعلومات وما يعرف بدوريات المراقبة القتالية بهدف حماية العملية، بما يتيح لعناصر البحرية العمل من دون مخاطر.
2: كيف يمكن للولايات المتحدة أن تنفذ عملية نزع ألغام في منطقة قتال نشطة؟
5: هناك ما يسمى السفينة الأم أو المذر شيب، منها تبدأ المسيرات. هذه المسيرات تذهب وتفتش في منطقة معينة، يعني تحدد هذه المنطقة بمساحة معينة بإحداثيات وغيرها. تبدأ هذه المسيرات تحت الماء بجمع الداتا وجمع الصور وكل هذا الأمر، تذهب إلى مركز معين حيث هناك حاسوب مهم جدا قد يستعمل فيه الذكاء الاصطناعي، وأنا أعتقد أنه يستعمل، تحدد نوعية الألغام، تحدد المخاطر، وبالتالي قد يرسل في وقت لاحق مسيرات تحت الماء انتحارية فعلا لتدميرها.
2: ووفق المعلومات جمعت العملية بين العناصر البشرية والأنظمة غير المأهولة مع إسناد جوي.

0: الشخصية وتكبد الخسارة القادحة بجانب أمريكا. هناك يعني بنسبة استهداف القواعد الأمريكية بالدول العربية واستهداف العقل الإلكتروني وحظائر المسيرات والطائرات الحربية تؤدي إلى إضعاف قدرات أمريكية.
1: بنهاية الشهر الماضي أعلنت واشنطن اكتمال تنظيف هرمز من الألغام الإيرانية، لكن الإعلان لم ينهي المواجهة. فبعد الإعلان بأيام قالت القوات الأمريكية إنها استهدفت منصتين إيرانيتين في جزيرة لارك داخل المضيق، وقالت إن قوات من الحرس الثوري كانت تستعد لاستخدامها في نشر ألغام جديدة. السؤال كان لماذا تضطر إيران لنشر ألغام جديدة خاصة إذا كانت سرديتها في الأساس تقول إن سيطرتها تامة وأن الألغام لم يتم إزالتها؟
0: التحكم الإيراني لا تزال موجودة في مضيق هرمز، ولن يسمح الجانب الإيراني والقوات المسلحة الإيرانية بعبور السفن المخالفة من مضيق هرمز دون تنسيق مع قوات الإيرانية والجانب الإيراني، كما لم تسمح طهران لإيجاد الممرات البديلة.
2: القدرات الإيرانية تتقلص بمرور الوقت، وأحد الأسباب التي تجعلني أعتقد أن هذه العملية ناجحة هو رد الفعل الإيراني باستهداف دول الجوار والخليج والأردن، إلى جانب محاولة استهداف السفن باستخدام المسيرات. فالسيطرة على المضيق هي ورقتهم الرابحة الوحيدة، وهم يحاولون إطالة أمد هذه السيطرة، ورد الفعل هذا ينم عن اليأس.
1: وهنا تكمن أهمية الممر الجنوبي، فالمسألة لواشنطن ليست تنظيف مساحة بحرية، بل تثبيت ممر آمن لإبحار السفن التجارية والناقلات. ومع التأمين تكون واشنطن قد بلغت مدى عسكريا تقنيا وعملياتيا في إخراج الألغام ورقة إيران القوية من مساحة التهديد. وبالنسبة إلى طهران فإن نجاح هذا المسار يعني تآكل واحدة من أهم أوراق الضغط في يدها، القدرة على التأثير في حركة الملاحة عبر المضيق.
3: هذا المضيق لا أحد يسيطر عليه، هناك من يعطل المرور فيه. نزع الألغام هي لتطمين السفن والناقلات للخروج، ولكن أن تزرع إيران من جزيرة لارك يعني عبر الصواريخ فجر 5 لمسافة 75 تقريبا كيلومتر مدى، هي تقريبا 35 ولكن مدى الصاروخ 75 كيلومتر، هذا يعني أنها تراجعت القدرات الخاصة فيها.
1: لكن تطهير الممر لا يعني أن هرمز بات آمناً، فالتهديدات الإيرانية تستمر والهجمات على السفن انخفضت لكن دون أن تتوقف تماماً. وبين لغم يفكك وآخر تحاول إيران زرعه، تتحول المعركة على هرمز من صراع على إغلاق المضيق أو فتحه إلى استنزاف مفتوح يكسبه من سيكون أطول نفساً عسكرياً وسياسياً.
4: الآن مشاهدينا إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي المستمر في جنوب لبنان، ونشاهد في هذه الأثناء هذه الصور لتفجيرات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة المنصوري جنوبية لبنان، وهي منطقة تقع ضمن المناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي. ونشير إلى أن هذه التفجيرات أيضا طالت بني حيان وحولة وميس الجبل في جنوب لبنان.
5: تفجير بالمنصوري.
4: معنا من صور مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، ومعنا من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. طبعا الصور توضح إيهاب تفجيرات كبيرة، لكن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها قوات الاحتلال بتفجيرات في مناطق سيطرتها بجنوب لبنان. كانت هنالك تفجيرات من قبل ظنها الناس زلزالا. ماذا في تفاصيل المشهد اليوم من الجانب اللبناني؟
6: سأبدأ في المنصوري، البلدة التي قدمتها إسرائيل وكان سكانها فيها خلال الأشهر الماضية وعادوا إليها. فالقوات الإسرائيلية تقوم هناك بتفجيرات وغارات مستمرة، لكن أخطر ما فيها أنها تقوم بنقل جالونات أو عبوات صغيرة بواسطة المحلقات

0: وثم تضع هذه الجالونات على التي تحمل المتفجرات على أسطح المنازل أو في داخلها، ومن ثم تقوم القوات الإسرائيلية بتفجيرها بعد ذلك. هذا ما حدث اليوم بشكل متسلسل في المنصوري، وما كان يحدث سابقا كذلك خلال الأيام والأسابيع الماضية، وأيضا تفجيرات أخرى ضخمة في بلدة بني حيان التي تحتلها إسرائيل منذ أشهر. بلدة بني حيان هي عمليا قرية صغيرة كانت تضم نحو أقل من 2000 شخص يعيشون فيها قبل اندلاع المواجهات في عام 2023، وقامت القوات الإسرائيلية هذا اليوم بنسف حي بكامله من خلال التفجيرات التي وقعت هناك لما تبقى من منازلها. فبني حيان الآن باتت تحاول القوات الإسرائيلية جعلها تساوي باقي القرى التي تحيط بها، مثل مركبة، مثل القنطرة، وأيضا الطيبي ودير سريان، وكلها قرى وبلدات أصبحت مساواة في الأرض، وهي من جزء من سياسة الأرض المحروقة التي تعتمدها إسرائيل في المناطق التي تحتلها. القوات الإسرائيلية كانت زادت كذلك من منسوب الهجمات الجوية على لبنان خلال الساعات 24 الماضية. آخر تحديث لوزارة الصحة اللبنانية أشار إلى استشهاد 4 أشخاص وجرح 32. فالطائرات الحربية الإسرائيلية هاجمت 7 بلدات وقرى تقع في معظمها في نطاق قضاء النبطي، وهي قريبة من منطقة وتلال علي الطاهر، فجرى استهداف النبطي الفوقة، النبطي، ميفدون، وكذلك الكفور. يضاف إليها بلدة أسماعية في قضاء صور القريبة من المنصوري، ووصلت الغارات الجوية الإسرائيلية باتجاه بلدة عين التيني في قضاء البقاع الغربي. كل ذلك يأتي وسط استمرار الجدل والاحتدام المواقف السياسية بشأن العملية العسكرية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية واستمرار الاعتداءات على لبنان. فحزب الله اعتبر بأن مسار التفاوض هو مسار استسلامي، وبأن هناك اعتداءات مستمرة من قبل القوات الإسرائيلية بغطاء أمريكي لخدمة لأهداف محددة واضحة باتت كما يقول البيان، وحمل الأمر المسؤولية للسلطة السياسية ودعاها إلى الانسحاب من المفاوضات، وذكر بموقف كانت أصدرته السلطة السياسية بأن لا مفاوضات في ظل استمرار الاعتداءات على لبنان.
1: شكرا جزيلا لك يا إيهاب العقدي من صور جنوب لبنان. ونلوي هذه الأخبار نقلا عن وزارة الصحة اللبنانية بأن عدد الشهداء في لبنان ارتفع إلى 4358 شهيدا، وعدد الجرحى وصل إلى 12359 جريحا، وهي حصيلة العدوان الإسرائيلي وفق وزارة الصحة اللبنانية منذ 2 مارس آذار من هذا العام. فاطمة خميسي، فيما يتعلق بتفجيرات المنازل هذه، ماذا يقول الإسرائيليون عنها؟ هل يعني ولا غرابة السؤال، هل هنالك مدونة سلوك فيما يتعلق بهدم المنازل؟ بمعنى إذا كان المنزل فارغا، لماذا يقصف وينسف بهذه الطريقة التي نشاهدها عبر التلفاز؟
2: نعم زين، هي سياسة إسرائيلية ممنهجة ويتم الترويج إلى نجاعتها في قطاع غزة والآن نقلها إلى الجبهة الشمالية مع لبنان. هنالك حالة من التباهي في إسرائيل بخصوص هذا التدمير الممنهج، لا يريدون إبقاء البيوت قائمة في الجنوب اللبناني، خاصة في المناطق الحدودية القريبة من البلدات الشمالية، على اعتبار أن هكذا يتم التسويق إلى تحييد التهديدات الأمنية، على اعتبار أن سكان الشمال لا يشاهدون أي منازل في تلك المنطقة، فبالتالي لا يوجد أي تهديد. هذه هي العقلية الإسرائيلية والإدعاءات الإسرائيلية وراء هذه السياسة الممنهجة الكامنة في تدمير المنازل والبيوت. طبعا على المستوى الأمني الإسرائيلي لا يتم التعامل مع هذه المنازل على اعتبار أنها كانت مساكن لعائلات ولسكان جنوب لبنان في البلدات الحدودية تحديدا، إنما على اعتبارها بنى تحتية تابعة لحزب الله. أيضا إسرائيل تعتبر بأن الشريحة التي كانت تقطن في تلك المنطقة في جنوب لبنان هي شريحة موالية لحزب الله وداعمة لحزب الله، فبالتالي أيضا تستحق أن يتم تدفيعها الثمن كما حصل بالضبط في قطاع غزة. لذلك هذا هو السبب الرئيسي وراء هذه السياسة وهذه العقلية الإسرائيلية المتمحورة حول مواصلة تدمير هذه المنازل، على اعتبار أنها بنى تحتية عسكرية، وأيضا إسرائيل تتباهى في تسطيح هذه الأبنية على اعتبار أن التهديد يتلاشى مع تسطيح هذه المناطق وتحويلها إلى خراب ودمار. وأيضا هذه المشاهد لتدمير البيوت تبقى عالقة في الذاكرة اللبنانية أو في الذاكرة الفلسطينية، فبالتالي إسرائيل تستخدم هذا الأمر أيضا في إطار بلورة ذاكرة جامعية سواء في لبنان أو في غزة وفي الضفة الغربية. شكرا. لمنع تكرار مثل هكذا عمليات يتم من خلالها استهداف الإسرائيليين. زين،
1: شكرا جزيلا لك فاطمة خميسي من رام الله. إلى تطورات اليمن، قالت وكالة الأنباء اليمنية أن 4 مدنيين قتلوا وأصيب 9 في قصف نفذته جماعة الحوثي على تجمع للمدنيين جنوب تعز. وكانت وسائل إعلام حكومية يمنية أعلنت إسقاط مسيرتين حوثيتين انتحاريتين موجهتين بالألياف الضوئية في جبهة البرج البرحة غرب تعز. ومعنا في الاستوديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة، ونريد أن نقف على يعني ملامح هذه المرحلة من هذا الصراع في اليمن ومعنى دخول تعز بهذه الصورة.
3: أولا طبعا من الواضح أننا أمام مرحلة جديدة، والذي يختار دائما الطريقة والتوقيت والأهداف هو جماعة الحوثي. بدأوا في بداية أغسطس باختيار شكل الحرب عندما قاموا بقصف يعني قوات حكومية يمنية بالطيران المسير. بعدها طبعا الحكومة اليمنية قامت أيضا هي بالرد بالطيران المسير، طبعا بالإضافة إلى أن الحوثيين كانوا يستهدفون بالصواريخ البالستية. هذا أولا. الأمر الآخر الآن طبعا الحوثيون يختارون شكل آخر من المعارك وجهة معينة، مواقع أخرى، منطقة، مركز ثقل من البلاد، وذلك لتغيير شكل المعركة. واضح أنهم يختارون التوقيت والأهداف والأماكن. الآن قرروا أن يكون هذه المنطقة هي غربي تعز لارتباطها طبعا بساحل البحر الأحمر وباب المندب وبالحديدة أيضا، وأهمية هذه المناطق. بدأ الحوثيون يوم الخميس قبل الخميس الماضي باستهداف المخا ب يعني 19 صاروخ، ودخلوا عملية منسقة برا وبحرا وجوا، وبدأوا أيضا بالتقدم في مواقع كانت بين الحوثيين وبين الحكومة اليمنية. طبعا اختاروا هذه المنطقة لأنها خاصرة رخوة، خاصرة ضعيفة طبعا من حيث التشكيل ومن حيث التكوين ومن حيث أيضا المنطقة جميعها. نحن الآن طبعا أمام معركة جديدة منسقة، وأيضا أمام هدف معين من قبل الحوثيين. هناك من يتحدث أن الحوثيين يريدون طبعا السيطرة النارية على هذه المناطق، ولكن فيما يبدو أن المعركة تتقدم بشكل كبير، خاصة وأن الحوثيين هاجموا القوات الحكومية من محورين، محور الحديدة ومحور تعز. لذلك جاء الهجوم بهذا التنسيق وبهذا التوجيه، وهناك تقدم لهم في مناطق معينة. واليوم طبعا بعدما قامت الحكومة اليمنية بإدخال عاملين رئيسيين، أولا الإمداد والتعزيزات من قبل ألوية العمالقة وقوات درع الوطن، ثم دخول الطيران الحربي، بدأت القوات الحكومية تستعيد أيضا بعض المواقع.
1: هل هنالك أطراف أخرى مشتبكة؟
3: الآن العملية تجري بين طرفين، القوات الحكومية وقوات الحوثي. لكن طبعا القوات الحكومية تشكيلها الهيكلي هو مناطق 7 تتبع الجيش اليمني، ولكن بالإضافة إليها هناك قوات المقاومة الوطنية وهي تتبع الحكومة بالتأكيد، ولكن بهيكل مختلف، قوات درع الوطن، ألوية العمالقة، قوات دفاع شبوة، وأيضا هذه تتحرك في جهات عدة، سواء ما يتعلق بشرق البلاد، بغربها، بجنوبها أو بوسطها.
1: شكرا جزيلا أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في الجزيرة، شكرا لك. مشاهدينا، هذه التغطية مستمرة معكم على رأس الساعة بإذن الله.
4: عاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
5: هذا الخبر العاجل كانت تدوي مرضى
6: سلطة مباشرة المشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة.
7: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.
8: شبكة مراسلين من قلب الحدث.
9: ليس غريبا في كييف أن تسمع أصوات الصواريخ الروسية فجأة، لكن الغرابة تكمن في حجم وكثافة هذه الهجمات من جهة، والفترات الزمنية التي باتت تفصل بينها من جهة أخرى. تفوق صاروخي روسي وغلبة عددية على الجبهات، تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.

0: في لبنان أجبرت الأزمة الكثير من الأسر لترك بيوتها، وهيومن أبيل تساند الأسر النازحة لتخفف معاناتهم وتصون كرامتهم وتبث الأمل في هذه الأوقات العصيبة. الأزمة ما زالت مستمرة، وعطاؤك يصنع فرقاً. تبرع الآن.
1: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أياد الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.

0: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. في التفاصيل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف 3 ناقلات نفط خام إيرانية، مؤكدة أن الناقلات 3 جزء من شبكة ظل لتمويل الحرس الثوري ووكلائه في المنطقة. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن الضربات جاءت ردا على إطلاق إيران صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين للبحرية الأمريكية. وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر إن الرسالة للحرس الثوري واضحة، وهي أنه إذا أطلق النار على سفينتين أمريكيتين فإن القوات الأمريكية ستفرض تكلفة اقتصادية أكبر عبر استهداف السفن الإيرانية. وأضاف كوبر أن القيادة المركزية لن تتردد في الدفاع عن قواتها، وإذا لزم الأمر فستدمر أسطول النفط الإيراني المحدود والمكشوف حسب تعبيره. هذا ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ضرب ناقلات إيران يأتي ضمن استراتيجية جديدة لمعاقبتها والحد من قدرتها على تصدير النفط. من جانبه، أكد التلفزيون الإيراني أن الولايات المتحدة هاجمت 3 ناقلات نفط إيرانية في الخليج وبحر عمان، وقال إن ناقلة إيرانية تعرضت لهجوم في محيط جزيرة خارك دون خسائر بشرية، بينما استهدفت الهجمات الأمريكية ناقلتين في جاسك، إحداهما كانت فارغة والثانية كانت محملة بالنفط. في تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان، أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت تفجيرات في بلدات بني حيان والمنصوري وحولة وميس الجبل جنوبي لبنان ضمن المناطق التي تسيطر عليها. هذا وقال حزب الله إن العدوان الإسرائيلي بشراكة وتخطيط أمريكي هدفه الضغط على السلطة اللبنانية لتنفيذ أجندات معروفة الأهداف. وأضاف الحزب أن الإفراج عن بعض الأسرى اللبنانيين على أهميته لا يمكن أن يكون غطاء للتغاضي عن استمرار العدوان. الوقوف على آخر التطورات المتعلقة بالملف الأمريكي الإيراني ومضيق هرمز، معنا من واشنطن مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومعنا من بندر عباس مراسل الجزيرة عمر هواش. مرحبا بكما. وجد، أبدأ معك، وضعينا في سياق ما جرى التصريح به حتى الساعة عن طبيعة هذه الضربات والأهداف عندما يجري تحرير مثل هذه المعلومات عن استهداف ناقلات نفط في هذه المرة.
1: يعني سلمى، تطور كبير وجديد من حيث طبيعة الأهداف الإيرانية وأيضا طبيعة الأهداف الأمريكية ردا على الاستهداف الإيراني. بحسب ما قالته القيادة الأمريكية، إيران استهدفت سفينتين حربيتين أمريكيتين حاملة طائرات ومدمرة أمريكية. هذا التطور جديد لأنها استهدفت هاتين السفينتين الحربيتين أثناء قيامهما بدوريات اعتيادية في المياه الإقليمية، أي أنهما لم تكونا في حالة إطلاق نار على إيران. فهذا هو التطور الجديد في طبيعة الأهداف الإيرانية. طبيعة الأهداف الأمريكية هو تحولها إلى ضرب ناقلات النفط الإيرانية. بحسب الأميرال براد كوبر رئيس القيادة أو قائد القيادة المركزية سنتكوم، هو قال إن سبب بأن الرسالة لإيران بعد أن تعرضت إلى سفن أمريكية مفادها بأنه سوف تفرض عليها تكلفة اقتصادية أكبر، ولهذا الأمر تم استهداف الناقلات النفطية الـ3. وكما قلنا، هو تحول كبير في الأهداف الأمريكية التي دائما كانت تركز سلمى على مواقع للرادارات، مواقع مخازن المسيرات وما إلى ذلك، ولكن وصولها بالقرب من جزيرة خارك وكذلك مواقع أخرى لقصف هذه الناقلات، 2 منهما تدمرتا، 1 تدمرت بالكامل و2 تم تعطيلهما بالكامل. واضح بأن هذه هي تداعيات جديدة وسيناريو جديد تفرضه الإدارة الأمريكية من حيث طبيعة الأهداف. ولكن يبقى هناك طبعا طالما أن القوات الأمريكية في مرمى الأهداف الإيرانية، وطالما أن طهران استهدفت السفينتين الحربيتين مع أنه لم يصب أحد بأذى، لكن هناك دائما تخوف من احتمال أن تعيد إيران الكرة باستهداف قوات أمريكية، وهذا التخوف هنا في الولايات المتحدة قد يتسبب بانتقادات كبيرة لاستراتيجية إدارة ترامب.
0: شكرا لك وجد وقفي مراسلتنا من واشنطن. عمر هواش، ما الذي قيل في إيران حتى الساعة عن هذا التحول في طبيعة الاستهداف الأمريكي للأهداف الإيرانية، هذه المرة ناقلات النفط؟
2: نعم سلمى، نحن الآن في مدينة مندر عباس في جنوب إيران. المنطقة التي استهدفت ليست بعيدة كثيرا عن المكان الذي نحن فيه، حيث تطل هذه المدينة بندر عباس على مضيق هرمز. ترين ربما من خلفي الصورة، أطلب من الزميل المصور علي الصراف توجيه الكاميرا إلى السفن المتكدسة في مضيق هرمز. هذه الأضواء التي نراها في عمق الصورة هي تعود لتلك السفن، منها سفن تجارية، منها ناقلات نفط تحمل أعلام لدول أجنبية. قبل قليل كنا في عمق مضيق هرمز، شاهدنا هذه السفن عن قرب. هناك سفن عملاقة، سفن صغيرة تنتظر الأوامر من قبل الحرس الثوري الإيراني لأجل المرور عبر المضيق. يمكن القول أننا في الممر الشمالي لمضيق هرمز المحاذي للسواحل الإيرانية، وهذا التكدس بطبيعة الحال يغاير الرواية الأمريكية التي دائما تحدثت عنها الولايات المتحدة الأمريكية بأن المضيق مفتوح. لكن يعتقد إلى حد كبير سلمى أن الولايات المتحدة الأمريكية باتت قادرة على تمرير بعض السفن من الممر الجنوبي، بعيد عن هذه الصورة التي نشاهدها، الممر الجنوبي المحاذي للسواحل العمانية. لكن على الرغم من ذلك طهران لا تزال تقول إن المضيق مغلق، وأن عبور بعض السفن بدعم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لا يعني فتح المضيق. طهران لا تزال متمسكة بأن فتح المضيق منوط بعودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم. أما بالنسبة للاستهدافات التي جرت اليوم، على سبيل المثال ما جرى في جزيرة خارك التي تبعد نحو 700 كيلومتر نحو غرب مضيق هرمز، تقول وكالة أنباء تسنيم إن 4 مقذوفات أصابت إحدى ناقلات النفط، مما أدى إلى وقوع خسائر في الناقلة من دون وقوع خسائر بشرية. قبل قليل إدارة الموانئ البحرية الإيرانية ومركزها هنا بندر عباس قالت إن أيضا مقذوفات أمريكية أصابت ناقلة في مدينة جاسك. مدينة جاسك تقع إلى الشرق من مضيق هرمز، أي في ذلك الاتجاه، على بعد نحو 300 كيلومتر، إضافة إلى أن ناقلة أخرى بحسب الرواية الإيرانية أصيبت بمقذوف في خليج عمان أيضا في هذا الاتجاه. إذا كانت هذه المواقع هي صحيح بعيدة جغرافيا عن مضيق هرمز بنسبة بين 300 إلى 700 كيلومتر، لكن بطبيعة الحال الناقلات المستهدفة هي ناقلات نفطية، يعتقد إلى حد كبير أن إيران تستخدمها في نقل النفط ضمن أسطول الظل، أو ما يعرف بأسطول الظل الذي تفعله طهران في هذه الأثناء للتغلب على الحصار البحري المستمر على الموانئ الإيرانية. لذلك هذا الاستهداف الأمريكي كما تقول واشنطن أنه ردا على استهداف إيران لسفن عسكرية أمريكية في خط سواحل البحر العرب. بطبيعة الحال إيران لم تتبنى حتى اللحظة هذا الاستهداف الذي تتحدث عنه الولايات المتحدة الأمريكية، بل تقول إن واشنطن هي من استهدفت 3 ناقلات نفط في مياه.
0: شكرا لك عمر هواش مراسلنا من بندر عباس. مزيد من التفاصيل بشأن الإعلان الأمريكي عن تنفيذ هجمات على ناقلات نفط إيرانية وتأكيد التلفزيون الإيراني على الخريطة التفاعلية مع سلام خضر.
3: سنبدأ بالاستهدافات وفق الإعلان الأمريكي، وأيضا يتوافق مع ما أعلنته إيران. النقطة الأولى التي استهدفت هي ناقلة نفط قبالة سواحل جزيرة خارك. هذه الناقلة التي استهدفتها القيادة المركزية كانت تبعد قرابة 6 أميال عن جزيرة خارك. هذه الجزيرة بالغة الأهمية لصناعة النفط الإيرانية، هي واحدة من أهم مرتكزات صناعة النفط والغاز، ومن تلك الجزيرة تنتقل كميات كبيرة من الغاز والنفط الإيراني الإيراني إما تسلك الطريق عبر مضيق هرمز للبحار المفتوحة، ولكن هناك خط ثاني أيضا يمكن للنفط المستخرج والغاز المستخرج من جزيرة خارك أن يذهب إلى الأسواق. النقطة الثانية التي استهدفت وهذه هي الرابط مع جزيرة خارك هو ميناء جاسك. جاسك فيها واحد من أهم موانئ تصدير النفط الإيراني عبر شبكة من الأنابيب، أنابيب النفط التي بدأت إيران العمل عليها تقريبا في عام 2020 وأنجز جزء كبير. هذا هو الخط الذي يبدو باللون الأحمر، هو خط النفط الذي كانت إيران تريد أن يكون بفاعلية تشغيلية مرتفعة. يبدأ من بلدة كورا وهي بلدة صغيرة شمال مدينة بوشهر، ينقل النفط من جزيرة خارك، وأيضا يمكن للنفط الذي يستخرج من حقل بارس الجنوبي المشترك من ميناء عسلوية. وبالتالي لدينا نقطتين رئيسيتين، من جزيرة خارك إلى كورا ينتقل النفط إلى عسلوية، حيث يمكن أيضا أن يكون هناك نفطا إضافيا، ويمتد الخط عبر بندر عباس ومحافظة هرمزغان ليصل إلى ميناء جاسك، ومن ميناء جاسك يجد الطريق إلى الأسواق. ميناء جاسك يقع إلى الشرق من مضيق هرمز، لكنه واحدة من النقاط التي تعرضت في السابق لضربات أمريكية، لا سيما خلال شهر يوليو الماضي الذي شهد تصعيدا كبيرا، وتعرض الساحل الجنوبي الإيراني لعمليات قصف مستمرة من قبل القيادة المركزية الأمريكية. هذه الضربات تقول القيادة المركزية أنها تأتي لرفع الكلفة الاقتصادية على إيران. إذا ما أضفنا ضربات اليوم إلى الحصار الذي تفرضه بالتالي القيادة المركزية والولايات المتحدة، ويبدأ عند الميناء الأخير الإيراني الأخير الذي يؤدي جنوبا طبعا، الذي يؤدي إلى البحار المفتوحة من تشابهار إلى ميناء الإمام خميني في أقصى غرب مضيق هرمز. هذه الموانئ واقعة تحت الحصار. ما أضفنا إليها الضربة المباشرة اليوم لثلاث ناقلات، هذا يعني بأن صناعة النفط الإيرانية لم تعد خارج المعادلة على الأقل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. يمكن لإيران أن تستخدم مجموعة من الأسلحة في ما تحدثت عنه القيادة المركزية بأن إيران استهدفت سفينة حربية إضافة إلى حاملة طائرات أمريكية. هذه مجموعة من الصواريخ، منها الباليستي ومنها البعيد المدى، يمكن أن تكون واحدة من تلك الصواريخ قد استخدمت بانتظار الإعلان الإيراني. نذكر أخيرا بأن للولايات المتحدة في بحر العرب انتشار عسكري بحري ضخم، حاملتي طائرات وأكثر من 20 سفينة مقاتلة. سلمى،
0: شكرا لك سلام خضر على الخريطة التفاعلية للنقاش والرؤية التحليلية. معنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، معنا أيضا الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، وأيضا في الاستوديو السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق، والدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. مرحبا بكم جميعا. عميد حسن جوني، طبيعة الأهداف تغير، وهذه المرة هدف نوعي ومختلف وجديد للقوات الأمريكية. ما الذي يحدثه هذه النوعية من الأهداف عن المستقبل؟
4: صحيح، هناك تحول في طبيعة الأهداف، لكن قبل أن نصل إلى الرد الأمريكي أيضا علينا أن نتوقف على استهداف المدمرات الأمريكية أو المدمرة وحاملة الطائرات الأمريكية كما قال بيان القوات المركزية، وهذا أيضا تطور في سياق هذا الصراع، وهو يعتبر نوع من التجرؤ الإيراني على هذه الخطوة التي لم تكن تحصل قبل هذه الفترة الأخيرة، أتحدث من الصراع. فإذا هذا تجرؤ، ربما هذا يعني يعبر عن استراتيجية إيرانية تتعلق بمسألة فك الحصار أو السعي إلى فك الحصار أو الرد على الضغط الذي يسببه هذا الحصار البحري الخانق على إيران، هذا بالدرجة الأولى. ثانيا، الرد الأمريكي أيضا أتى كما تفضلت رد غير متماثل على الأهداف. دخلنا هنا في طبيعة أهداف اقتصادية، هي ناقلات نفط إيرانية، وهذه المرة الأولى التي يتم استهداف ناقلات نفط إيرانية بشكل مباشر من قبل الولايات المتحدة، وفي معرض الرد على هدف عسكري. فإذا هناك معادلة يريد تكريسها الأمريكي الآن، هي بأن استهدافكم لقطع بحرية عسكرية سيتم الرد عليه باستهداف أسطول الظل، والآن هو أسطول الظل هو الهدف الأساسي، كما ذكر أيضا القيادة المركزية الأمريكية بأن الهدف ربما لاحقا يتطور إلى تدمير هذا الأسطول. فإذا نحن أمام معادلة تقوم على استهداف هدف اقتصادي مقابل هدف عسكري، هذا جديد. بالإضافة لذلك مكان الاستهداف، لاحظي الخريطة التي شرحتها سلام موزعة الاستهدافات بشكل أيضا تحمل رسائل، وأهمها جزيرة خارك واستهداف الناقلة في محيط جزيرة خارك، هذه المنطقة عقدة الطاقة الإيرانية التي يتم من خلالها طبعا التنفس الاقتصادي الأخير إذا صح التعبير، النفس الأخير لإيران اقتصاديا من محيط جزيرة خارك، بالإضافة حتى إلى مدينة جاسك أيضا وميناء جاسك أيضا الذي تم استهداف ناقلتين هناك فيه، وهو أيضا رسالة على أن كل الساحل الإيراني تحت أو في دائرة الاستهداف استهداف الأمريكيين. فإذا هذا باختصار، ولكن يضاف أيضا نقطة أريد أن ألفت إليها، إلى أن كنا في الفترة الأخيرة كان الصراع متمحور حول مسألة العبور في مضيق هرمز، الملاحة في مضيق هرمز،
0: سواء استهداف الناقلات
4: الآن دخلنا في مسألة الحصار، متى الحصار، السعي الإيراني للضغط على هذا الحصار، لا أقول لفكه لأن هذا أمر أعتقد أنه صعب على إيران أن تتحرر من هذا الحصار، ولكن تحاول أن تزعج هذه القطع البحرية الأمريكية التي تقوم بالحصار.
0: سنأتي إلى
4: الأمريكيون يردون
0: يعني تراه بأنه يأتي ضمن محاولات إيرانية متدرجة في مسار تسلكه من أجل محاولات فك الحصار؟
4: قد يكون هذا على الأقل إزعاج هذه القطع البحرية التي تقوم بالحصار، تعبيرا عن مدى الاختناق الذي تعانيه إيران من خلال هذا الحصار. فإذا يعني أنا أقرأ الاستهداف الإيراني للقطع البحرية الأمريكية موجهة باتجاه الحصار. المسألة خروج عن مسألة مضيق هرمز كنقطة اشتباك أو إضافة إليه.
0: سفير جوي، لماذا برأيك يعني ذهبت واشنطن إلى اختيار هذه النوعية من طبيعة الأهداف؟ فيها تتغير قواعد الاشتباك كلية.
5: أولا شعرت بالحاجة إلى الرد لأنه اعتداء على ناقلة طائرات ومدمرة، وهذا هو اعتداء من النوع الذي مر وقت على حصول مثيل له، بينما إيران تركز بصورة أساسية على دول مثل الإمارات والبحرين والكويت بتبرير بأنها دمرت القواعد الأمريكية هناك، ولكن الولايات المتحدة لا نعرف كيف لا تزال تطلق الصواريخ من تلك القواعد التي تقول إيران إنها دمرتها، وبالتالي ليس هناك منطق فيما تقوله. واضح أنها قررت أن تعتمد مقاربة مختلفة، وكما تفضل العميد جوني للتو قررت أن تتصدى للحصار البحري مباشرة. في الرد قامت الولايات المتحدة باستهداف عدد من الأهداف العسكرية، بحيث أنه لم يعد هناك أهداف عسكرية أصلا تضربها إلا إذا عادت إيران لإعادة بنائها أو إصلاحها وتفعيلها، وكما رأينا منذ أيام. أعتقد أن هذه الضربات قد تحمل قيمة رمزية كما تفضل سعادة العميد بحسب تواجدها، ولكن ربما بكل بساطة الهدف منها تعزيز الجوانب الاقتصادية لهذه الحرب كما أعلن عنها وزير الخزانة سكوت باسنت مؤخرا. فواضح أن هناك عدد من السفن التي كانت تتمكن من خرق الحصار، ولكن لو دمروها قبل أن تتحرك ليس هناك حاجة لردع حين تصل إلى خط الحصار.
0: دكتورة عاطفة، يعني هي جرأة إيرانية عندما يعني إذا ما أخذنا السردية الأمريكية بأنه إيران تجرأت على يعني استهداف حاملة طائرات وناقلة وسفينتين مدمرة وكانت في دورية روتينية، إذا هي جرأة إيرانية استدعت مثلها طبيعة الرد. برأيك لماذا ذهبت إيران بالبداية إلى مثل هذه محاولات الاستفزاز؟ وماذا أرادت أن تحرك فيها؟
5: إيران بحسب ما تقوله هي لا تعتبر أن هذه الحرب قد انتهت ومرة أخرى سوف تشن وتنطلق مرة أخرى. فإيران تعتبر أن الحرب مستمرة ولكن أوجهها تختلف، وهي بمثابة استمرار الأعمال الحربية والعدائية التي شنتها الولايات المتحدة منذ سنة، طبعا مع كل مآلاتها وتأثيراتها. هذا بدأ بالاعتداءات العسكرية والآن يستمر بالاعتداءات الاقتصادية. هذا التحول من تكتيك إلى آخر لا يبدو أن إيران تعتبر ذلك مجرد استفزاز مرحلي أو لحظي. ترى إيران أن هذه الحرب لن تنتهي بكل سهولة بالنسبة إليها، وإذا كانت تقوم بالتراجع أو إذا فكرت بالتراجع سوف تجد الولايات المتحدة في ذلك ضعفا، وسوف تهجم عليها لكي تتخلص منها وتهزمها بطريقة حاسمة ربما بعد سنة أو سنتين. لم يتغير شيء في مقاربة واشنطن، هذه الاستراتيجية لا تزال مطروحة، وترامب يتخذ القرار من أجل استئناف الحرب مجددا.
0: دكتور عاطفة، ولكن يعني هي إذا أرادت إيران أن تعتبرها أنها تأتي ضمن مسار يتحرك ضمن هذه الحرب التي لم تنتهي وهذه المواجهة المفتوحة مع أمريكا، كيف تبدو هنا دقة الحسابات كي لا تذهب إلى نتائج ربما يعني تعكس المعادلة التي تريدها إيران؟ كيف تبدو هذه الحسابات الإيرانية الدقيقة في عملية التصعيد؟
5: في الحقيقة يبدو أن إيران فعلا تقوم بحسابات دقيقة، وفي كل خطوة تأخذها هي تحسب بدقة، تقيم، تحاول مهيئة الموضوع وترتيبه من أجل أن تحسب المرحلة التالية. ربما تحسب أنه سيكون هناك حرب شعواء وواسعة النطاق مرة أخرى سوف يشنها ترامب أو يستأنفها، وبدأت تفكر باستراتيجيات للتصدي لذلك بالنظر إلى الضغوطات الاقتصادية التي هدف أو يهدف منها ترامب دعضعة الوضع الداخلي، وهو يدعي أنه يريد إنقاذ الإيرانيين.
6: طبعا يجب مواجهة والتصدي للكثير من الاستراتيجيات في هذا المجال، لكنني لا أرى أن إيران أو بالأحرى إيران تعتبر أن ترامب مستاء غاضب يغير في مقاربته كل أسبوع، مرة يصعد مرة يخفض التصعيد. يبدو أن إيران ترى الفوضى وهي أيضا لا تعرف ما تفعل.

0: دكتور شرقاوي، هل كان هذا المسار برأيك حتمي؟ يعني سنصل إلى هذه المرحلة ضمن عملية التغير لقواعد الاشتباك والتصعيد المتدرج الذي نشاهده ضمن الجولات؟
1: لم يكن ترامب في يوم من الأيام رجلا يصبر على ترك مسار الحرب الاقتصادية تأخذ وقتها وتستغرق أشهرا وسنوات، فبالتالي ربما كان من الحتم أن نصل إلى هذه اللحظة. والآن نلاحظ أن وزير الحرب هيكسيت يتحدث كما يتحدث على لسان وزير الخزانة بيسنت، بمعنى أن هناك خطتين من وزارتين مختلفتين تتوحد في هذه المرحلة، وهي الخنق الاقتصادي ليس كما بدأت الخطة، خطة الحرب الاقتصادية، وإنما التركيز على ناقلات النفط الإيرانية، بمعنى ما هو اقتصادي وما هو عسكري يجتمع في هذه في هذا التطور التكتيكي لإدارة البيت الأبيض للصراع مع إيران. وإذا صح ما جاء في بيان القيادة المركزية الأمريكية، تم استهداف ثلاث ناقلات نفط إيرانية، إحداها قرب جزيرة خرق، الثانية عند مدخل مضيق هرمز، والثالثة في مياه خليج عمان. فهذا الاتساع له دلالتين، الدلالة الأولى إيرانية والأخرى أمريكية. الدلالة الإيرانية أن الحرس الثوري أصبح ليس تواقا فحسب، بل أيضا مصمما على التمرد ضد الطوق الاقتصادي، بأنه في حاجة ماسة لكي يبيع نفطه بكل سبل، وبالتالي هذه مغامرة أنه يرسل أو يعني يوجه ثلاث سفن أو ثلاث ناقلات نفط بهذا المستوى عبر مسارات مختلفة، وجميعها تلقى الضربات من الولايات المتحدة. في المقابل الدلالة الأمريكية أن إذا كان هناك نقص في التزام الدول التي تتعامل مع إيران، بمعنى أن بعض الدول مثل الصين أو مثل باكستان لن تلتزم بإجراءات الخنق الاقتصادي،
0: أي رسائلها؟
1: بدأ. ولكن الآن يبدو أن الجمع بين خطة بيسنت وخطة هيكسيت تجعل القصف أكثر مباشرة وأكثر فعالية، بمعنى أن لا تستطيع إيران الاستفادة من ثرواتها النفطية ولا تتحرك السفن خارج مياه مضيق هرمز. ولكن أيضا ينطوي هذا على مجازفة أمريكية، إذا زادت أزمة الطاقة في العالم بسبب هذا التوتر الأسعار سترتفع، وهذا لا يبشر بالخير بالنسبة لترامب في هذه المرحلة. إذا هي مواجهة أكثر مباشرة من أي وقت سابق. أيضا
0: وتوقيتها حرج بالنسبة للأمريكي، وماذا عن الإيراني؟
1: لا، التوقيت حرج للطرفين، لأن الوضع المعيشي في إيران يزداد تدهورا يوما بعد يوم، وبالتالي عملية استهداف ناقلات النفط أو كل ما يتعلق بمصادر الطاقة لدى إيران، بمعنى هي تخضع لحصار بحري والآن لا تستطيع الإفلات بهذه السفن بالحد الأدنى. إذن هناك نوع من زيادة الضغط أو شد الخيط أو الحبل حول عنق طهران لكي لا تتنفس اقتصاديا. في المقابل ترامب يريد أن يظهر للعالم أننا الأقوياء، ولكن ولكن لا يستطيع احتواء التداعيات الاقتصادية للطاقة.
0: شكرا دكتور محمد شرقاوي، أستاذ وتسوية الصراعات الدولية، وشكر أيضا العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، والسفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، وأيضا الدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت تفجيرات في بلدات بني حيان والمنصوري وحولة وميس الجبل جنوبي لبنان ضمن المناطق التي تسيطر عليها. معنا من بيروت مراسل الجزيرة جوني طانيوس، ومعنا من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خماسي. مرحبا بكما جوني، أطلعنا أكثر على المعطيات المتوفرة حول طبيعة هذه التفجيرات.
2: واضح تماما سلمى أن هذا المنحى التصعيدي الميداني ما يزال حاضرا بشكل كبير في الجنوب اللبناني بعد سلسلة الغارات العنيفة التي شنتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية الليلة الماضية في جنوبي لبنان، وتوسعت إلى منطقة البقاع الغربي شرقا، وأدت إلى استشهاد 4 مواطنين وإصابة أكثر من 30 وفق بيان رسمي صادر عن وزارة الصحة اللبنانية. هذا المنحى التصعيدي استمر اليوم من خلال غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة النبطية الفوق، ومن خلال هذه التفجيرات الكبيرة جدا والضخمة والعنيفة التي نفذتها القوات الإسرائيلية، وتواصل من خلالها عمليات نسف وتفخيخ المنازل والمباني والمنشآت في القرى التي كانت تقدمت باتجاهها واحتلتها خلال الأسابيع القليلة الماضية. وكان هناك التفجير الكبير والضخم في بلدة بني حيان. هذه البلدة هي تقع في قضاء مرجعيون، كانت شهدت خلال الفترة المنصرمة تفجيرات أيضا من قبل الجانب الإسرائيلي، ويبدو أن الجانب الإسرائيلي خلال الساعات القليلة الماضية أجهز أيضا على مزيد من المنازل في هذه البلدة، إلى جانب تفجيرات ضخمة أخرى أيضا وقعت في مناطق أخرى في الجنوب اللبناني إلى ناحية القطاع الغربي. بلدة المنصوري التي يركز عليها الجيش الإسرائيلي أيضا جهدا عسكريا كبيرا، شهدت هذه البلدة تفجيرات ضخمة خلال الساعات القليلة الماضية خلال ساعات هذا اليوم، من خلال طبعا تفجير المنازل وأيضا إلقاء العبوات الكبيرة التي تعمد القوات الإسرائيلية إلى تفخيخها. هذا الواقع الميداني يفرض نفسه بشكل كبير، ليس فقط على مستوى ترقب ما يمكن أن تحمله المرحلة المقبلة وسط خشية لبنانية من مزيد من التصعيد في المرحلة الآتية ربطا بحسابات سياسية إسرائيلية، ولكنه حضر أيضا من خلال المتابعات السياسية الداخلية. واليوم كان هناك بيان لحزب الله أدان فيه الاعتداءات الإسرائيلية والغارات التي أدت إلى استشهاد مواطنين الليلة الماضية. حمل حزب الله بشدة على الدولة اللبنانية وعلى الحكومة اللبنانية. قال حزب الله مرة جديدة أن ما تقدم عليها الدولة اللبنانية من خلال المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية هو تقديم تنازلات تؤدي إلى مزيد من الاعتداءات وتعطي الجانب الإسرائيلي الحرية في تنفيذ اعتداءاته. وقال أيضا أن هناك أجندات واضحة يسعى الجانبان الأمريكي والإسرائيلي إلى فرضها على الدولة اللبنانية. دعا حزب الله الحكومة اللبنانية مجددا إلى الخروج من مسار المفاوضات، وتطرق أيضا إلى مسألة إطلاق محتجزين لبنانيين لدى الجانب الإسرائيلي. وكانت هناك ملاحظة مهمة من جانب حزب الله في بيانه أن هذه الخطوة على أهميتها لا يمكن أن تشكل غطاء من أجل استمرار الاعتداءات وهدم المنازل وتفخيخ القرى وأيضا ضرب المنشآت كما حصل خلال الليلة الماضية.
0: شكرا لك جون طانس من بيروت. فاطمة، كيف تبدو طبيعة التصريحات أيضا الإسرائيلية إن كان السياسية وأيضا العسكرية حول هذه التفجيرات والعمليات الميدانية في جنوب لبنان؟
3: نعم سلمى، التصريحات السياسية والعسكرية في إسرائيل منسجمة وذات لهجة مرتفعة، بمعنى الموقف الإسرائيلي الرسمي لا يزال على حاله بخصوص الجبهة اللبنانية. هنالك التمسك بإبقاء قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة المحتلة في جنوب لبنان على اعتبار أن حزب الله لم يقم بتسليم سلاحه، وإسرائيل تطالب بتحقيق هذه الغاية. وحتى هذه اللحظة هنالك مساعي عسكرية من أجل تحقيق هذا الهدف الأكبر، ألا وهو تجريد الحزب من سلاحه، وهو ما ينعكس أيضا في استمرار هذه الضربات الممنهجة خلال الساعات 24 الماضية. لذلك بنيامين نتنياهو يؤكد هذا الموقف الإسرائيلي الرامي على إبقاء القوات الإسرائيلية. ذات الأمر ينعكس في إطار التصريحات الواردة على لسان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس. وحتى على أرض الواقع لا يزال الجيش الإسرائيلي ينتشر في المنطقة المحتلة ويعمل بشكل ممنهج على تدمير ما يصفه بالبنى التحتية. وأيضا هنالك عمليات منوعة أقدم الجيش على شنها في الساعات 24 الماضية، ومن خلال بيانه الأخير تحدث عن اغتيال عدد من عناصر حزب الله، استهداف ما يسمى بالبنى التحتية العسكرية، وأيضا استهداف موقع يقول الجيش الإسرائيلي بأنه يستخدم لتخزين الأسلحة التابعة لحزب الله. كل هذا يأتي في سياق الرد أيضا على مسيرة يعتقد الجيش الإسرائيلي بأن عناصر حزب الله قاموا بإطلاقها باتجاه القوات الإسرائيلية المتموضعة فيما يسمى بالمنطقة الآمنة بجنوب لبنان. هذه المسيرة تم اعتراضها أمس ليلا سلمى، وبناء على ذلك اعتبر الجيش الإسرائيلي هذه الخطوة بأنها بمثابة خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، وبدأ بشن هذه الضربات التي استهدفت مواقع مختلفة في جنوب لبنان. ويعتبر الجيش الإسرائيلي بأن

0: هذا الأمر يأتي في إطار الالتزامات أيضا الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما يتيح للجيش الإسرائيلي العمل عسكريا ضد ما يسمى بالتهديدات المتبلورة بشكل فوري. لذلك هو يعمل على إحباط هذه التهديدات بحسب بياناته الرسمية، وأيضا سيواصل العمل على إحباط هذه التهديدات المتبلورة في الميدان. سلمى،
1: شكرا لك فاطمة خماسي مراسلتنا من رام الله. رحبوا بضيفينا الدكتور نوفل ضوء الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط، والدكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي. مرحبا بكما. دكتور نوفل، يعني هناك اتساق في الفعل الإسرائيلي في جنوب لبنان في العمليات الميدانية والنسف ويعني إنهاء كل مظاهر الحياة مع التصريحات السياسية التي تتحدث عن بقاء فيما تسميه مناطق أمنية كما تقول عنها. كيف يمكن مواجهة هذا الفعل الذي يجري تغييره على أرض الواقع في جنوب لبنان وتثبيته وترسيخه من خلال المسار السياسي؟
2: لا مجال إلا بطريقة واحدة، لأنه أقول هذا الكلام لأنه سبق للبنان أن اختبر الوسيلة الأخرى المتمثلة بمشروع حزب الله لمواجهة إسرائيل. هذا المشروع اختبرناه منذ عشرات السنوات، وصلنا إلى ما وصلنا إليه عدة مرات، عدة تجارب كانت في كل مرة نصل إلى الاحتلال الإسرائيلي ولا نخرج منه إلا أما بقرارات دولية وأما بتدخل إقليمي ودولي لإخراج إسرائيل من لبنان.
1: وعام 2000 كان هناك أيضا خروج، هذا الخروج يعني كان هو أيضا نتيجة عمليات لحزب الله.
2: ليس صحيحا هذا الكلام، يعني ليس بهذه الدقة، ولكن أيضا في العام 2000 كانت هناك كارثة كبرى عندما منع حزب الله ومنع السوريون في تلك الفترة الجيش اللبناني من الانتشار في جنوب لبنان. كلنا نتذكر وقتها أن حكومة الرئيس سليم الحص اتخذت قرارا بنشر الجيش في أيار 2000، ثم عادت حكومة الرئيس رفيق الحريري في خريف العام 2000 أيضا وكررت هذا القرار، ولكن وقتها الرئيس إميل لحوت تدخل مع القيادة السورية ومنعوا الجيش اللبناني من الانتشار بحجة أنهم لا يريدون جعل الجيش اللبناني حارس حدود لإسرائيل. وبالتالي منذ تلك الفترة بدأ لبنان يخسر الفرصة وراء الفرصة لتكريس سيادة الدولة.
1: ضامن أن يكون هذا المسار السياسي الذي تتحدث عنه هو المسار الوحيد والخيار الوحيد والذي سيؤدي لنتيجة مع يعني دولة معروف يعني
2: ليس هناك ضامن، ليس هناك ضامن
1: ووسيط كالولايات المتحدة،
2: ليس هناك ضامن، ولكن هناك تجربة سيئة قام بها حزب الله وفشل، وبالتالي ما نعيشه اليوم هو نتيجة استراتيجية حزب الله العسكرية. بدون أدنى شك إسرائيل معتدية، ولكن عمليا حزب الله عاجز عن مواجهة إسرائيل، وبالتالي ما نشهده اليوم هو عملية في أحسن الأحوال عملية قتال تراجعي يخوضها حزب الله، وهذه المعارك عمليا تؤدي إلى تدمير القرى اللبنانية من الخيام إلى بنت جبيل إلى كل المدن والقرى، أكثر من 67 قرية. وأنا أخشى اليوم أن يستمر الإسرائيلي في هذه يعني عملية التدحرج ويهدد النبطية ويهدد غيرها من القرى والمدن اللبنانية.
1: دكتور طارق، يعني حزب الله قال في بيان بأن العدوان الإسرائيلي ما سماه بشراكة وتخطيط أمريكي هدفه هو الضغط على السلطة اللبنانية لتنفيذ أجندات معروفة الأهداف. إذن هو يعرف تماما بأن السلطات اللبنانية هي تشتغل ضمن المساحات المتوفرة لها، لماذا لا يعمل معها لمساعدتها على ذات الهدف الذي هو يريد العمل عليه أيضا؟
3: أولا السلطة قطعت مع حزب الله، وليس حزب الله الذي قطع مع السلطة. وفي نهاية البيان إذا شفتي أنه كان هناك دعوة إلى الحوار، ولكن أيضا السلطة من خلال اتفاق الإطار، استفرادها باتفاق الإطار والذهاب نحو واشنطن والتوقيع مع العدو الإسرائيلي المجرم الذي يدمر ويقتل اللبنانيين من دون العودة إلى حتى المؤسسات الدستورية، يعني هذا الاتفاق غير قانوني وغير دستوري وغير شرعي. ولأنهم لم يعني أو جبنوا عن عرضه على مجلس الوزراء وعلى مجلس النواب هربوه تهريبا مع الأمريكيين بمساعدة الإسرائيليين لكي يشرعوا احتلال الجنوب اللبناني ويشرعوا التدمير الهائل الذي تمارسه إسرائيل اليوم. يعني هذا خطاب أيضا تحميل حزب الله دائما المسؤولية وتبرير العمل العدواني والإجرامي للإسرائيليين هو أدى إلى أن يتمادى الإسرائيليون ويعتمدوا على سردية لبنانية تسمح لهم ب يعني استدامه التدمير، لان هناك لبنانيين يشرعون لهم ويبررون لهم دائما هذا التدمير. اعطي مثالين
1: دكتور طارق،
3: ولكن
1: في كل الاحوال في الوضع اللبناني، نبقى في الوضع اللبناني، يعني ما قامت به السلطات اللبنانيه ايضا بانها اوقفت هذا التمدد الاسرائيلي واوجدت حاله من الضغط الامريكي من اجل منع هذا التمدد، وهي ايضا قامت البارحه بالتسهيل في عمليه الافراج عن محتجزين لبنانيين.
3: لا غير صحيح، الذي اوقف الحرب هو مذكره التفاهم في اسلام اباد، الايرانيون ضغطوا لوقف الحرب، والدليل ان السلطه اللبنانيه عندما وقعت على اتفاق الاطار كان الدمار والتدمير أكبر بكثير من قبل يعني التوقيع على اتفاقية الإطار. 2 امبارح يعني هذه الهمروجة على إطلاق سراح 5 معتقلين، أمس اعتقلت إسرائيل 5 معتقلين أيضا لبنانيين، فهم يريدون تكبير حجم هذا الإنجاز، لأنهم فشلوا في موضوع اتفاقية الإطار، ولأن الإسرائيلي لم يقرأ ولا يقرأ ولا يعير اعتبارا لهذه السلطة اللبنانية التي لا تمتلك بيدها أي شيء، وهي تعتمد على سردية الصديق الأمريكي وصديق دونالد ترامب، وأننا يعني هذا المسار هو المسار الوحيد الذي سيؤدي إلى الانسحاب.
1: طيب ما الذي ستعتمده الآن يعتمده الحزب؟
3: لا الحزب اليوم هو يقدم السلطة اللبنانية، هو يجمد عمل المقاومة، لأنه أيضا لا يريد أن يقود هذا المسار كليا لكي لا يضع أيضا تضع السلطة اللوم على حزب الله في هذه المسألة. ولكن هناك نقطة أختم فيها، هذه المسألة لن تدوم طويلا، طالما هناك احتلال سيكون هناك مقاومة، هذا سياق تاريخي، أهل الجنوب لا يرضون باحتلال.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي، والدكتور أيضا نوفل ضوء الأكاديمي والباحث في قضايا الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لكما. التطورات في اليمن الآن، حيث قالت وكالة الأنباء اليمنية أن القوات المسلحة والقوات المشتركة استعادت مديرية تحييس جنوب الحديدة بالكامل من سيطرة الحوثيين، وكانت الوكالة أفادت بمقتل 4 مدنيين وإصابة 9 إثر قصف الحوثيين تجمعا للمدنيين في طريق هيجة العبد جنوب تعز. معنا من صنعاء مراسل الجزيرة نبيل اليوسفي، مرحبا بك نبيل، أطلعنا على طبيعة القراءة في صنعاء لهذه التطورات الميدانية.
4: نعم سلمى، حتى اللحظة لم تعلن صنعاء عن طبيعة هذه التطورات، كان هناك محافظ محافظة الحديدة التابع لسلطات صنعاء قد دعا ما أسماهم بالمغرر بهم والمتواجدين أو يقاتلون مع في صفوف القوات التابعة لحكومة عدن بالعودة إلى ديارهم وبالعودة إلى محافظة الحديدة، مؤكدا بأن أبناء المحافظة الحديدة هم إخوة، وأكد أيضا بأن كان هناك ثمة استهداف من قبل القوات حكومة في عدن لمنزل أحد المدنيين ما أدى إلى سقوط قتيلين وجرح نحو 3 أشخاص في هذا الاستهداف، ومؤكدا أيضا بأن على الجميع ألا ينجر مع القوات أو في صفوف الذين يقاتلون في صفوف الحكومة في عدن، في الإضافة إلى أن القوات المسلحة هنا بصنعاء أكدت بأنها ستواصل من عملياتها العسكرية، وبأن ما تقوم به من عمليات عسكرية هو عبارة عن رد على الزحوفات التي تقوم بها القوات الحكومية في عدن على مناطق سيطرة صنعاء، وأكدت أيضا بأنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي، وبأن ما يطلبون به هو فقط فك الحصار المستمر منذ نحو 12 عاما، بالإضافة إلى فتح المطارات والموانئ، فضلا كذلك عن إطلاق سراح الأسرى وصرف الرواتب. هذا ما يريدونه، مؤكدين بأن العمليات العسكرية ستتواصل سواء بالنسبة للبحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن باستهداف السفن السعودية، بالإضافة إلى التصعيد كما قال القيادي في المجلس السياسي الأعلى بصنعاء محمد علي الحوثي بأنهم يقومون بعمل بروفات لاستهداف القوات السعودية وكذلك الأمريكية في البحر الأحمر، تمهيدا كذلك لاستهداف لإسرائيل السفن الإسرائيلية بالإضافة إلى الأمريكية أو كما قال لأي قوات في هذا البحر الأحمر، بالإضافة إلى أن صنعاء تؤكد بأنها ستواصل كذلك عملياتها العسكرية باتجاه المملكة العربية السعودية، فضلا كذلك عن استهداف التحشيدات التي تقول صنعاء التابعة للحكومة في عدن حتى يتم رفع الحصار المستمر منذ أكثر من 10 سنوات.
1: شكرا لك نبيل يوسفي مراسلنا من صنعاء. معنا في الاستوديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. سعيد، أطلعنا على طبيعة التطورات الميدانية في الحديدة تحديدا في خطوط المواجهة وهذه الاستعادة لهذه المنطقة، منطقة حيس في محافظة الحديدة، ما الذي تعنيه في سياق التطورات الميدانية وأيضا الأبعاد السياسية لها؟
5: أولا، هذه المديرية كانت إلى فترة متأخرة يتقاسمها الحوثيون مع قوات الحكومة،

0: زبيد وجاي راحي يعني باتجاه الحديدة، وشرقا تؤدي إلى مفرق العدين، وهذا مفرق مهم لأنه خط إمداد من إب، يأتي من إب وصنعاء إلى الحديدة الحوثيين، وأيضا خط آخر يعني تؤدي إليها تأمن الخوخة والمخا من جهة الجنوب، بمعنى أنه هذه المديرية بشكل عام عندما تستعاد تحدث نوع من التأمين على الساحل وعلى المخا وعلى هذه المناطق، وأيضا تعمل ضغط شديد على خط الإمداد الذي يستخدمه الحوثيين، ولا زال هو خط مستمر، لكن باستعادة الاكتمال اكتمال المديرية يعمل نوع من الضغط على هذه الإمدادات والتحركات الحوثية القادمة من الشرق إلى اتجاه الغرب باتجاه الحديدة. هذا أيضا يسهل أو يعمل نوع من الضغط باتجاه الجراحي، والجراحي ستؤدي إلى معنى أنها زبيد، تؤدي إلى زبيد، زبيد هي بوابة محافظة الحديدة وبالتحديد مدينة الحديدة جنوبا، كل هذا من ناحية الجنوب. فهذه دلالة مهمة، أعتقد أنه إذا يعني هو تأكدت المصادر الحكومية أنها استعادته، حتى الآن لم يصدر شيء عن الجانب الآخر عن الحوثيين، لكن واضح لافت التصريحات الأخيرة اللي أصدرها بعض القيادات الحوثية أنه على الناس أن يعودوا إلى أن يتركوا الانخراط في الجانب الحكومي وغيره. لا ليس هناك أي توضيح بالحقيقة في هذه النقطة، وهي نقطة جوهرية، بمعنى أن إذا حقق الحوثيون اختراق في مديرية أو في منطقة صغيرة في تعز، هذا في المقابل لا يساوي ما حدث بالنسبة لمديرية حيس باكتمالها، يعني اكتمال القوس بمديرية حيس يعتبر إنجاز كبير بالنسبة للقوات الحكومية.
1: وهنا نسأل عن الاستراتيجية، إن كان هناك استراتيجية واضحة للحوثي، ماذا عن الاستراتيجية المقابلة للقوات الحكومية؟
0: حتى الآن الحوثي طبعا حسب كلام الطرف المعادي له وهو الحكومة أنه يريد أن يصل ويطوق باب المندب، هذا كان كلام الحكومة. الحكومة ماذا تريد منها؟ هي الآن هدفها الرئيسي إيقاف هذا التطويق وقيام بعملية التفاف لتحقيق عدد من المكاسب على الأرض، بمعنى تحقيق بعض المناطق التي لم يستطيع الوصول إليها في الماضي أن تصل القوات إليها، وتعمل أيضا هي في المقابل تطويق مقابل لقوة أو قدرة الإمكانات الإمدادية أو المساعد الإمداد البشري والعتاد، يخنقها من خلال قطع الطرقات وأيضا السيطرة على مناطق متحكمة أو مرتفعات حاكمة في عدد من المناطق، كما حدث في حيفان في تبتين وقعت لهذا اليوم سيطرة عليها في حيفان جنوب غرب تعز باتجاه الريف، وهنا الآن نحن في الغرب وجنوب الحديدة. هذا يعني أن هناك خطين استراتيجية، الحوثي يريد تطويق باب المندب، والحكومة تريد تطويق الحوثي بحيث لا يحقق التطويق الخاص بباب المندب، وهذا التسابق في هذه العملية واضح أنه حتى الآن ليس هناك نتيجة نهائية، لكن في إعلانات تصدر أن الضربة الأولى القوية التي أطلقها الحوثيون يوم الخميس بالصواريخ الكبيرة حدث أنه لم يعني يحقق كامل الهدف الاستراتيجي بالوصول إلى الساحل بشكل تام.
1: سعيد، إذا كانت الأهداف هي يعني حسب ما ذكرت للحوثي هذه التطويق من هذه الناحية من ناحية باب المندب يعني وهذا المحور، وتريد القوات الحكومية الالتفاف عليها، كيف تبدو الأدوات المتاحة لكلا الطرفين إن كان من العتاد أو القوى البشرية لمثل هذا النوع من المواجهة بأهداف استراتيجية كبيرة؟
0: يعني حتى الآن التعزيزات الحكومية نجحت في الوصول إلى مواقع الاشتباكات، إلى قوات العمالقة وصلت بشكل كبير، رغم وقوات درع الوطن، رغم المحاولات من الحوثيين أيضا أن يقطعوا هذه الإمدادات من خلال قصف صاروخي على بعض الطرقات وعلى بعض الجسور، لكن أيضا في المقابل الحوثيين يقاوموا ويحاولوا، لكن حتى الآن لم يعلن رسميا تحقيق أي مكسب كبير استراتيجي أو حتى تكتيكي بالنسبة للحوثيين، غير ما حدث عند الجانب الحكومي عندما قبل دقائق أعلنت القوات المسلحة عن استعادة كامل مديرية حيس، وهذه الحقيقة ضربة قوية إذا إذا إذا إذا استمرت بهذه الوتيرة يمكن يكون هناك تقدم باتجاه الجراحي وزبيد، ويهدد أيضا خط الحديدة ذاته، وهذا أمر متوقع على كل حال إذا استمرت على هذه الوتيرة.
1: شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة.

0: في اليمن سعيد ثابت، شكرا لك. الآن إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة، ونتابع فيها التحديات التي تواجه واشنطن للحد من ارتفاع أسعار الوقود المحلية. التفاصيل مع زين العابدين توفيق.
1: شكرا سلمى، أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة التي نخصصها لتداعيات الأزمة الحالية على أسعار الوقود في الولايات المتحدة. اقتصادات عالمية عدة تواجه أزمات نتيجة اضطراب ونقص إمدادات النفط ومشتقاته، ومن هذه الاقتصادات الاقتصاد الأمريكي الذي يواجه في الواقع أزمة من نوع آخر. الولايات المتحدة تصنف عالميا كأكبر منتج للنفط الخام ومن أكبر مصدريه، وفيها ارتفع سعر الديزل لمستوى غير مسبوق، كما سجل البنزين أعلى مستوى له منذ صيف عام 2022. ورغم مساعي الحكومة الأمريكية للحد من هذا الارتفاع، فإن الأسعار تواصل مسارها الصعودي، الأمر الذي يضغط على معدلات التضخم محليا. تفاصيل أكثر في تقرير أحمد هزيم من واشنطن.
2: حاملات طائرات ومقاتلات وقاذفات خاضت الحرب مع إيران على مدى الأشهر الستة الماضية. هذه مكامن القوة العسكرية الأمريكية الضاربة في هذه الحرب. أما مضخة البنزين هذا فهي رمز لمكمن الضعف في الاستراتيجية الأمريكية تجاه الحرب مع إيران. فارتفاع أسعار الوقود محلياً وما يعنيه من تضخم في أسعار كثير من البضائع يضغط على الإدارة ويحد من خياراتها في توسيع الحرب أو توسيع أهدافها لتشمل مثلاً منشآت الطاقة الإيرانية، تجنباً لارتداد نيران الأسعار إلى الداخل. الإدارة من جانبها تسعى عبر إجراءات متعددة، منها مثلا تخفيف القيود البيئية عن بعض أنواع الوقود، ما يتيح ضخ مزيد من النفط في الأسواق المحلية، أو عبر الاتفاق مؤخرا مع فنزويلا لشراء نفط رخيص وملء خزانات البلاد الاستراتيجية. لكن خبراء يستبعدون أن تعطي هذه الإجراءات نتائج يلمسها المستهلك الأمريكي، خصوصا أن خطوات مشابهة في السابق لم تغير من المشهد. فالإدارة ضخت على مدى الشهور القليلة الماضية 128 مليون برميل نفط من مخزونها الاستراتيجي بهدف تخفيض معدل سعر جالون البنزين على المستوى الوطني لما دون 4 دولارات، لكنها لم تنجح، علما أن المعدل كان قبيل اندلاع الحرب عند $2.81 للجالون.
3: لو تم فتح مضيق هرمز غدا عبر اتفاق دائم بين الولايات المتحدة وإيران، حينها فقط سنرى استقرارا في أسعار النفط، لكن تبقى بعض الأمور التي تحتاج لتنظيم مثل الناقلات المتمركزة في المكان الخطأ ووصول النفط لمصافي التكرير ومن ثم توزيعه. لذا فأسعار النفط ستستقر سريعا، بينما سيستغرق الأمر أسابيع حتى تنخفض أسعار البنزين.
2: أحد عوامل عدم تأثير تلك الإجراءات على أسعار البنزين محليا يكمن في الطريقة التي يسعر بها، فشركات النفط الأمريكية لا تسعر برميل نفطها محليا بناء على معادلات العرض والطلب، بل بأسعار الخام العالمية، وسعر الخام هذا يؤثر بنسبة قد تصل إلى 60%، في حين تؤثر عوامل أخرى بنسب متفاوتة مثل كلفة التكرير والتسويق والتوزيع، فضلا عن الرسوم التي تفرض فيدراليا وتلك التي تفرضها كل ولاية على حدة. البيت الأبيض يواصل اتخاذ الإجراءات لخلق وفرة في المعروض من النفط رغم عدم تأثيرها المباشر، ويرى فيها تأثيرا غير مباشر عبر خلق حالة من اليقين، إن لم تساعد في خفض الأسعار فهي على الأقل من وجهة نظره تساعد في كبح جماح ارتفاعها.
4: يعي البيت الأبيض أن ضغط الأسعار وارتفاعها على مقربة من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس يشكلان كعب أخيل في استراتيجيته في الحرب مع إيران ويحدان من خياراته. يحاول جاهدا تخفيف وطأتهما علّه ينجح في تلافي خسارة حزبه الجمهوري لأغلبيته في مجلسي النواب والشيوخ. أحمد هزيم، الجزيرة، واشنطن.

0: معنا من واشنطن ريتشارد ويسترديل، مدير التحليل السياسات في مكتب موارد الطاقة بوزارة الخارجية الأمريكية سابقا. يعني نبدأ بالسؤال عن سبب فشل الولايات المتحدة في السيطرة على أسعار وقود الديزل والبنزين، رغم أن الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم تقريبا، ولديها نفط فنزويلا، وتقول إنها تمرر النفط بشكل يشبه ما قبل إغلاق مضيق هرمز، 18 مليون برميل يوميا من مضيق هرمز. فلماذا لم يؤدي ذلك لانخفاض أسعار البنزين والديزل؟
1: السلام عليكم and thank you for having me.
2: شكرا على الاستضافة في هذه النشرة. سألت سؤالا وجيها للغاية، والأمر في حقيقة الأمر ليس ببساطة. مسألة إنتاج كميات إنتاج النفط المنتجة دوليا، الولايات المتحدة مرتبطة بالأسواق العالمية بالنسبة للنفط والمواد الأخرى، وعلينا أن ننظر إلى سلاسل الإمدادات بشكل كامل. ما تواجهه الولايات المتحدة هو تحدي مرتبط بالمواد المنتجات النفط، مثلا الديزل والغازولين، وايضا وقود الملاحه. هنالك استخدام لحوالي 90%، لكننا لا نستطيع ان نتماشى مع الطلب. ان الولايات المتحده هنالك طلب عالمي، وهنالك 7.8 مليون برميل قد لا يتم الوصول عليها، بمعنى ان هنالك نقص عالمي، وهذا النقص يتم ترجمته في الولايات المتحده ايضا. فيما عدا ذلك، الامر لا يتعلق بامكانيات تكرير النفط، لكن مثلا مخزون النفط، هذا ان مخزون النفط منخفض بنسبه 5% و14% بالنسبه للديزل. هذه نسبه كبيره فيما يتعلق باي اجراءات احتياطيه ووقائيه. وايضا القدره على نقل المنتجات امر مهم، بوجود المنتج الصحيح في المكان الصحيح في الزمن الصحيح. بالتالي الامر يمثل عده امور ويتبع سلاسل الامدادات. بالتالي قام الرئيس بطرح الأسئلة بشكل صائب، ما الذي يجب القيام به، لكن هنالك إجابات محدودة نتيجة القيود الملموسة في الأسواق.
0: فيما يتعلق بالعامل الخارجي، أسعار البنزين والديزل وأسعار وقود في الولايات المتحدة وفي أي مكان مرتبط بحركة سوق النفط، بمدى شعور المتعاملين، بمدى الخوف بحدث هنا وحدث هناك، ما تأثير العامل الخارجي ولا سيما هرمز على التحكم في أسعار الوقود في الولايات المتحدة؟
2: هو جزء من أحد العوامل التي تؤثر عليها. ليس هنالك أي شك أن تمرير النفط إلى مصانع التكرير يؤثر في أسعار الغازولين والديزل ووقود الطائرات، لكن هنالك عوامل أخرى. مثلا علينا أن ننظر إلى مسألة سلاسل الإمدادات بشكل كامل. ما أستطيع أن أقوله أن عدم الوضوح حول مسألة مضيق هرمز وكميات النفط التي يتم إنتاجها والهجمات التي حصلت في روسيا وفي إمكانيات تكرار النفط قد أثرت على الأسعار المحلية هنا داخل الولايات المتحدة. الإدارة كان لديها عدة أمور قالت بأنها ستقوم بها، وهذا كان محو الاجتماع الأسبوع الماضي، الاحتفاظ بالمرونة وهي القدرة على تحريك المنتجات من مكان إلى آخر داخل الولايات المتحدة، والاستمرار بالسماح بالمرونة في المعايير، لأن الطريقة التي يأتي بها النفط إلى مصانع التكرير وهو الخام، وأيضا ما تقوم مقارنة بما تقوم بإنتاجه مصانع التكرير. وأيضا علينا أن يكون هنالك تنسيق على المستوى المتوسط والطويل لعمليات الصيانة لهذه المنشآت. لا يمكنها أن تظل تعمل بدون أي عمليات صيانة، بالتالي ضمان أن هذه المنشآت يتم صيانتها بشكل دوري أمر مهم للغاية في تلبية احتياجات الأسواق.
0: حتى إذا اتخذت هذه الإجراءات، هل هنالك ضامن أن أزمة في مضيق هرمز أو أزمة مع روسيا لن تؤثر على أسعار الوقود في الولايات المتحدة؟
2: أعتقد أنه دائما سيكون هنالك تأثير عالمي وعندما يكون هنالك مثل هذه الحوادث كما رأينا، أو مثلا الصراع مع إيران حول مضيق هرمز، هذه الصدمة أثرت على الأنظمة بأكملها في بداية في مسألة إنتاج النفط، وبعد ذلك تأثرت عمليات التوزيع والتكرير والتخزين وأيضا إلى المستهلكين. وأسواقنا ليس هنالك مثل أفضل من الأسواق المرتبطة فيما يتعلق بسوق النفط ومنتجات النفطية، بالتالي هذه الأمور تؤثر على أسعار النفط والوقود، وأيضا الاتفاق سلام مستدام وإعادة فتح مضيق هرمز سيساعدان، لكن أيضا الأمر سيتطلب وقتا، هو ليس حل بين ليلة وضحاها، الأمر سيتطلب وقتا من أجل المرور في سلاسل الإمدادات بشكل كبير.
0: ارتفاع أسعار الوقود بهذه الصورة غير المسبوقة منذ 22 ما أثره البعيد المدى على الاقتصاد الأمريكي باختصار؟
2: التأثير الاقتصادي بداية والأهم هو بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين، الأسعار التي يدفعونها عند ملء سياراتهم بالوقود وكلفة النقل، وبعد ذلك سنرى أسعارا ترتفع بسبب أن كل البضائع يتم تعتمد على التوزيع، والتوزيع بشكل هنا بشكل غالب في الولايات المتحدة يستخدم الشاحنات والديزل. نحن نرى التأثير، وتأثير مهم في الوقت الذي نقترب فيه من الانتخاب. الولايات المتحدة تنتخب عن طريق جيوبها، وأعتقد أنه سيكون هنالك هذه النقطة ستحظى باهتمام كبير.
0: شكرا جزيلا لك ريتشارد ويستدين، مدير تحليل السياسات في مكتب موارد الطاقة بوزارة الخارجية الأمريكية، سابقا ضيفنا من واشنطن. نشكرك شكرا جزيلا. بهذا مشاهدينا نصل لنهاية هذه النافذة الاقتصادية، نعود الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
3: ومستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات في المنطقة، وفي هذه الساعة نفتح نوافذ من واشنطن وطهران وبيروت، والبداية من واشنطن وهذه النافذة مع الزميلة وجد وقفي، تفضلي.
4: سلمى شكرا جزيلا لك وللزملاء في الدوحة، ونرحب بكم مشاهدينا في نافذتنا اليومية من واشنطن، ونناقش فيها اليوم تطورات وتداعيات استهداف الولايات المتحدة 3 ناقلات نفط خام إيرانية، حيث قالت القيادة المركزية الأمريكية إن استهداف الناقلات 3 تم بتعطيل 2 وتدمير 3. وجاء ردا على استهداف الحرس الثوري الإيراني 2 حربيتين أمريكيتين بصواريخ باليستية دون أن يسفر عن إصابات في صفوف القوات الأمريكية. وقالت القيادة إن هذه الناقلات هي جزء من شبكة ظل تمول الحرس الثوري الإيرانية بحسب ما أكدت القيادة. الأميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم وجه رسالة إلى إيران قال فيها: إذا أطلقتم النار على 2 لنا سنفرض عليكم كلفة اقتصادية أكبر، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تتردد في حماية قواتها ولو تطلب ذلك تدمير كامل الأسطول النفطي الإيراني المكشوف بالنسبة لها. تطور كبير سواء من حيث طبيعة الأهداف الأمريكية وأيضا الأهداف الإيرانية، ولمحاولة تحليله وقراءة تداعياته ينضم إلينا في الاستوديو باولو فون شيراك رئيس معهد السياسات العالمية سابقا، ودان غوايزير وهو مدير برنامج إصلاح الأمن القومي في مركز ستيمسون. أهلا بكما باولو ودان، وأبدأ معك باولو، كيف تقرأ هذا التطور بطبيعة الأهداف الإيرانية باستهدافها 2 حربيتين أمريكيتين وهو تطور جديد، وأيضا طبيعة الأهداف الأمريكية باستهداف ناقلات نفط إيرانية؟
5: أفترض أن إيران تحاول أن تفرض سيطرتها، لطالما قالت نحن نسيطر على مضيق هرمز، كل الباقين يجب أن يتبعوا ما نقوله من خلال الاعتداء على المقدرات الأمريكية. هم يحاولون إعادة فتح المضيق وأن يفرضوا ردعهم، بينما الولايات المتحدة تصدت لهم وقالت لا، ليس بهذه السرعة، سوف نرد عليكم ومستعدون للتصعيد. هذا قد يكون خطيرا وقد يخرج عن السيطرة، أو قد يكون بمثابة رسالة مفادها

0: أن إيران مستعدة لتقبلها كما هي، لكننا لسنا أكيدين. الولايات المتحدة تقصد أن تفرض أو بالأحرى إيران تفرض سيطرتها، وكذلك الولايات المتحدة تفرض سيطرتها. من يكسب يجب أن نعرف، وهذا قد يستغرق فترة.
1: دان، هذا التحول في الأهداف الأمريكية بالأمس أو بالسابق حقيقة على مدى أسابيع كان الرئيس ترامب يقول أنه لا يريد استهداف مصادر الطاقة في إيران، والآن نرى هذا الاستهداف لنقلات نفط إيرانية. هل يمكن اعتبار ذلك تحول في الاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران ضمن إطار سياسة أقصى قدر من الضغط؟
2: I believe so. I think أعتقد ذلك. The military plans have not quite worked out.
0: الخطط العسكرية ربما لم تنجح كما خطط لها الأمريكيون، والجميع توقع أن الحرب ستكون قصيرة منذ بدايتها في 28 من فبراير، ولكن الجيش الأمريكي لم يتمكن من تحقيق الأهداف التي ترغم إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات وتقديم التنازلات التي ترضي إدارة ترامب. هذا يعني أن هناك تحول في الأهداف وفي الاستراتيجية الأمريكية. هذا جزء من حملة الإنزال الاقتصادي التي أعلن عنها الرئيس ووزير الخزانة الأمريكي في محاولة لزيادة نطاق الضغوطات الاقتصادية والعسكرية وكذلك الدبلوماسية لاستفزاز إيران وحملها على الموافقة على الشروط الأمريكية.
1: ولكن يعني باولو، القوات الأمريكية كما رأينا هي في مرمى إيران، وبالتالي تحول الإدارة الأمريكية إلى قصف ناقلات نفط حتى وإن كانت خالية من النفط أو الطواقم، هل هذا الأمر يشكل خطرا على القوات الأمريكية؟ يعني دائما كنا نسمع قصف لمخازن مسيرات، مواقع رادارات، ألا تأخذ الإدارة الأمريكية هذا الأمر بعين الاعتبار وهو عامل الخطر على القوات الأمريكية؟
0: أمل ذلك. كذلك أمل أن تكون الولايات المتحدة تنظر في قدرات إيران التي لا تزال موجودة على الرد بطريقة نفسها. إذا ضربنا مرافق إيرانية، ماذا لو ردت إيران من خلال ضرب مرافق ومنشآت نفطية سعودية؟ أو لا سمح الله ضربت بنى تحتية أخرى؟ قلنا في الماضي، ماذا لو استهدفت إيران مرافق تحلية مياه البحر في الخليج؟ ستنقطع المياه، فالخليج يعتمد على التحلية لاستخدام المياه. هل هذا سيناريو جنوني؟ ربما، ولكنه ليس مستحيلا تماما. إذا شعرت إيران بأنها محشورة في الزاوية وليس لديها القدرة على التصدي للضربات الأمريكية، سترد بطريقة غير متكافئة كما فعلت من قبل، تضرب القواعد الأمريكية في المنطقة، قد تصل حتى إلى حدود الأردن، ونمنع من الرد حين تضرب مرافق خليجية. ربما يحصل ذلك أو لا، ولكن في هذه الحالة الله أعلم ما سيحصل.
1: دان، يعني سياسة الناقلة مقابل الناقلة في هذا الوضع وهذه الضربات ضد الناقلات الإيرانية، تم استهداف سفن حربية أمريكية، أي أنها ليست ناقلة، ليست ناقلات، والقوات الأمريكية هناك موجودة على أهبة الاستعداد في حالة حرب وإن كانت لا تطلق النار على إيران. هل نتوقع أن يستمر نمط قصف ناقلات النفط الإيرانية كنمط جديد في التعامل الأمريكي مع إيران، أم أنه تم استهداف هذه الناقلات حصرا لأن إيران استهدفت سفن حربية أمريكية، وبالتالي هذا تطور كبير بالنسبة للقيادة المركزية؟
2: It definitely seems like it's a big development.
0: طبعا هو تطور كبير بالنسبة للقيادة المركزية.
2: To see the Iranians go after U.S. Navy vessels, that's a disturbing development.
0: استهداف إيران لسفن عسكرية أمريكية هذا مقلق ورؤية الولايات المتحدة ترد بضرب نقلات نفط إيرانية هو تطور خطير آخر. لطالما ترافق هذا النزاع مع هذه المجازفات وخطر التصعيد وكلما طال النزاع زادت فرص أن يزيد الطرفان من التصعيد وأن يستخدما سبلا إضافية لتحقيق أهدافهما الاستراتيجية. استهداف السفن البحرية الأمريكية مقلق جدا. في هذه المرة لم يتضرر أحد ولكن تخيلوا أن تضرب السفن البحرية الأمريكية وتغرق في الخليج. لا أتخيل ما يمكن الإدارة الأمريكية أن تقوم به وكيف سترد، وهنا يكمن الخطر الفعلي. كلما طالت الأزمة زادت فرص واحتمالات أن يحصل المزيد من التصعيد، هذا التصعيد الذي لا يمكن التراجع عنه وقد يخرج عن السيطرة.
1: نعم، أود أن أنتقل معك باولو إلى جزئية تطرق إليها الرئيس دونالد ترامب وأشاد بها، وهي أن هناك بدائل عن مضيق هرمز، وتحدث عن مرور شاحنات، أشاد بمرور شاحنات 5000 شاحنة من العراق عبر سوريا ميناء بنياز إلى المتوسط، كانت تحمل نفطا. هل هذا البديل يغني عن مضيق هرمز؟
0: ليس هناك بديل فعلي في الوقت الحالي عن مضيق هرمز، أما في المستقبل ربما بعد سنة من الآن قد تتعدد البدائل. لنضع الأمور في نصابها، في بداية هذا النزاع حين قالت إيران أنتم تهجمون علينا ونحن نغلق مضيق هرمز، اعتبر الناس أو العالم بأن الحياة انتهت لأن إيران أقفلت المضيق الذي تمر عبره 20% من إمدادات الطاقة، شركة التأمين لا تؤمن السفن التي تمر عبره وبالتالي إيران تسيطر. ولكن المسألة اختلفت الآن، صار التركيز على أن السعودية مثلا تصدر ملايين البراميل كل يوم عبر أنبوب شرق غرب، كذلك يمكن الإمارات أن تلتف حول مضيق هرمز، لديها خط أنابيب خاص بها، والبحرية أيضا نجحت في العبور في المضيق مع إطفاء الرادارات وإشارات المرور، وهناك عدد كبير من الناقلات التي تمر بما يقارب 5 ملايين برميل كل يوم. طبعا التقديرات لدى البيت الأبيض أكثر من ذلك، ولكن المضيق لم يقفل. طبعا الوضع ليس مثاليا، لنكن صريحين، نحن لا نتحدث عن معدلات الملاحة التي سادت قبل الحرب، ولكن هذا لا يشعر إيران بأنها فعلا مسيطرة. في البداية حين كانت إيران تتحدث عن إعادة فتح المضيق قيل لها أو قالت بالأحرى وطالبت بإقفال كافة القواعد الأمريكية، دفع التعويضات، الانسحاب من المنطقة إلى ما هنالك، وإلا يجب نسيان المضيق. ولكن هذه المسألة لم تعد قائمة الآن، فكما أسلفت المضيق ليس مفتوحا كالعادة ولكن الإمدادات تمر عبره، حتى أن أسعار النفط كانت تصل إلى $200 للبرميل الواحد ولكنها لا تزال تحت $100، وطبعا هي أعلى مما كانت عليه قبل الحرب لا شك في ذلك، ولكنها ليست على مستويات كارثية، بما فيه تأثير ذلك على الناس والشعب هنا في الولايات المتحدة. طبعا المستهلك الأمريكي ليس راضيا حين يرى أن الوقود ارتفع من 3 إلى $4.5. طبعا هذا ليس جيدا لأنهم يعتمدون على موضوع سعر وغلاء المعيشة، ولكن المسألة ليست كارثية. يمكن إيجاد سبل بديلة لنقل النفط العراقي بالشاحنات، طبعا هذا ليس ممكنا بكميات ضخمة. يجب الحديث عن خط أنابيب جديد يربط العراق بالمتوسط، ولكن هذا لن يحصل بين بين ليلة وضحاها. هذا سيستغرق الوقت. الأمور ليست كارثية كما توقع الكثير من الخبراء والمحللين في بداية الأزمة، ولكن المضيق مقفل، وعشرون مليون برميل قبل الحرب كانت تمر، ولكن الناس توقعت ركوداً، أزمة مالية، وهذا لم يحصل. لكن هذا لا يعني أن الخطر قد زال تماماً.
1: لم يزل الخطر، وبالتالي دان، كيف تتوقع لإيران أن ترد على استهداف الناقلات؟
0: يحدوني أمل بأن يقوم القادة الإيرانيون باعتماد الحكمة في الرد. من المهم جدا بالنسبة للولايات المتحدة، أو هو تطور كبير، أن ترد الولايات المتحدة على ناقلات النفط، وطبعا هذه مجازفة كبيرة، فهذا قد يعرقل سلسلة الإمداد العالمية ربما لسنوات أو سنة. وبالتالي أنا كل أمل بأن تكون أو يكون النظام الإيراني والمسؤولون الإيرانيون يدرسون وبحذر الرد، لأن هذا قد يؤدي إلى تصعيد يخرج عن السيطرة من الجانبين، وسوف يطرح الكثير من المشاكل لإيران وللاقتصاد العالمي لو أن الولايات المتحدة قامت بضرب المزيد من هذه الناقلات.
1: ولكن باولو، يعني في ظل الحصار الخانق وعملية الاقتصادية، المنبوذ الاقتصادي التي انضم إليها الاتحاد الأوروبي، في ظل العمليات العسكرية وضغوط دبلوماسية، ما الذي يدفع إيران لتتوخى الحكمة في ردها على هجمات كهذه؟ يعني ألا تتخوف الإدارة الأمريكية من أن يولد كل هذا الضغط انفجارا لدى إيران، خاصة الحرس الثوري الإيراني الذي يصعب التكهن بخطواته المستقبلية، وخاصة أيضا بأن الجمهوريين حزب الرئيس ترامب مقبلون على انتخابات في الكونغرس؟
0: نقطة وجيهة جدا، إليك هذه الحسابات. واضح أن الإدارة الأمريكية تدرس الموضوع، حيث أنها تضغط على الاقتصاد الإيراني، تريد خنقه وحرمانه من الموارد المالية. هو قادر على بيع كميات قليلة من النفط. الشعب غير راض. قريبا سوف تنقصهم الحاجات الأساسية من الكهرباء والمواد الغذائية، انقطاع الكهرباء، تقنين وترشيد الوقود، غياب الأدوية. هذه ضغوطات جمة. البعض قد يقول إن إيران لطالما تحملت الضغوطات، لكن هذا الوضع مختلف وفريد من نوعه. إيران تحت العقوبات منذ 47 عاماً، عقوبات من مستويات مختلفة، ولكن ليس بهذا الحجم. الولايات المتحدة ستقول هذه المرة هم يتألمون، ولو كانوا منطقيين ومعقولين سوف يتراجعون ويرضون بالتفاوض، ولكن كما تفضلت قد يحصل العكس. سيشعرون بأنهم مضغوطون وهم في زاوية، وسوف يقررون أن يقصفوا كل شيء، سوف ينفجرون، وسوف يلجأون إلى كل الإجراءات العسكرية التي يرونها متاحة أمامهم، ويعتبرون أنه انتهى أمرهم، وبالتالي سوف يؤلمون الجميع ويسببون أكبر قدر ممكن من الضرر. لا نعرف أي سيناريو سيسود. طبعا الولايات المتحدة واثقة من أن إيران سوف تستسلم لكثرة الضغوطات، لكن إيران ترى الموضوع بطريقة مختلفة. لا نعرف، آمل أن تنجح الاستراتيجية الأمريكية طبعا بدون تصعيد إلى مستويات كما قلنا من قبل قد تخرج عن السيطرة، لكن من يعلم؟
1: دان، نحاول أن نعلم سبب عدم استمرار الإدارة الأمريكية في التركيز على ضرب مواقع الرادارات مثلا التي ترصد سفن الشحن وكذلك مخازن أخرى للمسيرات في جنوبي إيران في محيط مضيق هرمز، وانتقالها إلى ضرب ناقلات النفط، هل لأنها وجدت في نهاية المطاف بأن هذا الضغط العسكري ليس كافيا لفن إيران عن سلوكها الحالي ودفعها للتفاوض وفق شروط أمريكية؟
2: Yes, I see the shift in targets.
0: نعم، أنا أرى هذا التغيير في الأهداف كإحدى نتائج استمرار الحرب حتى هذه الفترة. فليس هناك الكثير من منصات ومواقع رادارات في إيران، وأنا أتوقع أن جميعها قد تعرضت لاستهدافات أمريكية. والآن هناك تحول في أنواع الأهداف على أمل تحقيق نتائج مختلفة. من منظور استراتيجي هذا يثير الدهشة، فعادة التصعيد يبدأ من الأسفل ومن ثم يرتفع لتحقيق النتائج المرجوة، ولكن هذا النزاع اختلف لأنه بدأ بضربات قطع رؤوس، أي المقاربة المتطرفة باستهداف المرشد الأعلى، وكل ضربة تبع ذلك كانت تستهدف أهدافا أقل، ولكن طبعا طريقة متطرفة ومتشددة. مواقع الرادارات لفترة، والآن انتقلنا إلى ناقلات نفط. من يعلم ما الذي سيكون قائمة الأهداف التالية؟ أمل ألا يزداد الأمر سوءا.
1: الكثير من المجهول يبدو أمامنا في ظل هذا التصعيد الجديد. دان غريزير وباولو فونشيراك، شكرا جزيلا لكما على انضمامكما إلينا في هذه النافذة، ونشكركم مشاهدينا الكرام على المتابعة. والآن نأخذكم إلى طهران وهذه النافذة مع الزميل نور الدين لدغير.
3: شكرا وجد، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الإطلالة من العاصمة الإيرانية طهران مع آخر التحديثات والمستجدات ومواجهات أخرى ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، عنوانها استهداف السفن. التلفزيون الإيراني أكد الرواية الأمريكية وقال بأن القوات الأمريكية استهدفت سفينة أو ناقلة نفط بجزيرة خارق بالمياه الخليجية وسفينتين أخريتين بجزيرة جسك بخليج عمان، فيما تشير إلى أن إيران والولايات المتحدة الأمريكية قد تدخل على نمط جديد من المواجهات. وفي ظل هذا الهجوم على ناقلة النفط، يقول نائب الرئيس الإيراني بأن طهران تستطيع أن تتجاوز الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على طهران من خلال إجراءات اتخذتها ومن خلال تنوع وتعدد المنافذ البرية والبحرية. وأكد بأنه إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تمارس حصارا على إيران عبر حصار بحري فإنها مخطئة في ذلك. إذن ما بين الحصار البحري واستهداف السفن، أين ستتجه الأمور ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟ هي عناوين نطرحها هنا في الاستوديو مع ضيفينا الأستاذ مهدي عزيزي الخبير بالشؤون العسكرية والدكتور شاهو صبار أستاذ الاتصال بجامعة طهران. لكن قبل أن نبحث في كل هذه العناوين والأسئلة، نذهب إلى مراسلنا عمر هواش من بندر عباس لمعرفة آخر تفاصيل وما يحدث هناك بمضيق هرمز. عمر، كيف هي الأوضاع عندك الآن في مضيق هرمز؟
4: نعم نور الدين، نحن في مدينة بندر عباس جنوب إيران مركز محافظة هرمزجان المطلة على المضيق، ومن خلفي كما ترى عبر الصورة مضيق هرمز. هذه الأضواء التي نشاهدها في عمق الصورة في مضيق هرمز هي للسفن المتكدسة في المضيق. بعض هذه السفن هي تجارية، بعضها ناقلات نفط ترفع أعلام دول أجنبية. مساء هذا اليوم أجريت جولة داخل المضيق، هناك كمية كبيرة من السفن أكبر مما رصدناه خلال جولة سابقة في المضيق قبل أشهر من هذه الحرب. نركز دائما هنا نوردين على أننا في الممر الشمالي لمضيق هرمز أي في المياه الإيرانية، لذلك السيطرة هنا للإيرانيين تكاد تكون 100%، لكن يمكن أن تكون عكس ذلك في الممر الجنوبي للمضيق قرب السواحل العمانية، حيث أن الأمريكيين تعرف تحدثوا دائما عن أنهم قادرين على تمرير السفن وأن النفط يتدفق بملايين البراميل يوميا، لكن هذه الرواية أيضا تنفيها إيران رسميا. الحرس الثوري الإيراني لا يزال يؤكد في كافة بياناته أنه يسيطر على المضيق، طهران لا تزال

0: تصر على أن فتح مضيق هرمز منوط بأمر واحد فقط، وهو عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى مذكرة التفاهم، رفع الحصار البحري عن الموانئ، إعادة رفع العقوبات عن النفط والبتروكيماويات وكل البنود المعروفة في المذكرة. أما ميدانيا نور الدين، اليوم كان هناك أحداث نادرة عبر ما استهدفته الولايات المتحدة الأمريكية من ناقلات نفط، ناقلة استهدفت في جزيرة خارك في المياه الخليجية في محافظة بوشهر التي تبعد نحو 700 كيلومتر من هذا الاتجاه نحو المياه الخليجية في غرب مضيق هرمز، إضافة إلى أنه كان هناك استهداف لناقلتين في محيط مدينة جاسك التي تبعد في هذا الاتجاه نحو الشرق مضيق هرمز نحو 300 كيلومتر. كان هناك استهداف لناقلتين نفط قرب بحر عمان. تقول السلطات الإيرانية أن هذه الاستهدافات لم تؤدي إلى خسائر بشرية، كان هناك خسائر في إحدى الناقلات لا سيما في جزيرة خارك التي نعرف أنها المسؤولة عن تصدير نحو 90% من النفط الإيراني. ويعتقد إلى حد كبير نور الدين بأن الهدف من هكذا ضربات ضد ناقلات النفط هو محاولة أمريكية لتصفير صادرات النفط الإيرانية بالكامل، محاولة الضغط أو الإخصاء الاقتصادي الممارس ضمن العقوبات الأمريكية الأخيرة على إيران. هذا يعتبر استهداف لما يسمى هنا أسطول الظل في محاولة لتقديم أو أن تقدم طهران تنازلات. هذا الأمر في المقابل طهران دائما أكدت أن هكذا هجمات أو هكذا ضغوط اقتصادية لن تدفعها إلى تقديم تنازلات سياسية، ولا تزال متمسكة بموقفها القائل بأن الحل الوحيد هو العودة إلى مذكرة التفاهم. بالمجمل نور الدين، نحن الآن في المناطق الجنوبية نرصد الأوضاع. الأوضاع الآن هادئة، لكن هذا لا يعني أنه يمكن أن يكون هناك هجمات خلال ساعات الليل أو خلال الأيام المقبلة.
1: إذن عمر هو مراسلنا من بندر عباس، شكرا على كل هذه التحديثات من مضيق هرمز ومن بندر عباس. إذن نبدأ بالحوار مع ضيوفنا هنا ومع الأستاذ مهدي عزيزي. نبدأ بما حدث اليوم. الولايات المتحدة الأمريكية تعلن صراحة بأنها استهدفت 3 سفن أو ناقلات نفط إيرانية. الجانب الأمريكي يقول بأن إيران كذلك استهدفت سفينتين أمريكيتين. كيف تتصور الوضع الآن؟ هل نحن الآن في مرحلة مواجهة جديدة أخرى في البحار وتؤسس لمواجهة كبرى، أم لا ستبقى الأمور مقتصرة على ما يحدث الآن في البحار؟
2: مساء الخير، تحياتي للجميع. أنا أعتقد الأمور ستبقى يعني مقتصرة على خاصة على جنوب إيران ومضيق هرمز. يعني أصبح من الواضح بأن الجانب الأمريكي الذي استخدم كل الأساليب الزقود الاقتصاديا سياسيا وعسكريا وبعدما فشل يعني بالميدان يريد أن يربح المعركة ما خسر بالميدان، ووصل الجانب الأمريكي من إسقاط النظام الإيراني إلى فتح مضيق هرمز الذي كان مفتوحا سابقا يعني، ودفع تكاليف من أجل ممرات بديلة من أجل عبور السفن، وأيضا تكاليف باهظة من أجل إزالة الألغام يعني حتى تكون هناك ممرات البديلة من مرور السفن المخالفة دون تنسيق مع الجانب الإيراني. أنا أعتقد رغم كان هناك رد إيراني غير متوازن، من الآن فصاعدا الرد الإيراني سيكون غير متوازن، يعني ليس سياسة العين بالعين. الآن السياسة الإيرانية عسكرية وعقيدة إيران الدفاعية وعسكرية تركز على الرأس بالعين، يعني لا توجد هناك سياسة متوازن غير متوازن بالنسبة لردود فعل الإيرانية. هذه استهدافات يدل على كسر الحصار البحري، يعني استهداف الناقلات النفطية الإيرانية معناتها بأن الجانب الإيراني استطاع أن يكسر الحصار البحري الأمريكي كما كان بالسابق. يعني هناك مرور السفن الإيرانية وشاحنات النفط الإيرانية من مضيق هرمز، وأيضا بيع الملايين من النفط الإيراني. رغم هذه يعني الجمهورية الإسلامية مستعدة لمواجهة كل السيناريوهات اقتصاديا عسكريا وكل السيناريوهات.
1: ما حدث اليوم بالهجوم على السفن الإيرانية وكذلك ما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية بهجوم على السفن الأمريكية، هل ستظل هذه المواجهات بهذه الحدود، ضرب سفينة مقابل سفينة، أم أن هذا الأمر قد يتطور إلى مواجهات كبرى ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟
2: أنا لا أتوقع تصعيد أكثر، لأن الجانب الأمريكي يركز

0: يعني عقلية عقيدة الجانب الأمريكي العسكرية يركز على الضربة القاطعة السريعة كما كان يزعم إسقاط النظام الإيراني خلال 3 أسابيع. هذه نقطة مهمة جدا، ولكن الجانب الإيراني يعتمد على عنصر الاستنزاف واستخدام الوقت وشراء الوقت، وعندها جهوزية تامة يعني مهما كان الزمن. يعني هذا نقطة مهمة جدا، لماذا لا نتوقع تسعيد؟ لأن الوقت ليست في مصلحة الحكومة الأمريكية، هناك انتخابات نصفية وهناك تحديات والانشقاقات بين الجمهوريين. الجمهوريين بالداخل أمريكا في أسوأ حالاتهم منذ يعني مجيء دونالد ترامب. المجتمع الأمريكي هناك تحديات اقتصادية، وأنا أعتقد
1: لكن كذلك هناك تحديات اقتصادية في إيران، هناك خلافات سياسية في إيران. دكتور نشرك معنا الدكتور صبار بهذا الحوار. دكتور صبار، الآن بعد هذه المواجهات الآن بالبحر واستهداف السفن، هل هذا سيعرقل أي تواصل سياسي أو دور للوسطاء بعودة طهران والولايات المتحدة الأمريكية لطاولة المفاوضات، أم أن تشديد الأزمة سيسهل عملية العودة إلى طاولة المفاوضات؟
2: لقد أظهر الطرفان قدرة على التصدي، ولكنه بعد توقيع المذكرة، مذكرة التفاهم، استؤنفت الأعمال الحربية، ومن ثم صار الأزمة في أسوأ مراحلها. ويحكى الآن عن احتمال العمل على اتفاق جديد. لا يمكننا أن نتوقع بشكل حاسم ومؤكد طبعا، ولكن فيما يتعلق باستهداف السفن وناقلات النفط، لا سيما إذا كانت محملة بالنفط، هذا يشكل معضلة للطرفين بطريقة مستمرة. فالضرب أحدى كبرى المقدرات المالية والتجارية يجعل الطرفين يتكبدوا الخسائر. أعتقد أن هذه الحرب الهدف منها كسر عزيمة الطرف الآخر في المجال المالي.
1: لكن من غير كسر عزيمة الطرف الآخر على المستوى المالي، هل هذا مؤشر على تصعيد ومواجهة كبيرة، أم أنه بداية ربما للبحث عن مسلك وخروج سياسي للأزمة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟
2: أعتقد أنه دائما احتمال وفرصة بأن يقرر الطرفان في لحظة معينة أنهما فعلا ما يكفي ويجب التواصل لاتفاق، لكن واضح أن الوضع هش جدا، وهناك فرص كبيرة واحتمالات بأن يأتي خطأ معين في الحسابات يؤدي إلى كارثة. أنا لا أعتقد، وكما تفضل زميلي، أن هذا لن يأخذنا إلى المزيد من التصعيد. فالاعتداء على ناقلة نفط لا يمكن أن يحصل بشكل يومي، لأن الطرفين سيخسران. لنفترض أن ناقلة النفط قد تعرضت لأضرار بغض النظر عن من هو الطرف الذي تعود إليه. هذه حرب اقتصادية فيها الكثير من المجازفة، وبالتالي يستحيل أن تتحول لممارسات يومية، ولكن قد يكون هناك ردود اعتداءات في المستقبل على مقدرات مالية مرة أخرى.
1: أستاذ عزيزي، إيران كانت تراهن على الكثير من النقاط في مواجهتها للولايات المتحدة الأمريكية، تراهن على مضيق هرمز، تراهن على استهداف الضفة الجنوبية من المياه الخارجية كما تقول على أساس أنها مصالح أمريكية، كانت تراهن على حزب الله في لبنان، وكانت تراهن كذلك على المجموعات المسلحة بالعراق. الآن بعد ما يحدث الآن في مضيق هرمز والحديث الأمريكي أن هناك ناقلة نفط تعبر، وكذلك أصبح الآن الهجوم على ناقلات النفط الإيرانية، ما يحدث في لبنان أصبح واضحا أن جزء من السيطرة أصبحت باليد الإسرائيلية، ما يحدث بالعراق، ألا تعتقد أن إيران بدأت تفقد رويدا رويدا أوراقها أو أوراق قوتها في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا سيعرقل إمكانية الجلوس على طاولة المفاوضات بأوراق قوة؟
0: أنا لا أعتقد، يعني بالعكس، يعني هناك أوراق لم تستخدم بعد الجمهورية الإسلامية من البحر الأحمر وباب المندب يعني ودخول الحلفاء، يعني حتى هناك أوراق عسكرية لم تستخدم بعد من

0: الأجهزة العسكرية متطورة والصواريخ المتطورة والحديثة جدا يعني. وهناك بنك الأهداف الجديدة للجمهورية الإسلامية. أنا لا أتوقع يعني هناك، بالعكس أعتقد هذه الضغوطات الأمريكية، وخاصة بعد ما شاهدنا في جبل علي طاهر
1: دكتور، نحن الآن ونحن نتحدث هناك عاجل منقول عن التلفزيون الإيراني يتحدث على أن هناك أصوات الانفجارات في قشم وجاسك ناجمة عن معاقبة السفن المخالفة في مضيق هرمز. كيف تقرأ هذا المستجد الآن؟
0: نعم، كما أشرت يعني هناك رد إيراني غير متوازن، يعني لا تكون هناك رد يعني بمثل يعني على يعني إذا كان هناك استهداف الشاحنات النفطية الإيرانية، طبعا هناك رد غير متوازن من جانب إيران واستهداف الجانب الأمريكي، المصالح الأمريكي. ونقطة مهمة جدا، أنا أعتقد بما يحدث الآن بلبنان خاصة في جبل الطاهر علي الطاهر تأتي في إطار السقوط لعودة
1: كذلك
0: إيران إلى
1: الآن
0: طاولة
1: دكتور.
0: محادثات. يعني نتنياهو هو الخاسر الأكبر نتيجة إنهاء الحروب في المنطقة. هذه نقطة مهمة جدا، يريد أن يسقط على جانب أمريكي وحتى يحرك الجانب الإيراني من أجل التصعيد. هذه نقاط يعني لا يمكن فصلها وتحليلها بعضا البعض يعني.
1: إذا أستاذ عزيز، هناك مجموعة من العواجل الآن دكتور صبار، هناك الآن عاجل عن مقر خاتم الأنبياء يقول في بأن ضرباتنا على السفن الأمريكية ستكون أشد إذا واصلت واشنطن أعمالها العدائية والحصار. إذن هذا التصريح هل هو بداية تصعيد ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية أم رسالة تحذير فقط للجانب الأمريكي؟
2: صيغة هذه الحرب ليس من السهل أن نتوقعها، فالطرفان يتعاملان مع وضع صعب جدا. هذه صيغة تشمل الجانب الاقتصادي والسياسي والتصعيد اللفظي والتهديدات والمراوغة والخداع، ومن ثم تنفيذ التهديدات. خلال كل تلك الحرب أو هذه الحرب هدد الطرفان كل في مراحل مختلفة بأنهما سوف يتخذان إجراءات وتوعدا، أحيانا نفذا التهديدات وأحيانا لم ينفذاها. لا يمكننا أن نعرف كيف يمكن أو لا يمكن أن نتوقع تصرفاتهما. إذن هناك طبعا احتمال بأن نشهد تصعيدا، مثلا اعتداءات في المنطقة قد تبادر إليها إيران، ولكن يجب النظر في الوضع وفيما إذا كان في ذلك مصلحة لإيران وإيجابية لها.
1: أستاذ عزيزي، يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية كسرت هذا الصمت التي كان خلال هذين اليومين أو 3 أيام كان الحديث ماذا يقع هنا في إيران، ماذا تعد طهران للمرحلة المقبلة، خصوصا مع وجود الآن أمين جديد لمجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضاي. ماذا تتوقع، ماذا تهيئ طهران للمراحل المقبلة؟ وهناك حديث عن فترة زمنية في غضون 10 أيام ربما ستكون هناك استراتيجية. هل ما يحدث الآن في مضيق هرمز وفي المياه الخليجية وبحر عمان ربما قد يؤثر على الاستراتيجية الإيرانية، قد تكون أكثر هجومية؟ وهل إيران قادرة على تحمل أي استراتيجية هجومية في المستقبل؟
0: نعم، أولا إيران تعتمد كما ذكرت على عنصر الاستنزاف، يعني مستعدة لدخول الحرب الاستنزافية، والوقت ليس في مصلحة أمريكا حتى تتحمل يعني التحديات والأزمات التداعيات لهالحرب الاستنزافية مع الجانب الإيراني. نحن دخلنا الشهر السابع من الهجمات والاعتداءات الأمريكية، وكان مراهنة على تحريك الشارع الإيراني وتزويد الحركات الانفصالية بالسلاح والأسلحة، وأيضا على أساس معلومات الاستخباراتية الخاطئة من قبل أجهزة موساد. وتحت سقوط موساد يعني منذ بداية لم تكن هناك خطة عسكرية مدروسة من قبل الولايات المتحدة.
1: الإيران هل لديها خطة عسكرية؟
0: نعم،
1: مع التغيير الآن في مجلس الأمن هل سنشهد تغيير في الخطة؟ إذا كان هناك تغيير، طبيعة هذه الخطة
0: كما ذكرت هناك يعني لم يكن رد إيراني رد المثل يعني كما كان سابقا، وإيران انتقلت من مرحلة الرد الدفاعية إلى مرحلة ربما الهجمات الاستباقية. هذه نقطة مهمة جدا، يعني كما أشار السلطات الإيرانية جاهزون يعني ومستعدة إيران للهجمات الاستباقية مصالح أمريكية. أيضا بالنسبة لمصالح أمريكية ليس فقط عسكرية والقواعد العسكرية الأمريكية في الدول العربية، المصالح الاقتصادية وكل ما يتعلق بالمصالح أمريكا الاقتصادية في المنطقة في مرمى الصواريخ الإيرانية، بغض النظر عن استخدام الصواريخ الجديد وجهوزية إيران لاستهداف القواعد الأمريكية.
1: دكتور صبار، الآن في ظل هذا الجو، نوع من التصعيد مسيطر عليه، غياب الحوار، الوسطاء لحد الساعة متراجعون إلى الوراء رغم وجود بعض التحركات الخفيفة، ماذا نتوقع خلال الأيام المقبلة؟ تصعيد أم الذهاب إلى الحوار؟
2: لا يمكنني أن أتوقع المستقبل، ولكنني أستشرف أن يحصل حوار، ولكن ليس غدا طبعا وليس في هذا الأسبوع، فالوضع لا يبشر بحوار في المرحلة الحالية، لكن الطرفين يحاولان خلق وضع بحيث حين يحصل الحوار يحصل كل منهما على مطالب أو على تحقيق مطالب إضافية على طاولة المفاوضات، كما أسلف زميلي أمام الولايات المتحدة وقت ضيق لتحقيق ذلك.
1: إذن دكتور شاهو صبار، الدكتور مهدي عزيزي، شكرا لتواجدكما معنا في هذه النافذة من العاصمة الإيرانية طهران. إذن كان هذا هو مشهدنا هنا من العاصمة الإيرانية طهران وآخر التطورات والمواجهات ما بين طهران وواشنطن. والآن إلى المشهد اللبناني في بيروت مع الزميلة فدا بسيلة.
3: شكرا لك نور. مجموعة من التطورات سجلت اليوم على الساحة اللبنانية، هذه التطورات كان آخرها غارتان إسرائيليتان استهدفتا بلدة المنصورة وأيضا مرتفعات علي الطاهر. سبق هذه الغارات موجة من التفجيرات قامت بها قوات الاحتلال، ضربت عددا من البلدات اللبنانية، لم تكتفي فيها قوات الاحتلال بنصف مبان بل دمرت أحياء بأكملها. على المستوى السياسي، بيان لحزب الله قال فيه إن استمرار العدوان الإسرائيلي بتخطيط أمريكي إنما هو لفرض أجندات معينة على السلطة اللبنانية، دعا السلطة إلى الانسحاب من المفاوضات، وتطرق أيضا إلى موضوع الأسرى الذين تم الإفراج عنهم من قبل إسرائيل. قال إن الإفراج عن بعض الأسرى لا يمكن أن يشكل غطاء للتغاضي عن استمرار العدوان. كل هذه التطورات نناقشها مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، السيد جورج سولاج رئيس تحرير صحيفة الجمهورية، والدكتور حبيب فياض الأكاديمي والباحث السياسي. ولكن قبل أن أتوجه إلى ضيفي، ينضم إلينا جوني تونيوس من بيروت. جوني، كل هذه التطورات التي سجلت اليوم، ماذا في تفاصيلها؟
4: يمكن القول فدا أنه بعد التطورات الأخيرة التي حصلت خلال الأيام القليلة الماضية بشأن مرتفعات علي الطاهر وإطلاق بعض المحتجزين اللبنانيين لدى الجانب الإسرائيلي، واضح أن هناك صورة جديدة على ما يبدو تتشكل بشأن ملف الجنوب اللبناني، والسمة الواضحة حتى هذه اللحظة هي هذا التصعيد الممنهج والمستمر من جانب القوات الإسرائيلية، وتحديدا من خلال الغارات التي حصلت خلال الساعات الماضية وإن كانت محدودة على نحو كبير. كما ذكرتم، غارتان سجلتا قبل بعض الوقت باتجاه بلدة المنصورة التي تتعرض لاستهدافات إسرائيلية مكثفة، وهي تقع في قضاء صور إلى ناحية القطاع الغربي، والغارة الثانية استهدفت محيط مرتفعات علي الطاهر، وكانت صباحا غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة النبطية الفوق، بالإضافة إلى حضور كبير للتفجيرات الضخمة جدا التي نفذتها القوات الإسرائيلية في عدد من البلدات التي تحتلها، وكان أكثرها إيلاما ربما وتعبيرا وضخامة التفجير الذي حصل في بلدة بني حيان الواقعة في قضاء مرجعيون. عدد كبير من المنازل على ما يبدو من خلال المشاهد التي تم التقاطها، عدد كبير من المنازل والمباني قد تم نسفها دفعة واحدة على غرار ما تفعله القوات الإسرائيلية في عدد من البلدات الأخرى. بلدة المنصوري على سبيل المثال التي تقع في القطاع الغربي أيضا كانت شهدت اليوم مجموعة من التفجيرات، وفي كل يوم تنفذ القوات الإسرائيلية هذا النوع من عمليات التفجير الضخمة في قرى الجنوب اللبناني.

يأتي هذا في سياق طبعا تغيير معالم هذه المنطقة ومحو أي أثر للحياة في هذه المناطق الحدودية. وأيضا في السياق التصعيد الميداني اليوم قالت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارات المكثفة التي حصلت الليلة الماضية في جنوبي لبنان وتوسعت شرقا باتجاه البقاع الغربي إلى محيط بلدة عين التين أدت إلى استشهاد 4 مواطنين في حصيلة عامة بالإضافة إلى أكثر من 30 جريحا.

0: الإسرائيلية، واعتبار أن ما يحصل هو تمادي بغطاء أمريكي. النقطة الثانية هي المتعلقة بدعوة متجددة أيضا ومتكررة للدولة اللبنانية من أجل الخروج من مسار المفاوضات، لأن حزب الله ما يزال على موقفه. بالنسبة للحزب، هذه المفاوضات لا تؤدي إلى نتائج. اتفاق الإطار وما يتعلق أيضا بما يسمى بالمناطق التجريبية لم يؤدي إلى نتائج وفق نظرة حزب الله، وهو يعتبر أن الدولة اللبنانية تقدم التنازلات المجانية وعليها أن تخرج من هذا المسار التفاوضي، لأنه يمنح الجانب الإسرائيلي غطاء لمواصلة اعتداءاته وفق ما يقوله حزب الله. وأيضا المسألة الثالثة والرسالة الثالثة هي المتعلقة بالأسرى اللبنانيين الذين تم إطلاقهم من الجانب الإسرائيلي. وهنا يقول حزب الله بوضوح أن هذه الخطوة على أهميتها لا يمكن أن تكون غطاء من أجل مواصلة واستمرار الاعتداءات، وبالتالي الرسائل واضحة أيضا من جانب حزب الله، وهي تعكس هذا الانقسام العمودي الداخلي. طبعا هناك ترقب في الساحة اللبنانية أولا للمسار الميداني في ضوء الاعتداءات المستمرة، وفي ضوء أيضا ما يعلنه الجانب الإسرائيلي بشأن مرتفعات علي الطاهر. هناك أيضا ترقب لمسار الوضع الداخلي السياسي في ظل الانقسام المستمر، وأيضا لمسار المفاوضات، لأن الجولة المقبلة من المفاوضات كان يفترض أن تعقد مطلع الشهر الحالي، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم تحديد موعد ثابت لها. وبالتالي لبنان أيضا، لبنان الرسمي، يتطلع إلى هذه المفاوضات وإمكانية تحديد موعد لها. وهو طبعا لبنان الرسمي يعتبر أن ما حصل من إطلاق محتجزين لبنانيين من شأنه أن يدفع قدما المسار التفاوضي، أو يعتبر خرق ما في مسار المفاوضات المتعثرة، لأن مطالب لبنان لا تجاوب إسرائيلي تجاهها، ولبنان دائما يطالب الجانب الأمريكي والراعي الأمريكي بالتدخل والضغط على إسرائيل من أجل لخفض اعتداءاتها والتجاوب مع مطالبه.
1: شكرا لك جوني تانيوس، مراسل جزيرة، كنت معنا من بيروت. سيد جورج، مسار التصعيد الذي شاهدناه، أي دلالات يحمله؟
2: في الواقع وحسب التقديرات العسكرية الرسمية اللبنانية، أن الإسرائيلي من خلال موجة التصعيد الجديدة التي بدأها منذ ليل أمس، هو يحاول أن يتجاوز موضوع علي الطاهر والذهاب في اتجاه مزيد من قضم أراضي ومزيد من التوسع في عملياته العسكرية. يبدو أن هناك يعني بعض الأهداف العسكرية أو كثير من الأهداف العسكرية التي لم يتمكن الجيش الإسرائيلي من تحقيقها حتى الآن، وهو يحاول توسيع يعني حدوده الأمنية التي وصفها بالخط الأصفر حتى الآن. والمشكلة أنه نحن في مرحلة انتخابات إسرائيلية في 27 أكتوبر المقبل، وبالتالي الإسرائيلي متفلت اليوم من كل الضوابط، وهو سيستمر في توسيع عملياته العسكرية من الآن وحتى الانتخابات
1: الإسرائيلية. طيب، الجانب الإسرائيلي يستمر في قدم الأراضي، يتوسع في عملياته، ووزير الدفاع الإسرائيلي يقول بأنه لن ينسحب من المنطقة الأمنية إلا إذا سلم حزب الله سلاحه. في المقابل، الحزب يتهم وينتقد السلطة اللبنانية. المشهد في الداخل، هذا الانقسام، إلى أين يمكن أن يؤدي؟
3: يعني يجب الالتفات انه حزب الله لا يطلق مجموعه من المواقف من دون ان يكون لديه الحد الادنى من البدائل الوطنيه التي من الممكن ان تفسح في المجال امام لبنان للخروج من هذه المعضله ودوامه يعني الاباده التي يقوم بها الجانب الاسرائيلي. خطاب حزب الله يعني من خلال التواتر المتكرر دائما أنه يا أيتها الدولة تعالوا نتلاقى على منطق وطني موحد يقوم على استراتيجية دفاعية، بحيث أنه يصار إلى نوع من رؤية موحدة بين الدولة اللبنانية والمقاومة، تقوم على استجماع كافة نقاط القوة المتاحة بالبلد
1: استراتيجية دفاعية
3: كبديل عن مسار الانهزام والتنازل. طيب، الذي تقدمه الدولة اللبنانية.
1: ولكن موضوع استراتيجية دفاعية والحوار جرب سابقا في سنوات.

0: سابقة في لبنان في 2006 جرح ولم يؤدي إلى أي نتيجة، وتمسك حزب الله بسلاحه.
1: الظروف آنذاك كانت مختلفة.
0: إذن هل هو مستعد اليوم للاستغناء عن سلاحه؟
1: إنما تم انتخاب الرئيس جوزيف عون من قبل الثنائي الشيعي بناء على تصور محدد يقوم على بناء استراتيجية أمن وطني، بينما بمجرد وصول الرئيس إلى السلطة قطعت السلطة اللبنانية آلاف الأميال وذهبت إلى واشنطن وروما لتفاوض الإسرائيلي بشكل مباشر، بينما تبعد حارة تحريك عن بعد 2 كيلومتر.
0: طيب. أسمع من دون تعليق. أن يكون أسمع تعليق.
1: طاولة حوار جدية بين الطرفين.
0: تعليق على هذه النقطة سيد جورج، وفي ما يتعلق بما ذكرته عن مسار أو مسعى الجانب الإسرائيلي، إذا كان هذا هو مسعى الجانب الإسرائيلي، قدم المزيد من الأراضي، الاستمرار في الغارات، توسيع منطقته الأمنية، لماذا إذن يفاوض لبنان؟
2: أولا نحن أمام واقع أنه هناك خلل كبير في موازين القوى، لا بل هناك فائض قوة كبيرة لدى الإسرائيلي أولا. ثانيا هناك خسائر هائلة تسببت بها هذه الحرب. وزارة الصحة على الرغم أنها تحاول إخفاء الأرقام الحقيقية المتراكمة للعدوان الإسرائيلي، هناك أكثر من 39 ألف قتيل وجريح منذ بدء الحرب على لبنان.
0: ما أعلنته اليوم عن أكثر من 4000.
2: هي ولكنها شطبت 4444 شهيدا سقطوا قبل 2 أدار، وشطبت أكثر من 12,000 جريحا سقطوا قبل 2 أدار، وما زالت مصرة وزارة الصحة على أن يعني تعطي أرقاما مخفضة لنتائج العدوان الإسرائيلي. وبالتالي يعني ما هي الخيارات البديلة لوقف آلة القتل الإسرائيلية، لوقف هذه الحرب ولحقن الدماء؟ لا خيار أمامنا إلا الخيار الدبلوماسي.
0: وقد كيف ترد على من قال بأن جولات من المفاوضات قد تمت، 7 جولات من المفاوضات، والممارسات الإسرائيلية في جنوب لبنان لا تزال على حالها إلى حد كبير، شهدنا مشهد التفجيرات التي ضربت بلدات في لبنان بين الأمس واليوم، 4 قتلى سقطوا بحسب وزارة الصحة اللبنانية. إذن ما الذي تحقق من خلال هذه المفاوضات؟
2: نعم. الاستراتيجية الإسرائيلية تقوم على المفاوضة.
0: استراتيجية السلطة اللبنانية على ماذا تقوم؟
2: أقول الاستراتيجية الإسرائيلية تقوم على يعني التفاوض بالنار، وتطلق معادلة الانسحاب مقابل السلاح. السلطة اللبنانية اليوم هي تحاول أن توازن بين رفض حزب الله تسليم سلاحه وبين المطالب الإسرائيلية بنزع سلاح حزب الله. تطرح السلطة اللبنانية اليوم بأن يكون هناك خطوات متبادلة، يعني من خلال مثلا المناطق التجريبية، أن ينسحب حزب الله من مكان معين، يدخل الجيش اللبناني وينسحب الإسرائيلي. حتى الآن أستطيع أن أؤكد لحضرتك أستاذتنا أنه حتى في موضوع آليات تنفيذ المناطق التجريبية لم يتفق عليها بعد بين لبنان وإسرائيل، على الرغم كل ما جرى الحديث عن هذا الموضوع. وبالتالي يعني الخيار السياسي والدبلوماسي هو خيار استراتيجي ومدعوم أمريكيا، والهدف النهائي له هو وقف نهائي لإطلاق النار، ووقف حالة العداء بين لبنان وإسرائيل، وفرض انسحاب إسرائيلي وعودة أهالي الجنوب إلى مناطقهم.
0: دكتور حبيب، مطلب نزع سلاح حزب الله هو مطلب أيضا لفئة من اللبنانيين داخل لبنان، ينتقد حزب الله إلا أنه لا يتعاون، كيف ترد على ذلك؟
1: يعني من الواضح جدا أنه سلاح حزب الله ليس غاية مطلوبة بذاتها، يعني ولا مرة حزب الله قال أنه هذا السلاح من المفترض أن يبقى إلى ما لا نهاية. هذا السلاح إنما جاء نتيجة مسألة أساسية، ألا وهي تقصير الدولة القيام بمهامها في ظل عدوانية متوحشة إسرائيلية قائمة على حدود لبنان الجنوبية. حزب الله إذا بنلاحظ هلا بدي أحكي
0: بس في نقطة معينة، تمسك الحزب بسلاحه في علي الطاهر، في مرتفعات علي الطاهر، ما الذي جرى؟ ما الذي استفاد منه؟
1: أنا اليوم بدي أعترف بشيء يعني ممكن يفيدي. سلاح حزب الله لوحده في هذه المرحلة ليس قادرا لوحده على تشكيل حالة ردع مع العدو الإسرائيلي، بحيث أنه يمنع الإسرائيلي من التمادي في العدوان على لبنان، والدبلوماسية التي تمارسها الدولة أيضا لا تكفي لوحدها من أجل منع العدوان الإسرائيلي واستعادة السيادة اللبنانية. منطق العقلاء يقول بأنه المطلوب من اللبنانيين يعني وحدة الموقف الداخلي اللبناني في ظل حالة الضعف التي تعتري لبنان، من المفترض أن تشكل ركيزة. حزب الله عم بيقول للدولة بدلا
0: عن من استراتيجية من رأسين، أنت اعترفت بأن سلاح حزب الله غير قادر
1: لوحدة.
0: على لوحده، طيب لماذا لا يعترف الحزب بذلك؟ لماذا لا يعترف الحزب بذلك؟
1: كمراقب بعدين الحزب بحالة عداء مع إسرائيل، يعني ليس المطلوب من الحزب، يمكن الحزب لا يرى عنده شغلات أنا لا أعرفها.
0: وبالتالي كيف يمكن يمكن البناء على ما ذكر؟
1: ست فدا، أنا الفكرة المركزية اللي عم بقولها إنه المطلوب لبنانيا أن يكون هنالك موقف موحد. ولا يوصل إلى اعتماد.
0: دعني أسمع من السيد جورج. سيد جورج، ما المانع من الجمع أن تكون الاستراتيجية اللبنانية تعتمد على رأسين، الدبلوماسية من جهة وأيضا ما يمتلكه حزب الله من سلاح؟
2: يعني هذا موقف وطني في النتيجة، ولكن الممارسة على الأرض هي مختلفة تماما. رأينا أن حزب الله ذهب منفردا إلى إعلان الحرب على إسرائيل، يعني دون الأخذ بعين الاعتبار يعني الكوارث التدميرية التي ممكن يتسبب بها للبلد، ودون استشارة أي فريق لبناني آخر. هذا أولا. ثانيا، إذا كان هناك نية طيبة لدى حزب الله للتعاون مع السلطة اللبنانية، لماذا لم يتجاوب مع دعوة السلطة اللبنانية بتسليم منشآت علي الطاهر إلى الجيش اللبناني؟ كان هناك اتصال بين رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أجل تأمين ممر آمن لانسحاب لانسحاب مقاتلي حزب الله من منشأة علي الطاهر وتسليمها للجيش اللبناني. رأينا أن رفض حزب الله هذا الاقتراح، وبالتالي نرى اليوم الإسرائيليين يسيطرون على هذه المنشأة.
0: يعني للأسف لم يسعفنا الوقت، في المرات المقبلة. شكرا لك دكتور حبيب فياض، الأكاديمي والباحث السياسي، وشكر موصول لجورج سولاج رئيس تحرير صحيفة الجمهورية. بهذا نصل إلى نهاية هذه النافذة، عودة إلى سلمى لمتابعة التطورات.
3: شكرا لك فدا، وتغطيتنا تتواصل على رأس الساعة، إلى اللقاء.
4: هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره،
5: يعني هذا جوت بجيب أطفال،
4: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
6: طلبت منهم إني ألعب معهم، ما رديوش يلعبوني عشان إيدي مقطوعة.
4: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.
7: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة، بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض. في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.

0: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. انت تحت بند الهدنة وكلهم بقتلك.
1: والله زقنا اليوم عن يوم ما اتمنى نموت.
2: هل يعيد نتنياهو خارطة الطريق الى المربع الاول؟
3: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
4: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
5: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.
3: العاجلة.

0: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي التفاصيل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف 3 ناقلات نفط خام إيرانية، مؤكدة أن الناقلات الثلاث هي جزء من شبكة ظل لتمويل الحرس الثوري ووكلائه في المنطقة. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن الضربات جاءت ردا على إطلاق إيران صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين للبحرية الأمريكية. وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث قال إنه إذا أطلقت إيران النار على السفن الأمريكية فسيتم تدمير ناقلاتها النفطية وإغراقها. هذا ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ضرب ناقلات إيران يأتي ضمن استراتيجية جديدة لمعاقبتها والحد من قدرتها على تصدير النفط. من جانبه، أكد التلفزيون الإيراني أن الولايات المتحدة هاجمت 3 ناقلات نفط إيرانية في الخليج وبحر عمان. بدورها، دانت الخارجية الإيرانية الهجمات الأمريكية على سفن تجارية إيرانية في الخليج وبحر عمان، ووصفت إجراءات واشنطن بالعدوانية وبجريمة حرب. أما مقر خاتم الأنبياء الإيراني فقال أن الضربات الإيرانية على السفن الأمريكية ستكون أشد إذا واصلت واشنطن أعمالها العدائية والحصار. وفي تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان، أفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارتين إسرائيليتين على المنصوري ومرتفعات علي الطاهر. هذا وقال حزب الله إن العدوان الإسرائيلي بشراكة وتخطيط أمريكيين هدفه الضغط على السلطة اللبنانية لتنفيذ أجندات معروفة الأهداف. في الأثناء، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية أن الجيش بحث إقامة منطقة أمنية جديدة جنوبية لبنان تكون أقرب لحدود إسرائيل، وذلك بعد تدمير أنفاق في منطقة علي الطاهر. في الشأن اليمني، قالت وكالة الأنباء اليمنية أن القوات الحكومية والقوات المشتركة استعادت مديرية حيس جنوبية الحديدة بالكامل من سيطرة الحوثيين. للمزيد حول التطورات في مضيق هرمز وبحر عمان، معنا من واشنطن مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. مرحبا بكما وجد، أبدأ معك وأطلعينا على فحوى هذه التصريحات وسياق رسم أهداف هذه الضربات التي انتقلت إلى مرحلة أخرى.
1: سلمى، واضح من تغريدة وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث التي جاءت ساعات بعد صدور بيان القيادة المركزية عن استهداف الناقلات الإيرانية الثلاث، واضح بأن سبب استهداف هذه الناقلات هو محاولة استهداف إيراني لسفن حربية أمريكية. هذا الأمر بدأ واضحا في تلويحه بأن أسطول النفط الإيراني كما قال هيكسيث هو أسطول أعزل، و لا توجد لدى إيران لا سلاح بحرية ولا قدرات جوية، وبإمكان الولايات المتحدة أن تغرق هذا الأسطول بأكمله إن شاءت، وذلك طبعا في حال عادت إيران الكرة باستهداف سفن حربية أمريكية. وقال الأمر بسيط، أن لا تعيد هذه الكرة وأن لا تتعرض للسفن الحربية الأمريكية، وإلا سيتم تدمير أسطولهم النفطي وإغراقهم. تهديد كبير، وكما قلت واضح بأن سبب هذا الاستهداف لأحد مصادر الطاقة وهي ناقلات النفط الإيرانية، وهذا طبعا تحول جديد في طبيعة

0: مراجعه الاهداف من قبل الاداره الامريكيه، لكن الان السبب يبدو انه بدا واضحا وهو استهداف مباشر من قبل ايران بصواريخ باليستيه كما ذكرت القياده المركزيه لسفينتين حربيتين، علما بانه اكدت القياده المركزيه بان ما من اضرار وقعت وبان المدمره الامريكيه التي استهدفت وكذلك حامله الطائرات تمكنتا من تجنب وقوع اضرار ولا توجد اي خسائر في صفوف القوات الامريكيه، ان القوات الامريكيه على ما يبدو من بيان القياده المركزيه تمكنت من صد هذا الهجوم الايراني على السفينتين، ولكن واضح بانه سلط الضوء على تخوف لدى الاداره الامريكيه من احتمال ان تعيد الكره، تخوف على سلامه وامن القوات الامريكيه التي اكدت القياده المركزيه، وعلى لسان الاميرال كوبر قائد القياده المركزيه الامريكيه سنت كوم بان الولايات المتحده لن تتردد في حمايه القوات الامريكيه حتى وان تطلب ذلك تدمير الترسانة أو أسطول النفط الإيراني بأكمله كما قال الأميرال كوبر، وهذا الأسطول الذي هو مكشوف بالنسبة للإدارة الأمريكية، أي أن الأهداف في حال قررت الإدارة الأمريكية تدمير الأسطول النفط الإيراني موجودة، لكنها لا تريد اللجوء إلى هذا الأسلوب.
1: شكرا لك وجد وقفي من واشنطن. بابا ولد حرمة، كيف بدت التحذيرات الإيرانية وطبيعة الردود التي توعدت بها نتيجة ما جرى؟
2: نعم، هنا في طهران هناك هذه الإدانة مؤخرا من الخارجية الإيرانية لهذا استهداف سفن ونقلات النفط الإيرانية الثلاثة التي استهدفت اليوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في المياه الخليجية وفي بحر عمان. كان التلفزيون الإيراني قد أكد استهداف هذه السفن الثلاث، إحداهما في محيط جزيرة خارك في محافظة بوشهر في المياه الخليجية، أما ولم يكن هناك لم تكن هناك أضرار جراء استهداف هذه نقلة النفط هذه في محافظة هرمزغان. أما إلى الجنوب فكان هناك أيضا استهداف لسفينتين يقول التلفزيون الإيراني من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، إحداهما كانت تحمل شحنة نفط أما الأخرى فكانت فارغة، وتقول إنه جرى نقل طواقم هاتين السفينتين عبر قوارب النجاة إلى اليابسة أي إلى الشواطئ الإيرانية. هناك هذه الإدانة من الخارجية الإيرانية، وهناك هذا التهديد والتلويح أيضا من مقر خاتم الأنبياء على لسان المتحدث باسمه. بالنسبة للخارجية الإيرانية تدين هذه الهجمات على السفن الإيرانية وناقلات النفط الإيرانية في المياه الخليجية وفي بحر عمان، وتحمل الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية هذا التصعيد وما قد ينجم عنه. ما فيما يتعلق بمقر خاتم الأنبياء فهناك هذا التلويح، هذا التهديد توسيع نطاق العمليات الإيرانية في محيط منطقة هرمز في المنطقة، وكذلك التأكيد على أن الردود الإيرانية ستكون أقوى وأشد وطأة إذا واصلت الولايات المتحدة الأمريكية استهداف نقلات النفط والسفن الإيرانية في المياه الخليجية وكذلك في مياه بحر عمان. كانت وسائل إعلام إيرانية قد نقلت صباح
1: نعم، وهنا بابا ولد حرمة، يعني هل جرى تأكيد إيراني بأن يعني أنها أيضا قامت يعني باستهداف حاملة الطائرات أو السفن الحربية الأمريكية التي أدت بمثل هذا التصعيد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، هل جرى تأكيد ذلك إيرانيا؟
2: حتى الآن لا يوجد تأكيد إيراني على ما تسوقه القيادة المركزية الأمريكية، القيادة المركزية في الجيش الأمريكي من استهداف إيران لحاملات الطائرات أو للسفن الحربية الأمريكية في المياه الخليجية أو في مياه بحر عمان أو حتى جنوب ذلك في المحيط الهندي. ما تؤكده وما كان الحرس الثوري الإيراني قد أكده بشأن الوضع في مضيق هرمز وفي المياه الخليجية عموما هو التأكيد على السيطرة على مضيق هرمز، وكان الحرس الثوري الإيراني قد تحدث عن هذه السفن، لم يحدد ما إذا كانت سفنا حربية أمريكية، قال إن هناك سفنا اندلعت فيها النيران واحترقت بعد اصطدامها بألغام بحرية عندما حاولت المرور من ممر يصفه الحرس الثوري تصفه طهران بغير القانوني في جنوب مضيق هرمز. تلك هي آخر الأحداث التي ترد على ألسنة المسؤولين العسكريين الإيران فيما يتعلق بهذه المواجهة بهذا الصراع في المياه الخليجية وفي مياه بحر عمان. كانت هناك هذه التأكيدات للحرس الثوري بشأن هذه التحذيرات، يحذر السفن ويحذر نقلة النفط وشركات النقل التجاري بأن لا تغتر بما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية بشأن وجود ممر أمن في مضيق هرمز، ويقول إن أي سفينة أي نقلة نفط لا تنسق مع إيران، لا تأخذ منها الإذن ولا تلتزم بمعايير إيران وشروطها لعبور مضيق هرمز، فإن مصيرها سيكون تلك النيران التي كان قد تحدث عن اندلاعها في 3 سفن خلال الأسبوع الماضي. لم يشدد، بمعنى لم يؤكد الحرس الثوري ولا أي جهة عسكرية إيرانية أن هناك استهداف للسفن حربية أمريكية على الأقل خلال الأيام القليلة الماضية. وبما أن هذا الرد من الولايات المتحدة الأمريكية كان ردا على ما قالت أمريكا أنه استهداف لهذه السفن البحرية الحربية التابعة لها، فإنه لا يمكننا من خلال تتبع بيانات وتصريحات المسؤولين العسكريين العذر في الحقيقة على تصريح بذلك الشأن حتى الآن.
1: شكرا لك بابا ولد حرمة مراسلنا من طهران. هذا ورصدت كاميرا الجزيرة تكدس عدد من السفن في الممر الشمالي لمضيق هرمز المحاذي للسواحل الإيرانية. وأشار مراسلنا عمر هواش إلى أن السفن الأجنبية الرابضة تنتظر الأوامر من الحرس الثوري بفتح مضيق هرمز للعبور.
3: نحن الآن في مضيق هرمز حيث لا تزال السفن تتكدس في المضيق، لا سيما في الممر الشمالي المحاذي للسواحل الإيرانية حيث نتواجد. هذه إحدى السفن الأجنبية التي قال لنا بعض الأهالي هنا إنها راسية منذ أسابيع بانتظار أوامر الحرس الثوري الإيراني لفتح مضيق هرمز. ما نراه من تكدس للسفن في هذه الناحية من المضيق يعاكس تماما ويغير الرواية الأمريكية التي تتحدث عن فتح المضيق. وبطبيعة الحال استهداف إحدى ناقلات النفط الإيرانية في جزيرة خارك التي تبعد نحو 700 كيلومتر عن مضيق هرمز هو حدث بعيد جغرافيا، لكنه قريب جدا من المضيق هرمز وما يحدث فيه، لأن إيران عندما تحاول تصدير النفط تصدره من جزيرة خارك مرورا بمضيق هرمز. وهذه الغارة الأمريكية على إحدى الناقلات تقول القراءات إنها محاولة أمريكية لأجل تصفير صادرات النفط الإيرانية والقضاء على أسطول الظل الذي تستخدمه طهران في محاولة لكسر الحصار البحري على الموانئ الإيرانية ومواصلة تصديرها للنفط والحصول على العائدات. الغارة الأمريكية على الناقلة وفق وكالة أنباء تسنيم لم تسفر عن خسائر بشرية، إنما 4 مقذوفات أمريكية أصابت ناقلة للنفط في مرسى جزيرة خارك، مما أدى إلى إحداث بعض الخسائر المادية في السفينة. عمر هواش، الجزيرة، من مضيق هرمز.
1: ينضم إلينا من طهران حسن قشقاوي المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني. مرحبا بك سيد حسن. واشنطن تقول إن ما جرى يعني في استهداف سفن النفط الإيرانية هو نتيجة جرأة إيران في محاولة استهداف سفنها الحربية بصواريخ بالستية، هل من تأكيد من قبلكم على طبيعة هذه السردية؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. أشكركم. من الواضح أن الموضوع يتعلق بمضيق هرمز، والذي بناء على كافة المواثيق على مدى 80 عام الماضية المرور فيه كان على نحوين: الحرية البحرية وحرية الملاحة، والوجه الآخر والمنحى الآخر هو الاحترام للسيادة والأمن للدول الساحلية. ما حدث خلال الأعوام الماضية خلافا للقوانين المتعارف عليها دوليا، كانت هناك حرية للملاحة ولكن لم تؤخذ بعين الاعتبار قضية السيادة والأمن، و بناء على هذا الموضوع المواثيق المتعلقة بالبحرية والملاحة لم يتم تطبيقها فيما يتعلق في إيران، والتردد من المضيق كان يتسبب بأضرار بالنسبة لإيران، ولذلك فكان هناك حرية في التجارة والملاحة البحرية والنقل البضائع من المضيق، ولكن مع العقوبات الأحادية الأمريكية فإن الدولة التي لديها أكبر ساحل على القسم الشمالي من مضيق هرمز وخليج الفارس وبحر عمان لم تتمكن من القيام بهذه الأمور.
1: سيد حسن، لم تجيبني لو سمحت عن سؤالي. يعني هذا استهداف السفن الإيرانية، سفن النفط الإيرانية من قبل واشنطن وتحرير هذه المعلومات جاء كما قالت واشنطن نتيجة استهداف سفن حربية أمريكية من قبل إيران بصواريخ باليستية. هل بإمكانك أن تؤكد أو تنفي ذلك؟
5: نعم، نحن نؤكد هذا الأمر بالكامل. نحن في حرب وجودية مع أمريكا، ومن الطبيعي وهم على خلاف كافة القوانين الدولية تحركوا عسكريا، وللأسف عبر الاستفادة من الأراضي والأجواء في هذه من قبل أمريكا، وتم تهديد إيران بشكل وجودي، وأمريكا لأنها بعيدة عنا لا تعتبر أمريكا في هذه الحرب تدخل حربا وجودية، ولكن بالنسبة لإيران هذه الحرب هي حرب وجودية، ولذلك فإن كل تحرك له تكلفة.
1: لو سمحت لي سيد حسن، طالما بأنها حرب وجودية وأكدت هذا الانتقال لهذا النوع من تغيير في قواعد الاشتباك في هذه المرحلة، ما هي أهدافه؟ هل تأتي ضمن أهداف كسر هذا الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة، وكيف؟
5: من الأساس لم يكن ينبغي أن يكون هناك هذا الحصار، بناء على مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها عبر جهود الدول الوسيطة مثل قطر وباكستان. نحن المذكرة التي وقعنا عليها فيها 14 بند، وقبل 4 أيام رئيس بلادنا في اجتماع قمة بيشكيك قال أننا على استعداد للعودة، ولكن المسؤولين الأمريكيين لا ينظرون إلى هذه الأمور ويعملون على التصعيد وزادوا من الحصار. كان يتم الحديث سابقا إذا قامت إيران بالدخول بمفاوضات مباشرة سيحل الموضوع. نحن كان لدينا مفاوضات مباشرة مع الأمريكيين، كان يقال أنه إذا تم الحديث مع هذه المذكرة تم توقيعها على مستوى رئيسي البلدين، على مستوى كافة القضايا الإقليمية تم تنفيذ هذه الأمور، كافة القضايا الإقليمية والثنائية بحثناها. نحن قلنا لكي لا تحدث حرب وأن يقوم ترامب باحترام سيادتنا. الآن من هو الذي ينقض هذه المذكرة؟ من هو الرئيس الذي يقول أنني لست وفيا لإسلام أباد، ومن يقول أنني ملتزم بها؟
1: طيب، وهنا سيد حسن، يعني عندما يتحدث أيضا وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث ويقول بأن أي استهداف لسفننا سيقابل بتدمير ناقلات النفط النفطية الإيرانية وإغراقها، وأن أسطول ناقلات النفط الإيرانية هو أسطول أعزل لأنه جرى تدمير جميع القوات البحرية والجوية الإيرانية لتحمي هذا الأسطول، وبالتالي هنا يعني هذا الانتقال، ما الذي سيترتب عليه الانتقال في قواعد الاشتباك الذي قامت به إيران، ما الذي سيترتب عليه وكيف تبدو الحسبة الإيرانية في الكلف بالنسبة لها؟
5: قبل عدة ساعات أصدر مقر خاتم الأنبياء بيانا وقال أن أي هجوم يوجه ضدنا سوف نرد بشكل أكثر شدة عليه، برأيكم ما حدث خلال الأيام الماضية، الصواريخ التي تقوم بإطلاقها إيران والمسيرات التي تقوم بإطلاقها، هل هناك من هو عاقل يقبل أن القوات البحرية والجوية الإيرانية قد تم القضاء عليها؟ بناء على هذا نحن ندافع عن وجودنا في البلاد، وعندما نقوم بهذه العمليات ما هي الوسائل التي نستخدمها؟ الكثير من هذه الأكاذيب يتم إطلاقها من قبل الأمريكيين، وتقريبا في كل تغريدة على تروث سوشيال يضعها ترامب لها خاصتين، الأولى أنها كذب، والثانية هي أنها تشكل أحلامه. لو كان كذلك كان يقول أنه خلال 6 أسابيع سوف تنتهي الحرب، لماذا تحول الموضوع إلى 6 أشهر؟ هل يمكن أن لا يكون لدينا قدرات ونصل إلى هذه المرحلة؟ لماذا وصلت أسعار الوقود إلى 6 دولارات، ولماذا لا تزال أسعار النفط مرتفعة؟ من الواضح فإنه في الحرب الوجودية لدى إيران القدرة في الدفاع عن نفسها، نحن في وضع دفاع ولسنا في وضع هجوم، والتجربة أثبتت والأخبار من أمريكا تثبت أنهم لديهم مشكلة مع الهوية الإيرانية، ورأيتم العقوبات ضد الطلاب الإيرانيين في الجامعات.
1: شكرا جزيلا لك، أشكرك من طهران. حسن قشقاوي المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، شكرا جزيلا على المشاركة معنا. وأرحب بضيوفنا هنا في الاستوديو، السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق، وفي الاستوديو العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، وأيضا الدكتور محجوب أزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. مرحبا بكم جميعا. سفير جوي هود، إذا هي حرب وجودية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وواضح بأنهم يذهبون حتى النهاية، سياسة الضغط القصوى هل يمكن الاستمرار بها دون يعني حساب الكلف الباهظة التي قد تترتب عنها إذا لم تكن هناك مخارج سياسية؟
6: نعم، هذا ممكن، أنه سيكون هنالك كلفة اقتصادية على الولايات المتحدة، وخاصة في الوقت الذي نتحرك فيه بنحو الشتاء، حيث أن سيكون هنالك طلب على الوقود للتدفئة، وأيضا هنالك أسئلة إذا ما كانت الأسواق قادرة على تلبية تلك الاحتياجات، وخاصة إذا ما كانت عمليات الشحن لن تكون على هبة الاستعداد في مضيق هرمز. هذا هي أحد الأسباب التي تدعو الرئيس الاستمراري بزيادة الضغط بشكل تدريجي عسكريا واقتصاديا. نحن لا نرى ضربات عسكرية قوية على البلاد لأن هنالك أهداف عسكرية، لكن هنالك أهداف اقتصادية مرتبطة بشكل عسكري، مثلا السفن والتي هي مرتبطة بشكل كبير بالحرس الثوري والنشاطات الاقتصادية التابعة له.
1: يعني كما تابعت المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني يقول في المقابلة قبل قليل، متمسكون بذكرة التفاهم ولكن واشنطن تسعى للتصعيد، وهم في حالة دفاع وليس هجوم. كيف تقيم هذه الرؤية الإيرانية، وهل تصل هذه الرؤية الإيرانية فعليا لواشنطن بهذه الصورة؟
6: أنت ذكرتيني بشيء ذكره الفيلسوف الصيني سين سو، وأعرف أن الجنرال ربما يعرفه أفضل مني. عندما تكون بمحاصر تحاصر العدو، عليك أن تعطيه فرصة للانسحاب، وإلا سيقاوموا، وكأن حياتهم تعتمد على هذا الأمر، سيقاومون للنهاية. هذا هو ما مفقود، هذا المخرج. دونالد ترامب بالتأكيد هو لا يعرض مخرجا، لكن أعتقد أن الوسطاء بإمكانهم أن يقوموا بذلك، عليهم أن يقدموا شيئا مبتكرا وجريئا، شيء مختلف ربما عن هذه مذكرة التفاهم المروعة التي تم توقيعها في يونيو وقتلها الإيرانيون بعد أيام قليلة بعد أن بدأوا بإطلاق النار على السفن التجارية.
1: عميد الياس، كيف تقيم هذا الانتقال الذي جرى في صورة ما شاهدناها اليوم؟
7: استكمالا لما قال سعادة السفير عن موضوع سانسو، هذه يسمى الجولدن بريدج، يعني الجسر الذهبي، عندما يحشر العدو يجب أن يترك له وإلا سيقاتل إلى آخر دقيقة. هذا الأمر تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية ما يسمى بالإكراه coercion، يعني إيران تعتمد الردع، وفي الحالتين هو رفع الثمن على الفريقين. الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هي تحاول فكفكة المنظومة الأمنية حول مضيق هرمز والتي تمنع فعلا تدفق النفط. اثنين، هي تحاول أن تمرر النفط بطريقة الإكراه، نزع الألغام، التهديد، 13 يوم خلال يوليو الماضي، وبالتالي أيضا 3 أيام البارحة أو قبل البارحة منذ أسبوع تقريبا، هي عملية نزع هذه الحجة. تعتمد إيران ما يسمى بالA2AD، يعني أنتي أريا أنتي أكسس أريا دينايل، يعني هذه المنطقة لا يمكن لك أن تدخل إليها ولا يمكن لك أن تتحرك فيها. لديها وسائل، تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن فعلا
1: تحرمها
7: من هذا الموضوع. فيكون بذلك تمديد القوات الأمريكية بالعام 27، هذا يعني أن الوقت ليس عاملا ضاغطا على الرئيس ترامب بالحد، يعني بالصورة بالحد الأدنى، وأيضا تمرير النفط يعني أنه فعلا نزعت الورقة من يد إيران. هذا التصعيد متسارع جدا سلمى، قواعد الاشتباك تتغير بسرعة سريعة جدا جدا، قد تؤدي إلى الانفجار الكبير، لأنه اليوم سلم التصعيد.
1: ما تصوراتك لإمكانية الانفجار ويعني الخطوة التالية التي توعدت إيران بأنها ستقوم بها نتيجة هذا الاستهداف لنقلات نفطها؟
7: هناك واقعين أساسيين، إذا اعتبرنا أن ما فعله الأمريكيون اليوم ينجح، الحصار ينجح، الحصار الاقتصادي ينجح، ليس لدى إيران سوى الذهاب إلى حرب، إلى ما يسمى بالاستباق، preemption، عملية استباق. وإذا لم ينجح سيكون الرئيس ترامب محشور بعد أن جدد للعام 2027، سيعود أيضا إلى الحرب. لماذا؟ وهذا الأمر يأخذنا لما قاله سعادة السفير جوي، أنه ليس هناك من جسر ذهبي، حتى من يفاوض ومن يتوسط في هذه ليس لديه القدرة. يعني اليوم الرئيس ترامب يريد فعلا الإكراه، كل شيء أو لا شيء، وإلا ماذا معنى تهديد جبل الفأس وتوسيع المدة
1: البارحة؟
7: نعم. فإذن نحن أمام هذه المرحلة سلمى.
1: كيف يمكن جمع الدكتور محجوب كل هذه الخطوات وهذا الانتقال في سلم التصعيد اليوم في ظل حديث عن إمكانية مد جسر من قبل واشنطن لإيران كي تعبر إليه وبصورة مبتكرة؟
8: سلمى، الرئيس الأمريكي يفقد الشهية للمخاطرة كما أنه يفقد الجرأة على تقديم هذا الجسر. الرئيس الأمريكي وضع نفسه في موقع يريد، سماها معركة كل شيء، الإيرانيون سماها معركة وجودية. في المعارك الوجودية تصبح الحلول الصفرية شبه مستحيل، وتصبح الفرص الحلول الدبلوماسية صعبة جدا ومحدودة. لذلك الآن الطرف الإيراني، ضيفك كان يتحدث عن معركة وجودية وقررها أكثر من بضع مرات، الولايات المتحدة تعتقد أن فائض القوة لديها يمكنها من الإكراه كما تفضل العميد، من فرض شروطها بالكامل على إيران. لا يبدو الوضع كذلك. هناك أمرين مهمين باعتقاد بيلفت الانتباه في اللي صار، في الذي حصل اليوم. الأمر الأول هو عودة الولايات المتحدة لوصف كل ما جرى بأنه عمليات عسكرية وليست حربا. المصطلحات اليوم وأمس تتحدث عن عمليات عسكرية بإضافة كلمة محدودة limited. هذا الأمر عندما نظرت له يبدو أن الأمر متعلق بعودة الكونغرس إلى العمل في سبتمبر. الكونغرس يعود، وبالتالي يصبح أمام الرئيس عائق نظري بأن يسأل عن هذا الذي يجري في إيران، ما الذي يجري، إلى أين أنتم ذاهبون. أن يجري هذا في سبتمبر مع انتخابات نصفية، الرئيس الأمريكي يريد أن يتهرب من كل ذلك. لذلك باعتقادي ما فعله اليوم في إيران هو جزء من محاولة الهروب للأمام، ومحاولة فرض قواعد لعبة جديدة على إيران تنجيه من مساءلة الكونغرس، وقد تجبر إيران على تقديم بعض التنازلات. ما يجهله الرئيس الأمريكي باعتقادي هو ومن حوله أمر أساسي، وهو أن كل ما وضعوه على الطاولة من خيارات جعل الإيراني أكثر إصرارا على الاستمرار في الحرب وليس العودة عن الحرب. وهذا باعتقادي يعقد المشهد.
1: ولكن يعني ما طبيعة الحسابات الإيرانية عندما هي تقوم بهذه الجرأة في المبادرة بمحاولة استهداف سفن حربية أمريكية بصواريخ باليستية؟ ماذا تريد أن ترسل من رسائل للأمريكي؟ هل هي رسائل حرب فعليا أم رسائل أنه يعني أعطوني خذوا يعني خذوا بيدي من أجل أن نذهب جميعا إلى مبادرة تنهي ما يجري؟
8: تذكرين سلمى في مقابلات سابقة كان الحديث دائما لماذا لا تقصف إيران القطع البحرية الأمريكية؟ دائما كان يطرح هذا السؤال في النقاشات. اليوم إيران تقول أن هذه الأهداف ليست بعيدة عن متناول أيدينا، ولكن يبدو مبدأ التدرج الذي تؤمن به إيران أو تعمل عليه هو الذي يقود المعركة الآن. بعبارة أخرى هم يقولون نستطيع الوصول بهذه الصواريخ وربما نصل بصواريخ أكثر كفاءة إلى هذه القطاع البحري. بعبارة أخرى كما قامت الولايات المتحدة بضرب هذه السفن الفارغة عند أو قرب ميناء خارك، أيضا ردت إيران بهذا المستوى من الرد، تقول ليس لدينا قدرة على إرسال رسائل فلا تصعدوا لأن الأثمان ستكون باهظة. لاحظوا معي سلمى، الرئيس الأمريكي فر ليلة البارحة وجلب معركة جبل الفأس. لماذا أتى به؟ هذا منذ أكثر من 6 أسابيع هو يعيد نفس القصة. جبل الفأس هو النجاة في عدم الذهاب إلى تصعيد يقود إلى تصعيد واسع، وهو ضرب الأهداف الحيوية. ولذلك هو يذهب إلى جبل الفأس ليقول أنني سأقوم بشيء سأعتبره نصرا وسيكون ثمنه باهظ على الإيرانيين.
1: سفير جوي، ما الأدوات التالية لواشنطن في عملية في تنفيذ عملية الإكراه الأقصى بالنسبة لإيران من أجل تنفيذ يعني ضغوط قصوى تؤدي بها إلى الاستسلام أو الإذعان للشروط التي يريدها ترامب؟
6: وزير الخزانة تحدث عن العقوبات الاقتصادية وكأنها ستحصل وتأتي بثمارها خلال يوم واحد، لكنها ليست كذلك. ما وصفه هو عقوبات ستتطلب وقتا خلال الأشهر القليلة القادمة لكي تكون فعالة. ما يحصل الآن أن الدبلوماسيين الإيرانيين يلتقون مع شركات أمريكيين يلتقون مع شركات وحكومات ويقولون هذا ما لدينا معلومات عما تقومون به مع إيران وهنالك تبعات لما تقوموا به، وبالتالي سيكون هنالك بعض الوقت من أجل تطبيق العقوبات قبل أن تتخذ واشنطن أي إجراء. بالتالي هذا الأمر سيتطلب وقتا. ما لا يتطلب وقتا هو إطلاق النار على ناقلات النفط في الخليج الآن، هذا فقط مسألة يتطلب دقائق معدودة. بالتالي الأمر سيكون خليطا من العقوبات طويلة الأمد على جانب النقدي والمالي الإيراني، وهنالك أيضا إجراءات عسكرية تهدف إلى إضعاف إيران اقتصاديا.
1: في عجالة عميد الياس، ما هي المقاربة الجديدة بالنسبة لواشنطن التي تريد أن تمرر النفط وإيران التي تريد أن تمنع وتكسر الحصار؟
7: سلمى، نحن في درجة معينة لا يمكن التراجع عنها، كل درجة في سلم التصعيد تبني على ما قبلها وبالتالي يصعب الخروج منها. لا حل سياسي اليوم، هناك كسر إيرادات وهذا الأمر ليس هناك من مدخل أو مخرج فعلا للوصول إلى حل أو العودة إلى يعني مذكرة التفاهم والتي تعتبر يعني أصبحت ميتة.
1: شكرا جزيلا لك وشكرا لضيوفنا الكرام. ونهاية الشهر الماضي أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أتمت عملية إزالة الألغام من مضيق هرمز وأمنت ممرا ملاحيا يمكن للسفن التجارية وناقلات النفط والغاز المرور عبره. في التقرير التالي نتعرف على تفاصيل عملية نزع الألغام في منطقة قتال نشط ونستعرض موقف طهران من الإعلان الأمريكي.
9: قطع بحرية عسكرية أمريكية ترابط في محيط مضيق هرمز منذ أشهر، لكن ما تكشفه هذه الصور يتجاوز نمط العمليات التي حكمت المواجهة بين واشنطن وطهران منذ اندلاع الحرب في نهاية فبراير. هذه الصور تظهر لحظات دقيقة في مسار عملية جرت بصمت على مدى أشهر داخل واحد من أخطر الممرات البحرية في العالم. لقطة واحدة، ثانية واحدة منها كانت كافية لكشف تفاصيل مهمة نزع الألغام من مضيق هرمز لتأمين ممرات الملاحة.
10: المقصود بنزع الألغام هو تنظيف الممر الملاحي الذي تستخدمه القيادة المركزية لتأمين مرور السفن والناقلات، وليس بالضرورة نزع الألغام من جميع ممرات مضيق هرمز.
11: من الواضح أن هناك محاولة أيضاً من أجل ممانعة هذه المحاولات الأمريكية وجهوزية تامة من مواجهة أي السلوك الأمريكي من أجل إزالة الألغام أم إيجاد الممرات البديلة.
9: ويليام كيغن العقيد المتقاعد في الجيش الأمريكي يكشف للجزيرة تفاصيل الطريقة التي نفذت بها العملية في بيئة قتالية لم يكن فيها اللغم التهديد الوحيد وبغياب كاسحات الألغام التقليدية.
10: العملية مثلت تحدياً تقنياً من خلال

0: استخدام سفن القتال الساحلي في نزع الألغام، فهذا إجراء لم يسبق اختباره بشكل كامل، وإنما سبق اختبار بعض مراحله فقط. وما رأيناه هو استخدام جميع الأصول المتاحة للجيش وسلاحي الجو والبحرية لتنفيذ عمليات المراقبة وجمع المعلومات، وما يعرف بدوريات المراقبة القتالية بهدف حماية العملية، بما يتيح لعناصر البحرية العمل من دون مخاطر.
1: كيف يمكن للولايات المتحدة أن تنفذ عملية نزع ألغام في منطقة قتال نشطة؟
2: هناك ما يسمى السفينة الأم أو المذر شيب، منها تبدأ المسيرات. هذه المسيرات تذهب وتفتش في منطقة معينة، يعني تحدد هذه المنطقة بمساحة معينة بإحداثيات وغيرها. تبدأ هذه المسيرات تحت الماء بجمع الداتا وجمع الصور وكل هذا الأمر، تذهب إلى مركز معين حيث هناك حاسوب مهم جدا قد يستعمل فيه الذكاء الاصطناعي، وأنا أعتقد أنه يستعمل. تحدد نوعية الألغام، تحدد المخاطر، وبالتالي قد يرسل في وقت لاحق مسيرات تحت الماء انتحارية فعلا لتدميرها.
1: ووفق المعلومات، جمعت العملية بين العناصر البشرية والأنظمة غير المأهولة مع إسناد جوي وبحري. كيف يمكن للحرس الثوري ألا يرصد تحليق طائرات مروحية أمريكية على علو منخفض في المضيق الذي تقول إيران إنها تسيطر عليه؟
3: نحن لا نتجاهل قدرات أمريكا العسكرية، ولكن الكل يعرف هناك استنزاف قدرات أمريكا البحرية وتكبد الخسارة الفادحة بجانب أمريكا. هناك يعني بنسبة استهداف القواعد الأمريكية بالدول العربية واستهداف العقل الإلكتروني وحظائر المسيرات والطائرات الأمريكية تؤدي إلى إضعاف قدرات أمريكية.
1: بنهاية الشهر الماضي أعلنت واشنطن اكتمال تنظيف هرمز من الألغام الإيرانية، لكن الإعلان لم ينهي المواجهة. فبعد الإعلان بأيام، قالت القوات الأمريكية إنها استهدفت منصتين إيرانيتين في جزيرة لارك داخل المضيق، وقالت إن قوات من الحرس الثوري كانت تستعد لاستخدامها في نشر ألغام جديدة. السؤال كان، لماذا تضطر إيران لنشر ألغام جديدة خاصة إذا كانت سرديتها في الأساس تقول إن سيطرتها تامة وأن الألغام لم يتم إزالتها؟
3: التحكم الإيراني لا تزال موجودة في مضيق هرمز، ولن يسمح الجانب الإيراني والقوات المسلحة الإيرانية بعبور السفن المخالفة من مضيق هرمز دون تنسيق مع قوات الإيرانية والجانب الإيراني، كما لم تسمح طهران لإيجاد الممرات البديلة.
4: Their capabilities being degraded over time and it's getting smaller and smaller.
0: القدرات الإيرانية تتقلص بمرور الوقت، وأحد الأسباب التي تجعلني أعتقد أن هذه العملية ناجحة هو رد الفعل الإيراني باستهداف دول الجوار والخليج والأردن، إلى جانب محاولة استهداف السفن باستخدام المسيرات. فالسيطرة على المضيق هي ورقتهم الرابحة الوحيدة، وهم يحاولون إطالة أمد هذه السيطرة، ورد الفعل هذا ينم عن اليأس.
1: وهنا تكمن أهمية الممر الجنوبي، فالمسألة لواشنطن ليست تنظيف مساحة بحرية، بل تثبيت ممر آمن لإبحار السفن التجارية والناقلات. ومع التأمين تكون واشنطن قد بلغت مدى عسكريا تقنيا وعملياتيا في إخراج الألغام ورقة إيران القوية من مساحة التهديد. وبالنسبة إلى طهران، فإن نجاح هذا المسار يعني تآكل واحدة من أهم أوراق الضغط في يدها، القدرة على التأثير في حركة الملاحة عبر المضيق.
2: هذا المضيق لا أحد يسيطر عليه، هناك من يعطل المرور فيه. نزع الألغام هي لتطمين السفن والناقلات للخروج، ولكن أن تزرع إيران من جزيرة لارك يعني عبر الصواريخ فجر 5 لمسافة 75 تقريبا كيلومتر مدى، هي تقريبا 35 ولكن مدى الصاروخ 75 كيلومتر، هذا يعني أنها تراجعت القدرات الخاصة فيها.
1: لكن تطهير الممر لا يعني أن هرمز بات آمناً، فالتهديدات الإيرانية تستمر والهجمات على السفن انخفضت لكن دون أن تتوقف تماماً. وبين لغم يفكك وآخر تحاول إيران زرعه، تتحول المعركة على هرمز من صراع على إغلاق المضيق أو فتحه إلى استنزاف مفتوح يكسبه من سيكون أطول نفساً عسكرياً وسياسياً.
5: إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت تفجيرات في بلدات بني حيان والمنصوري وحولة وميس الجبل جنوبي لبنان ضمن المناطق التي تسيطر عليها. معنا من بيروت مراسل الجزيرة جوني طانس. جوني، ضعنا في إطار هذه التطورات الميدانية وانعكاساتها وارتداداتها في الداخل السياسي اللبناني.
6: الإطار العام للوضع القائم في جنوبي لبنان هو إطار تصعيدي بامتياز. الجو العام هو جو تصعيدي من خلال سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية الحاصلة في جنوبي لبنان، وآخرها غارتان على بلدة المنصوري الواقعة في القطاع الغربي في قضاء سور، وأيضا على محيط مرتفعات علي الطاهر في قضاء النبطية، بالإضافة إلى غارة صباحا من مسيرة إسرائيلية على بلدة النبطية الفوقة. وطبعا الأبرز هي التفجيرات الضخمة جدا والعنيفة جدا التي نفذتها القوات الإسرائيلية في عدد من البلدات التي تحتلها والتي كانت تقدمت إليها خلال الأسابيع الماضية، كما حصل في بلدة بني حيان من خلال تفجير مجموعة من المنازل والمنشآت والمباني. وطبعا هذا انسحب على مناطق أخرى وبلدات أخرى من بينها المنصوري وميس الجبل وحولة. وطبعا هذا نهج يعتمده الجانب الإسرائيلي في جنوبي البلاد من خلال تفخيخ هذه المنازل والمباني ومحو أي أثر للحياة في هذه المناطق الحدودية. طبعا الإطار العام التصعيدي يلقى ردود فعل كثيرة في الداخل اللبناني، وفي حقيقة الأمر هناك خشية من مسار الأمور الميدانية في مقبل الأيام. واليوم حزب الله في بيان رسمي صادر عنه أدان الاعتداءات الإسرائيلية، ومن بينها طبعا الغارات التي حصلت الليلة الماضية في الجنوب وفي منطقة البقاع الغربي وأدت إلى استشهاد 4 مواطنين وإصابة أكثر من 30 وفق بيان لوزارة الصحة اللبنانية. حزب الله دعا الدولة اللبنانية مرة جديدة للخروج من المسار التفاوضي، لأنه يعتبر أن المفاوضات المباشرة هي عبارة عن تنازلات مجانية تقدمها الدولة اللبنانية وتتيح للجانب الإسرائيلي الاستمرار باعتداءاته. وطبعا حزب الله وجه سهامه باتجاه الجانب الأمريكي باعتبار أن ما يجري من تصعيد واعتداءات يحظى بموافقة أمريكية ويحصل في حضور الجانب الأمريكي الراعي للمفاوضات المباشرة. والمهم أيضا في سياق هذا البيان الذي صدر عن حزب الله تعليقه على مسألة إطلاق المحتجزين اللبنانيين لدى الجانب الإسرائيلي يوم أمس، وقال إن هذه المسألة على أهميتها لا يمكن أن تكون غطاء من أجل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. وبالتالي أيضا الجو العام للبيان الصادر عن حزب الله هو مشابه للبيانات السابقة لناحية تحميل الدولة مسؤولية الحراك تجاه التصعيد الإسرائيلي، دعوتها إلى الانسحاب من المسار التفاوضي، وأيضا توجيه الاتهامات إلى الجانب الأمريكي والتطرق إلى مسألة المحتجزين اللبنانيين. هناك ترقب في الساحة اللبنانية كما ذكرنا للمسار الميداني بشكل كبير.
5: شكرا جزيلا لك جوني طانيوس مراسلنا من بيروت. معنا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي أمين قموري. سيد أمين، إذن الجو العام في جنوب لبنان هو جو تصعيدي، كيف تنعكس هذه الأجواء التصعيدية الميدانية من قبل إسرائيل على المشهد السياسي؟
7: طبعا المشهد السياسي ملبك وزاد في إرباكه هو التصعيد الإسرائيلي الكبير، يعني غارات، عمليات عسكرية لا تتوقف، جعل الأرض المحتلة أرض جرداء، لا بيوت، لا حجر، لا بشر فيها. طبعا هذا الوضع لا شك أنه مقلق للغاية. وبطبيعة الحال إسرائيل حتى هذه اللحظة لم تفرج عن موعد جديد بعد للمفاوضات. في الأمس أيضا ما تحدثت عنه إسرائيل عن سيطرة العملاتية على مرتفعات علي الطاهر، كلها تنعكس على مواقف السياسية في البلد. من جهة الدولة اللبنانية يعني اعتبرت ملف المحطوفين الخمسة الذين أفرج عليهم هذا التقدم، في المقابل حزب الله رحب بالخطوة، لكن سمعنا بيانه اليوم شديد اللهجة ضد الاعتداءات الإسرائيلية، ضد ما تقوم به الدولة من مفاوضات، وإصراره على رفض كل إعلان إطار المبادئ برمته. ورفض المفاوضات المباشرة برمتها. بطبيعة الحال هذا سيؤدي إلى ازدياد الانقسام الداخلي. من جهة الدولة اللبنانية وأنصار الدولة اللبنانية وأنصار السلطات ستقول أن حزب الله هو من أوصل الأمور إلى هذا المحل، خصوصا في علي الطاهر عندما رفض تسليم هذه الدلة إلى الجيش اللبناني. في المقابل أنصار حزب الله أو البيئة هذه ستقول أيضا

0: طبعا طبعا المسار التفاوضي حتى الان يعني لا يوجد موعد لجلسه جديده، وحتى الان لا يزال الخلاف حول اداه التحقق، كيف يمكن ان يكون تحقق من المنطقه التجريبيه، ونسمع الاسرائيلي يقول ويكرر كل يوم ان لا انسحاب من اي منطقه لبنانيه. اليوم وزير الدفاع الاسرائيلي يتحدث عن اعاده تموضع، لكن عن يعني تقليص عدد القوات، لكنه لا يتحدث عن انسحابات او ترك بعض المناطق اللبنانيه. المناطق التجريبيه لا تزال في خبر كان، وقفنا عند زوطر، وكلنا نعرف أن حتى زوطر تتعرض يوميا لغارات أو لانتهاكات إسرائيلية. فبالتالي المسار الدبلوماسي كله متوقف. في الأمس بادرت المخطوفين اللبنانيين، يعني واضح أن الجانب الإسرائيلي أراد منها ما يفيده هو بنفسه وليس ما يفيد الدولة اللبنانية، يعني بمعنى أنه بالنسبة له في موسم الانتخابي مسألة رفات الزعماء اليهود الذين فقدوا أثناء الثمانينات في بيروت مسألة أساسية قد تعطيه شيء، يعني حافز في صناديق الاقتراع. لذلك باعتقادي الملف الدبلوماسي مثله مثل الملف الميداني، تقدم في
1: شكرا
0: الميدان وتوقف على الصعيد التفاوضي والسياسي.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ أمين قموري الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، شكرا لك. التطورات في اليمن، حيث قالت وكالة الأنباء اليمنية أن القوات المسلحة والقوات المشتركة استعادت مديرية حيز جنوبية الحديدة بالكامل من سيطرة الحوثيين. على كل القراءة أوسع في هذا المشهد الميداني في اليمن، معنا في الاستوديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أحمد، ما الذي يعنيه استعادة مديرية حيث في سياق هذه المعارك والأهداف المعلنة إن كان من قبل الحوثي أو مثلا محاولات الصد من الحكومة؟
2: طبعا عندما نتحدث عن حيث فنحن نتحدث عن أحد التفاصيل من تفاصيل هذه المعركة التي قرر الحوثيون أن يفرضوا توقيتها وزمانها وأيضا مكانها. حيث مثلها مثل مناطق الساحل الغربي، هي يعني تقع بينها وبين الساحل الغربي منطقة المخا، وهذه المنطقة كلها منطقة التقاء خرائط كاملة. الحوثيون عندما قرروا خوض الحرب يوم الخميس وأعلنوا عن هذه المواجهة بأنها ستكون مواجهة برية بعد ما كانت خلال الشهر الماضي مواجهة فقط بالطيران والصواريخ، قرروا أن تكون هذه هي منطقة الاشتباك، غيروا قاعدة الاشتباك وغيروا شكل المعركة. حيث واحدة من التفاصيل المهمة في ملتقى الخرائط هذه، الذي من المفترض إذا يعني كان يريد أحد أن يخطط عسكريا أن يصل بطريقة الحوثيين أن يصل إلى باب المندب. يعني في الأخير الهجوم على غربي التعز، الكدحة، المقبنة، البرح، هذه المناطق التي قام الحوثيون بالاستيلاء عليها واستطاعوا قضمها من القوات الحكومية، أو حيث وهذه المناطق، هي بالأخير تهيئة للذهاب نحو باب المندب وساحل البحر الأحمر. حيث هي نقطة وصل طبعا بين المخا وبين غربي تعز، ونقطة أصل نقطة وصل أيضا مع طبعا الحديدة التي الحوثيون يسيطرون عليها، يسيطرون على الموانئ الثلاثة، الصليف ورأس عيسى وميناء الحديدة، وبالتالي لا تستطيع أن تفصل المعركة عن بعضها البعض. طبعا بالإضافة طبعا إلى أن سواء عندما نتحدث عن غربي مدينة تعز فنحن نتحدث عن بوابة إلى مناطق كثيرة، سواء إلى عدن، إلى تعز، إلى إب، إلى مناطق أخرى. وعندما نتحدث أيضا عن حيز فنحن نتحدث أيضا عن بوابة إلى مناطق كثيرة، من بينها الحديدة التي تصل إلى العاصمة صنعاء، ومن بينها أيضا منطقة أخرى مثل اتصالها بالعدين التي تذهب إلى منطقة إب.
1: وبالنظر إلى طبيعة هذه المواقف التي والسيطرة على الأرض لكلا الطرفين والمحاولات أيضا، هل يمكن الحديث عن تغير كبير في الميدان؟ وكيف ينظر إليه في سياق محددات المعركة التي حددها الحوثي، وأيضا سياق ما يجري التعامل معه يعني من قبل الحكومة بأبعاد أكبر من المعركة التي بدأت بها؟
2: هو المبادئة كانت حوثية والرد الآن حكومي، ولكن المبادئة كانت قوية. الحوثي هجم بأنساق عسكرية متكاملة عبر البر والبحر والجو، استطاع مفاجأة القوات الحكومية. لماذا؟ لأنه اختار خاصرة الرخوة وضعيفة، وهي خاصرة غربي مدينة تعز، المقبنة والبرح.

0: وهذه المناطق. وهذه المناطق صراحة أولا ضعيفة من حيث التكوين ومن حيث التشكيل ومن حيث الدعم العسكري والعتاد أيضا، ولذلك استطاعوا خلال يوم الخميس وخلال يوم الجمعة أن يتقدموا في اتجاهات عدة قبل أن تأتي الإمدادات التي أعلنت عنها الحكومة. طبعا تطور لافت، طبعا هناك ألوية العمالقة الآن دخلت، هناك الآلاف من قوات العمالقة دخلت في هذه المنطقة، وهناك أيضا قوات درع الوطن دخلت، يعني على الأقل هناك في الطريق خلال الساعتين الماضيتين سيصل على الأقل بحسب مصادرنا 2000 من قوات درع الوطن لدعم هذه الجبهة، جبهة غربي تعز وجبهة ساحل البحر الأحمر. حتى قوات المقاومة الوطنية اضطرت خلال الأمس والخميس أيضا أن تخرج من بعض المواقع والآن ترتب لتطوير هذه المعركة.
1: يعني توسعت إلى أهداف أكبر.
0: بالتأكيد
1: الآن.
0: بالتأكيد هي توسعت. شكراً. وتنوعت في الأساليب وفي الأدوات.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. نظمت مبادرة نفس مظاهرة وسط العاصمة تونس بمشاركة حركات شبابية وقوى سياسية ومدنية تحت شعار استرجاع الحرية، وطالب المتظاهرون السلطة بحل الأزمة الاجتماعية والكف عن انتهاك الحريات وفق تعبيرهم. ضموا إلينا من تونس مدير مكتب الجزيرة لطفي حجي. لطفي، أطلعنا أكثر على هذه التظاهرة وهذه المبادرات التي تخرج للشارع.
2: نعم سلمى، هو تفرقت منذ قليل الوقفة الاحتجاجية التضمت في هذا المكان ببادرة من مبادرة نفس، وهي مبادرة حديثة العهد في تونس، هي مبادرة مدنية تهدف إلى تجميع خاصة القوى الشبابية والمدنية، وهذه يعتبر هذا ثالث تحرك تنظمه منذ تأسيسها، وتعمل على مستويين اثنين كما برز من خلال الشعارات واللافتات التي رفعت في هذه الوقفة الاحتجاجية. المستوى الأول سياسي دستوري حقوقي، وهي تطالب بالكف عن ما تسميه انتهاكات السلطة للحقوق والحريات، وعن اعتقال السياسيين والصحفيين والمدونين. لذلك كان هناك جزء كبير من الشعارات حول هذه المسألة، باعتبار أن المؤسسين لهذه المبادرة ومن يساندهم يعتبرون أن الاعتقالات في صفوف السياسيين والصحفيين وغيرهم كانت لافتة في الأشهر وفي السنوات الأخيرة، وآخرها كان أمس اعتقال الصحفي محمد اليوسفي رئيس تحرير الكتيبة. هذا الجانب في التحرك. الجانب الثاني هو مرتبط بالأزمة الاجتماعية التي تعيشها البلاد. هناك شعارات تتعلق بالكرامة وتوفير الحد الأدنى من المستلزمات للمواطن، باعتبار أن هذا الصيف مع موجة الحرارة شهد أزمة في المياه المعلبة متواصلة إلى حد الآن، وإن كانت بنسبة أخف مما كانت عليه في الأيام السابقة. شهد كذلك أزمة في انقطاع المستمر للتيار الكهربائي والماء، وشهد كذلك وفيات في السجون التونسية نتيجة الحرارة. هذه كلها كانت مطالب من الناحية الاجتماعية لتحسين الأوضاع، وهم يعتبرون أن السلطة لا تستمع إليهم ولا تريد فتح هذا الحوار، وإنما عادة ما تكتفي بالحديث عن أيادي خفية تحرك هذه الأزمات. نعم سلام.
1: شكرا لك لطفي حجي مدير مكتبنا من تونس. إلى ملف حرب روسيا على أوكرانيا، فقد أعلن الكرملين أن بوتين وصف في مسالم محادثاته مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في موسكو الوضع الذي يتعين معالجته خلال المفاوضات، وصفه بالصعب. وأضاف بوتين أن أوكرانيا خفضت بشكل كبير عدد الضربات على روسيا وستعمل الوفد الأمريكي أثناء توجهه إلى كييف. وفي كييف قال الرئيس فلوديمير زيلينسكي أنه تحدث مع ويتكوف وكوشنر وأعلن استعداده للالتزام بوقف الضربات الجوية على المدن المشمولة في عملية التفاوض. معنا من موسكو مدير مكتب الجزيرة زاور شوج، ومن كييف مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي. مرحبا بكما زاور، أبدأ معك وأطلعنا على ما رشح من هذا اللقاء للمبعوثين الأمريكيين مع الرئيس الروسي.
3: نعم، ساعتان من المفاوضات ما تزال مستمرة هذه المفاوضات والمباحثات في قصر الكرملين. طبعا لا

0: أتوقع أن يرشح شيء عن هذه المفاوضات الآن، سيما وأن الجانب الأمريكي جاء بمقترحات حسب ما علمنا لدفع عملية التسوية السياسية. روسيا مستعدة للنظر في هذه المقترحات في حال، كما علمنا من مصادر في الكرملين، في حال كانت واقعية وقابلة للتنفيذ ولا تتقاطع أو لا تتعارض مع توجهات روسيا في مسائل التسوية. ولكن بشكل عام ملاحظ سلمى أن الأجواء إيجابية، حاول الطرفان أن يؤكدا على أهمية هذه المفاوضات. الجانب الروسي أكد أن الوقف إطلاق النار بدأ منذ منتصف الليلة الماضية، منذ منتصف ليلة السبت، وأن روسيا ملتزمة بعدم استهداف كييف. وأيضا تحدث بوتين عن أن الجانب الأوكراني ملتزم، بحسب بيان وزارة الدفاع خلال النهار فقط تم إسقاط 5 مسيرات في عموم أراضي روسيا، وهذا رقم قليل جدا مقارنة مع الأيام الماضية. حسب ما علمنا من مصادر مقربة من الكرملين، الوفد بعد هذه المباحثات سيتوجه إلى كييف، ربما يعود مجددا إلى موسكو بعد مناقشة ما جرى في الكرملين مع الجانب الأوكراني. ولهذا برأي الكثيرين تم اعتماد هدنة أو عدم استهداف العاصمتين وطرق الانتقال للوفد الأمريكي لمدة 3 أيام لغاية 8 من هذا الشهر. هناك توقعات بعودة الفريق مرة أخرى إلى موسكو لنقل الرد الأوكراني. وبالتالي بشكل عام لا يتوقع الجانب الروسي على الأقل، وهذا ما قاله بوتين وقاله المتحدث باسم الكرملين، أن يكون هناك اختراق كون المسائل التي يجري مناقشتها معقدة جدا. سلمى،
1: في كييف أسد الله، كيف تبدو أيضا صورة التوقعات من هذه الجولة والمبادرة الأمريكية؟
2: الترقب هو سيد المشهد هنا سلمى، بمعنى أن كييف تترقب ما سيعود به أو ما سيأتي به المبعوثان الأمريكيان كوشنر وويتكوف من موسكو من أفكار إلى كييف لمناقشتها، بمعنى أن المفاوضات الثلاثية متوقفة منذ فترة كبيرة بين أوكرانيا، ممثلي أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا، منذ بداية الحرب على إيران. الجولة الأخيرة كانت مقررة في 5 مارس الماضي، أي قبل 6 أشهر بالتحديد. هذه الجولة ألغيت بسبب الحرب الحالية بين الولايات المتحدة وإيران، ولكن الآن ها هي الولايات المتحدة تعود إلى الانخراط في عمليات أو في جهود محاولات وقف الحرب الروسية على أوكرانيا. هذا بالنسبة لأوكرانيا في حد ذاته مكسب كبير، ولكن يتبقى الآن النظر فيما سيأتي به هذان المبعوثان من أفكار. أوكرانيا قالت في السابق إن مسائل كثيرة يمكن أن تحل إذا اجتمع القادة الثلاثة، ولكن فيما بمعنى قادة الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا، وحتى الرئيس فولودومير زيلينسكي في إحدى إجاباته على أسئلة للجزيرة قال إن هذا سيحل في اجتماع للقادة للرؤساء الثلاثة، ولكن هذا لم يحدث. الرئيس الروسي حتى الآن بحسب المسؤولين الأوكرانيين لا يتعاطى بشكل إيجابي مع مثل هذه الأفكار، وبالتالي أوكرانيا تنتظر، تترقب، تحاول أن تبدي إيجابية معينة. هي بدأت بطرح فكرة الهدنة أولا لمدة 4 أيام، وكانت الفكرة مطروحة في جميع أجواء روسيا وأوكرانيا وأيضا على خطوط جبهات القتال. ما أعلنته روسيا هو هدنة بين العاصمتين فقط، ولكن حتى هذا أوكرانيا تقول إنها ملتزمة به. ولكن يبدو أن المشهد أو المشهد الآن فعليا هو مشهد ترقب وانتظار. يفترض أن يصل كوشنر وويتكوف إلى كييف غدا. سينتظر الكثيرون ليعرفوا كيف سيصلون، لأن روسيا قصفت المطارين الموجودين في كييف، بوريسبيل ومطار العاصمة كييف، في الساعات الأخيرة قصفتهما مرتين. وبالتالي سينتظر الكثيرون ليعلموا كيف سيصل المبعوثان الأمريكيين. هل سيصلان بالطائرة إلى المطارات الأوكرانية؟ وهذه المطارات مغلقة منذ بداية الحرب، المطارات المدنية بطبيعة الحال. وسينتظرون أيضا لمعرفة ما نوع الأفكار؟ هل هناك من تحرك؟ هل هناك من جديد يمكن أن يفضي بالعملية أو يؤدي إلى تقدم العملية السياسية، أم أن الأمور ما زالت متوقفة منذ الجولة الأخيرة التي تم إلغاؤها من المحادثة
1: من
2: الثلاثية؟
1: وشكر الموصول أيضا لمدير مكتبنا زاور شوج من موسكو. الآن إلى برنامج نقاش الساعة مع إلسي أبي عاصي.
3: تحية لكم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في نقاش الساعة. فيه نترك لضيوفنا أن يعرضوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنعوا مساراته. ناقلة النفط هذه بتلك، ولنرى من سيدفع الثمن الأفدح. ذاك ما استقرت عليه المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران في فصل جديد من مساعي كل طرف لإحكام الطوق على الآخر. ترفع إدارة ترامب السقف الميداني عالياً، مهددة على لسان وزير الحرب بإغراق أسطول النفط الإيراني في سياق سعي كل من الجانبين لإخضاع حركة الملاحة وإمدادات الطاقة لحساباته وأهدافه. تدرك واشنطن وطهران فيما يبدو أن قطب الرحى في هذه المرحلة من المواجهة بينهما في دوران بشأن من يمتلك أوراق القوة وينتزعها من الآخر، ما يجعل الفعل العسكري أداة لهندسة أي مسار دبلوماسي محتمل. لعل ذلك ما يفسر عودة العناوين الكبرى للحرب إلى الواجهة: مشروع نووي ومضيق حيوي وبنك أهداف، بينها جبل رأس الفأس في ظل خلاف مستحكم حول العودة إلى مذكرة التفاهم من عدمها. هجمات عسكرية محدودة لا تسقط الدبلوماسية من الحساب ضمن معادلة يتردد صداها في الواقع اللبناني. في تلك الساحة سياسة وممارسات إسرائيلية، قوس يمتد من إصرار نتنياهو على فرصة سانحة لإسقاط النظام الإيراني مرة وللأبد، وانسحاب جزئي من الداخل اللبناني تثبيتاً لواقع الحزام الأمني، وبينهما هجمات محدودة على حزب الله في غياب القدرة على الحسم بعد شوط زمني آخذ في الطول منذ اندلاع الحرب، يحاول كل طرف رمي كرة الإكراهات في ملعب الآخر ليختار بين دفع الأثمان الفادحة لاستمرار الهجمات المتبادلة أو تجرع تنازلات التوافق المريرة. عند هذا المستوى تحاول جهود الوسطاء أن تقنع كل من طهران وواشنطن بأن التنازل لإنهاء الحرب لا ينتقص من النفوذ العالمي للولايات المتحدة ولا يهين الكبرياء الحضري لإيران. كيف للدبلوماسية أن تترجم ذلك في تفاصيل مقترح تفاوضي يقنع الطرفين؟ لا إجابة لحد الآن، وإنما مشهد يسبح في احتمالات لم تحسم أمرها بعد. هذه الأسئلة وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو. معنا الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ الصراعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات. الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. معنا أيضا الدكتور عبدالله الشيجي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت والخبير بالشؤون الأمريكية. العميد الياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. الدكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. مرحبا بكم جميع ضيوفنا. دكتور محمد صالح صدقيان، لو بدأنا معك بالسؤال عن ما قاله المسؤولون الأمريكيون من بعد هذه الهجمات على ناقلات النفط الإيرانية، يقولون لن نتردد في تدمير الأسطول الخفي والأسطول المعلن لإيران. ما وقع هذا الكلام في إيران، وإلى أي مدى يقلق المسؤولين الإيرانيين؟
4: الإيرانيون سمعوا مثل هذه التهديدات كثيرا قبل ذلك، حتى الرئيس ترامب قال بأكثر من مرة بأنه لم تبقى قطعة بحرية إيرانية، هو دمر النفط، دمر السفن، دمر القدرة العسكرية الإيرانية، دمر الصواريخ الإيرانية، لكن لحد الآن لم تستطع مثل هذه التصريحات أن تلقى مصداقية، ليس لدى الإيرانيين وحتى لدى الرأي العام العالمي أيضا.
3: لكن أن تقوم الولايات المتحدة بتدمير هذه الناقلات الثلاث وبالقيام بهجمات بالقرب من جزيرة خارك، ألا يقلق ذلك النظام في إيران؟
4: لكن دعينا نتذكر بأن إيران استهدفت رمز القوة الأمريكية وهي حاملة الطائرات، وبالتالي عندما تقدمت هذه حاملة الطائرات واستهدفتها الإيران بهذه الجرأة، لأن حقيقة يراد جرأة والشجاعة أن تستهدف حاملة طائرات أمريكية تعتبر رمز القوة الأمريكية، هذا شيء غير مسبوق، وبالتالي إيران تجرأت باستهداف هذه القطع. الآن هذا تصعيد مهم جدا، وبالتالي الجانب الأمريكي الآن يعرف حجم الجرأة الإيرانية أولا وحجم القوة الإيرانية التي تمتلكها من أجل مواجهة مثل هذه القطع، متى ما رأى الإيرانيون بأن ذلك ينفع في رفع الحصار عن السفن الإيرانية والموانئ الإيرانية.
3: سيد جوي هود سعادة السفير، هذا الهجوم الإيراني الذي أشار إليه الدكتور صدقيان، ألا يثبت أن كل ما يقوله الطرف الأمريكي عن تراجع في القدرات العسكرية الإيرانية بسبب الإجراءات الأمريكية هو في غير مكانه؟
5: No, it doesn't mean that everything.
6: كلا، لا يعني أن كل شيء خاطئ، بل يعني بالتأكيد أن الطرفين يجريان حسابات دقيقة بالنسبة للخطوط الحمراء للطرف الآخر. كان يمكن لإيران أن تستخدم صواريخ كروز الفرد صوتية لاستهداف هذه الحاملة، ولكنها لم تفعل، استخدمت صواريخ باليستية يمكن توقع تحركاتها، علما أنه سوف يتم اعتراض بكل تأكيد. إذن أرادت هذا العرض المسرحي الرمزي للاعتداء على الناقلة بدون أو الحاملة بدون أن تنجح لئلا تستفز الرد الأمريكي. طبعا الرد الأمريكي لم يكن ضد أهداف عسكرية لا فائدة منها، بل أهداف اقتصادية مرتبطة بالحراس الثوري. إذن هو أيضا هدف رمزي، ولكن لن يسبب الرد الإيراني بطريقة أقصى.
3: يعني وهذا سؤالي لك سعادة السفير، يعني بالنسبة للولايات المتحدة ما قوة ورمزية هذا الهجوم على ناقلات النفط؟
6: أعتقد أن هذا يأتي لاستكمال العقوبات الاقتصادية التي أعلنت منذ أسبوع، علما أن هذه الإجراءات لن تؤثر بطريقة فورية لأنها ستستغرق وقتا للتواصل مع البنوك وفرض عقوبات عليها واتخاذ كافة الإجراءات، بينما إطلاق صواريخ يحصل في دقائق. إذن هذا هو أحد الأسباب. لكن هنا نسأل، ما هو هدف إيران منذ البداية في إطلاق الصواريخ الباليستية؟ كما أسلفت من على هذا المنبر، يريدون رفع أسعار النفط قبل الانتخابات الأمريكية على وجه الخصوص، وربما الولايات المتحدة قدمت لهم ذلك هدية من خلال الرد على الناقلات.
3: دكتور عبد الله الشيجي، كيف تقرأ هذه المواجهة الأخيرة في سياق كل ما يجري في المنطقة؟
7: يعني إيران تريد أن تغير قواعد الاشتباك، إيران تريد أن تستعرض. نحن قلنا من عدة أشهر لماذا إيران لا تستهدف القطع البحرية الأمريكية، بدل ما كل ما تضرب أمريكا تضرب الكويت والأردن والبحرين ودول خليجية اللي ما فيها قواعد فاضية، بس يعني حركة استعراضية. هذه تغير قواعد اللعبة. يعني للأسف الآن بعد نحن في الشهر السابع لا عند ترامب استراتيجية ناجحة تحول ما يحققه من إنجازات عسكرية إلى مخرج سياسي يؤدي إلى حلحلة الأمور، ولا عند إيران استراتيجية يمكنها إلا الصمود والمقاومة من أجل شراء الوقت. الآن كل الأوضاع ستبقى تراوح كما نحن من الآن إلى شهرين، كل طرف قاعد عض أصابع حرب إيرادات من أجل أن يكبد الطرف الآخر الكثير من الثمن. إيران الحسابات الكالكوليشن عند إيران أننا نريد أن نرفع الأسعار، نريد أن ندمي أنف ترامب، نريد أن حزبه يبدأ يتململ. استطلاعات الرأي ومكاتب المراهنات في أمريكا أتابعها بشكل يومي تعطي ترامب خسارة فادحة في سيطرته حزبه على مجلس النواب وأيضا احتمال مجلس الشيوخ إذا فاز في ميشيغان وفاز في تكساس وفاز في ألاسكا. ففي وضع صعب جدا، هذه تقرأها إيران أن فرصتها من أجل أن تكبد ترامب وتدفع ثمن. الآن الضربة الأمريكية خطيرة جدا، ما ضربوا خارك، ما ضربوا مخزانات البنزين والنفط في الجزيرة، ضربوا ناقلات نفط لإدماء أنف إيران أكثر، لأن إيران ما عندها شيء، كانت تصدر 2 مليون برميل في اليوم، اليوم 250,000 قبل الضربات. فلهذا السبب الوضع يميل إلى التصعيد من الطرفين، وترامب طبعا ويك أند لازم يضرب، بعدين يوم الأثنين يهدي لأن أسعار النفط كالعادة. كما
3: الوضع يميل إلى التصعيد، ما رأيك دكتور إبراهيم؟
8: هو ليس يميل للتصعيد، هو دخل في التصعيد يعني، ومن الجانبين. إيران تجرأت وضربت السفن الأمريكية في المضيق، وأيضا الولايات المتحدة ردت بتصعيد نوعي يعني بتدمير ناقلات النفط وتحديدا بالقرب من جزيرة خرج التي تعتبر حوالي 90% من النفط الإيراني موجود فيها. من الواضح أنه عسكريا الولايات المتحدة تمتلك اليد العليا بهذه المعركة، هذا واضح من المجريات التي رأيناها. يعني الولايات المتحدة دمرت أو ضربت 3 ناقلات بدون أن يكون هناك مقاومة إيرانية يعني بالحماية أو توفير الحماية لناقلات النفط، وهذا يعني أن الولايات المتحدة بإمكانها أن يعني تتمدد في ذلك وتضرب أهداف نفطية أخرى. ربما وقضية أن ضرب الناقلة جنب جزيرة خرج هي رسالة بأنه من المحتمل بعد ضرب الناقلات أن تنتقل إلى ضرب البنية التحتية في جزيرة خرج، وهي من الأهداف التي تسمى أهداف هشي vulnerable، أنه بالإمكان يعني لا يوجد حماية كافية للمنشآت النفطية في جزيرة خرج. فمن الممكن الولايات المتحدة أن تقوم بضرب هذه يعني في منطقة خرج. فإذا في هناك تفوق عسكري واضح، وأيضا الول ستريت جورنال رأت أنه أبعد من ذلك، قالت بأنه الولايات المتحدة أدارت أو حولت معادلة الوقت بحيث أنه الآن الوقت أصبح لصالح الولايات المتحدة. حتى هنا أعتقد يعني هناك من الوضوح فيها، ولكن السؤال بعد ذلك إنه هل هذا سيدفع إيران باتجاه الاستسلام أو باتجاه التصعيد؟ من المؤشرات الواضحة أن التفوق العسكري الأمريكي هو قد يؤدي أكثر إلى التصعيد الإيراني وليس إلى الاستسلام الإيراني، على اعتبار أن التصعيد العسكري هو الذي من الممكن أن يضمن لإيران أن تعود إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى، لأنه إذا دخلت في منحنى الاستسلام هذا يعني أنه لن يكون هناك مكان. وهنا تأتي السؤال، التصعيد سيكون أين؟ من الممكن أن يكون التصعيد في الإقليم مرة أخرى. فإذا هناك تحقيق أهداف عسكرية، ولكن ترجمة الأهداف السياسية أو المكتسبات السياسية حتى الآن هي ليست واضحة لصالح دكتور بالنسبة للولايات المتحدة.
3: ما رأيك دكتور، هل توافق على فكرة أن الأمور متجهة إلى تصعيد أكبر؟
9: طبعا أكيد هي متجهة للتصعيد، لكن السؤال بأي مستوى ومتى، وأنه إيران تقوم بعملية استباقية قبل الانتخابات الأمريكية وحتى الإسرائيلية، هذا أمر متوقع إلى حد كبير. وربما ما حصل في محاولة ضرب السفن الأمريكية هو نوع من البروفا، محاولة تجريبية لمعرفة أولا قدرات الضربة وثانيا رد الفعل الأمريكي. ولذلك الأمريكيين ضربوا 3 سفن عملاقة ناقلات نفط من أجل إيلام الإيرانيين وإشعارهم بأن الثمن سيكون غالي. فهو أعتقد محاولة للتجربة، يعني نوع من المناورة العسكرية لكن بالذخيرة الحية. لكن قصة ضرب القطع الأمريكية هذا متوقع جدا، ولدينا احنا حامل الطائرات وحوالي 20 قطعة بحرية، 19 قطعة بحرية. في عام 1941 اليابان ضربت بيرل هاربر كما نذكر جميعا، الأسطول الأمريكي في المحيط الهادي، وطبعا دمرت الأسطول وكانت أمريكا غير مشاركة في الحرب. بعد 4 سنوات من ذلك التاريخ أمريكا ضربت اليابان بقنبلتين ذريتين بعد ما هزمت اليابان ورفضت الاستسلام. انتهت الحرب بهذا الشكل. احنا امام معادلة خطيرة بالنسبة لإيران، وهي لكن قد تكون اضطرارية ليس لها بديل. أن تضرب الأسطول الأمريكي في هذه المنطقة لتفك الحصار، ولكن حتى إن أصابتها الصواريخ الفرط الصوتية، أنا لا أعرف إن كانت هي سطح بحر تصيب أو لا. السيد العميد سيد
7: ليست
9: تكلمنا عن ذلك،
7: ليست موجودة بر بحر ليست موجودة.
9: نعم.
7: تهمت روسيا أنها تساعد حسب الفاينانشال تايمز، ولكن حتى الآن ليس هناك
9: ليست تساعد. يعني قصدي إن تمكنت فنيا من قصف قطعة بحرية، فحينها حجم الانتقام الأمريكي لن يكون هين. يعني احنا نتكلم عن البنية التحتية الإيرانية بالكامل، ليس السفن والسفن، خاركو غير خاركو، والقدرة موجودة بالنهاية، القدرة موجودة. هذا الأمر طبعا إيران قد ترد على المنطقة كما توعدت كثيرا، لذلك هي شعرة بسيطة ما بين الجمود، يعني الجمود النسبي الحالي أو التوتر المحدود أو المسيطر عليه حاليا، وما بين الانفجار الهائل. وهذه الأشهر إلى نهاية العام خطيرة للغاية، إيران في مأزق والأمريكيين كذلك، لا عندهم خطة خروج بالطرفين. الإيرانيين يريدون الخلاص من الحرب لكن بانتصار وبثمن عالي بالمناسبة، يعني يريدون تعويضات وفلوس، لأنه الحرب مفيدة، الحرب مفيدة لإسكات الناس. بعد الحرب الناس ستطالب،
3: تبدأ التساؤلات. طيب تساؤلات، نعود إلى مسألة يعني الدبلوماسية وما يمكن أن يحدث على هذه في هذا المجال، ولكن نذهب إلى العميد إلياس حنا لنفهم منك أكثر. عميد إلياس حنا، عن الأبعاد العسكرية لما جرى في هذين الهجومين، ما قامت به إيران وما يقول لنا هذا الهجوم على المدمرات الأمريكية عن القدرات الإيرانية العسكرية في هذه المرحلة، في ظل الحديث الأمريكي عن تقليص هذه القدرات، وكذلك أبعاد قيام الولايات المتحدة بتدمير ناقلات النفط الإيرانية.
7: ألسي إيران تعودت وفهمت فعلا القدرات الأمريكية، وأصبحت أكثر ثقة بنفسها كي تذهب إلى الحرب بدل أن تسعى إلى طاولة التفاوض. تسعى إلى الردع، يعني الردع التصعيد الأفقي، اليوم أضيف إليهم الأهداف البحرية. الولايات المتحدة الأمريكية تذهب إلى ما يسمى بالإكراه، يعني تلزم إيران أن تقوم بما لا ترغب أن تقوم به، وإلا السعر أو الكلفة ستكون أكبر. اليوم هذه المرحلة هي تعود إلى يوليو 13 يوم من القصف على المناطق الأساسية على الشاطئ. الهدف اثنين: واحد، فتح المسار، خفض القدرات الإيرانية، وبالتالي بعد تمديد هيكست وزير الحرب الأمريكي للقوات بالعام 2027، نقل أو يريد سحب ورقة الوقت من إيران ليقول لها نحن مستمرون إلى مراحل بعيدة. فإذن إذا كان ممنوع النفط على إيران، تصدير النفط، طيب ماذا تفعل هذه الناقلات في الداخل ولماذا استهدفت؟ هي عمل رمزي، وبالتالي قد يكون له بعد اقتصادي مباشر. كيف؟ اليوم عندما تمتلئ خارك، يعني سعة خارك للتخزين 30 مليون برميل، إذا وصلت إلى الحد الأقصى وممنوع التصدير تتوقف الآبار، وهذا أمر له بعد اقتصادي كبير جدا ومخاطر كبيرة. قد تكون هذه الناقلات فعلا لتخزين النفط الإضافي. اليوم تملك إيران 50 ناقلة لشركة خاصة للولاية لإيران، و170 من الأسطول الظل. فإذا أنت أمام مرحلة تغيير قواعد اشتباك بسرعة قد تؤدي إلى فعلا صدام كبير جدا، وهذا الأمر يعني قدره في المرحلة القادمة. لا يمكن التراجع اليوم، التصعيد لا يمكن التراجع بسبب كما قال السفير جوي.
3: كيف تتوقع من وجهة نظر عسكرية عميد إلياس حنا، كيف تتوقع أن تتعامل الآن عسكريا إيران مع تدمير ناقلات النفط؟
7: هناك عدة سيناريوهات ممكنة: أن تستمر بالتصعيد الأفقي على دول المحيط، اثنين أن تضيف إليها الأهداف الأمريكية، ثلاثة وفي حال نجح الحصار اقتصاديا ونفطيا وسياسيا أن تذهب إلى ما قالت عنه الول ستريت جورنال إلى عملية الاستباق.
9: القدرة على إصابة الأهداف البحرية من الناحية الفنية التقنية العسكرية
7: تقنيا دكتور مكي الحاملة لا تسير لوحدها، لديها 7 مستويات من الدفاعات.
3: الحاملة الأمريكية،
7: حاملة الطائرات، لديها 7 مستويات حتى على مسافة 2 أو 3 كيلومتر منها. 2، لديها بوارج أيضا مجهزة بأسلحة
10: ودفاعات جوية مهمة جدا لا تسير. يعني اليوم لدينا 20 قطعة بحرية ضمن المارينز في هذه المنطقة، ولكن قد يصدر في مكان من الأوقات أن تصاب. إذا أصيبت قد تعتبر فعلا أهم عامل تصعيد، وكيف سيرد الأمريكي، وهو مقال إذا أصيب جندي أمريكي سأرد بعنف.
3: دكتور محجوب الزويري، الطرفان الآن يحاولان الإيحاء بأنهما غير مقيدين بالوقت، يعني أنهما مرتاحان، يمكن لهما أن تستمر هذه الحرب لأشهر طويلة. إلى أي مدى هذا يدخل في إطار المناورة، وإلى أي مدى يعني عامل الوقت على أي من الطرفين يبدو لك ضاغطا أكثر؟
11: وفي الحقيقة ألسي كلاهما معني بالوقت، وكلاهما تحت سيف الوقت، لكنهم يتهربون من ذلك. ودعيني أضرب مثالا، الولايات المتحدة مثلا مجلس النواب سيعود في 8 من أغسطس، والشيوخ سيعود في 14 من أغسطس. ماذا يعني سبتمبر؟ ما الذي سيعني هذا بالنسبة للرئيس الأمريكي؟ الرئيس الأمريكي لا يريد أن يعود بما يجري بإيران إلى الكونغرس ومجلس النواب، خاصة اليوم وأمس يتحدثون عن عمليات عسكرية محدودة، بمعنى آخر لا يريدون وصفها حتى بالحرب. هنا عنصر الضغط ضاغط، عنصر الوقت ضاغط على الرئيس الأمريكي، لأنه لا يريد أن يضع نفسه رقبته تحت سيف الكونغرس، وبالتالي عامل الزمن مهم جدا. دعيني أيضا، عامل الزمن مهم بالنسبة لأمريكا. أمريكا بدأت ب13 يوما حربا واضحة، عملية عسكرية واضحة من أجل تدمير القدرات البحرية الإيرانية في الجنوب، ثم أتبعتها بهدف قرب جزيرة لارك، ثم أخيرا قرب خارك. ما معنى هذا؟ هناك سياق زمني واضح تقوم به الولايات المتحدة، تريد تغيير واقع المضيق عسكريا لتفرضه على طاولة التفاوضات. بعبارة أخرى، ما تفعله الولايات المتحدة ليس ربما دقيقة للقول بلا استراتيجية. هي استراتيجيتها الآن واضحة بالنسبة للرئيس الأمريكي، هو أن يأتي بإيران إلى طاولة المفاوضات بلا أوراق، بلا أوراق قوة تحديدا، وورقة القوة الأساسية هي المضيق إلسي، ولذلك هو يريد أن يخلق واقع جديد في المضيق على أساس هذا، وطبعا جزء منه أكيد معركة الوقت. مسألة أخرى أود ألفت الانتباه لها أيضا في هذا، نحن أمام حرب إلسي وجودية بالنسبة للإيراني وصفرية بالنسبة للأمريكي. لماذا أقول صفرية بالنسبة للرئيس الأمريكي؟ الرئيس الأمريكي يصر دائما يريد أن لا يكون عند إيران سلاحا نوويا، ويكرر ذلك صباحا مساء، مع العلم أنه كل الجهة الخبرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول أن إيران بعيدة عن هذا الكلام، لكن الرئيس الأمريكي يستعملها. لماذا يستعملها؟ لأنه يريد أن يقنع رأيه العام الذي انتخبه أن هدفه في الحرب مشروع، وأن أي زمن ستأخذه الحرب مشروع. لذلك تكرار موضوع السلاح النووي إلسي له علاقة بالزمن، له علاقة بتبرير طول الحرب، له علاقة بتبرير ما يفعله الرئيس الأمريكي في المضيق أو غير المضيق. ملاحظة أخيرة، ما قامت به إيران اليوم من قصف القطع البحرية أو القطع البحرية الأمريكية، باعتقادي هو رسالة تجيب بها بأنها إن ضغط عليها أكثر من ذلك فيما يتعلق بالاقتصاد، فإن هدفها ربما يكون قطعا بحرية أمريكية بشكل أساسي.
3: سريعا عم يسحن.
7: دكتور رهين تحدث عن استهداف خارك. خارك لا يمكن استهدافها لأنها تحوي تقريبا 30 مليون برميل، وهذا قد يسبب كارثة بيئية في المنطقة يتضرر منها الحلفاء. 2، مساحتها القصوى 25 إلى 30 كيلومتر مربع، لا أعتقد أنه هو الهدف، هو المنع، يعني هو منع الناقلات، خاصة أنها كانت
12: فارغة. هل يمكن يسوي إنزال بحري أو جوي على خارك،
8: أو السيطرة عليها كما هدد عدة مرات؟
3: الإنزال هذه كلها سيناريوهات
12: تدور فيها بداية الحرب.
3: لكن دعونا نسمع
7: البري والبحري غير ممكن.
3: دكتور حسني عبيدي، في مجال الوقت، وإلى أي مدى هو ضاغط على كلا الطرفين، ويعني يضغط على أي من الطرفين أكثر؟
13: أنا أقلل من قيمة الوقت في النهاية، لأن الرئيس الأمريكي يبدو لي كأنه متحري نوعا ما، ويريد أن يقول بأنه سيذهب نحو هذا التصعيد. لكن في نفس الوقت إيران تعلم جيدا بأن كل ما زادت آثار التصعيد وليس التصعيد على الداخل، فإن إيران مستعدة أن تصعد، لأنها ليس فقط تعتبر بأن هذه الحرب أصبحت مكلفة وأصبح مستقبل النظام متعلق بهذا التصعيد، لكن كذلك لأنها اكتشفت أنها يمكن أن تذهب أبعد من ذلك، أي أن رقعة أو جغرافية الهجمات أصبحت أكثر اتساعا، وأن طبيعة الأهداف كانت أكثر اتساعا. طالما إيران ترددت في ضرب المنشآت العسكرية الأمريكية وكذلك ضرب الأهداف العسكرية للولايات المتحدة، اليوم في النهاية تجاوزت هذه العتبة، وكذلك سرعة القرار، وأنا أعتقد هذا مؤشر مهم جدا أنها في النهاية لا تتردد لا في الوقت ولا في كذلك استهداف قطع عسكرية، رغم أنها تعلم جيدا بأن رد الولايات المتحدة سيكون مدمرا على الولايات المتحدة، أي أنها تثبت للعالم والولايات المتحدة بالخصوص بأن صحيح الضغط الاقتصادي كلما تزايد عليها كلما إيران في النهاية ستذهب بعيدا في هذا التصعيد.
3: سريعا دكتور.
7: أنا بسرعة، أنا أرى أن الوقت عامل حاسم عند الطرفين. ترامب يتألم لأنه نقترب كل يوم أكثر وأكثر من انتخابات التجديد النصفي، والوضع في أمريكا سيء جدا جدا، جالون البنزين قاعد يرتفع، الديزل وصل إلى أعلى جالون الديزل إلى $5.98 بالنسبة للأمريكان، يوم عندهم عطلة الأمريكان ليبرز داي هوليدي، يوم الأثنين سيعودون وهناك في مشكلة كبيرة، الغلاء، ترامب ما قاعد يعالج القضايا الأساسية، فعامل الوقت جدا مهم، إيران قاعد تلعب على عامل الوقت، وأيضا عامل الوقت عند الإيرانيين خطير جدا، الوضع في إيران اقتصاديا تحت الصفر، الريال الإيراني انهار كليا، البطالة مرتفعة بشكل غير طبيعي، دخل المواطن الإيراني انهار إلى $125، الانفليشن التضخم يقترب من 70%، فلا يمكن إلا أن نحسم الوقت، ولكن في عض أصابع إيران قاعد تستعرض، لم تستطع أن تصيب، لا تريد أيضا، هاي نقطة مهمة أنهي فيها ألسي، لا تريد أن تصيب أي قطعة بحرية، لأن تعلم إيران إذا أصابت أي قطعة بحرية مثل ما قال
3: لا تريد أو لا تستطيع
7: جنرال قال بأن ما عندهم قدرة، عندهم سترايك جروب، يعني مو من السهولة تضرب أنت حملة طائرات، سترايك جروب عندك 8 بيسز قاعد تتحرك مع بعض، ولهذا السبب بس تريد أن يعني ذر الرماد في العيون، نحن استهدفنا حملة طائرات أمريكية، ولاحظوا لم يذكر الأمريكان USSENTCOM ما اسم هذه حملة الطائرات، شنو
8: هي
7: اسمها؟
8: ليست
7: وين كانت موجودة؟ قالوا الفرقاطة المدمرة.
3: طيب نستمع إلى ما يقوله.
8: هي ليست رد الرماد بالعيون، المسألة أن المعادلة في المضيق تفترض التالي، أنه الولايات المتحدة يجب أن تؤمن المضيق بشكل مستمر حتى يكون في هناك مرور آمن وتؤمن المضيق، إيران هي يكفي أن تهدده أحيانا وليس دوما، وهذه الصواريخ
7: دون أن تصيب، دون أن تصيب شيء،
8: ما هي دون أن تصيب
7: حتى تخيف الشركات وتعطل
8: الملاحة، المقصود أن
7: تعطل، هذا هو الهدف،
8: أن تهدد حتى ترفع كلفة التأمين وحتى لا يكون في هناك مرور آمن، ويبقى عدد السفن محدود. يعني تقرير كابلر يتحدث عن حوالي 14 سفينة. بس إذا سمحتي لي بموضوع عامل الوقت، أنا بس بدي أحذر من مسألة ربطها في قضية انتخابات النصفية. عامل الوقت يضغط على الولايات المتحدة ما بعد الانتخابات النصفية. الانتخابات النصفية معظم التقارير تشير إلى أن الجمهوريين سيخسروا الكونغرس، وبعدها سيكون بحاجة إلى ميزانية، والميزانية راح يكون في أغلبية ديمقراطية في الكونغرس. فإذا عامل الوقت غير مرتبط في أنه لصالح الولايات،
7: وأيضا وقف الحرب
8: الولايات المتحدة،
3: هل هذا
7: هو ديمقراطي راح يصوتوا للكونغرس يوقف الحرب،
8: ليس مرتبط بعدم الانتخابات النصفية، بالعكس بعد الانتخابات النصفية سيكون أسوأ.
3: دكتور صدقيان، هل هذا ما تراهن عليه إيران في مسألة الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة؟
4: بالتأكيد إيران تريد إسقاط اثنين نتنياهو وإسقاط ترامب. ترامب لديه يعني الإيرانيون الآن،
3: ترامب سيبقى رئيسا لا يمكن إسقاطه الآن، ولكن ربما
8: إسقاط الكونغرس،
3: الجمهوريين في الكونغرس،
4: إسقاطه في هذه الانتخابات وإضعافه سياسيا كما تفضل
8: إسقاط الجمهوريين
4: والجمهوريين أيضا، وبالتالي الإيرانيون يراهنون على ذلك. الآن عند هذه المواجهة مع النخ حاملة الطائرات، الرواية تقول بأن حاملة الطائرات والقطع البحرية أرادت الاقتراب من مضيق هرمز، الإيرانيون استهدفوها وأجبروها على التراجع، معنى ذلك هذا
7: حاملة الطائرات إلى المضيق؟
4: نعم، هذه الرواية
7: هذا غير صحيح، أنا
8: هذا يمكن أو أصلا موجودة على
7: بحر العرب، موجودة
8: أبعد من بحر العرب، عم نتحدث عن أكثر من 300 400 كيلومتر، حتى هي
10: ليس لديها مواقع في الداخل تدخل لماذا؟
3: هذا حسب الرواية.
4: هذه الرواية تقول بأنها تحركت بهذا الاتجاه.
9: يكون سفينة من السفن
4: تحركت بهذا الاتجاه والإيرانيون واجهوها منه وتراجعت حتى الفرقاطات تراجعت. هذا يعني كانت هذه حامل الطائرات او قطع او فرقاطات ما شاف
7: ذلك. الفرق بينهم شلون حامل الطائرات طيب. وفرقاطات
3: دعونا نعم. دعونا نبقى
7: في فرق بين حامل الطائرات
3: حتى نبقى في مساله عامل الوقت والمساله
4: الاجتماعيه. بس هي الروايه تقول حامل الطائرات
3: دكتور صدقيان حتى نتجاوز مساله
7: حامل الطائرات
3: دكتور صدقيان معلش
4: لو سمحت لو ما صدق
3: حتى يسمعنا حتى يسمعنا الجمهور معلش حتى يسمعنا الجمهور لنبقى في نتجاوز المسألة العسكرية ونتحدث عن المسألة مسألة الرهان الإيراني على ما بعد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة لأن الآن كل المؤشرات تتحدث عن أن إيران يعني وكأنها تريد أن تستمر بهذا المنهج وصولا إلى الانتخابات النصفية الأمريكية من أجل أن تنعكس نتائج

0: هذه الحرب عليها.
1: وإضافة إلى ذلك ألسي، إيران الآن أبدت قوتها بأنها تستطيع مواجهة القطع العسكرية الأمريكية، وهذا هذه نقطة مهمة. الكثيرون كانوا يقولون بأن الإيرانيين لا يستطيعون، لا يتجرؤون، ليس لديهم الشجاعة الكافية، لكنهم الآن أثبتوا بأنهم يستطيعون مواجهة هذه القطع العسكرية. والإيرانيون يتحدثون الآن، العميد قال بأن بحر لا توجد عندهم،
2: توجد صواريخ كروز ولكن ليست فرد صوتية.
1: الإيرانيون يقولون بأننا سوف نفاجئ العالم بما نملك من أسلحة وصواريخ لتدمير القطع البحرية، وحتى لديهم، لأنه لديهم برنامج أو خطة من أجل مواجهة حاملة الطائرات.
0: وضحت الفكرة. سفير جوي هود، مسألة الوقت إلى أي مدى هي ضاغطة حاليا على الرئيس الأمريكي؟ لأنه هو يوحي من تصريحاته وكلامه وكلام المسؤولين الأمريكيين أنهم متحررين من هذه المسألة، مسألة الوقت، وأن حتى يعني الإجراءات التي اتخذها وزير الدفاع بتمديد تواجد القوات الأمريكية في المنطقة إلى ما بعد عام 2027 توحي وكأن هناك تخطيط لحرب طويلة.
3: Well, remember that at any time since 1991, the United
4: منذ العام 91 رأينا الولايات المتحدة لديها بين 25,000 إلى 50,000 من قواتها، وعلى الأقل حاملة طائرات واحدة في المنطقة، وبالتالي كل هذا ليس غير مألوف أو غير اعتيادي. ما مدده هو فترة الخدمة من أجل تفادي تغيير الطاقم في فترة حساسة كما يجري الآن، لأننا نعلم أن الجميع يريد أن يؤثر على الانتخابات في الولايات المتحدة وإسرائيل. وبالنظر إلى أن هذه حرب مركبة وجنيسة، طبعا الوقت حساس، العقوبات مستمرة وربما إلى الأبد. ليس هناك كونغرس أو رئيس ديمقراطي سيأتي ويقول أنا أؤكد أن إيران انتهت من الإرهاب ويمكن أن أرفع كل العقوبات عن هذا، لن يحصل. إذن هذه العقوبات ستكون طويلة الأمد وبطيئة لكنها ستستمر. بالنسبة إلى الجانب العسكري، حتى بعد الكونغرس الجديد وحتى بعد الرئيس التالي، إذا أطلقوا صواريخ باليستية على ناقلة طائرات سترد الولايات المتحدة.
0: لكن قال لنا قبل قليل الدكتور إبراهيم فريحات إن كونغرس فيه أغلبية للديمقراطيين قد يتجه إلى تقييد الموازنة، موازنة هذه الحرب، قد يتجه ربما إلى إجبار الرئيس على إنهاء الحرب.
3: They cannot and they will not.
4: هذا غير ممكن ولن يرغم الرئيس على التوقف عن الرد على اعتداءات. هذا متعذر عليهم، ولكنهم سوف يضغطون عليه كثيرا عبر الميزانية من أجل الحد من صلاحياته وإجباره على التصريح عن أهدافه، ولن يمرروا الميزانية قبل الحصول على أجوبة. إذن هكذا أو هنا تكمن قدرتهم على التحرك، ولكن إن توقعوا عدم الرد في حال إطلاق النار عليهم هذا خطأ.
5: أولا اللي قال ساعات السفير الآن مهم لفهم، والجميع يعرف ميكانيزمات العمل الداخلي في أمريكا. ما قبل الانتخابات ليس كما بعدها، وبالتالي الخطاب الديمقراطي اليوم خلال هذه الفترة هو ليس نفسه بعد انتخابات إن فازوا أو إن خسروا. بالتالي ما نفترضه من أن الديمقراطيين سيعملون كأنهم يعني حماة لإيران داخل الكونغرس، هذا أمر غير صحيح. هناك رفض ديمقراطي بنفس المستوى الرفض الجمهوري لإيران، والعقوبات صدرت في عهود مختلفة في الرؤساء الأمريكان، ديمقراطيين وجمهوريين، منهم بايدن مثلا وأوباما، حتى أوباما كان في عهد عقوبات. فبالتالي ليس هناك أي تساهل مع إيران. الفرق هو كان محاولة الضغط على ترامب واستخدام الحرب وسيلة ل فوز الديمقراطيين أو خسارة الجمهوريين. هذه الحرب سواء كانت إيران ستضرب القطع الأمريكية أو لم تضربها، ترامب مبدئيا على افتراض أن الديمقراطيين سيتصدون له، على افتراض لديه الفترة من سبتمبر من نوفمبر عفوا 3 نوفمبر يوم الانتخابات إلى بداية يناير حينما يرددون القسم، هاي الشهرين هو حر فيها تماما، ليس هناك كونغرس اصلا.
2: هذه بس ما مو الاغلبيه
5: يعني ليس
2: ديمقراطي
5: بالضبط. الكونغرس الحالي
2: موجود يعني مستمر
5: نفس الكونغرس
2: بتركيبته
5: الحاليه، لن يكون هناك كونغرس جديد. هذا مع افتراض ان الديمقراطيين
6: كونغرس جديد
5: اليوم مثلا الديمقراطيين امس عفوا 30 نائب الديمقراطي أيدوا منع التمويل الفيدرالي للجامعات اللي تأيد فلسطين أو تعادي إسرائيل. ديمقراطي انضموا للجمهورية،
2: أغلبية جمهوريين
5: طبعا، أغلبية كلها جمهوريين طبعًا. لكن 30 من الديمقراطيين انضموا إلهم لأنه بالنهاية عدد كبير أصل الصهيونية اللوب الإسرائيلي في الحزب الديمقراطي.
0: لكن يعني الأولويات بعد الانتخابات من وجهة نظري
6: نقطة لو سمحتي بس خلينا نذكر بأمرين أساسيين. الديمقراطيون كانت نظرتهم لإيران رغم كل ذلك مختلفة. في عصر الديمقراطي باراك أوباما وقع الاتفاق النووي، في عصره تم تخفيف كثير من العقوبات. بعبارة أخرى أنا بوافق مع الدكتور لقاء في الإطار الكلي، لكن الديمقراطيين كانوا ينظروا بعين الدولة العميقة للتعامل مع أمريكا، تغيير سلوكها
5: مع إيران
6: مع إيران والابتعاد أيضا عن إسرائيل، وهذه كانت نقطة جوهرية. نعم. لم ينصاعوا لإسرائيل كما انصاع الرئيس
2: بس الآن الأمريكي. الديمقراطيين بنقطة وايد مهمة ما أثار الدكتور لقاء الدكتور محجوب ممتاز جدا، ولكن أنا قاعد أتكلم إنك قاعد نستبق الأمور، إحنا قاعد نتكلم الآن بعد الانتخابات دون أن نفهم هل الديمقراطيون راح يسيطرون على مجلس الشيوخ اللي هو الأهم.
0: لا على فرض أنهم على فرض أنهم فقط يسيطرون على مجلس النواب.
2: بس إحنا قاعد نستبق الأمور، ولكن النقطة المهمة أن الديمقراطيين راح يجبرون ترامب على تطبيق War Powers Act. ترامب قاعد يتصرف without authorization من مجلس الشيوخ والكونغرس، فهني ترامب سيقيد مو على كيف راح يستمر في هذه المواجهة وهذه الحرب، سيكون تحت المجهر وستفتح لجان تحقيق كثيرة وسيلهمك في الشأن الداخلي على كل التجاوزات التي قام. لهذا السبب أنا لا أستبعد أن ترامب راح يقيد الكثير من الأعمال ويمكن يؤدي إلى حالة طوارئ، وأوردي قاعد يقيد الآن التصويت بالبريد لحتى يقلص فرص فوز الديمقراطيين.
0: دكتور حسني عبيدي، في هذه الأجواء التي نتحدث عنها، ما هي خيارات الوسطاء من وجهة نظرك في محاولة البحث عن حل، خصوصا أن الطرفين الأمريكي والإيراني يبدوان غير مستعدين الآن للعودة إلى طاولة المفاوضات؟ قبل أن أستمع إلى إجابتك دعنا نشير إلى هذا الخبر العاجل. بحرية الحرس الثوري الإيراني تتحدث عن استهداف 3 ناقلات نفط كانت تسلك مسارا غير مصرح به في مضيق هرمز و3 سفن أمريكية. إذن بحرية الحرس الثوري الإيراني استهدفنا 3 ناقلات نفط كانت تسلك مسارا غير مصرح به في مضيق هرمز و3 سفن أمريكية. يعني هذا
5: الآن الإيرانيين متبادل. الإيرانيين ضربوا الأمريكان، يستاهلون الأمريكان ماشي، بس هاي السفن الثلاثة هي ما كانت الثلاثة مالتهم اللي انضربت. والحقيقة إيران سبقت الأمريكان في استهداف السفن المدنية التجارية. قبل الأيام قتل مدنيين في سفينة سعودية، احنا تمام ناقل تنفط سعودية، فبالتالي نحن أمام متوالية دائرية من الاستهداف بدأته إيران.
0: ولكن أي انعكاسات لهذا التطور؟ أي انعكاسات لهذا التطور على ما تقوله الولايات المتحدة أن المضيق مفتوح وبإمكان بعض الناقلات الخروج منه؟ جوي هود
2: غير صحيح.
4: نقطة وجيهة للدكتور لقاء. حين تأكد كانت إيران قد أطلقت النار على 73 سفينة تجارية في الأشهر الأخيرة، إذن هذا استمرار لما فعلته. وأتفاجأ إذا كانت السفن الأمريكية موجودة في المضيق، لأننا ليس هناك سفن تحمل علما أمريكيا تمر من هنا. السؤال مرة أخرى،
0: كيف سينعكس هذا التطور الآن على حديث الولايات المتحدة أن أمريكا تسيطر على المضيق، أن ناقلات النفط تستطيع أن تتجاوزها وتعبر منها.
4: كما أسلفت أكثر من مرة، لا أحد يسيطر على المضيق، لا إيران ولا الولايات المتحدة، هو ممر مائي دولي. وبين الفينة والفينة إيران تطلق النار على السفن، الولايات المتحدة ترغم سفنا على الابتعاد عن الموانئ الإيرانية، ولكن السفن تمر. لهذا لم يجن جنون الأسواق حتى الآن. هناك تقارير عن مرور سفن، والإمدادات الإنسانية لم يوقف الحصار البحري ولا إيران. أعتقد أن هذا استمرار لما رأيناه.
7: في هذه النقطة أعتقد الولايات المتحدة مستعدة يعني لأي عمل عسكري، وحتى تساعد من أجل حماية المكسب الوحيد، وهي القول بأن المضيق مفتوح حتى وإن كان جزئيا، على الأقل الحفاظ على تدفق جزء من النفط، وربما مهم لها حتى الانتخابات. بالنسبة لإيران أنا أعتقد يعني هذا غير مفاجئ، لأن إيران كانت أعلنت بأن ضربات العسكرية لن تكون فقط ردة فعل، وإنما هي غيرت عقيدتها وأنها تبادر بالهجوم، وهذا يعني أمر في النهاية يمكن فهمه بأن إيران لا تستطيع أن تتحمل أكثر تبعات هذا الضغط الاقتصادي. سألت حول قضية الوساطة. أنا أعتقد أنه يعني لا يمكن استبعاد الوساطة، ليست الوساطة بقدر ما ستكون ربما يعني تبادل بعض الرسائل، خاصة عندما نصل إلى مرحلة متقدمة، مرحلة خطرة في هذه الحرب، وتصل تبعات إلى دول الإقليم التي هي تشارك في هذه الوساطة، يمكن أن تبدأ الوساطة. لكن الإشارات الآن هي إشارات غير مشجعة، ولم تتبلور بعد يعني فكرة الوساطة، بقيت فقط القضية التي أثارها رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الذي قال بأن هناك حديث حول حل مبتكر، لكن لحد الساعة لم تتضح معالم هذا الحل المبتكر.
0: عميد ياس حنا،
5: بس ملاحظة، آسف، تلاحظين الآن الحرس الثوري إيش قال؟ الرد، هذا استهداف السفن، رد على ضرب السفن الإيرانية.
0: يعني يقول أيضا هذا مهم، على جميع السفن تجنب العبور من الممرات غير المسموح بها، وإلا ستكون عرضة للاستهداف.
8: الخسارة الآن مشتركة، يعني إيران تخسر بالضربات هذه، وأيضا عدم أمن الملاحة.
5: لا بس العبرة،
8: يعني في خسارة مشتركة للطرفين.
9: العبرة، أخشى ما نخشاه، العبرة أن إيران ستمنع عبور النفط، مثل ما قال قليباف، إذا نفطنا لن يعمر، فلا يوجد نفط في الخليج سيمر. هني التحدي الكبير، أن ترامب وإيران تصعيدهما سيؤديان إلى تجميد كلي وخنق النفط الخليجي،
8: خسارة
9: والغاز الخليجي، وخسارة للاقتصاد العالمي.
0: تعليقك من المنظور العسكري على هذه التطورات،
9: يوم الاثنين كم سيوصل سعر برميل النفط؟
10: نحن في مرحلة التصعيد، والتصعيد
9: خطير الآن يجري
10: المضاد. اليوم إيران كما قلنا هي تريد السيطرة على المضيق، وبالتالي رفع الكلفة على كل الأبعاد الإنسانية وحتى التأمين وما شابه. ولكن اليوم عندما نقول أنه المضيق مغلق لا خروج منه للنفط، هذا أمر غير صحيح. لماذا؟ لأنه الولايات المتحدة الأمريكية، يعني عندما يقول الرئيس ترامب ليس 15 مليون برميل ولكن ليس صفر، هناك كمية معينة تمر، والولايات المتحدة الأمريكية لديها مراقبة 24/24 على كل، حتى ولو يكن هناك ما يسمى أجهزة التتبع، عندما الترانسبوندر عندما تطفأ هناك مواكبة غير مباشرة، واحد. اثنين، هناك اتصال قبل بدء الناقلة بالخروج مع البحرية الأمريكية، هناك الأقمار، هناك فعلا المسيرات، هناك كمية تخرج
8: 15 سفينة. كابلر حكت 15 سفينة،
10: 15 سفينة
8: من أصل 130، فالنسبة قليلة جدا. إبراهيم،
10: 15 سفينة التي تدير الترانسبوندر الخاص فيها، التي يمكن لكابلر أن تتبعها. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على الإخراج، اليوم يريد الرئيس ترامب إخراج الكمية الكاملة، وبالتالي من هنا هذا التدمير الممنهج.
0: طيب، بعد هذا الهجوم الذي أعلنت عنه إيران قبل قليل، باعتقادك كيف يمكن أن ترد الولايات المتحدة الآن حتى تستطيع الإبقاء على الوضع الذي وصلت إليه الأمور في مضيق هرمز؟
10: السفن، هل السفن الأمريكية هي عسكرية أم مدنية؟ لا أعتقد أن هناك سفينة أمريكية مدنية تمر في هذا الموضوع. فإذن هل هي سفن أمريكية أو سفن يعني مدنية أو عسكرية؟ لن تدخل السفن الأمريكية العسكرية إلى مضيق هرمز قطعا قطعا.
0: وحتى كانت لو كانت مدنية ما هي سبق وردت على استهداف السفن المدنية.
10: هي هي تستهدف السفن السعودية، تستهدف السفن الإماراتية، فكيف باستهداف السفن الأمريكية؟ لن يكون هناك سفن أمريكية
11: مواكبة للسفن.
10: سفن الفرقاطات يعني هي على الحدود، يعني على الحدود الأساسية للإمارات وعمان، ولا تذهب إلى العمق الإيراني.
0: طيب.
10: فإذا نزع الألغام وهذه هي أساسية، إذا استهدفت السفن وأصيبت هذه قد يكون مرحلة يعني متقدمة من
0: التصعيد. محجوب الزويري، كانت ملفتة إشارة الرئيس ترامب إلى مسألة البدائل عن مضيق هرمز أيضا، ماذا يقول لنا ذلك وكيف يمكن أن ينظر إليه؟
6: أنا باعتقادي أن الرئيس الأمريكي قدموا له إجازة عن هذا الأمر وعلقت هذه

0: كلام يخدم الآن كثيرا من حيث الصورة، من حيث رسم سردية نصر يريدها، لكنه بنفس الوقت يظهر أيضا حالة ما أسميه بالغضب ربما، وفقدان توازن في معالجة المسألة، الإحباط الكبير الذي يعاني. باعتقادي هو يعاني من إحباط على مستويين. المستوى الأول أنه استخدم فائض القوة العسكرية واستخدم فائض الخيارات الاقتصادية، ومع ذلك إيران لا زالت تزعجه بل وتربك كل أهدافه، سواء كانت في فتح المضيق، ليس أكثر من ذلك، هي تهدد قطعه العسكرية التي هو يعتبرها خطا أحمر.
1: بالنسبة للبدائل اللي سألتي وهو سؤال مهم، وتحدث تحديدا عن أنبوب يمر عبر سوريا، هذا الأنبوب طاقته القصوى بعد بنائه هي حوالي 2 مليون برميل باليوم، بينما عدد النفط اللي كان يمر من هرمز حوالي 22 مليون، فإذا هو يغطي نسبة قليلة جدا جدا. المشكلة الثانية، المشكلة الثانية اللي عندي مشكلة أكبر فيها في تصريحات ترامب عن البدائل، أن ترامب عندما يتحدث عن البدائل هو يتحدث فقط عن مرور النفط، والنفط الذي يؤثر بأسعار النفط بأسعار الطاقة في داخل الولايات المتحدة، ولكن مضيق هرمز هو ليس للنفط لوحده، مضيق هرمز اللي هو لمرور الأسمدة والمواد الغذائية والبضائع التي تستفيد منها المنطقة كلياتها، والغاز التي تستفيد منها شعوب المنطقة هذه. ويتم تلخيص في تصريحات ترامب، تلخيص مشكلة هرمز بأنها بس مشكلة نفط، أنه كيف النفط يمر من الأنبوب من خلال سوريا وحلينا المشكلة بهذا الموضوع، أما أنه ما تقتات عليه من شعوب المنطقة من الأغذية والبضائع والهذه كلياتها هي الغير لا يكترث فيها، والغاز أيضا من ضمن ذلك، فهذه مشكلة كبيرة.
2: دكتور صدقيان، لو يعني انتقلنا إلى مسألة لبنان من باب التفاعل بين هذين الملفين في إطار هذه المواجهة، اليوم الثاني على إعلان الإعلان الإسرائيلي عن السيطرة العملياتية على مرتفعات علي الطاهر، حزب الله يصدر بيانا لا يتطرق إلى هذه المسألة نهائيا، لا تعليق من جانب إيران على هذا الموضوع رغم كل التسريبات التي سبقت بأن إيران سيكون لها رد كبير في حال يعني اعتبرت أن هذا خط أحمر إذا تجرأت عليه إسرائيل، ماذا نفهم من كل ذلك؟
3: أنا أعتقد بأن حزب الله وقع في خدعة إعلامية نصبها الجانب الإسرائيلي، لأنه قبل ذلك كان بنت جبيل، قبل ذلك كان أماكن أخرى حدودية، وبالتالي هو الإعلام الإسرائيلي يضخم ما يريد استهدافه، وبالتالي يقول بأن هنا أخفق حزب الله وهنا انتصرت إسرائيل. هذه برة الثالثة التي يقع فيها
2: ليس فقط الإعلام الإسرائيلي من ضخم، حتى يعني إذا كان هناك من تضخيم، المسؤولون في حزب الله كانوا يتحدثون عن أهمية هذه المنشأة.
3: هذا خطأ وقعوا في حزب الله.
2: رئيس مجلس النواب الإيراني قال إنه يتحدث إلى المقاتلين يوميا في داخل علي الطاهر.
3: هذا صحيح ايضا، وقاليباف كما قالت المعلومات بانه وجه تحذير لاسرائيل فيما اذا استمر القصف والهجوم على علي الطاهر، لكن انا اقول بان هناك خديعة.
2: سؤالي هو عن سبب الصمت، سبب الصمت.
3: الإيرانيون أيضا وجهوا هذه الرسائل ونقلوها
2: الآن لماذا لا يتحدثون، والطرف الإسرائيلي يقول إنه سيطر عليها عملياتيا.
3: الآن حتى علي الطاهر، يعني هذا الذي كنا نسمعه بأن أنفاق وصواريخ، الإسرائيلي لم يقل بأنه سيطر على الصواريخ ولم يقل بأنه
2: لم تجاوبني على مسألة الصمت.
3: لا، لأنه لم يكن شيء، أنا هذا أقول. لو الإسرائيلي
2: يعني الآن أصبح لا شيء على
3: لا الآن إسرائيلي سيطر. هو على شو سيطر؟ سيطر على الصواريخ،
2: على المنشأة داخل الجبل.
3: سيطر على هذه المنشأة.
2: هكذا يقول الإسرائيلي.
3: أي هذه لن تكون موجودة.
2: بانتظار أن تخرج الصور.
3: إذا كان الإسرائيلي من صالحها الآن انتخابات موجودة نتنياهو، وإذا كانت هناك صور وهو دخل هذه الأنفاق وحصل على الصواريخ وهذه المنشآت، لكان وظفها في حملته الانتخابية.
2: نسمع قراءة دكتور لقاء مكي وثم نعود إليك. دكتور لقاء، ما رأيك؟
4: والله أنا بس أريد أعلق على هذا قبل ما أجي عليك، لأن قبل شوي رح تتكلم وقطعت وما كان كملت. يعني إيران تقول إنها ضربت السفن، رح أرجع لإيران شوية، ردا على ضرب ناقلاتها. طيب، أنا ضرب السفن الأمريكية مشروع، لكن أنا أفهم ليش ضربوا السفن التجارية. أنا ما أعرف يعني حقيقة،
5: يعني مرت ما على مر ما أعرف غير مشروع عند الإيرانيين،
4: ما أعرف جنسية هذه السفن، ما أعرف جنسيتها.

0: ولا فيها ضحايا أو لا، ولكن هذا النمط، أنا أتكلم عن نمط، ينضربون يضربون أما الكويت أو الأردن أو الإمارات أو البحرين أو سفن أخرى على أي حال. هذا النمط خطير، يعني لن يبقي لهم مو بس صاحب،
1: دكتور
0: مؤيد يا حبيبي.
1: دكتور هذا المياه مياه إيرانية.
0: لا لا، مياه عمانية. مياه عمانية
1: ما يخالف، هذا المضيق، هذا
2: المر جنوبي،
1: هذا مياه عمانية. الآن لا تستطيع إيران أن تصدر النفط. لماذا تسمح للآخرين بأن يمر النفط وهي لا تستطيع أن يمر النفط؟
0: افتحوا هرمز تنتهي المشكلة.
1: لا افتح هرمز. الأمريكان أغلقوا.
0: لا لا لا لا دكتور،
1: الوسيط
0: تعرف.
1: لا لا أنا
0: الحصار إجا بعد غلق المضيق.
1: باكستان اسمح لي، باكستان وعمان تقدموا بمشروع وبخطة لفتح مضيق هرمز دون المرور بمذكرة التفاهم. باكستان وعمان، الأمريكي رفض ذلك. وهذا
0: مو مسار الأحداث اللي نعرفه.
1: المبادرة اسمح لي،
0: مسار الأفط وكل مبادرة، مسار الأحداث.
1: اسمح لي،
0: إيران يلقت المضيق، ضرب السفن لأنه عبرت بدون موافقتها، إجا الأمريكي حاصرهم.
1: لا هذه تتحكي بداية. الآن الإيرانيون وافقوا على فتح المضيق دون الذهاب إلى مذكرة التفاهم، بمعنى أنهم لم يشترطوا رفع الحظر عن الأرصدة الإيرانية.
0: قالوا لن نفتح حتى بعد الاتفاق مع العمانيين، لكن هذا لا يعني فتح المضيق.
1: لا هذا مو هذا اللي عندي قصده.
0: نعم. طيب،
1: هذه مالت الاتفاق الإيراني العماني شيء.
0: نعم.
1: هذه مبادرة باكستانية عمانية، هذه جاءت بعد الاتفاق، ما لها علاقة بالاتفاق. تقدم به الباكستان، من راح عاصم منير إلى طهران.
0: نعم.
1: تقدموا بهذا المشروع لفتح المضيق، لكن الجانب الأمريكي لم يرضى.
0: فتح حر مثل ما كان قبل 28.
1: نعم.
2: الاتفاق كان يقول الدخول حكما من المسار الشمالي الإيراني، وبالتالي تفتش إيران.
1: لا هذا بعدين صار شيء آخر، صار
0: على كل حال. إذا ما إيران
2: هذا التطور
0: الفتح، السيد العميد هو يتكلم عن
2: الاتفاق التقني شيء، والاتفاق السياسي نحن في مشكلة
3: كبيرة.
2: مسألة علي طاهر
1: الممر الجنوبي، ليش
2: هي تتحدث عن السيطرة؟
3: معلش لنسمع عليه،
1: جنوب الممر،
3: نستمع إلى العميد
2: العلمانية. تتحدث عن السيطرة العلمانية،
3: تعريف السيطرة. معلش نستمع إلى العميد يسحن.
2: تعريف السيطرة العلمانية هي تسيطر على منشأة تمنع الآخر من استعمالها، ولكن لا تسيطر عليها كل متر مربع بكل متر مربع. ولكن هذا الأمر يأتي بعد تهديد قليباف أنه سنرد كما ردينا به في منتصف يونيو، إذا في أوائل يونيو، عندما استهدفت إسرائيل منزلين فارغين في الضفة، بدأت الصواريخ الإيرانية على الداخل الإسرائيلي. ولكن هناك مؤشرات إلسي إذا ربطت مع بعضها البعض، عندما قال ميشيل عيسى
0: عندما قال عسكريا
2: ساقطة، تعتبر حسب
0: مهمة. لا هي مهمة كتلة،
2: مهمة جدا.
1: لا وتأثير على النمطية أيضا.
3: الآن هناك محاولات للقول من جانب إيران وحزب الله إنها غير مهمة،
2: ومهمة جدا لإسرائيل بالمنظومة الأمنية الجديدة، ومهمة لحزب الله لأنها تشرف على كل المدى المنطقة النصر كما يقال، نبطية وغيرها وحتى غيرها. اليوم ثلاث مؤشرات أساسية. ميشيل عيسى سفير أمريكا في لبنان قال نحن مستعدون للحديث مع حزب الله شرط أن يقدم شيء ملموس. اثنين، بأول سبتمبر سافر إلى إسرائيل ميشيل عيسى واجتمع بنتنياهو واجتمع بمجلس الأمن القومي واجتمع بهاكبي وهو السفير الأمريكي في إسرائيل. بعدها أعلن أنه تم الاستيلاء أو السيطرة العملانية على علي الطاهر.
3: في نفس الإطار
2: لم يتم أي رد إلسي، لم يتم أي
3: هذا
2: رد.
3: ما نسأله، لماذا؟ نسأل بشأنه، لماذا
2: إذا ردت إيران، يا ستفتح معركة طويلة قد تخسر إلى حد ما بالمعنى القصر، وإذا لم ترد قد تخسر الردع. هذه معضلة كبيرة جدا.
3: ماذا يقول لنا ذلك دكتور إبراهيم فريحات عن الارتباط بين الملفين اللبناني والإيراني في ظل السعي الأمريكي لفصل المسارين، السعي المستمر؟
4: يعني أعتقد أن المعركة لربط المسارين مقابل الفصل هي معركة مستمرة. يعني طالما لم يكن هناك،
3: لكن من المؤشرات التي تلتقطها من ردة الفعل تجاه الإعلان الإسرائيلي عن السيطرة العملياتية على علي الطاهر وحديث العميد ليس حنا عن أن هناك ربما محاولة إيرانية لتجنب مواجهة.
4: نعم نعم هذا واضح، خصوصا أن كان هناك تصريحات إيرانية بأنه إذا كان في هجوم على علي الطاهر سيكون هناك رد إيراني، ولم يحدث. هذا موجود. وبالنهاية إسرائيل يعني تعلن السيطرة على علي الطاهر في ظل غياب رواية من الجانب الآخر في هذا الموضوع، ولكن يعني هذا من الممكن أن تكون خسارة جولة ولكن ليس خسارة المعركة. يعني قضية الفصل من عدمه هي بحاجة إلى مفاوضات واتفاق سياسي داخلي لبناني، غير ذلك من الممكن أن يكون خسارة جولة هنا وربح جولة هناك ونبقى ندور بنفس الحلقة. ومن المهم جدا أن يكون هناك تحدث مباشر.
5: سؤال إلسي عن الصمت الإيراني ملفت جدا، يعني الصمت الإيراني بانتظار صور الإيران داون بلاينج، يعني قاعدة تخفض من أهمية هذا الموضوع، لأن عندها تركيز أهم من حزب الله وأهم من لبنان كله. تركيز الآن مواجهة مفتوحة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتصعيد الإيراني خطير جدا. إيران تتعمد أن لا تصيب أي هدف عسكري أمريكي أو تقتل أي جندي أمريكي، لأن هذا خط أحمر عند ترامب وإيران تعلم ذلك.
1: وربما
3: وطريقة التعامل مع إسرائيل،
5: النقطة الأخرى لا تريد أن تستدرج إلى فخ إسرائيل وتضرب، ثم إسرائيل يكون عندها ذريعة، خاصة نتنياهو مأزوم للغاية
3: لكن
5: يعاد انتخابات
4: الإسرائيلية،
5: فيريد أن إيران تقع في فخ
4: يفيد الحكومة الإسرائيلية.
5: يا دكتور إبراهيم لو سمحت لي، يريد إيران أن تقع في فخ حتى يعطي هذا إيران نتنياهو مستر سيكوريتي ويقوم بضرب إيران
1: في الأردن.
5: فلهذا السبب يتجنب إيران أي تصعيد أو مواجهة أو علي الطاهر بالمرة، لن تسمع أي رد من إيران عسكري.
6: أعتقد إيران أولا جبهة لبنان كانت هي الخيارات، الخيار اللي عند إيران لا زال قائم للتصعيد الذي كنا نتحدث عنه، تحدث عنه إبراهيم في ليالي سابقة وذكرناه دكتور لقاء كذلك، أنه خيار التصعيد قائم. وأحد جبهات لبنان توقيت هنا يأتي بمعنى آخر، متى ترى إيران في أن هذه الجبهة يجب أن تصعد ويجب أن يعمل عليها؟ أنا أعتقد بأنه نعم هي لا تريد أن تعطي نتنياهو فرصة على الإطلاق في هذا الوقت. المسألة الثانية هي تريد أيضا أن تجمع أمرها فيما يتعلق فيما يحصل بالخليج وجبهة لبنان، أيهما يمكن أن يعطيها فرصة أو أبرهاند يد عليا في هذه المعركة.
1: ماذا على اليمن؟
6: اعتقد ليس صمتا،
1: واليمن
6: الحرب شغالة باليمن الآن. عادت الجبهة أخرى ولكن مختلفة.
0: حزب الله لم يشر أبدا إلى، إذا تلاحظتي خطابات الأخيرة
3: تماما هذا ما أسعى
0: إعلان للحكومة
3: اليوم أصدر بيانا، اليوم أصدر بيانا لم يشر فيه إلى
0: هذا، معناه أنه لا يريد أن يقول أنه خسر.
3: ولكن أيضا قبل قليل عميد الياس حنا هيئة البث الإسرائيلية، لو سمحت لي، هيئة البث الإسرائيلية تعلن عن أن إسرائيل تبحث في تقليص تواجدها العسكري في جنوب لبنان، وعن إقامة منطقة أمنية أقرب لحدود إسرائيل.
5: رسالة لترامب.
2: هذه المنطقة الأمنية إلسي هي منظومة عسكرية، علي الطاهر جزء أساسي بين علي الطاهر والشقيف، التي تطل على النبطية، تطل على الخيام وعلى أصبع الجليل. هذه من ضمن منظومة تستعد لها إسرائيل للبقاء لفترة طويلة.
3: لكن ما معنى تقليص التواجد سريعا؟
2: تقليص التواجد العسكري ولكن من ضمن منظومة معينة، يعني منظومة أساسية متقدمة، ولكن ليس بالتقليل العسكري الانسحاب من المناطق الصفراء أو الانسحاب من الشقيف أو حتى الانسحاب من علي الطاهر،
5: وليس بالضرورة الانسحاب.
3: لماذا اعتبرتها رسالة
5: لترامب؟ لأن ترامب يطلب من إسرائيل أن تهدي في لبنان لأنه لا يريد يعني مشاكل كثيرة، ودائما ترامب عند هذه النقطة أن
2: الجيش الإسرائيلي يعاني من مشاكل مهمة،
5: التزام إسرائيل بعدم
2: تعاني من مشاكل الجيش الإسرائيلي.
3: الجيش الإسرائيلي
7: يعني للأسف أنه هذه الفرصة هي ممكن تكون مهمة بالنسبة للحكومة اللبنانية لتفعيل مع واشنطن لتفعيل المسار السياسي والمسار الدبلوماسي. للأسف رأينا ذلك في قضية تبادل أو عودة المعتقلين الأسرى، لكن على المستوى السياسي ما زالت الأمور معقدة.
3: شكرا جزيلا لكم جميعا، وشكرا لكم مشاهدينا على متابعة برنامجنا نقاش الساعة. نعود الآن إلى غرفة الأخبار لمتابعة الضغط.
8: مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء، نبدأ هذه الساعة بتطورات التصعيد الأمريكي الإيراني، حيث أعلنت بحرية الحرس الثوري استهدافها 3 ناقلات نفط كانت تسلك مسارا غير مصرح به في مضيق هرمز، و3 سفن أمريكية. وأضافت بحرية الحرس الثوري أن هجماتها على ناقلات النفط والسفن الأمريكية تأتي ردا على استهداف الولايات المتحدة 3 ناقلات إيرانية. يأتي ذلك بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية استهدافها 3 ناقلات نفط خام إيرانية. معنا من بندر عباس في مضيق هرمز مراسل الجزيرة عمر هواش، وكذلك معنا من واشنطن مراسلة الجزيرة وجد وقفي. والبداية معك عمر هواش بالحديث عن التطورات الميدانية في مضيق هرمز وما أعلنته بحرية الحرس الثوري في الساعة الأخيرة عن استهداف 3 ناقلات نفط و3 سفن أمريكية.
9: نعم حسن، اليوم مضيق هرمز كان ساخنا من حيث الاستهدافات والاستهدافات المضادة. آخر ما أعلن كان عبر بيان صدر عن الحرس الثوري الإيراني، حيث قال إنه استهدف 3 ناقلات نفط و3 سفن أمريكية. الناقلات النفط كانت في مضيق هرمز، بينما لم يشر البيان إلى مكان تواجد السفن الأمريكية. هذه الناقلات النفطية التي استهدفت، قال التلفزيون الرسمي الإيراني إنه سمع أصوات انفجاراتها من جزيرة قشم وميناء جاسك. جزيرة قشم هي تقع في قلب مضيق هرمز في عمق الصورة، حيث نحن نتواجد الآن في مدينة بندر عباس. نلاحظ في عمق الصورة حسن، حيث تتكدس السفن في هذا الممر الشمالي للمضيق، هذه الأضواء التي نراها في عمق الشاشة هي للسفن وناقلات النفط التي تصطف بالعشرات من دون مبالغة. هناك عدد واضح من هذه السفن هي راسية في المياه تنتظر تعليمات الحرس الثوري الإيراني، إما المغادرة أو البقاء أو العبور. السفن التي تم استهدافها هذا اليوم والتي تحدث عنها الحرس الثوري قال إنها خالفت تعليماته وكانت تحاول العبور من ممرات، وصفها بالمخالفة. ويعتقد إلى حد كبير أن تلك السفن التي تحاول العبور من المضيق هي تكون دائما بدعم من الجيش الأمريكي، مثلما تكون دائما بيانات الحرس الثوري الإيراني تشير إلى ذلك. أما السفن الأمريكية التي يقول الحرس الثوري أنه استهدفها، يعتقد إلى حد كبير إلى أنها تقع في المنطقة الشرقية للمضيق باتجاه بحر العرب، حيث ترسو السفن العسكرية وحاملات الطائرات الأمريكية. هذا الاستهداف هذا اليوم هو تصعيد جديد مستجد لم يحدث بهذا الوضوح وهذه الحدة من قبل. لذلك نحن نتحدث عن طارئ جديد، حدث جديد على مسار الحرب الأمريكية الإيرانية. يقول مقر خاتم الأنبياء المركزي اليوم في بيان عسكري له أن استهداف السفن العسكرية سوف يشتد خلال الفترة الماضية في حال أحكمت الولايات المتحدة الأمريكية الحصار على الموانئ الإيرانية، محذرا من حتى من يدعم أي تواطؤ حسب تعبيره في مواصلة الحصار ضد الموانئ الإيرانية. هذه العمليات العسكرية الإيرانية التي نفذها الحرس الثوري الإيراني اليوم ضد 3 ناقلات نفط وضد 3 سفن أمريكية،
8: نعم،
9: يقول إنها تأتي ردا على الاستهدافات الأمريكية صباح هذا اليوم، حيث كان هناك استهداف لناقلة نفط بالقرب من مرسى جزيرة خارك في محافظة بوشير في المياه الخليجية، فضلا عن استهداف ناقلتين أخريتين في مدينة أو محيط مدينة جاسك أيضا التي تقع إلى الشرق من هذا الاتجاه من مضيق هرمز. هذه الاستهدافات تقول الأنباء الإيرانية أنها لم تؤدي إلى خسائر في الأرواح، إنما كان هناك أضرار في السفن. وبالتالي نتحدث حسن عن تصعيد مقابل تصعيد آخر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الماضية.
8: شكرا لك من بندر عباس في مضيق هرمز مراسل الجزيرة عمر هواش. الجانب الأمريكي هل علق وجد وقفي، هل علق على هذا التطور الجديد، خصوصا وأنه كان قد أعلن عن استهداف 3 ناقلات نفط إيرانية صباح اليوم؟
10: يعني حتى اللحظة لا جديد حقيقة بعد استهداف هذه الناقلات أمريكيا، فيما عدا تغريدة وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث التي برر فيها ربما سبب استهداف هذه الناقلات الثلاث، والذي قال إنه بسبب استهداف إيران للبحرية الأمريكية أو للقوات الأمريكية سفينتين حربيتين كانتا تقومان بعمليات دورية في المياه الإقليمية الإسلامية تم استهدافهما بصواريخ باليستية وفق بيان القيادة المركزية، وأكد هكسث بأن

0: الولايات المتحدة سوف تواصل ضرب ناقلات إيران النفطية في حال تكرر هذا الأمر واستهدفت سفن حربية أمريكية. وأكد بأن كل الأسطول النفطي الإيراني مكشوف بالنسبة للولايات المتحدة، ذلك أنه لا يوجد لديها سلاح بحرية ولا قوات جوية بحسب ما ذكر هيكسيث، وبالتالي من السهولة بمكان في حال أرادت الولايات المتحدة أن تدمر وتغرق الأسطول النفطي وناقلات النفط كما كتب على منصة إكس. وبالتالي واضح بأننا الآن انتقلنا إلى شكل جديد من المواجهة، وهو استهداف إيران من حيث طبيعة الأهداف لسفن حربية إيرانية لم تكن تطلق النار وفق بيان القيادة المركزية على أي أهداف إيرانية، ورد أمريكي كما ذكرت القيادة المركزية، فإن أي استهداف لسفن حربية أمريكية سوف يقابل بل بثمن أكبر، كما قال براد كوبر الأميرال قائد القيادة المركزية الأمريكية، ثمن اقتصادي أكبر بكثير وهو عبر استهداف ناقلات النفط. وبالتالي كما قلنا هو شكل جديد من التصعيد بين الجانبين، وبالطبع يظل هناك دائما التكهن بالخطوات الإيرانية المقبلة التي تحاول الإدارة الأمريكية أن تدرسها في حال بالفعل كانت الردود الإيرانية قد خرجت عن السيطرة بالنسبة للولايات المتحدة.
1: شكرا جزيلا لك وجد وقفي، مراسلة الجزيرة في البيت الأبيض، على كل هذه التفاصيل. وأيضا نتابع وإياكم مشاهدين هذه الصور التي بثها الحرس الثوري الإيراني لدخان سفينة تشتعل، يقول إنه قد استهدفها من ضمن الهجمات التي قامت بها بحرية الحرس الثوري الإيراني، وأعلنت عنها اليوم استهداف 3 ناقلات نفط و3 سفن أمريكية وفقا لما ذكرته بحرية الحرس الثوري الإيراني. وهذه إحدى الصور لناقلة نفط على ما يبدو تندلع فيها نيران، أو كما هو واضح دخان يصدر من الناقلة. على كل مشاهدينا، نتابع الآن مزيدا من التفاصيل بشأن الإعلان الأمريكي عن تنفيذ هجمات على ناقلات نفط إيرانية ورد الفعل الإيراني بشأن ذلك. نتابع كل هذا الأمر مع زميلة سلام خضر على الخريطة التفاعلية. سلام.
2: حسن، نبدأ من الجغرافيا التي تقول إيران إنها استهدفت فيها 3 ناقلات خالفت المسار الإيراني. وفق المعلومات الميدانية كما ذكر الزميل عمر هواش قبل قليل، السفن يبدو أن الحرس الثوري استهدفها في هذه المنطقة، أي شرق مضيق هرمز، وهذه المنطقة تخضع لحصار أمريكي أو يبدأ منها الحصار الأمريكي على مضيق هرمز. ولكن لماذا استهدف الحرس الثوري هذه السفن؟ كما يقول الحرس الثوري، حدد منذ أشهر المسار الدخول والخروج إلى مضيق هرمز عبر أو من جزيرة لارك، شمال الجزيرة وجنوب الجزيرة، وهي الأقرب للسواحل الإيرانية. ويقول إن أي سفينة لا تخضع لها أو لا تسير عبر هذا الممر الملاحي سيتم استهدافها. ولكن في المقابل الولايات المتحدة عبر القيادة المركزية قالت إنها أتمت تنظيف الألغام من المسار الجنوبي الذي يمر أقرب إلى السواحل العمانية، وبأن هذا المسار بات سالكا أمام السفن. وبالفعل كان هناك بشكل شبه يومي تعداد من القيادة المركزية الأمريكية لعدد السفن والناقلات وحجم حمولة هذه الناقلات، لا سيما من النفط عبر هذا الممر الجنوبي. ولكن هذا هو رد الفعل الإيراني الأحدث، سبقه ما أعلنت عنه الولايات المتحدة من أنها استهدفت منطقتين رئيسيتين قربهما ثلاث ناقلات نفط إيرانية. الأولى وهي ذات دلالة كبيرة جزيرة خارك، جزيرة صغيرة هنا ولكنها في الحقيقة عصب الاقتصاد النفطي الإيراني. النقطة الثانية التي استهدفت في خارك، استهدفت واحدة من الناقلات قرب ميناء جاس، كان هناك استهداف لناقلتين إيرانيتين. نشرت السنتكم صور لهذه الناقلات وهي تشتعل، وأكد الطرفان، الجانب الأمريكي كان قد أنذر الملاحين على متن هذه الناقلات بضرورة الإخلاء، والجانب الإيراني يقول إن أحدا من الطواقم لم يصب بأي أذى. ولكن هذا يعني بأننا عتبت التصعيد ارتفعت قليلا عما شاهدناه حصل خلال الأسابيع الماضية، لأن هاتان النقطتان اللتان استهدفتا فيهما ثلاث ناقلات إيرانية هما أيضا من أهم أعصاب الاقتصاد النفطي الإيراني. قرب جزيرة خارك في الشمال منها في محافظة بوشهر هناك بلدة صغيرة اسمها كورة، هذه تبدأ منها واحدة من أنابيب النفط التي تنقل النفط الإيراني من تلك المنطقة مرورا بعسلوية إلى بندر عباس وصولا إلى ميناء جاسك. ميناء جاسك منذ عام 2020 بدأ مع هذا خط الأنابيب يخضع لعمليات تأهيل إيرانية ليكون واحد من أهم المرافق التي تصدر عبرها إيران النفط. فإذا الاستهداف في المكانين هما مكانان مهمان للاقتصاد الإيراني. الولايات المتحدة من ورائها تقول بأن صناعة النفط الإيرانية أو تجارة النفط الإيرانية لم تعد بمنأى بشكل شبه كامل حتى في المنشآت، لأنه كما بات معلوما المضيق يخضع للحصار الذي تقول القيادة المركزية الأمريكية عنه بأنه فولاذي وحديدي يبدأ من آخر نقطة عند الحدود المائية الإيرانية الأقرب إلى البحار المفتوحة. وبهذا نكون أمام ارتفاع في عتبة التصعيد. الحرس الثوري يتمسك بالمرور عبر لارك. القيادة المركزية تقول إن الممر الجنوبي سالك. الطرفان يقولان إنهما يوجهان ضربات لسفن. بالنسبة لإيران تخالف المسار الإيراني. بالنسبة للولايات المتحدة هذه السفن خاضعة للحصار مع الموانئ الإيرانية وأنها من ضمن أسطول الظل الإيراني. حسن،
1: شكرا لك سلام خضر على كل هذه الشروحات، ونتابع في تحليل الموقف الميداني والسياسي. معنا هنا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، وكذلك معنا العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، والدكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف، كما ينضم إلينا من ولاية ويسكونسن مارلين هاردينجر الدبلوماسية السابق في الخارجية الأمريكية. مرحبا بكم جميعا. سأبدأ معك دكتور أحمديان هنا في الاستديو. من هذا الرد الأخير من قبل بحرية الحرس الثوري الإيراني، ما الذي تريد إيران أن تكرسه من خلال هذا الرد؟
3: لاحظ حسن، يعني الأهداف الإيرانية ليست السفن بالضرورة. أعلن منذ أسابيع أنه إذا طبق حصار ضد إيران ستستهدف القدرات البحرية الأمريكية. الرد الأمريكي كان على سفن، يعني ناقلات نفط. إيران كانت تضرب البارجات وحاملة طائرات واحدة وواحدة بارجة اللتين استهدفتهما إيران. الولايات المتحدة ردت على ناقلات النفط. الإيرانيون هناك مسار ثاني، يعني هذا مسار يرتبط بالحصار، لا علاقة له بنقل النفط ولا علاقة له بالممرات. البعد الثاني والخط الموازي أيضا مستمر منذ أشهر. إيران تقول بأن الخط الذي نحدده حسب الترتيبات بناء على ما اتفق عليه هو المسار القانوني، ومن يخرج منه فأمنه غير مضمون وأنه سيتعرض لمواجهات.
1: نعم.
3: وذلك أمر مختلف. الذي يحدث اليوم هو المسار الأول،
1: لأن
3: إيران خرجت
1: الحصار.
3: إيران خرجت من حالة التريث أمام محاولة الولايات المتحدة تطبيق الحصار إلى ضرب القدرات الأمريكية. هناك تطور مهم، إيران تستخدم الصواريخ في ضرب القدرات الأمريكية، البوارج والقدرات العسكرية. هذا لم يحدث في الحرب. قيل بأن إيران لم يكن لديها مقدرة، يبدو أن هناك مقدرة استحدثت لضرب هذا الحصار، لأنه في النهاية أنت إذا كان لديك ناقلات وتريد تصدير النفط هناك حصار يطبق عليك، ما معنى ذلك؟ معناه أنك تقيد
1: يعني
3: نفسك أمام الحصار.
1: الرد الذي حصل هذه أو الذي أعلن عنه هذه الليلة إنما هو مرتبط بالحصار، على اعتبار أنه بدأ منذ الصباح عندما هاجمت إيران الفرقتين الأمريكيتين، كان هذا مرتبط بموضوع الحصار، والآن رد على الرد أيضا ما زال مرتبطا بموضوع الحصار.
3: تقديري أن الحصار هو المحور، إيران تظهر أنها لن تتعايش مع الحصار باعتباره فعلا حربيا، أعلنت مرارا وتكرارا كثير من القيادات الإيرانية عسكرية وسياسية

0: أن التعايش مع الحصار غير ممكن إذا طبق. واليوم بدأت هذه
1: المعاوزة. لكن ناقلات النفط لها أمر آخر
0: طبعا.
1: والمسار يعني عندما تعلن إيران عن أنها هاجمت ناقلات نفط غير مصرح بها في المسار الذي كانت تسلكه،
0: المسار الأمريكي، المسار المفروض أمريكيا نعم. أيضا مرفوض هذا مسار. كان يعني القضية حول ناقلات النفط هذه قضية سابقة
1: نعم.
0: كان هناك خلاف حول الممرات
1: صحيح.
0: اليوم الذي يأتي زيادة على تلك المشادة بين الطرفين والمجابهة هو الحصار، محاولة إيران كسره وضرب القدرات طيب. الأمريكية. تقديري أنه هذا سيستمر.
1: سيد هاردينجر، الولايات المتحدة كيف ستتعامل هنا مع إيران التي تبادر هذه المرة ولا تنتظر أن ترد؟
2: شكرا على الاستضافة. أعتقد أن هذا فاجأ إدارة ترامب، بالتالي رأينا بعض النشاطات من القيادة المركزية. واشنطن واجهت أسبوعا يمثل تحديا لها، وما تحاول القيام به هو أخذ زمام المبادرة من إيران، لأنهم يدركون أنهم إذا ما تركوا إيران تقود هذه الانخراطات الأمر لن يبدو جيدا لسردية الإدارة، وخاصة باقتراب انتخابات وبوجود وارتفاع ربما أسعار الوقود أيضا في الولايات المتحدة. أيضا النشاطات هذه التي اتخذتها القيادة المركزية والتي جاءت بأمر من البيت الأبيض لمواجهة تحرك إيران.
1: نعم، ولكن الآن هناك إعلان من بحرية الحرس الثوري عن أنها استهدفت 3 ناقلات نفط. قد يكون هذا مفهوما في إطار منع السفن من عبور المسار الأمريكي في مضيق هرمز، و3 سفن أمريكية. هذا ما هو التحدي الذي يفرضه على القيادة العسكرية الأمريكية في هذا المجال؟
2: نعم نعم، هذا صحيح. هو هنالك ربما محاولة لنكران هذا الأمر. الأمر أعتقد أن الأمر سيجعل من الخطورة لشركات المرور في ذلك الممر، وهذا الأمر سيؤدي إلى رفع أسعار النفط، وقد يؤدي كما رأينا في الأسبوع الماضي إلى هنالك ربما استهداف لمن أنظمات الأسلحة على الساحل الإيراني. لكن أعتقد أن ما يتنبأ به الكثير من الخبراء أن الإيرانيين أظهروا أن باستطاعتهم أن يحدثوا ضررا كبيرا في الجانب الجنوبي في المضيق، من أجل إفشال محاولات الولايات المتحدة في محاولة السيطرة على أسعار النفط.
1: بالسيد عبيدي، بالحديث عن البعد السياسي لهذا الأمر، خصوصا مع إعلان الحرس الثوري أو بحرية الحرس الثوري عن أن هذه الهجمات هي رد على استهداف أمريكا ل3 ناقلات إيرانية، بالبعد السياسي هنا ما الذي تعنيه مبادرة إيران هذه المرة وعدم دائما انتظار ما يقوم به الجانب الأمريكي؟
3: صحيح، عدم انتظار وكذلك سرعة في صناعة قرار وتوسيع رقعة الأهداف. يعني صحيح إيران كانت تتردد وكانت غير راغبة في ضرب يعني أي منشآت عسكرية، ليس خوفا وإنما لأنها تعلم جدا بأن التكلفة ستكون ربما مرتفعة وأن ردة الفعل الأمريكية ستكون قوية على إيران، وبالتالي فضلت أن تضرب منشآت أخرى. بالمناسبة إيران كانت قد استهدفت كذلك قبل أن تستهدف هي في قضية الناقلات النفط، هي إيران استهدفت كذلك ناقلات خاصة من دول الخليج ومن ناقلات نفط ومن دول أخرى. ما يحدث اليوم صحيح أنه عتبة جديدة، أي أن إيران أصبحت في النهاية تضرب منشآت عسكرية، وكنا دائما نقول لماذا لم تضرب منشآت عسكرية؟ لماذا؟ لأنه كلما زادت ارتدادات هذا الخناق الاقتصادي على النظام الإيراني فأنا أعتقد أن إيران ستكون سباقة ولن تنتظر فقط ضربات لكي ترد، وإنما ستقوم هي أصلا بالهجوم. هذا أنا أعتقد بذلك. لماذا؟ لأن هذا سيقوي قبل كل شيء من شوكة المتشددين أو نعم. الجناح الذي يقول بأنه يجب أن في النهاية أن نكسر هذا الحصار الذي هو تكلفته عالية جدا على إيران اقتصاديا وأمنيا وسياسيا.
1: لاحظت ما قاله السيد هاردينجر قبل قليل بأن موضوع استهداف إيران للفرقتين الأمريكيتين فاجأ الإدارة الأمريكية بالفعل، هي لم تكن تتوقع ذلك.
3: صحيح، يعني الولايات المتحدة الأمريكية

0: كأنها هي التي رسمت معادلة في النهاية معادلة الردع، وكأنها لا تنتظر من إيران أو لا تريد أن إيران أن تصل إلى هذا المستوى. لكن أنا أعتقد أنه فعلا بالنسبة لإيران الآن الأمور تتسارع، يعني صحيح هناك توقيت الانتخابات، لكن في نفس الوقت أنا أعتقد أكثر من الانتخابات، والرئيس الأمريكي الآن مقتنع بأن الانتخابات لن تكون في صالحه، ولذلك لا أربط الحدثين. لكن بالنسبة لإيران الوقت على الضغط الاقتصادي داخليا، أنا أعتقد هو لا يريد في النهاية أن تصل الأمور دون أن لا يتحرك، وكأنه يتلقى فقط الضربات دون أن يقاوم. هناك ضغط احتقان كبير وإضعاف لقدرات إيران الداخلية. وما هو البديل؟ البديل أنا أعتقد النظام الإيراني هو أنه يبادر هو بالهجوم، ربما الولايات المتحدة الأمريكية تقلل أو تغير من سلوكها تجاه إيران في هذه المنطقة.
1: هل ستغير الولايات المتحدة من سلوكها؟ هذا سؤال له علاقة بالواقع العسكري سيد نضال أبو زيد، وما قاله الدكتور حسن قبل قليل أنه هناك قدرات عسكرية لم تكن موجودة على ما يبدو لدى إيران، الآن تمكنت إيران من الاستحواذ عليها، الصواريخ التي أطلقت على تلك السفن الأمريكية.
2: نعم، يعني هذا الكلام غير دقيق لسبب رئيسي، أننا إذا ما نظرنا إلى خارطة الاستهداف التي استعرضتها السلام قبل قليل هي نفس المواقع التقليدية التي دائما تستهدف بها هذه السفن، قريبة من ليما، قريبة من مسندم، على الشواطئ العمانية مقابل سيرك الإيرانية، ما يعني أن القدرات الإيرانية لا تزال في مستواها الاعتيادي. إذا ما ذهبنا بعيدا عن الرواية الأمريكية وبعيدا عن رواية الحرس الثوري الإيراني، إيران لديها صواريخ نصر، هذه الصواريخ هي الصواريخ الوحيدة الفاعلة وصواريخ البر بحر الموجودة لدى إيران. لديها صواريخ أخرى مثل صواريخ كوثر، صواريخ قدر، صواريخ مهدي، ولكن هذه فيها مشاكل فنية. إيران لديها برنامج يعرف ببرنامج السي 430 مع الجانب الروسي، هذا البرنامج بدأ في بداية 2026 وكشف عنه بالصحافة الروسية، لم يكتمل البرنامج، وأعتقد أنه كان ضمن نقاشات مدير CIA عندما زار موسكو بأن لا يتم تطوير مثل هذا النوع من التسليح. وبالمناسبة تفاصيل هذا البرنامج نشرت بشكل كبير. إيران لا تملك التوربيدات بعيدة المدى، كل ما لديها صواريخ نصر التي تحدثت عنها قبل قليل مداها 40 كيلومتر لا تتجاوز ذلك المدى. هناك مشكلة دائما في صواريخ البر بحر أو صواريخ البحر بحر، المشكلة هي السيرفس السطح، هناك مقاومة شديدة من قبل المياه، لذلك تحتاج إلى تقنيات لكن عالية لا تتوفر لدى إيران.
1: الفكرة هنا أن هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها إيران صواريخ لضرب هذه السفن الأمريكية، كانت عادة تطلق مسيرات باتجاه هذه السفن، هذه أول مرة تطلق صواريخ باتجاه السفن.
2: نحن أمام خيارين، إما أن إيران استخدمت الزوارق السريعة التي تعرف ضمن مفهوم أسطول البعوض الإيراني الذي لا يزال الحرس الثوري أو بحرية الحرس الثوري تملك جزء منه، هذا أمر، أو أن يكون استخدم طائرات مسيرة أو كليهما معا، بمعنى عمل مركب طائرات مسيرة مع أسطول البعوض أو الزوارق السريعة. لا أعتقد ضمن القدرات الإيرانية أن إيران تملك القدرة على استخدام التوربيدات أو صواريخ البر بحر أو البحر بحر، كل ما لدى إيران الصواريخ البالستية التي يمكن استخدامها. ولكن هناك نقطة جديرة بالاهتمام، نتكلم عن كتلة نارية كبيرة، ويجب أن نكون دقيقين في انتقاء مفاهيم عسكرية تتعلق بموضوع استهداف البارجات أو حتى المدمرات الأمريكية، سواء ميرفي أو بيترسون أو حتى البوكسر البرمائية الموجودة قريبة من السواحل الإيرانية. نتكلم عن كتلة نارية، نتكلم عن قاعدة بحرية متحركة تملك كل قدرات الدفاع الجوي والاعتراض، وبالتالي عملية استهداف مثل هذا النوع من القطع البحرية من الصعوبة من مكان، وإيران تدرك ذلك. لذلك منذ بداية الحرب لم تستهدف هذه القطع البحرية لسببين، الأول قدراتها العالية، والسبب الثاني والرئيسي أن إيران تدرك أن فاتورة التكاليف ستكون باهظة إن استهدفت القطع البحرية الأمريكية.
1: لماذا الآن استهدفتها برأيك؟
2: لأنه كما تحدث الدكتور قبل قليل عبيدي، لأن إيران الشارع الإيراني يئن من العقوبات المالية، لذلك إيران تحتاج إلى تصدير الأزمة الداخلية بعمل عسكري. العمل العسكري المتاح لدى إيران باستهداف القطع البحرية الأمريكية. اثنين، أن الانتقادات أصبحت عالية للجانب الإيراني بأنه لا يستهدف الكيان الصهيوني ولا القطع البحرية الأمريكية، وحصر استهدافه باستهدافات تقليدية لدول المنطقة.
1: تصدير الأزمة من خلال هذا الفعل العسكري دكتور حسن أحمديان، إنما هو الهدف مما يقوم به الحرس الثوري الإيراني هذه المرة بالمبادرة وضرب السفن الأمريكية بهذا الشكل.

0: شكل.
1: لا أبدا، لاحظ أنه كما أسلفت المسؤولين الإيرانيين أعلنوا ذلك، يعني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، رئيس الجمهورية وقيادات عسكرية لأسابيع كانوا يعلنون بأننا سنرد على الحصار عسكريا إن لم تتوقف الولايات المتحدة، إن حاولت تطبيقه. قبل 3 أيام السيد قاليباف أيضا أعلن ذلك، وهو آخر إعلان قبل التنفيذ. لذلك يعني التعايش مع الحصار باعتباره فعل حربي وتطبيعه على أنه شيئا طبيعيا، هذا يعني أنه إيران تخنق نفسها بنفسها، عليها أن ترد على شعبها. لماذا لا ترد على من يستعديها بهذه الطريقة ويحاصرها؟ الضائقة الاقتصادية تتطلب وقتا طويلا، يعني في عام 2018 حسن يعني تضخم العملة الخارجية الدولار 500% في سنة واحدة، الآن 10% 12% وصل إلى 15 وتراجع قليلا، يعني لا شيء قياسا بالمنسوب التاريخي اللي اعتدناه. لذلك لا يوجد ضائقة بالمعنى الذي يقال، لكن هناك دفع باتجاه أنه هؤلاء يفرضون حربا ولدينا المغرب مقدرة لضربهم. السردية بأنه إيران لا تستهدف القطع البحرية الأمريكية، الرئيس ترامب في الحرب قال بأنه اضطررنا لسحب جيرالد فورد لأنه هجمت من 17 جهة بالمسيرات ولم نعلم كيف نتعاطى معها، ولذلك اضطررنا لسحبها. لذلك إيران كانت تهاجم، يعني من الصعب القول بأنه إيران تضرب لقتل الجنود الأمريكيين ثم تخاف من ضرب بارجات أمريكية. تقديري أنه قطعنا مسافة الخوف نتيجة الحرب وانتقلنا لمرحلة لاحقة، لكن قدرات مسيرات على الأغلب كانت توجه لهذه السفن. الآن الذي استخدم حسب البيان للطرف الذي استخدم واستهدف هو صواريخ. هذه الصواريخ استخدمت لأول مرة في مواجهة 13 يوم في يونيو.
0: نعم.
1: قالوا بأن هناك حربا تقريبا شبه كاملة بين الطرفين، ضربات ليلية متبادلة. لأول مرة القوة الجو فضائية أعلنت أنها استخدمت صواريخ أرض بحر ضد السفن الأمريكية. اليوم نجد أنه نفس السياق يتكامل، وفي النقاشات العسكرية في الداخل حسن الكلام عن تطور في المواجهات البحرية، لأن جل الذي يحدث اليوم هو مواجهات بحرية بين إيران والولايات المتحدة.
0: ولكن إلى أين يمكن أن تفضي هذه المواجهات سيد هاردينجر؟ هل الإدارة الأمريكية معنية بإبقاء المواجهة في مستواها الحالي دون أن ترتفع أكثر أو تؤدي إلى مواجهة شاملة، يعني بقاء هذه المواجهة بحرية بحرية؟
2: نعم، أعتقد أن التوافقات العامة في موجودة في واشنطن منذ الأسبوع الماضي أن الإدارة لا تشعر باليأس، لكنها قلقة في مسألة إبقاء هذا الصراع بعيدا عن الصفحات الأولى، وحتى الرئيس كان يهتم بهذا الأمر، لكن مسألة هنالك تركيز على إبقاء الحصار، وأيضا ربما نلقى بعض الانخراطات العسكرية وإرسال رسائل لإظهار أن الولايات المتحدة وحكومتها وجيشها يحاولوا أن يأخذ بزمام مبادرة بعيدا من إيران، وأيضا هنالك محاولة لتقليل الضرر الاقتصادي هنا فيما يتعلق بأسعار الديزل خصوصا إذ أنه ارتفع بطريقة غير متوقعة. أعتقد أن ما نراه هو جهد مستمر للمضي قدما، وأن يكون هنالك بدون أن يكون هنالك ربما تغيير حقيقي في السياسة.
0: دكتور بايدي، هل تعتقد بأن الأمور ستبقى أو سيبقى مسيطرا عليها بهذا الشكل ما بين فعل ورد فعل وتبقى المواجهة بالمستوى الحالي من الآن حتى تمرير الاستحقاقات المرتبطة بالانتخابات الأمريكية حصرا؟
3: يعني هذا ما يبحث عنه الرئيس ترامب، لكن لا أعتقد أنها هي نفس الحسابات في طهران، ولا هي في النهاية حسابات السوق العالمية، لأن العقوبات الاقتصادية التي تعتبرها الإدارة الأمريكية يعني غير مسبوقة. العقوبات الثانوية التي سيمر أسبوعين منذ إعلانها من قبل وزير الخزانة، لماذا كان هدفه؟ هدفه الأساسي كان من أجل تجنب المواجهة العسكرية، لكن ما وقع اليوم في النهاية يثبت محدودية وأحد ثغرات، لا أقول فشل، لأن العقوبات فعلا يعني أدت إلى شبه انهيار الاقتصاد الإيراني، رغم أن البنية أصلا الاقتصادية، البنية الفكرية للاقتصاد الإيراني منذ 47 سنة بنيت على المقاطعة وبنيت على الحصار، لكن ارتدادات واضحة داخل إيران. لكن رغم ذلك هذه العقوبات الاقتصادية بدأت تثبت في النهاية بأنها لا يمكن أن تستمر أن تصمد إذا كان هناك أي عمل عسكري مواجهة عسكرية، لأن ذلك سيؤدي مباشرة في النهاية إلى رفع الأسعار وإلى كذلك عدم قدرة الناقلات شركات كذلك التأمين على المجازفة في مضيق هرمز. ولذلك تبقى إيران يعني صحيح حتى وإن ليست لديها صواريخ بتلك القوة، لكن المناخ مناخ العدم اليقينية مناخ الخوف الذي يزرعه الحرس الثوري هناك يكفي في النهاية من أجل ترتفع أسعار النفط وبالتالي إرباك حسابات الإدارة الأمريكية التي عولت فعلا على الحصار على الخنق البحري وعلى العقوبات وكذلك تأمين تدفق النفط من مضيق هرمز حتى من خلال مرافقة بعض الشركات النفطية. للأسف إذا طلع إذا الأسعار فعلا زادت مع ذلك أن حسابات سكوت بيست في النهاية حسابات يعني لم تقاوم أو نقول تحتاج إلى تمحيص.
0: طب عقيد نضال، هل تتوقع أيضا أن القدرات الأمريكية أو بالأحرى الأسلحة الأمريكية المستخدمة والمستوى العسكري الذي تنتهجه الولايات المتحدة سيبقى على حاله مع هذه الردود الإيرانية؟
4: الإجابة بكل وضوح لا، لأن الجانب الأمريكي أدخل عناصر جديدة تتعلق بحرب الخوارزميات. أدخل على سبيل المثال سفينة تعرف بالكينج فيش، هذه السفينة هي عبارة عن سفينة مسيرة، هذه حرب خوارزميات. وحدة سيلز وهي وحدة نخبة البحرية الأمريكية شاركت في عملية مسح الألغام، وقد ورد ذلك أيضا في وثائقية الجزيرة عندما عرضت الوحدة وهي تقوم بعملية إزالة الألغام. بالإضافة إلى ذلك أن الطائرات المسيرة الأمريكية أحادية الاتجاه دخلت في المعادلة. وحدة السكوربيون الوحدة الأمريكية المخصصة لإدارة هذه الطائرات أيضا موجودة على البوارج الأمريكية وخاصة على جورج واشنطن التي وصلت إلى المنطقة. ما يعني أن الجانب الأمريكي أدخل عنصر الخوارزميات أو العمليات المسيرة عن بعد، بالتالي هو رفع من منسوب كفاءته وقلل من منسوب المخاطر باستخدام هذا النوع من الطائرات. عناصر القوة لدى الجانب الإيراني تكمن في ثلاث عناصر رئيسية: الوكلاء والصواريخ والجغرافيا، والأهم من ذلك السردية الإعلامية والخطاب الإعلامي الإيراني. إيران فقدت الوكلاء، فقدت القدرة على إدارة مضيق هرمز من خلال ما يتم الإعلان عنه من الجانب الأمريكي، والأهم أنها فقدت خطابها وسرديتها في الشارع العربي.
0: باختصار دكتور حسن، إلى أي مدى ترى بأن إيران اليوم يعني عمليا غير قادرة على تغيير هذا الواقع الذي ترسمه وتكرسه الولايات المتحدة في مضيق هرمز رغم المحاولات العسكرية المستمرة؟
1: لا، أنا لا أرى أن الخطاب الأمريكي دقيق، لأنه لاحظ المواقع تتبع النقل مثلا إن ذهبنا لتراكرز مثلا موقع تراكرز أو مواقع أخرى لتتبع الملاحة لا تماشي السردية الأمريكية. الرئيس الأمريكي قبل يومين يقول بأننا نسيطر 30 سفينة تمر، اليوم بأن يتكلم عن بحثهم عن مسارات مختلفة عن هرمز. يعني هناك تناقضات كبيرة. أنا أرى السردية الإيرانية أكثر تماسكا أمام السردية الأمريكية في هرمز. بالفعل كما تفضل الدكتور العبيدي هناك شيئا من المقدرة التي تمكن الجغرافيا بها إيران للسيطرة أكثر وفرض نفسها على الولايات المتحدة، وهو ما يجري اليوم. هناك مشادات وتقديري أن الضرب ضد الحصار الأمريكي سيستمر، وهذا معناه أن الولايات المتحدة التي أرادت تكريس الحصار، لأن المضيق إذا كان مفتوح ما كان هناك حاجة للحصار، التي أرادت تكريس الحصار اليوم إيران تقول لها ممنوع تكريس الحصار، لأن المضيق لا تستطيع السيطرة عليه وحصارها أيضا سيستهدف. ولذلك هناك وضع مختلف.
0: سيد هاردينجر، باختصار إذا استهدفت السفن التي تفرض هذا الحصار على إيران، كيف يمكن أن تتدارك الإدارة الأمريكية هذا الموقف؟
2: هنالك أمل أن يكون هنالك زيادة للمرور في الممر الجنوبي، ولسوء الحظ عندما يذكر الرئيس النجاحات في هذا الأمر، هذا ينبه الإدارة القيادة الإيرانية أنه يجب أن يكون هنالك جهد أكبر لغلق ذلك المسار. أعتقد أنه يجب أن تسمح الإدارة بالإدارة المركزية بأن يتم تشغيل هذا الممر بشكل هادئ من أجل سماح بمرور المزيد من النفط إلى الأسواق العالمية.

0: هل هذا ممكن دكتور عبيدي باختصار؟
1: في الظروف الحالية من الصعب جدا يعني المحافظة على في النهاية على تدفق نفطي يحفظ لترامب أسعار يعني مهمة مقبولة بالنسبة للانتخابات يعني فعلا صعب.
0: شكرا جزيلا لك دكتور حسني عبيدي، دكتور حسن أحمديان العقيد الخبير الاستراتيجي نضال أبو زيد، وشكرا لضيفنا من واشنطن هار دينجر. الآن مشاهدينا إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت تفجيرات في بلدات بني حيان والمنصور وحولة وميس الجبل جنوبي لبنان ضمن المناطق التي تسيطر عليها. ينضم إلينا من بيروت مراسل الجزيرة جوني طانيوس، ومن رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. ونبدأ مع جوني طانيوس وآخر التطورات الميدانية في الجنوب، والتي نتابع خبرا عاجلا على الشاشة يفيد بغارة إسرائيلية على منطقة وادي سلوقي جنوبي لبنان. جوني.
2: نعم حسن، هذه الغارة التي حصلت قبل دقائق قليلة هي فصل جديد من فصول التصعيد الإسرائيلي المستمر في الجنوب اللبناني، والذي شمل خلال الساعات القليلة الماضية غارتان أيضا أو غارتين على بلدة المنصوري الواقعة في القطاع الغربي، وأيضا في محيط مرتفعات علي الطاهر. وصباحا كانت مسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة النبطية الفوقة، وهذه الغارات طبعا هي تتم لمسلسل التصعيد الحاصل خلال الساعات الماضية ويوم أمس، عندما شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية الليلة الماضية غارات عنيفة على الجنوب امتدت إلى البقاع الغربي إلى محيط بلدة عين التيني. والغارات الليلة الماضية أدت إلى استشهاد 4 مواطنين وفق البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة اللبنانية. وطبعا التفجيرات العنيفة جدا والضخمة جدا التي تقوم بها القوات الإسرائيلية كان لها وقعها في المشهد الميداني من خلال التفجير الكبير الذي حصل في بلدة بني حيان، وتفجيرات أخرى أيضا في بلدة المنصوري التي تتعرض لسلسلة واسعة من الاعتداءات الإسرائيلية، بالإضافة إلى حولة وزوتر الشرقية. وبات واضحا أن هذا النهج الذي يعتمده الجيش الإسرائيلي يترسخ أكثر فأكثر من خلال تفجير المنازل والمباني والمنشآت ونسفها ومحو أثار الحياة في المناطق التي كانت دخلتها القوات الإسرائيلية. المسار التصعيدي واضح إذن حسن، وواضح أن هناك الكثير من المعطيات التي تتفاعل فيما بينها بشأن ملف جنوب لبنان، لكأن هناك مرحلة جديدة تبدأ، خصوصا بعد التطورات الأخيرة التي حصلت بشأن مرتفعات علي الطاهر. نعم. بشأن المحتجزين اللبنانيين الذين أطلقهم الجانب الإسرائيلي يوم أمس. وطبعا المهم أيضا في هذا المشهد هو البيان الذي صدر عن حزب الله اليوم بشأن الاعتداءات الإسرائيلية، ودعوته مرة جديدة الدولة اللبنانية إلى مغادرة المفاوضات، وحديثه عن أن إطلاق المحتجزين على أهميته لا يمكن أن يكون غطاء لتواصل إسرائيل اعتداءاتها وجرائمها.
0: شكرا جزيلا لك جوني طانيوس مراسل الجزيرة من بيروت. فاطمة خماسي، بالحديث عن المرحلة الجديدة ربما التي ترسم لجنوب لبنان، هيئة البث الإسرائيلية كانت قد أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي يعتزم تقليص قواته في جنوب لبنان، إعادة انتشار إلى حدود 4 أو 3 كيلومترات من الحدود الإسرائيلية، وإقامة منطقة رمادية. ما هي التفاصيل بشأن هذا المخطط الإسرائيلي المعلن؟
3: نعم حسن، بداية هذه التسريبات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية مطلعة، وهذه خطة تدرسها المنظومة الأمنية الإسرائيلية في المرحلة المقبلة عندما يتم تدمير شبكة الأنفاق تحت مرتفعات علي الطاهر. فإن الخطة الآن التي يتم دراستها في إسرائيل على المستوى الأمني هي إعادة تقليص القوات وإعادة نشرها أيضا وتموضعها في منطقة باتت توصف وتحمل الاسم الخطر الخط الرمادي ليتم استبدال الخط الأصفر. وبالفعل كما أشرت فإن هذه المنطقة العازلة الأمنية الجديدة التي ستتم في حال تم المصادقة على هذه الخطة من قبل المستوى السياسي ستكون على عمق من 3 إلى 4 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية. وفي تلك المنطقة أيضا سيتم إنشاء مواقع عسكرية من أجل تأمين البلدات الحدودية الشمالية. كما ذكرت حسن هذه الخطة حتى اللحظة يتم دراستها من قبل المنظومة الأمنية الإسرائيلية، مشروطة بتدمير شبكة الأنفاق تحت مرتفعات علي الطاهر، ومشروطة أيضا بمصادقة نهائية من قبل المستوى السياسي. بخصوص هذه المسألة والتطورات الميدانية، سبق وأن أعلن الجيش الإسرائيلي عندما أحكم السيطرة على مرتفعات علي الطاهر القول بأنه عند تدمير هذه البنى التحتية العسكرية تحت هذه المرتفعات فإن الجيش الإسرائيلي سيجري تقييم للوضع الأمني، سيعيد نشر القوات فيما يسمى بالخطوط الدفاعية. لذلك على ما يبدو بأن هنالك بالفعل عزم عسكري إسرائيلي على تقليص أعداد القوات المنتشرة في المنطقة الأمنية العازلة في جنوب لبنان، ولكن حتى هذه اللحظة يجب المصادقة من قبل المستوى السياسي للبدء بتنفيذ مثل هكذا خطوة. وأيضا هنالك تساؤلات في إسرائيل، هل الجيش اللبناني جاهز لتوسيع نطاق المناطق التجريبية والانتشار في إطار هذه المناطق؟ حتى هذه اللحظة لا تزال إسرائيل الرسمية تعتقد بأن الجيش اللبناني لا يبذل الجهود الكافية، لا يتمتع بالقدرات المطلوبة لتفكيك سلاح حزب الله والانتشار في إطار هذه المناطق التجريبية إن تم توسيعها. في إطار التطورات الميدانية الأخيرة حسن، سلاح الجو الإسرائيلي شرع بتنفيذ عدة غارات في مواقع مختلفة في جنوب لبنان كرد على إطلاق حزب الله مسيرة باتجاه القوات المتوغلة في الجنوب في إطار المنطقة المحتلة. بالإضافة إلى ذلك تحدث الجيش في بيان الأخير عن رصد ما يسمى بالتهديدات الفورية التي استدعت لتنفيذ هذه الغارات من قبل سلاح الجو الإسرائيلي لإحباطه، على اعتبار أن الجيش أيضا يقوم بهذا العمل العسكري بناء على التزامات وقف إطلاق النار وهذا الاتفاق الذي يمنحه هذه الحرية العسكرية. من بين المواقع التي تم استهدافها بحسب بيان الجيش بنى تحتية عسكرية في جنوب لبنان، موقع لتخزين الأسلحة، وأيضا كان هنالك عمليات لاغتيال عناصر في الحزب. حسن،
0: فاطمة خميسي مراسلة الجزيرة من رام الله، شكرا جزيلا لك. الآن مشاهدين إلى التطورات في اليمن، حيث قالت وكالة الأنباء اليمنية أن القوات المسلحة والقوات المشتركة استعادت مديرية حيس جنوب الحديدة بالكامل من سيطرة الحوثيين. ينضم إلينا هنا في الاستديو مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت. مرحبا سعيد، ما أهمية استعادة القوات الحكومية لحيس في محافظة الحديدة؟
4: طبعا هي منطقة مهمة تجمع نقاط التقاء عدد من الطرقات، لكن قبل الحديث حول هذه هو لابد أن نجمل شيء مهم في خلال هذا اليوم كامل بما فيها إعلان موضوع استعادة حيس. هناك انتقال في العمليات العسكرية وتطورها من خلال انتقال القوات الحكومية من عملية الصد والدفاع إلى عملية الهجوم للإعلان اليوم عن استعادة حيس والتفافات على مناطق أخرى. حيس تشكل منطقة في جنوب الحديدة تجمع أو تربط إب كخط إمداد من إب إلى صنعاء إلى الحديدة، هذا خط مهم تربط فيها. أيضا تربط من الناحية البوابة إلى الجراحي فزبيد فالحديدة شمالا، وأيضا تعطي امتدادات يعني للمناطق الجنوب الغرب لتعز من حيث السيطرة على خطوط الإمداد التي تؤدي إلى الساحل. هذه المنطقة هي أصلا كانت بيد الحوثي جزء منها، أجزاء منها وأجزاء بيد الحكومة. هو اللي حدث اليوم أنه استعيدت كما أعلن حسب البيان الرسمي أن استعيدت بالكامل، بمعنى المناطق التي كان سيطر عليها الحوثي استعادها الجيش واستعاد ما تبقى منها. لكن هناك أيضا تطور ميداني آخر بالإعلان هذا اليوم، أيضا نحن في نهاية يوم الإعلان عن حيفان والسيطرة على تبتين أو جبلين مرتفعين، وهي هذه مناطق حاكمة يعني إطلالة حاكمة للسيطرة على الطرقات التي تؤدي إلى شرق جنوب غرب أو جنوب شرق تعز، وهي منطقة أيضا تؤمن خط عدن تعز لحج. فهذه أيضا أعلنوا اليوم عن استعادة هذه التبابة المرتفعة اللي هي حاكمة، منطقة حاكمة للسيطرة، وتوفر يعني مجال أرحب للقصف المدفعي لأي منطقة. ولذلك أيضا جاء اليوم قتلى، أطلق الحوثيون على قذيفة وضربوا هيجة العبد، الطريق الرابط ما بين تعز ولحج عدن، وقتل عدد من الأفراد لردا على هذه العمليات الميدانية.
0: طيب سعيد، ما هو التطور

0: دخول الطيران في هذا الأمر بالنسبة للجيش اليمني، بالنسبة للطيران المسير ودخوله في هذه الفترة. أيضا اليوم لافت قبل دقائق إعلان، وعندنا طلع في الجزيرة الخطاب أو التصريح لرئيس مجلس القيادة الذي أكد على أنه عازمون على استعادة الدولة وصنعاء وغيرها. يعني هناك إصرار من الحكومة الشرعية على أن هذه هي خطوة على الطريق، بمعنى أنه هناك من خلال خطاب الرئيس اليوم أو خطابه الموجه للجيش إشادة أو غيرها، أنه نحن مستمرون على هذه العمليات وعلى امتدادها وتوسيعها لاستعادتها. ولذلك هذا كله يعطي صورة على أن في متغيرات دخلت. أولا توحيد مسرح العمليات، بمعنى الجيش أعيد تركيبته بشكل يعني مقبول، عكس في الماضي كان مشتت. قيادة عسكرية يبدو توحدت بعد من يناير 2025، تغيرت الأمور في المشهد السياسي اليمني، وصار هناك نوع من وحدة القرار داخل مجلس القيادة. هذا كله أسهم بهذا التغيير.
1: ماذا عن الحوثيين في المقابل؟
0: في المقابل الحوثيون لديهم ما زالت من إمكانات الصاروخية والطيران المسير، واستخدموا بنجاح بعض الأمور، حتى في بعض المناطق استطاعوا أن يخترقوها في مناطق جنوب غرب تعز، اختراق محدود صحيح في مناطق التماس الذي كان فيها مناطق تماس بين الجانبين، حققوا بعض المكاسب في هذا الجانب. لكن رغم هذا الحكومة أيضا ردت على هذا بعملية ما سمته بعمل هجوم مضاد بالالتفاف باتجاه الحيس. يعني حيس هي ردا على الاختراق المحدود اللي وقع داخل جنوب غرب تعز في منطقة كدحة وغيرها، وهي مناطق تماس. الحوثيون اليوم أيضا أطلقوا صاروخ أو قذائف وقتل عدد من الأفراد في هيجة العبد، وأعلن رسميا في هذا الأمر. الحوثيين لا زالوا يمتلكوا عندهم طيران مسير شغال فيها، لكن اللافت أن الحوثيين لم يصدر عنهم أي تصريح حول هذه المواجهات خلال هذه الفترة، وهذا أيضا لافت لم يصدر مقارنة بالجانب الحكومي.
1: شكرا جزيلا لك سعيد ثابت، مدير مكتب الجزيرة في اليمن. في ملف حرب روسيا على أوكرانيا، أعلن الكرملين انتهاء محادثات استمرت 3 ساعات بين الرئيس بوتين والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في موسكو. وقال الكرملين إن بوتين وصف في مستهل المحادثات الوضع الذي يتعين معالجته خلال المفاوضات بالصعب. وأضاف بوتين أن أوكرانيا خفضت بشكل كبير عدد الضربات على روسيا، وستعمل القوات الروسية على ضمان أمن عملية التفاوض وأمن الوفد الأمريكي أثناء توجهه إلى كييف. في كييف قال الرئيس فولودومير زيلينسكي إنه تحدث مع ويتكوف وكوشنر وأعلن استعداده للالتزام بوقف الضربات الجوية على المدن المشمولة في عملية التفاوض. من موسكو ينضم إلينا مدير مكتب الجزيرة زاور شاوج، ومن كييف مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي. ونبدأ مع زاور شاوج من موسكو وانتهاء هذه المحادثات بين بوتين وكوشنر وويتكوف والتي استمرت ل3 ساعات. زاور.
2: نعم حسن، ويتكوف وكوشنر غادرا الكرملين مباشرة بعد انتهاء المباحثات واتجها إلى المطار في طريقهما إلى كييف. أبرز ما يمكن تلخيصه مما ترشح أن المفاوضات والمباحثات مع الرئيس الروسي جاءت في أجواء ودية للغاية، أجواء عملية للغاية، إضافة إلى أن الرئيس بوتين أكد أن روسيا لن تقوم باستهداف العاصمة الأوكرانية كييف، أو بدأت فعليا بعدم استهداف العاصمة كييف منذ منتصف الليلة الماضية، وأنا ستلتزم بهذا الأمر حتى لمدة 3 أيام إضافية. نفس الشيء طبعا جاء عن الجانب الأوكراني، وهذا يطرح تساؤلات هنا كبيرة في موسكو. هل سيعود الوفد بعد أن ينقل ما جرى بين بوتين وكوشنر وويتكوف مرة أخرى إلى موسكو؟ نعم هناك حديث عن إمكانية أن يستغل مبعوثا الرئيس الأمريكي هذه الأيام الثلاثة من أجل التنقل بين كييف وموسكو بهدف تقريب وجهات النظر بهدف دفع عملية التسوية السياسية. ربما الأبرز لحد الآن مما

0: جلبته هذه الزيارة هو إعلان تعليق ضرب موسكو وكييف من قبل السلطات الروسية والأوكرانية. طبعا ننتظر أي تصريحات يمكن أن تأتي من الكرملين عقب هذا اللقاء لربما توضح أهم القضايا التي جرى بحثها وأهم المقترحات التي جاء بها الجانب الأمريكي لعرضها على الروس. الروس طبعا استبقوا الزيارة حسن وأكدوا على التزامهم بالشروط التي وضعوها قبل عامين فيما يتعلق بالتسوية، وبالتالي روسيا تريد إن جاء الأمريكيون بأي مقترحات جديدة أن تكون هذه المقترحات واقعية وقابلة للتطبيق.
1: نعم.
0: ولا تتناقض مع رؤية روسيا للتسوية السياسية. طب
1: فقط بهذه المقترحات هل يعني لم يرشح شيء عن طبيعة هذه المقترحات إن كانت جديدة أو تكرار لمقترحات سابقة؟ زور باختصار.
0: لا حسن، لم يرشح شيء، ولكن الروس ما زالوا متمسكين بما سموه روح قمة أنكوريج بين بوتين وترامب، والتي قال الرئيس بوتين روسيا قدمت تنازلات كبيرة للرئيس الأمريكي ووافقت على الفكرة الأمريكية للتسوية السياسية، والتي برأي موسكو تراجع عنها الأمريكيون في الأشهر الأخيرة بسبب انخراطهم في الأزمة بالشرق الأوسط.
1: شكرا لك زاور شاوج مدير مكتب الجزيرة من موسكو. ماذا عن الجانب الأوكراني؟ أسد الله الصاوي، ما الذي ينتظره الأوكرانيون من الزيارة المرتقبة لويتكوف وكوشنر بعد لقائهما بوتين في موسكو؟
2: على المستوى المباشر حسن، ينتظر الأوكرانيون أن يعلموا ماذا حقق كوشنر وويتكوف بعد لقائهم أو خلال لقائهم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. هل من جديد؟ هل تحركت المياه الراكدة؟ هذه المفاوضات الثلاثية التي تهدف لوقف الحرب الروسية على أوكرانيا لم تعقد جولتها الأخيرة التي كانت في مقررة في 5 مارس بعدما انشغلت الولايات المتحدة بحربها على إيران. وبالتالي الأوكرانيون رغم سعادتهم بإعادة انخراط الولايات المتحدة فإنهم لديهم حالة كبيرة من الترقب المشوب بالشك إزاء نوايا روسيا، وهم يريدون أن يعلموا ماذا حقق المبعوثان الأمريكيان من لقائهما مع الرئيس الروسي. وكما سألت أنت الآن، هل من مقترحات جديدة؟ هل من شيء يمكن أن يحرك المياه الراكدة؟ لابد من الإشارة هنا حسن إلى أن أوكرانيا عرضت هدنة لمدة 4 أيام منذ يومين، ومدير مكتب الرئيس الأوكراني فولودومير زيلانسكي قال إن أوكرانيا عرضت الهدنة على الجبهات وفي العمقين الروسي والأوكراني، وأن هذا العرض وصل للرئيس الروسي ولم يرد عليه. اليوم أعلن في قبل الساعة 3 بالتوقيت المحلي بقليل أن الرئيس الروسي وافق على هدنة لمدة 3 أيام في منتصف الليل، وبالتالي الجميع كان ينتظر منتصف الليل ليفاجأوا بعد ذلك أن روسيا تقول أنها بدأت منذ منتصف ليلة أمس. هذا في الوقت الذي تعرضت فيه ضواحي كييف لحوالي 5 غارات اليوم، وبالتالي الأوكرانيون ينظرون إلى النوايا الروسية بالكثير من الشك، يعتبرون أن روسيا تراوغ أكثر منها جادة في يعني أكثر من كونها جادة في محاولة الوصول إلى حل إلى هذا الأمر. ولكن الكلمة المفتاحية هنا حسن هي ماذا يحمل الأمريكيون في جعبتهم؟ هل من جديد؟ هل من ضغوط يمكن تؤدي إلى تغيير موقف روسيا وربما إجبارها أو حتى حثها على التحرك بجدية نحو مسار يوقف هذه الحرب؟ أم أن الولايات المتحدة تتعامل مع الأمر كما تعاملت في الجولات الأربع السابقة من المفاوضات الثلاثية؟ بحسب الأوكرانيين لم يكن هناك أي نوع من الضغط الأمريكي الذي يمكن أن يغير الموقف الروسي. إذا أضفنا إلى هذا ما يوجد من تباعد نسبي في السياسات بين الحلفاء الأوروبيين لأوكرانيا وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن الأوكرانيين غير متفائلين بشكل كبير، لكنهم يترقبون ويتوقون لهذه الزيارة التي تعني عودة للانخراط الأمريكي
1: لكن
2: حتى
1: كان
2: على
1: هناك
2: الأقل ولو اسميا في محاولة وقف الحرب الروسية على أوكرانيا.
1: لكن كان هناك يعني اتصال بين زيلينسكي وويتكوف وكوشنر، ويفترض أن يكون على علم بما يحمله هذان المفادان.

0: هذا الاتصال حسن تم قبل لقاء المبعوثين مع الرئيس الروسي، وبالتالي لا يعلم أو لم يعلن بعد عن اتصال ثان بعد لقائهما بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وما يتوقع في هذه المرحلة هو أن المبعوثين سيأتيان إلى كييف بما حصل عليه من الرئيس الروسي لتتم مناقشته هنا في كييف.
1: من كييف، وشكرا لزاور شاوج الذي كان معنا من موسكو. هذه التغطية مستمرة على رأس الساعة.
2: دخل كسر الباب، بلش فيه ضرب، اجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
3: صحوا الاولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي بنسال الله ما يعطيك لينا.
4: يبدو ان حكومه اليمين الاسرائيلي المتطرف قررت ان تكون المخيمات وقودا للحمله الانتخابيه الاسرائيليه.
5: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الاجداد. ظنك واحد.
6: شبكة مراسلين من قلب الحدث.

الحياة لم تكن سهلة على الكثيرين، والحلول التقليدية عاجزة عن كسر دائرة الاحتياج. قصص تبقى عالقة وأعداد تتزايد. هنا لا نحتاج أن نعطي فقط، نحتاج أن نستثمر في أصل العطاء لتنمو صدقاتنا. صندوق الوقف، طريقك الآمن لصدقة مستدامة. اغتنم الفرصة وابدأ وقفاً يبقى بعدك.

في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان والتطورات في اليمن. في التفاصيل، أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني استهداف 3 ناقلات نفط كانت تسلك مسارا غير مصرح به في مضيق هرمز و3 سفن أمريكية. وقالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إن هجماتها هذه تأتي ردا على استهداف الولايات المتحدة 3 ناقلات إيرانية. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت استهداف 3 ناقلات نفط خام إيرانية، مؤكدة أن الضربات جاءت ردا على إطلاق إيران صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين أمريكيتين. وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث قال أنه إذا أطلقت إيران النار على السفن الأمريكية فسيتم تدمير ناقلاتها النفطية وإغراقها. هذا ونقلت ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن ضرب ناقلات إيران يأتي ضمن استراتيجية جديدة لمعاقبتها والحد من قدرتها على تصدير النفط. بدورها شجبت الخارجية الإيرانية الهجمات الأمريكية على سفن تجارية

0: الإيرانية في الخليج وبحر عمان، ووصفت إجراءات واشنطن بالعدوانية وبأنها جريمة حرب. هذا وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني للجزيرة إن بلاده أكدت تمسكها بمذكرة التفاهم، لكن واشنطن تعمل على زيادة التصعيد. في تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان، أفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارتين إسرائيليتين على المنصور ومرتفعات علي الطاهر. هذا وقال حزب الله إن العدوان الإسرائيلي بشراكة وتخطيط أمريكيين هدفه الضغط على السلطة اللبنانية لتنفيذ أجندات معروفة الأهداف. في الأثناء، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية أن الجيش بحث إقامة منطقة أمنية جديدة جنوبية لبنان تكون أقرب لحدود إسرائيل، وذلك بعد تدمير أنفاق في منطقة علي الطاهر. في الشأن اليمني، قالت وكالة الأنباء اليمنية أن القوات الحكومية والقوات المشتركة استعادت مديرية حيس جنوب الحديدة بالكامل من سيطرة الحوثيين. ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، ومن واشنطن مراسلة الجزيرة وجد بقفي. ونبدأ مع بابا ولد حرمة من طهران وآخر البيانات الإيرانية.
1: نعم حسن، آخر البيانات الإيرانية هي تلك الصادرة من بحرية الحرس الثوري ومن مسؤول الشؤون السياسية في بحرية الحرس الثوري أيضا. يؤكد مسؤول الشؤون السياسية في بحرية الحرس الثوري الإيراني هذه الاستهدافات وهذه السيطرة على مضيق هرمز، يقول إن ما تشنه الولايات المتحدة من هجمات من ضربات على الجزء الجنوبي على في الشواطئ الساحلية لإيران لا يضعف ولا يخلخل من قبضة الحرس الثوري على مضيق هرمز. وكان الحرس الثوري قد أكد استهداف 3 ناقلات نفط كانت تعبر مما وصفه بمسار غير قانوني، بالإضافة إلى كذلك استهداف 3 سفن أمريكية. ويقول إن ذلك جاء ردا على تلك الاستهدافات التي كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد شنتها صباح اليوم وظهرة اليوم على سفن إيرانية، لا سيما في باتجاه جزيرة لارك حيث استهدفت ناقلة نفط هناك، بالإضافة إلى ناقلتي نفط إيرانيتين في محيط مدينة جاسك بمحافظة هرمزغان. تأكيدات من الحرس الثوري الإيراني على هذه السيطرة على مضيق هرمز وعلى أن ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من هجمات باتجاه السفن الإيرانية باتجاه مضيق هرمز وباتجاه المياه الخليجية ومياه بحر عمان لا يخلخل ولا يضعف سيطرة إيران على مضيق هرمز. هناك هذه التحذيرات أيضا المتتالية والمتكررة من بحرية الحرس الثوري للسفن التجارية لنقلات النفط بالابتعاد عما تسميه إيران المسارات غير القانونية في مضيق هرمز في الإشارة إلى الممر الجنوبي من المضيق، وتأكيدا على ضرورة التنسيق وأخذ الإذن من بحرية الحرس الثوري الإيراني قبل أي عبور من ذلك المحيط. تلك هي النظرة والرواية والموقف الإيراني فيما يتعلق بمضيق هرمز، نفي كامل لما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية بشأن سيطرتها هناك وبشأن الكميات التي تقول إنها تعبر من المضيق. كميات النفط تقول بحرية الحرس الثوري الإيراني إن ذلك غير دقيقة وإن سيطرة الإيرانية باقية على مضيق هرمز، وتستشهد على ذلك بهذه المواجهات بهذه الاستهدافات وتقول إنها لا تضعف ولا تخلخل من سيطرة إيران. هناك هذه التنديدات التي تأتي من وزارة الخارجية بهذه الهجمات على هذه السفن الإيرانية 3 نقلات النفط الإيرانية التي استهدفت اليوم، وهناك أيضا هذا التلويح وهذا التهديد بالتصعيد من طرف مقر خاتم الأنبياء المتحدث باسمه، يقول إنه إذا وصلت الولايات المتحدة الأمريكية استهداف نقلات النفط الإيرانية السفن الإيرانية هناك فإن رد وضربات البحرية الإيرانية ستكون أقوى وأقسى على السفن الأمريكية، ويقول كذلك إن هناك إمكانية لا يستبعد إمكانية توسيع نطاق هذه الضربات ضد الولايات المتحدة، ضد السفن الأمريكية في المياه الخليجية، في مياه بحر عمان. هناك أيضا فيما يتعلق بالشأن السياسي، هناك هذه التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم لجنة شؤون الأمن القومي، الأمن القومي في البرلمان الإيراني للجزيرة، يؤكد فيها أن بلاده تخوض ما يصفه بالحرب الوجودية مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويقول إنه ما كان ينبغي للولايات المتحدة أن تفرض هذا الحصار البحري، أن تمارس هذا الحصار البحري ضد إيران وضد سفنها ونقلة نفطها بعد توقيع مذكرة التفاهم، ويؤكد تشددها بلاده بمذكرة التفاهم، ويقول إن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي خرقتها، وتلك تصريحات تتكرر على ألسنة المسؤولين الإيرانيين تشبثا بمذكرة التفاهم.
0: شكرا.
1: وإلقاء بالأيماء على واشنطن في خرقها.
0: شكرا لك بابا ولد حرمة من طهران. وجد وقفي، الجانب الأمريكي كيف بدأ موقفه اليوم، وماذا عن آخر التطورات التي أعلنت عنها بحرية الحرس الثوري باستهداف ثلاث سفن غيرت مسارها وثلاث سفن أمريكية أخرى؟
2: يعني حقيقة هذا تطور كبير، حتى اللحظة لا يوجد أي رد فعل رسمي من الإدارة الأمريكية حسن، ولكن هذا الاستهداف الإيراني يأتي بعد ساعات قليلة من تغريدة، يعني ساعات قليلة جدا بعد تغريدة لوزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث، الذي قال بأن الولايات المتحدة ستواصل استهداف نقلات النفط الإيرانية في حال واصلت إيران استهداف السفن الأمريكية، وكل ما عليها فعله هو عدم استهداف السفن الأمريكية وعدم إطلاق النار عليها. وأكد وزير الحرب الأمريكي بأن كل أسطول النفط الإيراني مكشوف بالنسبة للولايات المتحدة، مكشوف عسكريا، ذلك أنه لا يوجد لدى إيران سلاح بحرية ولا قدرات عسكرية جوية. وبالتالي هذا الاستهداف الإيراني بعد ساعات قليلة فقط من هذا التصريح وزير الحرب الأمريكي، يعني قد يأخذ المواجهة إلى أبعاد أخرى وأبعاد جديدة، خاصة وأن طبيعة الأهداف التي شاهدناها اليوم سواء من الجانب الإيراني أو الجانب الأمريكي هي جديدة جدا، وتمس قطاع حيوي بالنسبة للمنطقة والعالم وهو قطاع الطاقة. حتى وإن كانت نقلات النفط الإيرانية التي استهدفت فارغة حقيقة، وكذلك الأمر بالنسبة لنقلات النفط التي تستهدفها إيران، كل هذا الأمر يزيد توترا على أسعار النفط والطاقة، يعني أكثر مما هي عليه الآن، خاصة وأن الولايات المتحدة تشهد ارتفاعا غير مسبوق في بعض المحروقات هنا فيما يخص تحديدا الديزل أو السولار، وصل بالأمس إلى مستوى قياسي لم نشهده منذ سنوات طويلة حقيقة. وبالتالي كل هذه الأهداف الجديدة وطبيعة هذه الأهداف الجديدة تزيد من حالة التوتر هنا في الداخل الأمريكي على الصعيد الشعبي، ولكن يبقى كيف ستتعامل إدارة ترامب مع هذا الاستهداف الجديد من قبل إيران، خاصة وأنها ووفق القيادة المركزية استهدفت النقلات الثلاث الإيرانية بأن دمرت واحدة بالكامل وعطلت بشكل دائم اثنتين أخريين، فقط لأن إيران استهدفت يعني سفينتين حربيتين أمريكيتين لم يصب أي من الجنود الأمريكيين بأذى، وتمكن القوات الأمريكية من صد هذا الاستهداف الإيراني. الآن استهداف إيراني جديد لسفن أمريكية، وواضح بأن التصعيد الآن هو سيد الموقف بين البلدين حسن.
0: نعم، شكرا لك وجد وقفي مراسلة الجزيرة، حدثتنا من واشنطن. وينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، وكذلك الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، ومن واشنطن ديفيد ديروش، مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن. مرحبا بكم جميعا. سأبدأ معك سيد ديفيد، وربما من الجملة التي ختمت بها الزميلة وجد عندما قالت بأن المؤشرات تدل على أن التصعيد سيكون سيد الموقف، تلك هي المؤشرات الأمريكية، ولكن إلى أي حد سيكون هذا التصعيد سيد ديفيد؟
3: لا نعرف ولا نعرف مدى سيحصل التصعيد.

0: إذن إلى هذه النقطة تم الافتراض بأن هذا الأمر سيكون ربما صراع منخفض المستوى، سواء ما كانت إيران تقوم بإطلاق النار على السفن وأيضا رد محدود يهدف إلى إمكانيات إيران البحرية، مثلا الأهداف على طول الساحل، المرادارات ومنصات إطلاق على جزيرة لارك. يبدو أن الرد على هجومي حيث قامت إيران بالتصعيد على الأردن ودول أخرى ما تريد القيام به هو ردع الولايات المتحدة من هجومي على أي شيء ينتمي إلى إيران. بالتالي هم كان هنالك عدة ليالي من الهجمات، وكان هنالك هجمات أيضا على الأهداف الإيرانية على الساحل، وبعد ذلك رأينا أن إيران تقوم بمهاجمة بدرا من السفن المدنية تحاول أن تهاجم البحرية الأمريكية. هذا الأمر دعا وأدى إلى رد على ناقلات النفط الإيرانية. السؤال هو هل إيران تسعى من أجل تصعيد الحرب قبل الانتخابات النصفية، لاعتقادي أنها ستغرق فرص الرئيس ترامب واحتفاظ حزبه في الأغلبية في الكونغرس، أم أن الأمر سيعود ربما إلى مستوى محدود وصراع منخفض المستوى؟ لا أحد يعرف أين ستتجه الأمور، لكن إذا ما قامت إيران بحساب الأمور، وأيضا أعتقد أنني أعتقد أنها ستحدث ضررا على رئيس ترامب، أعتقد أن هذا أمر مبالغ به، لأن مسألة حرب إيران هي ليست في حقيقة الأمر لا تشغل ربما العناوين الأخبار هنا في الولايات المتحدة صراحة.
1: يعني سؤالك سأنقلهم مباشرة للدكتور حسن أحمديان هنا في الاستوديو، هل معنية إيران في التصعيد من أجل تقليص فرص الجمهوريين في الفوز بالانتخابات النصفية، يعني على أبواب الانتخابات النصفية الأمريكية؟
2: طبعا لاحظ حسن، الرئيس ترامب يريدها حربا تحت سقف يفرض حصار وهو فعل حربي، ولا يريد لإيران أن ترد بالمثل عليه بالضرب المتبادل على الحرب التي يفرضها. بالفعل كما يقول ديفيد دروش، إيران ليست على قائمة الأولويات في الداخل الأمريكي، لكن إيران اليوم تفرض نفسها على الداخل الأمريكي بالرد على الحرب المفروضة عليها على شكل حصار. منذ أسابيع يقال في إيران من قبل قيادات بأنه الحصار إذا طبق سنرد عليه عسكريا، وأنا كنت قبل أسبوع أيضا أقول بأنه إيران متجهة بهذا الاتجاه بناء على ما كنت أسمعه أيضا من القيادات العسكرية والسياسية، وها هي بدأت بذلك. والنمط العسكري الذي بدأت به يشير إلى أنه إيران معنية بأما الولايات المتحدة أن توقف الحصار وتطبيقه، أو معنية بالدخول في حرب. يعني تضع أمام الولايات المتحدة خيارين، حاربونا أو إنه حالة الحرب بوقف الحصار، باعتبار الحصار آلة حرب. إنه العقوبات ليست جديدة حسن، العقوبات كانت مفروضة، كل الذي أعلن،
1: لكن الحصار لن يتوقف.
2: الحصار جديد،
1: لكن الحصار لن يتوقف.
2: معنية بزيادة كلفة هذا الحصار. الولايات المتحدة يمكنها أن تبقي قواتها
1: حتى لو أدى ذلك
2: وتضرب
1: إلى مواجهة أوسع.
2: بكل تأكيد، يعني إذا قبلت إيران بفرض الأمر الواقع وهو حرب، يعني حرب على البلاد مفروضة بالتصنيف الأممي، إذا قبلت بهذا الواقع معناها أنها تشترك مع الولايات المتحدة في خنق نفسها، وهي معنية بالخروج من هذه الخانة، إما تذهب باتجاه مواجهة أوسع أو الخروج من حالة الحرب.
1: دكتور شرقاوي، كيف ترى المشهد أمام وجهتي النظر هاتين؟
3: مشهد اليوم يبرز دلالات لم نتعود عليها في كيفية إدارة كل طرف للحرب في الأشهر الستة الماضية. الآن يبدو أن ترامب أصبح جسما مركبا من شخصية بيسنت الحرب الاقتصادية، شخصية هيكسيت وزير الحرب، بمعنى هناك خنق اقتصادي وهناك أيضا استهداف لناقلات نفط إيرانية. هنا تتوحد الإرادتان بين البنتاغون ووزارة الخزانة. في المقابل أيضا التطور الآخر ذو الدلالة القوية أيضا أن الإيرانيين يبدون جرأة أكثر من السابق، يهاجمون المدمرة الأمريكية، بمعنى للمرة الأولى يمكن أن نعتد بأن المعركة أصبحت معركة مباشرة.

0: مباشرة ليس عن طريق ضرب أهداف غير مباشرة، بمعنى حانت ساعة اللقاء التاريخي المنشود منذ فترة طويلة، وإن كنت أتمنى ألا نصل إلى هذا المستوى. الدلالة الثالثة أيضا مهمة، هي أن عندما تتحرك ناقلة، إذا صدقت رواية القيادة الأمريكية المركزية الأمريكية، ثلاث ناقلات نفط، وإحداها قرب جزيرة خرق، الثانية في مدخل مضيق هرمز، والثالثة قرب خليج عمان. إيران حاولت أن تحرك ثلاث ناقلات نفط عبر مواقع مختلفة، وهذا يبدو أنه مؤشر على أن طهران تريد التمرد بكل السبل على طوق الخنق الاقتصادي، وقد تكون قد تحسب لها هذه الخطوة من الناحية الإيجابية، ولكن أيضا تنطوي على حقيقة أن الأوضاع المعيشية تزداد سوءا، بمعنى ما الذي دفع الحرس الثوري لكي يقدم على هذه الخطوة، يوجه ثلاث ناقلات نفط في اتجاهات مختلفة وتحصل هذه عملية الرد. المعركة الآن مباشرة، وأيضا أن ما يبدأه الحرس الثوري وما يرد به الرئيس ترامب لن يتوقف عند نفس المستوى. إذا نحن على خلاف الليالي الثلاثة عشرة التي كان فيها القصف إما على أجهزة رادار أو أجهزة المسيرات وما كان على الساحل،
1: ليالي متشابهة،
0: الآن نمط المعركة وأدوات المعركة تختلف تماما، في اليد الإيرانية كما في اليد الأمريكية.
1: سيد ديفيد ديروش، ماذا لو تكرر الفعل الإيراني المبادر باستهداف السفن الحربية الأمريكية في مضيق هرمز؟
2: من الجيد رؤية الدكتور الشرقاوي ودكتور أحمديان، وأنا يسعدني أنهما بصحة جيدة. عدة أمور غير دقيقة. إيران قامت باستهداف السفن الأمريكية، لكنها لم تقم باستهدافها بشكل فعال. خلال الأيام الأولى من الحرب قاموا بإطلاق النار على السفن الأمريكية، واعتقد أن عددا من الصواريخ ربما، لكنها لم تحقق أي نتائج فعلية. ربما سيقولون، يقول أحد الأشخاص أنه قد يحقق هذا شيئا، لكنه ليس بتطور جديد. أيضا الولايات المتحدة قامت برفع الحصار البحري، كان هذا هو الخطوة الأولى من تطبيق مذكرة التفاهم، أن قيام الولايات المتحدة أن تقوم برفع الحصار البحري وأن تقوم برفع العقوبات على مبيعات النفط، وقامت الولايات المتحدة بهذا الأمر. وقد رأينا أن إيران كانت غير قادرة على احترام أو القيام بخطوتها الأولى، وهي إيقاف الهجماتها على السفن المحايدة المدنية. أعتقد أن هذا يعكس عدم اتساق في القيادة الأمريكية بالنسبة للمرشد الإعلامي، نعرف أنه على قيد الحياة، وأيضا هنالك متشددون قد يعترضون على أي ربما اتفاقيات يعقدها الأكثر اعتدادا، مثل وزير العراقي. أعتقد أن إيران ربما تزداد يأسا قيم قدرتها على إعاقة الملاحة المدنية في المضيق تقل، وبالتأكيد فإن الاقتصاد الإيراني تحت المضيق، وهذه العقوبات الثانوية، هذه عقوبات لم يخبروها في السابق، أن هنالك نسبة تضخم بين 4 مرات عن النسب التاريخية. ربما هنالك أيضا انخفاض وهبوط كبير في العملة الإيرانية. أعتقد أن الأعمال الإيرانية تعكس يأسا مرة أخرى إذا ما كان هنالك هجمات أكبر. رئيس ترامب كان يقول وقال أنه هذه ليست حربا، ما يحاول القيام به هو وضع إطار لها، بالتالي موقف مستدام، وأن التصعيد الإيراني ربما سيتم النظر إليه على أنه هجمات جدية سيحاول، وربما يحظى أيضا بالدعم من الأمريكيين إذا ما قامت إيران بشن الهجمات، وربما يختلف الأمر عن واشنطن عندما بدأ الهجوم، وسيحظى بالدعم من الشعب الأمريكي الذين سيرون إلى هذا الأمر على أنها لحظة لتوحد خلف الراية الأمريكية.
1: عفوا، اسمح لي سيد ديفيد، أنا أعود إلى الدكتور أحمديان. فيما ذكرت الرد الإيراني يبدو أنه غير فعال، وهو تعبير عن يأس وعن عدم اتساق في القيادة الإيرانية.

0: الإيرانية التي يغيب مرشدها حتى الآن؟
1: طبعا ذات الخطاب نسمعه في إيران حول الولايات المتحدة أنه لا يوجد مخرج للرئيس الأمريكي، لذلك ويذهب لاتجاه التصعيد العسكري ثم ينتقل للعقوبات وهي كانت موجودة ويفرض حصار ثم يعود للعمل العسكري. لا يوجد يعني طريقة محددة، مرة يكون هيكسيث قائد الحرب، مرة ثانية يصبح وزير الخزانة قائدا للحرب، حروب عسكرية، حروب اقتصادية، أملا بالبحث عن مخرج. هذا ما يقال في إيران. إيران عندما وقعت المذكرة كان واضحا أنه سيفتح المضيق للسفن التجارية، وإيران ردت على إعلان السنتكوم القيادة المركزية أنها سترافق السفن التجارية عسكريا في المضيق، نقد مباشر للمذكرة، وذلك ما ردت عليه إيران وقالت لهم أنه هذا لا يمكن، لا يستقيم. بالتالي في داخل إيران تصوري أن القرار إلى حد كبير موحد، يعني الذين الأمريكيين معنيين بإظهار أن إيران منقسمة، بينما هناك آليات واضحة يخرج القرار من تلك من خلال تلك الآليات.
0: سؤال،
1: هو قرار إلى حد كبير متفق عليه.
0: هل إيران مستعدة أن تخاطر بأسطول ناقلاتها النفطية المكشوفة كما يقول أو تقول القيادة العسكرية الأمريكية، بأنه إذا تكرر قصف أي سفينة أمريكية حربية سيتم تدمير هذا الأسطول؟ هل بإمكان إيران تحمل ذلك؟
1: تحصيل حاصل سيكون يا حسن، أنت إذا كان لديك ناقلات نفط تضع الولايات المتحدة حصارها فعلها الحربي بمنع سفنك من التنقل، ما الذي استفدته من هذه الناقلات؟ عليك كسر ذلك الحصار لتستفيد من هذه الناقلات،
0: يعني ليس لدى إيران خيار.
1: إيران لا ترى أن هناك خيار، الولايات المتحدة عليها أن ترى كيف تخرج من هذا الطريق المسدود الذي دخلت فيه، أن إيران لا يوجد لديها خيار، عليها كسر الحصار، الحصار فعل حربي فرض عليها ويجردها من هذه الناقلات دون أن يستهدفها. إذا بقت الناقلات دون استهداف ولن تستفيد منها إيران، ما الفارق يعني بالنسبة
0: الحصار
1: لي؟
0: دكتور شلقاوي سيستمر، الضغط العسكري سيستمر، ولكن النتائج هي التي يتم التساؤل بشأنها.
2: لا شك أن الانتقال من الحرب العسكرية التقليدية إلى الحرب الاقتصادية ينقل العلاقة الإيرانية الأمريكية إلى طريق الاقتصاد السياسي المركب بتعقيدات جديدة. فما حدث الآن، إذا كان الجيش الأمريكي قد وجه ضرباته إلى 3 ناقلات نفط إيرانية، هذا لا يعني أنها ضربة أحادية تصيب الإيرانيين يمتصونها ويسكتون. ينبغي أن نضع هذه الضربات أيضا خاصة في دائرة الاقتصاد السياسي بأنها جدلية مفتوحة. نحن الآن بين السبت والأحد، غدا تفتح أسواق الطاقة وسوف يكون هناك ارتفاع حاد في أسعار النفط. إذا ترامب إن كان يريد أن يقنع الأمريكيين بأن من الممكن أن يعود بأسعار الجالون الواحد إلى 3 دولارات، لا يستطيع أن يفي بهذا، لأن الأسعار تبقى تتراوح بين 90 و100، وكلما وصلت إلى $100 للبرميل الواحد، هذا ليس بشرى صارة لا لهيكسيث لا لبيسنت لا لترامب نفسه. إذن ينبغي أيضا أن نراعي الآن أن الشهر السابع لحظة مفصلية في طريقة إدارة الحرب، والأهم كما أقول أزمة هرمز الآن بهذه المستجدات وكيف يتعامل معها الحرس الثوري وترامب هي أهم وأكثر تعقيدا من الحرب الأصلية، حرب إيران. بمعنى أن مضيق هرمز الآن ذاك الصهريج الذي إذا لمست ماءه أصبت بالتلوث، التلوث السياسي أو التلوث الاقتصادي. مضيق هرمز الآن أعتقد أنه سوف يفجر الكثير من التحديات باتجاه البيت الأبيض كما باتجاه.
0: لكن رئيس ترامب يقلل من أهميته ويتحدث عن بدائل بدأ البحث عنها أو العمل عليها أصلا.
2: أول مؤشر أنه لا يظهر ما يبطن أنه كان متحمسا لإما بإتمام المفاوضات بسرعة وحمل الإيرانيين على أن يأتوا طيعين ويقبلوا بكل الشروط، أو مزيد من الضربات وكسر عظام الإيرانيين. هو الآن يقول لا، هو يسترخي ويقول لست في عجلة من أمري. هذا ليس منطق قوة. لماذا؟ لأنه بدأ يسلم بأنه لا يستطيع تحقيق النصر لأمريكا أو تحقيق الهزيمة للإيرانيين قبل موعد انتخابات الكونغرس. فبالتالي أزمة هرمز وخاصة اعتماد حرب اقتصادية جديدة. هذا ينطوي ضمنين على قناعة ترامب بأن عليه أن ينتظر لعامين وربما قد يغادر البيت الأبيض، ولم نصل بعد إلى تسوية لأزمة هرمز
0: إلى هذا الوقت، يعني إلى ذاك الوقت. طيب سيد ديفيد دوروش، تقول أساسا إذا كانت إيران تراهن على أن تضغط على الرئيس ترامب والجمهوريين من خلال ما تقوم به، فتلك الحرب ليست أولوية في الإعلام الأمريكي. لكن جالون البنزين أليس أولوية وهو واحد من نتائج هذه الحرب؟
3: نعم هو كذلك، لكن المشكلة هي في وباء. في حقيقة الأمر تحدث عنه الدكتور الشرقاوي، هو ارتفعت الأسعار لكن الضرر قد حصل. بالتالي كلما إذا ما حصل سلام في مضيق هرمز فإن أسعار الوقود ستبقى بمستويات 4 دولارات للجالون. الأمر سيتطلب بضع شهور لانخفاض الأسعار، بالتالي هذه أداة يمكن استخدامها باستمرار. أعتقد أنه أمر يسبب الإزعاج وقد يؤدي إلى خسارة مقاعد في الكونغرس، لكنه لن يغير من سياسة الحكومة. إذا ما كان في ديسمبر ربما سيقول أن مضيق هرمز سيغلق، وما الذي سيكون في أسعار النفط؟ سأقول أتنبأ بحوالي 200 دولار، وقد لكن الأمر الآن الأسعار هي ربما بين 85 و90، وهذا أمر يثير الدهشة. بالتالي في مرحلة ما سيقول ترامب أن الضرر قد مر، وقد أعتقد أنه إذا ما كان هنالك هجمات أوسع، ما رأيناه هو أن أسعار ربما أسعار الوقود لن تصل إلى 6 دولار وستبقى إلى حيث هي 4 دولارات. نعم حصل الضرر، السؤال هو ما الذي سيقوم به ترامب عندما يقبل مبدأ أنه 4 دولارات؟ الجواب سيكون من المحتمل أنه إذا ما كان هنالك نية حقيقية لمناقشة مذكرة التفاهم والالتزام بها على خلاف ما قامت به إيران، سيكون هنالك موافقة على هذا الأمر، أو أن الحرب ستبدأ مرة أخرى خاصة إذا ما كان هنالك هجمات إيرانية أكبر.
0: الرهان الإيراني لا يبدو أنه سيكون رهانا ناجحا إذا ما أخذنا بالاعتبار ما قاله الدكتور سيد ديفيد دوروش.
1: طبعا هذا جزء من الواقع. الجزء الآخر هو أننا أمام شهر ونصف تقريبا. أنا تقديري أنه الضربات المتبادلة ستتصاعد إلى مستويات غير مسبوقة، شبه حرب. ستزداد الضربات المتبادلة، لأنه كما قلت يعني أنت إما تذهب باتجاه السلم أو تذهب باتجاه الحرب. لا يمكن لإيران أن تجلس على أيديها وهي تضرب ويفرض حصار عليها. الجديد في الأمر هو هذا الحصار، وإيران معنية بإخراج مفعوله من يد الولايات المتحدة. في هذه المرحلة حسن، كل الذي تقوم به إيران هو أن لا تترك للإدارة الأمريكية أن تبني أدوات ذات جدوى ضد إيران. أكثر الأدوات جدوى الآن تستخدمها الولايات المتحدة هو الحصار. وهذا الحصار إيران معنية بإنهائه. القدرات المستحدثة التي تأتي بها الولايات المتحدة، إيران أظهرت أنها ستضربها وضربتها سابقا بشكل استباقي. إذن هذه مرحلة جديدة من التصعيد، تقديري أنها ستتصاعد، وأمام الضرب الأمريكي إيران أيضا ستضرب. طبعا التصعيد أخذ منحا مختلفا بالرد الأمريكي، لأنه إيران ضربت بارجات وقدرات عسكرية، الولايات المتحدة ردت على قدرات مدنية في هذه المرحلة، وبالتالي هذا يؤشر إلى تصاعد جديد.
0: مستوى التصاعد دكتور شرقاوي
2: للأسف أصبح تصعيدا عبثيا. لماذا؟ لأن كل من ترامب والحرس الثوري كلاهما يتخندقان في نفس الموقف، بمعنى أن ترامب الآن المعيته وصلت إلى أن الخنق الاقتصادي والضرب، والآن استهداف ناقلات، بمعنى أيضا

0: موضوع الطاقة وموضوع منع الإيرانيين من الاستفادة من نفطهم. هذه قد تبدو تركيبة تكتيكية ولكن ليست بالضرورة فعالة، بأمانة لن تعود بهم إلى المفاوضات أو تركعهم ويقبلون بما يريد. في المقابل أيضا إذا كان الحرس الثوري يصعد من أجل أن يثبت أنه يديم المعاناة أو يديم المتاهة لدى ترامب، أيضا هو ليس يعني بتلك الألمعية. إذا ربما يعني نعود إلى وضع الحرب العالمية الأولى عندما كانت تخندق من أجل التخندق هذا.
1: ولكن يقول الدكتور أحمديان أنه ليس لدى إيران خيار، يعني هي تقوم بمحاولة كسر ما يفرض عليها،
0: لا خلاف على أنها تقف صامدة أو أنها تعارض أو أنها تحتوي كل ما يقدم عليه ترامب في هذه المرحلة. ولكن أيضا الواقع الإيراني ليس جامدا في نقطة معينة، بمعنى أنه إلى أي حد يمكن أن تحافظ إيران على حيويتها الاقتصادية وإن اجتمعت الحرب الاقتصادية ومنع الدول من التعامل معها ومنع طهران من تصدير نفطها واستمرار هذا الحصار البحري، أرى مجموعة عوامل لن تحافظ على الوضع الداخلي كما هو إن كان هناك خطاب الصمود وخطاب استكبار ضد الاستكبار الأمريكي. إذن ينبغي أيضا أن نعتد بأن لا موقف يبقى على ما عليه، ليس هناك مطلقات في مواقف الطرفين ولا في طبيعة الصراع. عنصر النسبية يفرض نفسه بشكل أو بآخر على رئيس ترامب، بمعنى لا يمكنه المضي قدما في هذه المتاهة أن الحرب الاقتصادية والقصف لن يركع الإيرانيين، والإيرانيين أيضا لن يصيبه بالهزيمة في عقر داره على المستوى الانتخابي.
1: دكتور محمد الشرقاوي، شكرا لديفيد دروش أيضا كان معنا من واشنطن، وشكرا للدكتور حسن أحمديان أيضا هنا في الاستوديو. لم تعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران تقتصر على صواريخ والسفن الحربية، فناقلات النفط أصبحت بدورها أهدافا للضربات المتبادلة، تطور تسعى واشنطن من خلاله إلى فرض معادلة جديدة تقوم على مبدأ ناقلة مقابل ناقلة بهدف ردع الهجمات الإيرانية في الخليج وتقليص قدرة طهران على تسويق نفطها.
2: ناقلات تشتعل في مياه الخليج مع دخول المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران جولة جديدة من الضربات المتبادلة، إذ أعلنت واشنطن استهداف 3 ناقلات نفط إيرانية، قالت إنها دمرت إحداها وأخرجت الأخريين من الخدمة. وامتدت الضربات من جزيرة خارك داخل الخليج إلى ميناء جاسك وخليج عمان، مستهدفة الناقلات داوني وستارك ون وكايلو، وجاءت وفق القيادة المركزية الأمريكية رداً على إطلاق الحرس الثوري صواريخ باليستية باتجاه حاملة طائرات ومدمرة للقوات الأمريكية كانتا تجريان دورية في مياه المنطقة، مؤكدة أن السفينتين أفلتتا من الهجوم. قبل أن تعلن طهران بدورها شن هجمات جديدة على سفن أمريكية وناقلات نفط. في قلب هذا الاستهداف المتبادل برزت معادلة أمريكية جديدة، استهداف سفينتين أمريكيتين تقابله كلفة اقتصادية أعلى بإخراج 3 ناقلات إيرانية من الخدمة، معادلة بدأت ملامحها في الظهور نهاية أغسطس الماضي عندما تعرضت ناقلتا نفط لهجمات أثناء مغادرتهما مضيق هرمز، وكانتا تحملان نحو 4 ملايين برميل من النفط. واشنطن حملت الحرس الثوري مسؤولية تهديد الملاحة وردت باستهداف ناقلتين إيرانيتين في أول تطبيق لما وصفته مصادر أمريكية بسياسة ناقلة مقابل ناقلة. اختيار الناقلات هدفا للرد لا يرتبط بقيمتها البحرية وحدها، بل بدورها في نقل النفط الإيراني وتحويله إلى عائدات مالية، فبدلاً من الاكتفاء باستهداف المنصات والصواريخ التي تهدد الملاحة، باتت واشنطن تضرب ما تعتبره أدوات تستخدمها طهران لتسويق نفطها والالتفاف على العقوبات. إذ نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ضرب ناقلات إيران يأتي ضمن استراتيجية جديدة لمعاقبتها والحد من قدرتها على تصدير النفط، في حين وصف وزير الحرب الأمريكي أسطول ناقلات النفط الإيرانية بالأعزل، مضيفا أن إيران لم تعد تمتلك قوات بحرية أو جوية لحمايته. تقدر مؤسسة S&P Global أسطول الظل الإيراني بنحو 170 ناقلة بطاقة إجمالية تتجاوز 34 مليون طن، بينها 86 ناقلة عملاقة، وتندرج ضمن شبكة النقل الأوسع 193 ناقلة أخرى تنقل نفط أكثر من دولة خاضعة للعقوبات الغربية، وقد يعمل بعضها لصالح إيران. أغلب هذه السفن لا ترفع العلم الإيراني، وتديرها شركات يصعب تتبع هويتها وارتباطاتها وسط ترجيحات بصلتها بطهران، كما تعتمد في عملها على تبديل الأسماء والأعلام وإخفاء بيانات الملكية وإطفاء أجهزة التتبع ونقل الشحنات بين السفن في عرض البحر قبل وصول النفط غالباً إلى الأسواق الآسيوية. وهكذا لم تعد الناقلات مجرد وسيلة لنقل النفط عبر مياه مضطربة، بل أصبحت أهدافاً في مواجهة تريد فيها واشنطن فرض ثمن اقتصادي مباشر على كل هجوم إيراني، معادلة قد تشعل المواجهة أكثر في واحد من أهم ممرات الطاقة في العالم.
1: الآن إلى تصعيد إسرائيل في جنوب لبنان وتطوراته، حيث أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت غارات عدة على منطقة وادي سلوقي والمنصوري ومرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان. ننتقل الآن إلى زميل نشوان حسين ونافذة تحليلية تقرأ في تطورات الأيام الأخيرة في الجبهة اللبنانية بين الاختراقات السياسية والخروقات الميدانية.
3: مرحبا بكم في هذه الفقرة التحليلية. تبدو الأيام الأخيرة في لبنان كأنها تختصر مأزق اتفاق الإطار كله، خطوات صغيرة تريد أن تقول إن التفاوض ممكن، ووقائع ميدانية كبيرة تقول إن إسرائيل لم تغادر منطقة فرض الشروط بالقوة. تسليم المحتجزين يمنح بيروت أملا بفتح مسار دبلوماسي، أما عن منطقة علي الطاهر والقصف المتواصل فإن ذلك يضع هذا الأمل تحت ضغط النار والشكوك. فهل تقود هذه التطورات إلى تقريب الجولة الثامنة من المفاوضات، أم أن إسرائيل تستخدم الميدان لتثبيت شروطها قبل أي انتقال سياسي؟ وهل يستطيع لبنان تحويل خطوة تسليم المحتجزين إلى مسار تفاوضي من دون أن تتحول الخروقات إلى سقف جديد لهذا المسار؟ تطورات متباينة تمر بالمشهد اللبناني الإسرائيلي وتتجاذبه نحو تعزيز مسار التفاوض حينا ونحو مزيد من التصعيد أحيانا، ليمثل تساؤل عن مصير الحراك السياسي بين الجانبين بعد أكثر من شهرين منذ توقيع اتفاق الإطار، وأكثر من شهر بعد انقضاء الجولة السابعة من المفاوضات التي ترعاها واشنطن. الأيام القليلة الماضية لم تتوقف فيها الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، قصفا وتفجيرات ونسفا واستهدافات أوقعت قتلى وعشرات الجرحى من اللبنانيين، خصوصا في الساعات 48 الماضية. تمددت الممارسات الإسرائيلية ليسجل السبت تحليق مسيرة إسرائيلية على علو منخفض فوق ضاحية بيروت الجنوبية. اليومان السابقان شهدا إعلان بنيامين نتنياهو ما وصفه باستكمال عملية عسكرية في مرتفعات علي الطاهر الاستراتيجية جنوب لبنان، مؤكدا أن المنطقة لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل. بشكل متزامن كان الجانب الإسرائيلي يتم عملية تسليم 5 محتجزين للجانب اللبناني من أصل 36 محتجزا لبنانيا. الخطوة حظيت باحتفاء لبناني، وقال حزب الله إنها على أهميتها لن تكون غطاء للتغاضي عن استمرار العدوان. فهل تقود هذه التطورات على تباينها المشهد اللبناني نحو مزيد من التصعيد والتوتر، أم تسهم في تقريب أجل استئناف المسار التفاوضي والتئام جولته الثامنة المرتقبة هذا الشهر؟ في الاستوديو هنا لمناقشة هذا الملف الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. دكتور سليم أهلا بك. لنبدأ أولا بقراءة عامة للمشهد اللبناني وفق هذه المعطيات، ماذا لدينا هنا؟ لدينا تطورات متعلقة بعلي الطاهر، لدينا مواقف سياسية، وأيضا ثم ما

0: يعتبر أيضا إنجازا بشكل ما إلى حد ما متعلقا بمسألة التقدم خطوة في المفاوضات.
1: يعني لا شك نشوى أن هناك الكثير من التطورات خلال الأيام الماضية. يعني موضوع إعلان إسرائيل عن السيطرة العملياتية على الطاهر، إطلاق 5 أسرى لبنانيين كانوا محتجزين ومعتقلين عند إسرائيل، والحديث عن إطلاق نوع من المحادثات نحو جولة جديدة من المفاوضات، واليوم أيضا بعض المعطيات من الإعلام الإسرائيلي حول نية إسرائيلية في إعادة التموضع في لبنان والانسحاب إلى مسافة قريبة من الحدود، وأيضا تخوف إسرائيلي من رد إيراني على موضوع علي الطاهر. يعني هناك مجموعة من المعطيات قد تكون مترابطة وقد لا تكون مترابطة، يعني من غير الواضح، لأن من يتملك هذه الخطوات أو من يقدم يبادر بهذه الخطوات هي وكأنها من طرف واحد، رغم أن إطلاق الأسرى اللبنانيين كان بمساعي أمريكية، ولكن المبادرة والفعل هو من جانب واحد وهو الجانب الإسرائيلي.
0: كيف تقرأ موقف حزب الله من مسألة التبادل، مسألة إطلاق سراح محتجزي لبناني؟ ونذكر هنا مرة أخرى بأن هؤلاء ليسوا أعضاء في حزب الله، هؤلاء مدنيون لبنانيون، وبالتالي كيف تنظر إلى فهم الحزب لهذه الخطوة؟
1: يعني اليوم كان هناك بيان واضح من حزب الله، كان هناك نوع من التلقف ونوع من الإشادة بالإفراج عن اللبنانيين 5، ولكن مع التحذير للسلطة اللبنانية من عدم الخضوع أو الرضوخ للضغوطات الأمريكية والإسرائيلية، الذي اعتبر بيان الحزب أن هذه الضغوط تدفع الدولة اللبنانية من أجل تقديم تنازلات معينة. الملفت في بيان حزب الله أنه لم يأتي على ذكر تلال علي الطاهر، وكان ملفتا هذا الموضوع لأن الكل ينتظر تأكيد حول هذا الموضوع. الجانب الإسرائيلي هو الوحيد الذي أعلن أنه سيطر بشكل عملياتي على علي الطاهر، ولكن بيان حزب الله لم يأتي على ذكر هذا الموضوع، وهو ما ترك المزيد من الشكوك في ظل التأكيدات الإسرائيلية.
0: لكن هل هذا الملف بحد ذاته أيضا بعيدا عن حزب الله يعتبر إنجازا للحكومة اللبنانية ويشجع على مزيد من الخطوات نحو التفاوض؟
1: يعني لا شك أن يعني الحكومة اللبنانية، الرئاسة اللبنانية رحبت بهذه الخطوة وأشادت بالدور الأمريكي. كان هناك دور كبير للسفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى من خلال اتصالاتها مع المسؤولين اللبنانيين المختلفين وزيارته إلى إسرائيل والضغط على إسرائيل بهذا الاتجاه. لا شك أن هذه الخطوة تحسب للمسار الذي تقوم به الدولة اللبنانية، أي المسار التفاوضي، ولكن تبقى خطوة محدودة رغم الإيجابية، بمعنى أن ما يحصل على الأرض يعني هو أكبر من هذه الخطوة الإيجابية. يعني الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة، التدمير في القرى، التدبير المنهجي مستمر، القصف المدفعي مستمر، يعني الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة وقدم الأراضي مستمر. بنفس الوقت أتت هذه الخطوة الإيجابية، يعني هناك نافذة إيجابية مقابل الكثير من السلبية على أرض الواقع.
0: ورغم أننا سمعنا هنا في استديوهات الجزيرة بعض المحللين وهم يتحدثون عن فكرة الدور الأمريكي على أن بنيامين نتنياهو تمكن من الاحتفاظ بمدنيين لا علاقة لهم بالصراع ليقدم الملف كهدية للولايات المتحدة، لكن من الناحية العملية هي ليست بالهدية التي يفترض أن تكون بالمستوى الذي تريده الحكومة اللبنانية. لكن كيف تقرأ هنا ما فعله الأمريكيون في هذه الخطوة؟
1: يعني لا شك أن الجانب الأمريكي محرج تجاه الدولة اللبنانية، بمعنى أن كل هذه الجولات المفاوضات واتفاق الإطار الذي وقع لم تقدم إسرائيل خطوة واحدة. يعني كان هناك المناطق التجريبية التي كان يفترض أن تكون منطلق للتنفيذ العملي، حتى المناطق التجريبية هناك الكثير من الانتقادات على أنها الجزء الأكبر منها لم تكن محتلة، ولكن هي مناطق كانت أيضا مسيطر عليها عملياتيا وليست محتلة. لذلك كان هناك الكثير من الانتقادات حول مسار التفاوضي بين الدولة اللبنانية وبين إسرائيل بالرعاية الأمريكية، وكان ينتظر من الجانب الأمريكي أن يقوم بضغط فعلي على إسرائيل وأن يسعى لتقديم نتائج فعلية تؤمن نجاح هذا المسار. الآن أتت هذه الخطوة كما قلنا منذ قليل، هي النافذة

0: إيجابية، ولكن حتى من جانب اللبناني من الدولة اللبنانية أعتقد أنها تنتظر ضغط أكبر من واشنطن على إسرائيل من أجل التقدم بخطوات إيجابية أكبر يكون لها معنى أكبر على أرض الواقع، وأهمها وقف الاعتداءات.
1: أو تلال علي طاهر

0: يشكلون تهديدا. ربط هذا بمقايضة مع الدولة اللبنانية في موضوع جثامين ورفات إسرائيليين من ثمانينيات القرن الماضي. يعني حتى هذا التنازل الذي أراد أن
1: رفات
0: يسوقه استرضاء
1: لبنانيين
0: الطرف
1: يهود تقصد؟
0: الأمريكي يهود، نعم. وبذلك يعني إن ما قسنا، إن كانت هذه الجزئية على بساطتها حملت الدولة اللبنانية فضلا كبيرا فيها، واشترطت على الدولة اللبنانية أن تقدم نظيرها، يعني الشيء بالشيء يقاس. لذلك لا أعتقد بأن طرفا إسرائيليا يمكن أن يفكر في هذه المحطة من أن يعني مسار المفاوضات قد يفضي إلى تنازل إسرائيلي. أي يراد من مسار المفاوضات بالتوازي مع الضغط العسكري هو إدخال الكل اللبناني في أتون تناقضاته الداخلية، حربه البينية الداخلية، بما يفضي إلى خدمة الهدف الإسرائيلي. أنا يعني أشك في أن إسرائيل تعول على أن هذا المسار قد يفضي في نهاية المطاف إلى أن تقوم الدولة اللبنانية بسحب السلاح، وهي التي تقول بأن الدولة اللبنانية، السلطة اللبنانية عاجزة. إذن لماذا تحافظ إسرائيل عليه؟ إسرائيل تريده حصرا لأنها تريد أن تعظم معضلة السلطة اللبنانية التي تتمسك بهذا المسار دون أن تمنحها شيء، بحيث يعني تحرجها، بحيث تحقرها أمام جزء كبير جدا من اللبنانيين أن هذا المسار الذي من المفترض أن ترعاه الولايات المتحدة وأن يقدم للبنانيين عودة الأسرى، انسحاب، إعمار وغيره، لا يفضي في المقابل إلى شيء. ولذلك هذا يأتي بالتوازي من امتناع الحزب عن القيام بأي شيء، ويذهب إلى إدانة السلطة اللبنانية بتمسكها بهذا الأمر دون أن يفضي إلى شيء. وهذا الذي تريده إسرائيل، أن تنقل التناقض من إسرائيلي لبناني إلى لبناني داخلي، بحيث يأتي لإسرائيل في نهاية المطاف بالفائدة، حيث يعني سيأتي على سلاح الحزب وعلى الحزب وعلى الكل اللبناني في حال لا قدر الله ذهب الكل اللبناني إلى اقتتال داخلي.
1: بهذا النفس الإسرائيلي سيد ميشيل أبو نجم، لطرف لا يريد، يعني واضح أن نتنياهو من خلال هذه المصالح الحزبية والانتخابية هو لا يريد إحراز تقدم على الأقل كما يريده اللبنانيون، وبالتالي إلى أي مدى يعقد ذلك موقف لبنان الرسمي؟
2: لا شك أنه من الآن إلى حصول الانتخابات الإسرائيلية سوف نرى كل الوسائل الإسرائيلية تستعمل لمحاولة صنع بين مزدوجين انتصارات تصب في صالح بنيامين نتنياهو. لذلك يمكن أن نتوقع الكثير، ونتوقع أنه على الرغم من الخطوات الشكلية المقبولة التي حصلت والتي لا يمكن للبنان الرسمي رفضها كما حصل مع الإفراج عن بعض الأسرى، إلا أن الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة في شكل مكثف كما حصل ليل أمس وحتى اليوم السبت بدرجة متفاوتة أو بدرجة أقل. لذلك لا يمكن توقع أن الاعتداءات للأسف سوف تتوقف على سبيل المثال للحصد. لكن ما يسعى إليه بنيامين نتنياهو وما تسعى إليه إسرائيل هو تسليف الولايات المتحدة أولا أوراقا يمكن استعمالها في الضغط على لبنان في المفاوضات، في جولة المفاوضات المقبلة، للقول انظروا إسرائيل تقدم بعض الخطوات الإيجابية، تفضلي يا سلطة لبنانية. أولا هناك هدف إشراك السلطة اللبنانية في المفاوضات، وأنا أعتقد أن هذا الأمر قد تحقق في الجولة المقبلة، تحقق سلفا، لأن في الجولة الأخيرة وصل مسار التفاوض إلى مأزق كبير، وهددت الدولة اللبنانية بأنها قد لا تشارك في جولة التفاوض المقبلة. هذا الأمر حسم، لكن ما تريد الولايات المتحدة هو خطوات ميدانية أكبر من الدولة اللبنانية في اتجاه محاصرة سلاح حزب الله أو اتخاذ تعهدات لنزع سلاح حزب الله، ليس فقط جنوب الليطاني بل أيضا شمال الليطاني، وهذا ما سوف يؤدي إلى تعزيز الخلافات اللبنانية، بدليل البيان القاسي الذي أصدره حزب الله اليوم السبت. وما حصل من إعلان إسرائيلي أن هناك اليوم أن هناك بحثا في مسألة العودة إلى يعني مسألة الشريط الحدودي أن تصبح مسافته نحو 3 أو 4 كيلومتر على الحدود، يصب في خانة هذا التسليف للولايات المتحدة لكي تضغط أكثر فأكثر على الجانب.
1: طيب حتى أستفيد مما تبقى من الوقت نشرك الدكتور هلسة، لا أدري إذا تبدو هذه يعني كانت تبدو قراءة سطحية، لكن يعني كيف يفهم أن الإسرائيليين هنا ينطلقون من مسارين، مسار يصعدون من طرف، من جهة يصعدون في علي الطاهر وبقية المناطق، ومن طرف يبدون وكأنهم يتجهون نحو

0: الدبلوماسية أو التفاوض من خلال الإفراج عن مدنيين لبنانيين، كيف يفهم ذلك؟ باختصار طبعا لو سمحت.
1: هذا لا يتناقض مع ذاك. الضغط العسكري مع استمرار المسار التفاوضي الدبلوماسي يراد منه تسهيل انتقال الدولة اللبنانية خطوات عملية أكثر نحو ما تريده إسرائيل. موضوع نزع السلاح، طبعا الواجهة نزع السلاح، لكن المأرب الإسرائيلي الأعمق هو كما قلنا إدخال الكل اللبناني في أتون حرب بينية تفضي إلى أن تأكل الأخضر واليابس عبر الضغط العسكري، تعظيم معضلة الدولة اللبنانية وأحمالها فيما يتعلق بالجوانب الأمنية الاجتماعية الإنسانية، استمرار الانتهاكات العسكرية الإسرائيلية مع استمرار تعلق الدولة اللبنانية بقشة المسار الدبلوماسي وعدم تخليها عنها وحديثها عن أن هذا مسار لا يمكن التنازل عنه والتعويل عليه، التعويل على رغبة الولايات المتحدة التي يبدو أنها أيضا تريد استمرار الضغط العسكري الإسرائيلي لتحقيق الهدف الأمريكي، لأن هنالك لقاء أمريكي إسرائيلي.
0: شكرا
1: على
0: لك دكتور محمد، أنا أعتذر منك جدا طبعا، لكن هذا ما سمح لنا به وقت المقابلة من القدس الدكتور محمد هلسال الخبير بالشؤون الإسرائيلية، وشكرا جزيلا لمشير أبو نجم من بيروت الكاتب المحلل السياسي، شكرا لكم. نظمت مبادرة نفس مظاهرة وسط العاصمة تونس بمشاركة حركات شبابية وقوى سياسية ومدنية تحت شعار استرجاع الحرية، وطالب المتظاهرون السلطة بحل الأزمة الاجتماعية والكف عن انتهاك الحريات.
2: تحرك سيتلوه آخر إلى حين تحقيق المطالب، هكذا تردد مبادرة نفس التي نظمت مظاهرتها الثالثة خلال هذا الصيف. المطالب في الاحتجاجات المختلفة لا تخرج عن توفير أساسيات العيش الكريم كالماء والكهرباء والدواء التي شهدت أزمات في الأسابيع الأخيرة، مع التمسك بضمان الحقوق الأساسية المتعلقة بحرية النشاط السياسي والتعبير عن الرأي وإلغاء كل القوانين المجرمة لذلك، مع المطالبة المستمرة بالإفراج عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي كما تصنفهم، وكان آخرهم الصحفي محمد اليوسفي رئيس تحرير موقع الكتيبة.
3: السياسة عادة تخدم المصالح الاجتماعية، وإذا كان فما فشل في المستوى العمل السياسي باش تكون فما أزمات اجتماعية، ونحن نحاول نرفع تونس وإلا ننقذ تونس من أن ندخل في أزمات ربما لا تحمد عقبها، وهذه هي الغاية من تحرك نفس.
2: هذه الوقفة تزامنت مع مبادرة أطلقتها منظمات عمالية وحقوقية سمتها إطارا تنسيقيا من أجل تونس والتونسيين، تعمل بالأساس وبحسب مطلقيها على حماية مكاسب الشعب التونسي على المستوى الاجتماعي والتمسك بدولة القانون والمؤسسات والدفاع عن الحقوق والحريات. عادة لا تتفاعل السلطة بطريقة مباشرة مع هذه الدعوات، لكن الرئيس قيس سعيد لا يفوت الفرصة ليجيب بأن المعارضة تتظاهر بكل حرية وأن حرية الرأي مكفولة بالدستور وأن الأزمة الاجتماعية مفتعلة وتحركها أياد معلومة.
4: واللي حصل في عديد المدن داخل الجمهورية ما حصلش بصفة طبيعية، وتعرف العديد من الدقائق والتفاصيل المتصلة بقطع الكهرباء وبقطع الماء بالصور الموثقة، وبطبيعة الحال لابد أن يتحملوا مسؤولية قدام الشعب التونسي.
2: يبقى السؤال في الأوساط الشعبية والحقوقية على السواء عن مدى تحقيق هذه التحركات أهدافها وسط صمت رسمي وغياب حوار لجميع جوانب الأزمة في بعديها الاجتماعي والسياسي. لطفي حجي، الجزيرة، تونس.
0: تغطيتنا تتواصل رأس الساعة، إلى اللقاء.
5: لسنا في حالة تصعيد كبرى الآن، ولكن الوضع الإقليمي متوتر.
6: يقودنا الخبر لفتح أبواب النقاش.
7: ما الذي سيترتب على مثل هذه التوازنات؟
8: تفريق ما بين التحالف مع الولايات المتحدة وتأييد سياسات الولايات المتحدة.
6: نفكك تفاصيله.
7: ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط؟
6: ومن أسئلة تتقاطع واحتمالات تمحص.
9: هل نحن أمام مساعي جدية فعلاً للوصول إلى اتفاق؟
10: ماذا تريد الولايات المتحدة؟ هل تريد جر دول المنطقة إلى حرب؟
11: كلا هذا لم يحصل.
6: في حوار حي يصنع مساراته خبراء ومحللون.
12: دول المنطقة كلها معنية بأن ينتهي الصراع في أسرع وقت ممكن.
6: لإيضاح المعنى.
13: مجريات الحرب لم تفصح عن كل أسرار.
6: نقاش الساعة، موعد يومي على شاشة الجزيرة.
14: هنا هذا هو المشهد. هنا سنحاول أن نتقدم قليلا.
6: الأحداث لا تنتظر.
15: الغارات التي لا تتوقف يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
6: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
16: منطقة إسقاط البلاط، كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
6: كما تروى
17: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمرار.
6: بل كما تحدث،
18: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
6: نحن في المشهد.
19: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
6: نقترب، ننقل، نوثق.
20: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وصلنا إلى رأس الساعة والتغطية مستمرة من الجزيرة للتصعيد الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان، كذلك التطورات في اليمن. في التفاصيل إذن، قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إنها استهدفت 3 ناقلات نفط كانت تسلك مسارا غير مصرح به في مضيق هرمز وثلاث سفن أمريكية، وأضافت أن هجمتها رد على الاستهداف الأمريكي ل3 ناقلات إيرانية. وقال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف بصواريخ باليستية حاملة طائرات ومدمرة أمريكيتين ضايقتا سفنا إيرانية وشاركتا في الحصار البحري. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت استهداف 3 ناقلات نفط خام إيرانية، مؤكدة أن الضربات جاءت ردا على إطلاق إيران صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين أمريكيتين. وزير الحرب الأمريكي بيت هكسيث قال إنه إذا أطلقت إيران النار على السفن الأمريكية فسيتم تدمير ناقلاتها النفطية وإغراقها. هذا ونقلت NBC نيوز عن مسؤول في البيت الأبيض القول إنه لا يحق لإيران استهداف السفن في مضيق هرمز، وعندما تفعل ذلك سيكون هناك عواقب. بدورها شجبت الخارجية الإيرانية الهجمات الأمريكية على سفن تجارية إيرانية في الخليج وبحر عمان، واصفة إياها بالعدوانية وبأنها جريمة حرب. وفي تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان، أفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارتين إسرائيليتين على المنصوري ومرتفعات علي الطاهر. هذا وقال حزب الله إن العدوان الإسرائيلي بشراكة وتخطيط أمريكيين هدفه الضغط على السلطة اللبنانية لتنفيذ أجندات معروفة الأهداف. في الأثناء نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية أن الجيش بحث إقامة منطقة أمنية جديدة جنوبية لبنان تكون أقرب لحدود إسرائيل، وذلك بعد تدمير أنفاق في منطقة علي الطاهر. في الشأن اليمني، قالت وكالة الأنباء اليمنية أن القوات الحكومية والقوات المشتركة استعادت مديرية حيس جنوب الحديدة بالكامل من سيطرة الحوثيين. الآن مشاهدينا سنتابع مزيدا من التفاصيل. سنبدأ بالموقف في واشنطن، معنا من هناك مراسل الجزيرة أحمد الرهاد. نتابع معك أبرز التصريحات، لا سيما تلك المتعلقة بالصراع مع إيران، لا سيما فيما يتعلق بمسار هرمز وأحدث المعطيات المتاحة.
1: نعم نشوان، تأكيدات أمريكية بأن إيران إذا استهدفت حركة الملاحة والسفن الأمريكية الحربية في المنطقة والقوات الأمريكية فستكون هناك عواقب، هكذا تنقل قناة NBC.

0: قبل قليل عن مسؤول في البيت الأبيض، وهذا أيضا يأتي استمرارا لهذه التأكيدات التي أعلن عنها براد كوبر وهو قائد القوات المركزية الأمريكية في المنطقة، وكذلك وزير الحرب بيت هاكسيث. بيت هاكسيث قال إن الأمر بسيط، إذا استهدفت إيران القوات الأمريكية فستستهدف الولايات المتحدة ناقلات النفط الإيرانية، وبالتالي هذا ينقل الصراع وطبيعة الأهداف التي تستهدفها الولايات المتحدة في هذه المرحلة إلى نقطة جديدة أو مستوى جديد، وهو أن الولايات المتحدة لم تعد تكتفي باستهداف الأهداف العسكرية كالرادارات وكذلك منصات إطلاق الصواريخ ومخازن المسيرات كما كانت تفعل في الأسابيع الماضية في المناطق الساحلية في إيران، وإنما الآن تقول إذا استهدفت القوات الإيرانية القوات الأمريكية فالاستهداف سيأتي لناقلات النفط الإيرانية. براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية قال إن هذا الأسطول، ووصفه بأسطول الظل الإيراني، يدر مليارات الدولارات للنظام في إيران وفق تعبيره، وبالتالي هو يقول إن الضغط الاقتصادي سيزيد على إيران في حال استمرت في استهداف القوات الأمريكية. تشير القيادة المركزية الأمريكية أيضا في بيانها الذي كانت قد نشرته ولخصت فيه هذه التطورات الميدانية بأن القوات الأمريكية لم تصب بأذى من استهداف الحرس الثوري لسفنها الحربية، وذكرت أنها استهدفت ثلاث ناقلات نفط. هذه الناقلات كانت واحدة بالقرب من جزيرة خارق الاستراتيجية بالنسبة لإيران، الثانية كانت بالقرب من جزيرة جاسك، والثالثة كانت في المياه الإقليمية لخليج عمان وفق القيادة المركزية الأمريكية، وهذه الثالثة قالت إنها عطلتها بحيث لن تصبح صالحة للعمل. أيضا هنا في واشنطن يستمر الجدل بين المواقف الداعمة للاستمرار في هذه العمليات العسكرية والانتشار العسكري الأمريكي الكبير في المنطقة والمواقف الرافضة من قبل المعارضة الديمقراطية. آخرها كانت هذه المواقف آخرها صدرت عن حكيم جيفرز وهو كبير الديمقراطيين في مجلس النواب، وصف عملية الغضب الملحمي بأنها عملية الفشل الملحمي وفق تعبيره، ودعا ترامب مرة أخرى لوقف الحرب وسحب القوات، وأيضا تستمر دعوات الديمقراطيين لأن يكون عنوان الرفض لهذه الحرب أحد مرتكزات حملاتهم الانتخابية في انتخابات نوفمبر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة كان يهدد إيران أيضا بأنها ستستهدف، بأن موقع جبل الفأس شديد التحصين والذي تعتقد الإدارة بأن إيران تعمل على تطوير جزء من برنامجها النووي فيه، قال إن الولايات المتحدة تراقب هذا الموقع عن كثب وإنها ستستهدفه قريبا دون أن يحدد التوقيت. وبالتالي ترامب يؤكد على استمرار الخيار العسكري على طاولته، بل يشير إلى استهداف مواقع نووية في حال أراد. بكل أحوال ترقب أيضا لكيف ستنعكس هذه التطورات الميدانية الأخيرة في مضيق هرمز على أسعار الوقود وعلى العملية التي تشرف عليها القيادة المركزية الأمريكية في تأمين تدفقات النفط والغاز عبر المضيق نشوان.
1: شكرا لك أحمد الرهاد مراسلنا في واشنطن. أيضا رصدت كاميرا الجزيرة مشاهدين تكدس عدد من السفن في الممر الشمالي لمضيق هرمز المحاذي للسواحل الإيرانية. أشار مراسل الجزيرة عمر هواش إلى أن السفن الأجنبية الرابضة تنتظر الأوامر من الحرس الثوري بفتح مضيق هرمز للعبور.
2: نحن الآن في مضيق هرمز حيث لا تزال السفن تتكدس في المضيق، لا سيما في الممر الشمالي المحاذي للسواحل الإيرانية، حيث نتواجد. هذه إحدى السفن الأجنبية التي قال لنا بعض الأهالي هنا إنها راسية منذ أسابيع بانتظار أوامر الحرس الثوري الإيراني لفتح مضيق هرمز. ما نراه من تكدس للسفن في هذه الناحية من المضيق يعاكس تماما ويغير الرواية الأمريكية التي تتحدث عن فتح المضيق، وبطبيعة الحال استهداف إحدى ناقلات النفط الإيرانية في جزيرة خارك التي تبعد نحو 700 كيلومتر عن مضيق هرمز هو حدث بعيد جغرافيا لكنه قريب جدا من المضيق هرمز وما يحدث فيه، لأن إيران عندما تحاول تصدير النفط تصدره من جزيرة خارك مرورا بمضيق هرمز، وهذه الغارة الأمريكية على إحدى الناقلات تقول القراءات إنها محاولة أمريكية لأجل تصفير صادرات النفط الإيرانية.

0: الأمنية والقضاء على أسطول الظل الذي تستخدمه طهران في محاولة لكسر الحصار البحري على الموانئ الإيرانية ومواصلة تصديرها للنفط والحصول على العائدات. الغارة الأمريكية على الناقلة وفق وكالة أنباء تسنيم لم تسفر عن خسائر بشرية، إنما 4 مقذوفات أمريكية أصابت ناقلة للنفط في مرسى جزيرة خارك، مما أدى إلى إحداث بعض الخسائر المادية في السفينة. عمر هواش، الجزيرة، من مضيق هرمز.
1: وللمناقشة والتحليل معنا من طهران الدكتور محسن فرخاني، الباحث المختص بالعلاقات الدولية، وانضم إلينا من واشنطن باتريك مارا، الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. أهلا بكم سيد باتريك مارا. سأبدأ معك الحقيقة، في ظل هذا التصعيد خاصة الذي بات يتكثف إلى حد ما بحدود مسيطر عليه يعني خلال الأيام الماضية، يطرح التساؤل التالي نفسه فيما يتعلق بفكرة التصعيد والغاية من التصعيد. هل تقرأ غايات محددة لهذا التصعيد، أم أنه تصعيد يتمثل في كونه استجابة لحوادث هنا وهناك في المياه في المضيق؟
2: شكرا لكم على استضافتي، تحياتي لكم وللضيف الآخر. برأيي حين ننظر إلى الموجة الأخيرة من التصعيد على وجه الخصوص على الجانب الإيراني، في هذه المرحلة لم يعد هناك كثير من الخيارات بالنسبة للإيرانيين باستثناء إطلاق الصواريخ والمسيرات سواء على السفن التجارية أو السفن الأمريكية أو الدول العربية للأسف، وهذا ما يفعله النظام الإيراني. وبالتالي فإن ما قاله الجانب الأمريكي على لسان الأميرال براد كوبر بعد أن أطلق الجانب الإيراني صواريخ باليستية على سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية، فقال الجانب الأمريكي إن الولايات المتحدة من الآن فصاعدا سترد بالمزيد، وبالتالي لجأت البحرية الأمريكية إلى تدمير 3 سفن إيرانية. إذن ما قاله الأميرال براد كوبر وما قاله نائب الرئيس فانس وما أكد هو الرئيس ترامب أيضا هو أنه لكل هجوم إيراني فإن الرد الأمريكي سيكون أكبر. وإذا نظرنا إلى المستقبل حين ندمج كل هذه العوامل، يمكن أن نتوقع أن تواصل إيران إساءة التصرف إذا جاز القول وإطلاق الصواريخ والمسيرات على السفن التجارية وعلى السفن الأمريكية، وأن الولايات المتحدة سترد طبعا. ولكن أود أن أذكركم أنه في ظل عملية المنبوذ الاقتصادي فإن إيران تواجه ضغوطات اقتصادية هائلة لا سيما في ظل الحصار، بالإضافة إلى ذلك فإن الولايات المتحدة تنجح في إخراج ملايين برميل النفط عبر المضيق كل ليلة، وبالتالي لا أرجح أن هذا المجهود سيكون مجهودا مستداما بالنسبة للجانب الإيراني، لا سيما وأن الرئيس ترامب أشار إلى أنه ومع عملية المنبوذ الاقتصادي مستعد للانتظار، وهذا ما نشاهده هنا.
1: دكتور فرخاني، في بعض المعلومات التي تحدث عنها الطرف الأمريكي والأسباب التي أدت إلى استهداف بعض ناقلات النفط وبعض الأهداف الإيرانية، واحدة منها استهداف شبكات الظل التي تحاول من خلالها إيران الالتفاف على العقوبات. لا ننسى أيضا بأن هنالك تضييقا آخر تمارسه واشنطن على دول أو على جهات، فلنقول حتى وليس دول، جهات يعني ربما مفردة أكثر عمومية، من ضمنها بنوك آخرها بنك جولدن جلوبال، يشتبه في أن له في تركيا أن له علاقات بإيران إلى آخره. طبعا هذا ليس منفردا الحدث، وبالتالي إلى أي مدى يضيق ذلك بالفعل الخناق على إيران اقتصاديا؟
2: مساء الخير وشكرا لكم على استضافتي. أولا يتعين علينا أن نذكر أن هذه الخطوات المتمثلة في فرض العقوبات أو استهداف عفوا السفن التجارية من قبل الجانب الأمريكي هي مؤشر على أن الجانب الأمريكي فقد مصداقيته، وهذا الجانب الأمريكي ينقلب من سيناريو إلى آخر. الوقت الذي يمر ليس في مصلحة الطرف الأمريكي. إيران فقدت صبرها إزاء الحصار الأمريكي، وكما لاحظنا قبل فترة أو قبل بعض الوقت فإن إيران استهدفت حاملة الطائرات جورج واشنطن، وأعتقد أن هذه الأعمال سوف تستمر حتى إزالة الحصار البحري الأمريكي بالكامل. صحيح أن الأمريكيين يمارسون ضغوطات على دول أخرى، وهذا هو واقع هذه العقوبات المزعومة الجديدة. هم يزعمون أن هذه العقوبات ضد إيران، ولكن في الواقع وعلى الأرض فإن هذه العقوبات تؤثر على دول أخرى، وهي مفروضة على دول أخرى لمجرد أن الأمريكيين عجزوا عن إلزام إيران بالاستسلام وفقدوا قدراتهم. الأمريكيون والمتحدث الأمريكي زعم أن ملايين البراميل من النفط تمر عبر المضيق، وبالتالي ما أقوله هو التالي: إذا كانت البحرية الأمريكية ترافق ناقلات النفط، وإذا كانت تعرف ما هو العدد المحدد لهذه الناقلات وتعرف البوليصة التي تحملها هذه الناقلات، فهذا يعني أنها تفرض سيطرتها على المضيق. إذن لماذا لا يترجم هذا الأمر أو لا ينعكس في أسعار السوق؟ لماذا لا يترجم في الأسواق العالمية؟ لماذا هذه الناقلات أو السفن المزعومة التي تحمل النفط ما من أحد يراها في مياه البحار؟ ولماذا هناك تناقض كبير بين الأرقام التي يكشف عنها الجانب الأمريكي والأرقام الموجودة في سوق النفط؟ لماذا تواصل أسعار النفط الارتفاع؟ هذه هي الأخبار المزيفة التي اعتاد الأمريكيون على نشرها لخداع العقول.
1: طيب، سأنقل هذه الأفكار للسيد باتريك مارا، والحقيقة أيضا بفكرة أكثر عمومية مما قاله الدكتور فرخاني. اسمح لي هنا، ألا يجب هنا تجنب أو ينبغي تجنب الغرق في تفاصيل أن المضيق مغلق أو غير مغلق؟ المضيق متضرر سواء كان مغلقا بالكامل، مغلقا بال50% أكثر أقل، المضيق متضرر، وبالتالي لما التركيز أمريكيا على فكرة يبدو أن على الطرفين التخلص منها لاحقا؟
2: حين ننظر إلى مضيق هرمز فإن الأمر المثير للاهتمام هو أنه بعد 5 أعوام أو بعد 10 أعوام ستكون لدينا أنابيب وستكون لدينا مسارات بديلة، والعالم سوف يصبح أقل اعتمادا على المضيق بغض النظر عما إذا كنا نواجه الظروف ذاتها في المستقبل. ولكن حتى لو كنا ما زلنا نواجه الظروف ذاتها في المستقبل فإن العالم سيكون أقل اعتمادا على المضيق. سمعنا الرئيس ترامب يتحدث عن تطوير قطاع النفط في فنزويلا. قطاع النفط في فنزويلا يعاني من ضعف كبير في التطوير، وهذا الضعف كان سائدا منذ بضعة أعوام. بالنسبة لدول العالم التي تعتمد على إيران بما فيها الصين، فهي تبحث عن مصادر مختلفة للحصول على نفطها وللحصول على موارد الطاقة، وبالتالي فإن المضيق سيصبح أقل أهمية مع مرور الوقت. ولكن إلى حين تحقيق ذلك فإن المضيق يبقى ممرا مائيا دوليا، ويجب أن يكون مفتوحا بالكامل لكي تستخدمه جميع دول العالم. المشكلة التي نواجهها اليوم هي أنه حتى لو تبقى لدى إيران صاروخ واحد أو مسيرة واحدة، يبقى بإمكانها أن تعرقل الإمدادات وأن تعرقل حركة الملاحة، وبالتالي أن تعرقل حركة التجارة عبر مضيق هرمز، وبالتالي من خلال الضغط الاقتصادي فإن الولايات المتحدة سوف تواصل الرد على هذه الخطوات الإيرانية بخطوات أكثر قوة. إذن لدينا الضغط الاقتصادي بالإضافة إلى التصعيد المقابل للتصعيد الإيراني سوف يتواصلان أقله في الفترة المقبلة. وبالنسبة لاستحقاق انتخابات التجديد النصفي فهو لم يعد مشكلة كبيرة بالنسبة للرئيس ترامب، وذلك لأن الشأن الإيراني وما يعني يحصل في إيران سبق وأثر بالفعل على نتائج الانتخابات المرتقبة. نحن نتحدث ليس عن موقع الرئاسة بل عن أعضاء الكونغرس، والمقاعد المهمة هي بعض المقاعد في الولايات المتأرجحة، وبالتالي فهذه الورقة السياسية لم تعد ورقة يمكن للإيرانيين أن يلعبوها بعد اليوم، وبالتالي فإن الولايات المتحدة ستبقى على استراتيجية الضغط الاقتصادي إلى جانب مواصلة الحصار البحري والعقوبات. والرئيس ترامب دون أدنى شك، كما لاحظنا منذ بداية الحرب، إذا عدنا في الزمن 3 أشهر أو 4 أشهر أو 5 أشهر، الرئيس ترامب كان يقول إن هذه الأزمة ستنتهي قريبا، لكنه اليوم لم يعد يقول ذلك، وبالتالي من الواضح أن الرئيس ترامب والولايات المتحدة يركزان على المدى الطويل في هذا اليوم.
1: هل يمكن نفي أن يكون هذا التصعيد عبثيا؟ يعني هل فكرة أن التصعيد عبثي فكرة يمكن نفيها، وبالتالي هذا التصعيد يبدو مدروسا على الأقل لجهة طرف من الطرفين، فلنتحدث هنا عن إيران مثلا.
2: في الواقع أنا أعتقد أن إيران هي لاعب عقلاني. بالمقابل فإن الأمريكيين يتخبطون بين سيناريوهات مختلفة وليس لديهم أي إبداع أو حس ابتكار إذا جاز القول، ولهذا السبب فإن إيران لم تغير سلوكها بدرجة كبيرة. لماذا؟ لأن إيران تتعامل بصبر مع موضوع التسبب بصدمات أو استخدام الصدمات من أجل تحويل المسار على أو في ميدان المعركة. وإذا سمحتم لي بالرد على المتحدث الأمريكي، في حال عادت أسواق النفط اليوم إلى وضع طبيعي فسوف يستغرق الأمر سنوات لكي تعود الأسعار إلى طبيعتها. إذن في حال استغرقت العودة إلى الوضع الطبيعي 5 أو 10 أعوام كما اقترح، فإن الوضع سيكون أسوأ بكثير. إذن هذه السرديات هي سرديات مزيفة، وبرأيي فإن الأمريكيين، وأنا أقصد الشعب الأمريكي، لن يتحمل هذه السرديات المزيفة بعد اليوم وسوف ينزل إلى الشارع. إيران لا تهتم بانتخابات التجديد النصفي الأمريكية، لم تعد تهتم بهذه الانتخابات، وذلك لأن ما تريده إيران هو في الواقع رادع نهائي وحاسم في وجه الولايات المتحدة. لهذا السبب فإن الجانب الإيراني كما لاحظنا لم يعد إلى طاولة المفاوضات، لأن إيران تعتبر أنه على أي اتفاق مع الولايات المتحدة أن يكون رادعا، وأن يرتب تكلفة كبيرة على الجانب الأمريكي في حال انتهكه أو في حال انسحب منه. لهذا السبب فأنا أعتقد أن هذا التصعيد سوف يستمر. بالإضافة إلى ذلك أود أن أشير إلى أن الجانب الإيراني يؤكد مرة تلو الأخرى أنه لن يتحمل هذا الحصار الأمريكي في بحر عمان، وذلك لأن الأمر بات مكلفا جدا للأمريكيين. أتحدث طبعا عن الإبقاء على هذا الحصار داخل بحر عمان، هذا بات مكلفا للأمريكيين. نتحدث طبعا عن تكلفة على مستوى الجنود بالإضافة إلى القطع العسكرية، وهي تكلفة لا يمكن للأمريكيين أن يتحملوها.
1: اسمح لي أن أطلب منكم أن تبقي معنا، نتابع أولا هذا التقرير ثم نعود للنقاش. مشاهدينا، نهاية الشهر الماضي أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أتمت عملية إزالة الإلغام من مضيق هرمز، وأمنت ممرا ملاحيا يمكن للسفن التجارية وناقلات النفط والغاز المرور عبره. في التقرير التالي نتعرف على تفاصيل عملية نزل الإلغام في منطقة قتال النشط، ونستعرض موقف طهران من الإعلان الأمريكي.
3: قتال قطع بحرية عسكرية أمريكية ترابط في محيط مضيق هرمز منذ أشهر، لكن ما تكشفه هذه الصور يتجاوز نمط العمليات التي حكمت المواجهة بين واشنطن وطهران منذ اندلاع الحرب في نهاية فبراير. هذه الصور تظهر لحظات دقيقة في مسار عملية جرت بصمت على مدى أشهر داخل واحد من أخطر الممرات البحرية في العالم. لقطة واحدة، ثانية واحدة منها كانت كافية لكشف تفاصيل مهمة نزع الألغام من مضيق هرمز لتأمين ممرات الملاحة.
4: المقصود بنزع الألغام هو تنظيف الممر الملاحي الذي تستخدمه القيادة المركزية لتأمين مرور السفن والناقلات، وليس بالضرورة نزع الألغام من جميع ممرات مضيق هرمز.
5: من الواضح أن هناك محاولة أيضاً من أجل ممانعة هذه المحاولات الأمريكية وجهوزية تامة من مواجهة أي السلوك الأمريكي من أجل إزالة الألغام أم إيجاد الممرات البديلة.
3: ويليام كيغن العقيد المتقاعد في الجيش الأمريكي يكشف للجزيرة تفاصيل الطريقة التي نفذت بها العملية في بيئة قتالية لم يكن فيها اللغم التهديد الوحيد وبغياب كاسحات الألغام التقليدية.
4: العملية مثلت تحدياً تقنياً من خلال استخدام سفن القتال الساحلي في نزع الألغام، فهذا إجراء لم يسبق اختباره بشكل كامل، وإنما سبق اختبار بعض مراحله فقط، وما رأيناه هو استخدام جميع الأصول المتاحة للجيش وسلاحي الجو والبحرية لتنفيذ عمليات المراقبة وجمع المعلومات وما يعرف بدوريات المراقبة القتالية بهدف حماية العملية، بما يتيح لعناصر البحرية العمل من دون مخاطر.
3: كيف يمكن للولايات المتحدة أن تنفذ عملية نزع ألغام في منطقة قتال نشطة؟
6: هناك ما يسمى السفينة الأم أو المذر شيب، منها تبدأ المسيرات. هذه المسيرات تذهب وتفتش في منطقة معينة، يعني تحدد هذه المنطقة بمساحة معينة بإحداثيات وغيرها. تبدأ هذه المسيرات تحت الماء بجمع الداتا وجمع الصور وكل هذا الأمر، تذهب إلى مركز معين حيث هناك حاسوب مهم جدا قد يستعمل فيه الذكاء الاصطناعي، وأنا أعتقد أنه يستعمل. تحدد نوعية الألغام، تحدد المخاطر، وبالتالي قد يرسل في وقت لاحق مسيرات تحت الماء انتحارية فعلا لتدميرها.
3: ووفق المعلومات جمعت العملية بين العناصر البشرية والأنظمة غير المأهولة مع إسناد جوي وبحري. كيف يمكن للحرس الثوري ألا يرصد تحليق طائرات مروحية أمريكية على علو منخفض في المضيق الذي تقول إيران إنها تسيطر عليه؟
5: نحن لا نتجاهل قدرات أمريكا العسكرية، ولكن الكل يعرف هناك استنزاف قدرات أمريكا البحرية وتكبد الخسارة الفادحة بجانب أمريكي. هناك يعني بنسبة استهداف القواعد الأمريكية بالدول العربية واستهداف العقل الإلكتروني وحظائر المسيرات والطائرات الأمريكية تؤدي إلى إضعاف قدرات أمريكية.
3: بنهاية الشهر الماضي أعلنت واشنطن اكتمال تنظيف هرمز من الألغام الإيرانية، لكن الإعلان لم ينهي المواجهة. فبعد الإعلان بأيام قالت القوات الأمريكية إنها استهدفت منصتين إيرانيتين في جزيرة لارك داخل المضيق، وقالت إن قوات من الحرس الثوري كانت تستعد لاستخدامها في نشر ألغام جديدة. السؤال كان لماذا تضطر إيران لنشر ألغام جديدة، خاصة إذا كانت سرديتها في الأساس تقول إن سيطرتها تامة وأن الألغام لم يتم إزالتها.
5: التحكم الإيراني لا تزال موجودة في مضيق هرمز، ولن يسمح الجانب الإيراني والقوات المسلحة الإيرانية بعبور السفن المخالفة من مضيق هرمز دون تنسيق مع قوات الإيرانية والجانب الإيراني، كما لم تسمح طهران لإيجاد الممرات البديلة.
7: Their capabilities being degraded over time and it's getting smaller and smaller.
4: القدرات الإيرانية تتقلص بمرور الوقت، وأحد الأسباب التي تجعلني أعتقد أن هذه العملية ناجحة هو رد الفعل الإيراني باستهداف دول الجوار والخليج والأردن، إلى جانب محاولة استهداف السفن باستخدام المسيرات. فالسيطرة على المضيق هي ورقتهم الرابحة الوحيدة، وهم يحاولون إطالة أمد هذه السيطرة، ورد الفعل هذا ينم عن اليأس.
3: وهنا تكمن أهمية الممر الجنوبي، فالمسألة لواشنطن ليست تنظيف مساحة بحرية، بل تثبيت ممر آمن لإبحار السفن التجارية والناقلات. ومع التأمين تكون واشنطن قد بلغت مدى عسكريا تقنيا وعملياتيا في إخراج الألغام ورقة إيران القوية من مساحة التهديد. وبالنسبة إلى طهران، فإن نجاح هذا المسار يعني تآكل واحدة من أهم أوراق الضغط في يدها، القدرة على التأثير في حركة الملاحة عبر المضيق.
6: هذا المضيق لا أحد يسيطر عليه، هناك من يعطل المرور فيه. نزع الألغام هي لتطمين السفن والناقلات للخروج، ولكن أن تزرع إيران من جزيرة لارك يعني عبر الصواريخ فجر 5 لمسافة 75 تقريبا كيلومتر مدى، هي تقريبا 35 ولكن مدى الصاروخ 75 كيلومتر، هذا يعني أنها تراجعت القدرات الخاصة فيها.
3: لكن تطهير الممر لا يعني أن هرمز بات آمناً، فالتهديدات الإيرانية تستمر، والهجمات على السفن انخفضت لكن دون أن تتوقف تماماً. وبين لغم يفكك وآخر تحاول إيران زرعه، تتحول المعركة على هرمز من صراع على إغلاق المضيق أو فتحه إلى استنزاف مفتوح يكسبه من سيكون أطول نفساً عسكرياً وسياسياً.
1: طيب، الآن سنعود لضيفينا من طهران، الدكتور محسن فرخاني الباحث المختص بالعلاقات الدولية، من واشنطن باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. سيد باتريك مارا، ضيفنا من طهران، الحقيقة قبل أن نعرض هذا التقرير أشار إلى فكرة الأضرار التي يتسبب بها هرمز، وقال إنه حتى لو عادت الأمور إلى طبيعتها فإن العالم بحاجة إلى سنوات لإصلاح الضرر، سواء لجهة الضرر المتعلق بالأسعار أو ربما حتى المنشآت التي هو لم يأتي على ذكرها، حتى المنشآت التي تم استهدافها جغرافيا يعني في المنطقة من قبل إيران تضررت وهي بحاجة لإصلاح. التقرير أتى على ذكر الألغام أيضا البحرية جزء من الأضرار الجانبية أو ربما حتى الجوهرية في هذه المياه، وبالتالي ألا تعتقد بأن واشنطن بحاجة إلى النظر بجدية أكثر لهذه الأضرار؟
8: Look, I mean, I think the more present danger, so to speak, to the U.S.
2: في الواقع ما يعمل عليه الجانب الأمريكي بالرغم من المخاطر والتحديات هو الحرص على وجود مخرج دبلوماسي، وفي حال بات هذا المخرج متاحا يتعين على الجانب الإيراني أن يوافق ويلتزم بعدم استخدام الصواريخ والمسيرات للتأثير على حركة الملاحة في المضيق، وأن يلتزم أيضا بعدم استخدام الصواريخ والمسيرات لتهديد وضرب الدول العربية المحيطة به والمنشآت الطاقوية في هذه البلاد، وأن يلتزم أيضا بعدم تهديد القوات الأمريكية بعد اليوم. إذن لكي يصبح المضيق مفتوحا يجب أن يصل الإيرانيون إلى مرحلة يوافقون فيها بشكل كامل على العودة إلى مذكرة التفاهم، أو يوافقون على العودة إلى المسار الدبلوماسي مع الالتزام بالتوقف عن تهديد السفن التجارية.
1: أنا أستوقفك هنا في سؤال متابعة، أعتذر عن مقاطعتك سيد باتريك مارا، يعني مسألة العودة لمذكرة التفاهم هو طلب إيراني، بمعنى يعني أتحدث إليك الآن من وجهة النظر الإيرانية، يقولون لكم نحن وافقنا على شيء وأنتم الآن تنقلبون على هذه المذكرة. يتم الحديث أمريكيا اليوم عن ملاحظات ربما أو توضيحات في المذكرة قد يتم اللجوء إليها كأسلوب للعودة لمسألة المذكرة، لكن هل الأمريكيون موافقون من حيث المبدأ على العودة إلى المذكرة؟
2: كلا، وفي الواقع حين تحدثت عن مذكرة التفاهم فأنا لم أقصد بالضرورة مذكرة التفاهم السابقة التي تم التوصل إليها، كنت أقصد مذكرة تفاهم بشكل عام. ربما مذكرة التفاهم الجديدة قد تضم بعض النقاط من مذكرة التفاهم القديمة، ولكن ما قصدته هو أننا نحتاج إلى جسر إذا جاز القول كمذكرة تفاهم لكي نعود إلى المسار الدبلوماسي ونتطرق إلى المسائل الجوهرية، لا سيما المسألة النووية، وهي المسألة التي يهتم بها الرئيس ترامب أكثر من غيرها. ولكن إجابة عن سؤالك، فإن مذكرة التفاهم السابقة لم تعد تعتبر بمثابة مذكرة تفاهم بالنسبة للجانب الأمريكي. وبالنسبة لموضوع العودة إلى مذكرة التفاهم الذي تحدث عنه الرئيس الإيراني، فطبعا الجانب الإيراني يريد العودة إلى المذكرة لأن الإيرانيين يعانون، هناك ضغوطات اقتصادية وعسكرية هائلة يواجهها الإيرانيون، بالإضافة ربما إلى الضغوط الدبلوماسية، ولا شك أنهم يريدون العودة إلى مذكرة التفاهم لأنهم يريدون تصدير النفط مجددا، يحتاجون إلى إبرام المعاملات التجارية مجددا لكي يضمنوا بقاءهم كدولة. ولكن كما قال الرئيس ترامب، نحن نستعد لحملة بعيدة الأمد وسوف نختبر هذه الاستراتيجية الاقتصادية. و كما لاحظنا يضاف إلى هذا البعد الاقتصادي البعد العسكري، حيث سترد الولايات المتحدة بشكل أقوى في حال هاجمت إيران السفن التجارية أو العسكرية الأمريكية أو الدول العربية.
1: طيب دكتور فرخاني، لو طلب افتراضا هنا من الإيرانيين العودة إلى كما قال مذكرة التفاهم وليس إلى مذكرة التفاهم، بمعنى أن يتم طلب إعادة التفاوض على مذكرة تفاهم جديدة، سواء كانت مبنية على القديمة أو القديمة زائد توضيحات أو تعديلات، هل يقبل الإيرانيون بذلك؟
9: Of course not. Because
2: بكل تأكيد لن يقبل الجانب الإيراني بذلك، وأنا أقول هذا الأمر لأن الجانب الإيراني ليس واثقا من أن الجانب الأمريكي لن ينتهك الاتفاق أو ينسحب منه، وبالتالي في حال غياب هذه الثقة فما هي الفائدة أو ما هي مصلحة الطرف الإيراني من توقيع مذكرة جديدة؟ المؤشر الإيجابي الوحيد هو أن هذه المذكرة الجديدة في حال إبرامها سوف تعطي ترامب مساحة جديدة للتنفس، إيران لن ترتكب هذا الخطأ مرة جديدة. ولكن في حال كان هناك مقترح يوافق فيه الأمريكيون على الشروط الإيرانية ولكن ليس بحسب مذكرة التفاهم السابقة، في مذكرة التفاهم السابقة لم يبدي الجانب الأمريكي أي جدية فيما يتعلق بتطبيق البنود. لماذا أقول ذلك؟ لأن مذكرة التفاهم كانت تحتمل درجة كبيرة من التفسير. إذن حين نتحدث عن اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، فهذا الاتفاق لا يجب أن ينطوي على درجة أو إمكانية كبيرة للتفسير، بمعنى آخر جميع البنود يجب أن تكون واضحة تماما، ما يصعب على الأمريكيين بشكل خاص انتهاكها. الأمريكيون وقعوا مذكرة التفاهم ولكنهم استفزوا وهددوا السفن التجارية لإلزامها على عبور مضيق هرمز، وذلك من أجل انتهاك مذكرة التفاهم وإجبار الإيرانيين على استهدافها، لأنه بموجب المادة الخامسة من المذكرة فإن الترتيبات المعمول بها في مضيق هرمز والتي وافق عليها الجميع كان من المفترض أن يرسمها الجانب الإيراني، لكن الأمريكيين استفزوا وهددوا سفنا لإلزامها على عبور المضيق من أجل إلزام الطرف الإيراني على الرد. هذه اللعبة التي يمارسها الجانب الأمريكي، وذلك لكي تظهر إيران بمظهر الطرف المذنب ولكي يظهر الأمريكيون بمظهر الأبرياء. ولكن أعيد وأكرر أن إيران ليست فنزويلا، وبالتالي إذا كان الأمريكيون يريدون الإبقاء على الحصار، لا سيما في ظل النقص الكبير في الذخيرة الذي يواجهونه، فسوف يتكبدون تكاليف أعلى بكثير. وأؤكد لكم أن إيران ترحب بحرب استنزاف من هذا النوع، لأن هذه الحرب ستضع ضغوطا إضافية على الاقتصاد الأمريكي. إن مضيق هرمز وحرب إيران بشكل عام هو حجر الدومينو الأول لانهيار الولايات المتحدة.
1: والحقيقة يعني هذا النقاش سيد باتريك مارا في مسألة النص والعمومية التي طغت على النص، وهي مذكرة تفاهم بطبيعة الحال، يعني هي ليست اتفاقا نهائيا مفصلا بندا ببند، لكن هنالك عمومية في النص تسببت في تفسيرين مختلفين لا سيما للبند الخامس، وبالتالي ألا يعد ذلك إخفاقا للمفاوض الأمريكي أيا كان، سواء كنا نتحدث عن ويتكوف وكوشنر أو كنا نتحدث عن الفرق القانونية التي ساعدت في صياغة هذا النص العام، وبالتالي أيضا مرة أخرى يتحمل كبار المفاوضين الأمريكيين هذه المسؤولية؟
2: حين ننظر إلى مذكرة التفاهم التي تم إبرامها في تلك الفترة، فقد شكلت انتصارا دبلوماسيا كبيرا، وذلك طبعا بفضل الجانب القطري والجانب الباكستاني أيضا. ولكن فيما يتعلق بتفسير النص، فقد تم تفسير النص بطرق مختلفة تماما، سواء من قبل الولايات المتحدة أو من قبل إيران، لا سيما المادة الخامسة المتعلقة بالسيطرة على المضيق، وذلك لأن هذه المشكلة تم التطرق إليها في أكثر من مناسبة. الجانب الإيراني لم يقم بإزالة الألغام من المضيق كما كان يفترض به، وبالتالي هناك الكثير من المشاكل. وطبعا إذا عدنا إلى مذكرة تفاهم من نوع ما، فسنحتاج ربما إلى بند يتعلق بالتصعيد، سنحتاج إلى بند يتعلق بالترتيبات التي يجب اتخاذها في حال وجود أي نشاط عسكري على سبيل المثال. ولكن صحيح أن المادة الخامسة كانت مشكلة حقيقية لا سيما بالنسبة لمضيق هرمز، وموقف الولايات المتحدة تماما مثل موقف أي دولة أخرى في العالم هو أن إيران لا يجب أن تتحكم بمضيق هرمز لأنه ممر مائي دولي، وبالتالي فإن هذا الأمر يجب أن يكون منصوصا عليه بوضوح في أي مخرج دبلوماسي مستقبلي.
1: طيب دكتور فرخاني، هذا أيضا يعيدنا إلى التساؤل حول مسؤولية إيران أيضا أو التزام إيران، سواء بالمذكرة أو حتى بأي مذكرة لاحقة، بأي اتفاق محتمل إن توصل الطرفان إلى، يعني كما ذكر سيد باتريك مارا، إيران لم تلتزم بإزالة الألغام على سبيل المثال، وربما حتى استفادت من الوقت بعد ذلك. ما ردك؟
2: كما تعلمون فإن مذكرة التفاهم كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ لفترة قصيرة، وذلك من أجل إتاحة الفرصة للجانبين لكي يبرهنا أحدهما للآخر عن حسن النية وعن خطوات إيجابية. الولايات المتحدة انتهكت المادة الأولى من مذكرة التفاهم في اليوم التالي لتوقيع المذكرة حين تعرض لبنان لهجوم، كما تم انتهاك المادة الثانية أيضا بعيد توقيع المذكرة. إذن في هذا السيناريو، حين يجد الجانب الإيراني نفسه في مواجهة انتهاكات أمريكية متعددة ومتكررة، فإن الجانب الإيراني من الطبيعي أن يتعامل بحذر مع الخطوات التالية. تحدث الإيرانيون عن الأصول الإيرانية المجمدة، لكن الأمريكيين لم يلتزموا بأي شيء ولم يترجموا هذه الالتزامات. قالوا إن الحصار انتهى على سبيل المثال، لكن قطاعهم البحرية بقيت موجودة. لهذا السبب أنا أقول إن إيران أرادت أن تتأكد من عدم استخدام مضيق هرمز بشكل معاد أو عدائي ضد الأمن القومي لإيران، وحتى تتأكد إيران من أن هذا الأمر لن يحصل فلن يعود الوضع في المضيق إلى طبيعته سواء خلال الحرب أو بعد نهاية الحرب. إذن حتى بعد نهاية الحرب إذا لم تحصل إيران على هذه الضمانات فإن الوضع في مضيق هرمز لن يعود إلى الوضع السابق الذي كان سائدا، وذلك لأن التجربة علمت الجانب الإيراني أن هذا المضيق يمكن أن يستخدم لأهداف عدائية ضد إيران. لهذا السبب فإن الشروط التي تطرحها إيران تتمثل الغاية الوحيدة منها في الحفاظ على سلامة الأراضي الإيرانية والمصالح الإيرانية والأمن القومي الإيراني. والاتفاق حول المضيق سوف يبرم بين إيران وعمان وبين دول المنطقة، أيضا شرط التخلص من التدخل الأمريكي. وبحسب التقارير الإخبارية فإن الأمريكيين يستوردون منشآت جديدة إلى دولة قطر، وهم يضعون دولة قطر في خطر كبير مجددا. إذن الأمريكيون هم الذين يعرضون دول المنطقة للخطر وليس إيران. إيران تتخذ خطوات دفاعية وليس خطوات هجومية أو عدائية. هذه الهجمات التي تشنها إيران هي فقط ضد القواعد والمصالح الأمريكية.
1: وأخيرا أختم بهذا السؤال لباتريك مارا، كان هنالك ما تزال هنالك جهود على المستوى الإقليمي، كان هنالك أكثر من اتصال لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أيضا نتحدث عن الجانب العماني ممثلا بالمسعيدي الوزير المسعيدي، وأيضا الجانب القطري، وبالتالي يتم الحديث مرة أخرى حتى من الطرف المصري سمعنا تصريحا متعلقا بضرورة عودة الطرفين للحوار، وأيضا وضع المذكرة مرة أخرى في الاعتبار. هل يمكن أن يستجيب الأمريكيون لهذه الجهود؟
2: أعتقد أنا أي محادثات من أي نوع كانت هي تطور إيجابي، وينطبق ذلك حتى على المفاوضات غير المباشرة. ولكن إذا نظرنا إلى مذكرة التفاهم السابقة فهذه المذكرة لم ترسي الأمن والسلامة في مضيق هرمز، والجانب الإيراني واصل تهديد السفن التجارية، وواصل تهديد الدول العربية، وواصل تهديد السفن العسكرية الأمريكية. وبالتالي الولايات المتحدة تريد أن تتفادى أمرا ألا وهو سلوك المسار الدبلوماسي والاحتفال بنجاح المسار الدبلوماسي والعودة إلى نقطة الصفر، لأن إيران قد تواصل تهديد كل هذه السفن والدول التي ذكرتها بصواريخها ومسيراتها. هذا ما تريد الولايات المتحدة أن تتفاداه. وبالتالي كما قلت الرئيس ترامب يركز اليوم على إجراءات بعيدة المدى بغض النظر عن انتخابات التجديد النصفي. هذه الحرب هي حرب اقتصادية بالإضافة إلى المكون العسكري، وأتحدث عن الرد الأمريكي الأقوى في حال لجأ الإيرانيون إلى التصعيد. يوم أمس تحدث الرئيس ترامب عن جبل الفأس مجددا، وهذه النقطة مهمة. وبالتالي في حال واصلت إيران التصعيد أعتقد أن الولايات المتحدة قد تضرب هذا الجبل.
1: لكن شكرا جزيلا لك على مشاركتك من واشنطن باتريك مارا، الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، وأيضا شكرا للدكتور محسن فرخاني الباحث المختص في العلاقات الدولية من طهران، شكرا لكما. الآن ننتقل إلى الزميلة ليلى الشيخلي والفقرة العسكرية التحليلية وقراءة في القصف الإسرائيلي الواسع على جنوب لبنان بالتزامن مع تنفيذ عمليات تفجير ونسف وتدمير لمنازل ومنشآت في بلدات المحتلة جنوبية لبنان.
10: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط فيها الضوء على التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان من المنصوري على ساحل سور إلى البقاع الغربي. تمددت رقعة النار الإسرائيلية في تصعيد أعاد رسم مشهد الميدان دفعة واحدة، وحول الإنذار الذي سبق الغارات إلى مقدمة لساعات ثقيلة من القصف والانفجارات والبحث عن ضحايا تحت الأنقاض. وأما عمليات النسف والجرف والإحراق فتضاعفت، بينما تجددت عمليات التوغل البري بقوة حتى شملت أكثر من 10 قرى جنوبية لم يكن الإسرائيليون يسيطرون عليها أصلا عند التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار. الأنظار اتجهت إلى التطورات الميدانية التي قد تشهدها مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان، وذلك بعدما زاعم الجيش الإسرائيلي بتحقيق سيطرة عملياتية فوق الأرض وتحتها، معتبرا السيطرة على المرتفعات نهاية لمرحلة ترسيخ السيطرة على المنطقة الأمنية ككل في جنوب لبنان. كل هذه التطورات وتساؤلات بشأن جنوب لبنان نناقشها مع ضيفنا هنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. ولكن أولا كالمعتاد نتابع على الشاشة التفاعلية الترجمة لهذا الكلام وترجمة للتحركات والاستهدافات الإسرائيلية الأخيرة معك محمود زيبق.
11: شكرا ليلى، سنتابع كل ذلك ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذن عمليات إسرائيلية واسعة، 4 قتلى وأكثر من 20 جريحا وفقا لما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية إثر هذه العمليات والغارات التي يقول الجيش الإسرائيلي إنه نفذها ردا على إطلاق حزب الله لمسيرة استهدفت جنوده طبعا وتم إسقاطها. إذن الجديد وربما يكون الذي لم تفعله إسرائيل منذ مدة هو وصول الهجمات إلى عين التينة هنا في البقاع الغربي. نحن لا نتحدث هذه المرة عن قضاء النبطية أو حتى عن بنت جبيل أو صور، نتحدث عن وصول الهجمات إلى البقاع الغربي. طبعا إضافة إلى ذلك نحن نتحدث عن عمليات استهداف واسعة في مناطق الجنوب. هنا عندما نتحدث عن هذه العمليات بعضها داخل المنطقة التي سمتها القوات الإسرائيلية منطقة عازلة، هي هذه المنطقة الصفراء التي ترونها، وبعضها خارج هذه المنطقة. إذا نتحدث وفقا للوكالة الوطنية للإعلام المنصوري، بيوت السياد، مجدل زون، بيت ليف، صربين، كل هذه المناطق، برعشيث، بيت ياحون، زوتر الشرقية، ووصولا إلى مناطق علي الطاهر، كلها شهدت عمليات انفجار في هذه المناطق، وبعضها طبعا ضمن سياسة تفجير منازل ممنهج.

0: التوغل كلما استدعت الضرورة ذلك وفقا لإعلانه. طبعا هناك مباشرة النقطة الأخرى هي تلة علي الطاهر، هذه التلة الاستراتيجية التي أعلنت إسرائيل السيطرة عليها فوق الأرض وتحت الأرض عملياتيا، وقالت إنها دمرت فيها أنفاق لحزب الله وفقا لإعلانها، وقالت أيضا إنها قتلت مقاتلين من حزب الله وفر بعضهم الآخر من هذه المنطقة. حتى الآن حزب الله لم يصدر أي بيان يؤكد أو ينفي هذه المعلومات التي تنقلها إسرائيل عن تلة علي الطاهر، لكن اليوم شهدت محيط التلة في عدة مناطق سواء في كفر رمان، في النبطية الفوقة، ميفدون، زوتر الشرقية، كل هذه المناطق شهدت عمليات قصف بالتزامن مع كما أشرنا موجة واسعة من الغارات الإسرائيلية التي نفذتها الآن. هذه هي تلة علي الطاهر، نطلع عليها كما تلاحظون ما يميزها جغرافيا وأنها نقطة مرتفعة تطل على قضاء النبطية غربا وعلى حتى الخيام في مرجعيون شرقا، إذن هي نقطة تصفها قوات الاحتلال بأنها استراتيجية وبأنها مركز لوجستي وبنى تحتية وأنفاق لحزب الله وأنها تسيطر عليها. الآن إلى تحليل كل هذه المعلومات سنعود مرة أخرى.
1: نعم، هي يعني نقاط عديدة سنحاول أن نقف عند كل واحدة منها. أشكرك محمود. إذن عميد حسن، لنبدأ من هذا الامتداد. النار يعني تمتد من الساحل وحتى تمتد من الساحل إلى البقاع الغربي، هذه المساحة. هل هي محاولة استنزاف لقدرات حزب الله، أم في الواقع هي طريقة تشير إلى غياب خطة موحدة؟
2: هي بكل بساطة سيدة ليلى محاولة تكريس معادلة. علينا أن نفصل لنفهم ما هي المعادلة، علينا أن نفصل بين العمليات العسكرية الإسرائيلية العدائية طبعا التي تحصل في محيط المنطقة العازلة والخط الأصفر وصولا حتى تلة علي الطاهر. هذا نوع من العمليات يتعلق بتحصين هذه المنطقة وتحصين الوجود العسكري الإسرائيلي فيها، وبين العمليات الأخرى التي تحصل بين وقت وآخر كرد على وفقا للإدعاء الإسرائيلي على إقدام عناصر حزب الله على إطلاق مسيرات. دائما الخروج عن نطاق العمليات المحدد بالمنطقة العازلة والخط الأصفر كما هو واضح هنا في هذه المنطقة، الخروج عن هذه المنطقة عملياتيا من المنصوري أو حداتة أو القنطرة أو زوتر أو تلة علي الطاهر، كل عمليات أخرى تتعلق بقاعدة تريد تكريسها إسرائيل جيش الاحتلال بأنه كلما أطلق حزب الله مسيرة سيكون على جنودهم، سيكون الرد خارج نطاق هذه المنطقة. من هنا أتى الرد الآن على رمادية، على عين التيني، على ميفدون أيضا إلى حد ما، ولكن قبل ذلك أتى الرد على أنصار دير الزهراني، وقبلها أتى الرد أو بعدها على عرب صليم. فإذا هذه هي المعادلة التي يريد من خلالها جيش الاحتلال منع حزب الله وردع حزب الله من أن القيام بأي عمل عسكري باتجاه جنوده في هذه
1: الأرض. ولكن الملاحظ أن عمليات التجريف والهدم واستهداف البنى التحتية ازدادت في الفترة الأخيرة عسكرياً، ماذا نفهم من هذا؟
2: نعم، يعني هنا لابد من الحديث عما أسميته هو تطويع الجغرافيا. هم يريدون فعلا، رغم أن الجغرافيا معروفة أنها حتمية، يعني يقال دائما حتمية الجغرافيا، ولكن يريد الإسرائيلي تطويع الجغرافيا بما يناسب الضرورات الأمنية التي تتعلق بأمنه وأمن جنوده. هنا ماذا أقصد بتطويع الجغرافيا؟ مثلا في منطقة المنصوري، هذه المنطقة هنا في يعني بين المنصوري ومجدل زون في القطاع الغربي، هناك حركة جغرافية كثيفة وقوية جدا. يعني الجغرافيا هناك تصلح وتساعد العمليات الدفاعية والاختباء وإقامة الأوكار أو يعني الأنفاق أو المخازن أو غيره. كل هذا يريد تفكيكه الجيش الاحتلال ويريد القضاء على الثروة الحرجية إذا صح التعبير من أجل كشف هذه الجغرافيا، بالإضافة إلى التدمير الممنهج للمباني الموجودة أيضا من أجل الكشف بالدرجة الأولى، كشف المساحات وإجلاء كما يقال حقول الرؤية، بالإضافة طبعا إلى التأثير الناتج عن التدمير، التأثير النفسي والمعاقبة وغيره، وبالإضافة إلى تأخير عودة السكان وعودة

0: الحياة إلى هذه المناطق في حال تم أي ترتيب لاحق يؤدي إلى عودة السكان، سيكون هناك عائق أساسي يحتاج إلى سنوات. هذا بالنسبة لهذه المنطقة. أما بالنسبة لمناطق أخرى فأيضا هناك يعني ضرورات عملياتية بين مزدوجين تتعلق بأمن جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه المنطقة.
1: طيب، ويبقى السؤال حول مرتفعات علي الطاهر التي يعني تحدثنا عنها مرارا، ولكن الآن في هذه المرحلة مع الروايات الإسرائيلية والتي قابلها ربما بيان من حزب الله لم يشر فيها أبدا إلى مرتفعات علي الطاهر، وهذا لافت، ماذا بعد؟
0: صحيح فعلا، يعني هناك غموض، أستطيع أن أقول أنا كمراقب، هناك غموض حول ما حصل في علي الطاهر، ما بين السردية الإسرائيلية التي تقول أنهم حققوا السيطرة العملياتية على علي الطاهر، وهنا أتوقف على هذا المصطلح، يعني هذا المرتفع أولا لننظر إليه جغرافيا. علي الطاهر هو النتؤ أو القسم الأكثر تقدما والأكثر عمقا من شمال الليطاني، لاحظي هنا سيدة ليلى، من شمال الليطاني الأكثر تقدما في كل هذه المنطقة العازلة، ومنه طبعا يعني هناك إمكانية تحكم باتجاهات متعددة، ولكن لهذا تفسير آخر. مبدئيا السردية الإسرائيلية ذكرت مصطلح السيطرة العملياتية، بالمفهوم العسكري السيطرة العملياتية لا تعني احتلال، وإلا لكانوا دمجوا بين المصطلحين عسكريا يعني. فإذا السيطرة العملياتية هي التحكم بالنيران في كل هذه المنطقة، ولكن أنا أعتقد أن السيطرة العملياتية محققة منذ فترة طويلة على علي الطاهر، إنما لابد أن أمرا ما قد حصل في هذه المنطقة. مبدئيا الأقرب إلى التفسير المنطقي هو أن المداخل الجنوبية لهذا المرتفع، هنا نتحدث عن المداخل الجنوبية من منطقة ما بين كفر تبنيت ونبطي الفوقة باتجاه علي الطاهر، ربما تم السيطرة عليها من قبل جيش الاحتلال، وهنا نعم. قد يكون هناك حديث عن استعمال روبوتات قد دخلت إلى الداخل وربما أمنت الدخول، وحصلوا على بعض المغانم التي تحدثوا عنها من أجهزة حواسيب وأسلحة ربما. وهذا أتحدث عن الاتجاه الجنوبي، المدخل الجنوبي، ولكن مدخل الجنوبي لعلي الطاهر، ولكن المداخل الشمالية ربما يسيطرون عليها بالنار من خلال المسيرات. حتى الآن أنا أعتقد أن النهاية غامضة لا تتسق مع المسار والظروف التي كانت قائمة في هذه المنطقة والسياق،
1: نهاية غامضة. سنتابع إذن، ربما لا أدري إذا كنا سنعرف تفاصيلها تحديدا، ولكن ومن أي طرف. على العموم أشكرك العميد حسن جوني على وجودك معنا. بهذا تنتهي هذه الفقرة، ونعود الآن إلى غرفة الأخبار.
2: إلى اللقاء.
3: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض. في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.
4: بين التهدئة والتصعيد،
1: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران،
5: مو ناس تحديد مترسين ناس.
4: مفاوضات،
6: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
7: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
4: ترقب،
8: الطرفان ينتظران إشارات
9: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
4: تحليل يقرأ ما بين السطور،
10: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
11: هي قضية تشكيكية،
12: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
4: المشهد كاملا أولا بأول.
1: هل هذه المرة مختلفة؟

0: هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
1: هذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
2: سلام مباشرة للمشاهدين لمتابعة هذا الخبر العاجل الظاهر أثر الشاشة.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.

0: في هذا العالم هناك من يكبر بين عائلته، وهناك من يكبر على غيابها. منذ العام 2017 تصل كفالاتكم إلى الأيتام برعاية تحفظ كرامتهم. في 15 دولة نرافق في أيادي الخير الأيتام ونمنحهم دعماً يصنع فرقاً حقيقياً. ساهم الآن وكن سبباً في حياة أكثر أماناً.
1: أهلاً بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي التفاصيل، قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إنها استهدفت 3 ناقلات نفط كانت تسلك مساراً غير مصرح به في مضيق هرمز و3 سفن أمريكية. وأضافت أن هجماتها رد على الاستهداف الأمريكي ل3 ناقلات إيرانية. وقال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف بصواريخ باليستية حاملة طائرات ومدمرة أمريكيتين ضايقتا سفنا إيرانية وشاركتا في الحصار البحري. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت استهداف 3 ناقلات نفط خام إيرانية، مؤكدة أن الضربات جاءت ردا على إطلاق إيران صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين أمريكيتين. وزير الحرب الأمريكي بيت هيجست قال إنه إذا أطلقت إيران النار على السفن الأمريكية فسيتم تدمير ناقلاتها النفطية وإغراقها. هذا ونقلت NBC نيوز عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إنه لا يحق لإيران استهداف السفن في مضيق هرمز، وعندما تفعل ذلك سيكون هناك عواقب. بدورها شجبت الخارجية الإيرانية الهجمات الأمريكية على سفن تجارية إيرانية في الخليج وبحر عمان، وصفة إياها بالعدوانية وأنها جريمة حرب. وفي تطورات التصعيد الإسرائيلي في لبنان، أفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارتين إسرائيليتين على المنصورة ومرتفعات علي الطاهر. هذا وقال حزب الله إن العدوان الإسرائيلي بشراكة وتخطيط أمريكيين هدفه الضغط على السلطة اللبنانية لتنفيذ أجندات معروفة الأهداف. في الأثناء، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية أن الجيش بحث إقامة منطقة أمنية جديدة جنوبية لبنان تكون أقرب لحدود إسرائيل، وذلك بعد تدمير أنفاق في منطقة علي الطاهر. في شأن اليمني، قال متحدث باسم القوات المسلحة اليمنية إنه تم تدمير قدرات الحوثيين في معسكر اللبنات بمحافظة الجوف. إذن مشاهدينا، نبدأ بملف التصعيد الأمريكي الإيراني، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. أهلا بك أحمد، إذن نجمل معك آخر المواقف الأمريكية لا سيما بعد التصعيد في المضيق.
2: مرحبا بك علي، آخرها ما صرح به مسؤول في البيت الأبيض لNBC نيوز، وقال في هذه التصريحات إن إيران إذا استهدفت السفن في المضيق فستكون لذلك عواقب، وبالتالي هذا تأكيد جديد من مسؤول أمريكي بأن هذه الاستراتيجية التي بدأتها القيادة المركزية الأمريكية باستهداف ناقلات النفط الإيرانية ردا على استهداف السفن البحرية الحربية الأمريكية والقوات الأمريكية، هذه الاستراتيجية الجديدة يبدو أن الولايات المتحدة ستستمر فيها لفرض تكلفة كبيرة على إيران، كما يقول بذلك براد كوبر وهو قائد القيادة المركزية الأمريكية المشرفة على العمليات العسكرية في المنطقة، لأن هذه الاستهدافات الآن تنقل طبيعة الأهداف. الولايات المتحدة كانت عادة ما ترد على إيران باستهداف المواقع الساحلية